0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في رفماق الخميس 4 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجعوا لحصيله مسار في تونس والعالم. نحكي على اخر المقابلات الوديه واخر التحذيرات بالنسبه للمنتخبات في انتظار منتخبنا اللي يواجه نهار السبت منتخب بلجيكا. نحكي على مقابله الجزائر البارح، الجزائر 1-0 ضد منتخب يهمنا برشا ضد هولندا أمام الجماهير الهولندية. بقية المقابلات نرجع لتفاصيلهم بعد لحظات. أخبار العادة في الانتظار، بصير معكم رحلة كما كل يوم حتى التسعة ونص، وفقرات العادة في الانتظار بعد شوية زعما شكون التراند على رأس الساعة، الأخبار الكويز ولا بوكس نيوز بساوت جيهان السليلي. سلموا عليكم وين ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وشل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. حسعيد لوليداتنا عديو في الامتحانات، حسعيد لأبنائنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا. الأمور الرسمية تبدأ من اليوم، برح الفلسفة عند نسبة كبيرة أوكي منع وما يمكن تمنيعه، ولكن اليوم نبدأ في الأمور الجدية. إن شاء الله ربي يفتح عليكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تروحوا كل فرحانين من الامتحانات. نجم النجوم يقود الفريق لجروز ياد المكي، صباح النور.
1: ربي حلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي تاو باش تعدي البار. وبارح يا رفيق شفنا المنتخب الهولندي ما يعيش من البريس، اي باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، ما يعيش من البريس، لا يعياو لا يكلوا لا يملوا.
0: بالحق باش خرج اربع باسيت راهو حاجه خانقه،
2: يحبوا يفكوا الجول،
1: يحبوا معناتها ماذا بهم يلعبوا بحذا الجول في وسط الجول غادي يعادوا يماركيو. أنت ربي معنا في الكوب جيموند هذه اللي باش تكون للامانه رفيق ماستا شويه في الوقت نتاعها، الاوقات نتاعها في الفجاري في الصباحات، ما انت فهمت شي واحد وقتاش باش يتفرج. ان شاء الله نهاركم زين، الحمد لله اليوم مروح مش كيما سخانه البارح والتبارح، ربي يحلها في وجوهكم العباد الكل
0: رب.
1: وربي مع لي بارون يا رفيق.
0: امين
1: توا في
0: امين البارك. امين حس عيد التلامذة الكل، وربي قوي لي بارون كل على لحظات الصبر، لحظات الانتظار، لحظات اللي اعطتنا ساعات بعض التصاور اللي دخلت التاريخ. لي بارون اللي متشعبتين في سور يستناو يشوفوا ولادهم باش يخرجوا من الامتحانات، ان شاء الله ربي يعطيكم الفرحه. عائلات اباء امهات وشباب يعدي في البكالوريا، حضرة النقيب مقداد صباح النور.
3: صباح الانوار والازهار، كل التمنيات القلبية لوليداتنا إن شاء الله بالنجاح يا ربي، إن شاء الله كل عائلة تونسية عندها وليد وإلا بنية يعدي في الباك معناتها تفرح وتتهنى. وإن شاء الله سيف شو السيف راف، أنا نزيد معناتها سمبتوم حاجة من الحاجات اللي تدل على السيف هي كل حس متاع العوادات في الديار وكل شيء هذيك، وخاصة في الحومة العربي حاجة تهز القلب والله ديدو، فهمني حاجة بنينة ياسر. سينارا وأنا نعتذر معناها على رؤوس الملا البارح كيفاش معناتها أنا ما جيتش،
0: تحمسوني تكونفوكي ما جيتش
2: ملاعب يبعثوا لكونفوكياسيون طلعي المونديال نحن في بالو
0: لا هات هو راقد في داره يخلص فيها ما ميزابار هذا تدعيات انه تخلط له كونفوكاسيون ما يجيش
3: ما يجيش تكبر انسان متكبر
0: معناها مش مناخ لسحب جنسية
3: يحسب روحه معناها فرانكو نص والله أمني بحاجة تعديت في الطويل يا رفيق
0: روحت من التلفز رقد طول
3: يا ولدي تعرف شنية روحت ورقدت طول مش طول رقدت عرض ثم نحيت كرسي
0: ما قلت تفاصيل ما قلت تفاصيل
3: لا معناها بورتو دير معناتها مشيت ديرك ايش تحب تعمل تعبي
0: خويا عامل السن عامل يزم شابو الفريق يزم شابو الفريق لوكرو ناصر بدوي صباح النور
2: اهلا بيك رفاي اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين تبعوا فينا كل شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد لامي احنا نقولوا ما نقولوا ونقولوا راي الباك وراي كان مرحله وما انا عندي برشا صحابي اولادهم يعديوا في الباك يبقى البارح كي تكلمهم مش حوال يقول لك يا ودي انا تعب اكثر من في الاولاد وانا ما احنا تو نقولوا في الميكرو نحاولوا باش نبسطوا على عباد لكن تقعد ديما مرحلة الباك بالنسبة للأولياء مرحلة مهمة في تاريخ أولادهم في قرايتهم في مستقبلهم، لكن إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي يوفقهم من كل صغيرات وربي معاكم راه مرحلة وتتعدى إن شاء الله
0: مرحلة تتعدى وبعدها يجي إن شاء الله الفرحة وتجي الحاجات الباهية كل جيهان السليلي صباح الأنوار
4: ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله الناس كل اللي تسمع فينا تكون بخير طريق السلامه للجميع بون كوراج الناس اللي تعدي الماتيير برينسيبال اليوم الماتيير برينسيبال اللي باك مات يعدي المات اللي باك سيونس يعدي سيونس ما نعرفش كي شفتوها الوليه الام اللي في الروبورتاج نتاع الديوان البارح في اول نهار اللي قالت خذيت كونجي باش نقعد معاه نحس في روحي عندي نفس البوادر رفيق. ظهرت لي نورمال عندها الحق، هذاك هو المعقول، تاخذ كونجي وتمشي مع ولدها
0: على خاطر يصعب عليها تعدي نهار في الخدمه، دونك بريفير تقعد غادي مركزه
4: عندي نفس البوادر من توا. شنو ربي نحب نقترح عليكم حاجات اللي نجموا يعاونونا على الادمان على وسائل التواصل الاجتماعي نهار كامل واحنا نسكروليو. برشا ينصحونا بالهوايات القديمه كيما البازل الكروشي، نتعلموا الشطرنج، هذوك من الحاجات اللي تنحي لنا تعفن الدماغ اللي قاعد يجينا من لي ريزو سوسيو.
0: ابدا بالكروشيه اليوم، بدات كروشيه نحي ولا
5: الباس
0: اعمل سوريه باهيه المقدات وبعد نتعدى
1: كل
0: بوي حاتم بالحاسة.
6: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. لازم نعمل دخله ما غير باك
0: نجم
6: باهي اوكي. سينو انا نعيش في ازمه، فما ديبرسيون يعيشوها توانسه وخفيه وما نحكيوش عليها في الاعلام. كي تكسر البورتابل رفيق، انا بورتابلوي مكسر
0: يزي.
6: ولا ديبرسيون عندي نهارين
0: معناها ما عادش عندك في شغل، ما عادش
6: كان الوقت حد منقلش.
1: ربي يعرف ايش يعمل له، قريت ربي ساعات يعطيك رسائل.
0: شو ربي قد ينقذ من ضحيه من غير نقول له كيفاش. شو ربي سبحانه صلت عليه.
1: والغريب في الامر كان نقول لك البارح حلقه الراف ماك بلوس تعدات اربع حوتين، طلع اش قال لي صباح، قال لي ايش ربحت يا زلمه.
5: والله
1: ريت في الوقت هذاك هو غيبوبه
0: مش عارف شربا.
6: فكر روحي ربحت حاجة
0: وصير نجم نصح نخليوك تصح على ورثك.
6: كان عطيتوني حاجة نصح أنا من
0: فماش ورث. يلا نرحبوا بيه رامي الفراتي نمرو سبح النور.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بالتوفيق للشباب اللي موجودين اليوم في البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق لهم. والدنيا ماكلة بعضها الراف في الريال والانتخابات وكذا.
5: مورينو سيء
1: البارح ليه أنا مورينو ذكر في الفيرسيون
0: تاع إعلامية خوية،
1: شفتها إعلان على إنه شفت السوبر ستار
0: مشين الكل نتبعك. عندي كونسول كبيرة دي زيكرون
1: في دي 70,000
5: تاعب. والله لو مشكلة تقنيات مش مشكلة إمكانية، مشكلة تعب ووقت. نعرف اللي هي الكل في الفلاحة ولا شرقية، هذوما هما الزوز. إن شاء الله بالتوفيق. البارح كيفاش أعلن إنه هالاند هو النجم، ولكن
1: مو
5: ناوي
0: شكون هذا
5: مش كنت تفرجت
0: نحكي على اللقطة اللي عملها
5: ريكويلمي
0: اللي عملها رئيس فلورنتينو بيريز. ريكويلمي عنده انترفيو البارح في تلفزة، في قلب الانترفيو نتاعو ثم بيب شو اسمه فلورنتينو بيريز شري فاصل وقتها حتى سبيرتو هوك كيفش يجيب مورينو كي مورينو كي يسحب.
5: المشكلة وين؟ الاخر في الانترفيو اعلن اللي هو السوبر ستار اللي بش يجيبه اللي هو هالاند، وخرج ماريون نمرو 9 بالريال مكتوب عليه اسم هالاند، قال هذا هو السوبر ستار. يا اخي بيريز خرج قالك لا باش نعلن انا على السوبر ستار اللي بش نجيبه نهار الخميس الجاي. الامور ماكله بعضها حمله انتخابيه رهيبه، رغم اللي بو هالاند تكلم وقال راهو لا مش هزين ولدنا حسينوا الامور غاديكا انتخابات مش نحكي لك قولوا الامم المتحده اللي صايره غاديكا في مدريد. ان شاء الله بتفوز
0: عنده اكثر شانس.
5: لا بيريز
0: بالحق
1: طلع كوسون
5: قد الاخر احلام ورديه كلكم.
0: قداش عمره الاخر؟
5: 37 سنه
0: معناه اكبر من زياد
5: بعامين.
1: شنو
0: هي رئيس الريال مترشح
1: طلع قداش هذا باش يحط كوسيون لازم كي ترشح الريال 187 مليار معناتها باللورو.
5: لا
1: وش يخدم هذا 37 سنه؟
5: يقولوا رجل اعمال وقال باش نخلص 100,000 ابونمون على العباد اللي باش كان نطلع في
0: ألف أبو
5: مية ألف أبو ما فهمش على قد من عام شيء خلصهم. أما قالك مش خلص على 100,000 واحد أبو نما.
0: وأنتوا كانتخابات أخرى وخاصة في الريال، خاصة في الريال حركة كبيرة ننتظر قادم الساعات. بعد هذا الكل كان يخسر بيريز ومورينو يشد الدار ما نبيش أعلنت الأمور ورسميا تقريبا. نتابعوا الأمور في قادم الأيام ولا أسابيع. السلام عليكم الناس الكل، شال نهاركم أسعد الأيام، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. والبداية كالعادة بالزابينج، ولكن قبل الزابينج فاصل. هذه راف ماك للتسعة ونص، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
7: راف ماك ببليسيتي.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه.

0: كما تعرف يا عزيزي المستمع، البارح أول نهار في البكالوريا، وبسم الله ما شاء الله عنا زياد لهنا يا ولدي، تعطيكم كير النصايح، يهبلكم نصايح
1: إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا، أكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا، ربي حلها في وجوهكم. ديجا ديجا
2: نشوفك عارف مترو
1: في كار مترو على ساقيهم، على بسكليت، على تروتينات. أوكي بابا،
2: لا معناه صعيب باش يسمعونا في البلايص الكل.
1: يا أخوي اللي وش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معانا، وليس حكيوا بالأرواح، أرواحكم
2: كل. ما تنسيوش بطاقة التعريف، ما تنسيوش الكونفوكاسيون، وردوا بالكم التليفون، لا تنسي في الفلسة ما يستعملوش كل هذا الشيء.
3: شكرا الاجتهادات الغالية
1: ديما فوق ديما فوق.
0: لا ونزيدك أكثر من هكا، عنده حاجة أخرى بخلاف الكالكولاتريس في الفلسة، عنده اللغات مالا.
1: مش أسود البشرة في أمريكا،
2: بشرة تركي أشرف هيك
3: بشرة
2: أشرف
1: وزعت عندي لكنة تغلب لا
2: والله قلب بالتركي تركي كيف يقولوا أشرف
0: أشرف يا ودي. ونزيدك زيادة مالك السكوبات، هاي شوفوا لنا الراف بجرب، شوفوا لنا عنده شي سكوب على المكشخة ولا حاجة.
2: شو عندك معلومة زيادة؟
1: بربي وين عندي
2: عليه
1: من بارح وانا بحديك وجي في وجي، نحضروا في الكويز، نحضروا في الحلقة، وش تكلم تكلمت كان مع عمي امتدابات سباش تورناج تورناج على ليش نجيب هالمعلومات؟
2: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوا لك
1: ما بعثوا لي شيء، لا خليتني نمشي لا ندول لا شيء.
2: انت من الناس اللي فوتت اي للانتداب بوميل في الحلقه المضيقه في الترجي، انا كنت اربع من الناس هذه الورقه الخضراء،
1: انت الورقه الخضراء تحب باش بيكسرونا دارنا انت توش تحب وكذا اللي جابه هو منصوري انت ويزي.
0: لما شفت ذي الكل وكذا ويتحكي منا ومن غادي، ياما تقعد الصداقه بين الراف وزياد حاجه فماش. اسمع الكلام الحلو اللي يقوله زياد على الراف.
2: شكون تعرض للتحيل من عبد صديق قريب؟
1: لا انا منك انت. اما التحيل كيفاش يقولوها؟
4: معنوي
1: لبق دهده نصبروا ما بعدنا، هذاك نوع من التحيل. كي نقول لك انا نطالبك بحقوقي تقول لي دهده
5: يصبر معي.
1: ليش مش انا في السيف ندخل وتين نقول له خلي
3: نقول له دهده
1: دهده دهده معايا
2: دونك تعتبر هذا تحيل؟
1: بيان سور.
2: علاش ما تشكيش؟
1: ملبوش كلام الأوراق على داس راتيم الأوراق تشكي حالا نظر في الأوراق
3: ما عندكش
1: ما عنديش أصل. أعطيني شوية وثائق شنزلهم فيديوهات يقولوا لي أنت جيت تسقيك
2: جيت كضيف
1: جيت كذا
2: تعرف نجم نحسب العشر سنين هذوما كل أنت ضيف
1: ضيف عادي
2: ما عندك حتى
1: مشاكل الناصري ما معطاني حتى.
0: أسمع أسمع دورناها تحايل ما تحايل وكذا وناصر يضحك وأوراق ودنيا. أسمع اللي تعب يمشي يرتاح
2: تعبت غادر اللي يشكي اللي يشكي غادر
1: قلت لك عبد الجمعة بالله
2: غدوة
1: ما غير حقة
2: لا ومتنا حالك الحلقة
1: عليش تتنا حالي بربي عليه
2: ما انت ركت في الدار وخمسون
1: كنا انا مصاب انا مصاب
2: ربي معك مصاب
1: ريت معناتها ما فهميش عشرة ما فهميش خب ريت معناتها شوف فيا ارقام حتى نشوف ديك ارقام بلا احساس صحيح ربي معك عملنا كيما كوريا غدوة مش جيوك باللحمة
2: مفتوحة الدعوة اللي يحب يرتاح يرتاح وما يخلص
1: شكون تقصد عاد
2: اي كرونيكا
1: لا تسمي سامي اختك بلا زيت سامي نحس كده
2: اسوأ
0: شبيكم يا ولادي يا ولادي شبيه الحكاية تكبر فيسع في البلاتو ولادي يا ولادي دزوا معانا مازال شهر ما شنو هالتصعيد الغير مبرر شبيكم
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
0: زابينج
2: تحية للجرام رامي ألف وراتي شو اللي شنيها
1: والله ابدع والله اللي يعمل فيه رامي انت عمرك لا تحط اون فالور
2: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
5: ما كنتش يسمع جملة يا ولدي
2: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
1: بيه لا نحكي بصفة عامة
2: عموما نحكي على تبيعته
1: معناها انا عمري لا نحط الكاسك رفيق
3: وصلي قال لها يا رامي باش نوروك
1: انا باش
2: يلا سيدي تتلقى الرحلة بعد العمليات الإحمائية توتسويت زعما شكون
5: البارح رفيق قال لي نبدلوا تسيكر تاخو انت العمرة وانا ناخو
1: لا والله لا قتله والله
2: انتو كا هو اذكى من انه يبروبوزي على كنتي مرشي هكا ليش نبدلها مع اي مواطن مع كنتي مرشي مسكر
3: مع هاجر
2: يلا ساحل 3-2-1 مواليد 18 ديسمبر 1960
5: رجل
2: رجل
4: كوارجي
2: لا
5: فنان
2: نعم
1: حاسك من أمريكي
2: لا
1: مصري
2: نعم
3: مازال على قيد الحياة
2: مازال على قيد الحياة لا توفى في 2019
5: فن سبعة
2: فن عشر

0: السينما
1: اي نعم نجيو فيه بالمنطقه نتاعو سينما ومسرح
2: ممثل
3: وفن رابع
0: او فن رابع هذه العباد النخبه تجاوب هكا او الفنون عندها ترتيب وعندها
1: سميه بار السابع والرابع
0: ربي معك
2: زوجته ممثله زاده؟
1: لا
4: مثل مع سعيد صالح في المسرح
1: لا حسني مبارك
0: صارت المشكله في على دار وعلى الورث و...
1: مع حسني مبارك على الورث
0: صار عنده مشكله هيك عائليه جيت بيريود قعدت في الشارع وبعد رجع لأمريكا
1: هذاك هو
0: هذاك هو
1: اي
0: نسيت اسم لطفي حميدة
1: تعرف علاش وراه مخه متبلانتي رجل تالي في الاوف كنا نحكيه ولا بن حميدة ناس قال راه ماشي للسعودية اول ما رجع قال لطفي حميدة مخه ما يفلترش راه
0: متزوج فنانة
1: عنده نوران ونص تخدم
0: متزوج فنانة
1: قالت جي لا ما نعرفش كيف تحب تصر على السؤال كوميدي مثل كوميديا
5: مثل مسلسلات رمضانية ودي.
1: مش برش
5: مش برش
2: عمل فوزير
1: ما نعرفش
4: مثل في السينما مع أحمد زكي
1: مع أحمد زكي يذولي عنده ما عمل يذولي هكا وهو وقتها في البداية متاع زياد
0: رفيق
1: خرجت
0: جاء المهرجان توس مهرجان كرتاج
1: جميلة بالي توفى في عمر 8 اكتوبر 2019 في عمر كوميدي صغير نسبيا مرض في اخر اياماته ومن الافلام اللي ضحكتني انا وديته شعب فيلم الرئيس قال لهم زياره خلينا نحاولوا الشعب الكل بالشارع باش يدور يلقى الامور امريكلا في مصر من لي سيكونس كولت معناها
3: في يضحك يضحك وعنده كاميرا كاشيه قاعده للتاريخ كاميرا كاشيه اللي مشى هو ضيف عرفته كالمستفز هذاك من اقوى اللي كاميرا كاشيه توا مازالت ميم في مصر
1: هذاك المستفز على فكره مش هو اللي كان مشى يعمل كاميرا كاشيه هذاك كان ثم واحد مشى يعمل كاميرا كاشيه انهارت اللي مشى يبداو التورنات ما جاش وقعد ليغوسي يحب يزيدوا كذا بروديكتور تنرفز قاعد هذا وقعد يدور يبزر هكا يدور اول واحد قالوا تعمل قالوا نعم
3: ومستفز
1: مستفز تقتلوا بالضرب
3: حاجة
1: اكسبسيونيل معناها هو المخرج عطاني الاسم شو اسمه الحقونا يقول لي هي
3: الحقونا بتاع طلعت زكريا كان عنده كاميرا كاشيه بتاعه وهو اسمه الحقونا يبدا بهذاك الاخر اللي هو انفيتي
1: اللي هو انفيتي فيها والمنشط المستفز نخرج فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
6: رفماج بوبليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام بتاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج عندك اورانج
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:34 الأخبار بعد شوية والتراند، ولكن قبل هذايا نسمعوا كيما كل يوم جديد بتهلا.
0: العطلة قربت وانتي ما زلت كل مرة تخرج بالكرهبة وقلبك مش مرتاح، خايف من بان في الطريق، خايف من الغموخكاج ولا من مصاريف الغيباغاسيون اللي تجي في أسوأ وقت، يمكن جاء وقت باش تبدل كرهبتك. ومع ليزينج صيفي من بي تي ال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. كرهبة جيدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمون اي فريو دوسيي أوفير، وتمويل يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وزيد إذا اخترت فواتور هيبريد ولا إلكتريك تمتع بطو بريفيرونسيال. أما إذا كنت تخمم في أوكازيون تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين، أي كما سمعت 5 سنين، ومدة خلاص توصل حتى الـ36 شهر. العطلة هذه خمم في الراحة قبل كل شيء. ليزينج صيفي من بي تي ال بانك، زوروا سيت ويب بي تي ال بوان تي ان ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: يلا سيدي نمشي وبعد شوية للأخبار. ما كيما كنتوا تسمعوا في سبوت، اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوان تي ان ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينك سيافي، كهرباء جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينانس موية. زيدون
2: صديقي بارح مشالهم رفيق وخذي كهرباء بالحق، لي سيرفيس طيارة برش للأمانة.
1: كاميرا كاشين يقول فيه
2: ليه معنتها للأمانة، معنتها الاجراءات سهله، كل شيء سهل.
1: مبروك عليه الكره،
2: مبروك، ان شاء الله يعمل بينا دور اخويا،
1: ان شاء الله يسلف فيك.
2: يسلف فيك مع تشريها ويسلف فيك، هو يقعد يخلص بالحق ان شاء الله يسلف الراس.
1: يلا سيدي 7:35 نمشيو للاخبار تو سويت الترند.
3: احلى بونص لحلى ناس مع لوخ جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. تراند دي جور.
1: صرخة جيل التسعينات تتصدر التراند في العالم العربي وتعديت حتى لتونس. زوجونا جيل التسعينات هكا يصرخ، نحكيو فيها بعد شوية، ولكن قبله نحكيو على سمير السليمي. ويزي تقول
2: عندي هداء مدام انت قلت صرخة شباب، خليني نصرخ معاه. صديقي رفيق مكرم الجيل نزيد له بامبين وجود. مكرم ماك تعرفوا اخويا رفيق اللي كلمناها وقت اللي نصوروا، فهمتني ولا وقت التصوير وليت تنسى كبرت وقت مشي
1: زادوا
2: معناتها بامبين وجود في اللحظات هذه. يتربى في عزك اخويا مكرم، وربي ان شاء الله تفرح بيه بجاني.
1: سلموا عليه برشا، يقولوا له مبروك مرزاد لك ويتربى في عزك، وربي يعطيه الوقت الطيب ويعطيه الحاجات الباهيه الكل. مبروك السي مكرم، تحياتنا من القلب. يلا سيدي نمشيو الى سمير السليمي. تصريحه البارح دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الميركاتو بدا على بكري في الكوره بالاسماء الثقيله توا اللي تأكد رسميا أنها بشترجع للبطولة التونسية. نحكيه الحاج محمود اللي أمضى مع الترجي الرياضي التونسي. بوليمي كبيرة، جماهير الاتوال تغشت لأنه ولدهم شيء للغريم التقليدي الترجي، هذيك ثقافة جماهيرنا الكل في تونس. ولكن سمير السليمي عمل تصريح دار البارح على السوشيال ميديا، نسمعه. سمير
4: رانا دخلنا في عالم الاحتراف، وبالتالي عالم الاحتراف للملاعبي لابد من انه يختار الوجهه او المشروع او الفريق اللي يتماشى مع الطموحات نتاعو. هو الوضعيه نتاع اللاعب حاج محمود النجم الرياضي الساحلي هو ابن الاتوال، 8 سنوات تخلي الإطوال خرج منها 21 سنة عمره الكل في النجم الرياضي السعلي. أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، والنجم الرياضي السعلي في وضعية معناها مادية صعيبة. أضعف الإيمان، تتصل بالنجم الرياضي السعلي، عندي عرض من تونس من الترجي الرياضي التونسي، عرض محترم ويناقش الموضوع، وأنا متأكد أن النجم الرياضي السعلي ما ينجمش على النواحي المادية كما الترجي ما ينجمش بالرمضان من النواحي المادية. وبالتالي أكل العنص، خاطر فما فرق بين ملاعبي ولدها وملاعبي تخل ولعب بها، بين ولدها راهو فما فرق، راهو فما فرق. كيما جبت له كادو بالرمضان، كيما نجبدو له كادو تاع معلول، علي معلول عنده عروض بالمليارات، رجع للنادي الرياضي الصفاقسي، كان يمكن انه يستشير اداره النجم الرياضي الساحلي ويعرض عليهم الموضوع. وانا متاكد انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر حاليا ماديا باش يوفر له، وبالتالي يكون خروجه فيه نوعا ما من لكن ديريكتومون تمشي حقك هذايا مما لا شك والاختلافيه وذا مستقبلك. ولكن في بعض الاحيان لابد الملاعب يكون ذكي نوعا ما.
1: حقك تمشي، حقك تختار البروجي. لا انسيستي سمير على فات انه اليوم رانا في عالم بروفيسيونيل، والملاعب يزمو يختار البروجي اللي يتمشى معاه رياضيا وماديا ويضمن المستقبل نتاعو. عمر الكوارجي قصير برشا، ولكن قالك حقه لانه ولد الاتوال، برودوي نتاع الاتوال 100%. كيما عطى ليكزامبل نتاع بالرمضان، قالك برودوي نتاع الترجي 100%، وجماهير الترجي تغشت عليه كي مشى للاهلي. قالك حقه مشى شاور المسؤولين في الاتوال، هو قال في وسط كلامه انه كيف شوريهم لوفر والكونترا اللي جاه من الترجي، واليوم نعرفوا الاتوال في ازمه ماليه ماهوش في نجم يسليني معناها مع اللوفر بتاع الترجي، دونك باش يوافقوا، ولكن امشي شاورهم معناه امشي شاورهم.
2: هو بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيوا على ملاعب محترف، صحيح هو بعد ساعات الانتماء ولا انك تكون ابن جمعيه مهم برشا، لكن نحكيوا على الاحتراف ونحكيوا على البروجي سبورتيف زاد كيف من الناحيه الماديه، ونحكيوا على الناحيه الرياضيه. انا سامحني كي نمشي الجمعيه فما حاجتين، انا بالنسبه لي المهم الفولي نتاع الفلوس اللي امكانيات قداش باش ناخذ كونترا، والثاني من الناحيه الرياضيه شنو باش نعمل وشنو باش نقدم. بالنسبه لي أنا بالنسبه لي انا باش يقول كلمه نجم يكون هكاك نتاع مجام لو برا ما عنده حتى معنى باش نمشي نقول، لكن في نهايه الامر نحكيوا على كوره محترفه. يمكن قبل رفيق كنت فما حزز
1: فكرة سمير انه يمشي يهز الكونترا يقول لهم لتوال جمعيتي انا نحبكم انتم ربيتوني هاوش عندي تنجموا تعطوني نقعد معاكم ما تعطيونيش ما تلومونيش. نحكي لك عموما هذه الفكره معناها
2: مو زاد البروجي سبورتيف يهمني. انا سامحني انا كي نمشي جمعيه وباش نمشي نلعب شامبيونز ليغ ونمشي نلعب كوب دافريك وعندي امكانيه باش نهز شامبيونا ونهز كوب، يهم زاد الملاعب المرحله هذيك انت الفائده في الفلوس تقعد تخزنها وكا هو مو زاد يهمك انت باش تمشي ليكيب ناسيونال وتحب تتطور وكي تمشي ترجي تمشي لبعيد، مو زاد هذا مهم برشا تاخذ بعين الاعتبار. اليوم النجم الساحلي بالرغم انه ما نجمش شك في العراقه نتاع الفريق، لكن يتعدى فتره صعيبه الفريق الى حد الان مازال ما عندوش مسؤولين.
1: دوك بالنسبه ليك ما يتلامش
2: رده
1: فعل الجمهور مفهومه
2: مستحباب،
1: رده فعل الجمهور مفهومه عادي غش
2: جمهور هذاك عادي، جمهور ديما حب الانتماء لجمعيته من التملك، فما هذاك حب التملك نتاع ملاعبي هذاك ولدنا ماذا به ما يخرج. لكن زاد بعد ساعات الملاعب يتحط في ظروف نتاع اختيار نتاع مستقبله زاد ياخذوا بعين الاعتبار.
1: زيد
5: انا مع كلام الناصر رفيق، كل
1: وش بيك تغششت على بالرمضان مالك مشى الاهلي وقلت لي ما عادش نكلموه كي جينا نعملوا له دخله، قلت لي حاجه اخرى في الاخر ما نجمش نقولها كي مشى
5: تونس. اغرب شنيا ريتو في تونس سلمت عليه قلت له علاش وكل سمعت الكونترا رجعت لكلامك خويا عنده الحق باش نكذب عليك بالحق. اليوم الملاعب رفيق زاد كي تضرب ولا تصير له حاجه الجمهور باش ينساه، نحن نتخمر ومعاك نتخمر، وكان تصير معناتها في الترجي واحد يمشي هكا الفريق منافس كيف باش نتغشش. ولكن ابريتو زاد الملاعب بشر والملاعب انسان والملاعب يقول لك انا خويا ضحيت وكبرت وكل، وفي التضحيه هذيك في الليجون باهي كي ما تضربش فما ريسك راه فما برشا ملاعبية كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفها
1: كاريرها وفات
5: وكاريرها مش وفات انتهت رقاه بطل قرايت
1: وفات هي انتهت. شنو قلت لي مش وفات انتهت بورتوكوا معناها
5: اليوم جيت معمر بابا
1: انا قلت لك وفات قلت لي ليه مش وفات انتهت
5: مش وفات انتهت دونك زاد انا ملاعبي يا حليل
6: كيما تسمع من
5: ما عادش العقلية نتاع المريول ويبوس المريول افلام الملاعب يخمم على روحه والجمعية تخمم على روحه ولات فلوس ايش تعطيني
1: مش نعطيني بزنس عليك
6: صديقي سمير عمل انكرو دو كونتراديكسيون. كونتراديكسيون الاولى يقول لك بروفيسيونيل، اذا ولا بروفيسيونيل وكل بتزيدوا كلمه نشاور يعني ما تمشيش مع بعضها، يا بروفيسيونيل تصور انت هالاند مثلا باش تعيط له ولا باش تشري ريال يشاور اسمه ليكيب الاولى بروج درشنو ولا برجن جريجشن
1: مول هنا المقارنه لا تستقيم خاطر هو مشى الفريق الغريم نتاع فريق الام فهمت معناها فما ريفاليتي ترجل اتوال فرق تتنافس على البطوله والالقاب سنوات وسنوات دونك غادي وين فما حساسيه معناها بالنسبه لي
6: به الحاجه الثانيه اللي انا تظهر لي معناه بأي منطق بيتصور أنت رفيق يجي عرض الزيت ويجي كونترا قد ما يخلص هنا ثمرات
1: تفرق معايا
6: برشا حب يجي وريك يقول لك هاو شعطاوني
1: ما نسمع بيه صح وبشيك هاو معنى تفرق على الاخر انه يجي يوريك الكونترا يقول لي رفيق برجوليه اخذ الكونترا اللي جاني كذا هو الكونترا مش يجيك
7: والله انا بارح جاتني بروبوزيسيون باش نجيب نقدمها لك
1: بالحق
7: ولا
1: منين نقيم
7: بصراحة هي بودكاست على مستوى عالي جدا عالي جدا محبش أقول وماتريال كبير ياسر وجاء معاملين عليا قالوا لي نعطيك الدوبل اللي بشاع اللي يعطاك رفيق قلت لهم راهو أنا لا أتجاوز رفيق بوشنيق
1: أش خير من هذا
2: أتجاوزك
1: محمد سلام الله على أخلاق يا أبو مكة ربي يبارك لك يا رفيق يا أخو بقادرك دوك الفكرة كل حتى في البروفيسيونيل نجم يقعد الإنساني وانت عطيت له بون إكزامبل يجي خويا رفيق أنا ناخو في 5000 فرنك وهون يعطوني 50000
6: سي فرسترانز هذكي انت ما تنجمش تعطيني
1: ايه مع الأقل يعلمني راب العشرة كذا نحكي في الإكزامبل نتاعنا بالنسبة للإتوال ما نعرفش علاقته بالمسؤولين هذوما جدد اليوم في الاتوال
8: علاقته بال
1: نحكي لك كمان رجالات الاتوال ديما موجوده معناها
8: لا ما فماش الناس تشرف على الفريق تو ديجا تعرف الجلسه العامه الثانيه معناتها يعيطوا شكون باش يرأس الفريق
1: فما شكون يجري في الكوتيديان ما نجمش نقول ما فماش موجود
9: هو الاكزامبل نتاع زياد ينجموا نعتبروه اكزامبل غلط لسبب بسيط على خاطر هو معاك باش يمشي هذه حاجه اخرى نحكيوا احنا على انسان خرج عنده توا 5 سنين باش يكور في سويسرا زاد المسؤولين زاد مش مطالب بشاور لسبب بسيط إذا أنا معروف كونتراتوية بشيوفة ولا قدام الناس الكل سيرما تونس صغيرة الناس كل سمعت اللي فما نيغوسياسيون كنت تنجم تجيني ما نجم زادة أنا كملاعبي عندي بلانت كارير كما قال الناصر وعندي كذا نقول لك السلام بلي أمان تنجمش تدبر لي كونترا على خاطر أنا كان جيت في الحالة العكس تماما كان جيت مانيش مفورم ومانيش مطلوب يمكن راني وقتها كيفاش يجينا ويحكي معنا وعليش وكذا وما أنقذوا حتى حد دونك أنا أتفهم الجانب الاحترافي في النقطة ولكن زاد راه فما كيلكو بار في تونس احنا مانيش مش مرضوش مانشستر سيتي يونايتد وكذا ما فيها باس هو كان قالك ليما ما لا فهمت تجم تفهم هذا وهذا ولكن هذاك هو الطفل المستقبل
1: ايفيكتيفمون خاطر ردود هاك شفت جمهور الترجي قداش تغش على بن رمضان جمهور الاتوال تغش اليوم على الحاج محمود يقول لك بوربيزي شويه تحاول تربح ديما الناس الكل وتقعد بروفيسيونيل بعد الفاصل نرجو نحكيو على صرخه جيل التسعينات زوجونا هكا اسم الصرخه حاتم حزين على هالسرخة هذه يقول شبي شباب ضايع شبي شباب ضايع ويقول في الكلام هذا عمو حاتم يفسر لكم رأيه بعد شوية نعود بعد الفاصلة
10: رافماغ بيبليسيتي ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على الليسينا.تن
11: بابا يكومون الفواياج عن باتو
12: الفواياج مع جي ام في منو صفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com
14: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
15: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
16: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
17: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
18: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكولكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
19: توب نت very fiber people.
20: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
21: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
22: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
23: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
24: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
25: ديوان FM صوتكم.
24: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام العدة، نازل يبدأ نحكي على كأس العالم، العالم الكل يستنى في سفرة البداية بتاع المونديال، ومرة أخرى قولوا حسعيد للنصور. شو رأيكم كان في المونديال، ولا شو رأيك أنت زياد كان في المونديال؟ تكون واحد من الحاضرين ومش لازم تكتفي بالفرجة والتلفزة وقهوة وجازوزة، تكون غادي في أمريكا في المكسيك على عين المكان.
2: أخويا رفيق، أنا مشيت لأمريكا راهي تطلب الفلوس، تطلب الشوبينج، تطلب الأوتلات، يفلسوك أنت تبدأ ماشي وتبدأ تشري تبدأ تشري تبدأ. للأمانة رفيق في الوضع الحالي ما نخبيش أنا على المستمع، ما عندي كل فيزا، الفيزا أنا عندي.
1: إيبا أنا حسب اللي عندهم فيزا جوستومو. أيوة. اللي مش نحكيه هنا يهم الناس اللي عندها فيزا على خاطر لوفر اللي باش نقولها لك نتاع جيكتيز ترافل تخصك أنت وجماعة اللي عندهم فيزا لأمريكا ومازالوا ما برمجوش لفواياج للكوب دي موند. يعني عندك فيزا اللي باش نقولوا توا يهمك أنت ومازال التشويق.
9: ينورنا الراف. لو ليه خاطر تتكلف راه وحق فواياج وبيد أفيون والوتلة والترونسبور والمكسيك أمريكا. لكاس حكاس
1: برشا والمصروف غادي يتكلف برشا. على ذاك جيناكم باللوفر نتاع جيكتيس ترافل على خاطر النصور كل شيء هون بمناسبة المونديال. جيكتيس ترافل عملت لكم عرض مش نورمال فواياج محويس فريه دو شوبينج وزيد فوق هذا تجي على منتخب من مدرجات كأس العالم ماتش اليابان وماتش هولندا من مونتيري حتى الكنسا سيتي. الناس الكل تنجموا تكونوا حاضرين إذا كان توا عندكم الفيزا.
2: توا أنت يا أخويا الراف حليتنا في الجنة ذريع كالعادة معتها الوعود الوعود الوعود الوعود طف مكسي هي ما أعطينا الحل كيفاش توا
1: نحن نفعل باش نعطيك
2: سنذهب
1: لا مش سنذهب الحكاية بسيطة برشا. إذا عندك الفيزا الأمريكية تمشي توا لجون جيكتيس ترافل سبيسياليست في الفواياجات الأمريكية من 2010 والوحيدة اللي منظمة كأس العالم من تونس أون جروب. تهز معك باسبورك تقيد تعمل إجراء الخلاص بار فاسيليتي وتتحصل على كل شيء. تذكرة الطيارة تونس يوستون تونس البروجرام تاعك اللي فيه ليلة في يوستون في فندق ممتاز مع فطور صباح وليلة في مونتيري في المكسيك. تتفرج في مقابلة تونس واليابان ليلة في سان أنطونيو في أمريكا قلب المدينة غادي وبعد نمشيو لدالاس ثلاثة ليالي نكملوا في كونساس سيتي ليلتين باش تتفرجوا في ماتش تونس وهولندا في الأخر نرجعوا ليوستون ونروحوا بالطيارة. وما ننساوش عندنا لي فيزيت كيدي نتاع لي فيلا الكل هذوم اللي حكينا فيهم عادي جيد فرانكوفون الفطور أطول عشوات بيان سور أون جروب وحتى شوبينغ في لي زاوتليت داخل في البروجرام نتاع الناس اللي باش تمشي معاه جيكتيس ترافل. وهكا نكونوا درنا تكساس بكلها شيخنا تفرهدنا صغار وكبار وشجعنا المنتخب.
2: والله يا رفيق للأمانة تو هذا مش جديد على جيكتيس خاطر وقت كوب جوموند كي لعبت المكشخة صحابي مشيوا معاهم وحاجة باهية وحاجة مزيانة معناتها مش فواياج كلاسيكي معناتها يطيشك وما تعرفش على روحك وين تمشي ديما أكومباني ديما ترقى روحك وين تمشي تحب تخرج أون جروب تخرج تحب تخرج وحدك تخرج ويقعدوا يتابعوك حاجة طيارة برشا.
1: فالعادة تخرج أون جروب ولا وحدك؟
2: لا غادي عندي عاد المرافق أنا عندي عم كريكي وعندي رفيق شو رب سبحانه معناتها
1: رفيق الرفيق
2: أما غادي رفيق الطريق مش كيفك معناتها
1: لا غادي رفيق ثري مش الوقت. يلا بالذيب بنتوما اللي تسمعوا فينا لفريات مع جيكتيس ترافل مكملة ننصح أي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاست على خاطر كيما قلت لكم فما كان 10 بلايس أكها ويستنوا فيكم. أخلطوا على الأوفر هذه للحجز والاستفسار تنجموا تكلموا 98-538-070 وإلا 71-706-900 وإلا تمشيوا الأقرب أجانس جيكتيس ترافل في أريانا المنزهنوف ولا تزوروا الباش فيسبوك جيكتيس ترافل وإلا سيت جيكتيس ترافل .com. حسائد للنسور وبون فواياج للي ماشي واللي عنده فيزا صحة ليكم قولوا له فرصة ما تترتاش مع جيكتيس ترافل وإن شاء الله مربوحة للنسور. يا سيدي نمشيو للأخبار الثانية ونحكيو على صرخة الجيل. صرخة جيل التسعينات اللي تتصدر التراند خرجت في كل بلدان العالم العربي من باب الدعابة من باب النقد ساعات ولات كما قلنا حملة على السوشيال ميديا الشعار بتاعها زوجونا. وطلع فما سؤال حتى في وين الأصدقائنا المشارقة متى سنفرح بك كما ما قتش نفرح بك ما نفهمت احنا حنفرح بك امتى وكذا عندنا نفس الكلتور دوك عنا اكستري يقول للسيد المخرج رجال عتيد الإكستري.
0: مع الأعياد تشتد الحملة على الشباب هذا الضغط انعكس في حملة تزوجونا ببساطة بدلا من أن تسألونا ساعدونا على الزواج. عموما يبدو أن جيل التسعينات لم يعد ينزعج من السؤال كما في السابق وبدأ يعبر بصراحة وبشيء من السخرية أحيانا عن رغبته في الزواج عبر مواقع التواصل.
3: واد 32 عيد أضحى بدون زوجة لا قلنا حل لا قلنا حل
4: لا نتجوز
5: زوجونا زوجونا
1: طفلة صغيرة زوجونا
2: اسم راورة في خيش تحب كتافه ايه عالتبلغ عندك شخص
1: عوام دبكة
6: انا اليوم نتلفن العمر ذي بنقول له بدلها عويدوني زوجوني
1: زوجوني ماشيين في المنطق هذي به يدهمنا الوقت يدهمنا الوقت الاخبار والفاصل اللي قبل الاخبار خليوا الموضوع نحكيه فيه بعد شوية. أوكي. الحملة زوجونا كما قلنا باب تحلم تاع دعابة ولكن فيه برشة زادة سيريو فيه برشة امور جدية الشباب اللي يقول لك معاش تسألونا كانت نجمة عاونونا معناها العائله الاصدقاء كذا ما تصعبوش علينا ساعات مش حتى بالشروط ولكن حتى بالعقليه خليونا نعرسوا كيما احنا نحبوا
4: نحكيوا
1: في الحمله هذه بعد شويه نعود بعد الاخبار شر نهاركم اسعد الايام
5: احلى بونس لحلى ناس
7: مع لوخ جديده احلى بونس اريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
8: اريدو طور عالمك
10: رفمك
11: بوبليسيتي
26: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمة بلاش نحو كل المشغلين
27: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
28: عندك أورانج
29: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك
30: لحظة ما تعلقت
29: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هالي
30: شكون اللي تشرب لك في قهوتك
29: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
30: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
29: هاي عليها بدني الكل بالقرصان بتاعك
30: نفرص فيك زيدة
29: في وين هي اللونز
30: ألو
29: يا حبي خلت ولا علقت انت
30: هاي تنوريك فيها
29: لا ما غير ما جي سيبون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
30: ترى تحكي على ناموسة
29: لونز تنسيك السوفرانس
31: برودوي LTH
32: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NEIC 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
33: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
34: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
35: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
36: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودر إسوليو نعملوا قهوة برافا

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: بوبليسيتي
1: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة الدنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابريفانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالادمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا ادخل على ليسينا.تن
3: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
8: تدلل جيون ايام دللنا
9: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على الشميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
10: مونوبري ديما معك
11: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
12: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
13: عندك أورانج

0: صوتكم.
1: ديوان اف ام هي صوتكم. على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة.
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. مالافيق وامشي لاقرب بوتيك
3: عندك اورانج.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
1: أخبار الأخبار بصوت جينس الليني توت سويت البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: مثل شحنا بعنا الأخبار قبل الأخبار
2: ترند نيوز ترند نيوز.
1: الضيوف نرجو نحكيه على زوجونا صرخة جيل التسعينات
3: صرخة جيل التسعينات اللي قاعدين يعملوا في نوع من اللوتو ديريزيون وكأنهم اللي صارت بالتزامن مع عيد الأضحى مواليد التسعينات يهزوا في بلايك مكتوب عليهم زوجونا إجابة على السؤال المتكرر هذاك متاع وقتاش نفرحوا بيك وقتاش نفرحوا بيك دونك يقلبوا الحكاية ويعطيوا الإجابة اللي هي تحمل المسؤولية للناس اللي معاهم دونك شاركوا المنشورات هذه والفيديوهات بطريقة كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتشكوا فيها من الضغط متاع العائلة وكالأسئلة المتكررة ما بين السخرية والاستغاثة.
1: هاي نحكي على زوجونا مقارنة بفترة أنت كنت فيها وقتها باش تعرس وتغزل اليوم تبدلت برشا الأمور
4: برشا تبدلت برشا الأمور راف أما كلمة زوجونا أنا تأثر فيا بصراحة خاطر يقول لك مثلا ما يحبوش يعرس زوجونا وراها شنو وراها رغبة اه يا اخويا ما تحبني
1: نعرس انا نحب نعرس
4: ولا ورا رغبه ما تحبني نعرس ولا يا اخويا زوجني اش معناها معناها انا تحل بارونتيز على ظروف الزواج عنده ما عندوش مسكين باش يعمل زاد هو دار باش يعمل نعرفوا احنا توا التكاليف والامور ما صاب في هالاجواء هذه الكل تتخلق رغبات اخرى فما معناتها منظمات ثم جنسي با أنا جمعيات كذا اللي تعاون شوية اللي جونا ذوما مش يتزوجوا ما فيها بيس معتا حاجة بيس والإيجابية
1: كما قلت أنت مدام قال زوجونا اشتكوا الرغبة موجودة أما ديما نحكي اللي عنده الرغبة وراه فريمو حان الوقت بالنسبة لي كل واحد يرى العمر الأصلح ليه شو متاع الزواج زيدا هو دوره باش يلغي كل الحواجز وكل الحاجات المربوطة بالعقلية معناها من الأخر اليوم كان تحب انت تتجوز عقد قران مع راجل يكتب صداق 10 من الناس يحضروا منه من غادي وتكري دويره ينجم يكون هذا صعيب على بعض الناس ما عندوش شي كري دار مثلا ولكن اتصور انك باش تكري دويره ب 600 دينار 700 دينار وتعمل العرس وتاثثها وزوز يتعاونوا فيها تاثيث دار بسيطه ب 10000 دينار 8000 دينار نتصور
4: شوية زادة جينيروزيتي أنا باش نحكي لك حكاية صغيرة أنا داخل الإذاعة التونسية نقى واحد واقف في تنبك سخانة أقسم بالله يا رامي في يده هكا انفلوب ولا كيفاش سي مقديات قال لي قلت أهل عسلام قال لي خويا رامي نحب نعرس وذي الفلوس اللي عندي أقسم بالله أثر فيا تأثير ما عندكش فكرة يا رامي قلت له بيه شو تحب قال نحب فرقه واحد وكل قلت له باهي داكوردو فهمتني قلت له ريت هذوكم خذ بيهم شويه الحم خذ بيهم شويه كذا
2: انت
4: ومشينا له مجانا يعني زاد ما فيها باسك جينيروزيتي هذيك من اطراف الكل تتحل الحكايه
2: تو ريت انت قلت عشا من الناس تو ولي خاطف العروسه وش بها بنتنا وبرش عباد تحب تتزوج
1: عقليات تحب ترضى بالامر الواقع مش كيما الوقت نتاعنا كيما عرس عزيزي معناها
2: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق ارجو راك مع الفرنساوي امريكي اشبك مع الفرنساوي امريكي مع البراني
1: دفع فلوس الفرنساوي دفع فلوس
2: يا رفيق دونك فما راهو عرضوني دي فيديو بتاع دي كوبل فما شكون عرس بمليون وبداو كل انت والمراه وساعات المراه تحب تعرس وتتبع راجلها وتقبل معناتها بشويه وتقول لك نكبر مع راجلي ساعات المراه هذيك اللي تقبل عائلتها ما تخليهاش خاطر بالنسبة لهم يقول لك إهانة لينا وعنا طفلة واحدة ونحب ونفرح بها ولا كبيرة ولا تولي صغيرة وهذيك مامو العين دونك عقلية
5: أخرجوا هذا الشيء من جسد متاعه ولا رجل كبير في جسد متاعه يحكي كي معاه
1: مش غالة
2: مش
5: غالة عليش كان المرأة
1: حتى الرجل زيدة
5: حتى المرأة تقبل حتى المرأة أخي معناه واحد جاي باش يصرف معناه هو جاي باش يهزها
1: عموما انا معك ثم رجال يحب يعمل ساعات وليمه ويحب يذبح عرسي فما منه ولكن عموما كي نقولوا شروط الكلمه مربوطه اكثر بالمراه حتى كي تبدا مش قناعتها قناعه صاحباتها قناعه عائلتها هكا عندنا في المنظور انه كل ما تتعمل حاجه اكبر شويه وكانه قدرنا المراه اكثر شويه
5: مش معك تبدا معناها كي تبدا ترقع باش تعرس خاطر المشاكل من بعد بشوي خاطر راهو العرس سيفريك العبد الكل تحب معناها تقول لك انا نرضى بالقليل لكن كان باش تبدا حياتك وانت مكردي وانت ما تلحق ما
1: تلحق تونس كل كاردي باش تعرف تونس كل تعرف شكون عرفكم
5: تونس مشاكل من بعد
1: انا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا ورد بالك راه انا اللي قلته على اساس انه المراه تخدم راجل يخدم مش نحكي واحد مثلا ما عندوش خدمه اليوم باش يتصرف في عرسه ويقعد ما انا قاعد ننقص في حجم المصاريف قلت راهي لما وكاتبين صداق دينيا قانونيا راك عرست يلا يعني بعد عوض حل معك الدنيا بعد جنسي با اذا كان نحب نسهل ولا بعد خاطر صعب ترى
6: لا فما زاد نقطه مهمه راهو تو زوجونا ما وانت الشباب تاع جيل التسعينات خلينا نقول وانت حطها بريوريتي ما تحطهاش في قائمه الاولويات
1: تاعك يا شباب انت
6: لا نحكي لك على اولاد
2: عن اولاد رامي
5: هو اصغر من جيل التسعينات
6: ما تحطهاش في قائمه الاولويات السادسه السابعه ومن بعد تقول والله جاوا عرسوا نحطها اولويه لملها لها هي بار اكزامبل ولا ما نعرفش عليك اش متفاهم انت واللي معاك بيان سور مربوطه بالبروفيل شنو طالب وانت شنية طالب تنجموا كان تحبوا بعضكم تعديوا ولكن ما تنجمش تقول انت عندي انا اولويات نحب نعمل فواجات نحب نشري كارل نعمل دور هذي نحب نعمل هذي هذي ومن بعد اسمعني بقاتلي هذي بلاك تنجموا عرسولي يجي وعاونوني فما حتى حد راه يعاونك في الدنيا هذي وديك
1: عليك الناس اللي تحكي
2: واحد يبدا يخدم على الراف يحب يتزوج
3: اجابة على سؤال وقتاش نفرح بيك نتاع هو كان خطاوه وما داروش بيه راه ما قالش عرسوا تحبوني نعرس تفضلوا مدوا يديكم للبركه عاونوا توا يدي تنزل للحكي اما راهي صعبت معناها العرس اليوم صعيب حتى كي تحاول تقلص في المصاريف راه باش تلقى روح صعبت الحقيقه
1: معناها والكري غلي والملك ولا حلمه
3: وفما ينجم يكون زاد سياسه الدوله تتعمل دعم الصغار اللي باش يعرسوا ما نعرفش باساليب جديده باش ما نمشيوش زاد لك التهرم
2: نتاع
3: اي تهرم نتاع السكان والا البلديات تعمل نلقاو طرق على خاطر صعوبه العرس المفروض ما تصيرش فك السيريموني والتجهيز المفروض تصير المسؤولية مبعد في العيش المشترك هذاك اللي المفروض يكون صعيب فكان غير قروحنا قروضات ودرشنا وندخلوا ندخلوا العملية وإحنا تعبين
1: أريد أن حكيت على الدولة تعاون حتى البنوك ينجموا لو يتعمل لهم في بورسنتاج دو كريدي يتعطى بور مرياج تجيب ورقة تصدير كذا يا سيدي أم مونتون هو بركة 10 ملايين ويرجعوا 10 ملايين نجموا نعملوا هذي بالشباب يتعاون شوية في العرس معناها كما قلت كوتارة كوتا مش 5 مليون واحد باش يتزوج البنوك لازم تعطي كوتا كل بنكه تخرج يا سيدي
3: 10 من الناس
1: مش 10 جون سي با نشوفوا قد ايش يعرسوا
3: نحكي
5: وبعد هو العز رفيق كل يعرسوا كل واحد يقعد في دار يتقابلوا في الميكا
1: حلمتك هذه العرس راهو يسكنوا اليها وتسكنوا اليه وعائله
2: يا خويا ماست اخويا
1: امراض النفسيه امراض النفسيه
7: هو راهو بالنسبه لي انا رفيق الحاجه اللي صعيبه انا نعتبرها في العرس مش ان النجم الناس فما مرحله معينه تقول نعرسوا بالقليل وداكور بامكانياته بسيطه نجم نعرسوا ما بعد العرس هو المشكله رفيق راهو اللي مشكله كبيره ما بين اللي عرسوا ما بعد العرس كيفاش باش يعيشوا
1: ربي حلها يا ناس توا
7: ربي حلها سيفري ربي حلها سيفري اما بعد ساعات كي تلقى روحك مجبر ويبدا عندك صغير
1: ولا شنو نعملوا
7: نحكي لك
1: كان باش تحسبها بالبيلون بالمنطق
7: هذا الناس شو اللي تحسب رفيق هذا الناس شو اللي تحسب انت تشوف لا بروفوني اليوم العائلات قداش النسبه اللي قاعده تجيب في الصغار الناس اللي عرست قداش النسبه تجيب في الصغار نقصد برشا بارابور للمصروف موجود راهو اليوم كي تحكي على صغير معناتها قداش يتكلف على لي بارون ما بين كوش وحليب وما بين دويات وما بين
1: ودنيا وكذا
7: هي
1: ما فما جانب منه زاد قلنا وحكينا في الموضوع في الراديو وفي التلفزه راهو مش مربوط كان بالفلوس ثم المسؤوليه اللي يلقاه ينفستي في وقته 50 ساعه و 60 ساعه في الجمعه ما بين قرايه وهز تيود وهز كلوب وهز كذا يولي يقول لك انا باش يجيني ثاني باش نهبل معناتها الى جانب الفلوس معناتها الى جانب الفلوس حاجة أخرى ولينا نحبوا اللي عنده صغير يطلعوا معناها فيدرير ومايكل جاكسون وأينشتاين وكل شيء معناها يحبوا إكس قبل والدينا ربي ونمشي يقرأ روح كالسكادو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترون تو بنتي من نجمش خليها تاب من الكهرباء على المادة معناها تبدلت العقلية ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
7: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
1: ربي لحظة شنو
2: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
1: سكت المترو
2: بل انجس بابا
1: عمري 8 سنين
2: مناظر بارك الله عليك
1: عمري 8 سنين
2: بابا يس وي كان بارك الله عليك ملا شجع تقص وحدك
1: سكت شارع اليوم
2: يحكي برشا خدمة لي صغير كل وقت بالقوي يحكي كرر الكلمة راهو ملي صغير عندي ديما ما يقول له اخرج برا دور
5: برا نلعب في المترو
2: نقص في المترو يعطيك الصحة بكيتني بحكيت ربي معاك يا رفيق بربي تكمل درجة
1: ماني مانيش نحكي معك ان توكا علاش دو بيتون اليوم اليوم نحكي مع صحابي عندهم ولد حتى والله صاحبي يقول لي ولدي عمري 14 سنه ما نجمش نبعث العطار
7: بالطبيعه
1: انا جرافيك هذاك معناه كبرناه على رواحنا احنا وصحابناها ولينا نخافوا ياسر على صغارنا ونحبوا نطلعوهم احسن وحود في كل شيء لان ولا هاجس كبير
7: انه رفيق الوقت مش الوقت الدنيا مش دنيا قبل احنا ولاد الحومه ولد الحومه يعس عليك قبل مش كيف كيف ما كناش نعيشوا بنفس الطريقه رفيق وفما زاد قبل كنا حتى الناس اللي كانت تتزوج كانوا يرضوا بالبسيط وبالقليل كانوا يعيشوا في حتى في عائلتهم ياخذوا بورتمان ياخذوا بيت في دار بو ولا في دار امه وينجم يسكن
1: تصوير نحب نحكي عليه ونختم بها الا اخبار باش تشوف الكره شنو تعمل منتخب تركيا ماشي للمتال باش يسافر شوف بالحق شوف بالحق التراك الكورتيج اللي شيع الكار نتاع المنتخب التركي حاجه تعملها كان الكره ناصر كراها بالكل بالعالم على القنطرة ذيك خلينا نكمل يا حاتم ظهر ضد الفكرة انت ما عينكش بها خلينا نكملها بعد اعطيني راي معناها شوف الكراهب شوف الكورتي شوف العبيد يتبعوا في كار مش ماتش راهو باش يسافروا باش يقولوا لهم هنا معاكم هنا نشجعوا فيكم
2: تبيع تركيا تعرف تبيع وتعرف تسوق تعطيك ليماج تعطيك القوة تعطيك تقول لك توصل لك بلاد كاملة مع المنتخب التركي وهذه قوة التسويق نتاع تركيا للأمانة تراها في المسلسلات نتاعها تراها في كل شيء ولاو يتقنوا البيوع والتسويق وين. الفني نعتبره
6: في هو قوي في الشو زاد راهو فما حاجه داخله من 2002 ما شاركوش معناها نحكيوا على عندهم مديده ما شافوش دونك حبوا يزغلوا الحاجه
1: اخر مره شاركوا ديك 2002 وقتها روستو قالك اللي يعمل
6: هذاك هو يعمل لنا هكا نقول فوتبول امريكا من عام 2002 دونك هما يستغلوا الحاجات هذوما اللي يصيروا هما عندهم منتخب محترم ولكن الشو حتى في منتخب البرازيل البرازيل شنو يعملوا حسب رايك في المطار في الطياره بيدها عباوك عرفتهم تاع الحمايه المدنيه الكمين بالميل مقدس بالنسبه من منظورهم هما فهمت وصبوه الكل
1: رشوا على الطياره
6: والملاعبيه في وسطه
1: اسم رشوا ركبه نيمار
6: هما نسمع على نيمار ما يهبطوا نيمار يعملوا له تغليفه وكذا دونك كلهم هما ولاو في في في الشو هذايا ولكن مهم برشا راهو هذايا يلم الجماهير الكل بجمعياتها بدنيتها بكل شيء حول المنتخب ويحسك هكا بحاجه من داخل تقول هيا ان شاء الله
1: حكينا الكل تو على الفرح وكل نكد الدنيا طلعنا افلاطون بحاجه
5: قنعتوني بدل تريل ليه ليه ليه فما ضغط كبير على اللاعبين معناه يوصلوك ماشي الكوب دي موند هكا معناه باش تمشي ساقيك ترعش معناه لا تونت نتاع العباد وخايبه الامل كيفاش سوف يدخل اوتور زاد
1: ما غير ما نحكي هكا تفرح في الماتش بتبدا ما هكا تبدا
5: ما غير ما نحكيو على البيلون كربون معناه تلوث ودخان وكل
3: هذا عندكم فواتيرات
2: ربي يرحمكم
1: علاش ما نتفهموش اولا حلقتين راديو بطبيعتك تعمل في شطر التلفزيون حلقتين راديو وشطر التلفزيون وخلي شهري نرحم روحي والمستمعين
4: سي بون
1: ارتاح يلا الاخبار ثم نعود راف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش
0: راف ماك بليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
9: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube نعملوا قهوة برافا
10: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
11: توبنات Very fiber people.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم راف ماجلة 9:30 مواجهة العادة ما بين اللي راف ماجر توت سويت
1: محليك جيو إدارة
0: الكويز حتى ما عاش نص عليه
1: خاطر انا ماش معناها مانيش راضي كيفاش نهار كله تقص على زيد وين يجي يعمل
0: يعمل يا ريت الخلط اللي عندك هنا نخلص نقص عليكم ونوقفك انت ونكلم خدمتي معناها فهمت
1: بين نقصوا لي في شهرين وعطيني النجم نقص
0: لا
1: اما
0: لا
2: اكثر صلاحيات
0: يلا السؤال الاول شو الموضوع اللي اخترته اماني في شوف لي حل في الباك شكون يتذكر عملت عليه حلقة
3: ناصر
4: ظهر لي الموضوع على الوالدين
5: الفلسفة
0: مقدات
6: الزواج
4: فلسفة.
6: الزواج
0: في الفلسفة يا نقي
6: في الفلسفة
0: رامي
7: والله ظهر لي الدولة
0: زياد
8: الدولة
0: عنا الوعي لا وعي عنا ماهية الفلسفة ماهية الفلسفة الدولة كلهم
6: مواضيع ماهية الفلسفة لبوركوا
2: يظهر لي الدولة
4: دولة الدولة
1: ظهر لي لا وعي حزاك
0: الواعي ولا واعي جواب خاطئ الدولة جواب صحيح
7: قول مانيش حاف
1: كاتب مش فاهمين اللي راني كنت نكتب حاجة
0: ننسيه
1: جو باس اوتغشوز
6: مول طلع مول الكلوفيس
0: لا هو مول الكلوفيس
1: العدوى
0: قلت لي جات الكوفر بودكاست يلا السؤال الثاني شبيك تضحك كنت كان نحييك اللي علمتني به
7: في اللوتي
6: ديما نعم
0: ربي خليك
2: على الملأ
6: جربة على الملأ
0: ما معنى رجل حصيف
1: حال صيف
0: رجل حصيف حاتم
2: حصيف ولا
0: مش حصيف في حاجات مش حصيف في حاجات
8: يبدل رأيه برش
0: لا ناصر
8: حنين
0: ناصر رجل حصيف
8: 100% يخدم الناس
0: أو يشكر في روحه
7: فرصة خلنا نشكر روحه
8: يعاون الناس
7: يحسبها مليح قبل ما خطواته يحسب خطواته
0: نقيب
6: أي رجل حسيف معناتها يفكر في مواقفه وفي آرائه وكل شيء معناتها حسيف
0: إيش معنى يفكر في مواقفه وآرائه
6: معناتها يتدبر أمره وقبل ما يعبر على رأيه عنده قولك حسيف
0: معناتها مليح
2: كريم جنيرو
1: سخي
0: سخي
2: جنيرو
0: بتوانك قلتك انت ساعات حسيف ساعات لي
8: ارزنك
6: ساعات سخيه
0: حتى تصب لك شهريه مش سخيين نعتبر رأي
1: مقديد
0: الاقرب الرجل الحسيف هو جيد الراي متعقل حكيم
1: بساج.
0: جواب صحيح مقديد علاش قلت حاتم ساج حسيف
7: وانا قلت لك يحسب خطواته ويحسب اموره
0: ولكن ساعات يتغير
6: في العواصم برك حسيف
0: يولي عمره 17 يلا السؤال الموالي ما هي نقطة للنقيب ونقطة الرامي الفراتي إذا كان ما كذبش عليا نمشي بالثقة
8: سرفيق أنا قلت
2: عندك الباب
0: يلا يلا يلا سؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون الأسرع تليفونك زياد كم سنتيمتر يوجد في الكيلومتر
7: ألف
8: عشر ألف
1: مئة ألف
0: زياد الأسرع مئة ألف
6: دايدو
0: بربي كيفاش ألف هو المتر فيه مئة عشرة متر ألف
1: ديسي متر فما
0: دوك مئة ألف برافو زياد المكي حافظهم سنتيمتر وبعد الشمة متكلم حد بعد سنتيمتر الشمة
8: مليمتر
0: وبعد لحظة عمر وبعد
8: لا مانيش حافظهم رفيق
0: طيب دوك احنا نبدو مليمتر
8: ديسيمتر
0: بعد
8: سنتيمتر ديسيمتر بعد كيلومتر لازم سايفه ديسيمتر كتير الثقيله في الوقت متر كيلومتر
0: لا من متر الكيلومتر
8: متر
0: من بعده
8: عشان
0: تولي بالليتر ملي لتر
7: بعد بالهكتار هكتار
0: ملي لتر
8: امي تغزل عليك تعملها
0: ديك النورمال تغزل على بروفيتك مش علينا ملي لتر هكتار
1: ديك لتر
0: كيلومتر
8: مربع
0: يلا سيدي نقطة زيادة ماكي سؤال الموالي
1: قالوا بعض المتر فحجة
0: السؤال الموالي ما هي عاصمة الأسرع معروفة ونعرفوها وسألنا عليها الأسرع تاع السرعة خنقها حاتم خاطر يبدا عنده المعلومه ما ثم بروتال. ما هي عاصمه كوبا؟
1: هافانا.
6: هافانا
4: هافانا
0: انا حبيت نقهر وهو
7: والله بزعني والله يفصل بالله خفت وهافانا نعرفها
0: انا حبيت قلت لك راهو عندي ثقه فيه
7: ما شاء الله راهو صبعك لهليه راهو والله تفجعني
1: وقعد شوف يدك شويه اللي ضرب الصندري
0: يلا صح عليك
7: والله كنت نقول لك رامي
0: صح عليك يا حاتم صح عليك صح عليك صح عليك
7: والله محليهم يا رب.
0: نقطه حاتم بن حاش. السؤال الموالي ما معنى لا جيغاسكوفوبي؟ هي الخوف من ماذا زيادة؟
7: من الزرافة.
0: من الزرافة جاي من جغافة. جيغاسكوفوبي
6: معقول جدا من الزرافة.
0: هي ما جغافة جراف جراف جي اي وهذه جي جيغاسكوفوبي
4: من الحيوانات.
0: الحيوانات
2: يذول من واحد يكبر يشيخ في السن
7: اي من ذوكم اللي يريد
2: جيغياتري
0: من لي
7: اللي يريد
0: من اللي يريد
1: من الشيخوخة من الفييس
0: من الفييس شيخوخة جيهان حاتم نعتبر مسحيحة ولو انه اللي يريد موضوع اخر ولكن الشيخوخة الجواب صحيحة. يلا حاتم السؤال الموالي
7: عندك طاقة تسأل أسئلة جمعة
0: كيف اللاعبون الأكثر قول ما شاء الله
4: ما شاء الله
0: والعين حق والعين تبرك الجميل
4: ربي
0: لحظة ومع أنت معناها تبرك الله معناها عينك
7: خفيفة
0: خفيفة قول ما شاء الله بعد كل لا واحد يسكت لا واحد تبرك مرة شكرا
4: ربي بارك عليك صدر
0: يلا حاول سؤال جواب
7: اي بابا برافو ميرسي دوريا تعرف ما تنسيون بيني وبينك أم خليك هكا حتى
4: خليك في الصيف هكا
0: اللاعبون الأكثر مش في مصلحة
7: اي صحيح علي علي بابا شيء مش مصلحتي معك في السيف حسيتني يخوت وشيء مع
0: مخوت معك هو المشكله لا يخوت لحد
7: شيء اي شيء
0: ونحل الباب نلقاك الدق فهمت
7: لا انت حريه التنقل
4: حريه الدقات
7: يا اخي خبل دق وين الحب يا خبل جيت مشي بحذاك ما نحكيش معاه نيكارتي وزيد يا غالي
0: والله
7: نحكي معاه
0: والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
7: ما نحكيش معاه جمع
0: خليت له الباب قلت له برا روح تخلى قعد في دارنا عمل قهوة مع أمي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع أمي يقول ما حبش نكلمه يجي جاي في رمضان رمضان بعد شكل الفترة. السؤال الموالي على فكرة خديجة أول مرة تلعب مع بنات صاحباتها في الريزيدونس جيوني جينيراسيون جينيراسيون تتوارث قالت لي بابا عملنا جو قلت لها ماش عملته قالت لي دقينا على بيبان البلاصه كل هربنا في البلاصه والله قالت لي بابا عملنا جو السؤال الموالي زيدون حاتم من هو اللاعب الاكثر مشاركه في نهائي دوري ابطال اوروبا لاعب اكثر مشاركه في النهائي معناه في فينال تشامبيونز ليج نحكيو على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة من اللاعبين تسمي زوز تربح زيد
7: رونالدو وإيتو
0: لا
4: ميسي وكريستيانو
0: لا
6: ميسي ومارادونا
0: لا جيهان
2: ميسي وزيدان
0: نون بلو
4: لا ناتي
0: حتى
1: بوفون ونيمار
0: لا زوج مش موجودين في في العشرة يلا
4: كريستيانو
0: صحيح
4: ومودريتش
2: مودريتش كمان نتصور موجود
4: خمسة مع ريال 2014
0: سيدورف خمسة نهائيات فاندرسار خمسة نهائيات باتريس إفرا خمسة نهائيات
7: إفرا خمسة
0: نهائيات ومن بعده باولو مالديني ستة توني كروس ستة داني كارفاخال ستة كريستيانو ستة ومعاه لوكا مودريتش جواب صحيح برافو برافو برافو برافو برافو رمروم صحيت رمروم نقطة ليك. السؤال الموالي يلا سيدي
6: أكمل البيت
2: شوف شوف عنا
1: فرقص على النقطة
0: ما عنديش أكمل البيت
7: تا مواطن تعدى بستوديو
0: صحيح
7: السلام عليكم
6: السلام عليكم أكمل البيت
0: الكلها عندها نقاط كان الناصر الناصر لازم يسجل النقطة
1: نجيب محفوظ حازم
6: نجيب محفوظ
0: ما هو الحيوان الذي يسمى ذكره اليعقوب ذكره يسمى اليعقوب الأنثى متاعه وش تتسمى
7: مناني
0: يلا برنس برنس نقيب
6: أنثى أنثى اليعقوب
0: اليعقوبة ليه الحيوان شنو معناها
6: الثعلب
0: الثعلب
4: غزالة
0: الغزالة إلى حد الآن غالة جهان
2: حجلة
7: الصقر
0: نسر
6: الحلزون
0: تحب تقنعني جاني من الحيوانات كل جبت الحجلة برزة
2: والله لا نعرف
0: برزة
2: تقوليش صحيحة
0: جواب صحيح الحجلة لا لا لا لا لا
7: حجلة وكونسومي ديما نقولوا حجلة
0: معناها باش واحد يجي المخ والحجلة
6: فريمون
2: يفوت وين كنت باش قلت باش يعملني مسخرة
0: يلا السؤال الموالي
7: رفيق في الغزول الغزو
0: قداش قداش قداش النقاط لحظة زيد قداش النقاط رامي أربعة جيان ثلاثة زيد وحاتم اثنين رامي قداش قلت لي أربعة جيان ثلاثة والبقية اثنين مقداد واحد ناصر صفر رامي
7: جبت تربح
0: توا تربح اللعب السؤال يقول
7: تربح توا تربح اللعبة
0: لا ليه معناها تجاوب توسيح تربح اللعبة ما يجاوبوش اللي عندك مع منافسة مباشرة تربح كيف كيف أغنية توق الياسمين ماجد الرومي هي كلمات لي
2: نزار قبلين
0: من لحنها زيادة
7: نجيب محفوظ تلم وقت قالوا هذا لحن
0: في قاعدة ركبت له نجيب محمود باش يلا
6: حليم الرومي
0: حليم الرومي ناصر
7: رياض الصنباتي
0: حاتم
1: حليم الرومي
0: جيهان
2: كاظم الساهر
7: حليم الرومي
0: ثلاثة حليم الرومي
7: واحد كاظم الساهر
0: واحد كاظم الساهر جيهان عدلت النتيجة جواب صحيح كاظم الساهر سؤال الفصل جهان ورامي
6: أغنية كل الحن هو
0: السؤال الفصل جهان ورامي نحاول نلقى سؤال يشبه لزوز
6: ما عندناش الحق نجاوبه احنا
0: لا سيء السؤال برا من عند المخرج وين مش تقرا اماني بعد لكمله الباك ما يتكلم حد جهن
2: كامبوس
0: البقعه
2: الولايه
0: الولايه المدينه
7: رام
4: انا عارف
2: سوسه
4: عارف.
0: سوسه
7: صفاقس
2: صفاقس
7: احلى رامي
0: برافو رامي الفوراتي الفائز رامي الفوراتي وهكا دخلت نهايه حلقتنا اليوم شكرا نقيب حاتم جهان ناصر زياد رامي شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جهان في الإعداد جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسامة في هنا تونس مني لكم أحلى تحية شكرا نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وربي يعطيكم ما تتمنى وشكرا على المتابعة وملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من رفماك ديما على الديوان وديما إن شاء الله من 7 إلى 9:30 نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
3: رافماك غديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

الذي كفر والله لا

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: شو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع، ان شاء الله نهار كله طاقه مزيانه لقلوبكم الطيبه، وان شاء الله تحقوا فيه كل الحاجات اللي تتمنوها صباح تتمنوهم ان شاء الله. صباح الخير تونس من توا للسبعة متاع الصباح. ايمان سكوحي كوتي ميكرو، يجينا اليوم فاروق السويسي معنا في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي ثلاثي يرافقكم سبيعة من زمان ما بين الموسيقى البنينة ما بين آخر الأخبار والأهم من هذا الضحكة اللي إن شاء الله توصلكم وين ما أنتم باش تعديوا قيت مزيان معنا. ويبدأ النهار مزيان وديما نقولوا النهار على صباحه، فإن شاء الله يربي صبحياتكم الكل فيها خير. وديما تحية خاصة لكل تلامذتنا في البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي يجيبهم للصويب كما تقول أميمة. انطلاقتنا تبدأ بالدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك يا من يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحانك يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إني أسبحك تسبيح المضطر الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وتسبيح المكروب الذي انقطعت به الأسباب إلا سببك، وتسبيح الراجل الذي لا يثق إلا برحمتك. اللهم بحق هذا التسبيح وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فرج عني ما أنا فيه ونفس كربتي تنفيسا لا يبقى معه هم ولا حزن. اللهم اجعل لساني أرطبا بذكرك، وقلبي عامرا بشكرك، وروحي معلقة بحبك، ولا تحرمني لذة مناجاتك في الأسحار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم يا رب. ديما تفكروا نهير الجمعة صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليوا الألسنة متاعكم عامرة بذكر ربي سبحانه، وفما ساعة ليستجيب فيها الدعاء اتحروها ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، واللي عنده حاجة هكية في قلبه إن شاء الله ربي يتقبلها منه. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. قلبي في المدينة وجد السكينة من أحلى ما غنى مهرزين، نسمعوها نرجع بعد شوية. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.

الستة وأربعتاشر دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, صباح الورد وصباح الدقلة والحليب وصباح الحاجات المزيانة اللي في الدنيا هذه الكل. حبيت نحيي برشا المستمعة الوفية أميرة الترابلسي اللي عندها بنوتة تعدي في البكالوريا, بنوتة صبيونة خلينا نقوله ياسمين المديوني. تقول لها نحبك برشا يا ياسمونتي, فخورة بيك, إن شاء الله ربي نجحك, إن شاء الله ربي يوفقك, وإن شاء الله ربي يجيبك للنجاح إن شاء الله. ياسمين بالتوفيق ليك, ماماتك راهي تحبك برشا وبرشا مشاعر قاعدة تكتب لي فيهم وقاعدين يتعدي, ونعرف إحساس كل أم وكل بو خاصة عندهم تلميذ في البكالوريا. إن شاء الله يا ربي يطمن قلوبكم الكل ولا يحرمكم من لذة النجاح متاع البكالوريا. سينو أيضا عنا هندودة, هندودة مشرقي اللي تحب تحيي برشا قميرة المشرقي, تقولها نحبك برشا يا قميرة, إن شاء الله ربي ديم ضحكتك في الدار ولا ينحيك علينا. هندودة سينو زدا سوسن تحب تبوس برشا ولدة وسيد اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه, نقولوا له كل عام وانت حي بألف خير يا أسيد, ربي فضلك لماماتك وباباتك, وان شاء الله يا ربي تتربى في عزهم. هذوما بعض الاهداءات, راني قديش نحب نوصل لكم اهداءاتكم الكل, فنحاول انه كل مرة نقرأ تعليق من التعليقات. تحياتنا لكل أصدقائنا على اليوتيوب, تحياتنا أيضا للناس اللي قاعدين يتفاعلوا معايا على تيك توك متاهي سكوحي إيمان, كل شكر ليكم على مساجاتكم المزيانة. كيفاش طقسنا لليوم؟ تتسويت في الميتيو. طقس اليوم ما يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق, تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب, فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة لأوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع ماضي 13 دقائق, ظهر نص نهار و25 دقيقة, صلاة العصر مع 4.9 دقائق, صلاة المغرب مع 7.38 دقيقة, وصلاة العشاء مع 9.26 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو. الكتاب اليوم مقترح من مستمعة أيضا وفية نجوى الساحلي, بعثت لي كتاب اسمه عنوان سيكولوجية المرأة القوية. الكتاب هذية اللي يحكي على مفهوم القوة النفسية عند المرأة بعيد على الصورة التقليدية اللي تربط القوة بالصلابة أو السيطرة. يوضح الكتاب أنه المرأة القوية مش اللي ما تحسش بالحزن ولا بالخوف, لكن المرأة اللي تعرف تتعامل وإلا تدير المشاعر متاعها وتتجاوز الصعوبات من غير ما تفقد توازنها والقيم امتاحة. يركز الكتاب على أهمية الثقة بالنفس باعتبارها حجر الأساس في بناء الشخصية القوية. الثقة ما تعنيش الاعتقاد بالكمال وإلا أنك ترى في روحك خير من العباد, ولكن أنك تقبل روحك بعيوبها بمميزاتها وتخدم ديما على تطويرها. يبين أيضا أنه المرأة اللي تعتمد برشا على تقدير الآخرين فقط تتولي أكثر هشاشة قدام النقد أو الرفض. يتناول المؤلف أيضا مفهوم الاستقلالية النفسية, وين يشجع المرأة على اتخاذ قراراتها وتحمل مسؤولية اختياراتها. الاعتماد المفرط على الآخرين باش تحصل على الدعم أو الموافقة ممكن يضعف قدرتها على مواجهة الحياة بثبات. من الأفكار المهمة اللي ناقشها أيضا الكتاب قدرة المرأة على وضع الحدود في علاقاتها المختلفة. المرأة القوية تعرف وقتاش تقول لا, تحترم احتياجاتها مشاعرها من غير ما تحس بالذنب, تدرك أنه التضحية المستمرة على حساب نفسها ما هيش دليل على الحب أو العطاء, ولكن تؤدي للإرهاق وفقدان التوازن. يحكي الكتاب أيضا على أهمية المرونة النفسية في مواجهة الأزمات. الحياة مليئة بالتحديات بالإخفاقات, هذاك علاش المرأة القوية تنظر للتجارب الصعبة كفرص للتعلم والنمو في بقعة أنه تعتبرها نهايات مؤلمة, قادرة على النهوض بعد السقوط واستخلاص الدروس من التجارب القاسية. يأكد الكتاب زادة أنه القوة الحقيقية ما تتعارضش مع الأنوثة والحساسية. المرأة القوية تنجم تكون حنونة متسامحة وعاطفية وفي نفس الوقت حازمة واثقة وقادرة انها تدافع على الحقوق متاعها. الرسالة الأساسية متاع الكتاب مفادها انه القوة النفسية ما هي

صفة نتولدوا بها، ولكن هي مجموعة من المهارات العادات اللي ممكن اكتسابها وتطويرها مع الوقت. وكل امرأة قادرة انها تبني شخصية اكثر قوة واكثر التزام وقت اللي تتعلم تحترم ذاتها، تثق بقدراتها، وتواجه الحياة بكل شجاعة ووعي. وكان هذا مقترحنا لليوم. وصلنا ل 26 دقيقة، نواصلوا بالموزيكا تودسويت ونرجع بعد شوية. غنيتنا نهديوها لرنوم، أي نعم طلبتها رنيم، نهديوها لها وهي عندها إهداء خاص لحبيبها زادة من خلال الغنية هذية. دونك خليكم في الاستماع معنا على ديوان فام، صوتكم

0: ديوان اف ام صوت قام.
1: انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. صباح وانا مفركس على ستيلو راديو كامل، ما فيهوش ستيلو دونك دي، حبيت نكتب بعض الاهداءات متاع المتابعين اللي خلطت عليهم. دونك حنان احمد تحب تسلم برشا على اسومة، تقول لها نحبك برشا يا ماما، ربي معاك وان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله ربي معاك يا اسومة ويفضلك الماماتك ان شاء الله وباباتك ايضا. نحب نسلم برشا على شهدودة ورنيم ورفيف، باباتهم يقول لهم نحبكم برشا ربي يفضلكم، ليا زينة البنات، وايضا تحية لوسام الحاج الزين الزعيم يقول له يا أعظم راجل في الدنيا ربي فضل لك نورة وحبيب ومحسن ولا ينحيك علينا وربي طول في عمرك. هذوما بعض الإهداءات، أيضا بعد شوي نكمل ونواصل البقية. خلينا نمشي وتتسويت لدراستنا لليوم.
1: شات ماتان،
2: في شات ماتان باش نحكي على موضوع اللي ممكن ساعات يظهر لنا طريف وإلا نستغربوا من نوعية متاع عبيد اللي نراوهم في طقس كيما هكاية سخانة، ولكن يتغطى وتلقى متغطي بفراشية بملحفة ويقول لك راني هكا يلزمني نتغطى مهما كان الطقس. ممكن كما قلت لكم الحكاية تظهر غريبة، السبب زعما انهم يحسوا بالبرد مش ديما. دراسات في علم النفس وعلوم النوم تشير أنه الغطاء ما يوفرش الدفء فقط، ولكن يمنح أيضا إحساس بالأمان والراحة النفسية. منذ الطفولة يرتبط الغطاء عند البرشة عبيد بمشاعر الحماية الطمأنينة، هذك علاش يتحول مع الوقت الجزء من روتين النوم. الجسم وقت النوم يمر بتغييرات في درجة الحرارة، قبل النوم تنخفض حرارة الجسم الداخلية تدريجيا باش تعاوننا على الدخول في النوم العميق. هذاك علاش بعض الناس يحسوا بالحاجة لغطاء خفيف حتى ولو كانت درجة الحرارة متاع الغرفة مرتفعة. من جهة أخرى يشوفوا مختصين في علم الأعصاب أنه الضغط الخفيف اللي يسببه الغطاء على الجسم يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، يعزز الشعور بالاسترخاء. هذاك علاش انتشرت في السنوات الأخيرة ما يعرف بالأغطية الثقيلة اللي يستخدموها ساعات للمساعدة على تقليل التوتر، تحسين جودة النوم عند بعض الأشخاص. فما أسباب آخر يتعلق بالعادات، الدماغ متاعنا يحب الروتين، وقت اللي يعتاد الشخص النوم تحت الغطاء لسنوات طويلة يصبح وجود إشارة تخبر الدماغ بأنه حان وقت الراحة أو حان وقت النوم، مربوطة تماما بالغطاء. كما مثلا وقت اللي نطفيه الضوء، إلا فما ناس النوم مربوط بقراية كتاب، بتسبيح، قراءة قرآن. دونك الدماغ مربوط عادات معينة احنا نعلموها له وهو يفهم وقتها ان وقتها يلزمه يدخل في حالة الاسترخاء. فما برشا ناس الحالة هذية مربوطة بالغطاء. هذاك علاش في المقابل فما بعض الخبراء ينصحوا بعدم المبالغة في الضغط خلال موجات الحر، لانه ارتفاع حرارة الجسم وقت النوم ممكن يأثر سلبا على جودة الراحة ويزيد من الاستيقاظ الليلي. دونك اذا كان ريت عبد متغطي في عز الصيف ما تستغربش، الحكاية ما هيش متعلقة بالبرد ولكن متعلقة بالأمان النفسي، العادات اليومية، طريقة عمل الدماغ وقت النوم. ساعات ما نفركسوش على الدفء بقدر ما نفركسو على الإحساس الجميل اللي يخبرنا أنه احنا مستعدين للنوم ومستعدين للاسترخاء. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
2: تقي، وشكون تعرفوه اللي يتغطى في عز الصيف؟ موجودة برشا في عديد العائلات. دونك اكتبوا لنا في التعليقات، نقرأ تعليقاتكم بعد شوية. احنا نوصلوا بالموزيكا، نرجع على ديوان اف ام ديما صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.

سألوني هذا وائل الكفوري. وصلنا لستة وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل مكملين معاكم في صباح الخير تونس. باش ما ننساش بعض الإهداءات الأخرى من المتابعين وليت نكابتر ونحط باش ما ننسى لكمش إهداءاتكم. عندي مستمع اللي بعث لي عن طريق صديقنا وزميلنا أسامة الصويعي اللي نحييه برشا ونقول له برافو أسامة على الخدمة المزيانة اللي قاعد تخدم فيها. كرم صغير من بن عروس يحب يقدم ديديكاس لزوجته نسرين صغير ويقول لها كل عام وانتي حية بألف خير، ربي خليك لينا ولصغارنا زينب وآدم اللي يحبوك برشا، كل عام وانتي حية بألف خير يا نسرين. إن شاء الله ربي يديم الود بيناتكم ويديم المحبة في الدار، تفرحوا بالأولاد إن شاء الله وتروهم في أعلى المراتب. كرم يقول لك أيضا نحبك برشا يا نسرين ومتعبينك معنا، ولكن راك انتي زينة الدار وضحكة الدار لين حيك علينا. هذية اهداء كرم الصغير لزوجته. أيضا زميلنا أنيس الصديق ابنه مازال كيف تخرج، عزيز الصديق نقول له ألف مبروك التخرج يا أنيس، إن شاء الله تفرح بالأولاد إن شاء الله ديما تراهم في أعلى المراتب. بالحق صدقا من أحلى ما ربيت يا أنيس، فإن شاء الله ديما متعينك بالفخر اللي قاعد تحس فيه اليوم من خلال النجاحات متاعكم. أيضا صديقتنا ضيعت الديديكاس متاعها، نرجع له بعد شوية. خليني نعطيكم أخبار اللي نهارين اللي تعدي وقاعد يدور على الريزو سوسيو. الأخبار في السويد، والأخبار يقول أنه السويد منعت الأباء والأمهات من استعمال الهواتف الذكية قدام صغارهم. وقت اللي دققنا في الأخبار اللي تبين أنه الحكاية ما فيهاش منع قانوني بالمعنى الحرفي، ولكن جزء من توصيات وسياسات تهدف للحد من الإفراط في استخدام الشاشات داخل الأسرة خاصة بحضور الأطفال. أصبحت ظاهرة انشغال الوالدين بالهاتف حتى وقت التفاعل مع الأبناء محل اهتمام الباحثين حول العالم. صنعة اللي موجودة فينا للأسف، ساعات صغيرك يبدأ يحكي معك ويحب يوصل لك معلومة وإلا يحب يوصل لك حتى إحساس في لحظة، وانت تبدأ غارق في التليفون سواء خدمة سواء سكرول عادي. وهذه الظاهرة يسميوها تجاهل الشخص الموجود أمامك بسبب الانشغال بالهاتف. فابينج تشير دراسات عديدة أنه الصغير يحتاج لتواصل بصري مباشر، تعبير الوجه، استجابة فورية من والديه باش ينجم ينمو بشكل سليم من ناحية العاطفية واللغوية والاجتماعية. في السويد كما في دول أوروبية أخرى أصدرت الجهات الصحية والتربوية توصيات تشجع الأباء على تقليل استخدام الهواتف وقت قضاء الوقت مع صغارهم، خصوصا في أوقات الوجبات، اللعب والأنشطة العائلية. يجي هذا بعد أبحاث أظهرت أنه انشغال الوالدين بالشاشات ممكن يقلل من عدد الكلمات المتبادلة مع الأطفال، يأثر في قدرتهم على التركيز وتطوير مهارات التواصل. اتأكد دراسات من جامعات أوروبية أمريكية أنه الأطفال اللي يحظوا بتفاعل مباشر ومتكرر مع والديهم يطوروا مفردات لغوية أكبر ويتمتعوا بقدرة أفضل على تنظيم المشاعر متاعهم. في المقابل الانقطاعات المتكررة بسبب إشعارات الهاتف ممكن يخلي الصغير يحس بأنه أقل أهمية من الجهاز الموجود في يد الوالد متاعه أو والدته. المفارقة أنه معظم الأباء قلقين من إدمان صغارهم على الهواتف، ولكن ينسوا أنه صغار يتعلموا أساسا من التقليد. الصغير اللي يرى والديه يعديه ساعات طويلة قدام الإكران باش يعتبر أنه السلوك هذا طبيعي ويعيد إنتاجه من بعد. الحكاية ما تتعلقش بمنع أو عقاب بل بإعادة التوازن داخل الأسرة، وموضوع خطير وخطير برشا، خاصة أنه فما بعض الفيديوهات اللي يعرضوني كيف تسأل الصغار أكثر الحاجات اللي يتمنوها، وإلا حتى فكرة أنه أبوه وأمه متعلقين بالهاتف أكثر منه راهو يوصل المساج بطريقة غير مباشرة. أنا في نهار من نهارات نتفكر يقين بنتي قالت لي ماما اللي اخترع
التليفون بالنسبة لي أنا يعتبر أخيب اختراع في فترة أنه أنا الخدمة متاعي تخوني وإلا ساعات نلقى روحي زاد أنا شد التليفون برشا وقت. الرسائل هذه راهي مهمة جدا من عند صغارنا، راهو المهارات متاع التواصل اللي تعلموها منا أحنا أساسا. فإذا لقاوك الشابتوار في الهاتف وإلا في العبيد اللي ممكن يتواصلوا معهم افتراضيا، غديك الخطر. هذه الأخبار اللي حبيت نتقسمه معكم. صال لوفون توت سويت، موزيكا محلاها نعود فيها ديما اون بوكل ونعود هيلكم لكم انتوما، ولكن فيها مساجات محلاهم يا صباح الورد لكم انتوما احلى متابعين البرنامج. صباح الخير تونس.

0: تيوان اف ام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم واصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. عندها مديدة علينا، ضيعنا الريقلة وضيعنا الريجيمات وبلبزنا برشا في الماكلة في غيابها صديقتنا أخصائية التغذية شيماء العياري. صباح الخيرات.
3: صباح النور إيمان، أنا زادت وحشتك برشا، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله يا ربي الصيف يدخل علينا بخير.
2: كنا نحكي شوية على تبلبيز الصيف على غالب الناس اللي هكا تحب تشد الريقلة في الصيف يصعب عليها، وباش نحكيو عليه إن شاء الله مع شيماء موضوع هذا نهار آخر. ولكن اليوم باش نحكيو على موضوع ما حكيناش عليها قبل، اللي حاجة اللي دخلت برشا في العادات الغذائية متاعنا برشا توانسة ولاو يستعملوها. نتفكرها كي كلنا صغار كنا نشيحوهم هكا قلوب القراع، اليوم ولينا نلقاهم حاضرين يبيعوا فيهم. باش نحكيو على الأهمية الغذائية متاع القلوب متاع القراع، دونك شنية القيمة الغذائية متاع البذور متاع اليقطين.
3: بذور اليقطين اللي هما القلوب متاع القراع كما قلت انت، نجمو نشيحوهم وحدنا وألا نشريوهم حاضرين مقشرين. دونك هما بذرة صغيرة فيهم فوائد كبيرة ياسر للجسم متاعنا. من أهم الفوائد إيمان والدراسات اللي تعملت اللي هي بيا لصحة القلب والشرايين، بيا زادة الخفض الكوليسترول الضار في الدم. دونك فيه مادة
2: مادة اسمل عليك
3: مادة الفيتو سيتورات، دونك هذه المادة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. زادة كيف بها للعباد اللي عندهم مشاكل في البروستات. دونك القلوب متاع القراع وإلا الزيت متاع قلوب القراع نافع برشا للعباد اللي عندهم تضخم وإلا مشاكل في البروستات. غنية برشا بالفيتامينات والمعادن، من أهم الفيتامينات إيمان والمعادن راو فيها برشا حديد للعبيد اللي يعانيوا من الانيمي، فيها برشا كويفر وفيها الزنك للعبيد اللي يحبوا يقويوا المناعة متاعهم. دونك نعرفوا قداش الزنك مهم لتقوية المناعة، دونك الحبوب هذية مهمة برشا للمناعة متاعنا. والحاجة اللي ما يعرفوهاش برشا عبيد راو القلوب متاع القراع تساعد على النوم
2: بالحق، اللي عنده مشكل نوم هذه مهمة.
3: دونك هي فيها مادة اللي مسؤول على هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول على النوم. دونك إيمان هي راو تخيغيش عن مانيزيوم، ونعرفوا المانيزيوم قديش زادة يرتح العصاب ويخليك مسترخي، والنوم يجينا فيسع. دونك حوالي 30 جرام حفنة منه، مش 100 جرام، 30 جرام فيها تقريبا ما بينات 150 و 170 ملي جرام من المانيزيوم اللي هو تقريبا 40% من احتياجنا اليومي. كنقولوا من 140 ل 170 ملي جرام في 30 جرام راو نسبة مهمة ياسر. زاد كيف للعباد لي سبورتيف راو مهمة ياسر، خاطر فيها بروتيين نباتي حوالي إيمان 100 جرام من قلوب القراع فيها حوالي 30% منها بروتيين، يعني باش نلقاو 30 جرام بروتيين في 100 جرام قلوب القراع، هذه نسبة مهمة. لكن إيمان العباد اللي يحبوا باش ينقصوا في البوا نجموا نستنفعوا من المنافع متاعهم، ولكن افيك موديراسيون، خاطر راو 100 جرام اللي نحكيوا عليها إيمان راو تنجم تفوت 600 كيلو كالوري ما بين 570 و 600 كيلو كالوري. دونك هذي ينجم يزيدنا في لابور كالوريك جورنالي اللي باش ناكلو. دونك كي باش ناخذوا قلوب القراع باش نستفادوا منه، احنا نقصوا من لي كونتيتي اللي باش ناخذوهم، ناخذوا دي كونتيتي صغار وبانتظام بشويه بشويه باش نستنفعوا المنافع نتاعها.
2: هذا مهم جدا، سيغتو كما قلت شيماء للناس اللي عندهم المشاكل نتاع الزياده في الوزن. بالنسبه
3: للإيمان نراو حتى اللي عنده زياده في الوزن هي تحسس بشبع في ساعه في ساعه. دونك هي كان باش ناخذوها كسناك ولا كلمجه ولا كحاجه باش نقص لنا من الشبع بتاعنا، قد حفنه ليد ما نفوتوش 30 جرام في النهار كلكو سوا نحطوه في كعبه ياغورت ناتور ناكلو والا نحطوه في غرانولا ولا نحطوه في السلاد ولا توك حتى في لي سوب نجمو نستعملوه ونحطوه في الماكله نتاعنا باش نستفادوا من المنافع نتاعها وما نضروش رواحنا بالليكسي اللي هو ينجم يزيدنا في الميزان.
2: في علاقه بزاده باللي ريستريكسيون فما الناس اخرين ما ينجموش ياخذوها ولا الناس الكل تنجم تاخذها سوف كو الناس اللي عندها مساله نتاع ليكيليبر نتاع لي كالوري نتاعها.
3: وي نجمو ناخذوها افيك موديراسيون دونك ما عندناش مشاكل. هي تري ريش اون فيبر دونك العباد اللي عندهم دي سبازم غاستريك ولا عندهم كيما نقولوا لي كولون اريتابل اللي ما يلزمهم ريستريكسيون في لي فيبر هذوكم اللي نجمو ينقصوا من الحاجات اللي تكون غنيه بالالياف. سينو هي راي زيد راي ايمان كي نقولوا باهي للنوم راي تعمل على ليكيليبر نتاع السكر في الدم. دونك السكر يبدا معدل في الدم زيد فما دي زيتود باينو اللي هي تعاون العباد لي ديابيتيك في في في, في تعديل السكر نتاعهم. دونك كي يبدا السكر معدل ما نقوموش في الليل لك السنساسيون نتاع تحس روحك تحلك السكر جوكو تقوم وانت على النوم تحب باش تاكل. دونك النوم نتاعنا يكون احسن والكاليتي نتاعو تكون خير اذا كان نستعملوا بذور القرع لانها الافوا غنيه بالمانيزيوم اللي هو يساعد على النوم. ثاني حاجة تعمل على تقليل السكر في الدم اللي باش يخلينا نرقدوا ما عندناش هبوط في السكر باش نقوموا عندنا لونفي باش ناكلوا حاجة. وثالث حاجة زادة هي تعمل على الهرمون متاع النوم اللي هو الميلاتونين. دونك هذوما ثلاثة حاجات اللي خليونا نرقدوا نوم باهي وزادة تساعدنا على النوم في ساعة في ساعة للعباد اللي عندهم مشاكل في النوم.
2: في, الـ في, الـ في الأرق. كل شكر ليك أخصائية التغذية شيبة العيار يعطيك الصحة على النصائح اللي اعطيتنا لليوم اللي تلقاوه من بعد على فيسبوك انستغرام تيك توك ديوان أفام. وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل فاروق السويسي في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نقولكم بون ويكاند لكم الكل وبالتوفيق ايضا لتلامذة البكالوريا اللي ديما ندعي لهم ديما يقولوا لي ايمان ادعي لنا فان شاء الله ربي يوفقكم ولا يضيع لكم اشقاء يا ربي. احنا نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين الستة متاع الصباح كيف العاده. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يهديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أتسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة، ديوان افام، صباح الخير. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد خلال مشاركته أمس في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي، يؤكد أهمية العمل على مزيد تيسير حركة التنقل بين البلدين وتوسيع أفاق المبادلات التجارية والسياحية وتكثيف البرامج العلمية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. كما أعرب وزير الخارجية عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والعلمية والأكاديمية، خاصة في أعقاب الزيارات رفيعة المستوى التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، معبرا عن تطلعه إلى استئناف مختلف آليات التشاور والتعاون الثنائي في المستقبل القريب وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس يقرر تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري حول طلبات رفع الحسنة على عدد من النواب. كما قرر إحالة 3 مقترحات قوانين إلى اللجان المعنية وإحالة 142 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وتتعلق مقترحات القوانين التي نظر فيها مكتب المجلس في مقترح قانون يتعلق بالحسنة حد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، ومقترح ثان يخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. فيما يتعلق المقترح الثالث بقانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري تدعو الفلاحين إلى التوخي والحذر للتوقي من الحرائق لحماية صابة الحبوب، مؤكدة قيام مصالح وزارة الفلاحة والحماية المدنية بالتكثيف من حملاتها التوعوية في هذا الصدد.
5: نصح به السيد الفلاحة هو اللي وقت يتوجه للمركز التجميع يحذر على عملية الوزن ويأخذ التذكرة متاع الوزن، يحذر كذلك على عملية أخذ العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية. كما تعرف العينة التأليفية هي اللي يقع إرسالها لمخبر التحديد لتحديد السعر. من يخص الإجراءات فيما يخص الحرائق مصالح وزارة الفلاحة الكل وكذلك الحماية المدنية قامت بعمل ولتوعية وأعطت عدة ومضات إشهارية كيفية تطبيق الإجراءات والتوصيات للتوقي من الحرائق. وهنا ندعو السادة الفلاحة، يعني إحنا كلنا هذا أمن وطني يهم الناس كل ومسؤولية الناس كل، ندعو السادة الفلاحة للتوقي من الحرائق هذه. يعني كذلك بالنسبة للأمطار، شوف الأمطار كنت تنزل في الحقل وتبدأ ماهيش يعني أمطار كثيفة، ما تكونش عليها بحول الله أضرار كبيرة، ولكن على مستوى المراكز التجميع نحبوا كل المراكز يأخذوا الإجراءات اللازمة والاحتياطات للتوقي من أي طرف.
4: في أخبار العالم، رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي يحذر من أن الاحتلال الصهيوني يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وجر المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. وأكد أن ذكرى 59 لنكسة 5 من جوان 1967 تأتي هذا العام في ظل مرحلة وصفها بالأخطر في تاريخ المنطقة. ورئيس البرلمان العربي يقول أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاتها التوسعية والاستيطانية والتهجيرية إلى جانب تصعيد عدوانه بحق الشعب الفلسطيني في إطار ما وصفه بمخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري بالقوة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من تفاقم الأزمة البيئية العالمية، مؤكدا أن السنوات 11 الأخيرة سجلت مستويات غير مسبوقة من الحرارة في مؤشر مقلق على تسارع أثار تغير المناخ. وغوتيريش يقول في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 جوان من كل عام إن الأضرار البيئية لم تعد تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، بل تشمل أيضا تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار النظم الإيكولوجية وتراجع التنوع البيولوجي، داعيا إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة البيئية العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومثيله للعاده. مرحبا بكم في رفماك الجمعه 5 جوان 2026. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نرجع للاخبار وما صار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره، باش نحكيوا على المقابلات الوديه للمنتخبات المشاركه في كاس العالم. فرنسا تنهزم البارح 2-1 ضد الكوت ديفوار، منتخب العراق يتعادل هدف مقابل هدف ضد المنتخب الاسباني. قبلها قبليله كانت الجزائر فازت على المنتخب الهولندي 1-0، ويبدو انه مع شمة احترام في كره القدم تحلق الاقدار في كره القدم، الوحيدين قاعدين نحترموا الاقدار رحمه مع اوكي. دونك نحكيوا بعد شوي على المقابلات وعلى النتائج، نحكيوا على بقيه الاخبار. السلام عليكم وين ما كنتوا، تسعى يجيب حدانا شيخنا سيف الدين الكوكي. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ربي يعطيكم ما تتمناوا، وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء في يوم مبارك وفي يوم الجمعه.

0: واحد اثنين اثنين ثلاثة اثنين. هذه هي بعض الملامح اللي تسبق نهائيات كأس العالم 26 وذراعك يعلف. وإحنا ذراعك اللي بيستخدم على روحك مستوى تجي تشوف النتيجة. فهمتني؟
1: أصغر
2: هذيك أصغر البرازيل واليابان.
0: أيوة هذيك أصغر ولا لا مش أصغر اللي تحت اللي تحت لكو
2: بالحق
0: هاي هاي
2: أصغر مش لكيب
0: تون ثبتوا فيها مش
2: ثبتنا
0: على كل حال
2: قالت وتعارك فينا
0: على كل حال. إن شاء الله جمعة مباركة إن شاء الله نهاركم زين. عمري ما نتغشش قوتي أنا تو عمري اكتشفت لي أنا بو حاتم نجي نزيد على حاتم 20 سنة بتعرف حاتم يحتفل الغدوة بعيد ميلاده ولا 60 تقريبا 59 وانا 79 هاي 20 سنة ما بين نجيب باي وشاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
2: ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك حاجة بركة كروك انت تغلط مش مسؤوليتنا انا يزمني يقول اصغر شكرا للاب الاخرامي ما تنجمش تكون البرازيل متاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش
0: وانشيلوتي ياكل شكلين ويعاود ياكل يعاود ياكل
2: الفوتوات يزيك يزيك برنساي زي دور سبيح الانوار.
3: هلا بيك معلم حلقه ممتازه حلقه بكل الوعود بتاعها معناتها كل واحد وسكوب بتاعه اللي جايبه وانت وكا ربي فضلك لنا يا حاج بالحق وهذا الشيء اللي خلينا باش نتبعه في الكوب دي مون معناتها اكيد باش نكونوا حاضرين يا رفيق. امبارح شفت القوانين الجديده ما عندناش امل في تضيع الوقت الجول ولا خمسة ثواني ما كانش ولي كورنير شانجمون 10 ثواني ما تخرجش في 10 ثواني يفلت الشانجمون وتقعد من بعد باش تدخل التيحة كيف كيف بالوقت ما خرجتش كيف كيف ترجع لك التوش يعني كلي آي وهدى بوزامير شنية باش نعملوا يا رفيق بالحق راهو كير معنتها ما فما حتى جرام باش نضيعوا الوقت انتو كا ربي معانا الفيزيك التيكيتاك نعملوا على التيكيتاك بتاعنا ان شاء الله يا ربي يكون جمود مزيانة وان شاء الله نعملوا فيها جو وان شاء الله نحلموا مع المنتخب
2: امين يا
3: ان شاء الله نعديوا سويتين ممتازين يا رب
2: ممتازين في انتظار الشيخ الكوكي فما سكوبيت على المدربين ولا شيء
3: والله يا رفيق والله يا رفيق والله يا رفيق متورناش دي فات ميت حيا ما نجم حتى باش نهز التليفون ما نجمش فما يقولوا نقرا كيفكم في الصفحات رفيق مبرين وكل
2: حتى سكوب حتى شيء
3: حتى ربي يعلم ليه ربي يعلم يا ودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع تصور رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب
2: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي
3: لا لا فما سكوبات تحكيتهم تخسر في المعود ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
2: برا يستر كيما
3: استر يعني نستر فيك
2: شكرا لك ناصر البدوي صباح النور
3: اهلا بيك اهلا بيك مرحبا بالحضور ان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه الكل ربي يحفظكم سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. رفيق جاب ربي القانون هذا اللي جاء نتاع الفيفا اللي عملته
1: خايب
3: ما جاش في العهد نتاعي انا يا ولدي انا قبل بالماتش واد يا ولدي برا
2: انت ناصر وقت اللي كنت جارداك الديفونسور يعطيك باس تشدها بيدك
3: لا من الاول
2: خلطت عليها
3: خلطت عليها من الاول ومن بعد نحات ومن بعد نحات وبعد ولينا ما كل مره قاعده يتطور القانون اما القانون هذا كان جاء في وقت اللي يا ولدي بعد ساعات في الافريقي قبل يا دكتور ما تخافش انا يعني مانيش مضروبة ما محسن روحك تداويني حاسين الجو كبير معناتها في الكوره لكن القانون هو يلزم يتطور الكوره ما دامها تطورت يلزم يتطور خاطر فما برشا وقت خاطر يشوفوا التون دو جو
2: نقص برشا مش 90 دقيقه في الكوره
3: التون ريال نقص برشا هذاك علاش القوانين قاعده معناتها صار ما باش تخلي الملاعبيه والجمعيات تلعب اكثر
2: وكوب دي موند يا خويا سبيكتاكل انا جو بريفير قوانين تكون صار ما نشوف اكثر كوره اكثر كذا فما عام راهو الناس تنسى احنا ديما نلوموا على المنتخبات الافريقيه فرنسا قتلت مقابله بتضيع وقت رهيب ضد بلجيكا فك الجيل الذهبي بتاع بلجيكا راهو مبابي طايح بحدا توش دومي فينال وقت اكي ليكيب الكبيره بتاع بلجيكا دنازار ولوكاكو وجماعه فرنسا مينيموم ضيع 20 دقيقه معناها سيتي فضيحه معناها اللي عملوا المنتخب الفرنسي دوك باهي خلي الناس الكل تلعب والكل ميورجاني بالنسبه لنا احنا ان شاء الله يا ربي معانا ان شاء الله ثلاثه مقابلات ان شاء الله الحكم ما تسامح
3: ان شاء الله الحكم بتاعنا رافي هذا هو شعارنا
2: الحكم يكون متسامح يعرف اللي معناها باش يتبدل علينا الهوية شويه دوك مش برشا شويه تضيع وقت جير سليني سامح النور
4: مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل طريق السلامه اللي قصدي ربي القرايه الخدمه يفهم معش مع بالتقرا كل الناس اللي تعدي في الاكزامينات والمناظرات دونك بون كوراج للناس الكل باش نحكي لكم على حاجه ما نعرفش كان قاعدين تلاحظوا فيها قاعده تزيد ساعات نتلم انا وصحابي ونقعدوا نحطوا موسيقى

0: وفجأة نسمع أغنية عجبتني، تلفت نقول بربي شكون هذيا تغني فلانة فلانة فلانة، يطلع ماهيش فلانة. شنو قاعد يصير؟ قاعد اللي هي أغنيات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مثلا تنجم تعمل لك ديو ما بين إيمي واين هاوس وداميان مارلي في أغنية أنت تعجبك، تحط باش تشزميها شزم ما يعقلهاش ما تخرجش. دوك قعدت نخمم كان الشيء هذا يمشي ويزيد، وكان مثلا تولي الإذاعات، خاطر الصباح زاد في إذاعة شقيقة نسمع في أغنية عجبتني شزميتها، طلعت إن إكزيست با دونك الأغنية بالذكاء الاصطناعي. قعدت نخمم في قانون الفنان، كان يوليو الإذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسية، شكون اللي باش يستفيد من بعد؟
1: لازم تسكر توا عاد الأمريكي باش يحكي مع شبيهة ميكروسوفت وجوجل.
2: النقيب يشد الرحال للولايات المتحدة الأمريكية ويرفع قضية على سيليكون فالي. أي واحد في علاقة بالتكنولوجيا، انجينير انفورماتيك، أي إنسان، النقيب جاكي بي سيحاربكم ويلاحقكم في أمريكا. غادي النقيب سلموا عليه، كانوا في الاستماع، ولكن سيفري رو العالم سيتغير بسرعة رهيبة في قادم الأسابيع مش السنوات. لقرو حاتم الحاج بح الألوان
3: بونجور صباح خير الناس الكل. وي رفيق، راهو حتى سبوتيفاي قالك الفلو يمكن وصلوا 30% كل ايام، والقوانين معناها ياسر باش تتلهى بال معناها الملكيه الادبيه. توا الحركه لافري غير اللي باش تصير هي دروا دوتور في الدروا ديماج دروا سور لافوا. فما برشا فنانين عالميين ديجا يزون بلوكي بلوكي وجوههم، معناها مشاو عملوا دروا اليماج والصوت، خاطر الصوت كما فما مثلا في امريكا استعملوا صوت سسمة، ذيك ممثلة معروفة برشا طبعا نستحضر اسمها اللي جات قامت صباح معناها طلبت هي ترقى صوتها، معناها هو في موجود سور لي ريزو. دونك فينالمون داخلين في عالم اخر افيك اون اوتر كونفيغوراسيون، وطوميو معناها كان نحترموا معناها حقوق العباد،
2: اذا كان حقوق الناس تعطاها طوميو.
3: تصور نجموا يعملوا ميسيون بك انت، معناها ياخذوا وجهك وصوتك وكل شيء، نجموا يبدلوا
2: الكورنيك. انت فضلك انت هنا في الديوان خدموا كثيرين تاع 3-4 مينوت نجربوا بعثوه لي، معناها ديبال كله بالفرنسي وزياد يجاوب وانا نسال وماني حاجه ما تصدقش. اي فيكتيفون ضد العلم الفرنسي والله ضد العلم، معناها حاجه ما تصدقش جستويل اللي دين يتحركوا كل مع الكلمه، معناها تقول شي نجموا يعملوا بيك فيكتيفون
1: شي تردونا شي تردونا بالفرنسي بالفرنسي بالانجلي بنقصوص
2: وليو بالفلسفه رامي فوراتي رامروم صباح النور
4: على نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحة وموافقة للناس الكل. وعلى ذكر المباريات البارح السويد زاد لعبت، والله يا الراف فيها أمل فيها أمل، تعادت مع اليونان البارح واليونان منتخب
2: بعتوا رح جابوا البرازيل ولا قبل اللعبة؟
4: لا لا أحكي مع الحاجة أنا أخوي ما ندخلونيش في الحكاية هذية يا سيدك، ولكن بالحق فيها يا الراف أمل كبير برشا، ماهوش المنتخب القوي سورتو البارح لعبوا بالتشكيله الاساسيه، معناها هبطوا كيوكيريس نتاع الارسنال وكذا، ولكن منتخب فيه وعليه الحق نتاع ربي، معناها ما تعرفش عليها كيما قال حاتم قبيله نحكيو، ما تعرفش كي تروح الجابون كي تروح الجابون عملنا ثلاثه فرص ثلاثه بلاش تقول احنا كليناهم ماكله وما فما حتى شيء. ان شاء الله بالتوفيق الماتش هذاك قدره ربي، ان شاء الله نهار الاثنين هذاك نجيو ويا شعب بلادي.
2: هو الماتش الاول السويد
4: الماتش الاول وكذا، خاطر كان نربحوا الماتش هذاك ندخلوا في الحسبه نتاع احسن ثالث تبدا امور تمشي بقدره ربي.
2: احنا كان ربحنا الماتش الاول حسبه في احسن اول ان
4: شاء الله
2: ربي تبدا في الكبير ان شاء الله يا ربي ربي يجيبنا في السويب، ان شاء الله فرحه للتوارس الكل وللمنتخب. حاس سعيد نهار سبت مقابله مهمه ضد المنتخب البلجيكي، نحكيو في بوادر التشكيله اللي باش يعتمدها صبري للموشي. فما ناس تقول لك يجرب في الماتشوات، فما ناس يقول لك لا ناصر يزمو يحط التشكيله الاساسيه تلعب اكثر ماتش باش يهبطوا فورم للكوب دي مون، خاصه في علاقه بمراكز حساسه كيما حارس المرمى كيما لي زاكسيولي باش يلعبوا الكوب دي مون، هذا يتحكي فيه بعد شويه. السلام عليكم وين ما كنتوا، تاريخ السلامه للجميع وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. فاصل صغير ثم تنطلق الرحله، هذه راف ماج للتسعة ونص ما تبعدوش.
5: راف ماج Publicité.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي ساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج.
5: راف ماك
2: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة راف ماك حتى للتسعة ونص البداية كالعادة بالزابينج ما تبعدوا شو
5: زابينج.
4: واحدة من نقاط قوة زياد يا عزيزي المستمع عندك يا سيدك يا بسيدك الفوكابولير. لا لا مصلي على النبي، لا كلمة حاضرة وكذا واحد ورد بالك تقص عليه
1: باهي كي ما تضربش. فما ريسك راه فما برشا ملعبية كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفون الناس فيت. وكاريرها مش وفيت انتهت رقاه بطل قرايته
2: وفيت هي انتهت. شوفك اللي مش وفيت انتهت بورتوكوا معنا
1: اليوم جيت معبر انت
2: انا قلت لك وفيت قلت لي ليه مش وفيت انتهت
1: مش وفيت انتهت دونك زاد انا ملاعبي يا حليب
3: كما تسمع من اسكيني
1: ما عادش كل عقلية
4: لا وكي قلت لك قبيلة رد بالك تقص عليه مش وفيت لك روا اي لا لا لا بتعرش زياد انت يا ولدي تقص عليه طول شنت فيك ما يسعي
1: توريت انت قلت عشا من الناس تو ولي خاطف العروسة وشباها بنتنا وبرش عباد حتى تتزوج
2: عقليات تحب ترضى بالأمر الواقع مش كما الوقت متاعنا كما عرس عزيزي ماني
1: خليني نكمل ديما تقص وانت توسع على القصان يا رفيق أرجو أرك مع الفرنساوي أمريكا أشبك مع الفرنساوي أمريكا مع البراني
2: دفع فلوس الفرنساوي دفع
1: فلوس يا رفيق دونك فما رو
4: بالله يا زياد حتى انت جيت كان على الراف وكذا الناس كله تخص تشوف مقداد بربي
2: يلا سيدي
8: اكمل البيت
0: شوف شوف عنا
3: فرقص على النقطة
2: معنديش اكمل البيت
4: تا مواصل تعدى بستديو
1: السلام عليكم
8: السلام عليكم اكمل البيت
2: الكلها عندها نقاط كان
4: ايش قولك هاي كلمة كيكة متعدية في وسط لونتين مش مفهومة مني خارجة اكمل المثل حلوة ياسر روعة روعة اما في وسط هذايا خلنا نحكيو كلمتين وقيد شوية في السيريو ايش قولك نحكيو على تجربة شخصية متاع الراف الحق متاع ربي مش تأثر فينا الكل
2: معني يحبوا اكس اخي قبل والدينا ربي ونمشي يقرا روح كاس سكادو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترو تو بنتي ما نجمش خليها تهبط من الكهرباء على الماده معني تبدلت العقليه ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
3: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
2: ربي لحظه شنو
1: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
2: لين قص سكه المترو
1: بلا انجز بابا
2: عمري 8 سنين
1: مناظر بطل عليك
2: عمري 8 سنين
1: بابا يش ويكان
3: يش وجهك
1: الله عليك ملا الشجاع تقص وحدك كيما قال كلمة يحكي برشا خدمة لي صغير كله يحكي كرر الكلمة راه ملي صغير عندي ما يقول له اخرج برا دور
3: برا نلعب في المترو
1: قص في المترو يعطيك الصحة بكيتني بحكيت ربي معاك يا رفيق بربي
4: الله الله الله مصلي على النبي ليش شجاع اللي عند زياد باش نقول لكم انا ما ريتش كيف قبل الحق نتاع ربي ليش وجاع
1: نعرف فما تنسيون بيني وبينك أم خليك هكا حتى نعرف
3: خليك في السيف هكا
2: اللاعبون الأكثر مش في مصلحته
1: صحيح علي بابا شيء مش مصلحتي معناتها في السيف حسيتني يخوت وشيء مع
2: معك هو المشكلة لا يخوت لحد
1: شيء
2: ونحل بيه من لقاك الدق
1: فهمت اللي أنت حرية تنقل
3: حرية دقات
1: يا أخي خبال دق وين الحب يا خبال مشي بحذاك وما نحكيش معه نيكارتي وزيد يا غالي
2: والله
1: معاي
2: والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
1: ما نحكيش معاه جمعه
2: حليت له الباب قلت له برا روح تخلى قعد في دارنا عمل قهوه مع امي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع امي يقول ما يحبش نكلمه يجي جاي في رمضان حاجه رمضان بعد شكل الفتره
4: هاي بايشي تو هاي يعجبكش انت تو شوفوا نوصلنا اي لا لا متعاركين وكذا ويدخل ويعمل قهوه ما يحكيش معاك هاي في داركم وما امك الله مصلي على النبي لا برافو برافو برافو يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
5: زابينج
2: تحية لصديقنا رامي الفوراتي تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتحية لصديقنا محمد مرتو مريم يسلموا على أولادهم ريان ساسي وبنتهم أمة الرحمن ساسي ربي فضلهم لك يا محمد وربي يعطيهم الوقت الطيب بكم محمد وامكم مريم يحبوكم برشا وربي فضلهم ليكم ويفضلكم ليهم 37 دقيقة فاصل وتنطلق الرحلة ما تبعدوش
5: رفماك publicité.
9: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه الدنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومعها هديه زيده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
12: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
13: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
14: Papa, il est comment le voyage en bateau ?
15: Il voyage avec GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
16: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
18: ديوان فم صوتكم
17: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
2: ننطلق في العمليات الإحمائية نهاركم أسعد الأيام الناس الكل تول سويت زعما شكون
17: مشكور
2: مواليد 7 مارس 1975
3: رجلا
2: لا
0: فنانة
2: نعم
19: فنانة تونسية
2: لا
1: رفيق حياة
2: نعم
3: مصرية
2: مصرية
4: ما زلت تمثل ولا اعتزلت
2: تمثل
3: هي مغنية في الأصل
2: لا
0: شقراء
2: لا
19: مثلت أفلام كبار ياسر
2: لا أفلام صغار
19: صاحي
1: مثلت ديكور متراج رفيقة كي تخرجت
2: بالفاك عملت بيه فيلم تاعها على ديكور متراج
1: ضربة واحدة
3: رفيق متزوجة فنانة
1: يا متزوجة فنان يا متزوجة فنان
2: يلا رامي
4: كوميدية
2: شاركت في بعض الأعمال الكوميدية
3: في رمضان السنة عملت مسلسل
2: ما عملتش لنديس الموالي كاذب الساهر
19: كاذب الساهر
2: شنقولوا كاذب شنقول
0: حنان ترك
2: جواب صحيح جيال السنة حنان ترك مواليد 7 مارس 75 علاش كاذب عملت معنا كليب الشهير أحبيني كنا باش نقولوا متولي الشعراوي لأنه متولي الشعراوي هو اللي كان وراء قرار ارتدائها للحجاب سألتني اعتزلت ولا لا أنت ذر لي حاتم هي أشكر سألني ما قاعدة تشارك في بعض الأعمال تختار السيناريوات مش اعتزال كلي ولكن مش بنفس المسيرة اللي بدأت بها الفنانة المصرية حنان ترك نقطة جهان السليني 3-2-1 مواليد 23 جانفي 1984
3: كوارجي
2: نعم
0: تونسي
2: ليس بتونسي
19: انجليزي
2: ليس بانجليزي رونالدو الفينومينو رونالدو الفينومينو مش كريستيانو رونالدو الرقم 9
3: برازيلي
2: ليس ببرازيلي
3: اوروبي
2: اوروبي
4: ايطالي
2: ليس بإيطالي لندي سلامويلي رونالدو اللي من بعده جوزي مورينو
3: 84 6 هز كأس عالم
2: لم يتحصل على كأس العالم
0: هز تشامبيونز ليج
2: تحصل على تشامبيونز ليج
19: هذا ما لعبش في البرتغال يا رافا
2: لا
1: لعب في الميلان
2: لا
1: خذ بالون دور
2: لم يتحصل على الكره الذهبيه
1: هو عليه فينومينو مالها وما حنتحصل على شيء ما فهمتش لي زانديس تو هذو فينومينو هذا لا تشامبيونز ليغ لا كوب دي موند
0: لا تشامبيونز ليغ قال ايه
4: دخل في تدريب
2: لا ما دخلش في التدريب قلنا رونالدو قلنا جوزي مورينو لانديس الموالي فلورنتينو بيريز لانديس الموالي دو زانديس مع بعضهم القيصر بيكنباور
3: لعب في مانشستر يونايتد
2: لا ما لعبش في مانشستر يونايتد
0: لعب في الريال
2: لعب في الريال لا
19: هذا عرفته هذا لعب في الارسنال زاد
2: ما لعبش في الارسنال لانديس الموالي هيسام جمعه
1: بيتور لعب في الريال يظهر لي هولندي
2: اعطيني اسم
1: فانستروي
2: اخرج
1: لعب في بايرن زاد
2: لعب في البايرن
4: لعب في البايرن ولعب فين في الريال اللهم صل على النبي اعتزل في اسبانيا في الدوري الاسباني
0: ما نعرفوش جنسيته
3: على كروس انت
4: اعتزل في الدوري الاسباني
0: هذا ما عنديش على
3: مدافع
2: لا
19: كمباور قال شو
2: يلا ديل بيرو
19: ديل بيرو
0: ايطالي
2: لا
4: ديل بيرو
2: عنده وان بوان كوما مع ديل بيرو في اللعب
1: ساقو اللي صار
4: يمشي
2: يشوف بالمجنب
4: ها يشوف
2: بالمجنب ديل بيرو باش معروف الكور انفلوبي
1: والله عندي ريبونس والله
2: خرجت
1: خرجت
2: لا
4: احنا جنسية تو ما طلعناش فرنسي
1: قلنا هولندي
2: ليس بفرنسي
0: لا ما قام من عفوج
2: قلت لي فانستر قلت لك
1: لا قلت لك هولندي
2: ما جاوبتش
1: لا جا
3: كرواسي رفيق
2: لا
1: والله طلع
2: لندي سلام والي
3: هذا اللي باش طلعوا بيه
2: لندي سلام والي زوز لندي سيت مع بعض اسبانيا دموع
4: اسبانيا دموع
19: ربحت
1: يا ودي
4: عنوان كتاب
1: هذا ربي يا رفيق
0: غنيه لوائل كوري
1: والله
2: اسبانيا دموع
1: يرحم والديك
4: اسبانيا دموع
2: كلمه اخرى تخرج
1: كلمه اخرى نخرج بابا بربي يرحم والديك هكا تحب تغزلني
3: نمرو سبعه نمرو سبعه
2: لعب برشا مراول
1: حتى ممشي غاد يمشي غاد
19: سبعه
1: يمشي غاد
2: يلا اخرج
1: امشي
2: هي عندك قلب فول عندك عندك اجابه ما عندكش برنس
19: ما عنديش
2: تنسحبوا كل امام ده
0: كريستيانو رونالدو
2: لا اخرج
4: لا بالبساطه هذه
1: يا رامي
4: والله العظيم لا لقيته
1: اللهم صل على النبي والله لا شفت
2: قلت والله لحظه قلت والله لا شفت
1: والله لا شفت اقسم بالله
2: يا ربي تفضل
1: روبن
2: جواب صحيح
1: دموع اسبانيا
2: ارين روبن النجم الهولندي مواليد 84 رونالدو على خاطر جاي من البي اس في كيما رونالدو بي اس في ايندوفن تشيلسي جوزي مورينو بعد الريال والبايرن هذاك علاش قلت بيريز والقيصر بيكن باور دموع اسباني لانه المقابله هذيك خسروا كوب دي موند وضيع فيها هو كوره ما ضيعش تكرو تاتات اللي خرج ايه كاسياس ولكن هو ضيع زاده معناها ولكن اكسبلوا زاده من كاسياس قال ننسى كل شيء كان الكره هذيك حقني عملت كل شيء الا تير بالطريقه هذيك كاتبه افكتيفمون والعكس مكمل مع المنتخب الهولندي وان شاء الله العكس يجيه من الجروب المره الجايه معناها هذا ما نتمناه اريان روبن ما تاخوش نقطه زياد خاطر انت خارج اللعبه وجيت باش سكرنا الموضوع نمشيو فاصل صغير ثم ننطلق في التراندا
20: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم. ديوان فم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
20: خليك معنا وما تبدلش الموجة
6: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
20: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 47 دقيقة نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. نمشيوا للأخبار توت سويت تراند دي جورا.
21: أحلى بونوس لأحلى ناس
22: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
20: أريدوا طور عالمك. تراند دي جورا.
2: منظمة اليونيسيف تحذر في تونس من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال وتشير أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. المنظمة قالت أنه اليوم أن العنف لا يربي وإنما يترك أثار سلبية طويلة الأمد على الطفل ودعت إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية اللي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. المنظمة ذكرت بعض نتائج مسح عنقودي متعدد المؤشرات اللي أجراها المعهد الوطني للإحصاء عام 23 واللي كشف عن تعرض 8 من كل 10 أطفال عمرهم بين 10 و 14 عام لأساليب تربية عنيفة داخل الأسرة. وقالت أنه نتائج المسح اللي تعرض لأكثر من 3 أطفال من كل 5 لعقوبات بدنية وأكثر من 3 أطفال على 4 لأشكال من العنف النفسي. سؤالي سهل، هذا واقع نحسوه هذا رغم انه في المخ اليوم لا بيرسيبسيون قاعدين نقولوا انه ولينا ماشيين ياسر في لونفون روا وبرشا دلال اوفر معناها، ولكن اليوم تجيك اليونيسيف وتعتمد حتى على دراسه المعهد الوطني للاحصاء عام 23 تقول لك ليه فما العنف المادي وفما العنف النفسي واللي لا يستهان به وساعات التداعيات نتاعو اكثر. نعرف نقولها عقب شكون انت علي
1: نصلح لك الراف ساعات ديما معك ديما نحاذيك
2: خفني لنوح الفكره شكرا لك. دوك فما منو ولا حد
3: اغزر حساس برشا الموضوع خطر العنف يصير والباب مسكر معناها في وسط دار نجم العنف يصير في الكهرباء هو مروح بردو مكتب
2: جينيرالمون لي بارون اذا يبداو هكا ما يخبيوش. دوك انت في انتوراجك في صحابك في عائلتك الموسعه تحس فما هذا مازال
3: اغزر بعد ساعات وقت اللي طفل فما عمر الطفل ما يعرفش كيفاش هو الاوامر ما يطبقهاش دونك ريزيستي مي هو هذاك راهو في تكوين في تكوين مخه في تكوين لي كاباسيتي كوغنيتيف يتسميو بالميديكالمون. دونك هو في هذاك يزم يعملك ريزيستانس معناها هذيك حاجة عادية كيما كي بيبيك يتولد لي مات الأولى يبكي ويلعب كلها يبكي مريض وهو قاعد البكاء هذاك يكون في الجهاز الهضمي نتاعو. دونك فينا الماء فما حاجات يلزمنا نكونوا على علم بها باش تعرف كيفاش تتصرف معها باش ما تجيش تقول ولدي راسه صحيح ولا لا ولدي إيبر أكتيف عرفتم تو الموضة جديدة كيبدا هو مهبط لقشة من السماء لا ولا هكا مخليه سايب طاقته. ريت اللي نحكيو فيه ولونفون غوا وبرشا يقول لك قبل كنا متربين هكاك وما طلعناش عقدين ليه ما فقنيش نوع العقد فما عقد تقعد ان ترايح اللي كليتهم وانا صغير تفكره ولتو وبرشا منا راه فما ترايح ايبيك عرفتو بكلي تنزل تعطب
2: للتاريخ كيما 2004 في كوب دافريك لما تريحة في 2004
3: عندي ترايح حكي كده بالذات بتاعهم. دوك فينا المو اغزر قد ما تعمل التربيط الصغار ماهيش علوم صحيح انت ولدك انت وشخصيتك انت راك تو ديتان معناها انت تصبغ بالشخصيه نتاعك على شخصيه ولدك ولا بنتك. دونك حاول انت تصلح روحك انت حاجات ناقصهم في روحك الانفعال مثلا كي تنفعل برشا قدام ولدك راه باش يطلع اوتوماتيكمون انسان ينفعل اوتوماتيكمون
2: يولي كل حاجه ما تعجبوش يعبر عليها بالغش كيما راك انت تعبر بالغش على حاجه ما تعجبكش معناها
3: حتى على حاجه بسيطة ما عادش تنفعلوا قدام أولادكم على حاجة بسيطة. على
2: قلت أنت قلت تربية صغار مش علم صحيح، ولكن ثم ثوابت إذا في تربية صغار معناه كي نقولوا الكلام نردوا بالنا، كي ولدك ما يفهمش كلمة تقولوا يا كذا وتشبه بحاجة مش ذكية برشا ولا كذا، راهو بالحق تمثلوا شخصيته وراهو تهزلوا ثقته في روحه، خاطر جات من عند بوه من عند أمه اللي هما سيبوزي أكثر عباد يحبوه ويحسوا أنه هو اللي بارفي وهو لو ميور وكذا. سيتري غراف وحاجات مالوريزمون متداوله في في الكلام نتاع لي بارون، معناها فما حاجات علميه ثابته.
3: هو انك انا من الاول معناها خاصه في مع لو برومي انفون تبدا راك باج بلونش، العباد الكل تعطي فيك في نصايح دو بارتو، صاحبك لين عامل هكا، بوك عائلتك الكل
2: واحد يقول لك كذا احنا تضربنا، يقول لك رد بالك تعقدوا
3: حاصيلو كل هو فينا الما معناها الحاجه ان القاعده الاولى اللي استعملتها في حياتي كوني يقول الحاجات اللي ما كنتش نحبهم وانا صغير، الحاجات اللي كجي سوبي، الحاجات اللي انا كانت تقلقني، هذوك ما نعملهمش صغار. هذيك القاعده
2: برنس.
19: انا نرفوزي يا ولدي ما نبعد، نخلي الحاجه فرونت لاين هي اللي تعمل كل شيء. علاش؟ على خاطر ربما كنت مدلل ياسر راف، بابا كان مدللني ياسر الله يرحمه، وامي زاد كذلك الله يرحمها. انا طلعت عصبي، علاش ما نعرفش، ممكن الكوره راهو كوره على ما ناكل ضرب وليت، دونك نخلي هذوما
2: الحكايه ضرب ما حسستني لو دروب
1: ما يلعب الكوره الكونتاكت.
19: اي قول له عاش حمد المد باش احكي له على العاش
2: يا دي لحظه راهو ذي يقولها كلايك لا برشا ضرب في راسه لما تلعب انت زوما تشاميكو في العام.
19: اي انا كانوا بعض الفرق نهار السبت يتفاهموا عليا وقتاش لازم نخرجوا من البحر.
1: مهاجم النفاسه
19: ما شفت المشكل. هاو من الحاجات اللي قعدوا لي تو اللي ما عادش نتكلم على الحكايه هذوما، خاطر قليل اللي باش يامنك اللي ما عادش معاك تو. الديفيرونس داج بيني وبينك تقريبا على القليله 40 سنه، دونك ما تعرفنيش انا شنو لعبت وين لعبت. انا تكونت في الملعب الشعبي.
2: اي ما شفت التساور وقتها، التركيبه الجسمانيه مش تاع الكارير اللي تحكي عليها.
19: لا كارير
2: افونسونتر بالميزان هذاك
19: كارير كبير اكبر ديريل على هذا، واني صورت برشا فلوس في انجلترا نلعب وناخذ الفلوس. ها ايش معنى زاد هذا كارير؟
2: ريت نبداو نظلموا في رواحنا، ساعة تقول صح عليها مصر طلعت مرموش،
19: صحيح
2: رياض محرز تزير
19: الله غالب، احنا 69 69 70
2: الله غالب
19: جينا في وقت ما فيش صور.
1: اقوى عهد ينجم يقول لك قلت في الرياض بعد مشيت ليفربول بعد ضربت اليوم
2: فما شيء
1: وبرا ثبت عام 70 وعام 60
3: فن
1: ارشيف وبود ارشيف وكل، دونك تحيه لي الحاج وانا معاك يا رفيق. العنف ساعات العنف معناتها
2: ضربت صغير
1: شنو هي تضرب بالحق والله يا رمان،
2: معناها امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
3: الحومه كيف
1: بابا امي والله
2: لا ام وابوه ربيوك كما اي واحد، وفما عمته
1: عندي بابا وعمتي عزه
2: ضربوه.
1: عمتي عزه عيطوا لها رنفور عزيزي وغالب عليها تجي
2: تضربك
1: تجي عمتي عزه منهم جمعه دتهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مماتي دارنا
2: لومبلوا نتاعك
1: ودار عمتي
2: قريب يهبطوا لك فرقه ثانيه
1: اقسم بالله كلها ثبت وقتاش نروح، وعندي ديما ربع ساعه وين ما نروح ساعات في الفطور وديما من ثمانيه ما نقومش نقول لهم بروفا غايب بروفا غايب دونك برشا ترى مش باهي يا رب، ولكن الامانه
2: توك كبرت العلاقه معاه شو فما تحب
1: تحبني برشا اما نغلب عليهم راه للامانه راه انا كسبيسيال برشا
2: معناها الامن انه حالتك انت لازم هذا نحكي على حالتك انت
1: حالتي انا ما فما شيء ما فما مستعصي
2: النقاش ما يأديش
1: ما يأدي بالحق تو انا حالتي لازم يقريوا عليها كيفاش يتعاملوا معها بالحق راني ركب الغزول انا راه هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيونات اي بالحق ما
2: بعرف
0: حسني كنت ضربت برشا زيد اكيد ترايح
1: انت باز رفيق
0: وعندي ترايح
1: نتذكرهم تاع بلقه علق
0: نتذكرهم بالذات فما ترايح تربيت بيهم فما ترايح لي فخوره اللي انا كليتهم وعملت عملتي خاطر نعتبر اللي هي ما كانتش عامله اما حتى لليوم في ايامتنا هذه في جينيراسيون تاعنا بارابور للصغار مازال فما الاولياء اللي يضربوا صغارهم ولا يعنفوهم بطريقه لفظيه كسوسوا على خاطرهم مجهدين قاعدين تعبوا خرجوا من سنتهم اخر نهار على العصاب ودوك تجي الكشة والغش في وجه ولده ولا بنته. وفما زادة اللي ما ياخذش وقته باش يفسر للصغير معناه التربية الإيجابية مهمة. نحكي لك حاجة مثلا، ولدي طلع متغشش من الحومة عمل العركة تخلى بدا يكسر في بيته، مش يكسر فيها يهبط في الحاجات على خط نغزر له، خليته يكمل هكيك. بعد قلت له تحكي لي شنو صار، إجا نخمه مع بعضنا، خليته خممنا مع بعضنا لقينا الحل. قلت له ريت كيفاش كي نخمه مع بعضنا نجم نلقاو حل، العنف حلك المشكلة؟ قال لي لي. قلت له تفضل توا تنجم تمشي تلم بيتك
1: مع ابوك يرحمه.
2: اما على ذكر قلت لك ليت راحي كليت راح، ولكن الحمد لله واحد ما طلعش معقد.
1: لا كم شعوقت يا مشيرك بروح كيما نرجع للي قالوا حد بالحق مش باهي يا رفيق راه وللامانه
2: مش باهي. وانا ما نفهمش واحد يضرب باليوم في 2026 يزيد ويعطي كف لولده، معناها سي 1 مليون ولا تضرب ولدك ولا تعيط عليه قدام الصغار. انا شفتها راه في سالون دو تي في سبيس دو جو في كذا، كل صغير يتبهذل والولي سي با كو فير معناه
3: ويولي عنيف راهو مع اصحابه خاطر يرجع
5: هذاك. انا التصوير اللي كنت تحكي عليها تو رفيق انا شفتها عرضتني برشا مرات، انه بعد ساعات ولد معناتها يطلب حاجه من امه في جراند سيرفاس ولا في بلاصه، الطريقه نتاع العنف اللي تضرب فيه، لا الطريقه اللي تضرب فيه وتبدا تكركر في الولد وكيفاش طريقه تضرب اون ديري مش ولده بالحق، ماذا بيك تتدخل؟ لكن تقول انا في نهايه الامر انت المول ولد الصغير يوجعك ما عندوش قدره ما عندوش وش معناتها ريزيستونس باش ينجم يواجه امه بالطريقه يدافع على روحه بالحق راه فما. لكن انا نعتقد اللي زاد الجيل نتاع توا ولا واعي بالحاجات اللي تنجم تضر صغيرهم من ناحيه الضرب وطريقه العنف، وفما تطور انا نعتقد ولا نشوف فيه في عائلتي نشوف فيه في بنتي مع بنتها معناتها فما بعض التطور اللي ولات فما خطاب ما بين الاولياء والصغيره.
2: اي كلمه تقعد في المخ واي ضربه تقعد بنسبه كبيره في المخ، وحتى لو كان نعيه وساعات وكلنا مش ننظر سماريف انا باش نعيط ونلوم على روحي، اما يا اخي خليت على روحي عهد انه لعيات وكل غلطه ذيك ما تدومش اكثر من 30 ثانيه، حتى كان غلطت وخرجت حاجه هكا بطريقه معناها تعب كذا بالوقت بيجي حبيبي انا تغششت وقلت هذا انا غلط باردون يجي نحكي بالحق معناها
3: باردون راهو
2: بيانسيز امبورتون وليت نحس حتى بنتي ما تغشش عليك قول لك باباي دجاج حاجه وبالوقت نرجع اصحاب ونرجع نحكي. دونك ردوا بينا على صغارنا ردوا بينا على جيل
1: بسم الله ما شاء الله الصفات هذه الجميله اللي فيك الله اكبر حقك كي تولي تنش نعملوا كل بخور عاد ياخذوكش بعيد صلي على النبي صلي على علاقتي هاي مش مشكله نمشيو لجكتيس بابا
2: فاصل ثم نواصل
7: راف ماج بوبليسيتي.
8: الو عزيزتي علقت وانا رجعنا
23: لحظه ما تعلقت
8: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هي لي
23: شكون يشرب لك في قهوتك
8: هاي وين ماشي داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
23: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زين
8: عليها ببني الكل بالقرصان نتاعها
23: خلص فيك زيد
8: في وين هي اللونس
23: الو
8: يا حبي خلتها ولا علقت انت
23: جايه نوريك فيها
8: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
23: قتلتها
8: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
23: ترى تحكي على ناموسه
8: لونس نسيك السوفرانس
24: برودوي LTH
25: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع الليغاف مقاغ.
26: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
27: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
28: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
11: عندك أورانج.
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
13: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
28: ديوان اف ام صوت كوم.
14: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 57 دقيقة العالم يحبس أنفاس والعالم ينتظر كأس العالم، و12 مليون تونسي ينتظروا النسور ومنتخب تونس في كأس العالم. شكون فيكم هنا يقول واش خاص نحضر مقابلة بتاع كأس عالم، شكون فيكم يقول مسابني نهار نكون في قلب الحدث في وسط الفراج في وسط التراء نتفرج على المنتخب زيدون؟
1: أنا رفيق راو بالحق يا رفيق، كي تتفرج في التوانسة اللي باش تمشي الكوب دي موند معناتها وقت اللي عديو الماتش ترى تونس وترى علم تونس تقول كيفاش السيد هذاك مشى وكيفاش قص وكيفاش نظم روحه وكيفاش صرف، خاطر ما هي سهله راهو توا
2: يقولوا قداش صرف مش كيفاش صرف
1: كيفاش ولا قداش صرف، خاطر توا راهو امريكا والمكسيك راهو ترانسبور وماك تعرف الكوب دي موند كل شيء يغلى والوتله تغلى وكل ما هي سهله جمله ولازمها برشا تنظيم.
2: شوف واحد غادي يبدا قاعد ولابس مريول تونس وراه حكايه طويله ورحله وترانسبور وبدل ودوفيز وفيزا وفلوس باش يقعد هكا القاعده هذيك ويهز درابو. انا عندي لكم عرض يخليكم تنسوا هذا الكل، يكفي حاجه بركه تكون عندكم فيزا لامريكا وتنجموا تسافروا وتعملوهم الكل مع جاكتيس ترافل المتخصصه في تنظيم الرحلات لامريكا من 2010. تنجم تعيش المونديال، تحوس وتتفرهد وتعمل شوبينج وتتمتع بتسهيلات في الدفع. تخلص كان اسمه مليح 699 دينار اكها وفي الشهر على 24 شهر تخلص الباقي، معناها توا تدفع كان 699 دينار تلقى روحك وراء مهيب الجارديان بتاع المنتخب التونسي مهيب الشامخ. دونك من غير ما تدفع حتى تسبق على الاول طياره الوتله تنقلات امريكا المكسيك الدخول مقابل تونس اليابان تونس هولندا هذا الكل داخل العرض معليك كان تمشي الجكتيس ترافل بالباسبور والفيزا بتاعك تعمل اجراءات التسجيل والخلاص بالتسهيلات اللي حكيت لكم عليها وهكاك تلقاو رواحكم حاضرين وبلاستكم تستنى فيكم وفوق هذا بروجرام اخر يستنى فيكم في سيجور.
1: كيف بالضبط البروغرام؟
2: نعطيك التفاصيل خويا زياد تول سويت. الرحلة تبدأ من تونس اليوستن أول ليلة في يوستن وتيل كاتر اتوال مع فطور صباح، بعد نمشي وإن شاء الله المونتيري في المكسيك وين باش نحضروا مقابل تونس واليابان، نعديوا ليلة في سان أنطونيو في قلب المدينة ومن بعد ثلاثة ليالي في دالاس ومن بعد زوز ليالي في كانساس سيتي وين باش نحضروا مقابل تونس وهولندا وفي الأخر نرجعوا ليوستن ومن غادي نروحوا إن شاء الله لتونس بعد ما نكونوا عشنا أجواء المونديال حواسنا اكتشفنا بلايس جديدة وعملنا أقوى شوبينج كل شيء محطوط على ذمتك باش ترتاح تتفرهد تشيخ وتتفرش المنتخب.
1: فما نقطة مهمة رفيق أنا عمناه الكيمشيت معنا التعرض اللغة بالوم يا غادي. الحمد لله لقيت اصحابي رفيق وريكي اللي هما يترجموا شعملنا في حكايه اللغه. العباد اللي تطلع ما عندهاش اللغه
2: انا وجكتيس خممنا فيك.
1: الله الله في القرعه خممتوا فيا والله.
2: ريت النظام خممنا فيك ونحط على ذمتكم زياد انت والناس اللي كيفك دي فيزيت جيدي في المدن الكل مع دي جيد فرانكوفون. عندنا فرنسي على الاقل
1: فرانكوفون.
2: الفطورات العشوات الرحله ونجروب وفي 10 ايام تقريبا تتفرج على زوز ماتشوات للمنتخب. تعمل دوره في امريكا في المكسيك وتعيش اجواء المونديال حاجه تعمل لك كيف. والتكلفه نتاع هذا الكل اللي نحكي عليه واللي قلت يخلص على 24 شهر و14 مليون و990 14000 دينار و990. لكن انت اللحظه هذه مطالب تحت كيف 690 دينار والباقي على 24 شهر. لفريات مكمله مع جكتيس. ننصح اي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاسته على خاطر كيما قلت لكم فما 10 بلايص مازالوا يستناو كهو. لوفر هذه الحج والاستفسار تنجموا تتصلوا بال71 706 900 والا 98 538 070.
1: عدز هذايا رفيق تجم تبدا الكوب جوموند وما تلقى حد في البلاتو وعاد بالتقسيط الممل. نحن نموتوا على التقسيط. هذايا 24 شهر بالحق فرصة عالمية باش واحد يحضر.
2: تمشي وتخلي رسالتك الإعلامية
1: مش رسالة تنخلي دار ونمشي بارك. خاطر راهو يا رفيق غادي كي تدخل الاستاد نتاعهم بالحق راهو مش باش تتفرج في كورة باش تدخل وتبقى لك حياتك الكل وتدور في استادات وفي وسط استاد فما ديمول وجو كبير كبير
2: اكسبسيونيل اكسبسيونيل. وحنا نقيسوا على الكوب دي موند بتاع الترجي الترجي في تايم سكوير ومع الجماهير اخرى وكل حاجه اكسبسيونيل. دونك اللي عنده الفيزا 71 706 900 والا 98 538 070 ولا تمشيوا لاقرب اجونس جكتيس ترافل اريانا المنزه هنا. تزوروا الباج جكتيس ترافل على الفيسبوك والا السيت جكتيس ترافل وانكم. وحس سعيد للنسور. نعود بعد الأخبار.
4: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
15: ببليسيتي.
16: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
17: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
18: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
21: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
22: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
24: عندك أورانج.
29: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
30: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
31: ديوان فام فلاش نيوز
32: مجزوة الثامنة. ديوان فام صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أشرفت يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع التنمية بكافة جهات البلاد. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية في الأجال المحددة وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة ودفع الاستثمار وخلق فرص الشغل، كما شددت على تطوير منهجية إعداد المشاريع وحوكمتها عبر دراسة جدواها الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مسبقا، وتحسين إدارة الصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. والجمعية تؤكد في بيان على ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد خلال جلسة عمل انعقدت الأربعاء المنقضي مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يشدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابل للتحمل، وأكد على ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي ينفي ما تم تداوله حول صدور أحكام سجنية بحقه، وأكد أن القضية المثارة ضده لا تتعدى خطايا مالية أصدرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأنه بصدد يعني فيها بالتعقيب وفق تصريحه لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام.
0: لزيرة أت أنه فهم مخالفات بعنوان التأثير على الأصوات الانتخابية نهارة الصمت الانتخابي. طارق مهدي هز واحد يخدم معايا يدور على كلمة مركز الاقتراع يعطي صندويتشات يوصل للمدرسة نتاعه بط انتخب حسبوها نقلوا في الناخبين من ديارها بمجلس واحد بركة، معناتها هذيك اعتبروها قضية. المسألة وما فيها إشكال خطايا معناها محاضر عملتها ليزي وقت الانتخابات نتاع 22 و23 انتخابات التشريعية في الطور الابتدائي. نتحصل أنه القضية نربحوها احنا باللغة اللي نعرفوها العباد عدم سمعنا القضية تحات من أساسه معناتها لعدم اكتمال أركانها، وربحنا قضية متاعنا في الطور الابتدائي. ليزي يظهر لها باش تستينف وهذا حقها، استينفت ليزي. رأى القاضي الفاضل أنه طارق مهدي قام بعملية في الانتخابات تتطلب خطية مالية قدرها 3000 دينار. لا يوجد أحكام سجنية.
32: في أخبار العالم، مستشار والزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي محسن الرضائي يقول في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني أمس إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح، وأضاف أن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، وأضاف في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا يمكننا الحصول عليه الآن، لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر فمضطرب بخليج جابز وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلية محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.
3: على على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
5: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي المنتخب اللي موجود في بروكسل في بلجيكا والبارح كان اجرى ثاني حصه تدريبيه ليه في بلجيكا. كل اللاعبين كانوا حاضرين البارح في التمرين والحصه التدريبيه شهدت ارتفاع على نسق وتجربه جمله من الوضعيات التكتيكيه عن طريق المدرب صبري اللموشي. اليوم بعد ساعتين وربع باش يكون فما ندوه صحفيه فيها الناخب الوطني صبري اللموشي وباش يكون مرفوق بديلان برون. ثم العشيه باش يكون فما حصة تدريبية أخيرة بل مواجهة غدوة السبت ماضي ساعتين أمام المنتخب البلجيكي مع توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية. ونذكر أن المباراة باش تكون منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشي نحكيو على انديتنا نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. ومصادر مؤكده تقول انه هيئه الفريق تم تعاقدها رسميا مع الحارس منتصر السيد بعقد لمده 4 مواسم قادم من شبيبه العمران. نذكر منتصر السيد هو ابن الترجي الرياضي التونسي وكان غادر الفريق سنه 2023. الحارس الدولي إدريس العرفاوي يفسخ رسميا عقده مع النادي الافريقي من طرف واحد بعد تقدمه بشكاية لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. العرفاوي كان مع النادي الافريقي عقده ينتهي من معناها نورمالمون العقد نتاعو ينتهي في جوان 2027 لكن يبدو انه بعد التقدم بالقضية هذه باش يفسخ العقد نتاعو طبعا بقرار من الجامعة بما انه لم يشارك في اي مباراة منذ التحاقه بالفريق عام 2025. الأولمبية البيجي وصلت البارح مراسلة تضمن قبول محكمة التحكيم الرياضي التاس مطلب لسان دفاع الفريق بعدم استعجال النظر في ملف مباراة الأولمبي البيجي بالنسبة لي هو الملعب التونسي المباراة الشهيرة في إياب بطولة الموسم الحالي. والمباراة هذه كان هزم فيها الملعب التونسي جزائيا لتشريكه لخمسة لاعبين أجانب في الفترة ذاتها من المباراة. نذكر المحكمة الرياضية قبلت أيضا تعيين 3 محاكمين للملف. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يواصل تحضيراته المكثفة لخوض غمار النفذ الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. منتخبنا يخوض حاليا تربص إعدادي في مدينة الحمامات على أنه باش يتخلوا الأسبوع المقبل إجراء زوز مواجهات ودية أمام المنتخب الإيفواري للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين وتطوير الأداء الجماعي. عناصر الوطنية باش تسافر إلى قطر لخوض زوز مواجهات ودية أخرى ضد المنتخب القطري. الختام بنتائج البارح في المباراة الدولية الودية استعدادا للمونديال. منافسنا في المجموعة المنتخب السويدي يتعادل 2-2 البارح مع المنتخب اليوناني 2-0 لإيران أمام منتخب مالي. وزوز مفاجآت إسبانيا تتعادل مع المنتخب العراقي 1-1 وفي مفاجأة في ملعب نونت البارح المنتخب الإيفواري ينتصر 2-1 على المنتخب الفرنسي. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد شوية أرجع لكم رفيق وكامل فريق راف مكة.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
5: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: ديونافام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
3: خليك معنا وما تبدلش الموجة
8: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
9: ببليسيتي
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
19: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
22: عندك أورانج.
1: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
9: توب نت، very fiber people.
11: تدلل تدلل
1: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
11: تدلل
12: جيان
13: ايام دللنا
14: ملي صغيره نعرف با يخرج بالفوليم تاعو وتوا باليوت

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة لبرم زياد المكي جيهان سليني حاتم بالحاج الناصر العبدوي ورامي الفرات. يا الأخبار بصوت السندريلا ولا بوكسون سندريلا بصوت جيهان سليني ولا بوكسون يوصل مبرش على السندريلا. كيب علينا شيخنا سيف الدين الكوكي اللي تسلبينا في الفاسل
1: شعوب وحاتم
0: مرأي هذا شوية الشيخ التبديلة تتقص برشا ناس مرضى تقولوا له لطف عليك شيخ وشلة لباس دونك باش يكون دويتو الناس روحات بعد شوية نحكيه في أمور دينية من 9 لـ9 ونص في الأثناء نمشي ونسمعه جديد من عند بتيل.
2: يا اخي مازلت ما استفدتش من عرض ليزينغ صيفي متاع بيتيال بانك؟ اذا كنت خمم في كهرباء جديده ولا حتى في بون اوكازيون يمكن هذه الفرصه اللي كنت تستنى فيها. عرض ليزينغ صيفي متاع بيتيال بانك يخليك تشري كهرباء جديده من باكو بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير ما تدفعوا حتى افونس على الاول ومن غير تخمام على لي فري دو دوسيي على خاطرهم كادو من عنا ومده الخلاص توصل 7 سنين وزيد. اذا كانك تميل للفواتور هيبريد ولا الكتريك عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض افونتاجو اكثر، نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع بيتيال بانك نجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى ل5 سنين، انعم 5 سنين ومده الخلاص توصل حتى ل36 شهر. ما ضيعش الفرصه، ليزينغ صيفي من بيتيال بانك، تسهيلات اكثر، مرونه اكثر، وحلول تمويل اقرب ليك من اي وقت. العرض متواصل لاخر جوان، لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl، اكتشفوا التفاصيل على btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نمشيو توت سويت الاخبار بسعود جيهان السليني، هذا وقت البوكس نيوز. انتيرو الامريكي مجلس النواب يقر انهاء الحرب ويقيد صلاحيات دونالد ترامب.
3: نحكيه على انه مجلس النواب الامريكي كان اقر نهار الاربعاء قرار للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب على ايران في توبيخ لاذ عليه وطريقه تعامله مع الصراع، وكانوا سعى الديمقراطيين مرارا وتكرارا الى فرض تصويتات للحد من صلاحيات ترامب في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي حمله احظات بدعم متزايد من الجمهوريين في الاسابيع الاخرى. نسمعوا مقطع من التقرير اللي تحدث على مجلس النواب الامريكي اللي قيد صلاحيات ترامب العسكريه تجاه ايران ونرجع.
4: هل بدا الانضباط الجمهوري يتاكل خلف ترامب؟ في خطوة تكسر التماسك التقليدي للحزب الحاكم داخل أروقة الكونغرس، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 مقابل 208 أصوات تأييداً لقرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية المتعلقة بإيران. فبعد 3 محاولات فاشلة سابقة جاء الحسم هذه المرة إثر انضمام 4 نواب جمهوريين للديمقراطيين في مقدمتهم توماس ماسي أحد أبرز المنتقدين لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، يوجه ما وصفته صحيفة الجارديان بالتوبيخ القوي للرئيس الأمريكي.
3: نتائج التصويت عطات 215 صوت مقابل 208 ونلقاو 4 نواب جمهوريين خالفوا الانتماءات الحزبية ليهم لدعم القرار هذايا، واللي يقعد قرار رمزي على خاطر باش يطبق يلزم يكون صادق عليه مجلس الشيوخ قبل مجلس النواب، ولكنه يقعد قرار رمزي فيه رسالة سياسية.
0: حاتم
1: هو القرار هو ما عنده حتى كونترانت على
0: ترامب،
1: على ترامب خاطر معناها الدعم هو كما تقول انت المجلس يقول انا لا ادعم هذا هذه الحرب، لكن كان معناها كان يكون فعال ياسر كان من الايامات الاولى، اما مش بعد شهرين وخل. انا يظهر لي حسب القراءه خاطر حتى لي ديسيدون معناها اللي من الجمهوريين اللي صوتوا مع الديمقراطيين راي سيفولو بون مجلس الشيوخ امبوسيبل تعدى خاطر مازال في يد النوايو الدور متاع الجمهوريين، لكن يظهر لي أنا مناورة سياسية خاطر هو هالأيامات راهو ما عادش ما يعرفش نوع الحل. يقول شوفوا لي حل الحكاية إيران، يحب يرجع يوقف يوقف الحرب، يحب يعمل الاتفاق دونك كل مرة يطلع بطلع دونك تسيرمو معناها فما كالكول صغير باش هاوكا راهو البو لو كونتراندر مي ما عندوش ان كونترانت
0: معناها باهي اوكي تقولي على ارض الواقع فماش اوبليغاسيون حاجه توبليجي يحترم هذا باهي اما كي نزيدوا تراجع شعبيته مثلا في علاقه بالحرب نتاع ايران وتململ الشارع الامريكي على الاموال اللي قاعده تتصرف العباره اللي ولات قاعده تدور عند الامريكان يا اخي ولينا نخدموا عند الصهاينه احنا معناها ذراع الامنيه نتاع هذا كل ما نجمش يخلي ترامب يتراجع ما هما حاجات صغيره تركب بوزل
1: بالحجره بالحجره معني كل مره اللي ديفيس راهو تبني بالياجوره بالياجوره الحاجه الوحيده اللي الامريكان فاهمينها كونوا امريكا الحرب راهي دخل لها في الفلوس راهو الريت السلاح اللي تضرب به يضرب به الكيان راهو يشري فيه بالفلوس راهو فما الاندستري نتاع هليامات يخدموا 24/24 باش يصنعوا الصواريخ باش بور كونستيتوي لو ستوك نتاع الكيان فما ستوك نتاع الاوروب خاطر راهم تعرفك لي باز ميليتير اللي في الاوروب فرغوا من لي ستوك نتاع لي ميسيل تلمون ضربوا ايران راهو حاجه يمكن الكميه القنابل اللي ضربوا يمكن اكثر من ضربين توك يو ابار لي بومب معناها اتوميك دونك فينالمون هو توا كل مره يرمي حاجه كل مره يحاول يرقى ديبو نتاع فكره والايرانيين مازالوا شادين صحيح ايزون تونكي نون با بيردو لا غير كي تبدا موازين القوى بين زوز بلدان البلاد القويه البلاد اللي اضعف عفوا دونك ما النظام مازال واقف تتسماش خسره الحرب واحد يلا اون اوبليغاسيون باش يربح
0: لا سورتو كو الخصم اللي هو امريكي اعلن هو هدفا اسقاط النظام الحاكم في ايران
1: ولو انه الثمن باهظ لو انه حجم التدمير كبير اما الحاجه الاخرى اللي هي معناها يمكن الحرب الجديده ذي العالم الكل قاعد يتبدل اللي صاير بين روسيا واوكرانيا واللي صاير بين امريكا وايران تعرف شنو هو رفيق معناها نجم تكون عندك ترسانة كبيرة نجم يكون عندك دي بورت افيون نجم يكون عندك 20 سمارة نجم يكون عندك بعدش كعبك الناموسة الصغيرة اللي هي الدرون بخمسة الاف دينار ينجم يضربك معناها في قلب معناها يوقف لك أمورك ماكينة الاقتصاد الكل موقفينها ريت ما في قرمزة لا فما ما يعرفوش فما اليمين ولا ما فماش
0: ما فماش
1: وما يعرفوش قديش الحجم الاتاك نبتو يتعدى اللي يخرجوا باللي درون صغار دونك هذا مصطلح جديد شدوه جديد اسمه لاغير ابريد الغير ابريد اللي هي تكون موازين القوى مش كيف كيف لكن هو ينجم يغلبك بحاجات دي
0: طيب حتى كان انت اقوى انه ينجم هو يرزيز دون لو طون يخليك تحسب الخسائر الكبيره اللي باش تكلف فيها لك الحرب دونك تولي انت زاد تقول نلقاو بوتيتر كومبرومي اخر يرضي الجميع ثابت انه في مازق دونالد ترامب لا يعني انه ايران انتصرت في الحرب باش ندوش نبيعوا في صوره ولكنها لم تنهزم لم ينجح في هزم إيران هذا ثابت إلى حد الآن بعد الفاصل نرجع نحكيه على الأخبار بعد الفاصل باش نعلنه على اسم الفائز أو الفائزة معنا مع توب نيت وبعد الفاصل باش نحكيه على الفينومين كيليان مبابي صور الفيديوهات اللي قاعدة تدور لكيليان مبابي كل مرة في كل خرجة قاعد يوري في أنه فما علاش خرج من البيزي وكي خرج هو تفردت الأمور في البيزي تفاصيل الحكاية والأخبار بعد الفاصل
2: راف ماغ بوبليسيتي
5: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل جيون
7: ايام دللنا
8: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
7: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
10: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
12: 50 سنه مشينا مع بعضنا في نفس الثنيه، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: 38 دقيقة وجيبوا أسيس على انطلاق كأس العالم. الأسابيع اللي فات كنا حكي نركم على تحذيرات المونديال مع توب نيت وكيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لاك، سورتو كان تعمل أبونمون في البريود هذه عندك فريد ركوردومون بلاش. وحكي نركم زيدا على كادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة، كان تعملوا أبونمون فيبر جديد وإلا كانت قوي ودي بي وإلا تميقريو للفيبر. ديجا زوز ربحوا معانا في الجمعتين اللي تعدوا، وكما وعدناكم اليوم باش نعلنوا على الرابح الثالث. معنا في التليفون مدام منيا إلا ملولي. مدام منيا صباح النور.
13: بخير،
0: شنو أحوالك مدام منيا؟
14: الحمد لله.
0: الصحة بخير لبس عليك؟
14: الحمد لله الحمد لله.
0: صوتك مريضة شوية؟
14: ايه مريضة شوية.
0: لطف عليك، شالة لباس يا مدام، شالة لباس. لطف عليك مدام. انت كليون تقديمة ولا جديدة توبنيت؟
14: يا قديمة.
0: انت قديمة دوك، نجم تحكي لنا على السيرفيس على الاجواء؟ فرحانة مع توبنيت؟
14: فرحانة على الاخر. امبيكابل سيرفيس رابيد يعطيهم الصحة.
0: امبيكابل سيرفيس رابيد ويعطيهم الصحة ويعطيهم الصحة مرة اخرى على خاطر معاهم مدام مونيا، واحنا نحكيوا على الكوب دي موند، وكي يقولوا كوب دي موند نقولوا فرجة، وكي يقولوا فرجة نقولوا تلفزة. ربحت مع توبنيت تلفزة اتش دي جرون فورما. مبروك عليك. مبروك عليك مدام مونيا التلفزة اتش دي جرو فورما من اهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
14: نسلم عليكم من كل بركة فيكم على جماعة توب نت، سيرفيس تخي غابي سيرو، يعطيكم الصحة على الاخر. ميرسي بوكو،
0: سلموا عليك برشا احنا مدام، وان شاء الله اللطف عليك يا ربي وربي يشفيك. ومبروك عليك تلفزة فول اتش دي جرون فورما من اهداء اصدقائنا في توب نت بالشيخ فرجة في الكوب دي موند مع كونيكسيون فيبر توب نت. انت زادة اللي تسمع فينا تنجم تربح، ما فاتك شيء. مازالوا دي بلاي ستيشن 5 للربح، ومازالوا برشا كادوات اخرين. الربح مكمل على فيسبوك وانستغرام توب نت. كل جمعة على الديوان وفي الرفماك نعلنوا على اسم الرابح في اللايف، ان شاء الله مربوحة للناس الكل. وكما قلت لكم اعمل ابونمون جديد قوي دي بي والا ميجري للفيبر على topnet.in ولا في اقرب اجنس ليك. تدخل في القرعة ما تعرفش وقتاش نطلبوك باش نعلنوا على اسمك وتكون انت الرابح ونعطيوك الكادو ولا لي كادو اللي يستناو فيكم على توبنت. عيش الكورة، عيش البونتو، وعيش كل فرحة من الدهرة.
2: راف ماج
0: يلا سيدي، احنا نرجعوا للاخبار ونحكيوا على كيليان مبابي. جهنا
3: كيليان مبابي اللي ظهر في الصورة مع الصورة متاع اللي ماشيين الفريق الفرنسي ماشي للكأس العالم في الصورة الرسمية اللي مع رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون ومعه زادة السيدة الأولى والمدرب وكل الفريق والطاقم متاع المنتخب الفرنسي. جلب الانتباه كيليان مبابي بتصدره للصورة على خاطره كان موجود قدام الرئيس الفرنسي اللي المفروض يكون هو في المقدمة معناها شكليا, وحتى شو اسمه ديمبلي اللي هو كان ماخذ جائزة أفضل لاعب نلقاوه مثلا في الصفوف اللي من تالي. دونك هذا اللي طرح جدل والناس قاعدة تتسائل علاش مبابي يعمل هكيكة يعني حتى كي يسلم على زملائه وما يحبش يتحرك بالدرجة اللي هو فيها, وهذا مرة أخرى يثير الجدل حوله.
0: طريقة السلام نتاعو ونشوفه فيها معناها موش يتحرك, قاعد يكي مد في يده من بعيد وماذا بيه ربع خطوة القدير قاعد يسلم على مسؤولين غادي يروا في الاتحاد الفرنسي وفي الدولة كيفاش قاعد يسلم. فما الرجوس مستفزة. أنا لعبة ذي للأمانة بسبب التصرفات نتاعو هذا, لا مش من بلعبين اللي نحبه مرغم اللي هو ملاعبي معناها ما نجموش ننكره. هذا مع إيمانويل ماكرون يقول لي حاتم جبده مي أنت أوتوماتيك مو مش أول تصويرة تعملها مع منتخب
13: البروتوكول.
0: تعرف البروتوكول ناس الكل وراء الرئيس معناه ماهيش عرف في فرنسا بارك وفي العالم ديما الرئيس يتصدر الصورة معناه من باب البروتوكول من باب التربة من باب اللي تحب انت انك انت تقعد بعيد
1: عليه
0: رد بالك ليه درجتين راو درجتين معناه جبدوا طلعوا بجيبوا بحذية وكانوا هاني معاكم باش نتصوروا وما عينيش من عرش
13: ناس. انا بالنسبة لي انا فيها برشة غرور وبرشة غرور اللي بالحق فيها
0: معناه مرتين غرور
13: لا غرور على خاطر نتذكر انا وقت اللي قال في العامين التالي ذلك الثلاث سنين التالي قال اشترطت على الفيدراسيون فرنسيز انه ما يحطوا له تصويرته الا ما يعطيوه فلوس. اليوم الطريقه اللي قاعد يسلم بها طريقه فيها برشة تعالي ما حق نتاع ربي الملاعب معناتها في مستوى معين ما عندكش الحق باش تعمل حاجتك من هكا. راه كما تقول انت يا رفيق
0: انت قائد
13: صحيح معناتها انت يزمك تكون ليدر معناتها يزمك تعطي المثال بالنسبه لصحابك الكل. الحق نتاع ربي التصويره كيما تقول انت تخلي برشا ناس تخلي الملاعب هذا بالرغم اللي كاليتي نتاعه ولكن تنجم الناس ما عادش تحبه.
0: وانتوكا هو هذا في كل فريق ديما عنده مشاكل نتاع ادابتاسيون مع الجروب بي جي ريال وغيره. يلا
15: يقعد هو ولدنا ونحبوه بياسور يقعد في الاخر لا تكره. ولكن هو راه باش تبدا الامور واضحه راه هو وماكرون فما مشكله كيلكو بار عندها سنين وزادت كبرت بعد الشامبيونز ليغ
0: الثانيه
15: خاطر هو ليه هو قال له خاطر ماكرون كي جاي ماشي للريال ماكرون طلبوا بالتليفون قالوا راه ما تمشيش المدريد قال وقعد في باريس وماك تعرف وجه البلاد والفريق هذاك وكذا. ولكن كيليان قالوا باهي باهي باهي ومن بعد مشى بلاش فلوس افكتيفمون ما خذاش بخاطره. ومن بعد الكلاش الاخر هذايا تاع قال بالضبط قال عليه زاد معناها رئيس ماركينوس. كامل حكى يحكي عليه هو قال فما برشا ملاعبيه خرجوا من بي جي مش فيهم شقاو وغاديك تيتروات واحد وما لقاو حتى شيء. ومبابي ما شاء الله زاد مخه صغير غاديك وين يشد في التفاصيل هذوما ويقعد في الاخر علاش بلوز اوموا تنجم تتفاهم شويه الغرور اللي يقول زايد راه تحب ولا تكره. كيليان مبابي راه جاب كوب دي موند لفرنسا الثاني عمره 18 سنه راه 2018 راه انجاز للتاريخ بالنسبه للفرنسيس. صحيح على مستوى الانديه ما عمل حتى شيء اما كوب دي موند 2018 على ظهره هو هو اللي جابه هو اللي صنع الفارق وهو اللي هز فرنسا الغاديكه ما بعد زيدان بالنسبه للفرنسيس في الوقت هذاك. يعتبر كيليان مبابي هو النجم الاوحد في تاريخ لا تقول لي بلاتيني لا تقول لي حتى شيء. هذا الراجل جاب كوب دي موند ولكن كيليان مبابي بتصرفات هذيا وخروجه خاصه من فرنسا من وجه كما قلنا وجه الفريق الكبير متاع فرنسا قاعد يخسر في محبة الفرنسيس خاصة بالتصرفات هذوما. ولكن كله ينجم يتنسى تحب ولا تكره بالنتائج ودي موند باهي طيب يرجع مبابي
0: كله ينجم يتنسى ولكن يصعب عليه هو المهمة وتخلي الناس تستنيله في, في, في, في, في أقل
13: والجروب في فرنسا.
0: انت حكيت على حركته مع إيمانويل ماكرون بين دفرين معناه ولكن للرجوس نتاعو شفناه حتى في المقابلة اللي فك فيها الكابيتانا فكان معناه من قولو كونتي معناه فما طريقة تصرف سامحوني في
3: العبارة يدخل حتى
0: يدين تجيه لي انت ماكرون والمسؤولين اللي تسلم عليه مسؤولين في بلادك معناه تسلم عليه يدك القدام وسقيك التالي معناه انت مرحبا معناه فما كمام مينيموم انت صورة ما تجمش خرجها كيليان مبابي وزي
15: مرة هما ما عندهمش يا رفيق انت ثقافة البوس أربع بوسات ومرحبا
0: لا اقرب لعبات مش تسلم
15: وكالتعنيق وخليت بلاسة وكل لي انا احكي لك مفسر لك وكل اقولك انا معاك رفيق واذا يقلق
0: كيفاش فسر لي فكرة ضد فكرتي وبعدين معاك
15: لا معناتها معاك في المبدا خاطر فما تعالي شويه ولا بالحق يقلق حتى الجروب ونفهم توا علاش حتى جماعه الريال الجمهور ما عادش حامله خاطر جوار كي يبدا
16: كيما قلت انت سامحوني في العباره مش متربي، يقلق ليماج نتاع الكلوب ويقلق ليماج نتاع الملاعبيه. واكيد معناتها الملاعبيه كيف معناتها يحسوا ويحسوا التعالي هذا، واي ملاعب يبدا متعالي الفستيري فاز
0: الجروب يرفضوا. معناها برنس كان جيت انت ديدي ديشو وعندك ملاعب فلتة كيما مبابي ملاعب فلتة، ولكن هكا بالكومبورتمون ذا تغمض عين وتحل عين والا لا تعاقب؟
17: والله لما لا ما نغمضش، هذا قاعد هو يشري في المشاكل. يعني كيما نقولوا احنا في التونسي يحيط جاتي حاليا. انا راني كنت نحبه ياسر اليوم بال شفته توا هذا زدت اتاكد اللي هو دلال يا راف راوي ديما يقولوا دلال يخلف له بال برشا دلال برشا دلال ملاعبي جبت لنا كيما قال رمروم تتويجات وكذا وكذا تغزلوا التو الرئيس مازال يحب يعن الرئيس يحب يعنق الجوار مش الجوار يحب يعنق الرئيس. ايه كدل الواحد راهو برشا برشا ايس خايب روحه بلاش بيش ميام. واكبر درس كليه من عند البي اس جي وقت اللي مشى هو ولينا لبس علينا
0: ولينا ناس
13: سي فيتيني
1: اغزر هو راهو اغزر في عمره ديما نصب امان خطر في عمره
0: بال اللي بري... ذكرت حاجه سامحني تو هو قال بي اس جي وقلت ذكرت لي البارح حلمت بالناصر الخليفي والله حلمت بالحلف
13: بالله
0: حلمت البارح بالناصر الخليفي وبارامون صححت كونترا
13: مبروك
16: مبروك
0: مبروك رؤية. انا ريتها والله تو تذكرته يحكي معناها واحلامي ديما تتحقق الحمد لله على
1: بس يلا حات واحد يحاول يحلم بروحه كرونيكير معاك فين الخدمه كان تصح كونترا
0: مع الناس الاخرين
1: في فين في البيينه
0: في البيينه
16: بريباراتور فيزيك في البي اس جي
1: بالحق
0: يلا اعطيني حاتم
1: دوك فين المو الانسان في عمره هو راه مازال صغير الجار معناها افاريات فلوس زرقة كما يقولوا زاد فما ما تنساوش اللي امه راه
0: معناها صغير 28 سنه
1: هي 28 معناها افوار
0: سيت فان كارير نجم تحسب عنده ولد خري
1: ليه سات نوتوريتي نحكي ان جنرال اون بلوس امه تعرفوا شخصيه امه معناها امه زاد صعيبه راهي معناها ما يفضلكش ذا اللي معناها اللي كنا نحكيوا عليها بكري دونك سي نورمال كي بو افوار سون بروبر كومبورتمون هو هنا انا في بلاستو نمشي هكاك ونمشي وما نطلعش بحذاه ماكرون خاطر اللي قالوا ماكرون ما يتقالش على امبابي ماكرون نهارين ولا ثلاثه ايام التالي حب يذوم راكا قدام ماركينيوس قال ماركينيوس انا نحبه خاطر قعد مش كيما معناها سويفي
0: موريغا
1: زاد معناها رئيس جمهوريه وراهو كان قريب منه خاطر نتفكروا كيفاش وقت اللي خسر كوب دي موند هبط له سور بلاس قعد يلحلح بيه باش يقعد البي اس جي
0: اكيد بالتصويره باش اكد لك اللي كلامك مو صحيح وقت اللي خسر الكوب دي موند وهبط له مانويل ماكرو اون ديري ما نعرفش باش نقول مش معبروا جمله الورك وقتها يا في با دانسيدو مبابي مازال في البي اس جي دونك مازال ما فماش المشاكل هو الشوشو بتاع فرنسا نجم البي اس جي نجم الرئيس مانويل ماكرو لا تبع شويه تربيه كمان كي هبط لك رئيس دوله رئيس دوله مش صاحبك يلعب معك ويجي هكا باش يعنقك ويقول لك يحتضنك تحكي معاه وعاد عمل له هكا بيدك وزعمنا تو مبابي ومنرفز تبع مشكله بتاع تربيه عند السيد هذا ما نجموش
1: نتفاهموا
0: وما نقبلش رايك
1: يا اخي ما تغش حبيت نعمل شويه كليب
0: ما تعملش
16: اوزه كان يعمل هكا ويعمل اكثر من هكا ولكن محبوب من عند الجمهور انت يعجبك
0: زلاتان
16: يودي زلاتان من اكثر ملاعبيه شو تقول في قله الحيارة او حاجه
0: لا لا
16: وما عندوش انجازات والله العظيم عافس فينا بالفارغ
0: زلاتان تصريحاته بده يضحك عليهم انا بعد عمل بهم كارير تصريحات
16: هذول كسروا في راسه بساقه
0: عرك هذاك متكبر في التيرا عارك في التيرا مش كومبورتمون اور تيرا مع رئيس بلادك يا ولدي رامي مش كيف فما صوره معناها لا تستقيم كيما الرجل الكبير يتقدر كيما اللاعب القديم يتقدر كيما المسؤول يتقدر فما مينيموم معناها نتاع سافوار فيفر وصوره تخرجها نخرجوا فاصل ثم نواصل
18: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
19: ببليسيتي
20: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
21: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
22: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
23: مونوبري ديما معك.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM
1: ديوان FM صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
2: يعني وخمسين دقيقة موصلين معاكم في الراف ماك ويزيدون
3: بابي
2: شبيه
3: وحيي كيف جاوبت رامي انت متخلق
2: محليه
3: انت تحكي على الاخلاق بارك الله عليك ما حبش يفهم رامي دي مبابي راهو تجاوز كل الحدود
2: تحكي بالبتون هذه لعبه تفهم لينا مش متخلق
3: لا والله هاك جاوبته بكل احترام لا بكل احترام يعطيك الصحه ان شاء الله النقاش هذا يدوم معناتها في البلاتو
2: نحكي على المنتخب نحكي على منتخبنا نحكي ما عنده حتى معنى اقسم بالله تركز مع الجمل اللي تتقال
3: ما تلقاش
2: يلا ناس نحكي على منتخبنا الوطني تونس غدوة تلعب ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله ليها قبل المونديال والحديث على إمكانية بعض التغييرات في التشكيلة هذا خلى المحللين يقول لك لا اليوم مقيد معناها باش ليكيب تيب تعاود ماتش ثاني وتعمل شانجمون اثنين ثلاثة متاع اللي انت ممكن تستحق لهم في الماتشوات احنا ديجا عندنا مشكلة ليكيب ناسيونال مش ديما يتقابلوا مش ديما يلعبوا منتخب في توليفة جديدة كما قال زياد دوك مهم انه نحافظوا على اكثر ما يمكن من العناصر الأساسية مثلا لو غدوة يغير الحارس مهيب ما يلعبش ويلعب مثلا صبري بالحسن ولا دحمان يبدو انه صبري باش يكون هو الحارس حسب التسريبات اللي جايتنا من مقر تربص المنتخب وكواليس المنتخب هل تفهم هذا نحب نشوف صبري شنو يعمل غدوه باش نختار له غارديان تيتولير ولازم تختاروا من لونترينمون ناصر
4: انا بالنسبه لي انا كان غدوه باش يلعب صبري ما لعبش مهيب الشامخ انه مازالت عنده مشكله في البوست هذه ما فهم مش مقتنع معناتها هذا ما نجمش من التفسير يكون خاطر بالنسبه لي انا تورنوا باش تبدا بعد اربع ايام وانت مازلت تستنى شكون البريمي غارديان تاعك
2: مش يقول لك زيد ما نعرفش انت قول لي ينجم غارديان يعمل بيرفورمانس كبيره في لونترينمون ومن بعد يجيني في ماتش بالفجعه بالرئاسي نتاع ملاعبيه نيفو انترناسيونال ما تلقى شيء دونك خلينا نجربوا يا خويا كونتر بلجيكا خلينا نجربوا كونتر النمسا ومن بعد نختار انه هو يظهر لي لو بلو سوليد في الـ في الـ في الكاج منطق هذا ولا لا
4: هو بون منطق صعيب شويه كي نحكيوا على كيب ناسيونال رفيق راهو كي نحكيوا على كيب ناسيونال بالنسبة لي أنا أنت ديجا ديسيزيف عندك لو بريمير لو دوزيام لو تروازيام في ليكيب ناسيونال ما فيهاش باختياراتك أنت خذيت على قناعات وأنت اليوم عطيت الفرصة للحراس هذوما أنت بعد عندك قبل وتذكر احنا مباراة هايتي ومباراة كندا هي كانت مقياس بالنسبة للمدرب شكون باش يحاول يكون الحارس الأولاني عملت بعد الشوا نتاعك وبعد لعبت مهيب الشامخ ومن بعد تجي لافي دو ماتش باش تعاود تلعب غارديان اخر وباش تعاود غدوه ما تعرفش عليك شكون باش تلعب هذا يمشي اكد لي انت ماكش مقتنع في البوست هذيك شكون يكون
2: مثلا غدوه مرشح انه يكون افونسونتر حازم المستوري انه يكون معاه الياس العاشوري وخليل العياري انه بالحاج محمود زاده باش يهبط اساسي وراني خذيره باش يرتاح بن حميده باش يكون على اليسار معاه الرقيق والتالبي والنفاتي على اليمين ما نعرفش
4: انا كي مثلا كي نسمع دوما
2: لارير دروا تيتولير مو يان فاليري مش انا نحاول نخلق اوتوماتيزم اكثر بين يان فاليري والمليون اللي قدامه والليليه اللي قدامه ولا نجي نحيه يوم لاعبين مقابله ونص مع بعضهم كيف كيف من الشيره الاخرى معناها الياسر العاشوري انا نحب على فورمه شوات اكثر ولا فورمه المسوري اكثر انت اختار مش انا باش نختار اما نعطيه اكثر تونجو مع المليون ذاك مع حنا بعل وراه ما نعرفش ناس
4: انا بالنسبه لي انا كان اليوم فما دي شانجمون بالكميه هذه اللي نحكيو

0: فيها معناتها العدد نتاع الملاعبيه اللي باش يتبدلوا. نعتقد انه المدرب الى حد الان مازلت ما عندوش ليكيب تيب بالنسبه لي هو. حسب اعتقادي انا وقت اللي تعمل تغييرات كبيره بالطريقه اللي كنت تحكي لي فيها انت بارابور للمباراه اللي فاتت خاطر ال11 اللي بداو ماهمش وما بيدهم او كنت تحب نقول لك عليهم انا فاليري ورقيق وطالبي وعلي العابدي وخضيره والسخيري المجبري وبن سليمان والغربي وشوات هذوما ال11 اللي بداو نحكيوا على فما شونجمونات بتاع 4-5 ملاعبيه في
1: اللي هي اكثر
2: من دخل سوز ولا ثلاثه
1: معناها بدل اذا كان هذه صحيحه بدل صبري بن حسن معتز النفاتي بن حميده الحاج محمود خليل العياري الياس العاشوري وحاسب مسطوري سبعه ما كانوش
0: سبعه ملاعبيه برشا بارابور للمباراه الاخرانيه قبل كاس العالم. نعتقد انه هو مازالت ما عندوش فكره واضحه على 11 باش يبداو. ما تنجمش تكون حاجه اخرى رفيق كان يكون هو مدرب مقتنع بارابور ال11 اللي باش يبداو المباراه الاولانيه راهو معناتها بالنسبه لي هو ديجا راهو مشى في التمشي.
1: هو البارح فرنسا مثلا لعب
2: دوزيام ايكيب
1: ها منتخب فرنسا فوالا معناها هاو شوا نتاع ديشو البارح زاد هو ديشو يحب يتفقد كيبتو ويحذر وكذا هاو اختار البارح باش يلعب ليكيب
0: دو فرانس لحداش واضحين ليكيب دو فرانس في لحداش بالنسبه لي هو باش يكون ان جوار بري مش يقول باش يعطي طون دو جو للملاعبيه
1: مش يقول القايل اللي لعبهم ماكينه ديما تدور كل ما تلعب ماتشويات كل ما الماكينه
0: تدور مش كيف كيف احنا ديجا ليكيب ناسيونال هذه تخلقت جديده وفما ملاعبيه مازالوا جدد وفما ملاعبيه مازال كي تم انتدابهم للمنتخب الوطني ما عندهمش
1: مثلا راني خضيرش لاعب في تونس
0: نحكي لك
1: مثلا مثلا تاكيد لكلامك
0: معناتها برشا ملاعبيه معناتها مازالوا مازالوا جدد في ليكيب ناسيونال مازالوا ماهوش كيما ليكيب دو فرانس. ليكيب دو فرانس ديجا لي تراديسيون موجود لي باز موجودين
1: برنس.
3: المقارنه لا تصح بكل بين تونس وفرنسا لان هذيك رودي ومعناها كل شيء
1: معناها هنا الخلوة
3: خلوة ذيك عمرك ما تخلو
1: لا ما قلت مقارنة
3: كان جيت تخلو عمري ما عاشت العشرة هذه الكل شوف
1: راه شكل فازات
2: الحكومة
3: شنو لحظة بس شنو خلي يسأل
1: أنا قلت تونس وعملت مقارنة مع فرنسا قلت لي أنت المقارنة هذه لا تصح وتخلوي قلت لك معناها أنا الخلوة
3: قول أي الخلوة يا سيدي الخلوة والله راف ليه
2: أحلى كلاش
3: هذه تو
2: أسبوع أحلى كلاش
3: اللي كيب جديدة وماهيش مش لي احنا مع بعض جي انت لافي تبدل وزي تبدل كيما قالك الناس ما عادش تبديل تو ممكن واحد ان دو جوار دو بري فهمت ونقولوا اما باش تبدل سبعه وكذا وربما احنا نكونوا غالطين ما يبدلش اذا تقاعد يبدل اليوم معناتها غد ضد بلجيكا باش يزيد يبدل راه ماهوش ليكيب ماهيش اوموجين ماهيش مروسكا
1: كيما قلنا ما عندناش 100% ليكيب ينجم يكون هذا صحيح بنسبه غدوه نكتشفه ولكن اتمنى خلينا في التمني مثلا الجارديان اختار شكون الجارديان تيتولير وهو يلعب معناها سورتو الحارس خاطر احنا حراسنا الكل مشكله نتاع كونفيونس باش نكونوا واقعيين وما فما حتى حارس بوفون وهارب على الاخرين معناها اي واحد يهبط تيتولير ما نجمش نقول ظلم الاخر انا النيفو متقارب دونك انت تحاول الحارس اللي اخترته تعطيه اكثر كونفيونس لافون سونتر كيف كيف يحب يشم الشبكه يمركي بونتو الماتش الاول الماتش الثاني دوك ما نعرفش انتو كان عنده فلسفته اكيد صبري لموش حاب يدخل
2: انا اكثر منه في علاقه بالاسامي المشكله وين حسيت تشكيله هجوميه برشا بارابور بلجيكا اللي هي في مستوى نورمالمون كي اخترنا بلجيكا تشبه هولندا اللي هي هولندا اقوى حاجه في المجموعه نتاعنا اللي هو لوجيك مو ماناش باش نلعبوا هكا معناها لعبنا النمسا اللي هي اقل لعبنا ما غير ديزيلي كلهم في الوسط واتاكون بركه لهنا قررنا انه نهبطوا ياسين العياري والياس العاشوري اللي هما باش يهزونا القدام انا مشكلتي معناها مش في الاسامي على قد ما هي مشكله كيف صورتنا احنا كيف باش نكونوا معناها باش نلعبوا القدام كونتر ليكيبات الكبيره ولا باش نلعبوا التالي ولا انت مازلت فهمت معناها تحس كيلكو بار فما انه الصوره غير واضحه جمله معناها فما ناحيه اللاكس نتاعك اللي هو بلوز او موا يحبوا يلحم كما نقولوا احنا لي دوز اكسيوم نتاعو اللي هو يحب يتهنى بهم هذوما هما الزوز ظاهرين الباقي الكل وقيله ما فما حتى حد ناحيه اسامي كيما الياس خيري كابيتان وحنا بعد المجبري اللي هو ما ينجمش يحطوا البرا واللي دوز اكسيو الباقي الكل ظهر لي باش نكتشفوهم ان شاء الله في اول مباراه
1: ان شاء الله ان شاء الله حظ سعيد برشا تفاعل معاك يبدو انه الشعبيه نتاعي الحاج يقصف ولا يبالي برافو الحاج كي وليد تكلاشي
3: لا جاك النهار يا راف جا ربي سايبوني كمل الايامات
1: يقصف بيه كمل الايامات لطف شنو
3: ما
2: زياده توبه
1: صبيه على السيزون
4: على السيزون
1: اوكي عم جاي معنا ان شاء الله باذن الله
3: تو يا عبد الله الليل
1: لا عم تقابلني سيف عمي
3: ولا لا لا لا لا لا يطالب حتى شيء
1: ليه مثلا ما عادش عندي حساب
3: عندي امور اخرى عندي امور اخرى
1: وين مسافر؟
3: مش مسافر انت تعرف عاد انت انت اقرب الناس
1: عارض عندك عارض؟
3: ها ولدي ما عندي حتى عارض نحب نتو نتلاقي بحاجه برك
1: فا فهمت حاجه برك كيما صبيح جيب حدينا بعد مشيت ليه
3: ربي يفضلك ليا
1: امين يا برنس ليلى هيك اما تعبليش في نقاشات على حسابي
3: لا نقاش لا شيء
1: راه تطلبني في جويليا
2: اللي هو قوته في قوت هو قوته في طبق قوت
1: هو قوته جمعت لك قبل السيزون يا حشبيك يا سيدي نسمع الاخبار ونرجع بعد شويه
2: شبيك بالحق هل هي نقاش ما نسمع حاتم
1: حاتم والناصر
2: بربي يا ربي
1: نعملوا انا وحاتم وانطوان نقاش
4: معاك
2: كاس
1: شكون يربح
2: تصور انت رفيقه ما خلي نعمل وي وانا معاكم ما عندي بعد الاسئله وخلي تلحم والناصر وكل على بعض
4: اما الميكرويت مسكر الميكرويت مسكر
1: يلا ليك شفنا حال يلا الاخبار ثم نعود رف مايك حتى لا تسعى نستحيل كل الاصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب اللي يسمعوا فينا شكرا على المساجات على التفاعلات نعتذروا كساعات ما نقراوش المساجات ولا ما نقراوش كلامكم ولكن شكرا من القلب على كل عبارات الحب على الكلام عنا قد على المحبة موصيد معاكم الرحلة التسعة كما قلت ميهيش بحذينا الشيخ نسيف الدين الكوكي على غالب مرايد شوية الشيخ دونك حاولوا نزيدوا نحتملوا المجموعة هذه نص ساعة أخرى ثم تنتهي الحلقة ما تبعدوش
5: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق
6: ببليسيتي
7: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
8: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك
9: عندك اورانج

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز والتاسعة ديوان فام، صباح الخير. تدشين آلة تقنية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس يوم أمس، وذلك بعد إعادة تأهيلها عقب سنوات من التعطل والصعوبات التقنية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، تعد هذه المنظومة إحدى الحلقات الأساسية في عملية إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، حيث استعادت جاهزيتها بفضل كفاءات تونسية بنسبة 100%. وستمكن آلية أو آلة التقنية من تأمين حاجيات البلاد من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، إلى جانب الأسناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز الإنتاج الوطني للأمصال. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم أمس بالمقر المركزي للاتحاد تدين تواصل تنصل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيقها الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة، وحذرت من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وفق بيان صادر عن اتحاد الشغل. كما جددت الهيئة الإدارية تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل باستقلاليته ودوره الوطني والاجتماعي، وأكدت رفضها لكل محاولات إضعافه أو الالتفاف على دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن مصالح الشغالين والشغالات، وحملت الحكومة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الاجتماعية المتصاعدة نتيجة تجاهل المطالب المشروعة وتعطيل الاتفاقيات ورفض الحوار بحسب البيان. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوع يعلن عن إيداع استقالته من رئاسة اللجنة بمكتب ضبط المجلس، وأوضح أن أسباب تقديم استقالته تعود للاصطدام بمنظومة يطغى عليها التعطيل والتسويف والبيروقراطية، وبعقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة وتتعامل مع الشأن العام بمنطقة التنافس الضيق وحسابات المواقع والنفوذ بدل منطقة التكامل والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية. في أخبار العالم، استشهاد 7 أشخاص بغارات للاحتلال الصهيوني فجر اليوم على مدينة سور جنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني. يأتي ذلك رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 أبريل المنقضي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقترح عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإرساء وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو.

0: Μου σχέν YouTube D1FM. Ουζέντα, αλλά site interna www.d1fm.com. Αλλά D1FM, με η φούτηξε. Different,
1: different, you wanna say.
0: Σουτκομ.
2: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في آخر فقرة من حلقتنا لليوم. نمشيو تو سويت للكويز.
2: كويز
3: سؤال رقم واحد تاريخ، والإجابة بجينا منطقيا من عند حاتم. نسلموا على ناصر البدوي غادرنا بسبب ارتباطات مهنية. سؤال زياد، متى اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية؟ في نعم
4: 1000 لا إله الله محمد رسول الله 1830
3: رامي
5: 1870
3: برنس
6: 1776 1776
3: برنس. سمعتي الكلام قبيلة جيهان
7: 1789
3: طبعا شديته البرة قلت له نورمال تقول لك هيك، قال اسمع عندي ما نحكي معك نبدل في الموضوع، قلت له وجهني خلي تيزي على السيف. حاتم
8: 1760 حاجك
3: 1760 وانت ايش قلت
7: 1789
3: الاقرب رامي 1861 برافو رامي
4: اجي وقتي قلت
3: الفوراتي 70 قال 1870
4: انا قلت 40 رفيق
3: 61 تعرف تعمل الا دوكو اقرب 9 سنوات شكرا وانتهت عام 1865 برافو رامي الفوراتي. السؤال الموالي زيدونا، كم عدد سور القرآن الكريم؟
9: يا الله والله ينعرفها يا رفيق
5: مك في التالف زعل
3: يلا
4: 200
3: والله انا كيما نطلع كيما نهبطك ادعك يا ربي ثبتني
4: رب. يا رب
5: ومحير
4: بابا دي لو ميور لو بوس
3: نو
4: لو كينج
3: زيرو
5: لو ميور
4: لو ميور بور لا فان والله نعرفها والله
3: برنس
6: 36
3: جهاد قدام السورة
7: 104
3: 104 يلا
7: 144 114
5: 90 لهذوما كل
3: حاتم
8: 99
4: 114 رفيق
3: 104 144
7: يذكر يظهر لي 204 ولا 200 لا لا 144
3: 114 جواب صحيح 114 سورة ما عادش تخمم يا جيم ربي يعطيني ديريكت موما انا اختنا من التخمام. يلا السؤال الموالي زيدونا
4: فيق. احلى نفهم وكان انا
5: رفقي
4: رفقي والله باش يقتلوه يا رفقي انا معاك والله معاك والله باش طيحوه الراجل
6: تيز يا
3: هلا زياد
4: والله تجير ترو
3: حر تجير ترو حر تجير ترو
4: لا
5: نعم تعاني برشا
3: حبي يقول لي تعاني
4: والله يا ربي معاك يا
3: تجرتلو
4: شبابك ضيعته في اللونتي
3: الحمد لله والشكر لله تكافي حاجة حلال إن شاء الله. السؤال الموالي زيدونا ما معنى عندما نقول في القرآن ورب العزة يقول الزاجرات زجرة ربي يقسم يقول والصفات صفا فالزاجرات زجرا الزاجرات زجرا اش معناها زيدونا
4: اللي يجزروا في العباد رفيق ويقتلوا في العباد
3: يقتلوا في العباد الزاجرات مش بالجاز زي تبدا يلا برنس
6: الصعاب في الدنيا
3: الزاجرات تجي من زجرة معناها
6: صعاب
7: السواعق
3: السواعق
5: السواعق الرياح الرياح
3: الرياح
8: الرعد
7: أي.
3: ما هيش الرعد
5: الزجر
3: الزجر هو الدفع والمنع بالقوة الدفع والمنع بالقوة معناها كي تجي باش تعمل حاجة تنجم تمنعك يوم القيامة
4: صدقة
3: لا
7: دونك حاجة باهية
4: الكلمة الطيبة
3: لا
8: حسنية
5: صلاة
3: لا ما هيش صلاة
7: المخرج حسنتنا.
3: عنده لا
4: رضايت الوالدين ترضي والديك
5: اعطيه لقطة
3: الحاجة تمنعك الزجرات زجرة يوم القيامة الناس كل باش تتصف ما عادش فما هكا كارد كومبورتمون
4: حفظ
5: المساوات
3: لا
7: حسنين
5: الملائكة
3: رامي جواب صحيح الملائكة
8: عمري مستعمل
3: الملائكة الزجرات زجرة برافو صحيتك
5: شكرا.
3: الملائكة

0: أولئك تزجر السحاب، تدفع السحاب وتسوقه بأمر الله حيث يريد، تزجر الشياطين تمنعهم من إيذاء المؤمنين واستراق السمع وغيره، والزجر عن المعاصي تلهم العباد الخير وتزجرهم عن ارتكاب الذنوب. الزاجرات زجرة هي الملائكة. برافو رامي. احنا ماشي لأمريكا نلعبوا شوية ثقافة في علاقة بالمدن الأمريكية. من عرش كنت طلعها ذي حاتم، كنت طلع هذي فرانشمون شابو بامانا. ما هي عاصمة ولاية نيويورك الأمريكية؟ خليك الأخير بينسير، أكثر واحد عندي ثقة فيك. زيت
1: نيويورك
0: عاصمة متاحة، وما غادي كل بلد عندها عاصمة،
2: كل ولاية،
0: كل ولاية.
3: وكل ولاية عندهم تلفزة وجرايد متاحهم. يودي كنجينا غادي غير والله يا رفيق تطلع عندي.
0: يلا
3: ليه انت ليه كلاسيكي؟
0: روتيني.
3: روتيني ما يحبوش الروتيني،
0: يحبوا الشو.
3: يحبوا الشو بالعكس، رادويتهم كلاسيك على الاخر.
0: شنو معنى الشو؟ علاش كعملت لك عيد ميلادك سيتي با دو شو؟
3: والله يا سيدي شو
2: كنت فتقان
0: دخلهم. يلا قولي زيد، عاصمة نيويورك.
1: شيكاغو.
0: شيكاغو. برنس.
4: نيويورك سيتي.
0: جيهان.
5: تكون منهاتن.
0: رامي.
2: والله ظهر لي ما منعش ننطق اسمه.
5: كيفاش تكتب؟
2: ما استنتوتش ولا حاجه هكا ظهر لي هذيك.
4: نيويورك. نيويورك الولايه.
0: حرف الا. اي.
4: مش المدينه.
0: حرف الا.
5: استنى
4: استنى.
0: اي اي ولايه نيويورك. تبدا بالا. ثم المافيا التركيه وفما
5: الالبانيه. الاباما.
2: البانيا.
0: البانا. البا.
3: الباريس.
0: البني. العاصمة. أجوبة خاطئة لراف مقر. نمر للسؤال الموالي. زيدونا، من هو صاحب رواية الطريق المسدود؟ تعملت فيلم سينمائي بطولة فاتر حمامة عام 1958. شكون زيدونا؟
1: نور طريقنا بجاي النبي.
0: يلا
1: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ. برنس.
4: طه حسين.
0: طه حسين. جيهان.
5: أحسن عبد القدوس.
0: رامي.
2: محمود درويش.
0: حاتم.
4: حسين.
0: حسين عبد القدوس. حاتم. جيهان. جواب صحيح. وكما قلنا الفيلم تعمل عام 58 بطولة الجميلة فاتن حمامة. سؤال الموالي، أكثر بلد عربي بحساب طول الشواطئ شكونه؟ زيد.
3: يظل لي تونس رفيق.
0: تونس.
3: 1300 كيلومتر نحن راه.
0: برنس.
4: ذولي ليبيا.
0: ليبيا. جيهان.
5: ذولي سعودية.
0: السعودية. رامي.
2: مصر.
0: مصر. السعودية الخامسة ومصر الرابعة والصومال الثالثة. سلطنة عمان الثانية.
2: عرفتها.
0: الأولى شكون؟ هني نحيت لك أربعة ديجا كان أنت نجمو يتعديو في مخك. السادسة اليمن، السابعة ليبيا، الثامنة الإمارات، التاسعة تونس، العاشرة الجزائر.
4: العاشرة الجزائر.
2: معاملين عليها لولا.
0: احنا قبل الجزائر.
2: ما احنا على الدورة.
0: احنا اكثر من الجزائر.
4: موريتانيا.
0: موريتانيا قلت لك.
3: لا ما سميتهاش.
0: لا ما سميتهاش.
4: مش موجودة.
0: لا موريتانيا ترتيبها 12. ثلاثة.
4: صومال.
0: نعطي انديس. احنا نحكي على الدولة العربية عاصمة طول الشواطئ. لنديس.
4: عاصمتها على البحر ولا عاصمتها؟
0: بي اس جي.
2: قطر.
3: قطر.
5: كيف لي قطر؟
4: امبوسيبل مش قطر.
0: تحفر بي اس جي.
4: بي اس جي. بي اس جي.
2: عمان.
0: دولة عربية. بي اس جي.
5: كويت.
2: دولة عربية. بي اس جي.
4: المغرب.
5: مغرب.
0: حاتم الجواب الأسرع. حاتم
4: ما تظهرش كنت أحسب معاه الصحراء الغربية.
0: ما كنت نتصور المغرب تكون الأولى. نقطة حاتم بالحاجة. السؤال الموالي زيدونا.
3: يا بابا.
4: يا بابا.
2: ملي ليبيا.
0: من هي أول وزيرة في تاريخ تونس؟ زيد.
3: عزيزة عثمانة.
0: رامي.
2: مش تاع العشرة آلاف؟
0: يبدأ أعطيني اسمه. شو متاع العشرة آلاف؟
4: هذيك مدام دكتورة بالشيخ.
2: مدام دكتورة بالشيخ.
0: مدام دكتورة بالشيخ.
4: أول وزيرة هي مدام زالي.
0: مدام زالي. جيهان.
5: شو قول توحيدة بالشيخ؟
0: توحيدة بالشيخ كانت وزيرة العائلة والنهوض بالمرأة في حكومة محمد المزالي عام 83.
4: فتحية في المزالي.
0: فتحية مزالي. لبرنس. حاتم جواب صحيح. عام 1900.
4: فتحية مختار.
0: وثلاثة وثمانين مش بعيد برشا.
4: فكرها بدينا نتفكرها معناها كي تعينت فكرها قعدنا بهتين تونس كل تحكي على
0: أبو أنتي خلطت أي ستي وقتها ريكسوم تاع العباد العامة الناس كيفاش قبلوا ولا لا
4: قبلوا خطر وزارة المرأة كان عطات وزارة أخرى
0: راه ما قبلوا
4: سبغي نحكي لك
0: ستي انتليجون باش تحطها موح وزارة المرأة كوم ديبي
4: وأسرة معناها حتى بخصنا بكونتستا
0: شوف لمخاخ قداش كانت رافضة الحكاية بتاع أنه مرأة تخو منصب
4: كان بورقيبة حبها برشا ويمن بها ومعناها وهي زاد مرارة هي معناه فريمون سيرفو
2: كفاءه
4: كفاءه كبيره
0: يلا سيدي فتحي المزالي جواب صحيح حاتم بالحاج جواب صحيح ربي يرحمه وينعمها ويرحم جميع الموتى السؤال الموالي زيدونا
6: سؤال رقم 8
0: علاش تحسبهم برشا علاش تحسبهم
6: شدني برقم قداش قلت سؤال رقم 8 قيد فيهم
4: قيدهم يقيدهم يعاودوا يرجعهم في الدار باش كيعاودوا يجيو ما يلقاش
6: لا لا لا باش نروح للدار نسالهم لاولادي بشوفهم يعرف تبعوا
0: ولا ربي تعملوا هذا مع اولادك بالحق
6: ولا نعملهم مع الكبيره اي
0: تسالها الكويز
6: وتسال حاجات مثلا اول وزيره بتاع اول وزيره
0: معناتها تونس
6: مهمه ما كانتش فما بالك كانوا فما
0: ريت معناها نعطي ساعات معلومات
6: به مش ديما عليك ديما
0: مش ديما الخلوه كما قبيله كنت مش ديما الخلوه
6: ودي زلت لسان قبيله ذيك
0: عمري ما نسامحك
6: زلت لسان يا ولدي نعرف سامحني
4: امبارح مراه رفيق قالت لي راه ولدي الكويز ذكروا بعد ساعات الذي مال باش تهبطوا من الكهرباء يمشي يقرا
0: مرحبا. ان شاء الله يكونوا يفيدوا في الناس
4: ان شاء الله ان شاء الله امين
0: زياد شبيك دوح في راسك
1: لا العباد مغرومه بك
2: يفيدوا 100%
1: ضيعت الباكي تبعوا في
0: السؤال الموالي ما معنى بالفرنسيه ايغيزي
1: ديغيزي ناحيه لها دي
0: ايغيزي ا اي جي يو اي اس او قولوا جي ايغيزي ما معنى
1: رفضت الديغيزمون
0: كان عنده ديغيزمون كي نحيت ولات ايغيزي جي ايغيزي لو ديغيزمون سامباتيك
4: دي هو الماسك نتاع
0: صح الماسك هو الدي يلا سي يلا برنس
6: الوضوح
4: الوضوح
0: الوضوح
4: زيت وضوح
0: جهين خليك رامي
2: مشيت عملت معناها واحد ليغاليزاسيون
0: ليغاليزاسيون جهن
5: والله ما نعرف
0: قوانين ما تعرفش
5: عفيت ما نعرفش مش عرفت كيفاش
0: باه تعرف احد
4: يس
0: خلينا نعطيهم فرصه الاولاد
4: العيد العيد رفيق
0: علوش
2: سلختو
1: سلختو
0: لا
1: شويتو
0: في علاقه بالعلوش لا
2: شريتو
1: شوشتو
5: اخترتو
0: لا
1: شوشتو
0: لا
2: قسيتو
1: قرون
0: لا
1: راسو
0: لا
2: شوشتو
1: شوشتلو راسو
0: لا
1: تكسير عند جزار
0: لا
1: ايش نعمله
5: لنديس لنديس
1: لايو
4: اضربوا بمقص
0: علوش لنديس لولو لنديس لول علو لنديس الثاني جزار
1: جزار
2: جزار
1: قديت
0: لا
5: فصلت حاجة
0: لا رامي حلو
2: هاني كملنا مش ندخلوا في العصبية انت
0: لنديس الثالث بوسعادة
2: سكينة
1: شرحته
0: لا
2: ذبحته
0: لا
2: هاي العنف هكا
0: دغرتو على العلوش
2: علاش
0: دغرتو
1: يلا يقص الكوستيليات
0: لا لا مش الكوستيليات
2: ستيك
0: يقص ستيك لا
2: سلخت
0: بوسعادة زار لنديس الاخر نار
2: شو شتو طيبته
0: رامي
4: يمضي يمضي
0: يمضي السكينة ايغيزي لو كوتو جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجة الفائز حاتم بالحاجة كان اخذتوا نهاية الحلقة نعتذروا من الناس اللي استنيت الشيخ الكوكي ان شاء الله يرجع بعدين الاسبوع القادم
4: فراجي ياسر هلا يميت هو اللي يمر
0: مو يكور برشا
4: يكور
0: مخو رافض انه الشباب في عمر معين يلعب سبعة ماتشوات ويلعب وفوسون تروخر ما شاء الله عليه كورش كبير الشيخ سلموا عليه برشا حاتم شكرا لك شكرا جهاد شكرا لبرنس زياد الناس سلموا عليه رامي شكرا شكرا أصدقائنا في الإعداد، فاروق السويسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ريم بخبي في الإعداد، وجهاد كذلك في الإعداد. سلام عليكم الناس الكل، ما تنساوش اليوم جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع، أكثر من قراءة من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنساوش الناس الكل تقرأ سورة الكهف، لأنه قراءتها تضيء إن شاء الله للعبد ما بين الجمعة والجمعة، وأكثر من الدعاء وخاصة ما بين العصر والمغرب وآخر ربع ساعة ونصف ساعة ما قبل المغرب، لعلها تكون ساعة إجابة. مني لكم أحلى تحية، شهر جمعة مباركة وشهر نهاركم أسعد الأيام. جعفور ساعة سعيدة بعد شوية، ابتسام هنا تونس، بوميكان، باي باي، تشاو تشاو.
7: تسمعوا الرقمك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.

0: هيا وينو الفراش وينو عشيري الغالي تكون بخير هلا معانا
1: يا بابا يلا يلا يلا حليديك يا شيخ
2: ان شاء الله
0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا ربي نعمل عليك توكلنا على الله يا ربي نعمل عليك. مرحبا بكم اعزائي المستمعين من ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم في ساعه سعيده حلقه سبيسيال اليوم من صفاقس مباشره. مرحبا بكم في حلقه الحقيقه ان شاء الله يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تنصرنا ان شاء الله يا ربي يا عالي تنصرنا في تحدي انساني جميل جدا جدا جدا جدا. عندنا ثقه في ربي سبحانه وعندنا ثقه عظيمه ياسر ياسر ياسر الحمد لله وعندنا زاد ثقه في التوانسه اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. اليوم خويا معايا على اليمين على الرواق الايمن
1: الجناح
0: ولا الجناح النفاثه فهمتني ولا يعني يقدم نفسه اللاعب الخطير هذا. صباح النور بونجور بونجور
1: اهلا اهلا وسهلا جعفور صباح النور والخيرات الاحلى جمهور ديوان فام وجمهور ساعه سعيده. قديش انا اليوم فرحان ونحس روحي قدام مسؤوليه كبيره وتحدي كبير.
0: نعم.
1: يا ربي يا ربي وفقنا فيه يا ربي
0: يا ربي يا عالي. رمزي هل تعلم يعني صديق وحبيب نحبك ياسر ياسر ياسر ناكد لك لا خاطر اللي تحبه زيد ذكره ساعات يقول لك ليش ليه ذكره قول له راني نحبك ما عليك رمزي ان شاء الله ربي يعطيك بتمنى
1: وصديق البرنامج انا ساعه سعيده
0: انت لا تحسني انت مش صديق البرنامج انت تخلع في الباب وتتعدى طوله وتصدمه
1: للبرنامج
0: لا وما يخلقكش فهمني ولا رمزي صباح النور حبيب الملايين على الرواق الايسر يعني لاعب يعني منتدب يعني في الحصه الفارطه فهمني ولا كان معانا واليوم يؤكد
1: ولا لا.
0: نعم المدرب الناخب الوطني الناخب الوطني اليوم حطوا تيتولير فهمني ولا يقدم نفسه اللاعب تفضل مرحبا
2: اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بونجور صباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا
1: فينا
2: رمزي مرحبا بك انت ولد التراكي ما قلت جعفور سيد المدرب تحياتي لكل مرحبا
0: تحياتي على مهيتي
2: صحيح
0: اي سيدي باش نتوكلوا على الله لكن قبل هذه لازمنا نفسروا للساده المستمعين الحلقه نتاع اليوم تنجم تكون هي حلقه الموسم. بالمناسبه نحيي زينب رباب ريم
2: سلم عليهم
0: الاولاد
1: شله
0: فاروق حسام الاولاد الكل في ساعه سعيده على الدعم البارح ليله كامله نحكي مع بعضنا بالواتساب في الصباح تعرف الكونيكسيون ما ثماش موضوع كبير برشا فهمتني ولا فهمنا روحنا في الليل خويا عملنا اجتماع والكل يسلموا عليكم والكل قلوبهم معنا في الحلقه نتاع اليوم. انا اليوم نحب نطلب من الساده المستمعين معناتها كيش تقالي فضلا وليس امرا
1: فضلا وليس امرا
0: فضلا وليس امرا انهم يقفوا معانا اليوم لأنه الغاية الإنسانية نبيلة جدا. اليوم مطالبين في الناس بالناس أنه نلموا اسمعوا المبلغ في الناس بالناس باش نلموا 149 مليون
2: حبيبي
0: رقم كبير برشا
1: ضخم جدا
2: مش على التوانس مش على التوانس 149 مش كبير
0: 149 مليون
2: والله جعفر مش انا بالتجربه معك الحصص الفايته لا والله سهلين يعني في درجي لعب لمين 30 مليون 149 توينسا يحط في قلبه من جيبوت
1: تعرف علاش زاد انا متاكد وعندي ثقه في التوينسا لانه زاد الثقه في البرنامج
0: نعم
1: وفي جعفر وفي المجموعه وفي الاذاعه
0: اما رمزي أما رمزي 149 مليون صباح الخير وجه الخير
1: صباح الخير
0: شكون شو اسمه دليل
2: حشيشه لا
0: حشيشه صباح والله
1: اسمع
0: صباح خير حشيشه
2: لاعب توتيلير في المنتخب تاع الدوير بالرسمي
0: حشيشه صباح النور سامحني خويا سامحني
1: صباح الانوار
0: ان شاء الله على وجهك خويا فهمني ولا
1: منشرح
0: نخرج منتصرين ركزوا معايا يا رب المستمعين نحكيوا على 149 مليون 149 مليون هذوما حق الكار اللي باش تمشي للوليدات ذوي الاحتياجات الخصوصيه اطفال اللي عندهم طيف التوحد والتوحد. معناتها الانجاز هذا لو كان يتعمل اليوم انا اعتقد أنه هذه حلقة الموسم وأنه يلزمنا نفرحه كجمهور وكمستمعين وكمنشطين وكتقنيين وكمخرجين وكراديو لو كان لمينا المونطون هذا وإن شاء الله أقعدوا أسمعونا من هنا نص النهار. أدعوكم اليوم للي فاقد الأمل للي هكا نفسه ضايقة للي يائس للي يقول لك ما عادش يتعمل الخير وما عادش تم الخير وكذا اسمعونا اسمعونا اسمعونا أقسم لكم بدين الله العلي العظيم اللي عندي فكرة شنو اللي بش يصير أقسم بالله أقسم بالله اللي عندي فكرة شنو هو باش يصير ولكن عندي ثقة في الله وسننتصر
2: إن شاء الله يا رب
1: احنا متوكلين على
0: نجيبوه المونطون باش نجيبوه تعرف علاش على خاطر الوليدات هذوما أنا مشيت لهم وشفت وزرت وعينت تعرف لو كان الكار هذه تجي وعجلتها الدور الوليدات هذوما يتمكنوا انهم يمشيوا يتعالجوا, انهم يمشيوا يقراوا, انهم يمشيوا يخدموا. تعرف علاش؟ لانه ثم مؤسسات تبنات من الاطفال هذوما ومن الشباب هذوما لانه اعمارهم حتى 23 سنه فهمني ولا يخدموا في مؤسسات. بعد شويه نعطيكم اكثر تفاصيل. نحب اليوم نعطي لكم موجات ايجابيه. نحب زاده اللي يتفرج فيه تويك على اليوتيوب, برج ولي اليوم مستحقينكم, فهمتني؟ مستحقينكم على الاخر, باش نضحكوا باش نلعبوا باش نعملوا كل شيء. اما مستحقين اصدقائنا على اليوتيوب يصبحوا عليكم ويسلموا عليكم, ان شاء الله ربي يبارك لكم اصدقائنا الكل على اليوتيوب, نبيل دد وفدوى فهمتني ولا الكل الكل بجاه ربي, محسن مرحبا بكم الناس الكل, بربي الناس الكل تبارتاجي الديريكت هذا بتاع اليوتيوب وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. احنا تويك على الباج تاع شكون هذه؟ باج بتاعي انا جعفر القاسمي جعفور فيسبوك. الحيو اقرب اقرب اقرب يسيرش
1: قربنا خويا
0: تحياتي تحياتي لاصدقائي على الباج فهمني ولا بارتاجيو. نذكر ثم زوز ارقام 50 285 285 للي يحب يتبرع يبعث اس ام اس, معناتها مش اس ام اس, يبعث على الواتساب لانه جوست الواتساب هذيك 50 285 285. وللي يحب يكلمنا على 31 328 328. ثم معلومه باش نقولها ونختم. اي مؤسسه وبالاتفاق مع ديوان فهم, اي مؤسسه باش تكلمنا وتساهم في الكار هذه سيقع ذكر اسمها فهمني ولا وشكرها علنا. برش يقول لك الخير ما يتوراش, هذايا ماهوش خير. اليوم نحكيو على واجب الخير بالحق ما يتوراش, هذايا واجب, هذايا واجب. وليداتنا مستحقين الكار هذه. اي مؤسسه هو اخويا بالصريح العبارة, أي مؤسسة باش تتدخل وتعاون الوليدات هذوما باش نقولوا شنية اسم المؤسسة وبارك الله فيهم فهمني ولا. أقسم بالله على انستغرامي وفيسبوك والدنيا الكل وربي يبارك لكم. توكلنا على الله
1: يا ربي على الله.
0: قد الوقت وما دام غير ربع ريت كيفاش بالضبط بالضبط جبناه. بعد شوي باش نعمل لكم مسابقة طريفة.
1: الله
0: مسابقه طريف. انت خذ
1: ملك الطرافه,
0: انت طلعتك نعرف والله ليه
1: ملك الطرافه الشيخ.
0: خذ معاك اللي تحب اللي كيب تكنيك, وانت يا رمزي خذ معاك اللي تحب.
1: واضح.
0: مسابقه بين الشيخ وبين رمزي هل تعرف اصدقائنا على اليوتيوب هنيوني. الكود هو 149 مليون. هل نتمكن اليوم باش نلموا معنا حتى من الليم روه معنا حتى من الليم لموا 149 مليون؟ هل نستطيع فهمني ولا؟ جست تكتبوا رقم الواتساب 50 285 285 ورقم الهاتف 31 328 328 على اليوتيوب فهمني ولا, وتبارتاجيوها. بارك انتم تكونوا سبب واسطه نمشيو ديريكت مباشره الانيس الاول ديجيتال ويفز. انا رجعت.

0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. البرلمان الأوروبي قام بعملية لما نجمت حتى دولة تعملها، وهي التخلي نهائيا على جوجل من حواسيبها وتعويضها بالمحرك الفرنسي كوانتا، واللي باش ياخذ بلاصه ويكون موجود في 750 بوست الخاصين بأعضاء البرلمان الأوروبي. لما ننقلوا على الروكيت في البعض أدريس لأي براوزر كان كيما فايرفوكس أو إيدج في حاسوب موجود في البرلمان الأوروبي، فإنه كان محرك جوجل هو المجيب الوحيد ومنذ القديم. البارح الخميس كوانت أصبح لو موتور بار ديفو على جميع أجهزة الانستيتيوشن، ولكن لـ 720 يورو ديبوتي و لورز وحتى لي زاجون ادمنستراتيف ينجموا يرجعوا لجوجل مانويلمون لو انو لو ريزولتا دو لا ريشيرش ما عجبهمش. ان جيست برو اوروبيان وماهوش انتي امريكان، هذه المعلومه اللي حبوا يوصلوها جل لي بارلمونتير اللي هما نفسهم كانوا طلبوا السنه الفارطه التخلي تماما على التبعيه الامريكيه اللي تتمثل في ليكوسيستيم جوجل وميكروسوفت الموجود بارتو دون لي كولوار دو ستراسبورغ و دو بروكسل. كونت عملوا اون اليانس افيك لو ميتا موتور ايكوزيا الالماني وكونوا مع بعضهم يوروبيان سيرش بيرسبكتيف، وهي كو انتربريز مهمتها تطوير ان اندكس دو ريشيرش مستقل عن جوجل وبينغ. صحيح أن البرلمان الأوروبي قدم الإكزامبل، لكن نحب نعرف قداش ينجموا لي ديبوتي يشدوا روحهم قبل ما يلوجوا على كلمة جوجل في البار دو ريشيرش دو كوانت. بمناسبة الكونفرنس أنوال دي ديفلوبور مايكروسوفت بيل 2026 واللي دارت من 2-3 جوان الحالي في سان فرانسيسكو أونلاين، قدمت شركة ريدموند نظرة جديدة للإنفورماتيك في ليزيكون وليزابليكاسيون أصبحوا مع الوقت حاجات ثانوية. إذا مايكروسوفت قدمت سا فيزيون دون إنفورماتيك سنتري على ليزاجون دانتيليجونس أرتيفيسيال، وهي طريقة باش تغير لا مانيير اللي يستعملوها لي بروفيسيونيل لحتى يوصلوا للمعلومات أو كوتيديان. وعلى مدار أكثر من 40 عام صلتنا بالإعلامية تمركزت على أن برانسيب سامبل هو فتح أون أبليكاسيون للقيام بونتاش كيلكونك أو عرض جدول الأعمال أو إرسال مساج أو البحث على مستند وتناقل بين برامج وواجهات ونوافذ متعددة. شركة مايكروسوفت ترى أن هذه الطريقة أصبحت بالية ولازمها تتبدل، وقدمت سو بروجي سولارا واللي تمثل في نوفيل بلاتفورم خاصة بأجهزة فين العملاء يصبحوا هما الانترفاس برانسيبال ما بين الإنسان ولي سيرفيس نوميريك. الفكرة تكمن في إعطاء أكثر حرية بولي زاسيستون اللي أصبحوا يفهموا بالكدا أوامرنا ويعملوا أون بون ريشيرش ويقدمونا لي ريزولتا إسبيري. وفي مشروع سولارا الحاسوب باش يختفي لفائدة الاسيستون، والجهاز الجديد هو عبارة على بادج يتلبس في العنق وعنده شاشة تكتيل وكاميرا ودي ميكرو، وكل العمليات باش تتم عبر الكلاود والانترنت. المحطة الفضائية العالمية والي اس اس باش يقع التخلي عليها سنة 2030 وتوفى معها مغامرة دامت أكثر من 28 سنة، لكن هذا ما يعنيش نهاية التجارب في الفضاء الخارجي والمهمات العلمية وغيرها، لأنه من ناحية الصينيين عندهم الآن محطتهم الخاصة بهم تيانغونغ، ومن ناحية أخرى باش يقع إطلاق البروتوتيب دو لا فوتور ستاسيون سباسيال هيفن 1 سنة 2027 واللي باش تكون من صنع الشركة الأمريكية فاست. هيفن 1 محطة موديولار وأوتوماتيزية ويمكن لها العمل من دون أي طاقم، وباش تجسد نقطة تحول تاريخية دون لا كونكيت سبيسيال. الرائد الفرنسي ارنو بروست باش يقلع السنه القادمه نحو الموديول هيفن 1 للقيام باول فول دي سي اون طون كانجينيور في مهمه دوم اسبوعين. الخبر هذا تم الاعلان عليه يوم 1 جوان 2026 من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نفسه بمناسبه لو سومي تشوز فرانس. هيفن 1 صممت كبروتوتيب دا موديول المحطه الفضائيه المستقبليه هيفن 2 اللي باش تحل مكان الياساس اللي بدات تقدم وتتكلف برشا على المتشاركين فيها، وباش يقع اسقاطها سنه 2030 كما صار مع المحطه الفضائيه الروسيه من قبلها لا ستاسيون. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: احلى بونوس لحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
6: نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهارك زين صديقي المستمع، وإن كنت خارج ولا داخل حدود الوطن إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. يا ربي عالي، يا ربي عالي، ادعيه وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. يا ربي عالي توفق وليداتنا في البكالوريا إن شاء الله. يا ربي نسمع الصغاريت تقب في كل بلاصة،
7: في ديار التونس الكل،
6: في ديار التونس الكل. يا ربي عالي تفرحك الأميمة العزيزة الغالية، يا ربي عالي تفرحك الوالد الشيق التعب، إن شاء الله ربي يعينك خويا يا أبو العيلة، سواء كنت تاكسي لواج نقل جماعي نقل ريفي، سواء كنت تخدم في الإدارة، سواء كنت تخدم خارج حدود الوطن، أي إنسان يخدم ربي عينه. تحدي اليوم تحدي كبير، برشا برشا برشا برشا أصدقائنا على اليوتيوب عاملين فيراج غير عادي بالمرة، فهمني ولا نلموا أكثر من 149 نجيبوها يا الأولاد، فهمني ولا باش نلموا اليوم 200 بحول الله نجيبوها، ما نخسروش الانتصار. يعني أجواء كبيرة برشا،
7: أجواء كبيرة ومشغولة جدا،
6: فيراج كبير برشا برشا. نذكر رقم الواتساب 50 285 285، رقم التليفون 31 328 328. اليوم باش نخصصوا الساعة الأخرانية، فهمني ولا باش نحاولوا نلموا 149 مليون. البارح عملت سونداج على الانستغرام تاعي، قلت لهم شكون يقول نوصلوا شكون يقول لا، 83% قالوا نوصلوا والبقية قالوا لا، اللي منهم أنا مسؤولية مانيش نحكي
8: كاسح النور.
7: هو رقم كبير، باش نبداو واضحين، راه رموز سهله العمليه.
8: 50 مليون
6: يطمن قلبك يا رمزي، ازيد احكي يطمن قلبك يا رمزي.
7: اما انا عندي ثقه والله يا جعفر، عندي جاي
8: صلح
7: والله جاي منشرح، والله جاي عندي ثقه كبيره.
6: انا ما نحبكش تجي منشرح، انا نحب الشريحه هذيك نتاع التليفون نتاعك انت، هذيك فيها نوام التليفونات، فهمتني؟ تكلم اصحابك واحبابك
7: كل شيء اللي باش نعمله،
6: كيف الشيخ
7: باش نعمله كل شيء،
6: اصدقائي في الاخراج في غرفه العمليات، الناس اللي يسمعوا فينا الكل، فهمني ولا نتوكلوا على الله، حمل الجماعه ريش باش نعملوا الجو.
7: اي سيدي
6: حاضرين، اعطيني ساسبنس، موسيقى رعب، نحب الرعب. الله رمزي الله. والشيخ اسمها قديش تنجم تقول، قديش تنجم تقول من عباره نتاع تصبح على الناس، فهمني ولا ما مش متشابهين، قديش من عبارة
7: معناتها مش متشابهين، معناتها
6: معناتها صباح خير وحدها، نهارك زين وحدها، سميهم لك
7: خمسة
6: شيخ،
7: سبعة
6: رمزي
7: نطيح، ما انت
6: لا يتزيد عليه، يتزيد بطة يتزيد عليه، تقول لي اخوي قولهم
7: يا اخوي قولهم سبعة،
6: قولهم ما تعودش اتونسيو حاضر والله يمكن عادو كعب في راسه، امشي 3 2
7: فيسا
6: ها توب
8: سعيد، نهارك زين، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الدقلة، صباح الزبدة، صباح العسل.
7: سيدي عندك
6: والله باهية، والله كنت طبيعي.
7: اي سيدي انا عندي 20،
6: امشي 3 2
7: صباح النور، صباح العسل، صباح الدقلة، صباح كعك ورقة، صباح البقلاوة، صباح القطو، صباح الميلفوي، صحيت.
6: لا لا
7: ما هو سميهم اربعة ولا
8: خمسة،
6: لا لا لا لا
7: نهارك فل
6: باهي ستوب، دخلنا في المعمعة في الجو. قديش تنجم تسمي من حاجة تنجم تاكلها في فطور الصباح؟
7: برشا،
6: يمشي يمشي رقم
7: كوين انك الحار الصباح،
6: لا اله الا الله،
8: اللي تاكله
7: عشرة
6: انك الحار،
7: ناكل عشرة حاجات،
8: 60 من عندي
6: قديش
8: 60 من عندي
7: 60
6: شو 60
8: 60 حاجه نسميهم لك ناكل،
6: لا لا ثم هو توقيت 30 سكوند،
7: شو 60
8: لا في 30 سكوند
6: 30 سكوند
8: 20
7: دي 10 حاجات دي انا راني
6: نجم رمزي
7: 25
6: مبروك عليك، مبروك عليك،
8: مبروك
6: مبروك عليك، هيا
7: هيا خويا
6: هيا توكلنا، لحظه لحظه لا 3 احسبوا معايا مان 30 سكوند عنده الحق، ازربه توب،
7: شاميه، زبده، دقله، معجون، حليب، جو، ماء، غله، جو، سيترونات، ناكل قوطه، زبده، ناكل ما انت جبن،
6: ستوب ستوب ستوب 12 ناكل ماء، ماء
7: نشرب ماء،
6: اي ما اي حتى بالقيله تشرب، نعدي قلت لك حاجات فطور صباح،
7: يلا رجع لي ستيسباس،
6: لا لا ما رجع لكش،
8: صرخ صرخ صرخ صرخ
6: صرخ، وجي عاودتها بربي، هاي قالوا لي الزملاء في الحفله
7: اي جي فريز والاخر سترونات كل جو وحده وخي وخي ليش بقيت
6: هالوية يا رمزي حلقة 249 مليون يا خي يا رمزي
7: خلنا نرجع للمود 249 مليون يا ربي يا علي 149 مليون
6: اسمعني السؤال الموالي
7: ايه
6: قديش تنجم تسمي من وسيلة نقل؟ دي سهلة عادة دي.
7: خمسة
8: سبعة.
6: مش هذا السؤال. قديش تنجم تسمي من غناية فيها وسيلة نقل ولا واحد يخدم في وسيلة نقل؟
8: ثلاثة
6: خمسة. مبروك عليك، تفضل.
7: يا عم الشيفور.
6: لا مش متلام، مش متلام. تقول
7: يا عم الشيفور.
6: لا لا يا عم
7: الشيفور امشي دبا دبا نا قلبي ما
8: مخلط دلند على
7: مخلط. يلا باللي بعد تعرف. يلا
6: اللي بعدها.
7: يا ماشي يا للشط على الكريتة. كريتة وصير تلقل ولا يا واكل الدلاع والزميتة.
6: اللي بعد
7: يلا. يا بابور الحب عرفت القلب. يا بابور الحب انا اي اي اي
6: اللي بعد
7: ايوه ركم على الحمراء وسيت لقل سرزام الحمراء
8: سرزام
7: ركم على الحمراء وسيت لقل
6: باهي لخ. يا البابور
7: يا المنامور خرجني من لاميزار
6: في بلادي حلوة. رمزي ينتصر. تحية كبيرة.
7: شكرا.
6: اخر سؤال. طيارة ثم غنية على طيارة درجة حيد ورجع
7: حدرجة
6: طيارة. شكون الداخل بربي في ظروف المباشرة ثم واحدة زدمت علينا داخل
7: بربي
6: تيري يا طيارة
7: تيري يا طيارة.
6: باهي لحظة السؤال الأخير معناش قليلة كهو
7: يصدم
6: علينا الأخبار. السؤال الأخير يصدم علينا الأخبار. نذكر السادة المستمعين نحن مباشرة في سباقس في حلقة التحدي الأكبر للعام هذا إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب. نذكر بالمونتون. علش نذكر بالمونتون؟ نحبكم تتابعونا حتى نص النهار. 149 مليون. هل احنا كبرنامج إذاعي في ديوان فهم قادرين أنه نفرح الصغيرات يا توانسة؟ هل احنا وحدنا قادرين نلموا 149 مليون للكار هذه ويكون الانتصار نص نهار؟ تحبوا تشاركوا في الانتصار بارتاجيو لو ماكسيموم. قوي في الصوت وقعدوا معنا. فصل ثم نواصل.
9: راجعين بعد شويه على ديوان فام في ساعه سعيده.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: موجز العاشرة. ديوان فام عسلامه. اليوم المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم مؤخرا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. أمن إجراء 181 عيادة وفحصا طبيا مجانيا والتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال حسب ما جاء في بلاغ لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. كما تم وفق البلاغ إجراء 62 تحليل دم لتقصي فقر الدم وبعض الاضطرابات الدموية و183 عملية تقصي ومراقبة لنسبة السكر في الدم و173 عملية قيس ومتابعة لضغط الدم وذلك في إطار دعم التكوين المستمر وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين. رئيسة جمعية سفراء السلام المروري عفاف بن غنية تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 25 و2000 وأكدت أن هذا العدد صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال في أهش في حوادث الطرقات وهو ما يستوجب مزيد التشديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 و2000 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وفق قولها. وصول 262 حاجا وحاجة إلى مطار جفصة الإكسار الدولي في حدود الساعة 6 من صباح اليوم ضمن الدفعة الثانية القادمة من مطار جدة الدولي عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية وفق ما أكدته المديرة الجهوية للشؤون الدينية بجفصة ربح مبروكي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
13: اليوم بمطار قفصة القصر الدولي يستقبل الرحلة الثانية والأخيرة لحاججنا الميامين لولاية قفصة ليبلغ عددهم 262 حاج، علما أن الطائرة قد نزلت على الساعة 6:05 طبعا بعد أن أدوا مناسك الحج في أفضل الظروف وأيسرها بتأطير من أعضاء بعثة مكتب حجاج تونس في مختلف سواء كان شؤون دينية أو خدمات أو إقامة أو كذلك بعثة صحية، والحمد لله على سلامتهم، ونسأل الله أن يكون حجهم مبرور وسعيهم مشكور وذنبهم مغفور.
12: على صعيد دولي، جيش الاحتلال الصهيوني يوجه مجددا انذارات بالإخلاء إلى 3 قرى في الجنوب اللبناني، كما أكد في سياق متصل القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله. الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكامايتسو تعلن إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس بشأن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ساعة سعيدة.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: الحق يا الاولاد هاي معايا
1: خلي لي كشير
2: تعرف جعفر لا جعفر مش عامل
3: طويلة سالحة والجد طويلة سالحة والجد طويلة
0: فينك ماري بغيت ندربيك يا رمزي يا رمزي
1: اسمع غنية غنية متحبك
0: الله
1: رو غنية متحبك
0: ثم ناس مقيلة راي ثم ناس
1: يا ودي خنشتوهم
0: باهي أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سعيدة إن شاء الله أيامات كل سعادة فرحة غبطة وسرور فهمني ولا إن شاء الله يا ربي نهار اليوم يكون نهار مزيان لتلامذتنا في البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا قولوا أمين.
1: أمين
0: إن شاء الله يا ربي نسمعوا زغريطة في كل دار قولوا أمين.
1: أمين
0: إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا وأنا باش نحكي على وليداتنا وبناتنا ما ننجمش في لحظة كيما هذه ما نتذكرش وما نذكرش وليداتنا في قرى أسواس إن شاء الله ربي يجيبهم في السواب. نحب جيست نقول قداش واحد فينا يفرح كي يسمع دعوة خير كلمة بارك الله فيك يرحم والديك برا ربي يرزقك يحس روحه فرج كربة حد وعاونه هذا الأهم في الحياة لأنه الدنيا فانية فما بالك كي تفرح طفل صغير طفل فاقد للسند تعطيه فرصة باش يقرأ يتعلم يحلم يكون غدوة فاعل في المجتمع. تحب تعرف كيفاش صديقي المستمع العملية سهلة أسهل من اللي تتصور جيس تدخل على السيت www.swsve.tn ممكن تطوى في اللحظة هذه انت دخلت أول مرة فهمني ولا السيت هذايا يخليك انت تكون مساهم في الابتسامة هذه في الفرحة هذه تخلي طفل معتها يحلم كيما اي ولد في العالم هذايا فهمني ولا وتختار تتكفل بطفل عن طريق البي بي هذه عمليه سهله برشا كي تدخل للسيت فهمني ولا هو الاقتطاع من الشهريه باختيارك معناتها تنجم كل شهر 30 دينار اللي هما حق قهوه دينار فهمني ولا 30 دينار في الشهر ونعطيك معلومه ما يقصولكش من شهريتك وقت اللي تبدا انت في الروش وباش نعطيك معلومة أخرى في البي بي لأنه أنا عملت عليها دراسة شافية وظافية وقت اللي تقرر أنت باش تقول ستوب ما عادش تقصولي من الشهرية 30 دينار ولا 50 دينار ولا 100 دينار ما عادش يقصولك. علاش البي بي حاجة مهمة برشا؟ سامحوني يا جماعة أسواس أصدقائي الإدارة والمشرفين وكذا أعتقد أنه البي بي أهم لأنه البي بي هي الديمومة معناتها تنجم تحلم مع طفل صغير كأنك تبنيت طفل مع طريقة واحد يتبرع بمئة مليون بالنسبة لي أنا مئة شخص يعملوا اقتطاع من شهرية أهم من مئة مليون لأنه المئة شخص هذوكم على خمسة سنين ستة سنين عشر سنين كأنهم تكفلوا بأطفال خليهم يحلموا. نحكيوا على أكثر من 8700 طفل فهمني ولا فاقدي السند مهددي بالتشرد فهمني ولا ونحكيوا زادة على رقم آخر اللي هو 30,000 طفل اللي هما زادة محتاجين وهما في ديارهم لأنه قرى أسواس ما تهتمش فقط بالأطفال فاقدي السند فمن الله في القرى وداخل القرى لا لا لا لا قرى أسواس اليوم دخلت للديار مع تثم شكون بوه مريض أو بوه في السجن إن شاء الله ربي يفرج عليه ولا بوه مقعد من الجمش ولا بوه متوفي فمن الله وأمه هي العائل الوحيد ولا الوالدين الزوز ما يخدموش فمن الله أسواس دخلت غادي للديار هذوما ودخلت للمدارس. دونك أسواس كما قلت السيت www.swsve.tn سينو تنجموا زادة أتكلم على 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسنين. وإحنا في حلقة متاع اليوم حلقة غير عادية على الأقل أنا في حياتي الساعة أنا في حياتي الحلقة هذه

0: ريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية ليكيب.
1: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة، توكلنا على الله. يا ربي يا عالي المستمعين اللي تسمعوا فينا لما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن، اليوم ساعة سعيدة من ديوان صفاقس. تحية لزملائنا اللي هنا، شكرا على الاستقبال، شكرا على الحب، شكرا على رمزي هل تعلم، شكرا على الشيخ اللي حاضر بجنبي. فهمني ولا أجواء كبيرة برشا الحقيقة، وشادنا التراك خايفين على الاخر على الاخر على الاخر، ولكن التراك هذا بدا يزول يعني شيئا فشيئا بقدوم الورود. نستقبل على ساري سيدتي السادتي، امرأة جميلة، امرأة نبيلة عظيمة، يعني الحقيقة بالفعل الباهي اللي قاعدة تقدم فيه. نستقبل مع بعضها مدام بسمة أم الزين اللي هي الناشطة في المجتمع المدني. صباح النور، تصفقولي عليها بابا.
2: بونجور
3: بونجور
1: يا مستمعين، ركزوا معاها مليح مليح المرأة هذه.
4: صباح النور مدام. ديما صباح نقولوا صباح الحب والعطاء والإنسانية.
1: الله أكبر.
4: الله ما خرجش من هكايا.
1: الله ما خليت شيء لسي عصام غادي، لازم يحضر لنا جملة سي عصام. وحاضر معايا في الرواق الأيمن يعني كقلب هجوم اليوم بمني والليل سي عصام بن عبد الله من معرض صفاقس الدولي، وهو المدير التجاري، وهو صديق الحقيقة وأخ. احنا خويا ولينا تويك فهمني، تقول
5: ده علاقات
1: نسابي مش جاي، وانتم ماشيين جايين. مرحبا بكم.
5: صباح النور. صباح خير جعفر، صباح خير الشيخ، صباح خير رمزي والأخت اللي معنا وبكامل فريق التقني للديوان فهم. مرحبا بيا بحذاكم، هي شريكنا الديوان، وان شاء الله تتعدى حصة مزيان.
1: إن شاء الله يا ربي تتعدى حصة مزيان. قبل ما نجيك ونحكيه على المعرض والأجواء بتاع المعرض، وثم سمعت لي ثم كرهبة في المعرض أي. وثم كادو اليوم باش تقولون عليه قيمته مليون في المعرض أي. ولا أنا غلط؟
5: أنت برنامجك ديما يفرح العباد الكل، وإحنا جينا معك معرض صفاقس باش نفرحوا، مش كان صفاقس برك الجهات الكل.
1: إن شاء الله طنبولا ربي بارك
5: فيك
1: الأجواء. مدام أحكي لهم بربي، هذه موسيقى رومانسية باش تشكرني المدام، فهمني ولا؟ احكي لهم وين تقابلنا مدام.
4: اوكي
1: هاي
4: وين الموسيقى؟
1: ايه ما هايك خرجت مدام.
4: جعفر ثاني مرة نتلقى واحنا في صفاقس.
1: ايوه
4: تلاقينا في كلية الحقوق.
1: اي وين تقابلنا؟ وين تقابلنا؟
4: في كلية الحقوق. انا وقتها نعمل في دوزيام ميتريز نتاعي، وعنا نادي الفنون السبعة اللي هو ناشط، وعملنا وقتها برنامج اسمه لمتنا. لمينا الناس اللي تعديوا في الفاكولتي الدروا الكل
1: اللي تعديوا
4: كانت كانت كانت
1: تعديوا وين يا مدام؟
4: في كلية الحقوق في صفاقس.
1: شكون اللي قراو اللي ما تعديوش؟ انا بيرسو اللي قراو في كلية الحقوق في صفاقس.
4: احنا سيرتو وقتها كانت الفكرة ان نستدعيوا اللي قراو الكل، واللي اهزر لي اهزر يا جعفر، اللي اثروا اللي خرجوا من كلية الحقوق حتى كان ما كملوش، اما بقاو ياثروا. احنا جبناهم باش يعطيو هكا شحنة امل للصغيرات اللي يقراو وقتها، اللي هما مأيسين برشا مأيسين، فعطيناهم هكايا شحنة امل ايش نجموا يوصلوا. وقتها جعفر وصل بيان سور في المسرح.
1: وقتها لا انا اتذكر استقبلتوني في كلية الحقوق بصفاقس كنموذج ناجح، وانا دوبلت في الكلية. انا قريت مش قريت، انا جيت
3: دخلت وخرجت
4: غلطه
1: جيت كليت وشربت ورقدت في الفوايه بتاع سيدي منصور، اقسم بالله.
4: الله يهديك.
1: راني اللي كليته بسيسه، راني اللي كليته بسيسه. قلت لك والله في الكواليس حكيت لكم، امي قلت لي الله يرحم يا جعفر، قلت لي يا جعفر وتاك وصفاقس وتاتك الحقوق
4: حقوق.
1: قلت لي وجهك نور من الحقوق، وهي اللي ضربناه نوم ومعانا وليد فمي وليه من بلي نور الدين لاطر ربي يبارك له، عندهم بسيسة جايبة من الدار والله، تحط فيها المغرفة تتعوج والله. والحمد لله يا ربي الكل روك السطل نضربه نرجع نرقده، نعرف وقت الماكلة وقتاش العظم العربي، ولينا العظم نبيعه في العظم المصموت ناخده بزيت فمي وليه. تعرفنا على الكوجينة يعني أجواء متاع فساد، كنا منظومة متاع فساد فمي وليه، ونهربوا في العظم المصموت أجواء كبيرة برشا. والحمد لله يا ربي وعيتولي كرموني والله يا ولدي تذكرها نهاردها. أنا تمشيت
3: وجعفر تمشيت للتكريم.
1: أنا حضرت مرتين عند
4: أما لا قال راني قريت كان ستة شهور
1: دكتور باكوش. هذاك دكتور باكوش ما هذاك من ما كنت نقعد في الأخر فهمني ولا معايا صحابي نقعدوا في الأخر فهمني. يا أخي هزيت صبعي أنا فهمني، حبيت نشارك يا أخي ظهر السؤال صعيب ياسر معاك. قال لي قلت له ما نسمعش ما نسمعش ما نسمعش خويا، عمليك عمليك إيجا إيجا هبط هبط خويا هبط نجري نتكركب قدك نتكركب. قال لي انت مليون، قال هذا نموذج، قال ما

0: جبني على الاخر لانه ما سمعش باش نحط قديمه في الطاوله الاولانيه حطني ماكس فقسيه القرايه الكل ما فهمت شيء هذا ما تلفتوش ديما القدام يغزر كان الراجل تلفت يمين ليسار فهمني من نهارتها انا رجعت للمحمديه وروحت وغادرت خويا برشا قرايه طبعا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل
1: الحمد لله
0: مادام بعد شويه باش نحكيو على بروجي الحقيقه مش نورمال لازم تسمعونا اما تويك باش نمشيو مباشره للمعرض الصفاقس الدولي اي سيدي نبداو من الاول سي عصام اش عندنا جديد
2: عندنا جديد هو الدورة 60 يعني هي التميز متاعها في عدد الدورة جوبيلي دو ديامون يعني اليوبيل الماسي احتفالات نعملوها كل عشرية ان شاء الله سنة في جو افراح تعرف احنا من خلالكم نحب ان شاء الله ربي نجح بنياتنا وليداتنا اللي عديوا في امتحان البكالوريا على مستوى الجمهورية كاملة في الاطار الافراح هذه احنا حتى تزامن اختيار الوقت كان من 9 لـ23 نخرجوا من الباك التعدية بعد نخليه هيك البريود للصغيرات وعائلاتهم pour le défoulement ويحسوا رواحهم دي كونتراكتي وينتهي المعرض نهار تطلع الريزلتا ان شاء الله تكون الختام تاع المعرض نهار 23 جوان هو موعد متاع فرحة ومسرات في كل الديار التونسية
0: نعم.
2: الجديد كما قلت انت السيارة اللي هي الجائزة الكبرى
0: هذه
2: دعوة لكل زوارنا انهم يزوروا المعرض باش يوقع تيراج وسور النهار 23 يعني يبدا من نهار 9 لنهار 23 والفائز بالحظ السعيد باش يروح بسياره جديده قيمه ماليه مرتفعه يعني ما هي سياره صغيره وما هي سياره رخيصه يعني تجي معاي تجي على تاكسي ولا على سقيها ولا على سياره تروح بزوج سيارات
0: باش تربحوها هذه السياره
2: هذه تبدا من نهار 9 كل مواطن يقص تيكي يدخل باش يلقى امبيرو يعمر اسمه ونمر التليفون ونهار 23
0: عاود فسر لي لا انا ماشي للمعرض باش تعطيني تيكي
2: تقص تيكي بتاعك
0: تيكي بتاعك
2: تدخل من الباب
0: اي
2: باش تلقى اون ريسبسيون
0: اي
2: تعمر تقلب التيكي تكتب اسمك واللقب
0: أي؟
2: ورقم الهاتف
0: واضح.
2: بكل وضوح
0: كل وضوح الاسم واللقب ورقم الهاتف بكل وضوح
2: خاصة رقم الهاتف بكل وضوح عندنا اورن تحت اشراف عادل المنفذ باش يقع تجميع كل البطاقات نتاع المشاركين ونهار 23 في حفل خاص بحضور عادل المنفذ في حفل الاختتام
0: نهار 23
2: 23 هو التيراج السور
0: 23
2: يعني
0: جوان.
2: كل عائله ولا
0: زائر
2: 23 جوان يجي يدخل 10 20 مره باش يكبر حظوظه للربح يعني تيكي دخول المعرض تخولك للدخول في الطومبولا اذا رميتها وعمرت فيها الواحد ما يشتي كي
0: حلو 23 جوان
3: انا عندي سؤال
2: خاصة تو في فترة السيارات غير موجودة
3: والله ربي عندي سؤال سي عصام قديش التيكي تدخل
2: 2000 فرنك لل
3: 2000 فرنك تروح بكرهبة
2: ودينار للصغيرات
3: ب 2000 فرنك تروح بكرهبة ونجم ولد مع ابوه بدينار يروح بكرهبة
2: احنا في 50 جوان فما طفلة دوب ما نشحت في الباك ما زالت ما عندهاش بيرمي ربحت هي السيارة 2017 ان شاء الله المره هذه نربحوا
3: معناتها ب 2000 تروح بكرهبه
2: يعني دعوه يجي وحتى ما تقضيش يجي عمل دور عمر الطومبوله من كثر بكرهبه
0: ساسبنس سؤال عمرك شي شاركتي مسابقه انت وربحت؟
2: اه
0: ليلة
2: كنت نشارك من انا صغير
0: ربحت بجرب
2: والله
0: شنو ربحت مثلا؟
2: لا برشا انا وصلوا منعوني من المشاركه في المسابقات
0: ليلة
2: والله في ذات صفاقس
0: ارتاح رمزي
2: نجيب شاركت شي
3: مره بينزلوا معايا سي عصام يقص لي هو
0: ربحت شي مره في مسابقه
3: لا جعفر لا جعفر
0: ما ربحت شيخ
1: انا ربحت جائزه كبيره برشا ذكرتك العويد تاع الكلاس تيخ كام بلاش هيك اقوى جائزه ربحت والله والله والله
0: ما دام شاركت شي مره في مسابقه ربح
4: الحقيقه لا
0: عمري ما ربحت في مسابقه في حياتي
4: شاركت
0: والله
3: وين اللي ربحوا
0: كيفاش ساعات مثلا نقول نحب ساعات نقول لك
2: تحب تعيش وكا الحسين
0: لا نحب نقابل زهري نحب
3: نحكي معاه
0: نشارك في مسابقة نحب نعرف اسكو انا مزهر ولا مانيش مزهر صدقني شاركت يمكن في 6 مسابقات ومشيت مرة مع واحد في مسابقة
2: هو ربح
0: لا ما ربحش وجهي مبروك عليه وراه نقول لك معلومة ما نحبش ندخل في الديتاي كان يربح جعفور قال لي معايا تختار قلت له وهي معايا قال لي استبخت بيك صارت مهزلة تنحكوا في الكواليس ان شاء الله والله ان شاء الله يا اخوي على وجوكم انتم نحجوا فهمني ولا همش نجيب العائله تو الجمعه الجايه نطل نجيب ادم وفاطمه ونبيله فهمني ولا ونصدموا ناخذ تيكياتنا ونحطوهم ونهار 23 هو السحب نتاع السياره
2: ان شاء الله
0: فهمني ولا عندكم لونها السياره ولا ما زلت مختار
2: لا ما زلنا ما اخترناش ولكن سياره قيمه يعني كما نقول لك سياره راهي
3: 5 شوفو
2: بعشرات الاف من الدنانير يعني سياره قيمه
0: سياره قيمه دونك عندنا السياره وعندنا حاجه اخرى
2: عندنا حاجه اخرى هذه كادو ليك انت ما شاركتش في مسابقه باش نربح
1: اول مره باش
3: نكسروا اللحظه
4: التاريخيه
0: لحظه تاريخيه شنو هذه يا حبيبي ديك ولا لا ميرسي بوكو اجا بالله لحظه بالله رجع لي ساعه سعيده في الباب درش مسيت انا تو سامحني اخي
2: عندك سي جعفر عندنا البلاتفورم بلو لاي اللي هي بلاتفورم ديدي للانتيليجنس ارتيفيسيال والانيسياسيون للانتيليجنس ارتيفيسيال بالنسبه للاطفال باش نربح عن طريقك انت لكل مشارك معاك ابونمون سنوي للطفل هذا تعرف توا احنا في عصر الذكاء الاصطناعي ما نجموش نخليو صغيراتنا طول في عمر معين يصطدم بالتكنولوجيا الحديثه اللي هي سلاح ذو حدين هذه الشركه مختصه باش تكون مشاركه معنا في المعرض واعطتنا هدايا لابونمون قيمته 1000 دينار سنوي سنوي هو ابونمون سنوي لصغيراتهم اللي يحبوا يتعلموا الذكاء الاصطناعي بطريقه
3: برافو اعطيني برافو
0: رزق الشيب اعطيني اقوى
3: والله برافو
0: اعطيني اقوى خويا ربي يبارك لك وجهك جايب تو احنا عندنا الكهرباء عملية السحب فهمني ولا باش تكون نهار 23 جوان اما انا ادعوكم انكم تزوروا المعرض ميزا بار الكهرباء وكذا ثم اجواء كبيره برشا في المعرض ومره عملنا حلقه في المعرض وشفت اهميه المعرض هذا ضخامه المعرض هذا فخامه المعرض هذا والحقيقه تخدموا خليني نقول على على بعد عالمي الحقيقه الديتاي لهين كل شقيقه ورقيقه بارك الله فيكم سي عصام هل لديك اقوال اخرى
2: اكيد اكيد كما قلت انت احنا المعرض هذا معرض فاقس دولي يحتفل بالدوره 60 ولكن عمره 70 سنه فيه البعد اللي اكتشفته انت كي غطيت برشا تظاهرات والبعد الاجتماعي يعني لا. المعرض هذا متاصل في تاريخ كل ابناء جهه فاقس والولايات المجاوره كان موعد تجيه العائله خصيصا تحضر ميزانيتها تحضر الدبش باش يمشي واحنا صغار نحطوا حتى باش نمشيو المعرض فاقس نخموا في كل شيء يخص العائلة من الطفل الصغير كما ريتوا ونواكبوا العصر عندنا فضاء مخصص للألعاب للصغيرات كبير برشا يمتد على 3000 متر بخلاف أجنحة العرض والبضاعة والمنتوجات من المنتوجات الصناعات التقليدية للأكلات للبريابورتي للجلود والأحذية يعني العائلة تجم تجي تتسوق تتفرهد تلقى وين تحط صغيراتها يلعبوا ويتفرهد وتجم تعدي 3 و4 و5 سوايع في المعرض فيك البعد العائلي الاجتماعي اللي اكتشفتوه معنا انتم
0: نعم يعطيك الصحة سي عصام برشا تفاعلات أصدقائنا على اليوتيوب أنا بيدي عمري ما شاركت أنا بيدي عمري بربحت حلينا باب كبير أنا طبعا أنا بيدي عمري بربحت ولا عمري كامل مشارك عمري مربحت وأكثر واحد نشارك معاه هو جعفر هذه حسيتها مقصودة لي أنا فهمني ولا بس بارك الله فيك الحاج فهمني ولا شوف راهو باش نعطيك معلومة مؤكد والناس كل تعرف ما تاكل كان اللي كتب لك اقسم بالله ساعات تبدا تجري على حكايه الشيخ تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري ثني ولا ما تكتبش وثم ساعات تبدا قاعد لابيك لا عليك حويجتك تجيك لدياتك اي هكاك واحد تعرفش يقول نيتش يقول مالي اراكم تلهثون وراء الحقيقه فما ادراكم انها اسلم لكم من الوهم ساعات إنسان يعدي حياته الكل يجي على الحكاية مش في باله هذيك حقيقته هذيك حقيقته وهذاك مستقبله وهذاك مكتوبه لا لا ديما تخلي باب صلح أولا فهمني ولا ومنفذ خروج ما تهبطش على قلاقمك في كل شيء والله بالحق معناتها معناتها أي ما تهبطش على قلاقمك يا صديقي احنا اليوم هابطين على قلاقمنا فهمني ولا في الحلقة متاع اليوم يقولوا لي الزملاء في الحافلة علاش قلت لك وجهك مبروك انت والمدام يقولوا لي الزملاء في الحافلة التليفونات من الصباح على الكار متاع اليوم نذكر اللي الكار قيمتها 149 مليون 149 مليون ان شاء الله ربي يجيبها في السويب نذكر بالارقام موضوع على ذمتكم 50 285 285 50 285 285 هذا رقم الواتساب المونطون اللي باش تتبرع به فهمني ولا باش نعطيوك رقم الحساب الجاري متاع الجمعيه فهمني ولا 50 285 285 سينو تكلمنا على 31 328 328 وتتعدى معانا ونعديو الموجات الايجابيه ما عندناش خيار تخلقنا باش ننتصروا ننتصروا في الحركات الإنسانية النبيلة هذه. ما عندناش خيار، اللي يسمع فيه وكان ويقدر على خاطرك الصغيرات باش العجلة متاع الحافلة هذه الدور فهمني ولا، وتنقلهم من بلاصة لبلاصة يتعالجوا ويقرأوا ويحلموا كيما نديتهم. إن شاء الله ربي يجينا في الصواب. الساعة الأخرانية اقعدوا معانا، هذاك هو الفيراج، هذاك هو الماتش، هذاك هو الماتش متاع اليوم. إن شاء الله ربي يجينا في الصواب. نعمل فاصل صغير ثم نواصل.
5: جوك موسيقى تسمع راب

0: بيبليسيتي
1: مع توب نت. كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توب نت بوان تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكو تاك وتكتيك تيكو تاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان افهم
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان افهم مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
3: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن 10:39 بدينا نقربوا للحظات الحاسمة 10:39 لحظات حاسمة إن شاء الله تكون لحظات إنسانية تاريخية إن شاء الله يا ربي
4: برشا مساجات
3: إن شاء الله يا ربي يا ربي تنصرنا يا ربي عالي تنصرنا في الحلقة متاع اليوم أعتقد اللي هي حلقة كاسحة صعيبة برشا برشا برشا ولكن بحول الله متفائلين وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب سي عصام نختموا الناس يسمعوا فينا معرض صفاق الدولي
5: نحب نجدد الدعوة للعباد الكل العائلات الكل لزوارنا المتعودين يزوروا المعرض اللي مش متعودين زادة سواء من صفاقس ولا من الجهات اللي بحذا صفاقس كما قلنا المفاجآت الجوائز موجودة عنا كيف سهرات ليلية يعني العائلة تلقى وين تسهر في جو صيفي مزيان واحنا تعرف في صفاقس معناش برشا بلايس يجموا يسهروا فيهم العباد يخلقك الجو الحميمي العائلي في المعرض محلول من 11 متاع الصباح لنصف الليل كل إلى الدعوة لكل عبد يحب يكتشف حاجة جديدة ويربح يسيرتو ويربح ويتفرهد
3: هو رمزي
4: ربح الكبير
3: ربح الكبير كرهبة قال لك من بكري كرهبة افهم يا رمزي
4: يا أخي اللي بيش يربح حرب 2000 فرنك يربح كرهبة رمز بالفين ربح كرهبة
3: سيد عصام دمت صديق ساعة وأخ محلاك ومحلى أخلاقك أنت والمجموعة اللي معاك الكل إن شاء الله ربي يعينكم والحقيقة إن فيرتي فهمتني ولا دونك الناس زوروا معرض صفاقس الدولي فهمتني ولا تتلقاو سي عصام غادي فهمتني ولا والأجواء وإن شاء الله بالربح والانتصارات سي عصام ومدام بسمة الشيخ وسي رمزي طويل كان حب نعدي مساج للوالدين في البكالوريا مع زيت صافي ركزوا معي مليح
0: زيت صافي بنا صافي
3: الكلنا تعدينا بالبكالوريا برشا وليدات قاعدين يعديوا في البكالوريا اليوم المساج في شكل نصيحة معناتها كان ولدك يا مدام يا مسيو يقرا في الباك ما تحاولش تقارنه بغيره
4: خليك
3: يا وخي معمولك الرب
6: شوف ولد عمك كيفاش
3: شوف خالتك شوف كذا عرضت لكم جه ربي ما تقارنوش اولادكم بغيرهم وما تسالوهمش برشا انا الحقيقه احسن عام عديته في حياتي هو الاربع سنين تاع الباك هذاك احسن عام فهمتني
4: فوا دو عاد اربعه
3: يودي
4: فوا دو ثمانية تعديات
3: ثمانية مرات بالكنترول ثمانية مرات ولكن ما تسالش برشا اش عملت كذا خليه ان شاء الله ربي يجيبه في الصواب خطر المقارنه والستريس الزايد ينجم يخليه يفقد الثقه في روحه وفي المجهود اللي عمله بالعكس اعطيه اكثر موتيفاسيون فهمني ولا شجعه وقل له اللي المجهود بتاعه كافي وينجم ينجح راك تنجم تنجح راك مش تنجم تنجح زادة بالضغط لا تنجم تنجح وقادر وعنا فيك ثقة فهمني ولا وما تنساوش زادة دعوات الخير فهمني ولا
6: خليهم على راحتهم والله ودعي لهم الخير
4: خليهم على الله
3: خليها على ربي ان شاء الله
6: امين الله لا يخيب حد يا ربي الله لا يخيب حد
3: امين جه ربي ان شاء الله وليداتنا كلهم ثقه وكلهم عزيمه ان شاء الله ربي ينجحهم ينجح وليداتنا وبناتنا وان شاء الله يا ربي نسمعوا الصغاريت نحب نشكر برشا برشا برشا زيت صافي على الفقره الحلوه هذه
0: زيت صافي بنا صافي
3: باش نقعدوا في الثقة أي زيدي شوية في الموسيقى زيدي
4: أعطينا
3: أخوي
4: أعطينا
3: الموجات العشرة واثنين واربعين دقيقة
4: أعطيني أخوي
3: اللي صدمت علينا هذه شكوني سموها لي شكوني
7: هكا تو
3: شكوني
6: مدير قسم الرياضة يا جعفر انت ما تلعبش المنتخب تاع ديويك
3: دالندا هي دالندا
6: هيك هي دالندا
7: المدرب دالندا مش نتاع قسم الرياضة
6: وديع الجيرين تاعنا
3: من الليلي وكسبار
6: الكل كل هذوكم ليه ليه ليه
4: وكمقني وطبيب والناصر وكل يلعبوا زوج ماتشات
3: والدكتور
4: بالله
3: هذه المديره المشرفه العامه
4: صحيح يا دلندا ولا نلقى مقني يبدا عمليه هكا ويبدا
3: هذه هي الجور صباح النور هجر دريس صباح النور صباح النور ان شاء الله ان شاء الله نهاركم زين باهي تلندا باش نقعدوا في الموجات الايجابيه والثقه مدام بسمه حاضره بحذانا مدام بسمه قريت انا وياها في كليه الحقوق في صفاق فهمني ولا ست سنوات مدام بسمه خلينا نكلخ
6: خرجت قبلها
4: بالماجستير بكل شيء
3: انا تخرجت قبلها دون لي زاني 80
6: اي دون
4: اعمل الماجستير
3: لا الموضوع تعديت في
4: اختصاص وكرموه زاده راهو
6: اختصاص شنو جافلك
3: شنو
6: كرموه اختصاص شنو
3: قانون دستوري
6: انت ولا لا لا
4: وعمل ماجستير
3: قولك
6: لا باهيش
3: محافظ
6: كان فوق انت
3: يا ودي محافظ كان قانون دستوري عند سي البكوشي قانون دستوري ولا سي عمران دكتور عمران مدام انت جيتنا اليوم جبت معاك موجات ايجابيه ركزوا مليح مدام بسمه
6: اي اسمع جعفر انا قبل ما نحكيو على مدام بسمه فما حاجه اللي هي الناس الكل يمكن انت عملتها زاد هذيك اللي في اخر العام نقطعوا الكرافس والاوراق عملتها ولا جعفر
3: والله تمام وارد
4: عقل صغر
6: ولا ما كانش عندك
4: عقل صغر
3: لا شيء
4: ما قراش صحيح نقصتول
3: عملت
6: برجولي هي دونك هذه الظاهره مالوغوزمون نشوفوا فيها كل عام معناها في المؤسسات التربويه قدام المدارس نتاعنا وكل شيء فالمبادره نتاع مدام بسمه والحاجه الباهية انه قالت تيان هيت علاش الاوراق هذوما اللي قاعدين يتيشوا كل عام بارقام كبيره ونفايات ونحكيوا على وسخ كوميم يقعد قدام المعاهد والمدارس قالت علاش ما يكونش فما مبادره تلمد هالاوراق هذوما ونستغلهم في حمله اللي هي تنفع بها الناس هذيك علاش احنا نحبوا نسالوها على الحمله هذيا كيفاش جات الفكره نتاع الحمله شنو اسمها الحمله ميم الناس اللي بتاتر توا يقتنعوا حتى بالحمله كيفاش ينجموا يعاونوك زاد معناها اذا كنا نلقاو هالاوراق وكل كيفاش ينجموا نعاونوك
3: الكلمه ليك مدام بس تفضل
7: اكيد زادا نضم صوتك بالنسبة لتلامذتنا في الباك نتمنى لهم النجاح والتألق ونفكروهم في نفس الوقت اللي بعد ما نعديوا الباك إن شاء الله نستحفظوا على كتبنا ونستحفظوا على أوراقنا اللي ريفزنا بيهم خاطر مع بعضنا نجموا نحميوا بيئتنا ونعاونوا ناس محتاجة لعينتنا هذا شعارنا احنا انطونك مجموعة ليبوشون دامور اللي هي مجموعة وطنية مو وطنية بالأساس هي التربية على تربية بيئية اللي هي إن شاء الله نحلموا اللي نهار من نهارات ما عاد نراو حتى شيء مطيش كيما الدول المتقدمه انا ولادي زوز في المانيا كيف نمشي نشوف كيفاش نفايات كيفاش النظافه نقول ان شاء الله ان شاء الله نهار من نهارات بلادنا تولي هكا راهو كي نخدموا على التوعيه من تو
6: صحيح
7: ومن امس راهو صغير انك في جيونا للوكال صغيرات معبوهم وامهم يجوا هما يجيبوا الاوراق ويراونا اش قاعدين نعملوا هيكم ما نتصورش يقطعوا الاوراق ويلوحوهم قدام المدرسه ونتصور حتى يحكيوا لاصحابهم الاوراق هيكم مش نجموا نعملوا بهم كي نخدموا على هذا صحيح الونتير مشي تخدم صحيح يمكن ولاد ولادنا يحضروا عليها كيما نحلموا بها احنا اما يلزمنا
8: نبدا والله قلت الحكايه راهي
7: ماهيش كيما فريمون نقصت اي
8: مدرستنا
7: لا نقصت الصفاقس نقصت خاطر قاعدين
8: ولاو يعبروا الكترونيا على الفندانات
7: اي نحكي لهم عليها
8: بنان كيوي لقرايه سي فيني
7: يزي ما غير ما قطف احنا قبل ما كناش
4: نعرفوا الرياضه وكبنان
8: وزيروا في الدار
3: مازالوش نطلعوا على الطاوله من بعد
4: بنان كيوي
7: احنا قبل صحيح كنا نقطعوا اللوح جعفر وما ننكروش خاطر ما كانش فما توعية بيئية وما كناش نعرفه بالحق توا نعرفه اللي المضار متاع الوريق راهو أتحس من الأضرار متاع المضار
3: بلاستيك
7: بالحق وقديش اون ايكونوميز في الماء وفي الشجر وفي كل كي نرسكلو كي نعيد تدوير الورق احنا صحيح في مع بعضنا اللي مولي بوشون دامور اللي موجودة ناسيونال وإحنا فرع صفاقس ما نكتفيوش في صفاقس ما نكتفيوش بالليبوشون الأغطية البلاستيكية بركة اللي تسميت علينا توسعنا نلمو البلاستيك نلمو زيت المستعمل نلمو ليكانيت نلمو البلار نلمو الأوراق نلمو توسكي ريسيكلابس البوبيل متاعنا يا عزيزتي ولات فارغة أنا مثلا بوبيلتي ولا تخرج نخرج فيها كان لي برودوي اورغانيك اللي الغالب هيكم ما يترسلوش إيه امل اللي ينجم
8: اي وين معناتها احنا تو معناتها باش يفهم المواطن سامحني وين جافه وين يهزم تو حاجه كان خرج البوبيل معناتها وين نهزم
7: هاو الباهي ان وفرنا لهم ثلاثه بوان دو كوليكت بون تو باش يوليو زوز نتاع طريق تونس خرجوا نسلموه، اما خلينا وديجا تو ولات برشا عباد تجيب لنا حاضر مريقل مفروز، فما اللي يجيب على بعض واحنا نفرزوا كل عشية سبت. عندنا مجموعه من المتطوعين فينا اللي في دومين نتاع الدروا، فينا لي بروف، فينا التلامذة، فينا لي زانجينيور، مخلطين بكلنا دي بينيفول مجندين كل عشية سبت في المقرات هذوما نتلموا كل واحد سيرتو اللي تعودوا تو يجيو. احنا بدينا من الكوفيد براتيكمون حكاية البابي لي بوشون من قبل، لما البابي ولي برودوي ريسكلاب الاخرين براتيكمون من الكوفيد. الباهي ديما نقول يا جعفر اون نسيت ليكولوجيك بالسوسيال، انت في عوضه ما تلوح زبلتك وتلوح البابي نتاعك راهو تنجم تعاون به، راهو نجموا ويشوفوا بالضبط في الجروب نتاعنا اش قاعدين نعملوا به. راهو عندنا صغيرات الابطن كل شهر نقضي لهم قضيتهم، راهو عندنا ايتام ونتعاملوا مع سويس راهو ديجا عندنا ايتام متكفلين بهم، راهو عندنا العوده المدرسيه اللي هي ساكري 150 صغير كارتابلتهم تمشي دو اجوس كازيت، راهو برشا خير وبرشا ديزاكسيون سوسيال نعملوهم باكل رسكلة بيان سور مع ان نتعاون الناس الكل عينة اخرى كل حد يعاون من شيرتو اما اسونسيالمون الرسكلة. فكل واحد يلم، عندنا ارقام الصفحه نتاعنا اللي هي جروب نتاعنا، جروب فيها 14000 بالنسبه للصفاقس، وبالنسبه للناسيونال فيه تقريبا 57000 موبر. يدخل الجروب اللي هو مع بعضنا نلموا لي بوشون دامور في صفاقس يلقى فيه كل شيء. احنا توا انا جوست نخرج من هنا نهبط الستاتيو الاسبوعي اللي شعاره يا جعفر ديما نقوله، اذا قام العديد من الاشخاص في العديد من الاماكن من العالم بحركه صغيره يمكن ان نحدث تغيير كبير على كوكب الارض. ريت احنا الخطر الايكولوجيك ما يهمناش كان احنا،
3: واضح مدام
7: يهم العالم الكل.
3: مدام بسمه واضح يعطيك الصحه،
7: حقيقه
3: طاقة مرأة طاقة وعدي طاقة، إن شاء الله ربي يبارك لك.
7: ميرسي بوكو
3: على اللي تقدم فيه، نعرف اللي أنت تعمل فيه بكل حب
7: أكيد.
3: لا تنتظر يعني جزاء ولا
7: شكورة،
3: فهمني ولا تعمل فيه بكل حب خطرك واعية فهمني ولا، ويشرفنا أنه نعيش في بلاد فيها مواطنة كيف سيادتك.
7: الاتراقة أرقام الاتصال اللي يحب يلحق علينا فقط ولد الدروة رقم الاتصال نخلي لهم رقمي أنا للتنسيق
3: فقط تسمع
7: 92 522 757، ومقراتنا على ذمتهم مرحبا بهم الناس الكل
3: فقط ربي يبارك. والله والله ذمتهم اسمعوني ركزوا معايا يا مان ببدايه ضربني التراك انا يجيكم الله العشرة وخمسين دقيقة ما زلنا ما عملنا شيء، العشرة وخمسين دقيقة مطالبين نص نهار يدرج نلموا 149 مليون، المطالبين نلموا 149 مليون في اقل من ساعه
4: يا رب،
3: 149 مليون في اقل من ساعه 50 هاي من توا من توا ما تخليوناش واحد يا رب يا عالي
4: اصحابي
3: وحبابي والناس اللي تبرعت قبل واللي ممنين واللي يحب يعاونوا الوليدات هذوما ذوي الحاجيات الخصوصيه واطفال التوحد، واللي عنده وليد من ذوي الحاجيات الخصوصيه وعنده وليد يحس يعرف معناتها وليد من اللي عنده طيف التوحد ولا التوحد ان شاء الله ربي يكون في عون العائلات التونسيه الكل. 50 285 235 31 328 328 50 285 285 31 328 328 باش نعمل لكم مسابقه دالندا ورمزي مدام بسمه والشيخ، انتم مع بعضكم ايكيب
4: اوكي،
3: ورمزي ودالندا مع بعض
4: اوكي
3: ساسبنس رمزي ودالندا
4: دالندا اعطينا في الرياضه
9: علاش اعطينا في الحقوق اعطينا في الحقوق
3: قداش تنجموا تظنوا من غنايه صوفيه حاضره زياره قداش من كعبه امشي اعطينا رقمي في سفيسه في سفيسه
9: مو مزين عاد انت اسمك مو مزين مو مزين الجماليه
4: انا نهز ثلاثه
3: ثلاثه
7: مع بعضنا
4: انا ثلاثه ما تقدرش تزيد معايا
3: ثلاثه
10: انت صوفيا زويز
3: خمسه جمله خمسه جمله
4: خمسه جمله
3: قداش انتوما
7: حتى هو خمسه
9: سته
3: سته
9: خلينا نطلع عليهم لنا
3: اي اي ما
9: يمشي
4: سمعني ثلاثه مدام صوفيا
3: لحظه
4: سمعيني ثلاثه
3: في ليه ليه
10: هو
3: ايكيب مع بعضهم
7: ايكيب مع بعضنا مع بعض الناس اسمع ما غيرش متى
10: نبدا رمزي مش
3: عارف سته قال سته تزيد عليه
10: لا
4: لا لا
3: مبروك عليه
4: مبروك عليك
3: 3 عاونوا مدام
9: 3
3: ها
7: نعاون باللي نقدر
4: مدام مش بك
3: كم شيك مدام
7: انا في
3: ماليش 3 2 ان جو امشي الشيخ
9: الليل زاه
3: ليه ليه مش
4: تغني

0: هذه واحدة واحدة
1: يلا.
2: يا محمد يا جد الحسنين خلتك بالصحة
0: يلا
2: اشفع فينا يا
0: شبيه نشحت
3: شديش بها
0: نشحت
3: يمشي
0: اللي بعده
3: طب المزيكا غضيت
2: ركب على حمراء سرجة مجدود
4: يلا
0: بيه اللي بعده
2: بيه
0: ماكي السلطان يا شيخ ما حيز الله
4: ماكي السلطان
0: ام مدى مرتاح يا عاد ما
4: تقول
1: هاي عاد
2: ام الزينة الجمالية ام الزينة الجمالية
1: غني غني
4: مرايا ذليك علي الله مرايا ذليك علي
0: قلت له راكش مغني
4: مرايا ذليك علي
0: لا
2: لا لا لا عرفت ذيك يا لطيف يا لطيف يقعدوا ساعة
0: هذيك
2: نسيت
0: هذيك
2: ستك
0: يا بالله
1: لا لا أربعة
0: يا شافي
1: بالله عندي كعب عندي كعب زيدوا

0: جارت لشويق جارت لشويق جارت لشويق يا حبيبي جارت لشويق
1: من حب سيدي
0: يلا
1: يلا
0: مشتاق يا حبيبي
2: دلندا
1: بس من الرياضة وما أدراك
2: دلندا باش تكون حاضرة معانا رمزي باش تكون حاضر معانا الشيخ معانا وإن شاء الله ربي معانا في التحدي الكبير بعد شوية كما قلت 50-285-285 باش ندخلوا تويكا في الرسميات 50-285-285 أبعثوا توا على الواتساب 50-285-285 يا ربي تجيبنا في السويب بالليل لحظة لحظة لحظة لحظة قص لحظة لحظة لحظة لحظة مساج لحظة يا رب يا رب
3: افتتاح
2: لحظة لحظة
3: لحظة استفتح. يا رب يا عالي استفتح
2: يا رب يهز يا رب يهز لحظة قيتو طالبني لحظة لحظة
3: يا رب
2: 50-285-285
3: استفتح على بركة الله
2: 50-285-285
3: على بركة الله
2: يا ربي يا ربي يهز يا ربي يهز ألو صباح خير وليد أنا في المباشر طلبتني في المباشر أنا تو في في المباشر خويا خويا بشرني وليد وخاي بابا بشرني بشرني قول لي شبيك طلبتني اش تحب باش تساهم معايا لحظه لحظه وليد لحظه قداش تساهم يا وليد باش اسمعني
3: حطوا بارلو
0: اقسم
2: باش نستفتحوا بيك قداش تساهم وليد لحظة
3: على بركة الله
2: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة هذه كرواسون تري وليد أنا أنا أنا أنا وليد بلوس أنا حلفت أقسم بالله أي واحد يكلم ويعاون
3: شركة تسميوه
2: قديش المونتو
1: 5 ملايين
2: كرواسون تري وليد وليد بلوس 5 ملايين
1: بداية
2: 5 وخميس
1: يا رب يا عالي
2: توكلنا على الله
1: يا رب يا عالي هجور على وجهك 5 ملايين يا رب يا عالي
2: لحظة لحظة
1: يا رب يا عالي
2: عندنا 5 ملايين من 149 خمسة ملايين
1: استفتحنا قبل 11 قبل 11 رانا
2: خلنا نحكي مع الناس خلنا نحكي مع الناس
4: 149
2: الكار تسوى 149 واتصلنا بالمؤسسة اللي باش تبيع لنا الكار
3: بيه
2: ومول المؤسسه البي دي جي بتاع المؤسسه باش تبيع لنا الكار باش يتدخل معانا
3: مش عامل لنا تخفيض
2: صحيح رمزي كاينك حاضر
4: تبيع ولا
3: مش هي لازم مش نحشمو
2: لا مش نحشمو مش نحشمو ياسر
3: برشا
2: برشا
4: يمكن يخذوها بلاش
2: هنا من غير عجيل
4: يمكن يخذوها بلاش يا خويا يا خويا الناس هنا اللي فما منه عادي يا خويا نغلبها انا
2: لا لا لا اغزروا لي اغزروا لي اغزروا لي المؤسسه يمكن زيد الكار نجمو نسميو مؤسسه شنو هي اللي مولات الكار تويوتا حافله تويوتا
3: باهي
2: بعد 11 باش نكلموا الراجل اللي هو الماما
3: ما شاء الله
2: الماما بيدو بتاع الكيران
3: واضح
2: فهمني ولا هي ب 149
0: قداش باش تخليها
2: الحقيقه ينحينا مثلا خاطر نحكيوا على كار كار كار وهو ديجا الصوم اللي مدوا شفناها الكار الصوم اللي مدوا من الاخر خاطر كار
0: لا 149
3: كار ثم
2: احنا باش نحشموه في عشيره
0: عشيره
2: سمح تولي لنا خويا 139
3: باهي
4: باه انا باش نحشمو في عشيره
1: مع الماركه دي على 115
4: يا سيدي ما نكثرش عليك
2: 15 باهي
4: 15
2: اسكتوا 15 باهي
4: 15
1: برجوليه انا نحب الشيء في الرو كيما 149 نحولو 19
4: اي والله به والله
1: 20 ل
4: 19 19 به والله نحولو 19
2: اصدقائنا على اليوتيوب
0: شي بالك شي ناحيه اكثر هو
1: نحن هكا نطالب
2: اسمعوني
0: احنا ندلع
2: بي سورتير
4: بي سورتير شي عليك
2: بي سورتير الاولاد نحكيو على كار صومها على عظم على عظم 149 مليون معناتها متفائل برشا لو كان نحيو 9 ملايين 9 ملايين مشوي 9 ملايين به برشا
0: تولي
2: 140
1: اما احنا باش نزيدو نحشموه شويه
2: على الاخر وما نكثروش تنعملوا خطه
0: بتاع
5: باشيم
2: فهمني ولا انا تحي وانت زكي
1: سيد عرفتني انا لحيت برشا
2: اسمه
5: زعما اسمع تعرفش تعمل لي زعما ليلى محمد سيب نقول لك جعفر نمشي
2: انا باش نكون انا باش نكون مش نقصكم انا ريتوني انا باش نكون لا يعز
1: خلي انا انا اختصاص لحليح
0: واحنا ندوز
1: انا اللحليح
2: رفيق بينا هو ديجا يسمع فينا
1: هاي انا وجهي يسمع فينا والله يسمع فينا في اللايف
2: اسمعوني استهدوا بالله صليوا على النبي صليوا على النبي نحب اصدقائي وين ما كنتوا اليوم الحدث راهو نتاعنا نحن راهو الانتصار انتصار المستمع احنا اسطى تعرفش باش نبينوا بالحلقه نتاع اليوم انه برجوليه مش نورمال التوانسه نحطوا اليد في اليد 50 285 285 فهمني ولا 31 328 328 الكار هذه هيبه طويك على اليوتيوب الكار هذه لوليداتنا ذوي الحاجيات الخصوصيه واطفالنا اللي عندهم طيف التوحد والتوحد ان شاء الله ربي جمعيه تونس لأطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصيه ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب هذا يا سيدي البوز باش نعملوها باش نرجعوا بكري بعد الاخبار بكري ونتوكلوا على الله 50 285 285 تو خويا نحب هجوم رانا نحكيوا على 149 مليون 149 مليون عندنا منهم 5 ملايين فقط
1: يا ربي
2: نواب كريم يا ربي نص النهار نبشرك فاصل من الوصي
6: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجلس 11 ديوان اف ام على السلامة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطة مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. ووفقا لبلاغ صادر عن الوكالة ينطلق التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي ابتداء من يوم أمس 4 جوان على أن يكون تاريخ غلق التسجيل عن بعد يوم 4 جويلية القادم. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان طالبت يوم أمس بوضع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وتسريع استكمال دراسة مقترح القانون المنظم له. وتدارست اللجنة التعديلات المقترحة لجعل المجلس آلية فعلية لتمثيل الجالية، وقررت برمجة سلسلة جلسات استماع لجهات حكومية وهياكل وطنية حول الإشكاليات المطروحة. واقترح أعضاء اللجنة اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد وآلية الاقتراع الإلكتروني في تركيبة المجلس المرتقب، كما دعوا إلى إقرار مبدأ التناصف لضمان تمثيلية فعالية وشاملة للكفاءات التونسية بالمهجر وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد والدبلوماسية الرسمية. مصالح والإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة ركزت يوم أمس مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برجو، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية. وبين المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن المركز الموسمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحساسة. ودعت مصالح الحماية المدنية بسليانة بالمناسبة كافة المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والإبلاغ عن أي حادث أو حريق لضمان التدخل الناجع وسلامة الأرواح والممتلكات. على صعيد دولي، آلاف الألبان تظاهروا مساء أمس في العاصمة تيرانا للمطالبة بوقف مشروع منتجع سياحي تعتزم شركة تابعة لسهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته إقامته في منطقة حساسة بيئيا على ساحل البحر الأدرياتيكي. وأوضحت وكالة روترز للأنباء في تقرير صادر عنها أن تكلفة المشروع تبلغ 1.4 مليار يورو. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا تحذر من استمرار هشاشة الوضع الإنساني في لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، وأشارت إلى تواصل الأعمال العدائية وحالات النزوح الجديدة لا سيما في المناطق الجنوبية. وأفادت الأونروا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وثقت نزوح أكثر من 1.1 مليون شخص إلى غاية 28 من مايو المنقذية، من بينهم أكثر من 127 ألف شخص يقيمون في 631 مركز إيواء. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا ربي العمل عليك يا فتاح يا رزاق يا عليم، توكلنا على الله من 149 مليون عنا 5000 دينار، وهو في الحقيقة من 149 مليون عنا
2: 6 مليون مش 5،
1: 6000 دينار. 6000 دينار مواطنة كانت بحذانا لهنا قالت ما تسميونيش، قرأت معايا دروا
2: ما سمعش بسمع
1: فهمني ولا عنا 6000 دينار، وهو في الحقيقة ما عنيش 6000 دينار. عندي صديقي يتحفظ على ذكر اسمه، فهمتني ولا، تبرع للجمعية بمبلغ قدره 5000 دينار أخرين. دونك عندنا 11، ما ثمش تصفيق يا
3: يا بابا، 11000
2: الحمد لله،
1: عندنا 11000.
3: انا مش بدي نقيد،
1: عندنا 11000 دينار، وهو في الحقيقه مش 11000 دينار. عندنا مواطن اياد عنده مقهى في لاكدو تبرع بمليون، دونك عندنا 12000 دينار. هو في الحقيقة مش 12000 دينار، عندنا 12000 دينار و200، لأنه لحلة الشبكة مواطنة اسمها زينة، وإن شاء الله زينة ب200 دينار قالت أنا لازمتني نحطهم في الكار.
2: الحمد لله
3: زينة يا رب.
1: قدش عندنا نحن طول
2: 12 مليون و200،
1: وهو في الحقيقة مش 12 مليون و200، لأنه عندي صديقة تبرعت ب1000 دينار،
2: يعني
1: 13000 دينار فهمني ولا، 200 و200، 13000 دينار و200. مدام سونيا مرحبا بك، انت رئيسة الجمعية والمرأة المناضلة. صباح خير.
4: صباح الفل وصباح الخير. قد ما نقول لكم شعوري قديش انا كأم طفل متوحد قبل كل شيء كرئيسة الجمعية، الأجواء اللي عشتها في الديوان واللي عشتها مع جعفر واللي عشتها مع المعدة مدام شادلية واللي عشتها مع الكيب واللي عشتها مع مالك واللي عشتها مع مدام عبير دمق واللي عشتها مع مدام هجر دريس، كلكم كلكم صدقوني صدقوني صدقوني قد ما نوصف الأجواء أقوى من عرس، أقوى من عبارة أنا التوحد خرجت منه من ولدي، كنارة دعمكم المعنوي لدرجة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. ما نسيش جعفر كيفاش في الديريكت البارح كي نشوف كيفاش أنت توصل في الرسالة هذه الخيرية. نحب نشكركم ديوان اف ام،
1: نحب نشكر مدام أي عاد شكرينا كلموهم أي
4: كل ان شاء الله يا
1: عنا 13 مليون و200 بربي نرشموا عنا 13
2: مليون و200
1: مدام هذا واجب. تعرفي علاش الحلقه نتاع اليوم هي حلقه التوانسه الكل الكل الكل الكل كلها باش تتعاطف الكل، وباش نعطيك معلومه باش نلموهم
2: باذن الله.
1: انا نبطلوا الراديو، نبطل لو كان ما نلموهمش، خاطر نعرف عندي ثقه في ربي ونعرف ثم ثقه ونعرف التوانسه كيفاش تخمم، يعرف ثم مصلحة، يعرف ثم عجلة، يعرف اللي الشيء هذاك ماشي بلاصتو يعطيك روحه عينيه يمدهم. صديقي اللي تكلم معايا البارح فهمني ولا، قال لي عملت ستوري انا كلمني بالوقت قال لي عندي 5 ملايين اعطيني رقم الحساب حقه حمادي ربي يبارك لك زيد 3 ملايين بعثهم لك هم موجودين.
2: 16 مليون و200
1: فهمتني، كهبت ستوري بركة باش تفهم اللي العباد تحب اما متعرف شوين. احنا توكلنا على الله ما عندناش وقت نضيعوه فهمتني. اول حاجه نحب المكالمه الهاتفيه الاولى نشوفوا الكار، الكار فهمتني ولا، سوم الكار وباش ندلوا عليه فهمتني ولا، لانه كيما قلت لكم راهي ماهيش سهله وماهيش فهاد الكلام فهمتني ولا. نحكيوا على كار معناتها مستوى عالي جدا فهمتني ولا، والحقيقه تعاملنا معاهم قبل مع جمعيه المروءه فهمتني ولا، وهبطوا زوز كيران في بلاصه كار واحده فهمتني للجمعيه هذه، ان شاء الله ربي يجيبنا في السويد. نذكر بارقام الهواتف 50 285 285 50 285 285 50 285 285، هذا رقم الواتساب، سينو زاد 31 328 300 328 31 328 328 ان شاء الله ربي يجيبنا في
2: الحساب
1: بربي. هبطوا رقم الحساب الجاري بتاع الجمعيه على اليوتيوب, هبطوه حتى كومونتير فهمني ولا, لانه ثم برشا عباد باش يعاونوك من حيث لا تعلم فهمني. دونك نهبطوا رقم الحساب بتاع الجمعيه واسم الجمعيه باش نسهلوا العمليه لبعضنا. 31 328 328 50 285 285 توكلنا على الله ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. توكلنا على الله. توقعش عندنا فلوس, قدش عندنا
2: 16 مليون و200
1: زيدهم مليون للمواطن اللي احنا نفطر الصباح وقال مليون من عندي
4: 17 مليون و200
1: عندنا 17 مليون و200
2: يا رب يا علي يا رب
1: 17
2: يا
1: رب. مليون و200
2: انا متفائل
1: شنو لحظه فهمتني. زيدهم 500 مواطن البارح على الانستغرام صديقتنا 500 امانتك وصلت بارك الله فيك.
5: 17700
1: عندي المكالمه الهاتفيه. شكون شكون قول لي شكون شكون معي. الو صباح النور.
6: صباح الخير مرحبا.
1: صباح النور سي معز.
6: شحوالك
1: سي جعفر؟ لاباس عليك ان شاء الله نهارك اسعد ليا وان شاء الله عيدك مبروك حتى لو كانوا مخر شوي.
6: دائما ان شاء الله
1: ربي يبارك لك. شكرا على التدخل السرعه والنجاعه. الحقيقه نسقتوا مع الجمعيه مده طويله فهمني والله, بارك الله فيكم وربي يبارك لكم. سي معز ندخل طول في الموضوع. انت الرئيس المدير العام للتويوتا
6: البي اس بي تويوتا تونس.
1: سي معز مرحبا بك.
5: كل عام بخير مرة أخرى.
1: لحظة مرحبا بك سي معز.
6: شكرا.
1: قديش سوم الكار؟
6: سوم الكار 149 مليون و800 تي تي سي.
1: عاود لي.
6: شامل الجميع الأداءات 149 و800.
1: نعم.
6: شامل الجميع الأداءات تي تي سي معناها.
2: تي تي سي.
1: تي تي سي. 149 مليون و800 سي معز.
6: تفضل.
1: سي معز.
2: يا سي معز.
1: خليني نبدأ. سي معز. سي معز.
6: مرحبا سي جعفر.
1: تونس الكل تسمع فينا. سي معز.
6: مرحبا بكم.
1: قديش تنجم يعني احنا نعرفوا لهذاك السومها من الاخر. قديش تنجم تزيد انت كمؤسسة فهمني ولا تخلي هنا الكار هذه على خاطر الوليدات في المباشر.
6: هو سي جعفر حبيت نثبت في حاجة ساعة هذه 149 و800 سوم الكهرباء تي تي سي فيها 19% تي فيها 43% ديوانة. حسب ما نعرف وتجربة متاعنا هو كون الجمعيات من نوع هذا يتمتعوا يا إما بالتي فيها ما يخلصوش تي فيها ولا نجموا زادة يتمتعوا باش ما يخلصوش ديوانة. هذا مربوط بالإدارة
1: به هذا فيما يخص القانون. سي معز
6: صحيح.
1: سي معز انتوما قديش نجموا تخليونا الكار هذه؟
6: احنا سي جعفر بالنسبة لمؤسسة بي اس بي تويوتا
1: نعم
6: نجموا نعملوا 20,000 دينار تخفيف.
5: ما حكيناش.
1: الله اكبر. امشي بابا
4: صعبها علينا.
1: امشي بابا سي معز 20,000 دينار معناتها نحكيو تو
6: من مؤسسة بي اس بي تويوتا.
1: مؤسسة بي اس بي تويوتا نحكيو تو على الكار ولا سومها بدي احسبوا معايا
4: 129
6: 5000 دينار من عندي شخصيا من الجمعية.
1: معناتها الكار وليت كنا 129 و 800
5: وعندنا تو 22 و 700
4: خليه هو معلي دون معناتها
6: نقولوا ما دولت 120
1: نقول ولات 120 سي معز الى اللقاء اخوي. خليني
5: لا بربي يجعل
1: زدنا قولي قولي
6: افاء من التي في ا تولي 100 مليون السياره
1: معناتها بالافاء من التي في ا باش تولينا ب 100 مليون يا سي معز. بلا سي معز نزلوا في اخوي معليهم على اليوتيوب بلا معز يا سي معز ان شاء الله ربي يبارك لك خويا يرحم والديك. بارك الله فيكم تويوتا يعطيكم الصحه باش ننسقوا معاكم وباش نجيو نصوروا الكار وباش ننتصروا والكار هذيك ماشي للصغار ان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله مبروك علينا. اي وينو الفيلاج الكار ولات ب 120 قدش عندنا نحن المونطون
5: احنا عندنا 22 بال 5 مليم تاعو هو 22 700
1: عنا 22.700 من 5 ملايين تاعو هو.
7: تعرف شنو حنا لحنا 29 مش 20
3: واسمه
7: قال لك في التالي 120 راهو نحى 29 مليون
3: يا شيخ ما لحلحتش وطيح واحد
7: جعفر اذا ما خليت نلحلح احنا شويه راه جبتلك بلاصه جعفر
3: والله خليتني
7: يا جعفر راه جبتلك بلاصه جعفر
1: شوف شوف راه شيعنا هو شوفوا جاونا به لو كان بالتي فيا وكذا تولي 100 مليون احنا مطالبين نلموا 120 الساعه توا فهمني ولا
7: احنا توا عندنا 100 يلزمنا 120 به وعندنا 22.700 بالخمسه
1: عندنا 22 مليون و700 ادعو الساده المستمعين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن الان الانتباه لهاتي المكالمه الهاتفيه ركز مدام سوني الو صباح النور الو صباح الخير
8: الو صباح الخير سي جعفر
1: صباح النور سيدي مرحبا بيك
8: صباح النور يا خويا شنو حوالك
1: يعيشك مرحبا مرحبا
8: وبيك يعيشك
1: اه يا سيدي كلمتنا فهمني ولا قلت نحب نعاون في الكار هذه اي
8: نعم
1: قداش تنجم تعاونهم ها
8: ان شاء الله نعاونهم ب 10000
7: دينار ما شاء الله
1: قداش قداش
8: 10000
3: دينار يا بابا يا غالي
1: امشي بها بابا لحظة نسمع فيك
8: هنا ان
1: شاء الله ربي يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك اقعد اسمعنا اقعد اسمعنا اقعد اسمعنا هذا لندقتي غادي نشوفك مبروكه

0: حلم حياتي أني نشري كار للصغيرات. وأنا شقلت لك مدام؟
1: قلت لي بإذن الله نجيبها أنا الكار.
0: وكلمتني بعدها قلت لي جعفر وخي خي معاك حكاية الكار انت ما تمرجي شوي فهمت ايه
1: صحيح
0: في الحق
1: اي صحيح نمرجي
0: على خاطرك صغار
1: على خاطر صغار صغاري ولا خاطر اي
0: قديش تعجبني يوميا صباح ولا تكلم تمل فهمني ولا
2: به
0: عندي لكم مفاجأة
3: اي
0: مدام سونيا انتوما في الكونت كجمعية عندكم فلوس لحظة ساسبنس قديش عندك انت غادي
2: انا عندي 32,700
0: انتم في الكونت قديش عندكم مدام فلوس؟
1: احنا في الكونت متانا 18
0: مليون زيدوا
2: بي 18 مليون
0: زيد 18 مليون
2: هذوما 50,700
0: 50,700 مدام قديش عندنا نحن تو؟
2: 50,700
0: سيدتي سادتي ثم مواطنة تونسية وشركة تونسية شو اسم الشركة قولي لي سي؟
2: سي يو جي
0: الشركة هذه اسمها سي يو جي
2: تاع الميتال تاع الميتال
1: تحية كبيرة ليها سي يو جي مدام فجمل اللي ديما مدعمتني واللي ديما واقفة معايا وآمنة برشا بالبروجي وجات شافت الجمعية تحية كبيرة برشا سي يو جي اللي ديما واقفة مع أطفال التوحد
4: برافو سي يو جي
2: برافو
0: راكي نوصلوا للمونطون خاطر البارح ما رقدناش نحن راكي نوصلوا باش نطلب الناس اللي يحبونا خويا واللي ممنين كلاكسون بارتو خويا عبارة هزينا الفينال خاطر ماهيش سهلة خاطر تسب العباد عادي وتنتهك الأعراض عادي وتعرك العباد عادي أما كي تعمل حاجة كيما هذه تمشي عادي ماهيش عادي ما هوش عادي ما نحكيش على حاجة عادية نحب اللي يفرحنا من القلب خويا كلاكسون ويعملها من الكل بالك أبل متاع فرحة متاع نجاح متاع كذا السوسيتي هذه سي يو جي هذه مدام وفاء جمل تتبرع للحافلة هذه معايا بالتليفون ألو صباح النور
5: وي صباح الخير
0: صباح الخير مدام
5: مرحبا شحالك جعفر
0: ربي يبارك لك وياخو بخاطرك وربي يوسع رزقك
5: ربي يبارك لكم أنتم زادة
0: وانت الشركة
1: هذه يرحم بيها
0: ناجح ويرحم بوك الله يرحم الوالد
1: وكل شهر تصب 500 دينار للجمعية راهو هيك علاش تلمدنا احنا ما عندناش تمويل كان من شركة وفاء
0: جمل سي يو جي مدام انت معانا على المباشر فهمتني ولا ايوه قداش تنجم تتبرع للجمعية هذه باش ناخذوا الكار
5: نجم نتبرع بعشرة ملايين
0: ما ريت تتزغري تمشي
4: اقوى اقوى
0: يا بابا مدام
4: ربي يبارك لك يا مدام
0: يرحم الوالد
2: الله يجعله في ميزان
0: حسناتك الله يرحم الوالد
4: في الجنة يا
0: الله يرحم الوالد
4: ربي يبارك لك يا مدام ربي يبارك لك
0: مدام
5: عايشك
0: اون فيرتي ربي يوسع رزقكم ربي يوسع رزقكم اللي عملتوه موش عادي قديش وصلنا
2: 60,700,000
4: يا ربي يا عالي
0: 11.4
2: 11.4 عندهم شكون يعرف
0: 11.4 قولها تطلب عندي مكالمة هاتفية أخرى أنا وقت اللي جيت بحذركم شنية ذي تيك توك مرسي بوكو انزل اضرب اللايف
1: ما نجموش ننساو مؤسسة ال
0: نعم
1: ما نجمش ننساها المؤسسة اللي قبلت صغاري واللي أدمجتهم في سوق الشغل واللي خليتهم حياتهم تتبدل منهم ولدي علي اللي هو يخدم في المؤسسة هذه العريقة مؤسسة المصمودي المؤسسة اللي حلت لنا حياة جديدة ومستقبل جديد نحب تحية كبيرة كبيرة سي أحمد المصمودي سي خليل المصمودي سي رشوان المصمودي مدام أمين المصمودي مدام اسمهان الشعري اللي بالحق بالحق وقفين معانا في تأطير ورشة الحلو وهي ديما داعمة للجمعية بكل إطاراتها بكل أمورها النفسية المعنوية المادية زادة نحب تحية كبيرة للمؤسسة هذه العريقة اللي بالحق بالحق خرجتنا من التوحد واللي هي خليت صغارنا يدمجوا مع أطفال عاديين ويتحصلوا على دبلوم ويدخلوا للمؤسسة في معامل عاديين ويخدموا بالشهرية أنا اليوم من تجربتي أنا في ولدي وقت لي يجي علي ولدي من المؤسسة هذه صدقني تحسن كبير ولا يتواصل برشا ولا يحكي برشا دونك نحب تحية كبيرة للمؤسسة
0: باش نكلموهم بعد شوي باش نتصلوا بيهم ثم

0: الشركة اسمها SDR.
1: SDR.
0: SDR.
2: فوتوفولتايك نو.
0: والله ما نعرفش.
2: في بالي فوتوفولتايك.
0: SDR. SDR. صاحبها سيرياف. اتصلوا بينا توا. وتبرع. لا يعرفك. لا يعرف الجمعية. لا يعرف حتى شيء. تبرع. من أجل الكار هذه بمبلغ قد معنا في التليفون. ألو صباح النور.
3: صباح الخيرات. جعفر.
0: صباح النور. SDR بتاع شنية الشركة هذه؟
1: صحيح.
3: Société de diffusion d'air spécialisée dans la fabrication des gaines textiles et la protection thermique.
0: ما فهمتش اما راه خويا رياض عاود لي رياض وخي رياض وخي بجربي عاود لي بشوي
3: بالعربي الوغ هي تعمل لي جين بور لا كليماتيزاسيون اندستريال يبداو كالعاب في عروض اون طول اون تكستيل
0: خويا ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يوسع رزقك SDR اسمه
1: SDR
0: وين انتم بلاصتكم وين
3: في جمال ولايه المنستير
0: جمال ولايه المنستير شفت الدنيا
1: رايت
0: شفت الدنيا شفت الدنيا شفت الدنيا شفتي فعل الباهي واحد قريتي ساعات الكوره والسياسه فهمني ولا راه يتفرق قريتي الفعل الباهي واحد ها فهمتني ان شاء الله ربي يبارك لك قداش باش تتبرع لهم
3: 5,000 دينار
1: زغرت زغرت
0: قداش وصلنا قداش وصلنا
2: 65 و700
0: وصلنا 65 مليون ثم شكون قال لي البارح مستحيل توصل والله ثم شكون قال لي مستحيل هنقول لك حاجه ثم واحد في وسطي البارح قال لي يا جعفر ماكش مش توصل في وسطي مش براني في وسطي عندي جعفرك اللي تعليه وعليش كبرتها يا خويا وعليش تتحل في بيبان وكذا في وسطي ليه الكامل اللي يظن عليه الجعفر اللي في وسطي هذا نحب نقوله اللي احنا توصلنا
2: 65 مليون
0: اللي هي شطر نمسك
4: مازلت نص ساعة
0: مازلت نص ساعة يا ربي
5: يا ربي يا علي
0: يا ربي يا علي مرحبا بأصدقائنا على التيك توك أصدقائنا على التيك توك بارتاجيو لو ماكسيموم فهمني ولا وجونا أحلى جو 31 328 31 300 285 285 يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي هاي اعطيني خوي عندي تليفون ها ثم مواطن جاي ايش ايش ايش مواطن تحب تظهر هات هات المليون هات شو اسمك
2: معز اسمه معز اسمه معز ما غير ما نسميه ما اسمه معز اسمع سمي لك شركة نسمي لك شركة لا لا وانا نسميك عنده شركة
4: شركة
5: اعطينا الشركة
2: قد ايه قد ايه
5: الامين
2: ألف دينار
5: به
2: انا
0: الله يبارك
4: برافو
0: الله يبارك لك
2: استنى مليون قيدوها
1: قيدوها
0: سعد الكيف اوبرلور الو معايا ما ولا اسمعني مش حاط كوبرلور مدام هذا صديقي هذي من بين الناس خلنا نحكي عليه شوي هذي كل حلقة الناس بالناس يحط مونطون ان شاء الله ربي يوسع رزقه شوف خنفسر لك حاجة راهي كرامة من عند ربي انه الانسان يده مبسوط هذا ما يعرفه حد ديما يتحفظ على الاسم صباح خير تونس كل تسمع تفضل
6: صباح خير يا شعب الخير
0: لباس حمدين
6: 5,000 دينار من إيرارا شيبينج سيرفيس
4: خمسة
6: نسمع فيها
0: هاي نسمع فيك 5,000 دينار
6: وإذا وإذا وإذا دار تويوتا ما زالت الكار البرة نجيبها ترانسبور ماريتيم من عندي أنا خالصة من عندي أنا
5: برافو ربي يبارك لك
4: شو مازال حاجة
0: ربي
5: يبارك لك
6: انا على حسابي انا من البر اذا ما زالت البر هي الفورماليتي نتاع الديوان الكل من عندي انا مش الشركه نتاعنا
5: ربي يبارك لك
0: شو اسم الشركه
6: انارا شيبينج سيرفيس
0: ان شاء الله ربي يبارك لك ويوسع رزقك ان شاء الله ربي يبارك لك ويوسع رزقك يا اله الله قداش وصلنا
2: قداش فيك نحس روحي عبد الكافي عاد منى
0: قداش
2: تمشي 71 و700
0: يا غالي اعزائي المستمعين أعزائي المستمعين وللسيدك اللي شكك فيا في وسطي البارح ليلة كاملة ما رقدتش تأنيب الضمير يعمل لي يا جعفر وخي يا جعفر وخي
1: أنا والله
0: ساعة طارق اللي معايا جعفر وخي قال لي ويهك يا ودي ونهبط في ستوريات أنا البارح نهبط في ستوريات أنا مدام ماني زوز جعفر الشجاع وجعفر الجبان صراع رهيب البارح صراع رهيب الجبان يعمل هكا البارح ها ها ها شرب ماء ريقي شاح البارح والاخر يعمل يا ولدي نحن ولا وجونا احلى جو احنا تو قدش عنا بابا
2: 71 و700
1: والله يوم تاريخي والله يوم تاريخي
7: يوم عظيم
2: والله. عندك شكون يسوق الكار ولا
0: بربي لحظه مدام
2: عندك شكون يسوق الكار ولا تروح بها راك اليوم راك باش تروح بها
0: لحظه لا هيف بربي المصمودي اطلبوهم لي
2: سيد احمد
0: زيد احمد المصمودي باش نحكي لكم شويه على زيد احمد المصمودي والجروب تاع المصمودي ان شاء الله ربي يبارك. عيطوا لي عيطت لي الجمعيه وانا باش نكون معكم واضح وصريح قلت لها مدام جمعيه والا معكم سبونسور باش نحكي كيما صار بالضبط قالت لي جمعيه اما معانا المصمودي قلت لها مدام الجمعيه نجيكم بلاش اما المصمودي نخلص
1: واضحه له
0: هذا اشهار فهمتني ولا باش نقف بجنب المصمودي وكذا يتسمى اشهار قالت لي ليلى جمعيه كهو فهمتني ولا وراه المصمودي على رواحهم وكذا وتبنونا الصغار وكذا مشيت خويا انا مستعد نعمل اشهار للمصمودي هذوما ما حييت علي ريتو الحقيقه ادمجوا اطفال عندهم طيف التوحد والتوحد في المؤسسه نتاعهم فهمني ولا ويخدموا فيهم ويعملوا في المرتبات من اجمل اي
8: خويا يقصد عائله كبيره
0: اي ومحلاه وربي يرحم له الوالده فهمني ولا
2: امين
0: به اعطيني التليفونات اللي موجودين تو واتصلوا كيما قلت لكم بالمسمودي ما يحبوش ما يحبوش مدام نجموا قولوا قداش ساهموا فهمني ولا في الكار هذه المونطو عندك انت
9: 13 مليون 10 ملايين باتسيري المصمودي 3 ملايين اكاديمي المصمودي دونك يجيو 13 مليون
0: اي عاد اي عاد اي عاد
2: يا ربي يا علي 84 و700
5: شيش
2: 84 و700
0: اي يا
5: ربي يا علي
0: يا تارك خلتي زورك
5: ل 11 ونص 84 لحظة
0: خلتي في محطة الوجهات خلتي زورك وصلتي باهي باهي اقعدي غادي هاو جايك طارق يا طارق بر اخرج خالتي زهرة جت من مدنين باهي باهي مش مشكلة هاو جايك طوي خالتي زهرة
5: خالتي زهرة
0: اي لا خالتي لا لا كل شيء خالتي نشم عليها في ريحة امي هذيك جت من مدنين فهمت ولا هاي اعطيني تليفون الو صباح النور
10: الو
0: صباح الخير يا سمحة
10: انا صباح الخير
0: هاي
10: وينك يا زحفور شنو اخبارك شحال صحتك لاباس عليك
0: ربي يبارك لك يا باهيه
10: يعيشك يعيشك يخليك ديما يا ربي كتعلق يا ربي ان شاء الله ديما بالبركه
0: بشرني
10: والله جبت لنا البركه كانت
0: ربي
10: الله يخليك
0: ربي يبارك بشرني
10: حسيت بس نتبرع بمليون
0: الله يبارك لك
5: برافو
0: مليون اضرب قديش وصلنا
2: 85
0: و700 3 ملايين يا حمادي وصلوا فهمني ولا عندي تليفون اخر الو صباح النور
11: الو صباح النور
0: صباح الخير
11: صباح النور مرحبا
0: هيا اضرب
11: عسلامة جعفور
0: عايشك يا باهي مرحبا بيك بشرني بشرني
2: سمعني احلى صدى صوت
0: أيه.
2: واحد
0: الو
11: ممشي.
0: نسمع فيك نسمع فيك مدام
11: مرحبا يا سيدي
0: بشرني
11: بخير
0: اثنين ايه
11: واحنا اليوم قررنا نعاونوكم بمبلغ 1000 دينار
0: 1000 دينار انتم شكون عاود لي مدام
11: احنا مطعم شيف اياد ملك اللحوم المدخنه بالبحيره سنين
0: ان شاء الله
5: ربي يبارك لك
2: ربي
5: يعطيك الصحه ربي يبارك
0: من هنا ل 2030 لين نفنشوا باللحوم المدخنه والله دخلتوا قلبي والله
11: نحن امبراطوريه اللحوم المدخنه
0: جيت بعداكم انا مره
5: البنه
0: جيت بعداكم انا مره باش نعطيك الديتاي باش نعطيك الديتاي تعملوا هكا الدخان الدخان الابيض داير بالواحد فهمني ولا
11: لا لا لا احنا اللي نعملوا الحم اللي يطيب على الفحم والخشب لمده 8 ولا 12 ساعه في
5: البحيره
0: في
11: البريزونطاسيون
0: في البريزونطاسيون في البريزونطاسيون سيرفور وقت اللي جاب لي عمل لك الفاست اللي دخانك اللي
11: بالنار والله
5: مش غلط والله مش غلط نجي انا ولا يا مدام
0: ان شاء الله مبروك ان شاء الله ربي يبارك
11: فيك عايش هذه حاجه بسيطه وانتم يعطيكم الصحه وربي يوفقكم
5: ربي يبارك لكم ان شاء الله
11: تعمل اني بان انيشيتيف وربي يرحم ميمتك عايش كذا امين
0: رب العالمين ويرحم الام اللي جابتك كباهي
5: والله محليه والله والله والله من كل ما انت الحقيقه
0: مدام سونيا هل أنت سعيدة الآن مرتاحة؟
9: جدا ومرتاحة على الآخر ومتفائلة
8: باش نوصلوا لك
9: باش نديروا مانيش خارجة من هنا
5: كنعديوهم ماشي ما نساليش
0: هاي قداش وصلنا؟
5: ما نعديو للحصة اللي من بعد كلمة نلموه
0: 86 و700 احنا قلنا
5: قديش مازال لنا
8: ساعه نص ساعه
5: قديش مازال لنا فلوس
0: مازال هو مازال لنا 120 لحظه وليسونس نتاعها ومصروفها ودنيتها خويا انا الرقم اللي وعدت به 149 مليون لازم نلمه 149 مليون انا الحقيقه المدام نحب نخليهم لنا 18 مليون في الجمعيه علاش نهزهم لنا تسلفناهم من الاول احنا تو فهمنا ولا باش نعليو شوي نخلوهم لنا وخلونا
5: معاهم عامين
0: انا مطالب باش نلم 149 جيبوهم لي 149 انا قاعدين توا
5: والتخفيضات كل هذيك راه مربوح يقنن للجمعية
0: اللهم صلي على النبي يا ولدي اليوتيوب الكل اصدقائنا على التيك توك سامحونا بربي بارطاجيو في التيك توك ديالك بارطاجيو
5: يمشيو يمشيو
0: ها صحيتو بجرب يا مان اصدقائنا على التيك توك دزوا معنا
5: تستحق تلحليح يا جعفر جيس قول لي لحلح قول لي لح
0: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 هذه رقم الواتساب بتاعنا 31 328 328 50 285 285 شو اسمه أكرم أكرم أكرم أي ربي يبارك له أكرم الله يبارك له وانت زاد ربي يبارك لك مالك وخي اللي كنت أصلا وسبب انت والمدام مدام عبير ان شاء الله ربي يبارك
8: اسم على مسمى أكرم
0: ربي يبارك لك خاطري كنتي أسطى وسبب انت وراجلك فهمتني ولا
9: تحية كبيرة
0: المؤسسة نتاعكم شنو هي شو اسمها أكاديمية الرائد ان شاء الله ربي يبارك لكم والله
5: برافو والله برافو
0: والله تصفق عليكم
9: تحية كبيرة لينا وميا
0: جنود الخفاء
9: تحية كبيرة انا معرفتي بهم كنز ونحب تحية ليهم لانهم من جنود الخفاء اللي حتى هما تعبوا تعبوا
0: مدام سوني باش نقول لك معلومة
5: اسم على
0: انت بكري قلت لك تمرج شوي بكري بكري مالك مراجة أكثر مراجة هو مالك يا جعفر وخي الكار يا جعفر وخي الكار ومن بعد اكتشفت اللي مش هو مراجة مرته تمرج فيه
8: وراءه كله رجل عظيم
0: والله ليه امرجني في الباهي خويا
9: وأنا نمرج فيه
0: فهمتني اي كلها مربوطة ببعضها خلية كاملة عندي مكالمة هاتفية نحب تو تزغريت يقوى والأشياء
5: مالك
0: فهمتني ليه قداش تو وصلنا
2: 86 و700
0: 86 و700
9: أنا مش نزغرت
0: يا ربي يا عالي ألو صباح النور
7: ألو
0: صباح الخير مدام
7: اهلا بيك يا جعفر صحوي
0: لك لبس عليك
7: لبس عليك انت
0: بالله مدام توا تسمع فينا انت شنو هي الاجواء شنو هي الاحساس
7: والله نقول لك حاجه يا جعفر انا خارجه توا صباح متوكله على ربي مش بتعمل سبور الحقيقه يا اخي نسمع حتى في الراديو جيت انت بالذره وعمري ما سمعتها انا القناه نتاعك هذي
0: القناه نتاعي ولا اي مسج
7: صح لك يا جعفر دونك قلت لك بالذره اللي طلعت الكهرباء بالباركينغ محطوطه اسمها ديوان توا ثبت فيها
0: ديوان اي
7: نسمع فيك باش تكلم في الفلوس هكا وقلت يا والله يعطيه الصحه ربي فضله ما كنتش في البرنامج باش نتبرع ولا حتى خاطر انا عندي اموري اللي يعني هذيك بيني وبين ربي سبحانه
0: صحيت
7: نسمع هذا شنو الحكايه باش
0: نشوف قلت تعطي حثيويله نعاون بها حثيويله نعاون بها هاي قداش الحثيويله اللي باش تعاوني بها هزت كرهبتها كريبتها ودوب ما سمعتنا وش تعمل في السبور
8: عود اسمعنا
0: انا الحثيويله بدي
7: ما كنتش في البرنامج وصاي خرجنا خرجت اموري وركحت اموري والكل الحمد لله
0: اي قداش
7: هو الحق يعطيكم صحة الجو هكا والحس ان انت كل تحب بعضها اي بلا الحويلة اللي عندي يوم 5 ملايين باش نعطيهم
0: للحويلة
8: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة ودي ما سمعنا يا مدام عاد
0: ليه يا مدام الحويلة 5 ملايين
5: برافو يا مدام
0: لا اله الا الله
5: ربي يبارك لك يا مدام
0: يا ربي لحظة بنخلي نسمعها وي مدام
7: يا زهر رجع نسلك انا ما عادش تعاود هذه راه حليت هكا بالصدفه جيت راه والله
0: اعطينا الحكيمين هذه مري على روحك
5: مري على روحك
0: مري اعملي سبور يا بنتي اعملي سبور ناجحه انت ناجحه
2: تفرهد تفرهد
0: انت ناجحه
7: كان كل مره انا نحط
0: الحكيمين
7: هكا وتصيدي هكا في الكتة هذه الحقيقه انا كنت عند ربي ماجور بقدره
0: الله صحيتي صحيتي
7: جيتي توا انا باش نعطيكم التحفيله هذه البليتات هذوما
2: كيفاش قال
8: كيفاش
0: طب باش نكلموك عادي باش نكلموك فهمني ولا ونعطيوك رقم الحساب الجاري بتاع الجمعيه لانه احنا لا يحق لنا جمع الاموال فهمني ولا قانونا ممنوع باش نبعثوا لك الريب والحساب وكذا وجوك احلى جو ان شاء الله ربي يبارك لك وربي
7: ادعوا لي بالرحمه لامي والبابا
0: الله يرحمهم
5: الله يرحمهم وينعمهم
0: الله يرحمهم وينعمهم
5: ان شاء الله في الجنه يا رب
0: الله يرحمهم وينعمهم خلاه ومراه دمدومه ربي يبارك لك ربي يبارك لك
7: يا رب يرحمهم ويرحم كل ام وابو
0: بر يعمل سبور بر
7: بيش نقول لك يا زعفر انا راه نمرو هذا كيفاش يعني
0: باش يكلموك فريق الانتاج فهمني ولا ويعطيوك رقم الحساب الجاري طبعا البرنامج نزيد نكلمك حتى انا باهي قومت مانا مدام
7: يا جعفر كلمني كنت عندك حاجه اذا نقول لك خاصه الايتام يا جعفر
0: شنو
7: الايتام الايتام انا نحب مدام. نعاون الايتام
0: ان شاء الله ربي يبارك
7: كلمني يا زعما
0: باهي ورحمه طميله ما كلم باهي باهي مدام باهي مدام بري عملي سبور بري عملي سبور بري عملي سبور ان شاء الله نهارك ان شاء الله نهارك زين بري اجري خلينا نجروا على هالخمسه ملايين اللي قاعدوا بري اجري عايشك عايشك ان شاء الله ربي يبارك تتصلوا بيك شكرا
5: اي عام قديش وصلنا قديش
2: ولي خبي انا
5: قديش
2: 91 و700 زعفر
5: يا بابا ايا ايا
0: واحد في بالك رقم قياسي في ساعه سعيد
5: اسمع ل 38 دقيقه يا جعفر ولمينا الموضوع هذا
2: قبيله شنو قلت
5: مازال 20
2: دقيقه قلت لك نص ساعه
0: نص ساعه مع بعضنا شباب
2: نص ساعه اشطرهم يكونوا موجودين قلت لك ولا عملناش اكثر
5: تمام مازال 20 دقيقه راه
2: على نص ساعه مزمن يا جعفر
0: به به جاوبي
5: والله
0: جاوبي والله جاوبي
2: والبلا ليسونس مليت
0: مصلي
9: على الله يفرحكم ويفرح قلبكم والله انا لا يحرم منه حتى انسان انا نعيش في احساس مزيان مزيان برشا زاده وربي كمل فرحنا
5: يا مدام
0: انا بجوست لحظه انا ادعو اصدقائنا على اليوتيوب فهمتني ولا ما نحطوش كومنتات نحطوا قلوب خاطر باش نعطيكم معلومه الاطفال اللي نحكيوا عليهم يسمعوا فينا ويتبعوا تو فيهم برشا يسمعوا فينا ويتبعوا على اليوتيوب تو فهمتني ولا حطوا لهم قلوب خويا قلوب قلوب بتاع انتصار راهو مازال الخير في الدنيا اقسم بالله يلي مكدر يلي مهموم يلي تعب يلي يأس يلي غدروك يلي خانوك يلي يلي يلي يلي يلي يلي, يلي. تعرفوه من الناس مادام تعرفين من هالكلمة هذه تو ماشي تعمل في السبور نعرفيش هنا تعرفيه البي دي جي تويوتا انا اقسم بالله عمري كلمته ما نعرفوش محلاه ومعزه قديش قديش تونسي قديش تونسي محلاه ومحنه واللي تكلموا الكل كروسونتري وليد وخي ربي يبارك لك حليت الشبكه يا وجه السعد امشي
2: انا جوست حاجه بركه قبيله نسينا سي معز وحنا قلنا اي شركه تجيب والله جوست نحب خاطر عمل الخير اللي جاب لنا المليون الشركه نتاعو اسمها فوتو بوك يعمل هذاك اللي زال باب ربي يبارك له الناس الكل دونك باش يعرف ويمشي ياخذوا من عنده
0: الله يبارك له
5: اي سيدي والله عندي كليمه والله اقسم بالله على قد ما جيت لساعه سعيده وحضرت راني في الفقر هذه الناس بالناس يا الإحساس اللي حاسوا اليوم والله سيسجله التاريخ
2: إن شاء الله يا رب
5: وأنا
2: شاء الله.
5: في معناتها نعتبر مازلت في بداية مشواري والله يوم عظيم ما عشتوش نهار من اللي عديته كل والله يا جعفر
2: جعفر ما عندكش بدي جاي آخر اللحل حبيه خوي
5: يا خوي أنا حاضر أنا
2: خليني أنا اللحل
0: حبيه أنا نحب نعطي زد حق الناس نحب نشكر ريم وزينب ورافع ورباب وشدليه غادي فهمني ولا اللي جمعه كامله خطوا ونبرمجوا للحدث هذايا للحدث الكبير هذايا اللي هو بالنسبه لي انا الحقيقه لحظه بالله التليفون ان شاء الله خير الو
2: اي هات
0: شنو شنو يحسبشي ما محسوبين يا غالي خمسة ملايين محسوبين يا غالي يا غالي والله محسوبين يا ولدي يا زدتهم الخمسة ملايين زدتهم اسمعني باش والله لما نحكي للمستمعين خلنا نحكي لهم الطريف انا ماني البارح مفجوع اقعد معي في التليفون انا ماني البارح مفجوع مو عندي اربعه مقمرهم لهنا فهمني في صفاقس عندي اربعه مقمرهم فهمني حمادي وهذا زاد في التليفون تو اكرم مقمرهم اسمع طلبت اكرم والله باش نحكيكم واقع مالك قال لي اطلب اكرم اكرم قال لي راه يعاون فهمتني طلبت اكرم قلت له يا اكرم انا القصه تقع وتقع وغدوه عنا انجاز وكار وكذا ما ثم حتى مشكل يا جعفر ما ثم حتى مشكل قلت له يودي احكي لي ارقام هذه ما ثم حتى مشكل مرعوبه احكي لي ارقام يا جعفر ما ثم حتى مشكل نرجع لك تلقاه غاطس واكرم هو يسمع فيه فهمتني يا اخي فهمني ولا دبرت نمر صاحب اكرم صاحب اكرم فهمتني ثم مجرم اخر يخطط معي قال لي صاحب اكرم راه يعاون بالكدا قلت له اعطيني نمرو صاحب اكرم اكرم قال لي تو نشوف واي مريقلين بعثت لصاحب اكرم ميساج قلت له يا غالي انا راني جعفر عندنا كار وكذا فهمني ولا قال لي ما ثم حتى مش يطلع اكرم قاعد مع صاحب اكرم قاعدين مع بعضهم الزوز قاعدين مع بعضهم طلبني اكرم قال لي يا جعفر تو شو مدخل الاخر هاي فهمني درت عليه الكل قلت له يا خويا صبعني قال لي
7: اوبرلور
0: اوبرلور هاي خمسة ملايين باهي فهمتني انا ما تعرف باهي قلت له ربي وانا ماذا بيه خمسة خمسة حبيت على خمسة خمسة بين هذا وهذا هما كي تلموني غضتني شوي كي تلموني زوز مع بعضهم قاعدوا فرد ربي يبارك لك اكرم ويرحم الام اللي جابت خويا ويحفظ لك النوارات عايش وخي وصلت وصلت نحكيو على الخمسة متاع البارح هذوك اللي زدناهم
12: فما خمسة اليوم ياك راه ممشي
0: ونزيدوه بزوز وغريرة
5: زيدها
0: هاي سيدي يا ربي بارك
5: سبعة
0: ربي بارك لك امشي بابا
2: الخمسة من مقايدين
0: لو مقايدين اعطيني زوز
2: 93 و 700
0: اي اي
5: اي اي اي قريب
0: ندخلوا للمية
5: قريب
0: يا ربي يا رب القلوب القلوب القلوب ها اليوتيوب اليوتيوب كله قلوب قلوب قلوب وليداتنا يتفرجوا نحب الكل قلوب خويا المحبة لا اله الا الله من جو 93 مليون
5: اسمع تعطينا الارقام اللي يطلبوا يا جعفر اعطينا ديما ذكرنا بالارقام اللي يطلبوا علينا
0: 31 328 328 50 285 285 شوفك شد لي غطست 31 328 328 50 285 اي لحظه لحظه برك لحظه برك يا ودود يا الله يا ودود
2: فماش كشكون واحد يهز الكل تو هك
0: يا ودود
5: أي يا الله
0: أي والله لك موت يكلم
12: استنى في الحدث حتى
2: تاع 27 مليون ها من عندي
0: أي معاك التليفون مجد صباح النور
13: صباح الانوار
0: نجد
13: نجد يا غالي
0: نجد ريستورون اسمه برادرز برادرز
13: اي برادر ريستورون برادرز قروين خويا
0: قروين
2: مرحبا بك
5: قروين
0: يا بابا مرحبا يا بابا قروين القروين اغزر المونتون طيب معلش قديش باش تتبرع انت
13: مليون و300
2: مليون و300 برافو
5: كنا شي فرون
0: ليه سيبو محسوبه الدنيا
5: حبيتك انا يا غالي حتى انا نحب الشي فرون
0: مليون و300
13: انا من بكري حقيقه ان شاء الله ربي يبارك لكم وان شاء الله ان شاء الله التوانسه تعرف شنو هو ان شاء الله التوانسه ديما هكا احنا مع بعض
0: ريت
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: نجد ش قولك في الطاقه المتعديه ثم طاقه مش نورمال طاقه
13: ان شاء الله ما شاء الله
0: ريت طاقه نتاع محبه
13: ما شاء الله
0: الحمد لله
13: احنا ديما تعرف حاجه باللي يصير ديما لبعضنا توين
0: ربي يبارك لك يا نجد ربي يبارك لك عايش وخير
13: ان شاء الله ربي يبارك لكم انتوما وان شاء الله تغيرات وما يفرحوا بها
0: امين جرب العالمين
13: الدنيا دنيا تربي يا ري في الاخر والرزاق الله سبحانه
0: ونعم بالله
13: احنا اسباب في الدنيا هي
2: ربي يرزقك ربي يرزقك ان شاء الله
0: نجد اقعد اسمعنا ما زلت ربع ساعه حاسمه على 149 مليون قدش عندنا
2: 95 عندنا تو
5: 95 مليون
2: تليفون
5: تاع 25
0: عندنا مليون من تزادوا توا من مدرسة نور المعارف مليون صفقوا لي عليها
2: مدرسة
5: نور المعارف
0: برافو مدرسة سيمون دو بوفوار
5: برافو
0: فهمني ولا تحية كبيرة في سفيقس
2: في سفيقس
0: ربي تحية كبيرة برشا ليهم مليون
2: برمي المدارس الكبار
5: مدرسة نور المعارف
2: 96 مليون يا جعفر
0: 96 مليون والمليون اللي خلالي
2: هذيك هو 96 مليون
0: باه نعاود نذكر زوز مدارس نور المعارف
2: لا نور المعارف شكون اخر؟
0: سي اللي قلت عليه
2: سيمون بوفوار اي هما فرد وحده راه فرد
12: مليون مليون
0: مليون مليون يا زوز
2: بمشي
0: تكلم تكلم زوز مدارس نور معارف واحدة مليون
5: 97
2: برافو برافو 97 عندنا
0: 97 مليون 3 ملايين على 100
5: خنفوتوا ل 100
0: 3 ملايين
5: يا رب يا عالي
0: ربع ساعة الأخرانية اللحظات الحاسمة المبلغ المطلوب هو 149 مليون من أجل اقتناء يعني كار حافلة لوليداتنا من ذوي الحاجات الخصوصية فهمني ولا وأطفال التوحد وطيف التوحد إن شاء الله مبروك علينا يا ربي مازالونا تقريبا 50,000 دينار هل ربع ساعة هذه نجم نتمكنوا أنه بش اللموم إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب 31 328 328 50 285 285 يا ربي لك موتة تتكلم مؤسسة فهمني ولا ولا
12: مواطن
0: لحظة يقول لحظة ربي نحيل الموسيقى صارت راهو مره لموا في لموا في حق امبيلونس القرقنه
12: المراه هذيك ما نجمش ننساها
0: لا لا لا لا مواطن وما هواش من قرقنه هذيك ما نجمش ننساها الو قال على السلامه قداش لميت ولمينا 3 ملايين انا وقت مازالوا درجين وطاح لي الهواء قداش لميتو قلت له 3 ملايين قال 50 مليون ما عندي انا قلت له عاود لي خاطر صارت لي مره غريبه انا مرة في إيه فهم فهمت ولا باش نسكنوا مرا فهمت ولا باش نكريولها وكذا قال عندي دار من عندي أنا قال دار باش تسكنوا عندي أنا باش نعطيها دار بعد ما هزش علينا التليفون قلت له 50 مليون قال لي 50 مليون العشية بعد ساعتين وصلوا في الكونت
2: الله يبارك له، الله يبارك له
0: يا ربي. طبعا
2: الله يزيد
0: 31 328 50 285 285. معنا مواطن باش يتكلم في التليفون. صباح النور.
14: صباح الخير.
0: هيا بشرني، الله يبشرك يا غالي.
14: يا خويا جعفر، انا باش نقول حاجه.
0: قول.
2: تفضل.
14: انت راك ماكش انت راك ماكش قاعد تطلب في اعانات، انت قاعد تبيع في تاكر الكار خارجه قدرة ربي بعد 20 مينوت ماشي المنطقة في الجنة يعني بك يا ربي. أنا باش نتبرع بمليون باش نريزيرفي بلاصة فوق الكار.
2: الله يبارك
8: لك
2: والله محلي. ربي يبارك لك والله.
14: الروتروفيزور نتاعها
2: يا والله محلي
0: ان شاء الله حتى شات
8: في البيت من الملايين اللي تحطت هديه.
2: والله ربي يبارك لك
0: والله والله يعني. محلاها الطاقة، محلاها ملا طاقة. الله يبارك لك، الله يوسع رزقك، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. قديش وصلنا يا أخي؟
2: 98 98 98.
0: خرجوني من
2: أي لمية
0: أي يا عالي لك
2: أي يا ربي يا عالي.
0: 31 328 328 285 285.
2: باش نخرج من عبد الكيف باش نمشي لعيفة أنا في البلاور. فما واحد يسمع فينا تو لابس عليه برشا ماركانتي ماركانتي ماركانتي. تعرف معناها ال 30 مليون يلعب بهم لعب ماشي يسهر الليله باش يحطوا. قال لي باش نعطيهم
0: للوحد. يا خير
2: يا ربي يا عالي. ها جي ها جي يا ربي يا عالي. قديش مازال وقت
8: يا ربي يا عالي.
0: ها هم شدليه بالله قلت كم هي شدليه لحس الاخبار قول شدليه
2: بربي الشركات
8: جيب حويجه يا شدليه.
2: الشركات اللي في سفيرس والله نسموكم بالاسم واللقب وشنو تعملوا وشنو تبيع.
0: بي عندي مكالمة تبي. ألو صباح النور.
2: هاي فرحني.
0: ألو ألو صباح خير. ألو
14: ألو أسلم.
0: صباح النور يا غالي. صباح النور. بشرني الله يبشرك يا بيه.
14: يعيشك يا سيدي. نحب 200 دينار من عند محمد ياسين اللي هو ولد أكاديمية الرائد اللي وقفت مع مدام عبير واللي وقفت مع سي مالك واللي عملته سي مدام عبير واللي عمله سي مالك ما يتنساش حبيب. 200 دينار هكا مقدوري.
0: ربي يبارك لك. الله يبارك
8: الله يبارك الله يبارك
0: الله. حطهم ارشمهم ارشمهم.
2: انا بالصوت عرفت شكون
0: ارشم
2: حلاق مميز باشي. هاي سيدي 98 و200
0: 98 و200
2: مقصود.
0: اقعد معانا اخويا مازال
8: كونتور ديما مركي
0: كونتور مركي
2: يا ربي يا
0: الدرجين الاخرانيين الدرجين الاخرانيين. هل نتمكن فهمني احنا كمواطنين كمواطنين بشر فهمني ولا انه ناخذ الكار هذه اللي سوما 149 مليون 149 مليون. يا ربي يا عالي تعطينا لك موتة يا ربي يا عالي. لحظة ان شاء الله خير
8: ان شاء الله خير.
0: الو
14: ايش
0: عاد صباح خير.
14: صباح
2: لا مش التليفون من هنا ولا
14: يا جاف
8: اسمع فيه يا
0: جاف. وي صباح خير
14: يا جاف تسمع فيه ولا
0: نسمع فيك خويا نسمع فيك.
14: باهي انا مش برا ب 5 ملايين من عند ولدي غالي هو ولدي ماذا بين نعمل له جمعية ولا منعش. حكيت معك أنا قبل وما قدمنيش فيها الحكاية. ما نحب نعمل جمعية بول نوفيان أنتو كاد تبرع ذي من عنده.
8: شعور عشت لحظه بلحظه راهي لحظات من نجمش نوصفها
15: والله.
9: ولمد صغار ان شاء الله متوحدين و...
5: يا رب يا رب
9: والله كبيره ما شاء الله.
5: انا نحب نشكرك
9: يا جعفر.
5: شو
9: قالوا الراديو برسمنا
5: قاعد يطلبوا مازال ما تحصلش عليه. ربي اللي يحكي عليه الشيخ اطلبنا تو
0: يا ربي يا ربي
5: اطلبنا تاع 25 30 مليون
0: ركز قدش عنا تو
5: 104 و200 دينار
0: قدش ناقصين على 149
9: 45
5: بريسك
0: 45 افانتورا معنا افانتورا صباح النور
15: صباح الخير يا جعفر.
0: صباح الخير. الشركه نتاع شنو هي هذه افانتورا؟
15: افنتورا نعملوا دي روندوني ولي كامبينغ ولي
0: هاي نعرفهم بالكدير افنتورا
5: جروب طياره يا جعفر
0: عالمي الجروب
5: عندهم جروب طياره على
0: نعرف.
5: نعرفكم
0: نعرف
5: حتى عالمي الجروب
0: الكار هذه نعملوا
9: مش نعملوا بيها كامبينغ
0: مش نورمال افنتورا مش نورمال. قداش تنجم تعاوننا
15: ان شاء الله؟ زوز ملايين
0: برافو
5: زوز ملايين زوز ملايين
0: ما غير حتى مزية ما غير حتى مزية تبعنا للاخر ما غير حتى مزية خلاص وصلنا
5: 106 و200
15: الميتافور
5: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
0: 106
5: 106 جروب طيارة محترمين يا جعفر على عسل الدنيا والله والله
9: 106
5: عندهم خرجة وعندهم دنيا
9: نلموا حق الكار ومن بعد
5: ليه هذوما
9: وراهم نخرجوا الكامبيو
5: يا جعفر سيد رانا لمينا 106 مع انه راهو التخفيضات مش تعملهم لنا شركة تويوتا راهو معناتها مش نفضلوا للجمعية
0: الرقم اللي حطيته البارح
5: صحيح لازم يتلم 106 ملايين
0: يا
5: رب. دينار يا رب اسمع نحب تليفون
0: تاع لك موسى والله تطلبني يا مان عاشر
9: 6 دقائق
0: قول تطلبني قول تسيب كل شيء تطلبني مازالوني
5: توا 6 دقائق
0: 6 دقائق تطلبني تسيب كل شيء وتطلبني شد لي اطلبني رجاء 31 328 328 50 285 يا ودود يا الله تلفوا الجره نحن تو نحكيو فيها حكي اخرى يا ودود يا الله
5: ما نجموش نحكيو ليه مدام
0: انا عندي موضوع نجمو نحكيو فيه الكراسي مرتاحين في الكار الكليماتيزاسيون الديركسيون
5: والله تو نحكيو فيه من بعد
0: شوف مرتاحه والله مرتاحه الكار والله سي بيان معناها نجمو نحكيو على كار مرتاحه برشا
5: هي ما تنجم تكون كان مرتاح تويوتا عالميه وكار باش تكون كونفور
0: نمشيو لتونس ونروحوا بها
5: نجربوه
0: كلنا هكا
5: نجربوه
0: 30 خليني نركز الاولاد
5: يا رب يا رب يا عال يا رب يا عال
0: هات يا جعفر هات ان شاء الله خير تكلم الو صباح الخير وي
5: يا رب
0: اهلا بي شد لي قول
5: قديش شادلين حسن
0: اعطيني
5: فلوس لميهم يا شادلين
9: قلت لك مش تغيب لميهم يا شادلين
5: عندي ثقه فيها شادلين
9: لا شادلين
5: ساعتين المطعم مش لمهمنا الكل
0: قداش قالت لك جعفر ولا مازال ما عندهاش لا ثم برشا راهم اتصلوا فهمني ولاو وما تحصلوش علينا نحن معناتها عندنا مونطون اخر موجود وعود نتاع ناس ولكن ننتظروا احنا توا 11:55 دقيقه
5: مازال
0: ننتظروا دقيقة خمس من زمان
5: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله ربي يبشرنا ان شاء الله ربي يبشرنا عندنا 106 ملايين
5: و200 دينار
0: و200 نتاع السيد
9: بالبركة هيك نعطيهم برشا برشا
0: هذوكم هما البركة
5: يا رب 106 و200
0: جاي شي هالتليفون
5: 106
9: ملايين
5: والله حاس جاي والله
0: قلوب بالله الشباب شباب في اليوتيوب قلوب قلوب قلوب لا ثم لا شكر لا شيء فهمني والليل كنا وخيان وعائله واحده وهذه واجب مش مزيه بربي قلوب لك الصغيرات املاوه اليوتيوب قلوب
5: واللي التيك توك
0: ربي التيك توك املاوه التيك توك قلوب القلوب القلوب ان شاء الله ربي يبارك لكم
5: يا رب
0: احنا تويك عملنا فهمني والله حمله نتاع الكار هذه تسوى 149 مليون هذا الكلام لكم انتم 149 مليون لمينا منهم تويك 106 ملايين و200 106 ملايين و200 مازالوا لنا دقيقتين نحب انا العباد يشوفوا العالم هذا يشوفوا التوانسه هذوما السمحين الباهين اللي قلوبهم كبيره هاي اصدقائي التيك توك اسمعني باش نحل حق تيك توك اصدقائي على تيك توك عاونوني يا فهمني اللي باش نطلع شو اللي نطلع اسود والموره وجو
5: يا ربي يا علي 50 285 285 اطلبوا توا مازالوا دقيقتين
0: فماش واحد هكا من الخليج الداعمين في الخليج يبعث لنا 40 سد 50 خلينا
5: والله يا
0: خلينا نسكروا الموضوع
5: صفر 216 50 285 285
0: شوف اليوتيوب ادخل اليوتيوب
5: نار في القلوب
0: شارش خويا تفرج تفرج تفرج تفرج ملا جو
5: والله نار في القلوب
0: الحمد لله الحمد لله
5: يا رب يا رب
0: الحمد لله
5: دقيقتين دقيقتين
0: يا ربي
5: مازالونا دقيقتين
0: دقيقتين دقيقتين قول شادلي تطلب لي سيد دقيقتين مازال دقيقتين مازال دقيقتين دقيقتين
5: شادلي لمينا اللي لميتهم تو خلينا نشوفهم قداش
0: اطلب لي شادلي اطلب لي شادلي
5: اطلب لي جعفر تو يا شادلي اعطينا اللي لميت
0: 30 328 328 50 285 285
5: 106 و200 لمينا 106 مليون و200
0: يا ربي
5: 106 مليون و200
0: يا ربي
5: يا شادلي لم اللي لميتيه ميزي اعطينا مزال دقيقة
0: يا وديت يا الله
5: 106 مليون و200
0: يا ودود يا الله
5: يا رب بشرنا يا رب يا رب يوم عالمي تاريخي والله والله يا رب يا رب انا والشيخ نزمر ونركب من قدام ها وتزمير بيب بيب بيب والله مش نزمر
0: الو وي شادلي
5: يا رب يا علي يا رب يا علي يا رب زعما قديش الشيخ قديش تتوقع شادلي لمت بالتليفون
16: انا نتخيل حتى بعد ليميسيون ثم باش تتكلم
0: باش المبلغ اللي وصلنا له توا بالواتساب اللي موجود غادي 127 مليون 127 مليون نحب نقول ختام الحلقة نتاع اليوم اللي كون الواتساب مازال موجود 50 285 285 انا مادام وعدتك ب 149 مليون خلطنا ال 127 مليون اللي هو رقم اعتقد انه رقم قياسي مشرف جدا جدا جدا جدا صحيح فشلت اني باش نلم 149 مليون
5: لا لا لا
2: لا لا
16: ثم التخفيضات
0: شبي بابا
2: لا ما فشلناش
16: ثم التخفيضات
0: الرقم الرقم
2: ما فشلناش ما فشلناش
0: فهمتني
2: ما فشلناش
0: وصلنا ل 147 مليون ولكن وعد قدام ربي من هنا للعشيه
16: شعديهم
0: من هنا للعشيه تون كلموا الماما من خدي كذا تمني ولا
5: قديش وصلنا قديش قديش قديش
0: 127 مليون وين
16: الفلوس
0: وي وي
16: 130 على الاقل
0: شنو لا يا بحط كوبرلور لحظه لحظه لا
5: طيب طيب طيب قلت لي تفتح موسيقى
0: شقلت لي يا شادلية
17: جابور ما نستناوش العشية احنا مسكرين المبلغ
0: لمينا 109
17: المبلغ ما نستناوش العشية مسكرين جعفور
0: نقبر
16: شادلية راي قلت لك شادلية

0: الله أكبر.
1: زغرت انت يا مدام زغرت. اسمع بربي طيحنا الموسيقى مدام. ايش في الميكرو؟ في الميكرو اعطينا الميكرو سيد المخرج. اعطينا زغروطه مدام.
2: بعدي شويه لا تصدع.
1: زغروطه زغروطه زغرت يا مدام.
2: هاي هاي هاي هاي, هاي.
1: برافو
2: زغرت خليها.
3: برافو برافو
1: الحمد لله يا ربي. الحمد لله
2: الحمد لله
1: الحمد لله. برافو
2: اعزائي المستمعين. فرحه فرحه عظيمه الحقيقه. بارك الله فيكم الناس.
1: الحمد لله.
2: واحد ما عاد عارف شو يقول. ان شاء الله ربي يبارك لكم. ان شاء الله ربي يبارك لكم. الحمد لله يا ربي. امان اسمحوا لي لحظه. ان شاء الله ربي يبارك لكم. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. هذا هو التونسي الحقيقه. فهمتني؟ هذه هي الاجواء. والله صدقوني فرحه ما بعدها فرحه. فهمتني؟ شكرا للناس الكل كل كل كل كل كل كل. بارك الله فيكم. مبروك علينا 149 مليون لمهم توانسة. لمهم توانسة 149 مليون في برنامج إذاعي مدة ساعة. ساعة معناتها لو كان ناخذ فرصة نهار آخر نجموا نعملوا تيليتون نصلحوا مدارس. احنا نجموا ثقة العباد نصلحوا مدارس ونصلحوا سبيطارات وننشيروا ديزامبيلونس. احنا كمواطنين مواطنين بشر عادي. ان شاء الله مبروك علينا. السلام عليكم. الله جعفور. السلام عليكم.
4: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
5: بليسيتي. نحبك فايق يا هديك. باش تشيخ كورة لازمك تكتيك. لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي. مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: مجاز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعتبر أن وزارة التربية فشلت مرة أخرى فشلا ذريعا في حماية امتحان البكالوريا من تكرر التسريبات في مختلف المواد والشعب على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل قالت إنه صار يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية رغم ما تمثله الامتحانات الوطنية من استحقاق وطني يمس كافة العائلات التونسية رغم سعي كافة المربين إلى إنجاحه وفق بيان صادر عنها. والنقابة تفيد في بيانها بأنه تم استدعاء الأستاذ الأزهر برهومي لمركز الحرس للتحقيق إثر شكاية قالت إنها كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان معهد الامتياز بأم العرايس بقفصة وتخلي سلطة الإشراف عن واجبها في حماية منظوريها داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني وإلى رد الاعتبار للأستاذ. كما نددت النقابة بما وصفته سلبية تعاطي سلطة الإشراف وفشلها في حماية منظورها وحماية الامتحان الوطني وحملت وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما اعتبرته ارتجاليتها في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني وسلبيتها في حماية الأساتذة المراقبين بحسب البيان. المرصد التونسي للمياه يسجل خلال شهر ماي المنقضي 302 تبليغا مواطنيا بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية فضلا عن تسجيل 266 تبليغا بانقطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات كما تم رصد 15 تبليغا حول وقوع تسربات في الشبكة وتسعة تبليغات تعلقت بجودة المياه. وأفاد المرصد في بلاغ بأن ولاية بن عروس تصدرت خريطة العطش ب 26 تبليغا تلتها ولاية قفصة ب 25 تبليغا ثم ولاية القصرين ب 23 تبليغا فولاية تونس ب 22 تبليغا. بلدية والكاف تعلن في بلاغ عن تنظيم حملة واسعة لقنصية الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وذلك طوال شهر جوان الجاري. وأشارت إلى أن الحملة قد انطلقت بداية من يوم الاثنين الفارط 1 جوان وتتواصل إلى غاية 30 جوان حصريا خلال الفترة الزمنية الممتدة من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي عافي قدر حجم إنتاج الحبوب بولاية قفصة لهذا الموسم بنحو 200,000 قنطار على مساحة 4,100 هكتار مقارنة بالموسم الفارط الذي بلغ 180,000 قنطار. جاء ذلك خلال افتتاح موسم الحصاد اليوم بالولاية.
0: تم اعطاء اليوم الموافق ل 5 جوان 2026 اشاره انطلاق موسم الحصاد مطرف السيد الوالي. نعرف ما تقبس ولد قطم الاقداب مع الحبوب مساحه المزروعه تقريبا 4100، وان شاء الله الانتاج المتوقع ان شاء الله 200,000 قنطار بالمقارنه بالسنه الفارطه 180,000 قنطار. الحمد لله في قوسه ما عندناش اشكاليه نتاع تجميع، لان طاقه الخزن عندنا تقريبا 125,000 قنطار 125,000 قنطار عندنا 100,000 قنطار في قبسه 25,000 في سيدي عيش. وكي نحو على تجميع راهو عملوا ما تمك الديفيرينس من 125,000 و 180,000 و 200,000 خاطر تم فلاحة ما تبقين يخلوا الزرع متاعهم، وتم عملية إجلاء لولاية أخرى مثلا كما سيدي بوزيد دعينا الفلاحة مات للتجميع في مراكز الخزن بولاية قفص.
8: على صعيد دولي، معظم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا اليوم لصالح مشروع قانون يخصص 70 مليار دولار إضافية لعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمهاجرين بما في ذلك برنامج الترحيل الصارم الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول إن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا. جاء ذلك خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة. والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
10: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
11: ديوان فام صوتكم.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.
9: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
12: نص نهار وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة لموجات إذاعة ديوان فم كالعادة. والعويد موعدكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا هذا الموسم. شنو صاير في البلاد وشنو صاير في العالم وفي المنطقة، باش نحكيوا معكم طبعا على الأخبار، باش نحكيوا على جيبس وين اليوم وغدوة باش تكون فما تحركات احتجاجية تنديدا بالتلوث الصناعي الوضع البيئي في الجهة، باش نحكيوا أيضا على مجلس نواب الشعب، من المنتظر أنه تكون فما جلسة عامة مغلقة في البرلمان نهار 23 جوان الجاري للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. أيضا باش نحكي وإن شاء الله في الساعة الثانية استثنائيا اليوم مش باش تكون عنا فقرة المقال وفقرة بالأرقام، باش نخصوا الساعة الثانية للحديث عن ملف مهم نحكيه على الاقتصاد الأخضر في تونس بين رهانات التنمية المستدامة وتحديات التمويل والاستثمار، أي مستقبل للانتقال البيئي. باش نحكيه في الموضوع هذا مع الدكتور الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد ديلي صفية، إن شاء الله باش يكون ضيفنا الساعة الثانية ونحكيه على الملف هذا بأكثر عمق، وبالتالي هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
9: هنا تونس
12: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشان. نرحب بحبنت التونس يا أحمد، أهلا وسهلا. مرحبا،
13: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بيك وكافة مستمعي ومشاهدي ديوان فام. إن شاء الله نعديه ساعتين يكونوا خفيف على المستمعين وكلهم إفادة إن شاء الله.
12: إن شاء الله ساعتين يكونوا كلهم إفادة. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طبعا، مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع وأيضا الملفات. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا عالطاير.
9: عالطاير
12: نبدأ بيك أحمد.
13: اليوم اخترت في موضوع الطائر الحقيقة موضوع ما يخرش على مجموعة من المواضيع الموجودة في حلقة اليوم، موضوع متعلق كيف كيف بالتام تاع الاقتصاد الأخضر اللي بش يكون ضيفنا في الساعة الثانية. موضوع على علاقة زادة كيف كيف بأحد مواضيع حلقة اليوم اللي هي موضوع التلوث في جيبس. حبيت نستغل فرصة أنه تم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير، بش اولا ساعة نشيد بالتجربة وبإمكانية انه وقت اللي يكون فما ارادة متاع صيانة واعادة فتح واعادة معناها احياء لي معناها مشروع كما هذية ولا يمثل حاجة مهمة برشا الحقيقة في العاصمة، معناها حديقة الحيوانات متاع البلفيدير. ما نحكيوش بركة على التاريخ بركة، ولكن نحكيوش على معناها معناها حديقة مهمة جدا ويلزم يكون عنا في كل عاصمة. معناها تخيل انت معناها العاصمة بتاع تونس ما فيهاش حديقة حيوانات، معناها الحقيقة كانت الوضعية متاعها مزرية للغاية، كانت وضعية مؤسفة، شفنا صور مؤلمة حتى للحيوانات اللي كانت موجودة. اليوم خذا الموضوع الأهمية اللازمة وقاموا مع بلدية تونس مشكورة قامت بأعمال الصيانة اللازمة وخرجت في حلة جميلة الحقيقة وقت الافتتاح، والناس معناها فرحت وشكرت البلدية على هذيك. حبينا مدام الفرصة مواتية ومدام فما إشادة خلينا نحكيه على بقية الحاجات اللي نجمو نحكيه فيها وفي نفس الموضوع. البلفيدير أبار حديقة حيوانات فما حديقة كبيرة برشا، معناها نجمو زادة وتحولت في بعض الأحيان إلى مصب متاع نفايات، وتحولت في بعض الأحيان إلى معناها مكان يلتقي فيه المتسكعون. ماذا بينا لو كان بلدية تونس تولي نفس الاهتمام لبقية الحديقة ساعة وترجعها معناها أهلة وترجعها بإمكان العائلات تتفرهد فيها وتمشي فيها وتنجم تعاود تهيئ الفضاءات الموجودة فيها وحتى تمارس فيها العبيد الرياضة وغيره. هذه من جهة. ومن جهة ثانية علاش تقريبا 5 عقود ولا 6 عقود معناها الدولة الوطنية ما خممناش لتو باش نعاودوا معناها نعملوا حديقة كبيرة في معناها العاصمة وفي بقية المدن الكبرى الحقيقة، لأنه حديقة بلفيدير هذه تقريبا معناها عملها المستعمر وكانت في الوقت هذاك معناها بعيدة على البلاد وكانت متنفس وإلى غاية اليوم معناها هي المتنفس الوحيد للعاصمة. وقتاش نخمو نعملوا فضاءات معناها خضراء كبيرة، وقتاش نخمو أنه بنفس الأهمية متاع البناءات ومتاع الأحياء ومتاع المشاريع الكبرى، راو من المهم جدا أنه العواصم ولا المدن الكبرى يكون فيها فضاء أخضر، يكون فيها حدائق كبيرة، وطبعا مش حدائق تتعمل وكهو ولكن تلقى معناها الصيانة وتلقى المتابعة وتقعد ديما في شكل طيب. اليوم ابتسام شوفوا في برشا معناها مدن كبرى في الخارج ولا في معناها يتم هدم أحياء كاملة باش يهيئوا مناطق خضراء وباش يهيئوا حدائق كبرى. نيويورك، لو كان نحكيوا عن نيويورك مثلا، أهم فضاء فيها هو سنترال بارك اللي تقريبا يقسم نيويورك على شطرين، وفي أكبر مساحة معناها خضراء في وسط نيويورك. مدينة نيس مثلا الفرنسية قاعدين يهدموا في مباني سكنية باش يعملوا تقريبا نفس العملية متاع السنترال بارك متاع نيويورك. اليوم في تونس علاش ما نفكروش في انه في نحن ساعة كي نعملوا الأحياء الجديدة ولا المناطق السكنية الجديدة على الورق نحطوا مناطق خضراء، على ارض الواقع المناطق الخضراء هذيك تتحط شهر شهرين وبعد تمشي كل الى معناها المهمات، وبعد تبدا بشوي بشوي تتكري وتولي اكشاك وتولي ساعات تبعه مقاهي. هذوما راهم حاجات معناها مهمه جدا، اولا في البيئه، ثانيا راهم من مؤشرات السعاده معناها، وباش تكون معناها مدينه اهله وقابله انه العباد تكون معناها متوازنه حتى نفسانيا لازم يكون عندها متنفس. نحن وقت اللي حلوا كلاك زيرو هذيك مازال تو معناها ما تبنتش العمارات، تقريبا هجره كل عشيه هجره جماعيه لاغلب سكان العاصمه باش يمشيوا لك الكورنيش هذاك. معناها الحاجه ملحه ومعناها ماسه انه نفكروا نعملوا حديقه اخرى كما البلفيدير في وسط العاصمه ولا في معناها بلاصه قريبه للعاصمه، خلي الناس تتنفس وخلي نشوفوا مؤشرات متاع حاجات ايجابيه نجموا عليها هي نبني، ونستغلوا معناها وجود ان شاء الله ضيفنا بعد في الشطر الثاني باش يزيد يحكي لنا على اهميه الاقتصاد الاخضر، على اهميه المشاريع هذه الخضراء في
12: واضح. احمد، احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه، ومازلنا مواصلين معكم فقره عطاير، ورحب بخليفه شوشان. خليفه اهلا وسهلا، مرحبا.
14: تحياتي ابتسام وتحياتي سيد احمد وتحياتي لاحلى المستمعات واحلى المستمعين واحلى المشاهدات واحلى المشاهدين.
12: مرحبا بك يا خليفه. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك في موضوع عطاير. فاصل ورجعنا.
15: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها.

0: روتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 18 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا، مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا موصلين معكم ولا فقرتنا عطاير. ونذكر حضرتك معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نعطيك الكلمة خليفة، شنو هو الموضوع اللي اخترت أنك تحكي فيه اليوم في عطاير؟ تفضل.
2: والله الموضوع مش نحكي فيه، اللي موضوع اللي هز تونس الكل، اللي هو الأحداث اللي صارت أمس والمتمثلة في الفيديو اللي تم ترويجه. ما نعرفش لحد الآن إذا كان هو فيديو حقيقي أو غير حقيقي، لكن مهما كانت الصورة سواء كان في تونس ولا كان في أي بلاد أخرى، السودان ولا غيرها، فإنه احنا في الأخر مش نحكوا على ما شاهدناه بقطع النظر وبالتجرد على جنسية الجاني والمجني عليه زوز، مش نعطوا موقف مبدئي في المسائل هذه. وبقطع النظر إن كان الفيديو هذا معالج بالذكاء الاجتماعي أم أنه بالذكاء الاصطناعي، أو أنه هو معالج بالغباء الاجتماعي، هذه هي المعادلة. لأنه في الحالتين معناتها احنا ندينوا الفيديو هذا وندينوا المشاهد اللي شفناها، واللي هي مشاهد بالفعل مقرفة ومقزّة، ومن حق التوانسة البارح اللي ينتفضوا واللي يدينوا الحادثة هذه بقطع النظر. وزوز أنا نقول رغم الزوج جهات سواء أدانها بشكل مباشر وحتى بالغ في جلد الذات، ونحكي على المبالغات في جلد الذات، أو حتى اللي من هول المصيبة ذهب إلى الإنكار، لكن في الأخير إنكار الحقيقة أو إنكار الفعلة أو الجريمة لا يعني اللي إحنا نجم نتجاوزها. الفيديو هذا إذا كان ثبت أنه يتعلق بمواطنين تونس قاموا بالعملية هذه اللي هي عملية الاحتجاز وعملية التعنيف وعملية معناتها التحرش، معناتها الوحد، وعملية التهديد بالاغتصاب هو اللي شفناه، وحسب ما ورد حتى في بيان العديد من المنظمات الحقوقية هو تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب، باش يكونوا دقيقين في الجانب هذا. فهو مدان، والناس اللي قاموا به يجب أن ينالوا عقابهم. هذا مش أنا قلت تجاه الفعلة، تجاه المواطنة الإفريقية والمرأة الإفريقية أو بعض المرافقين لها معناتها اللي كانوا موجودين، إنما هو انتقام لتوانسة، لأنه اللي صار شوه سمعة تونس وضرب في مقتل. وشفت البارح التداول الكبير اللي غطى حتى على أحداث في علاقة بالهجرة ونحكي عليها يمكن كانت أخطر من الأحداث اللي عاشتها تونس. لذلك نقول احنا ماذا بينا خروج موقف رسمي والحديث، وخاصة بعد التثبت من خلال الشرطة الفنية إذا كان الفيديو هذا فعلا هو موجود في تونس وواقع في تونس أو أنه موقع في جهة أخرى. وهذا ما يخليناش مهما كان وقع في تونس مش تونس اللي احنا ندينه من قام بالفعل بما شاهدنا من الصور هذه، والتتبع الجزائي للجانيين باش يكونوا عبرة لمن يعتبر. أنا عندي مدة يمكن شهر أو شهرين كنت في عطاير حذرت من ظاهرة شفتها، أنا قلت ترى اللي قاعد يصير على شبكات التواصل الاجتماعي من عملية تحريض وشحن وعملية تصعيد رأو مش كون نتاج متاع وخيمة، وكنت حذرت اللي رانا مش نوصلوا إلى درجات عنف كبيرة جدا. وهني مرة أخرى نحذر مرة أخرى، راهو اللي قاعد يصير على شبكات التواصل الاجتماعي. تقريبا البارح أنا الراقب لأرصد ردود الفعل بالكلمات بالجمل بالعبارات اللي تناولت الفيديو هذايا واللي علقت عليه، اللي نشوف فيه راهو خطير، لأنه شفت زاد العديد من الناس برروا العملية هذه بمنطق معناتها رب عذر أقبح من ذنب، يا أما بمنطق يبرروا فيه هذاك هو معناتها نوع من الانتقام، يعتبر حتى تهديد بالاغتصاب نوع من العنف ونوع من استعراض الفحولة والرجولة في هذه، هو لا علاقة له لا بالفحولة لا بالرجولة في القيم هذه، لأن الرجولة مفهوم له مش مفهوم بيولوجي حتى باش تفهم العباد. وثاني حاجة بتعلق أن بعض الأفارقة اغتصبوا تونسيات، لذلك احنا حتى لازم نغتصب، هذا رو انحطاط. أنا نقول رو إذا كان وصلنا، على فكرة أحمد أنت تبرمت من كلمة هذا رو نقشوا فيها ناس متحصلين على شهادات في تونس، يرد بالك رو ما نحكوش على ناس معناتها أميين ولا مقروش ولا على قدهم النجم ونلتبسوا لهم عذاب، هذم يقولوا فيه ناس متحصلين على شهادات عليا في تونس ويقولوا فيه كوادر. الكلام هذا اللي نقولك فيه هذا بمنطق عمله نعمله منطق ثائر في الجانب هذا، هذا إذا كان ثبت راهو العملية هذه، لأني

0: ديما نحطها ما بين ظفرين وديما ندعو الى تكذيب الاخبار هذه لانه تخرج شنو هي المنطقه يخرجوا الكذبه يخلوها تدور تدور الى ان تتحول الحقيقه وياما كذبات في البلاد هذه تحولت الى حقيقه الى درجه اصبحنا حتى احنا كمحللين ساعات ما عادش تحب تكذبها لانه كانك تولي غلط انت كي ترجع باش تكذب كذبه عندها 3 سنين و4 سنين وتدخل في التوظيف السياسي وفي الاستعمال السياسي وتتحول الى حقيقه مطلقه ويفرضها عليك بالقوه وتستعملها الناس كل. لذلك انا نقول راهو اللي قاعد يصير خطير جدا تبرير الجانب هذا. ثم عاد الناس الكل زاد بعض الناس القفزين بالزانه هذوكم زاد اللي للاسف ما يخلوش اي وضعيه مهما كانت بشاعتها موت مرض سجن كارثه تصير في البلاد هذه امطار شح امطار جفاف من اجل توظيفها من اجل المعركه السياسيه. دي المساله تهم البلاد مسألة تهم البلاد وتنجم البلاد تدخل في حالة متاع عنف وحالة متاع فوضى. راهو اللي قاعد يصير خطير جدا راهو ننبهوا للمرة الألف وعلى الدولة التونسية تحمل مسؤوليتها. هذه نتيجة الصمت وقت نقولها أخرج وتكلم أخرج واعطوا الحقائق للعباد ما تخلوش الكذبة هك التجار متاع الكذب في الصفحات هذيك هذوكم الهجائين والكذابين هذوكم المأجورين اللي هم يسمموا أفكار العباد وقت اللي يخرجوا يقولوا لهم ثلاثة بلايين أفريقي موجود قلنا لهم رد بيكم أخرجوا بينوا للمواطنين التوانسة العدد الحقيقي وقت اللي يحكوا على مليون وقت اللي يحكوا على 100,000 ويحكوا على 300,000 وقت اللي يحكوا ويجيبوا تصويرة متاع فنان ما نعرفش منين ويقولوا راهو معناتها قام باغتصاب فتاة تونسية في احدى المدن في الساحل وهي لا علاقة لها يطلع فنان في دولة اخرى. هذه راهي خطيرة جدا راهو ثم ناس يمكن عندهم شوية هكا من العقلانية اللي نجم يستوعب ويتحرق الخبر ثم ناس تاخذوا على اساس حقيقة راهو راهو 80% من اللي يتفاعلوا ومن اللي يعتبروا اللي صار أمر عادي وطبيعي هذو مواقعين تحت معناتها الأبواق هذه متاع الدعاية والمسمومة لمدة 24 ساعة باللي حل التليفون ما عنده كان الناس هذونا راهو مش يختار في أصدقاء راهو أغلب المستعملين الفيسبوك وخاصة الوسائط الأخرى هذه التيك توك أنا متخلص منهم الحمد لله بعد هذو مراو تحل هذو يفرضوا روحهم عليك وهذونا ما عندهمش الحد الأدنى من الحصانة حتى للتحري في أي فيديو لا يعرفوا لا ذكاء اصطناعي لا يعرفوا غباء اجتماعي لا يعرفوا صحيح لا في تونس لا هوش في تونس تهبط له فيديو متاع مسيرات واشتباكات معناتها في قلب الصيف وناس لابسين كباب مسكين يصدق اللي واحد بانتباه واحد يقول كيفاش لابسين هذا هذا اللي نجم يميز شوي الاخر مسكين يصدقها ويبرتجيها. لذلك الحل الوحيد اللي الدولة تحمل مسؤوليتها واللي تخرج وتعلن على الحقائق وتكذب الأكاذيب هذه كيفاش تعمل التلفزة الوطنية كيفاش تعمل الإذاعات الخاصة من كذا تخدم على الأقل الخدمة هذه يصير ما عادش تخدموا حتى حد انتم ما تعودوا في أسبوعي زيدوا معاها فهمتوا لا برنامج لمدة ساعة حطوه قبل النشرة ولا بعد النشرة يوميا من أجل التحري في الأخبار الزيفة هاو تخدموا على الأقل خدمة البلاد ونعتبرها خدمة جليلة في إطار الحرب هذه متاع التضليل. هذا من المفروض ما تقومش به لا إذاعات خاصة ولو أنه في صلب أخلاقيات المهنة اللي يلزم نكذبوا أي خبر غلط أما من المفروض هذا تقوم به الإذاعات العمومية والتلفزة العمومية هي تقوم به يتعمل برنامج متاع تحري يومي يومي يكون مع الساعة الثامنة ولا قبل الساعة الثامنة ويتم معناتها التثبت في كل الأخبار ونفي الأخبار خاصة اللي متعلقة بالسلم الأهلي داخل البلاد لأنه إذا كان وصلنا بالعملية هذه تشوف معناتها مسألة خطيرة جدا راهو أنا شفت مطاردات في بعض الأحياء راهو ونعتبرها أخطر راهو يمكن الفعل هذه شنعتها وبؤس الفعل هذه لأن تكثف عملية العدوانية والوصم وكل الانحطاط الأخلاقي البشري اللي غالبه عندنا في تونس وراو كما يعملوهم على الأفريقية يعملوهم مع زايس في 90 سنارة ونعرف الجرائم البشعة أمام تحت رقابة محامي ويعرف الجرائم البشعة اللي عملها نماذج من اللي شفناهم هذوكم على المرأة الأفريقية عملناهم حتى مع تونسيات والجرائم اللي عملوها وما يتورعوش على فعلها لأن النماذج ذيك موجودة في تونس للأسف وكثرت في تونس الموجودة هذه. فقط أنا نقول فعلا الأمر خطير جدا خاصة مع التصعيد اللي موجود في تونس وإحنا ما عندنا التقليد في تونس تونس وليبيا والجزائر ديما ثم تقليد اللي صار البارح في ليبيا تصعيد كبير ياسر ثم عبارة سيد الساحرات شفت لمدة 3 أيام أنا البارح تفرجت على عشرات الفيديوهات اللي وثقوا في عملية مطاردات في الشوارع في كل مكان والقبض عليهم بالجملة يقول لك احنا وصلوا 1,000,000 من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ومثل اختار شفنا حتى تصريحات لرئيس المفوضية خطيرة جدا زاد لأنه شيء ملحنا وشيء مرتبط ليدين الناس خايفين. زاد التهديدات متاع المفوضية اللي تقريبا أنا نعتبرها خطيرة. البارح كارمن هذه صخر رئيسة شؤون اللاجئين في ليبيا تقول بالحرف أي ليبي يعتدي على مواطن إفريقي داخل الأراضي الليبية فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، معناتها ولت مساءلة دولية يتحمل مسؤوليتك أنت مع الدول الأوروبية، لأنه القضية الحقيقية والجاني الحقيقي قاعد يتفرش اللي هو الطرف الأوروبي، قاعد يبدل في القوانين بتاعه من أجل مزيد من التشدد، من أجل ترحيل المهاجرين الموجود غادي بما فيهم أولادنا توانسة، وقاعد يتفرج. وانتقلت المعركة إلى الضفة الجنوبية، ولا تعركة ما بين التوانسة ولا فارقة وما بين الليبيين ولا فارقة، في حين المعركة الحقيقية ما بين التوانسة كأفارقة وبقية الأفارقة من جنوب الصحراء والليبيين والمغاربة والجزائرية ضد الضفة الأخرى اللي هي السبب في في البؤس هذا اللي وصلته القارة الأفريقية.
1: مرة أخرى خليفة احنا بشخص شوية آخر فاصل، انت ما حكيت على الأعلام، انا احنا تقريبا في كل مرة نقولوها في علاقة بأي ملف يهم الشأن الوطني ولا يهم البلاد ولا يهم الدولة، مرحبا بكل مسؤول ينجم يحكي ويتواصل وعنده من المعطيات ومن المعلومات اللي في إطار اللي نجم يصرح به ويقول به في علاقة بملف الهجرة غير النظامية، مرحبا به في البلاتو هذايا. نخصوا له الوقت نحكيه على ملف مهم ومهم جدا هو ملف الهجرة غير النظامية، لنتصفحه طوى مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وأشكالها باش تلقى مختلف الفيديوهات والتدوينات والتعليقات والكتابات كلها في علاقة بالموضوع هذايا. فما فيديوهات قاعدة تدور فيها الصحيح وفيها الغلط وفيها اللي ما تنجمش تعرف إلى حد ما شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط، والفيديو صحيح وقتاش قديم وإلا جديد في تونس ولا ما هوش في تونس. أنا دخلنا في مرحلة هكا كما قال خليفة، فما ناس ربما فما نوع من العقلانية ومن الأدوات التقنية اللي تنجم تعرف من خلالها المعلومة ذي ولا تميز ولا تدقق مع المعلومة ولا مع الخبر ولا حتى بحكم خدمتنا، ولكن فما مواطنين آخرين ينجموا يلقوا الفيديوهات هذية يستهلكوها ربما ما ينجمش يثبت فيها ولا ياخوها على أساس أنها صحيحة ولا على أساس أنها مش صحيحة ولا على أساس اللي هو. دونكوني من دور الناس أو المسؤولين اللي معنيين بالملف هذية من خلال سياسة اتصالية واضحة سواء عن طريق ندوات صحفية أو بيانات أو الحضور في وسائل مثال الأعلام العمومية ونخرج ونوضحوا أي استراتيجية أي معلومات أي ما احنا نهوني خليفة نحكي على الأقل على الأعلام الخاص ولا على الإذاعة. أنا قلت مرحبا بيهم يا خليفة،
0: احنا ما تجيبش تحملوا المسؤولية في على الأقل يعمل برنامج خاص للتحري، أما أعلام عمومي هذه فقرة ضرورية أنا نعتبره أمام الخطر اللي قاعد يتهدد في البلاد هذية. الإشاعة أصبحت جزء من إدارة الشأن العام للأسف، خلينا نقوله يقولك الدولة ما تدارش بالفيسبوك، ليه قاعدة تدار الآن؟ معناتها ضمير المواطن في حد ذاته نفسية المواطن قاعدة تدار بالصفحات هذية، راهي مئات الصفحات راهو وهاجت المدة هذه ما نعرفش سيدي احمد
2: فما شوف شوف خلينا نكون واضحين، وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة معناها مش الأخير عندها مدة معناها حتى متاع سنين يتم استعمالها لإذكاء معناها نيران التطرف والفتنة الحقيقة، لأنه خلينا نكون واقعيين أنا نعيش في المحاكم راهو الجريمة ظاهرة موجودة وقديمة منذ الأزل، معناها الجرائم والتجريم وغيره كل يوم ما تسمع راهو غريب في المحاكم ما أنزل الله بها من سلطان. أما شنو الخطير؟ هو التطبيع مع الجريمة، هو نشر الجريمة، هو تسهيل الأكسي ولا تشوف الجريمة أنها ممكن يتم ارتكابها. ذكروا الخطر على صغارنا لأنه نحن ما عناش راهو في أوروبا قلتك معناها وصلوا ويعملوا في قوانين لتجريم استعمال القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن مازلنا ما وصلناش مرحلة ذيك، ما راهو سيلوتون او جامي وقت اللي تفرج قاصر على فيديو كيما هذاك شنو المخيله ولا شنو الصوره اللي باش يركبها وكيفاش باش ينجم يعيش بقيه حياته. هذه الخطير، رانا في مرحله يلزمنا الحاجات اللي تظهر لنا نحن معناها ماهيش مهمه راهي قاعده تكون في وعي نتاع مجتمع، ويلزم نقفوا معناها ويلزم الدوله زاد تحمل مسؤوليتها، لانه نحن ديما نديو بالدوله القويه الدوله اللي تطبق القانون، هنا يلزمنا نطبق القانون اولا معناها من خلال منع نشر مثل هذه المحتويات حتى كان صحيح راهو تعاقب الناس اللي ترتكب طبعا الجرائم اللي هي معناها انا متاكد ما فماش حتى انسان ان شاء الله يرتكب جريمه ما يتمش عقابه، ولكن انا المساله الاخطر بالنسبه لي هو نشر الفيديوهات، هو ولوج للقصر الفيديوهات هذه اخطر من الجريمه في حد ذاتها لانه ذي اللي نخافوا
1: لا لا هو هي الجريمه خطيره جدا اذا ثبت ذلك ونشرها او استهلاكها خطيره بتقعد في حد ذاتها مدان يعني من الناحيه القانونيه وغيره
0: اللي دفعوا كما الشباب الجناحين هذول اللي شفناهم اذا كان ثبت في الفيديو اللي مارسوها لان ثم ناس محرضين راهو انا راهو الناس هذول الحلقه الاضعف راهو اللي اقدموا على الفعل هذه هم الحلقه الاضعف لانهم مجموعه من الحمقى والاغبياء سامحني في الكلمه هذه اكبر دليل صوروا بعض معناتها في الاخير ماهوش هذا الاختير اللي حرضوا فيهم اللي حرضوا فيهم واللي سهلوا لهم واللي يعتبروا لهم الاعتداء على الافارقه هذا نوع من الوطنيه ما نقصين يقول لهم جهاد هذا معناتها في الواحد وهذا هو الاختير في العمليه هذه وترك زاد عمليه تراكم الازمه بالطريقه هذه وتوافد الناس بالطريقه هذه زاد انا نقول يخلي الناس تخاف وهو بيدو المخاوف هذيك تخليهم يصدقوا الإشاعات اللي قاعدة تطلع اللي ثم مليون وثم زوز ملايين وثم ثلاثة ملايين
1: ونحكي وعموما خليفة في الملف هذا ونسكره قبل ما نمشيو لبقية الأخبار والمستجدات إذا كان راهو حتى فما برشا مواطنين يتبعوا فينا ونعرفوا أنه فما ملف كبير في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين وش معنى تشكيت برشا من مواطنين في الأثناء فما مسائل أخرى حقوقية وإنسانية وأخلاقية وقانونية وفي الأخير فما قانون وفما دستور وفما دولة وفما مسؤولين هم اللي ينظموا ويعرفوا وفقا للقانون كيف يصير التصرف مع الملفات هذه وفقا كما قلنا ما ينص عليه القوانين الداخليه والخارجيه ولكن زاد فما المواطنين اللي يقولك زاد احنا الملف هذا مقلقنا مثلا في صفاقس والا في غيره ولا في حاجه ولا اذا كان فما اعتداءات والا حاجه نقولوا لهم راهو
2: فما دوله
1: راهو فما قانون راهو فما مركز امن انك تمشي تشكيل ورا صارت لي اشكال في علاقه بالموضوع هذايا والا هذا راهو فما قوانين تحميك وفما دوله وفما مسؤوليه وفما مركز امن وفما قضاء وفما غيره وفما سلطة كاملة جعلت وفما قوانين أنشئت وجعلت لتنظيم الحياة بيناتنا والحياة باش تحميك وتحمي حقوق الناس الكل وهذا اللي لازمنا ديما نذكروا بها
0: كما ندينه كما لازمنا زاد بالمقابل باش يكونوا احنا خطر السياق هو اعتداء على مواطنة من افريقيا جنوب الصحراء كما ندينه الاعتداءات اللي قوموا بها بعض الأفارقة من جنوب الصحراء من سرقات من اختطاف من تصور المنازل من ترعيب لبركاجات قاعدة تصير في احياء هذه
2: جرائم فرديه وعقوبات فرديه
0: ضد بعضهم التجميع ضد التوانسه وفي بعضهم وتحرش زاد بنساء التونسيات وثم العديد من واحد وافتكاك نتاعهم وبركاجات في الاحياء وفي المناطق هذه زاد الدين والجانب هذا بنفس التساوي لكن تبقى الدوله هي الوحيده المخوله بتطبيق القانون سواء بالقبض على المجرمين ولا الناس اللي قاموا بالسرقه ولا بعمليه الترحيل نتاعهم ولا طردهم من المنازل اما ما يتحولش المواطن او خلق نوع من الميليشيات كما نسمع في العديد من الصفحات الكبرى وإن شاء الله النيابة العمومية تنتبه اللي تدعو إلى تكوين مجموعات من أجل إخراجهم من بيوتهم هذا راهو خطير جدا هذه تسمى ميليشيات خارج القانون ويجب أن الناس اللي تدعو للجانب هذا تحمل مسؤوليتها القانونية
1: نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات لليوم تفضلوا
3: هنا تونس
4: بيبليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
3: تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة
1: نص نهار و37 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مازالوا موصلين معكم ساعتنا الأولانية بقية الأخبار والمستجدات مهم جدا نرجع على آخر الأخبار على المستوى الوطني ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي وخليفة شوشين مرحبا بكم من جديد ومن فقرة عطاير باش نمشيو لثاني فقراتنا في الساعة الأولى لاكتواليتي
3: لاكتواليتي
1: ملف الحقيقة قديم جديد حكينا عليه في فترة سابقة وقت اللي حكينا على عدد من التحركات الاحتجاجية اللي قاموا بها أهالينا في جيبس والتحرك الكبير وقتها وقت الإضراب اللي قاموا به على خلفية الوضعية البيئية وضعية المجمع الكيميائي الوضعية البيئية في جيبس وجملة المطالب اللي خرجوا بها وقت وقتها أهالينا في الجهة، وجملة الشعارات من ضمنها وقتها طبعا الحق في بيئة سليمة، وقت تفكيك الوحدات وغيره من المطالب كانت تتم أساسا الوضع البيئي في المنطقة. والجديد اليوم أنه تنظيم أو الأعلان عن جملة من التحركات الاحتجاجية اللي بشتكون اليوم وغدوة في جيبس، نفس الشعارات ونفس المطالب. باش نسمعكم هوني في البلاتو. نبدا معاك خليفه نحكيه على جهه جيبس، ونحكيه على ملف كما قلت كنا احكينا عليه تنديد بالتلوث الصناعي. القضيه هذه اللي خذت زوز مسارات خليفه، منها المسار الاحتجاجي اللي كان من خلال الاحتجاجات، المسيرات اللي خرجت في جيبس، واخرها المسيره اللي شاركوا فيها عدد كبير برشا من الاهالي في جيبس، وايضا المسار القضائي وقت القضيه اللي تم رفعها في علاقه بالمجمع الكيميائي في الاثناء. بعد الفتره هذه الكل شفنا كيفاش هو المسار اللي خذاه الملف هذا. مساج خلينا نعود نذكروا المواطنين، الهيئه واللجنه اللي تم تكوينها من بتكليف من رئيس الجمهوريه وقتها من اجل النظر في الوضعيه في جيبس واعداد تقرير لايجاد الحلول اللي تاخذ بعين الاعتبار كل المسائل والمحاور. ووقتها كان اخر الاخبار انه تم تسليم التقرير لرئاسه الجمهوريه وغيره. والمستجد في علاقه بالملف هذا اليوم خليفه تحركات احتجاجيه اخرى ومسيره باش تكون اليوم وغدو. تفضل خليفه.
0: هو اكيد كنا سمعنا بالدعوه الى مسيره هذه، وهي مش اول دعوه تقريبا بعد المسيره الكبرى اللي ضمت أقل حاجة في حدود أو أكثر من 100,000 مواطن من جابس، من كل الشرائح، من كل الفئات، من كل المعتمديات من جابس، اللي كلهم توحدوا على كلمة واحدة، وهي اللي هم ذاقوا ذرعا بالتلوث هذا، واللي جابس تحب تعيش، واللي جابس من حقها اللي هي تعيش من غير تلوث. وتقريبا بعد صارت العديد من التحركات، لكن في الأخير يبقى العنوان الأبرز المسيرة التاريخية أنا نقول في جابس هذية، واللي طرحت العديد من الملفات. بعد ليك صار نقاش خلينا نقول وطني، معناتها تحولت إلى قضية وطنية، وهي فعلا قضية وطنية، لأنه أهالي جابس هم جزء من تونس وجزء عزيز على قلوبنا هذية، وتبني مطالبهم معناتها واجب في علاقة بالجانب هذايا. وكنا في البلاتو هذايا مع تقريبا لعشرات المرات حكينا في الموضوع هذايا، وتتبعنا التطورات متاعه واللجنة اللي صارت، واللي فيها الكثير من الخبراء من أبناء جابس والممثلين على المجتمع المدني. قدمت التقرير الأول لرئيس الجمهورية، ثم يبدو اللي هي قدمت التقرير النهائي مرة ثانية، وقدمت مجموعة من الحلول. إن من المفروض الدولة تعكف على تنفيذها في أرض الواقع. هذا هي عمليا آخر التطورات اللي نعرفوها على الموجودة في التطورات الموجودة في جابس. ما عندناش معلومات، فعلا معلومات شحيحة في علاقة بالموضوع هذا. التلوث ثم زوز مستويات، ثم اللي يقول لك صحيح نقصت الانبعاثات شوية، وأكبر دليل حالة الاختناق ما عادش تصير في مستوى المدارس في الجانب هذا، لكنها لم تختفي بشكل نهائي، لأنه يبدو لي تم معالجة بعض الإخلالات في بعض الوحدات الملوثة هذه. لكن في الأخير أنا نقول معالجة مؤقتة وقتية ترقيعية، ما ترتقيش إلى مستوى حل، خلينا نقول ما نقوله جذري، نقوله حل في الحد الأدنى اللي يوفر بيئة سليمة وهواء نقي لأبناء جابس في علاقة بالجانب هذايا. نقصد على الأقل بمرأة العين الانبعاثات اللي نشوفها بألوانها، هذيك الصفراء هذيك اللي من الصوامع هذيك اللي تخرج، لكن في الأخير الرائحة ما زالت معتها تقريبا تغزو مدينة جابس، معتها وتلوث في المحيط متاع جابس. شفنا صور مدة أسبوع، أنا شفت حتى صور لجزء من شواطئ جابس كيفاش تحولت شواطئ غير قابلة معناتها تقريبا حتى للسباحة، بالإضافة إلى أنه العديد من الكائنات البحرية اللي موجودة غادي في خليج من خلينا نقوله كان من أخصب ومن أثرى الخلجان في تونس معناتها، وفي المنطقة في البحر الأبيض المتوسط. خليج جابس كان مشهور بالتنوع معناتها البيئي وتنوع الأسماك متاعه، توا تقريبا معناتها هجرات الأسماك بسبب التلوث الكبير الموجود هذاك، اللي لا فرت لا بشر لا حجر لا فلت في الطيور للرصيد البيئي للوحات متاع جابس في علاقة بالجانب هذا. وإلى حد الآن نقول رغم اللي تحط التقرير ما شفناش خارطة الطريق تضحى الدولة التونسية من أجل إنهاء الأزمة هذه نهائيا. صحيح تنجم تكون ماهوش التفكيك الآن أو الإغلاق الآن أما على الأقل وضع خارطة طريق من أجل على الأقل التخلص من الوحدات الملوثة والعديد من أبناء جابس حتى على مستوى الشعار اللي يرفعوه. صحيح ماك تعرف الإنسان اللي ناضي ديما يرفع الأقصى يقولك في الشعارات متاعه باش ياخذ الأدنى كي يرفع التفكيك. الآن هم في الأخير قابلين للنقاش اللي على الأقل ثم العديد من الوحدات الملوثة الكبيرة واللي ما تنفعش معاها معناتها أي فيلتر وأي شكل من أشكال التنقية اللي من المفروض هذيك يتم تفكيكها ويتم تعهد بقية المجمع هذايا اللي وفر آلاف من مواطن الشغل تعهدوا بالإصلاح والصيانة. لأنه المناظر اللي خرجت والصور اللي خرجت والمشاهد اللي شفناها معناتها للمجمع من الداخل والتقادم متاعه والوضع متاعه وضع بائس ياسر. توا احنا سمعنا مؤخرا اللي تم تعيين رئيس مدير عام جديد يبدو اللي هو مش يكون
1: اي بين شركة فوسفات قفصة والمجمع.
0: هو راهو كانوا قبل مع بعضهم راهو قبل كان الشركة والمجمع مع بعضهم. ربي يهدي شكون جاء في طار معتها الإصلاحات الهيكلية المدمرة فهمت ولا في 2017 و 2018 فصل ما بيناتهم معت عمل زوز إدارات وزوز مدير عامين وزوز شهريات وزوز امتيازات وكذا وفي الأخير رجعنا للوضعية الطبيعية. وراه هذا مطلب من المطالب اللي كانوا يطالبوا به بما فيهم الأبناء متاع شركة فوسفات قفصة اللي هو إعادة التوحيد ما بين المجمع وما بين الشركة لأن المجمع يخدم كان بالفوسفات اللي توفره الشركة. وللأسف وصلنا لحظة ولت الشركة تعطي الفوسفات والفلوس عند المجمع ويستنوا المجمع باش يمضي لهم في الشيك باش يصبوه باش نجموا يخلصوا العمال متاع شركة قفصة معناتها اللي هم كانوا مع بعض اللي كانوا تقريبا قرار يتخذ في درج. تو القرار يلزم الرئيس المدير العام تاع شركة فوسفات قفصة يعمل القرار ويمضيه ويبعث ويبقى جمعتين ولا ثلاثة باش يقراه المدير متاع المجمع ويمضي فيه. أنا نقول إن شاء الله المدير الجديد يقدم استدانا على التقارير اللي قدمها عمالي يقولوا في جابس والمجموعة اللي معاه من الخبراء هذيك من أجل حلول خلينا نقول أنا ترضي على الأقل الحد الأدنى وتستجيب للحد الأدنى من بيئة قابلة للحياة في جابس باش ما نقولوش بيئة سليمة 100%.
1: هاي نحكي مرة أخرى على ملف جابس ونحكيه على تحرك جديد في الجهة باش يكون اليوم وغدوة وصار الأعلان عليه نفس المطالب في علاقة بتنديد بيئة التلوث الصناعي والوضع البيئي في الجهة. هاي أحمد التونسي كيفاش تبع ذي كل ذكرنا بالمسار كيفاش كان بالمسار القضائي والقضية الاستعجالية وقت اللي تم رفعها أيضا في علاقة بالتحركات الاحتجاجية وغير وتفاعل الأهالي مع الموضوع هذية وبين أيضا على مستوى السياسي واللجنة وقتها اللي تم تكوينها وتكليفها من قبل رئيس الجمهورية
2: بإعداد 16 وقتها 16 نقطة وقتها الورقة اللي أعدها الوزير في الحكي عليها بالبرلمان
1: على مستوى البرلمان وقت هذاك في علاقة بالنقاط العاجلة والرؤية وقت في جلسة عامة صارت في البرلمان وفما لجنة أخرى تم تكوينها وتكليفها من قبل رئيس الجمهورية وكان التقرير في جانب في 2026 التقرير النهائي وقت تم تسليمه في علاقة بلقاء وقت جمع رئيس الجمهورية بأعضاء اللجنة هذه اللي تم تكليفها بالموضوع. تفضل أحمد كيفاش تبعت هذا كل وين وصل ملف
2: باش نحكيه على الموضوع هذا في زوج مستويات. المستوى الأولاني ساعة الحق في بيئة سليمة معناها حق مشروع ولا ريب فيه وما فما حتى قوة على وجه الأرض تنجم تنكر حقوق أهالي جابس في أنهم يعيشوا في بيئة سليمة وبعيدة عن التلوث. هذا خلينا نحكي فيه. الحاجة الثانية شركة كما شركات متاع الدولة للأسف الكل تعاني من أزمات هيكلية أزمات حوكمة وتعاني خاصة من نقص الصيانة مش ما نقولش حتى سوء الصيانة والكلنا شفنا معناها الأسباب والمسبات وكلنا ديناها وكلنا قلنا للأمور هذه ترجع إلى فترات سابقة ولكن اليوم يلزمنا زادة نتحملوا مسؤولياتنا ونكونوا معناها على قدر من التوازن باش نقولوا أين وصلت الحلول التي اقترحها ساعة الوزير في جلسة مساءلة أمام البرلمان وما هي معناها ورقة الحلول التي اقترحها عمالي للدولة وماذا نفذت منها الدولة وكيف معناها ستنفذ وما هو السلم الزمني ولا الحيز الزمني باش تاخذه للدولة باش تنفذ البرنامج هذايا، وهل انه البرنامج هذايا باش يوصل انه يرضي المطالب نتاع متساكني جابس ولا هل انه يحل المشكل نهائيا ولا لا، هذه كل الحقيقة قاعدة أسئلة معناها ما نعرفوش لها إجابات. لكن التصور نتاعي الخاص انه المساله ذي يلزم يكون فما زوز معناها حدود زمنيه، يلزم فما معناها حلول عاجله وعلى المدى القريب والمتوسط، واللي الحقيقه كي نكونوا واقعيين ما نجموش نحكيوا على انه نفكوا الوحدات الصناعيه، خلينا نكونوا معناها امينين حتى قدام الناس اللي تسمع فينا، الدوله ولا الشركه ولا المدخرات ولا الخزينه العامه ما تنجمش تحتمل انه يتم تفكيك هذا المصنع، إيجا نكونوا معناها نحكي الواقع. لكن شنو تنجم؟ نجم تعمل حلول على المدى القصير والمتوسط، تنقص بها قدر المستطاع من الانبعاثات السامة، تنقص بها قدر المستطاع من التلوث اللي يعاني منه الهواء ويعاني منه البحر وتعاني منه الإنسان في جابس، ولكن يلزم يكون عنا كذلك مشروع على المستوى البعيد زمنياً انه يتم فيه نقل هذا المجمع الى مكان اخر يكون بعيد عن جابس ويكون بعيد عن الانسان ويكون بعيد عن التلوث اللي تسبب به في مدينة جابس. انا نعتقد انه هذا هو الطريقة الوحيدة باش نجم تكون واقعي وتنجم تكون معناها متوازن ومتناسق مع نفسك وتعطي للناس اولا حلول عاجله وتعطيهم زاد امل في انه المعمل هذا باش يحول بحذا جبس وبه. وكي تعمل هذا مزوز شنو يلزمك اعتمادات كافيه باش نجم تطبق برنامج من نوع هذا. اليوم هل عنا الاعتمادات؟ هل يمكن توفير هذه الاعتمادات؟ ما تستحقش جابس انه حتى ناخذوا قرض باش نصلحوا الوضعيه هذية باهي خليني من جابس. هل الشركه هذية ما تستحقش انه نخدموا معناها ونستثمروا فيها باش تجيب معناها مردوديه خير؟ هل الموضوع نتاع الفوسفات هذي اللي نحكيوا فيه ديما ما يستحقش برامج جديده ينجم يعطينا مردوديه خير ويعطينا معناها فلوس ويعطينا معناها منتجات تكون عندها عوائد كبيره للدوله والخزينه العامه؟ انا نعتقد وانه كما العاده نحب نكون متفائل ونحب نكون عندي الرؤيه وعندنا الحل. الدوله راي قوتها في انها تقترح الحل وتطبق الحل. الحل شنو؟ عندك برنامج على المدى القصير والمتوسط انك تحد من الانبعاثات، وخلينا نحلمه ببرنامج يكون مثالش على المدى البعيد وبرنامج كبير نعمله معمل جديد يكون بعيد على العباد ويكون بعيد على التلوث ويكون في بلاصة معناها معزولة ويكون تتوفر فيها الشروط ومثالش راه قد ما باش نستثمره ونحطه فلوس وقد ما نجم ناخذه معناها ديون ولا قروضات ولا كريديات باش نحطه مشروع جديد يعمل أمل ويعطينا مردودية أكبر ويحل المشاكل الكل، يحل مشكلة التلوث ومن جهة ويحل زادة مشكلة الشركة ويعطيها معناها عوائد كبيرة. وخلينا نحلموا بالتجديد، خلينا نحلموا بحاجات جديدة. علاش مسكرين على رواحنا في نفس الموضوع وباش نقعدوا كأني مشكلة ما عندهاش حل طول الزمن معناها؟
1: واضح وإحنا نحكي
0: فقط توضيح تاريخ الفصل الإداري والمالي ما بين شركة فوسفات جبس والمجمع الكيميائي 2019.
1: أنا قلت 2017
0: التصحيح هو 2019.
1: واضح خليفة. منزلنا 8 دقائق نخو من عندكم كلمة في علاقة بمجلس نواب الشعب. وخلينا نقول مكتب مجلس نواب الشعب كالعدد ما هو أكثرية يصير الانعقاد نتاعو نهار الخميس، وتم تعيين جلسة عامة مغلقة باش تكون نهار 23 جوان 2026 للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. باش نوضحوا أكثر الناس خليفة، نعرفوا أنه أي نائب في البرلمان تكون مرفوعة ضده قضايا وغيره، بما أنه هو مشمول بالحصانة حصانة نظرا لكونه نائب في البرلمان باش هو يرجع للمسار القضائي ويصير الاستماع له أو غيره أو تنفيذ حكم في شأنه، لازم يكون بطلب يصير للبرلمان ويكون التصويت عليه في إطار جلسة عامة لرفع الحصانة عليه. وخلينا نقول خليفة أنه هالجلسات العامة اللي ديما تكون مغلقة في علاقة برفع الحصانة وموضوع رفع الحصانة، خلينا نقول دائما يكون بين المواضيع الشائكة والملفات الشائكة اللي تطرح صلب مجلس النواب الشعب. وخلينا نقول المعلومة المتوفرة إلى حدود اللحظة أنه باش تكون فما جلسة عامة نهار 23 جوان في علاقة بالموضوع ذا، ما نعرفوش إلى حدود اللحظة قداش عدد النواب اللي مشمولين بالقضايا، كيفاش باش يكون صاير الجلسة العامة، ولكن يقعد من بين الملفات اللي تكون تعمل نقاش وجدل كبير صلب أروقة البرلمان. تفضل خليفة.
0: هو من المفروض إجراء قانوني عادي، هذا يتم معناتها النظر في مطالب معناتها قضائية برفع الحصانة عن العديد من النواب، لأنه من المفروض في بعض الحالات النائب يتخلى توعيا عن الحصانة متاعه. أنا أعتبرها أرقى أشكال، خلينا نقول أنا الثقة النيابية، النائب يقول لك أنا يتخلى، أنا إذا كان مطالب للقضاء تو نتخلى ونمشي للقضاء، وإذا كان أداني ما نتحمل مسؤوليتي. لكن في أغلب الأحيان احنا على الاقل في العاده التونسيه معناتها سواء النواب تو ولا قبل اغلبهم معناتها يتمسك بالحصانه نتاعو في الجانب هذا، مما يدفع القضاء لايداع مطالب معناتها في مكتب المجلس في كتابه المجلس من اجل ورئاسه المجلس من اجل طلبات لرفع الحصانه على النواب لتمكن القضاء من تتبعهم قضائيا. هي صارت جلسه سابقه وقيل فيها برشا كلام، ومن ضمن الكلام الذي قيل في تلك الفترة اللي رئيس مجلس النواب أصر على الدفاع على النواب تحت عنوان ما يسمى التضامن النقابي التضامن
1: النقابي في الاتحاد لك خليفة
0: عمر التضامن النيابي، ومكن بذلك معناتها أغلب النواب اللي تقريبا مشمولين بقضايا من نوع من حصانة المجلس هذا تحت عنوان التضامن النيابي. والناس قال لك علاش إذا كان هم واثقين من براءتهم من المفروض يتم رفع الحصانة هذه ويقفوا قدام القضاء كما المواطنين الكل. هذه الجلسة اللي من المفروض مش تكون في 23 جوان زاد بدأ عليها حديث حتى قبل لا تصير الجلسة هذه اللي ولا تأويل آخر، لا مش تكون ماهيش مش تكون جلسة التضامن النيابي، عملوا لها عنوان ثاني هي جلسة تصفية الحسابات مع النواب، قال لك الذي برز أن خطابهم قوي في علاقة بالسلطة، فالسلطة أوعزت لرئيس مجلس النواب والمكتب متاع المجلس اللي هو يتكون من الكتل كل اللي هي تقوم برفع الحصانة عليهم من أجل معاقبته. معناتها في الأخير كان ضامن نيابيا قلنا مشكلة إذا كان في الوحدة، هو إجراء أنا نعتبره طبيعي. وبالعكس في فترة من فترات في مجلس النواب كنا نوبوا في الرؤساء بتاع مجلس النواب اللي كانت المطالب بتاع رفع الحصانة هذه ضد النواب تتحط في الدرج بتاعهم وتستغل الضغط والابتزاز النواب، حكينا عن الموضوع هذا وتحكي برشا، وأصبحت تستعمل ورقة من أجل ابتزاز النواب، يا اما تكون تسمع السمع والطاعه والولاء، يا اما راني تو نرفع عليك الحصانه وتو نسلمك للقضاء. لا احنا ماذا بينا العمليه هذه تتم في اطار قانوني لانه اجراء قانوني ماهوش اجراء استثنائي، وهذا يمكن فعلا القضاء من طلب رفع الحصانه هذه، وبعد لا ترفع الحصانه يقف النائب كاي مواطن تونسي امام القضاء اذا كان براءه يعود لممارسه معتها دوره النيابي، وإذا كان مدان يتحمل مسؤوليته. وهذا من المفروض إجراء الحد الأدنى اللي غير قابل للتأويل إذا كان تم ممارسته بكل أشكاله القانونية.
1: وإلى حدود اللحظة ما نعرفوش خليفة قداش عدد النواب اللي مشمولين هو فما أرقام وربما تدوينات مازال ماهوش مؤكد إذا كان هذاك هو عدد النواب. وزاد شنو طبيعة القضايا؟ القضايا حق عام، قضايا ذات صبغة مالية، قضايا في علاقة
0: مختلفة، مازالت مختلفة مش نشوفوا نوع من القضايا مختلفة. ثم قضايا اللي تقبل معناتها بالفعل رفع الحصانة، وثم قضايا خاصة اللي تكون تكون كيدية ومتعلقة بتعبير النائب على الرأي وخاصة في مهام نيابية لا ترفع الحصانة ويمارس الدور بتاعه.
1: واضح هاي مازال دقيقتين تفضل.
2: الإشكالية في الموضوع هذا هو السلطة التقديرية التي يكتسبها مجلس معناها المكتب رئيس مجلس النواب في رفع الحصانة من عدم. هذه الإشكالية الحقيقية، لأنه هنا كي نرجعوا حتى تاريخيا علاش تحطت الحصانة البرلمانية، هي حماية لحرية الرأي، حماية للمعارضة، لحق المعارضة، لأنه برشا من الناس يقول لك راهو كي باش تدخل ناس تمارس السياسة داخل هذا الحق الوافي تحت قبة البرلمانات في العالم، خلينا نحكيه مش كان في تونس كهو، فانه من ادنى الحقوق للنائبين انه يكون عندهم حصانه تحميهم من الكيد اللي يحكي عليه خليفه بكري. اي لكن الكيد هذايا الكيد هذايا شكون يقدروا؟ شكون يعطيه معناها الصبغه؟ هل هي الشكايات والا التتبعات هذه كيديه من اجل ارائك اللي انت خضت فيها والا لمعاركك والا معارضتك، وإلا أنت معناها سامحوني في التعبير مجرم وارتكبت معناها جرائم ويجب أن يتتبعك القانون. هنا نحن ساعة خلينا نكون واضحين مع المساواة بين الناس أمام القانون وأمام القضاء، ومعنا حتى إشكالية، لكن فما أنا من الرأي اللي نعتبر أنه فما حد أدنى من الحصانة يلزم يكون عند المشرعين لسببين. سبب تقني ساعة الحصانة هذه وقتية، وقت اللي ينتهي معناها النيابة متاعه ما تكونش حائل في تتبعه بعد لتوفى النيابة. وسبب واقعي باعتبار وأنه فمك السلطة التقديرية ذيك عند رئيس مجلس النواب والمكتب بتاع رئيس مجلس النواب في أنه يلغيها كلما دعت الضرورة لذلك، وكلما ظهر أنه بالحق نجم يكون عندك معناها نائب عنده جرائم ماسة بالسمعة والشرف اللي بالحق معناها تحشم أنه يكون فما نائب في البرلمان مرتكب لأفعال تكون مسة بالسمعة والشرف، واللي نجم يمثل أمام القضاء وياخو فيها روعة عدم سماع الدعوة وينجم يتبرئ معناها القضاء، لأنه نحن الإدانة في النهاية راي ما تكون كان بحكم نهائي وقضائي وبيت. دونك ماذا بيا لو كان نكونوا ديما متوازنين في الوضعية ذي، ما نمشيوش كما نحكيه بكري في العقوبات الجماعية مدام نسكل كذا، وما نمشيوش زادة في أنه نلغي والحصانة بطريقة أنه تنجم تأدي إلى ما يكونش عنا معناها معناها نواب برلمانيين يخدموا في ظروف عادية كما موجودة في جميع أنحاء العالم. أنا هذايا معناها الرأي متاعي.
1: واضح. احنا باش نخرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، وبعد إن شاء الله باش نحكي معكم مع ضيفنا سي محمد في علاقة بالاقتصاد الأخضر في تونس. نحلو معكم الملف هذايا إن شاء الله في الساعة الثانية. تفضل.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ديوان فام. عسلامة. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يتوقع تبطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 25 و2000 إلى 2.2% سنة 26 و2000 وتحقيق النسبة ذاتها في 27 و2000 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. وأشار البنك إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 25 و2000 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع السنة الحالية، كما لفت هيكل التمويل الأوروبي في السياق ذاته إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري، متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في سنة 26 و2000 في حين سيغطي الاحتياطي من العملة صعبة ما يعادل 3.5 أشهر من التوريد. ولا يزال ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد.
7: الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكمت وبعد النظر في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس بمسدس كاتم للصوت في 15 من ديسمبر 2016، حكمت برفض الاستئناف شكلا وإقرار الأحكام الابتدائية في حق جميع المتهمين، وفق ما أكده لديوان فام عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري عبد الرؤوف العياتي. يذكر أن دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما تراوحت بين 10 سنوات سجنا وسجن المؤبد في حق 11 متهما محالين بحالة فرار في قضية اغتيال الزواري، وقد وجهت للمتهمين من بينهم تونسيون وأجانب تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وجرائم إرهابية أخرى. وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموفق لخمسة جوان من كل سنة تعد برنامجا بيئيا متنوعا من خلال إطلاق مبادرة لحماية السواحل وتنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يضم البرنامج جملة من المحاور الاستراتيجية وإطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاج يؤكد أن الأسرة تلعب دورا محوريا في التصدي لتغيرات المناخية من خلال السلوكيات اليومية البسيطة التي تعتمدها في حياتها. ووضح بالحاج أن الحد من استهلاك الماء والطاقة وترشيد استخدام المواد والمنتجات خاصة تلك التي لا تتوافق مع مواسم إنتاجها الطبيعية يساهم بشكل مباشر في تقليص التأثيرات البيئية السلبية والحد من الانبعاثات المسببة لتغيرات المناخية. وشدد بالحاج على أهمية نشر الوعي البيئي داخل الأسر باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، مشيرا إلى أن التربية على السلوك البيئي السليم تبدأ من المنزل قبل أن تمتد إلى المدرسة ومختلف الفضاءات العامة.
8: اختيارنا الموضوع الأسرة وتصدي للتغيرات المناخية، تعرفوا أن الأسرة هي المدرسة الأولى خاصة بالنسبة للأطفال وللأم كذلك في تحدي التغيرات المناخية. لنعيشها تونسي أصبح واعي للتغيرات المناخية لأنه متأثر حرارة، فيضانات، ارتفاع من سبل مياه البحر. اليوم الأسرة هي اللبنة الأولى، هي من هي ننطلق للتوعية وللتأقلم مع التغيرات المناخية هذه على مستوى الأطفال، على مستوى المرأة فيما يخص تحضيرات كولات، أن يتحد من بعض خاصة في مسألة الطاقة. هذا الكل يعني نحاول احنا نتوجه للأسرة، نتوجه للمرأة. وهك علاش اليوم الجامعة شافت أن شريكنا هي الاتحاد المرأة، لأنهم ينجموا يدخلوا الأسرة، ينجموا يدخلوا العائلات، نوعيهم بهالمسألة هذه وبخطورة التغيرات المناخية على حياتنا اليومية. الأسرة في الاستهلاك اليومي تأقلم مع التغيرات، حد من استهلاك الماء، الحد من استهلاك الطاقة، الحد من استهلاك في المواد الغير مشفية موسمها، إذن يبنى من الأسرة.
7: الخارجية الأذربيجانية تنفي مزاعم قناة CNN أن أراضي أذربيجان تستخدم لعمليات ضد إيران ونشر قوات إسرائيلية. وأضافت أذربيجان أنها تتوقع من القناة أن تنفي المقال الذي تضمن إدعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية في البلاد. المنسق المقيم لشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عمران رضا يقول في الأشهر الثلاثة الماضية واجه السكان في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية، ذكر أن الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق وتتفقم يوما بعد يوم. وذكرت الأمم المتحدة أنها ستطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة أكثر من 1,000,000 شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى أكثر من 639 مليون دولار. ومن المتوقع أن يواجه واحد تقريبا من كل 4 أشخاص في لبنان مستويات أزمة طوارئ من انعدام الأمن الغذائي حتى أوت المقبلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ما زال متواصل مع ابتسام وكمل فريقنا تونس. إلى اللقاء.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشن يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فم.

0: FM.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجه اذاعه ديوان FM. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار والمستجدات. مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مواضيعنا. ملفنا للساعه الثانيه كما قلت لكم بدايه الحصه باش يكون في علاقه بالاقتصاد الاخضر. شنو هو الاقتصاد الاخضر؟ هل يمكن الحديث اليوم عن استراتيجيه وطنيه في علاقه بالملف هذايا؟ شنو نجموا نعرفوا من ارقام من معطيات؟ شنو نجموا نعرفوا في علاقه بواقع الاقتصاد الاخضر اليوم في تونس؟ باش نحكي جدا شوية على العالم، ونذكر حدا معنا هوني في التعليق ونقاش كامل الحصة حمد التونسي وخليفة شوشان، وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا لليوم اللي باش نحكيه معه بأكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذايا. ضيفنا هو الدكتور الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد ديلي صفية. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عايش كاتك الصحة، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك سي محمد. التحق بنا زادة زميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بالياسم وفينا وبحمد وخليفة وضيفنا الكريم سي محمد.
2: مرحبا بكم الكل. قبل ما نبدأ معك سي محمد وباش نوضح ومسلس حتى شوية مفاهيم بالنسبة للمواطن التونسي، مثلا ما المقصود بالاقتصاد الأخضر هذايا؟ ما مدى أهمية الاقتصاد الأخضر هذايا؟ شنو واقع الاقتصاد وشنو نجم نعرفه على واقع الاقتصاد هذايا في تونس؟ هيت نقدموا شوية لمحة للمواطنين التوانسة اللي قاعدين يتبعوا فينا توا في علاقة بالملف هذايا أو الموضوع هذا في علاقة بالعالم، ونوصل للعالم في علاقة بالاقتصاد الأخضر من أرقام معطيات. نأخذ لمحة ساعة من عند زميلنا نور الفاسي وبعد نرجع لك سي محمد. هاي تفضل نور.
4: فيت في ابتسام باش نعرفوا شنو الاقتصاد الأخضر، باش نفسح المجال بعد سي محمد هو الخبير واللي باش يفسر لنا أكثر وشوية أرقام حول العالم وشوية تجارب كيف حول العالم. الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو وخلق الثروة ومواطن الشغل مع المحافظة على البيئة والتقليص من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية. حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة يرتكز على اقتصاد قليل من الانبعاثات الكربونية وناجع في استعمال الموارد ويأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي. في السنوات الأخيرة ولا الاقتصاد الأخضر من أهم التوجهات العالمية، خاصة مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي وارتفاع الطلب على الطاقة والموارد. وفي سنة 2024 وصلت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة إلى حوالي 2 تريليون دولار، هو رقم يفوق برشا الاستثمارات الموجهة للطاقات الأحفورية. الصين تعتبر اليوم أكبر مستثمر في الاقتصاد الأخضر باستثمارات سنوية تقارب 675 مليار دولار، تليها بعد عنا أوروبا بحوالي 370 مليار دولار، وبعد عنا الولايات المتحدة بأكثر من 300 مليار دولار. والطاقة الشمسية ولات أكثر قطاع يجذب الاستثمارات على المستوى العالمي. برشا دول راهنت على الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي للمستقبل. الاتحاد الأوروبي أطلق ما يعرف بالصفقة الخضراء الأوروبية، يهدف باش يوصلوا للحياد الكربوني بحلول سنة 2050. والصين أصبحت رائدة عالميا في صناعة الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، في حين تستثمر الولايات المتحدة مليارات الدولارات لدعم الصناعات النظيفة والطاقة المتجددة. الاقتصاد الأخضر ما يقتصرش على الطاقة فقط، يشمل زادا النقل النظيف، إعادة التدوير والبناء المستدام والاقتصاد الدائري والفلاحة المستدامة والتصرف الذكي في المياه والنفايات. والأمم المتحدة تعتبر أنه التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة اقتصادية كبيرة خاصة في مجال التشغيل، ومن المتوقع أنه يخلق ملايين مواطن الشغل الجديدة المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية خلال العقود القادمة. واليوم عندنا أكثر من 65 دولة في العالم عندها استراتيجيات أو برامج وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحد من التأثيرات البيئية.

0: أواخر الثمانينات عام 89 إكزاكتومون، وقت اللي معناها جاء الجوفرنمون بريطانيك وقال احنا معناها نحبوا عندنا معناها بوليتيك وعندنا معناها دي سيكتور قاعدين يخدموا في الاندستري في الترانسبور وغيره، لكن معناها نحبوا ندخلوا كما يقولوها معناها البيئة في لي سيكتور هذوما الكل باش معناها ما نضروش بالمستقبل نتاع الأجيال القادمة. وقتها جاء ان بول ديكسبير وعملوا معناها ان رابور سماوه بلو برينت فور جرين ايكونومي. وقتها اول مره ظهرت كلمه معناها الاقتصاد الاخضر جرين ايكونومي. وقبل الاقتصاد الاخضر كان فما معناها دوتر كونسيبت اللي هما مثلا التنميه المستدامه معناها سستينبل ديفلوبمنت، وكانوا فما معناها دي انديكاتور ديفلوبمون دورابل وغيره وغيره. معناها هذا غروسو مودو كيفاش تخلق معناها كلمه الاقتصاد الاخضر بصفة سهلة برشا. معناها كيفاش نقول شنو هو الاقتصاد الأخضر؟ هو الاقتصاد الأخضر هو اللي باش يوصلنا للتنمية المستدامة. وكيفاش الاقتصاد الأخضر؟ هو تو سامبلومون الاستثمار في قطاعات اللي هي معناها باش تخولنا باش نوصلوا للتنمية المستدامة. والقطاعات هذه هي قطاعات خضراء. اش معناها؟ معناها مش ناخذوا مثلا قطاع الصناعه، قطاع النقل، قطاع الفلاحه والقطاعات نقولوهم لي سيكتور برودكتيف بصفه عامه. والقطاعات هذه فما حاجه من اثنين، حاجه من اثنين، يا باش نبدلوا كاريمون القطاعات هذه معناها نكونوا باش نخدموا في الانرجي فوسيل وفي الواحد وباش نمشيو في قطاعات خضراء اللي هي معناها قطاعات بديله، ولا باش ناخذوا القطاعات هذه هذيك بيدها ومش نقولوا القطاعات هذه باش نخضروها باش نردوها معناها نسميها فيرديسمون دي سيكتور. دونك غروسو مودو هذا هو اش معناها اقتصاد اخضر. بالنسبه لتونس، بالنسبه لتونس هي راهي تونس الحقيقه معناها كانت سباقه بارابور بلوزيغ بيي، معناها كوسوسوا في البلدان الافريقيه ولا في البلدان العربيه بصفه خاصة، ولا حتى بلدان معناها ما كي ناخذوها مثلا بلدان لوروب دو ليست. تونس كانت سباقة وكانت في أواخر الثمانينات وحتى في التسعينات اللي بدأ معناها الاقتصاد الأخضر والبيئة، ومعناها ناخد بوكو دامبورتونس للحكايات هذه. وحتى أنتم تعرفوا معناها كيفاش كان حتى الديسكور بوليتيك كان فيه برشا حكايات على التنمية المستدامة ومعناها كيفاش حقوق الأجيال اللي جاية وكل. دونك تونس ال سي تانسكريت في الديناميك هذه نتاع الديناميك انترناسيونال وديناميك مونديال نتاع الاقتصاد الاخضر. وملي معناها بدات الحاجات هذه معناها تو لي تريتي و توت لي كونفونسيون اللي هما معناها اون ليا افيك معناها الايكونومي فيرت مشيت فيهم تونس وصحتهم بصفه عامه وشاركت في المنتديات العالمية وكل. أول معناها تجسيد أنا معناها ننظر له للاقتصاد الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر. عنا استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر وأنا شخصيا شاركت معناها في الليلابوراسيون متاع الاستراتيجية هذه مع عدة خبراء. معناها الخبراء هذوما كل واحد فاش سبيسياليزي في الاقتصاد، في البيئة، في الماء، في التشغيل، في عدة. والاستراتيجية هذه صارت عام 2015 وفات عام 2017، واللي كان معناها البورتور متاع استراتيجية هذه واللي هو ما شاء الله معناها هو وزارة البيئة. عنا وزارة البيئة تري ديناميك تخدم معناها عندها الاستراتيجية لديفيرنت استراتيجي يكمبري في الإيكونومي فيرت. ومعناها خدمنا على الاستراتيجية هذه. كانت تحب معناها نزيد ونحكيه على شنو اللي بش يكون شنو اللي كان فيها وشنو اللي معناها الكونتوني متاعها وشنو اللي صار وتعمل فيها.
1: اي هيد مثل شعطينا اكثر فكره على الاستراتيجيه هذه باش من بعد حتى تكون ماده باش نناقشوها مع خليفه ومع ومن خلال باش نفهموا رؤيه تونس فعليا عمليا للموضوع هذا.
0: هي الرؤيه متاع تونس كيما معناها حكيت من الاول هي رؤيه تحاول باش تدفع الاستثمار في القطاعات الخضراء. مثلا احنا الاستراتيجيه هذه عملنا جرد شنو مثلا لي ديفيرونت اكسبيريونس انترناسيونال اللي صاروا في الاقتصاد الاخضر على شكل انترناسيونال سكون ابل ان بنش ماركينغ. وشفنا معناها حتى في القطاعات الخضراء شنو اللي ينجم يصير وشنو الامباكت على لومبلوا وكل. وكيما حكى مقبيل سينور وانه معناها القطاعات كيف عملنا معناها ان بريوريزاسيون باش شفنا شنو بالقطاعات اللي تجم معناها تونس تمشي فيهم الأكثر واللي هما يجموا يعطيوا امباكت على الإيكونومي كل سواء ان ترم

0: développement régional ولا en termes d'emploi ولا en termes d'impact environnemental. وخرجنا بتسعة نوف أكس استراتيجيك. معناه النوف أكس استراتيجيك هذوما يبدأوا مثلاً من الفلاحة حتى لين يوصلوا للماء للإنرجي رينوفلابل اللي في كاسيتي إنرجيتيك ترانسبور فير والتوريزم دورابل. معناه وشوفنا شنو معناه السيتواسيون أكتويل وقتها سيتي أون 2016-2017 وقلنا قديش الاستراتيجية هذه عملنا دي استيماسيون قديش تجم تعمل معناها كرياسيون دومبلوا قديش معناها تنقص من الانبعاثات وواحد وكل وهذا كل خدمنا عليه وعملنا معناها استراتيجية ناسيونال هذه وكان فيها معناها بلان داكسيون ومعناها قديش باش تتكلف معناها الميزون بلاس نتاع الاستراتيجية هذه وقديش كما قلت لك معناها كرياسيون دومبلوا وقديش معناها
1: شنو الارقام اللي خرجت الارقام اللي خرجت قديش مواطن شغل مع
0: مواطن شغل عملنا لي زومبلوا ديريكت ولي زومبلوا انديريكت وقلنا اللي معناها الاستراتيجية هذه يمكن انه تخلق على اوريزون 2030 خاطر سيتي معناها تجم تقول تو احنا 2026 مازالوا 4 ولا 5 سنين على 2030 وعندنا الاستراتيجية هذه تعمل 2015-2016 دونك سيتي 200,000 موطن شغل معناها كرياسيون في ديف في
1: لي ديف الى حدود 2030
0: الى حدود 2030 ما نعرفش انا في بالي معناها برنامج الامم المتحده للتنميه خدم على اون اكتواليزاسيون نتاع استراتيجيه هذيا وعلى ان بلان داكسيون وكل وبوغ لا معناها لا ميز اون اوفر نتاع استراتيجيه هذيا ما نعرفش وين وصلت الاكتواليزاسيون هذيا لكن انا اللي نحب نقوله لك وانه احنا حتى كيف خدمنا مع القطاعات الكل خدمنا مع قطاع الطاقه وخدمنا مع ومع تو لي زاكتور في قطاع الطاقه كسوا لي زاكتور بوبليك معناها الوزارات ولا لي ستركتور ولا لي اجانس اللي موجودين ولا سيكتور بريفي ولا حتى معناها لي او ان جي وال معناها لي او ان جي معناها المنظمات المجتمع المدني دونك وخدمنا معاهم ونعرفوا معناها شنو اللي تونس عملت قبل وشنو اللي معناها صار فيه وشنو اللي قاعد باش يصير والحقيقة فما قطاعات قدمنا فيهم بالقداء
1: شنو أكثر القطاعات اللي صار تقدم
0: هو كما قال سينور مقبيل هي أكثر قطاعات قدمنا فيها هي قطاع الإنرجي رينوفلابل واللي في كاسيتي إنرجيتيك خاطر حتى إستوريكمون احنا بدينا قبل راه أنا ما بديناش من 2015 و2010 وواحد وكل بدينا قبل احنا وقت اللي ديجا اون 2010-2009 كان عندنا معناها استراتيجيه خاصه بالإنرجي رينوفلابل وقت سميناها البلان سولير تونيزيان معناها البلان سولير تونيزيان وبعد بلان سولير هذايا معناها مشى وفيغيا مزور وحاولنا باش ناكتواليزيوه باش نوصلوا عندنا دي زوبجيكتيف معناها شيفري على اوريزون 2030 على اوريزون 2035 كيزمنا عندنا 35% من البرودكسيون دينرجي ديليكتريسيتي نتاعنا يلزمها تكون بالطاقات المتجدده ليزينرجي رينوفلابل وقاعدين اللي نفرح كي نرى اللي فما معناها دي استراتيجي قاعدين ils sont en train d'être concrétisés مش معناها حبر على ورق وبرا فهمت معناها صار برشا عوائق فيه لكن العوائق هذه برشا تجنبناها وعملنا القوانين اللازمة وعملنا الديسبوزيتيف انستيتيوشنال وديسبوزيتيف جوريديك باش نحضروا معناها التيران للمشاريع هذه كما قلت لك أكثر أنا نرى شخصيا أكثر معناها وهو ماهوش زاد ليه لتونس برك غير ما وقت اللي تنظر حتى على الشان انترناسيونال هو نشوفوا القطاعات الاخ الخضراء هذه قاعده الاتير دو بلوس ان بلوس دو سيكتور بريفي سيكتور بريفي ولا لوكوموتيف كبيره للقطاعات الخضراء بور بليزيور ريزون القطاع الخاص هو اللي ولا عنده برشا فلوس معناها اكثر معناها حتى والسيكتور بوبليك قاعد يتعب بارابور للسيكتور بريفي كيما قلت لك زاد بوغ بليزيور ريزون اولا خاطر حتى على الشان انترناسيونال راهو الفيزيون نتاع الممولين الكبار وكل تبدلت معناها هذا موضوع اخر نجم نحكيو فيه خاطر معناها مثلا الممول الكبير واللي قال لوكوموتيف ايكونوميك انترناسيونال parmi les plus grands هي امريكا امريكا قاعدين نشوفوا اللي قاعده تمشي معناها في حاجات اخرى معناها سا ديبون زاد دي شوا بوليتيك نتاع البلدان هذه نحب نرجع لك نقول لك اللي قطاع مثلا لي زينرجي رينوفلابل وليفيكاسيتي انرجيتيك، هذا قطاع اتراكتيف للسيكتور بريفي، خاطر زاد هو بيدو يجم يرجع فلوس، معناها هو بيدو باش يجي ينتج الطاقه ومش ينتج الالكتريسيتي وباش يصور زاد هو الفلوس، خاطر باش يبيع معناها الوحده هذه سو سيغتان موديل، ومعناها باش يجي ويقول راني باش نبيع بالسوم الفلاني ومنتج بالسوم الفلاني. فما قطاعات اخرى مثلا قطاع الماء، مثلا قطاع قطاع الفلاحة،
2: النفايات زادة، تدوير النفايات،
0: النفايات زادة، حتى النفايات راهي فيها دي موديل ايكونوميك اللي بيرميت ان روتور سور انفستيسمون، معناها ما نقولش اكور تيرم لكن ا مويان تيرم. دايوغ عندنا معناها دي زاكتور اللي قاعدين يخدموا اليوم في النفايات لكن با نيسيسيرمون في الريسيكلاج وفي كيما نحكيوا احنا على قطاع اخضر. نخدموا سورتو معناها كي تاخذ لي ديشارج مثلا برج شاكير ولا غيره، سي سورتو لانفيسمون. ميم سي برج شاكير اليوم فيه مشروع من احسن من اكثر المشاريع اللي ناجحه اللي هي معناها السيكستراسيون تاع الغاز اللي جاي من الميتان هذاك باش ما يخرجش للطبيعه وكل، ومشروع باهي برشا. لكن
2: كما قلت بالدوله ما تنجمش القطاع الخاص يستثمر فيه بطريقه معناها حره كما الطاقه الكهربائيه وغيره والمرتبطه بالشمس.
0: مثلا كيف تاخذ تونس الحاجه الباهيه اللي معناها كل شيء مرتبط باستراتيجيات الدولة، كل شيء مرتبط باستراتيجيات الدولة، وأي بايور دو فون وأي معناها كوبيراسيون انترناسيونال معناها من جيل تونس أول حاجة تنظر لها مثلا أترافيغ المينيستير دو لا كوبيراسيون انترناسيونال ولا المينيستير دو لانفيرونمون ولا غيره. أول حاجة مش تنظر للاستراتيجي نتاعك، تشوف لي زوبجيكتيف نتاعك وإل فا سانسيغي في الاستراتيجي وفي لي زوبجيكتيف نتاعك. إذا كانك أنت ما عندكش معناها استراتيجيات ودي زوبجيكتيف واحد وكل، هو بيدو ما عندوش فيزيون وما يجمش يخدم معك بالطبيعه، هو زاد ما يجمش يمول حاجات اللي هي يعني مخالفه للحاجات اللي يخدم عليها هو.
1: يعني يكون المنطلق هو اي استراتيجيه قاعده تبع فيها الدوله، كما كنت تحكينا على الاستراتيجيه الوطنيه نتاع تونس اللي هي من 2015 حتكشي ل 2030 واللي حاطت في اطارها جمله من الاهداف اللي قاعده تشمل فيهم، واللي هي اليوم تشمل عدد كبير من القطاعات، واللي قطاعات ربما كانت سابقه اكثر الى حد ما في علاقه بموضوع الاقتصاد الأخضر وغيره، أنه أي شريك أجنبي اليوم أو خارجي حب يستثمر في الموضوع هذا لازم يكون المنطلق نتاعه والأرضية اللي باش ينطلق من خلالها هي أي استراتيجية تعتمدها الدولة هذه ومدى تلائم الاستراتيجية هذه نتاع أهدافه هو أو كيفاش باش تكون نوعية الشراكة وغيره. نذكر ضيفنا هو الخبير في الاقتصاد الأخضر محمد ديلي صفية، وكنا نحكيه معاه على الموضوع هذا وقدمنا حتى نور جملة من المعطيات في علاقة بالعالم اليوم والاقتصاد الأخضر. هاي نبدأ معك خليفة، كان عندك تفاعل أو سؤال الأستاذ؟ تفضل.
3: هو تقريبا الدكتورة على أهم المحاور يمكن مش نسأله في بعض التفاصيل، هو الاقتصاد الأخضر أو ما يسمى الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ما عادش ترف ولا خيار بالنسبة لتونس، هو ضرورة وأصبحت ضرورة عالمية، والدول اللي ما تمشيش وما تكونش عندها استراتيجية واضحة في الانتقال هذية في الأخير مش تلقى الضريبة غالية جدا اللي مش تدفعها، لأنه على مستوى المستثمرين، لأنه حتى المستثمر وقت الجيل لأي دولة من ضمن الأولويات اللي ينظر فيها هي مدى التزام الدولة هذية ووضعها الاستراتيجية في علاقة بالانتقال هذية. إذا كان لقاها مازالت غير واضحة الرؤية بالنسبة لها، هي أكيد الخيارات الاستثمارية تنجم تكون عنده في دول أخرى، وخاصة اللي ثم دول كبرى كنشوف اليابان، كنشوف الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم اللي هي من أكثر الدول كما يقول لك الصين في حد ذاتها من أكثر الدول الملوثة، لكن في نفس الوقت من أكثر الدول اللي قاعدة تحث في الخطى من أجل القيام بالانتقال هذية بسرعة كبيرة ياسر. هو الدكتور حكى في أكثر من مناسبة على الانتقال الطاقي، هو مهم جدا لأنه في الأخير الطاقات الأحفورية هي الأكثر تلوثا معناتها في الجانب هذية، وهي الأكثر عداء للطبيعة في الجانب هذا، لكن مهم جدا اللي التركيز على الانتقال الطاقي هذا. وحاجة في تونس لأنه كما حكينا احنا عندنا تبعية تقريبا بنسبة كبيرة ياسر، معناتها سواء كان في الغاز اللي معناتها المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في تونس كاملة، ولا في علاقة بالمحروقات تبعية كبيرة ياسر، لذلك ضرورة بالنسبة لنا احنا من أجل على الأقل اللي احنا نسدوا الفجوة بتاع الغياب السيادة الطاقية اللي نمشوا في الطاقات المتجددة في الجانب هذا. لذلك كنا سريعين في الجانب هذا وحكينا مؤخرا على اللزمات اللي صارت هذه، ولا حتى المشروع اللي مشقوم به الستيج معتها بالتعاون مع شريك يظهر لي إيطالي من خلال مد سلك ذاك اللي هو مشروع كبير زاد فيها مشينا فيها خطوات كبيرة برشا لأن شريكنا زاد الأوروبي وجزء منهم الممولين في حاجة للمشروع هذا لكن على مستوى خلينا نقوله قطاعات أخرى لأنه يعني دكتور أحكى قال ثم العديد من القطاعات اللي في تونس قال يمكن ثم 9 قطاعات ثم الفلاحة ثم الماء ثم الطاقة السياحة المستدامة اللي هي قطاعات واعدة مشينا في الطاقة الطاقات المتجددة لكن في قطاعات أخرى نتصور دكتور مازلنا نروح مكان ما مشيناش بشكل كبير ياسر معتها أنا مثلا نعطيك مثال في النقل نقل اللي هو من ضمن العديد من المسائل اللي تحاول الدول اللي تمشي فيه أكثر ما يمكن نحو التجديد هذا احنا في اللحظات اللي شوفوا خاصة في فترة اللي الدول قاعدة تمشي حتى إلى النقل الصديق للبيئة والبالكهرباء وكذا وقاعدة تغير في السيارات متاحها احنا في فترة من فترات قاعدين نجيبوا في الحفلات معناتها اللي ما زالت بالطاقة اللي سمعنا مرة على صفقة سويسرا تحب تتخلص من جزء من الحفلات متاعها وثم وساطة من بعض التونسيين يظهر يجيبوا هم جزء من الحفلات وما زالت جديدة بس جابتهم هي علاش تخلصت منهم سويسرا لأنها في إطار الانتقال في علاقة بنقل صديق البيع احنا قاعدين نجيبوا فيه معناتها مازلنا تقريبا نروح مكاننا في علاقة بالجانب على مستوى خلينا نقول أنا القطاع الخاص ودوره في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر هذايا والتنمية المستدامة زاد نلاحظوا يمكن على مستوى الطاقات المتجددة لأنها ربحية كما قلت انت مشي فيها وشفنا حتى المعركة صارت مؤخرا في علاقة باللزمات ثم جزء من الخواص في تونس حبوا يفكوا معناتها أكثر ما يمكن معناتها من جزء من المشروع هذايا واخذوا لزمات بعشرة ميجاوات لأنه ميا ما يلقوش بنوك اللي هي تمولهم في علاقة وعملوا عركة عملوا لوبيونج باهي في مجلس النواب أنا عجبني معناتها هذا من أجل يفكوا حتى هم شوية في علاقة بالجانب هذا لكن في مجالات أخرى ممشوش في مجالات أخرى مشوش أنا واحد من الناس كنشوف معتها تقريبا في الساعة الأولى كنا نحكو على الوضع البيئي اللي موجود في جابس احنا ديما نحكو على المجمع الكيميائي لكن للأسف المسكوت عنها الشركات الأخرى الملوثة الشركات الخاصة الملوثة اللي هي ما يقارب 30 شركة وصمت كبير عليها معتها قد ما صارت المعركة حول المجمع ركدين كان على المجمع النهار الكل نحكو عليه والمجمع مو تعرفك البقر اللي تطيح سكيك انتكر لكن ثم العديد من الشركات الخاصة اللي موجودة غادي وتستثمر في الهدايا وملوثة بشكل كبير ياسر وما تمش الحديث عليها واللي قاعدة تساهم بنسبة كبيرة ياسر في التلوث في جابس غادي ومسكوت عنها وما حاولتش اللي هي تعمل خطوات في إطار ما يسمى الانتقال الطاقي لأنه ثم تجارب في الهند في العديد من الدول نحكو حتى على مؤخرا في شركة فوسفات قفصة ونقل الفوسفات حد ذاته ومسألة التلوث ثم نستحكي على طرق جديدة متاع النقل النقل الهيدروليكي اللي حكوا عليه في تونس في فترة من فترات لكن يظهر لي تم معناتها المشروع هذا انتهى عمليا ورجعنا إلى مشروع مؤخرا أعلنت عليه وزارة الطاقة اللي هو سيعود العودة إلى النقل عن طريق معناتها القاطرات الكبيرة هذيك واللي هو تم إلغاء المشروع هذا سمعنا به 2017 معناتها في الأخير مشينا في الطاقات المتجددة لأن الشريك الأوروبي حاشلوا بالمسألة دي لكن على مستوى المشاريع الأخرى التونسية وعلى مستوى إسهام القطاع الخاص نحس اللي ما ثماش خطوات كبيرة برشا إن شاء الله نكون غلط
1: هاي تفضل سي محمد
0: مكش غلط لكن هما برشا مواضيع ذكرت لازم ناخذهم بالواحد باش نحاول نجاوبك بالنسبة لموضوع الطاقات المتجددة وليزينيرجي رينوفلابل اللي انت عطيت معناها لمحة صغيرة على شنو اللي قاعد يصير وكل شيء ومتفقين وانه سي لو سيكتور لو بلوز اتراكتيف بالنسبة للسيكتور بريفي والسيكتور بريفي كيما تعرف معناها اول حاجة ينظر لها هي الربحية فما ربحية ندخل ما فماش ربحية ما ندخلش بالنسبة لقطاعات اخرى مثلا انت زاد ذكرت قطاع النقل قطاع النقل راهو حتى أليش الانترناسيونال أكثر حاجة تعطي امباكت معناها وأنا ذكرت لك من اللي قلت لك يا معناها تمشي في تبدل كاريمون الموديل دو برودكسيون ولا دو ديفلوبمون نتاعك ولا تمشي في الفيرديسمون نتاع السيكتور أليش الانترناسيونال حتى معناها يقول لك أكثر حاجة تخضر لك النقل نتاعك هي باش تمشي من النقل الفردي للنقل الجماعي صحيح. على هذاك يلزم معناها تطوير النقل الجماعي بأيها. وفي النقل الجماعي شو يقول لك؟ هو يقول لك في النقل الجماعي ما تعرف فيه الكيران اللي باش تهز الناس الكل ولا معناها والمتروات. وفي النقل الجماعي اكثر حاجه هي المتروات والواحد وكل شيء. احنا في اطار هذا تعرف فما البروجي رافير اللي تعمل له هذاك الكل ومعناها بدا يخدم على هذاك في قطاع. انا في استراتيجي نتاع معناها الفيرديسمون نتاع السيكتور معناها دي ترانسبور. فما قطاعات كما قلت لك اتراكتيف بالنسبه للسيكتور بريفي، فما قطاعات اخرى حتى كي تاخذ راهو معناها ليكونومي فيرت تجم تعمل لها ان ليان ديريكت مع التغيرات المناخيه وسي ايفيدون هذا معناها الشانجمون كليماتيك. شانجمون كليماتيك صحيح ينظر للسيكتور لكن يقسم لي سورس نتاع شانجمون كليماتيك وليزاكسيون واحد وكل زوز حاجات لاتينواسيون والادابتاسيون معناها الانبعاثات باش تنقص في الانبعاثات والتاقلم هذاك الكل. جينيرالمون كي تاخذ ليكونومي فيرت والشانجمون كليماتيك لي سيكتور اللي هما في لاتينواسيون هما اللي سون بلوز اتراكتيف للسيكتور بريفي. ولي سيكتور اللي هما في الادابتاسيون اش معناها في الادابتاسيون؟ مثلا كان باش تاخذ السيكتور نتاع التوريزم والبحر واحد وكل نعرفوا اللي عندنا مثلا ليليفاسيون نتاع النيفو د مير وعندنا مشاكل في الحوت ومشاكل في مشاكل زادة كيف كيف في الفلاحة في البوليسيون نتاع بار لي بيستيسيد وفي زادة كيف كيف في الحرائق وفي هذه الكل. اون جينيرال النظره بصفه عامه وانه الادابتاسيون واللي سيكتور هذوما المسؤوليه نتاعهم اكثر للدوله بالضبط. عبء هيجي اكثر على الدوله وماهوش على
3: القطاع العام
0: على القطاع الخاص على القطاع الخاص. لكن القطاع الخاص هي شنو هو شنو مسؤوليته في الحكايه هذه اللي كنت تحكي فيها انت؟ مثلا انت ذكرت المجمع الكيميائي، علاش ننظروا احنا للمجمع الكيميائي بصفه خاصه؟ المجمع الكيميائي خاطر سي لاربر كي كاش لافوري
3: بالضبط
0: معناها هو تلمو معناها كبير والامباكت نتاعو كبير ومن لي زاني 70 واحد راهو المجمع الكيميائي وسبيسيفيكمون معناها اللي موجود في خليج قابس. كيف تاخذ احنا مطحين دي كونفونسيون على شيل ريجيونال زاد معناها مثلا الكونفونسيون دو برشلون عندك فيها معناها بليزيور اوبليغاسيون عندهم قداش يتبعوا فينا مثلا على التلوث بالفوسفوجيبس اللي قاعد يتلوح هذاك راهو لاغاج تبني نقول لك المجمع الكيميائي وسبيسيفيكمون لونيتي نتاع قابس هي كلاسي اكثر اون سول اونيتي اندستريال معناها معناها شركه واحده هي اكبر ملوث معناها هي اكثر حاجه تعطي تلوث للبحر الابيض المتوسط خاطر سي اون سول اونيتي اندستريال ماهمش 500 ولا 50 ولا حتى 20 هو واحد بركه. لكن شوف الامباكت نتاعو على الواحد هذاك صارت برشا حلول واقترحوا كذا ونقل الفوسفوجيبس وكذا وعمل معناها ديشارج غادي وكل شيء. لكن اش تحبني نقول لك؟ فما زاد الاكسبتاسيون سوسيال فما عباد تقول لك ما تجيبليش انا الفوسفوجيبس ما تحطوليش هذا وما تعمليش ديشارج خاطر باش كذا كذا وفما حلول اخرى.
1: هاي خلينا نسمو احمد حكينا على الموضوع في اكثر من زاويه وفي اكثر من محور. نسموك احمد التونسي كيفاش تفعل
2: هو الموضوع هذا؟
1: عندك نقطه اخرى تحب
2: في العالم يعتبرونه معناها من مشاكل الأغنياء من مشاكل الدول اللي حقت معناها ثروات وراكمت الثروات وأصبحت تبحث عن معناها مدن خضراء أصبحت تبحث عن بيئة أفضل معناها لشعوبها وأصبحت تقريبا حتى كي نشوفوا الليستة متاع في القائمة متاع الدول اللي تستثمر في الاقتصاد الأخضر تلقاها هي الدول الغنية ما على رأسها الصين وبعدها باش تلقى أوروبا وفي المرتبة الثالثة ظهور الولايات المتحدة الأمريكية واللي يعاب على الإدارة هذه أنها تقريبا انسحبت من بعض التعهدات الدولية يظهر لي مؤتمر باريس وغيره في إطار نسميه الجشع متاع رأس المال اللي ما يتواناش في خدمة للربح أنه حتى يتجاوز هذه التعهدات اللي نعتبرها إنسانية واللي التزامات معناها تجاه كوكب الأرض اللي إذا كان الضر تضر معناها البشرية جمعاء ولكن في الإطار هذا يلزمنا نعرف حجمنا. نحن منش الدول الغنية هذه، وتقريبا ماهيش أولوياتنا خلينا نقولوا على المستوى المالي وعلى المستوى في خصوص التزاماتنا. ولكن شنو اللي يلزمنا بهذه العملية؟ هو أولا ساعة الالتزامات الدولية وصعوبة إيجاد التمويلات وبرامج الأغنياء اللي هم معناها تاريخيا أوروبا هي جارتنا، وإذا كان أوروبا معناها دخلت في برامج التدوير وغيره فإنه نحن معناها باش نلقاو التمويلات اللازمة في العادة معناها من عندهم هما باش نمشيوا في الاتجاه هذا. أنا اللي اللي اللي اللي يجلب انتباهي ولا اللي يخليني نفكر مجددا علاش ما نحسش عنا استراتيجية وطنية، ولا حتى كان عنا استراتيجية وطنية فإنها باش تلقى معناها هي راي عالمية، راي رؤية 2030 هذه معناها أجندة يظهر لي موجودة عالمية بتاع رؤية 2030 في إطار التنمية المستدامة، مش استراتيجية وطنية كهو، فمعناها التزام دولي في معناها موجود. طيب بحثت أنا يظهر لي فما أجندة بتاع تنمية مستدامة ل 2030 موجودة صادقت عليها بعض الدول مش كان تونس كهو. وبالتالي كنا نجمو يكون عنا استراتيجيتنا الخاصة وتنطلق من مواردنا الخاصة ومن أولوياتنا الخاصة، على خاطر قاعدين نحاولوا نستثمروا في الطاقة المتجددة وفي الرياح والشمس كما قلت لأنه مرتبطة تقريبا ببرامج الاتحاد الأوروبي، ولكن عندنا ثروات أخرى في إطار التدوير وتثمين المياه. قاعدنا عندنا هدر كبير للمياه، كان المياه متاع الصرف الصحي وغيره كان يتم معناها معالجته بالطريقة اللازمة ويتم فيه استراتيجية وطنية ويتم فيه مشاريع واستثمار ونحطوا فيه فلوس، يعطي عوائد كبيرة برشة ساعة من الناحية المالية، واثنين يوقف تقريبا استنزاف كبير للمياه الصالحة للشرب اللي قاعدة تمشي في اتجاهات أخرى غير الإنسان. عنا النفايات وعنا النقل كما كان يحكي بكري خليفة، مناش قاعدين نمشي فيه بالشكل المطلوب. أنا هنا نحب نسأل الدكتور، هل فما معناها إمكانية أنه نبدلوا الاستراتيجية والأولويات متاع الاستراتيجية الوطنية ونمشيوا في الاتجاهات الأكثر ملائمة لنا؟ صحيح الطاقة المتجددة تنجم تحقق أرباح، ولكن زيادة نعتقد أنه فما حاجات ما نش عطينها الأهمية، معناها فما قطاعات ما نش عطينها الأهمية الكافية، ولكن بإمكانها تغيير وجه البلاد واحد، وبإمكانها معناها تعطينا أكثر معناها إنتاجية وأكثر معناها ربح. وحاجة أخرى زيادة نحب نحكي عليها هي التوعية، ما زال ما عناش في تونس استراتيجية زيادة متاع نوعي الشعب بأهمية الاقتصاد هذا الأخضر وبأهمية الاستثمار في المدن الخضراء وأهمية الاستثمار في المسائل متاع التدوير وغيره. ما زلنا في تونس معناها عنا نقص كبير في المسألة متاع التوعي. كذلك يلزمنا زادا ننبه ونكون زادا عن الشجاعة باش نقوله اللي نحن من الدول اللي قاعدين ينتقلوا لها المستثمرين من الدول الكبرى باش يحطوا مشاريع تنجم تكون ملوثة، وما عناش الإطار الكافي للحماية من مثل هذه المشاريع نحن وغيرنا من الدول الفقيرة الحقيقة، لأنه مازلنا ما عناش نسميها الآليات وإلا الثقافة هذه متاع أنه نحميه الدولة متاعنا. وبديت نسمع أنا حتى في الخارج على ضرائب معناها يتم فرضها على الكربون، كنت نجم تحقق عائدات للدولة للضرائب هذه، ونسمع حتى أنه يتم بيع أرصدة الكربون، هاي كطريقة باش تنجم تحد من الصناعات الملوثة، وباش تنجم زادة إذا كان عندك إنتاج ولا غيره تحب تحقه على الأقل تخلص الدولة في عائدات مالية تنجم يتم استثمارها بعد في معناها الطاقة الخضراء هذه. هل عنا معناها في تونس إطار ولا نقاش عام ماشي في الاتجاه هذا ولا
1: هاي تفاصل
0: برشا سؤالات
1: أحمد اللي يجيره وش تلقى
0: نقاش معناها دي كاستيون في الصميم فهمت. أولا نحب نفسر لك النيونس ما بينات اللي قلت وانت معناها احنا ما معناش استراتيجية خاصة. استراتيجية اللي حكيتك عليها استراتيجية ناسيونال ديكونومي فيرت وتوت الاستراتيجية لأغلبية الاستراتيجية هما استراتيجيات خاصة احنا معناها قمنا بالإنجاز متاعهم ومش خاطر معناها فما أجندة انترناسيونال لكن فما حاجات كيف تصحح كونفنسيون انترناسيونال ولا حاجه مثلا الكونفنسيون دي ناسيونز يوني سور الشانجمون كليماتيك نتاع 1992 تلزمك هذيك باش تعمل دي استراتيجي وكذا وكذا
3: القمم نتاع المناخ زاد تحدد استراتيجيات معناتها دوليه
0: بالنسبه للدول تحينها. بالنسبه للاجنده اللي حكيت عليها 2030 هي الاجنده معناها صحيح نتاع لي ناسيونز يوني واللي حكيت لك عليها هي من الاول اللي تحتها معناها لي 17 ODD معناها لي 17 اوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل هذوما 17 ODD ودايور اللي في وسطهم هذوما اللي تقول انت معناها احنا نتبعوا فيهم هو اش يلزم شنو اللي يلزمنا وماهوش يلزمنا هو فغي دير سي ان رابور فولونتير معناها يلزم كل بيريوديكمون تعطي رابور فولونتير وين وصلت بارابور لي انديكاتور ديفلوبمون دورابل هذوما واللي هما 17 قلت لك مش تلقى الخمسه ولا السته الاولانيين فيهم معناها حاجات اجتماعية اسونسيالمون مثلا الفقر احنا وين وصلنا معناها ليغاليتي معناها بين الرجل والمرأة وين وصلنا وفيهم بارتي انفيرونمونتال وانرجيتيك بالبارتي الوسطانية والاخر البارتي ايكونوميك خاطر كيما تعرف الديفلوبمون ديرابل في لي تروا فولي هذوما ايكونوميك سوسيال وانفيرونمونتال دونك هذه الاجندا 2030 اللي حكي انت حكيت عليه لكن استراتيجيه الاقتصاد الاخضر والاستراتيجيه الاخرى اللي تخدمت في تونس اللي هي استراتيجيه دو ترانزيسيون ايكولوجيك وبرشا دي استراتيجي كانوا معناها منبعثين من الفولونتي من الفولونتي ناسيونال وفيهم معناها حاجات لازم مين لينا احنا هذا ما يقولوا معناها سوسي نونبيش اللي حتى اذا كان فما حاجات انترناسيونال واحنا
2: التزامات دولية
0: التزامات دولية احنا بيدنا معناها ماشيين في اللي بزوا متاعنا وكل نرجع لك مثلا انت حكيت ثانيا على
2: تثمين
0: النفايات
2: والنفايات والنقل
0: تثمين النفايات تثمين النفايات صحيح في تونس راهو ما زلنا معناها عندنا مؤخرين في التثمين النفايات احنا ننتج معناها سنويا برسك اكثر من 3 ملايين طن معناها نفايات منزليه والنفايات المنزليه هذه نفايات عضويه اسونسيالمون والنفايات العضويه نعرفوا اللي تنتج برشا ميتان بارمي لي غاز لي بلو معناها نوسيف فهمت دونك ما زلنا ماناش خاطر الاستراتيجي نتاعنا بازي اسونسيالمون على لونفويسمون عندنا دي شارج بارتو موجودين معناها وتعرفوا المشاكل اللي صارت بعد الثوره سكر دي شارج هذه او في قلاله او دراوين او كذا الاستراتيجي نتاعنا بازي اسونسيالمون على لونفويسمون لونفويسمون معناها تجيب الحشاك الزبله واحد وكل شيء وتردمها غادي معناها تقعد
3: في مدامها في الشوارع شوفوا حال شوارعنا معناتها ما مشيناش فيها خلاص معناتها
0: مش نمشي باه اللي قلته انت اللي قلته انت معناها بارابور للحكايه اللي تبيع الكربون ويجي ويعملوا ان بروجي واحد وكل بروجي اللي حكيت لك عليه انا مثلا في برج شاكير هذا بارمي لي ميور بروجي اللي تعمل في تونس في السيكستراسيون تاع ميتان ومعناها باش الميتان هذايا تستغلوا بور لا برودكسيون ديليكتريسيتي واحد وكل والبروجي هذايا تعمل بتمويل خارجي في النطاق اللي تحكي عليه انت هو شنو غير المانش معناها خاطر البلدان هذوما اللي ملوثين عندهم احنا نحكيوا على انجستيس تويكا كليماتيك ولا جوستيس

0: معناها سكون أبل الكومبوزونت أو فيرت في وسط الاستراتيجية هذه وصارت بيجيتيزاسيون قداش مش تكلف معناها الاستراتيجية هذه وكيفاش باش يصير ومعناها تطوير المياه معناها كسوا باللي باراج ولا حتى لي باراج اللي باش يوليو معناها فما حتى دي باراج معناها انفستيسمون في دي باراج تحت الماء وكل شيء. هذا الكل ما يمنعش وأنه أنت قلت أهم فكرة في أهم حاجة نمن بها اليوم في تونس أبار الماء أبار الفلوس تمويل. وكل شيء أهم حاجة التونسي ومخه أهم حاجة التونسي ومخه اليوم. أنا علاش اليوم والله العظيم نقعد ناكل في معناه نقعد نغلي. أنا مشيت للبحر وهزيت ونفس الإكزامبل اللي يعطيه فيه الناس الكل أونديري تونس الكل معناه واعين وكي تمشي تلقى توينسا الكل خسل سقيه باكت بيب سماع وملكي وشلوحة ورماها في البحر. يا اخي سامحني انت كرهبتك هذيك متاعك وتونس ماهيش متاعك هذيا انا نفهم حاجة برك سيتا مونك دابارتونونس للبلاد هذيا. انت سامحني انت ما تحبش بلادك تو سامبلومون انت ماكش انسان باتريوت. انت لو كان جيت تحب بلادك ما زعما في دارك تعمل هكيك انت تك انت في كرهبتك تعمل هكاك وتغسل ساقيك وتطيش الدبوسه مال البر كيف الساشي كيف السيد اللي في ال... وماهوش ليه معناها النيفو انتليكتويل ولا كرهبة كذا تنجم تلقى كرهبة معناش 300 ولا 500 نحكي مليون
1: نحكيوا عموما في الممارسات او تصرفات معناها نتا حاجه في الاخير ملكك معناها البحر ولا غيره تحافظ عليها
0: كيفاش تخدم على عقليه التونسي وتبدلها له كيفاش معناها فسر لي فهمت وماهوش ولد صغير ولا حاجه معناها احنا وصلنا اليوم اللي البو ولا الام ولا حتى الجده معناها هي اللي توصل تعمل الحكايه هذه قدام الصغير معناها الصغير هذاك كيفاش والبو كيفاش والام كيفاش فسر لي.
2: انا دكتور عندي نموذج انا ديما نقول لهم دخلت العاصمه 94 نطلع في الكيران شوف الناس كيفاش تدخن في الكيران تذكر مع تقريبا نفس الاعمار كانت معناتها مأساة. بعد كي خرجوا قانون والقانون هذا يعاقب كل ما امشي توا في حتى في ظل الفوضى تشوف هالمرينا بها المدة دي مستحيل باش تلقى واحد يدخل داخل حافلة لأنه أحيانا تطبيق القانون والحزم فيه أنا نعتبره حل لتوعية لعبة يوعي الناس اللي ما تحبش توعى من تلقاء نفسها لأنه في الأخير كي تعمل كاميرا في شطوط شفنا تصاور وفيديوهات وما بدأ الموسم معناته فعلا والله شيء مأساوي. ساعات تجي البلدية ولا كمتاع الشريط الساحي معناتها المتقع يقوموا بعملية التنظيف هذيك الجهر ولا الغرب هذيك متاع
3: وهنا
2: مغلدوة تلقى بعض الشباب ولا بعض الكهول ويجي يا أخويا ما قعدت على البحر صح عليك هي في الأخير لما زبالتك بعد تمشي أم مش تخليها معناتها موجودة غادي معناتها فيديوهات مؤلمة حط كاميرا ثميك على الشط وتراقب
3: جيت على نقطة مهمة ياسر تو في الاقتصاد الأخضر في المدن الخضراء اللي هي استعمال الذكاء الاصطناعي والدرونات لأنه الرقابة ولتطبيق القانون كما كنت تحكي تو ما عادش نلوج على بوليسي في دو عصارة اليوم في العالم تاع تو بالدرونات نجم تراقب الشريط الساحلي الكل ونجم يكون عندك فكرة على المخالفات اللي تصير الكل ورانا مازلنا متأخرين حتى في مسألة التدخين وغيره تقريبا من الدول القليلة نحن تو في العالم اللي مازالوا في الفضاءات المغلقة مازالت العباد نجم تتكيف وغيره وذا من نقص الرقابة ويمكن تلافي ذلك باستعمال معناها وسائل أصبحت متاحة وأصبحت غير مكلفة معناها كما الدرونات والكاميرا
0: أي هو صحيح أنا نما نزاد حتى معناها وأنه القانون وتطبيق سيختو تطبيق القانون خاطر معناش معناها الأغلبية في تونس راهو معناش مشاكل في القوانين وفي إصدار القوانين ومعناها تونس معناها من الشامبيون دي موند في إصدار القوانين وأحسن القوانين المثالية وكذا وكذا
2: احنا صرنا نعملوا قوانين باش نطبقوا القوانين
0: طيب احنا حتى في الاستراتيجي ناسيونال دو ليكونومي فيرت الاستراتيجي ناسيونال ليكونومي فيرت فيها كومبوزونت قال كي جاوا عملوا لنا قانون للاقتصاد الأخضر وجينا وحكينا وكذا وحكينا وقتها مع النواب في 2015 وكذا وقلنا لهم راهو ما فماش القانون هذا اللي تحكيوا عليه معناها قانون الاقتصاد الأخضر عملته بلاد بركة وقت كوري دي سيود ولا حاجة مش علاش احنا مش نمشي في قانون كيما هكا معنا عطينا ديجا نطبقوا القوانين اللي عنا واحد وكل شيء. انا نمن وانه ما عملنا الشرطة البيئية احنا وين الشرطة البيئية وين مشيت اضمحلت الشرطة البيئية اخي كل واحد باش نحطوا له بوليس احنا بجنبه كل واحد باش يحطوا له بوليس بجنبه معناه باش يقول له يا ولدي هز سيجاروك هز دبوسة الماء متاعك معناه واحد يتعب ريق ويشيح كيف يحكي حكايات كيف هكا فهمت معناها ما تلقى ما تقول في الاخر ما تلقى ما تقول قلت لك معناها أنا نمن البلاد هذه أولا يزمها مش حتى القطاع الأخضر، يزمها نظرة بعيدة، خاطر تو معناها اللي قاعدين نعملوا فيه هو

0: رقيع رقع منا رقع منا رقع منا ومعنا. والحقيقة أي حاجة تنظر لها إيكم بريس سوجي اللي كنت تحكيوا فيه على الأفارقة وكل شيء ما تلقاش منين تبدأه. تجي تحكي على هذا تلقى حاجة تجبدك من غادي. دونك يزمنا نظرة بعيدة, والنظرة هذه راهو ما تجم تكون كان أترافير الإدوكاسيون. كي نقول إدوكاسيون معناها التربية. التربية ماهيش تعليم.
1: مش تعليم.
0: وحكي لنا شوية زاد على ما عملنا معناها شي سميوها هي التربية الاستشارة الوطنية للتربية واحد وكل وين مشيت فهمت.
1: المجلس الأعلى تقصد توا هو فهمت عملينا.
0: دونك هذا هو أنا كما قلت لك نمن بالتربية متاع الصغيرات هذوكم خاطر
2: توعية.
3: شكرا لك. شكرا لك الدكتور الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دادلي صفية. سعيدة جدا كنت حاضر معنا على كل هذه المعطيات ولا تفاصيل. مرحبا بك معنا شرى مرة أخرى
1: يعول على جيل
3: سي محمد. مرحبا بي. شكرا لك كليفة الشيء نحن تونسي نديا بالحاج نور الفارسي من شبي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج من تونس فاصل موعد أخبار مع زميلتنا أميرة مقني. كنت معكم ابتسام شويخة في أمان الله.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: Publicité. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة, والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والثانية ديوان افهم عسلامة. تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم 4 جوان 2026 مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. في المقابل فإن إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاعا بنسبة 31.7% ليناهز 4 مليار دينار. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو اليوم الصحفي مراد الزغيدي إلى تعليق ضرب الجوع الذي ينفذه احتجاجا على مواصلة سجنه مطالبة السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه ومراجعة الحكم الصادر في حقه. وحملت النقابة في بيان لها السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للزغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له. كما أكدت النقابة أن ملاحقة الزغيدي تمت على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي مجددة رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء المرتبطة بالعمل الإعلامي. النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بيسفاقس ازدهار عبد الناظر تفيد بأن نحو 80% من التونسيين أصبحوا يدركون مدى خطورة التغيرات المناخية وانعكاساتها على البيئة والحياة اليومية مشددة على أهمية دور الأسرة في ترسيخ السلوكيات البيئية السليمة لدى الأجيال الناشئة. وأوضحت عبد الناظر في تصريحها للديوان فهم خلال ملتقى الأسرة في مواجهة التغير المناخي الذي انتظم اليوم بيسفاقس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بالتنسيق مع جامعة التنمية المستدامة. أكدت أن الأسرة مطالبة بأن تكون قدوة للشباب والأطفال من خلال تبني ممارسات مسؤولة تحافظ على البيئة على غرار عدم إلقاء النفايات في البحر أو في الفضاءات العامة والعمل على إعادة استغلال وتثمين المواد القابلة للتدوير. وأضافت أن الترشيد الاستهلاك والحد من التبذير يمثلان من أهم السلوكيات التي تساهم في حماية الموارد الطبيعية والتخفيف من أثر التغيرات المناخية.
2: التغيرات المناخية احنا قبل كنا نسمع بها ما كناش نفهموها، ولكن توا 80% من التوانسة سواء معناتها الأعمار الكل من الطفولة حتى المسنين 80% نعرفوا البحر متاعنا ملوث، نعرفوا اللي احنا نخرجوا للفضاء العام متاعنا اللي هو ملوث. أسرة شنو الدور متاعها لهناك؟ نكونوا احنا مثال لصغيراتنا. جيش انا نبدا في السيارة متاعي ونطيش حاجة من السيارة هذيك في الطريق العام، منجيش للبحر نرمي انا بلاستيك، نرمي زيك كيف دبوسة ولا أي حاجة، واحنا عرفنا التأثيرات متاحة هذية. ما عندناش ثقافة احنا اللي كون مثلا بالنسبة للبلاستيك نرميوها في حاوية معينة مالية الفارس برغم اللي تربينا عليها على جدودنا. احنا هنا في ولايتنا مثلا الزيت المستعمل كانوا اجدادنا يستعملوا صابون، بعدين معناتها تحويلات الراسكلة والتحويلات اللي كنا نعملوها تو الثقافة هذية نقصت معناتها ما عادش موجودة عندنا.
1: في العالم الجيش الإيراني يطلق طلقة تحذيرية في إطار عملية التصدي للأعمال الإعدائية البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية، مضيفا أنه أطلق صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة من طراز الشهيدان خلال العملية، وتم إجبار مدمرتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف الجيش الإيراني أنه على الولايات المتحدة أن توقف قرصنتها البحرية وتصرفاتها العدائية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر، إلى اللقاء.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
0: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: صوتكم
0: ديوان فام فلاش سبور.
5: مرحبا بكم. المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم اخر حصه تدريبيه استعدادا لملاقاه المنتخب البلجيكي وديا غدوه المساعتين في بروكسل مقابل سولدا وتتلعب قدام شبابيك مغلقه بحضور جماهيري يتجاوز 50 ألف متفرج. مباراه منقوله على ديوان سبور. مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا كان عقد ندوة صحفية للحديث عن المباراة، تحدث عن الهدف من مواجهة المنتخب التونسي وعن المدرب صبري لموشي.
4: On a choisi la Tunisie, j'y arrive tranquillement parce que c'est une équipe du continent africain, c'est l'une des meilleures équipes du continent africain et en Coupe du Monde on va jouer aussi une des meilleures équipes du continent africain qu'est l'Égypte. Voilà pourquoi on joue la Tunisie. J'ai plus qu'une idée sur Sabri, je pense que c'est le bon choix pour la Tunisie. Il a joué 3 matchs avec la sélection, ils ont vraiment joué 3 matchs solides. Sabri c'était un excellent coach et c'est vraiment une bonne personne. J'aime discuter avec Sabri, je le verrai avec grand plaisir là avant le match. Ça sera des retrouvailles vraiment chaleureuses. Parce que voilà, c'est et un coach et un homme de grande qualité.
5: مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا يقول اخترنا مواجهة تونس لأنه واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية، وفي كأس العالم باش نواجه المنتخب المصري نفس الشيء، واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية. عندي برشا أفكار على صبري لموشي وخيار مواجهة منتخب بلجيكي خيار ممتاز. لعبوا 3 مقابلات، لهنا يحكي على المنتخب التونسي، يقول لعبوا 3 مقابلات ودية قوية. صبري لموشي مدرب ممتاز، شخص ممتاز، حدثت معاه قبل المقابلة، مدرب وشخص عنده برشا إيجابيات. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أعلنت أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البليري، يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة 2 مواسم رياضية. الاتفاق يقول أنه الكونترا جديد ليوسف البليري باش يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة بعد صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية تاس، واللي يتوقع صدوره مع موفى شهر أوت القادم. الهيئة المديرة للترجي أكدت في نفس البلاغ تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، ديما وفق بلاغ أصدرته إدارة الترجي الرياضي التونسي. الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيروانية أصدرت بيان عبر صفحتها الرسمية، عبرت خلاله عن احتجاجها مما اعتبرته غياب المساواة بين الأندية. الشبيبة تعتبر أن الملف المتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب النقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ اللي اعتبرته كما قلنا مساواة بين الأندية، وبشبهات وصفتها بالخطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي حافظ طالب أعلن عدم ترشحه لرئاسة الفريق الفترة النيابية القادمة لظروف وصفها بالمختلفة. حافظ طالب دعا لإجراء جلسة عامة انتخابية وهو مستعد للتعاون ومد يد المساعدة للهيئة الجديدة، وأكد أنه قضاء 4 سنوات كافية باش يخلي المجال للوفدين الجدد، خاصة وأنه خزينة النادي فيها فائض محترم جدا. في كأس العالم أبرز الوفود والمنتخبات اللي وصلت إلى مقرات الإقامة نتاعها. نحكيو على منتخبات المغرب، قطر، إنجلترا، الأرجنتين، البرازيل، الكابفير، جنوب أفريقيا، أستراليا، الإكواتور، سويسرا والنرويج. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي سافر نهار الأحد 7 جوان إلى مقر الإقامة في مونتيري المكسيكية، مركز الباريال، باش يكون مقر تدريبات منتخبنا ويعد واحد من أفضل المراكز الرياضية في المكسيك، وهو ملك لنادي مونتيري ويقع في منطقة سانتياغو. أخبارنا الرياضية متواصلة على سيت www.dionfm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في نهج التريبيونال، والدريبة جمعة مباركة للجميع.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.
7: مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم، وتبارتاجيوا الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت في جزيرة على ضفاف ولاية التكساس الأمريكية في قلب خليج المكسيك، يعني جزيرة غالفيسون اللي صارت فيها أقوى كارثة طبيعية عرفتها الولايات المتحدة، وبالتحديد عام 1900، والإعصار سماوها غالفيستون على اسم الجزيرة، وحصد 8000 روح، معناها رقم مروع عمرهم ما وصلوله الأمريكان. وحتى من إعصار أيك اللي ضرب نفس الجزيرة بنفس القوة في سبتمبر 2008 ما خلف كان 60 قتيل. وقضيتنا انطلقت 7 سنين قبل ما هالإعصار يعني أيك يعمل بعماله في غالفيستون. نهار 1 سبتمبر 2001 بو ولدو رامين صناراتهم يصطادوا على ضفاف خليج المكسيك ويشوفوا في شكاير بلاستيك كحل معبين جايبتهم الموجة تقلب فيهم وتحط. واحد منهم كان مفلوق وبين منه جزء من جثة آدمية. المشهد حيرهم، ما عرفوش اش يعملوا. في الاخر قرروا باش يطلبوا 911. في ترابط هالأحداث الطامة والعام هبطوا ودو محلها كالساشيات، لقاو فيهم أجزاء تاع جثة بشرية تم تقطيعها طروف طروف، لكن الرأس ما كانش موجود والدفة أو طرف كامل منها ما ثماش. ما لقاو كان الزوزيدين والساقين كل واحدة في شكارة، واتضح أنه الجثة متعذكر في سن الشيخوخة. وكي زادوا فركسوا في قاع الساشيات يلقاو شي أدلة مادية، طاحوا بعقاب باكو كارذونا متاع منشار ظهر اللي هو تشريب ذمة هكا الجثة، ومعاه ورقة مكمشة فيها أفيد إكسبولسيون يعني إشعار طرد باسم موريس بلاك، معناها الشخص هذا كاري وبعثوا له لوسي باش يخرجوه من الدار. والشرطة بالطبيعة ما ضيعتش الوقت ومشاو للعنوان المكتوب على هكا الإشعار. في نفس الإطار الأمني البوليسية وصلوا للعنوان ولقاوا رواحهم في حومة من أفقر وأخطر ما هو موجود في غالفيستون. وباش يكون عندهم موعد مع سلسلة من المفاجآت، وأولهم اللي موجود في حاوية متاع فضلات مقابلة الدار اللي يسكن فيها موريس بلاك، واللي جلب انتباه الأمنيين طرف متاع شكارة باين وبكلهم بلحت بالدم. ووقتها قلبوا هكا الحاوية على راسها وخرجوا اللي فيها الكل، ولقاوا خلفها كشكارة جواندويت بالدم ومعاهم المنشار اللي تقص به اللحم متاع الضحية. ولهنا أعوان الأمن خذوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا المحل متاع موريس بلاك. خلعوا الباب، ووقت اللي دخلوا القاوا الدار نظيفة تللش يتعمل بها إشعار متاع مواد تنظيف، وظاهر اللي صار فيها جرون ميناش، معناها تغسلت بكلها خاصة لحيوت تحكوا حكان. وقت اللي جماعة الشرطة الفنية عداوا مادة اليومينول المشهورة واللي في العادة توضح بقايا الدم اللي مفسخين حتى بالمواد متاع التنظيف، ظهرت لهم كمية كبيرة من الدمومات، معناها كدار صارت فيها مجزرة على حالها. وبالطبيعة المحققين يلزمهم يلقاو موريس بلاك هذا، وفركسوا عليه وما لقاو له حتى ثنية. الراجل ذاب تماما، تبخر في الطبيعة. سألوا جماعة كالحومة وخذوا عليه معلومات، واللي يعرفوه قالوا اللي عمره 71 سنة وخدمته الأصلانية يصلح في المناقل، أما يخدم زاد حاجات أخرين، يصلح فويت متاع ماء وإلا بان متاع ضو، وإذا فم مدينة ولا ترقيع ولا جنينة ما يقولش لا. الراجل حوكي وحرايلي، لكن زعم هالجثة اللي لقاها بلاش راس متاعو بالنسبة للأمنيين ولات عندهم قناعة أنه هو الضحية، في انتظار المعاينة بتاع الطبيب الشرعي والتحاليل الجينية. في الحد هذا من القضية الأمنيين بقاوا يتسائلوا شكون اللي بيش يطمع في راجل كبير عايش من تدبير الراس. والجاني مكتفاش بقتله، زاد قصه طروف طروف، معناها متاع حد مغلغل عليه. بتبيع هذا في صورة ما إذا ظهرت الجثة متاع موريس بلاك. ولهنا الأمنيين القاو جرة متاع دم واصلة حتى للدار اللي بجنب البورتمان اللي كاريه موريس بلاك، وسألوا شكون اللي يسكن فيها. الملاك قال لهم اللي هي مرأة اسمها دوروتي ساينر، وعقد الكراء مكتوب باسمها ومن ذوي الحاجيات الخصوصية، لا تسمع ولا تتكلم. تتعامل معاه بالكتيبة والكريم تاعها تخلصوا عام مسبق عن طريق البوستة. الأمنيين لوجوا في قاعدة البيانات متاعهم على هالمرأة اللي اسمها دوروتي ساينر وعندها الأوصاف والخاصيات اللي قال عليهم الملاك، ما لقاو حتى واحدة في غالفيستون عندها نفس الهوية، وبالتالي ما بقالهم كان حل واحد، يخلعوا لها دارها ويفركسوها لعل يلقاو أدلة توصلهم ليها ويفهموا خاصة علاش هكا الدم خالت حتى لدارها. ولهنا المفاجأة باش تكون مدوية، لأنهم دوب ما خلعوا الدار متاع دوروتي باش يلقاوها حمرة دم، يعني صارت فيها مجزرة والشي في كل بلاصة، دمومات في القاعة على حيوت على الريدوات على الأثاث، وموجود زادة على الليفي يعني الحوض متاع الكوجينة، والقاو زادة صبات وكلاسة مطايشين في وسط الصالة، والسكينة متاع خضرة مبلحة بالدم وباش مفروش على القاعة. ملخص الحديث، كل شيء كان يوحي اللي فما حد قتل ما بين الزوز ديار وتم تقطيع الجثة متاعو. وفي انتظار تأكيد الطبيب الشرعي يبدو أن الضحية هو موريس بلاك. في نفس الإطار الأمني المحققين لقاوا دليل مادي باش يعاونهم برشا في التحريات، ويتمثل في روسو أو وصل متاع محل لبيع النظارات باسم شخص اسمه روبير دوست. اش يعمل هالتوصيل هذا في ساحة جريمة وشكون هالشخص يعني روبير؟ والمسألة بالنسبة للأمنيين سهلة برشا، لأنه يكفي باش يمشيوا للمحل المذكور وياخذوا كل المعلومات على روبير هذا. لكن اختاروا طريقة أخرى أضمن، وبما أنه التوصيل عليه التاريخ اللي روبير باش يستلم فيه النظارات متاعو، يكفي أنه الشرطة تترصدوا ووقت اللي يجي باش يهزهم يلقفوه. ونقطة الاستفهام اللي بقات في انتظار أنه يتم التعرف على روبير دورست هي دوروتي ساينر، معناها المرأة هذه موجودة وإلا لا؟ ولهنا الشرطة الفيدرالية يعني الـ FBI هي الوحيدة القادرة باش تقول أنه الهوية هذه وهمية أو موجودة. والتحريات اللي تعملت أثبتت أنه دوروتي فعلا موجودة، لكن تسكن بعيد 2000 كيلومتر على جزيرة غالفيستون، ودارها موجودة في ولاية

شي واحد اسمه روبرت دورست. دوروتي بقات تخمم شوية واعطاتهم إجابة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه دورست هذا زميلة في الدراسة وقرأوا في نفس المعهد، ومن غادي المحققين ربطوا الخيوط وفهموا أنه روبير انتحل سيفة زميلته دوروتي باش يكري باسمها دار، وتنكر في هيئة امرأة وعمل روحه أطرش وبكوش باش ما يفيقوش بيه. ولهنا الحاجة اللي ولات مهمة بالنسبة للأمنيين هو إلقاء القبض على روبير على أساس يثبتوا في الهوية الحقيقية متاعه ويفهموا شنو اللي صار. في مجريات الأحداث وبعد المعاينة اللي قام بها الطبيب الشرعي على ضوء نتائج التحاليل الجينية، هيك الجثة المقطعة ظهرت اللي هي فعلا متاع موريس بلاك، مما لا يجعل أي مجال للشك. والأمل الوحيد بالنسبة للأمنيين أن روبرت دورست يمشي لهك المحل متاع النظارات في الموعد ووقتها يلقيوا عليه القبض. وهذاك هو اللي صار. روبير جاب شي هز مراياته والأمنيين هبطوا عليه سلسلوه وهزوه للحبس بتهمة قتل موريس بلاك. وهذا في انتظار استكمال التحقيقات وتكوين ملف إدانة وخاصة التأكد من هويته. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه الأمنيين بش يلقاوا رواحهم قدام سلسلة من المفاجآت، وكل ما يزيدوا يقدموا في التحريات كل ما تصير حاجة تدوخهم، لأنه المعمول به في أمريكا وقت اللي يشدوا حد متهم بجريمة يحكموا عليه بكفالة قدرها 300,000 دولار باش هكاكا يبقى حر طليق حتى لين يجي تاريخ محاكمته. وهذاك هو اللي قام به القاضي، في باله أنه روبرت دورست ما ينجمش يدفع هكا المبلغ هذاك لأنه كبير، وما راعوا إلا إدارة السجن طلبوه باش يقولوا له أنه الكفالة خلصت وروبرت دورست هذا خرج وما باتش حتى ليلة في الحبس. وحتى كي خرج ما بقاش على ذمة العدالة كما يقول القانون، وإنما تبخر في الطبيعة وما القاول وحتى أثر. في تسلسل هالأحداث وبعد اختفاء روبرت دورست، المحققين قاموا بالتدقيق في الهوية متاعو، واللي اكتشفوه خليهم ياكلوا صدمة حياتهم. فثرنتو السيد طلع من أثر أثرياء الولايات المتحدة، ملياردير ده مش ملياردير برك، وخلف هذا وريث أكبر شركة عقارية في نيويورك تملك من جملة ما تملك ما أقلش من 10 ناطحات سحاب الكل هم مكريين، بورتمانات للسكنة وبيروات للمحامين والطبة والشركات خلف المحلات التجارية. معناها الراجل يرقد على ملايين الدولارات في الشهر. السؤال المحير ايش مهز روبرت دورست هذا الحومة بتاع ميزيريا في غالفيستون، وشنو اللي يخليه يتنكر في هيئة امرأة لا تسمع لا تتكلم، وفي الاخر يقتل جاره موريس بلاك ويقطع طروف طروف؟ اشنية الحكاية؟ ولهنا نعطيكم بسطة صغيرة على هالشخص. في هالتور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن روبرت دورست كيما أولاد الغنية الكل متاع نيويورك تربى في القطن في ضاحية اسمها سكارزديل يسكنوا فيها أثر أثرياء أمريكا، وكي وصل لعمره 29 سنة ومقراش برشا يسلم رزق بوه تخلي يخدم في الشركة متاع العائلة، ولا لاهي بالعقارات والكروات. وفي الأثناء تعرف على واحدة من اللي كانوا كارين عنده اسمها كاتي ماكورماك، أصغر منه بعشر سنين، وفي ساعة ما ولا حب درباني وتعلقوا ببعضهم شيء كبير، ونيويورك كاملة تحكي على قصة حبهم حتى لين عرسوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه روبرت دورست ما كانتش أمور واضحة بالكل وإنما ضبابية، وكان مورط روحه للعنكوش مع المافيا لدرجة أن وصل ضحى بروحه وشد الحبس في بلاصة الزعيم المافيوزي الشهير باكسي سيغل، واعترف بجريمة ما عملهاش.
ورسات له شد الربطية في بلاسته، وزعيم المافيا بشيكا فيه اعطاه يسير في أكبر

0: ستيل في لاس فيغاس، وقتها اسمه فلامينغو، واللي كانت تتسير فيه معاه هي بنت مافيوزي آخر اسمه دافيد هيرمان، الذراع اليمين متاع سيغل. وبنت المافيوزي هذا اسمها سوزان، باش تولي في ظرف قصير عشيقة روبرت دورست. ولهنا نرجع لكاتي زوجتها الملياردير اللي مدردرها بالخيانة. في إطار الحياة متاع الملياردير روبرت دورست، يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما تزوج كاتي بمدة قصيرة، وبالتحديد في جون في 1982، اختفت زوجته تماما، وأرضه كانت لها بلاعة. والمحققين وقت اللي عملوا تحرياتهم واستجبوا أصحاب كاتي وأفراد من عائلتها وأقاربها، فهموا اللي صار، لأنه نهارتها تعاركت عركة كبيرة مع روبير رجلها وضربها، ومن بعد كيف اللي ندم وخدم مخه وخاف من ردة الفعل متاعها، وبقى يطلب فيها في التليفون في جرة بعضه وهي تصيح عليه. وليلتها وحسب أصحابها من كثر الغزول شربت دبوستين شراب وشمت ما أقلش من زوز جرامات كوكا. وقالت لصحابة اللي هي من غدوة باش تمشي للمحامي متاعها وتكمل إجراءات الطلاق اللي سبق وبدأت فيهم من مدة. ولهنا المحققين ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه روبرت كان يعرف النوايا متاع كاتي، وفي نفسها كليلة تبعها باش يتخلص منها على أساس ما تمشيش تطلب الطلاق، لأنه حسب العقود اللي ما بيناتهم باش ترسيله ويعطيها غرامة خيالية قد جزء كبير من الثروة متاعه. وهذا حسب الأمنيين هو الدافع الحقيقي وراء مقتل كاتي. لكن كيفاش روبير عمل باش قتلها؟ وين خبى أو تفن أو ردم أو تخلص من الجثة متاع كاتي مرتو؟ وهذا هو الاستفهام اللي يبقى معلق. في نفس الإطار الأمني، ومع أنهم يعرفوا اللي هو على علاقة مع سوزان، وبحكم اللي ما عندهمش أمل في اقتلاع اعترافات من عند روبير، الأمنيين داروا على سوزان اللي ولات زوجة روبير بعد ما تخلص من كاتي مرتو، واللي بوها كما سبق وقلنا لكم مافيوزي من جنود متاع سيغل الكابو متاعهم. وسوزان حسب القناعات متاع المحققين هي شريكة في عملية اختفاء كاتي، وفي نفس الوقت الحلقة الضعيفة في الحكاية، معناها لو كان يمارسوا عليها ضغط ربما تعترف بأشياء، خاصة وأن أمورها تراجعت برشا من اللي الشرطة الفيدرالية حاصرت بوها ومنعته من كل النشاطات، وخلف هذا فكولو لوتيل متاع فلامينغو، واللي كانت سوزان تسير فيه وليت عايشة تحت رحمة روبير، وهو اللي من عليها ويعطي فيها في الفلوس. والأمنيين يعرفوا الشيء هذا وعندهم الكشوفات متاع التحويلات المالية اللي يعمل لها فيهم، ومش باش يعاونها وإنما يشري في السكات متاعها على مقتل مرته. ولو كانت حل فمها وتتكلم روبير يمشي في خبري كان زيزي. وبحكم اللي الأمنيين ترسخت عندهم قناعة أنه سوزان عاونت روبير دورست في التخلص من زوجته كاتي وإخفاء الجثة متاعها أو إبادتها، وباش ما نفوتكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت متاع اختفاء كاتي الأمنيين حطوا سوزان وروبير تحت التنصت وسمعوا مكالماتهم وتأكدوا اللي هما شركاء في الجريمة. ويعرفوا زيادة أنه هكا لوتيل الفلامينغو اللي كانت تسير فيه سوزان مرتع لكل رجال المافيا ووكر للممارسات الإجرامية. أشنو هو اللي باش يعملوه الأمنيين؟ ما نسقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهج التريبيونال والدريبة 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية، كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
2: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
3: ميس ديوان
2: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة غالفستون ولاية التكساس الأمريكية، الأمنيين لقاوا أجزاء متاع جثة مقطعة ومحطوطة في شكاير على ضفاف خليج المكسيك. والتحريات وصلت الحي فقير في غالفستون وتمكنوا المحققين من التعرف على الضحية واللي هو اسمه موريس بلاك. راجل عمره 71 سنة، خدامة بسيط ومبدئيا حتى حد ما عنده مصلحة في قتلانه، والشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل أو المظنون فيه واللي اسمه روبرت دورست، ملياردير معروف في نيويورك وعنده العديد من المشاريع العقارية. والسيد كان متنكر، عامل روحه امرأة لا تسمع لا تتكلم، ويسكن في دار بجنب واحد اسمه موريس بلاك اللي لقاوها تروف تروف في ساشيات في البحر، والسبب متاع موته وتقطيع جثته مازال مجهول. في المرحلة هذه من القضية، المعلومة المهمة اللي يلزمكم تاخذوها بعين الاعتبار هو أنه سويعات بعد اختفاء كاتي يعني مارت روبير، سويزان طلبته، وبحكم اليوم تحت التنصت الشرطة تمكنت من رصد المكان متاعه. وثرانتو الراجل كان في جبانة في ضواحي نيويورك، جبانة معروفة متاع جماعة المافيا، يدفنوا فيها عائلاتهم وجماعة اللي يقتلوهم في تصفيات الحسابات متاعهم. المهم أنه روبرت في الوقت ذاك كان في الجبانة وسوزان طلبته، ولهنا يقول القائل ايش يعمل في الجبانة؟ وهذا هو السؤال الحاسم اللي كان مطروح في قضية اختفاء كاتي مارت روبير، والأمنيين في الوقت هذاك ما نجموش يجاوبوا على السؤال هذا، وما نجموش زادا يعرفوا شنو فحوى المكالمة اللي صارت ما بين سوزان وروبير، باعتبار أنها تمت عن طريق هاتف عمومي. وبالطبيعة تواجد روبير في الجبانة حير المحققين، واللي حيرهم أكثر أنهم وقت اللي سألوه إيش كان يعمل في هكا الوقت قال لهم اللي هو كان في داره في الكونكتيكات، لكن في الحقيقة كان يدفن في الجثة متاع كاتي. وهذه هي القناعة الراسخة عند المحققين. في نفس السياق، الشيء اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن روبرت دورست هو اللي وراء اختفاء كاتي تتمثل في التصرفات متاعه الغريبة. وأول حاجة ما علمش عن اختفاء متاع مرته إلا بعد 5 أيام. ثاني حاجة تخلص لها من الدبش متاعها الكل بما فيهم الكتب متاع الطب اللي تقرأ بيهم، والمحققين بتبيع كبشوا فيه وبداوا يستنطقوا فيه أيامات، لكن ما حب يقول شيء. وجاب معاه فيلق من الجهاب ذا متاع المحامين، الشيء اللي خليهم يصعبوا المهمة متاع النيابة العمومية. وخلف هذا وبما أنه ما ثماش جثة مستحيل تم إدانته، وبالتالي تم إطلاق سراحه لعدم توفر الأدلة. في ترابط هالأحداث، وبعد ما روبرت سيب المحققين قروا باش يمارسوا ضغط على سوزان واللي كما سبق وذكرنا لكم يعتبروها الحلقة الضعيفة، وفعلا هذاك هو اللي صار، وبداوا يستنطقوا فيها وضغطوا عليها، وقالت لهم بعظمة لسانها أنه روبرت هو اللي اقتل مرتو كاتي، لكن ما حبش تعطيهم حتى معلومة. وكي سألوها كيفاش تعرف هالمعلومة هذه اللي هو اقتل مرتو، قالت لهم نعرفك هاو، وما زادت حتى شيء. والمفاجأة الكبيرة اللي باش تصير هو أنه بعد ما المحققين استنطقوا سوزان في نفسها كالنار، باش تصير حاجة ما يتوقعها حتى حد، لأنه جار سوزان كلم الشرطة وقال لهم اللي هو يسمع في الكلاب متاعها قال بينا بنبيح، ووقت اللي مشى يشوف يلقى الباب متاع بورتمانها محلول وجثتها مسبولة في الكولوار ونقصدوا الجثة متاع سوزان. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه هالواقعة هذه صارت بالضبط نهار 31 ديسمبر 2000 والشرطة لقاو سوزان مضروبة بكرتوشة في راسها من تالي، معناها اللي ضربها تعرفوا مليح، والظاهر أن وقت اللي اعتاته بظهرها ضربها بكرتوشة. بالنسبة للمحققين المجرم ما ينجم يكون إلا روبير، لأنه كل الدلائل ضده وهو المنتفع الوحيد من موتها. لكن مرة أخرى المحققين رغم اللي بذلوه من مجهودات ما نجموش يثبتوا أنه روبير هو اللي وراء وفاة سوزان، كما عجزوا زاد على إثبات مسؤوليته في اختفاء مرتو كاتي. فيها التطور هذا من القضية الأعوام باش تمر وروبير حر طليق وقضية كاتي باش تتنسى ويتعداو عليها 17 سنة كاملين. وزادت خلطت عليهم كما سبق وذكرنا لكم جريمة القتل اللي مشى ضحيتها موريس بلاك، واللي الشرطة متأكدة أنه روبير دورست هو الجاني، لكن ما نجموش يثبتوا عليه حتى حاجة بصفة مباشرة. وبالتالي خرج كالشعرة من العجين وعائلته باش تكون مرة أخرى سند ليه. وبما أنه أبوه مات عام 1990 وعائلته يعرفوا علاقته المشبوهة مع المافيا، أمه وإخواته فرضوا عليه باش يسلم مقاليد تسيير الشركة العقارية الخوه اللي أصغر منه، وهو اكتفى بشهرية بثلاثة مليارات من الدولارات في العام. تفتوفة. في مجريات هالأحداث وبعد مرور 17 سنة، علاش ما تقولش واحد مربوط في السجن غالفيستون كان طامع في تقليص عقوبته وقال اللي هو يعرف بالضبط وين موجودة الجثة متاع كاتي، ونعت الأمنيين على دار يملكها روبير بجنب بحيرة، والشرطة مشاه وحفر وما لقاو حتى شيء. لكن هالسجين هذا كان عنده الفضل في دفع الأمنيين لإعادة فتح ملف اختفاء كاتي والتحقيق تعاود من جديد. وبتبع المفتشين رجعوا للليلة اللي اختفت فيها مارت روبير، يعني كاتي، وبالتحديد وقت اللي خرجت من عند صاحبتها مع السبعة متاع العشية وطلعت في كرهبتها وذهبت ولم تعد، يعني اختفت اختفاء تام. ولهنا العنصر الجديد اللي انضاف للقضية هو أنه البوليسية واللاو متأكدين أنه روبير هو اللي اقتل مرته لولا كاتي وكمل عليها سوزان واختمها بموريس بلاك، وتقريبا كلهم بنفس الطريقة رغم اللي لا عندهم لا جثة كاتي ولا الراس متاع موريس بلاك. والعملية حسب الأمنيين تمت في الحالات الثلاثة بمسدس وبالغدرة، والمسألة متأكدة بالنسبة ليهم في مقتل سوزان وموريس اللي لقاو على المكاتب متاع الصالون متاعه بقعة متاع دم فيها شظايا من الجزء العلوي من العمود الفقري، يعني من جهة الرأس اللي بتبيعة ولا مفقود. والأمنين ما خليهم عملوا بشي القاوة ومشطوا المنطقة كلها، وجاتهم معلومة تقول أن روبير اختفى عن الأنظار، معناها ريحته ما ثماش، رغم اللي الأمنين حاطين عليه العين وعاملين جماعة يراقبوا فيه باش ما يبعدش لبعيد. في هالمرحلة هذه من القضية الأمور بالنسبة للأمنيين بدأت تتوضح. روبير كما قلنا لكم اقتل سوزان على خاطرها تعرف اللي هو اقتل مرتو كاتي وخايف لا تفضحوا، وكيف كيف موريس بلاك لأنه عاونوا في التخلص من الجثة متاع مرتو كاتي، والعلمكم أنه لا كان يعرف ولا كان عنده به علاقة، وإن ما كان يلوج على حد زوالي لعنده لوالي لتالي يعاونوا في إتلاف الجثة متاع مرته ونعتوه عليه، وهو مشال وتفاهم معاه وبعد ما نال مراده ولا خايف أنه موريس بلاك ينجم يعمل له عملية ابتزاز وربما يشكي به للشرطة، وقتها قرر باش يتخلص منه ويقضي عليه نهائيا. وغادي فين جاتو الفكرة باش يتنكر في هيئة امرأة ويعمل روحه لا يتكلم لا يسمع، وكراه دار بحدا المسكن متاع موريس بلاك، وبظهره قال بورتمان متاعو الحيط بالحيط هو وياه، معناها مأمورية التخلص منه سالت، وبقى يترصد في فرصة يقتل فيها موريس. والمسكين ما كانش يعرف بالكل أنه هكا السيد اللي طلب منه باش يساعده في إتلاف الجثة متاع مرته كاتي ولا يسكن بحداه وباش يصفر له بروحه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، روبير تمكن عدة مرات باش يدخل للدار متاع موريس، وكما تعرفوا عامل روحه مراه ما يسمعش وما يتكلمش، يعني كان بالإشارة وإلا بالكتيبة. وهوكا ضربة ضربتين يدق على موريس بلاك حتى لين المسكين تماله، وقتها غدروا. وقت اللي قتلوا كان لافف المسدس متاعو بمنشفة باش الحس متاع الكارتوش ما يتسمعش، وضربوا بالغدرة من تالي في آخر رقبته. وبتبيع كان مهيئ للجريمة الكل، من المنشار للساشيات ومواد التنظيف، وقطع الجثة تروف تروف وحطها في هكا الساشيات وربطهم وخرجهم في الليل بالسرقة، حطهم في المال متاع كرهبته اللي كانت واقفة بعيدة على الدار اللي يسكن فيها باش حد ما يفيق بيه. وبتبيع طيش هكا الساشيات في البحر، لكن ما قراش حساب للطبيعة، لأنه هكا الأمواج رجعت له هكا الساشيات على الحافة. والأمنيين وصلهم الخبر وبدأوا في الأبحاث حتى لين وصلوا له، وبقية الأحداث تعرفوها حتى لين روبير اختفى.

0: في تسلسل هالأحداث والأبحاث والتقسيات، الأمنيين قلبوا الدنيا على روبرت دورست، والولايات المتحدة كلها فلاوها بقعة بقعة، حتى لين السيد تشد وحده في سوبر مارشي في ولاية بنسلفانيا، وكان مغير المظهر متاعه تماما، مقرع راسه ومحجم حواجبه. والهناك والقايل علاش يقرع ويحجم في حواجبه، بكل بساطة يحب يولي شبه الموريس بلاك الضحية متاعه. وعلاش يحب يشبه له؟ لأنه سرق له البرمي متاعه ولا يستعمل فيه كوثيقة هوية. ولهنا يقول القايل علاش الأمنيين شدوه في سوبر مارشي، زعم عقلوه؟ أبدا، بكل بساطة شدوه على خاطر سرق كسكروت بالدجاج، زعم جيعان وما كانش عنده فلوس. بتبيع لا وألف لا، لأنهم لقاو في مكتوبه $500 وفي الكوفر متاع كرهبته $37,000. وكي طلبوه في الهوية بتاعه مديلهم أكل بيرمي متاع موريس بلاك، في باله الحكاية هذه متاع مقتل موريس ما سمع بيها حتى حد، لكن أمريكا الكل في بالها بيه كيفاش تقتل وشكون اللي قتله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هبطت الطامة وتلمت العامة، وروبرت دورست هزوه بالهلال باش ما نقولوش بالزازة. في تسلسل هالأحداث، الأمنيين وقت اللي ألقاوا القبض على روبرت ما لقاوش عنده كان الفلوس برك، وإنما معاهم زوز مسدسات من عيار 38، وثبت أنه استعملهم في جرائمه، ولقاو كميات كبيرة متاع مخدرات. المفيد أنه النيابة جمعت المرة هذه ملف متاع إدانة يبعث روبرت دورست البلاد الواك واك يا وخياني، راهو الأمن بالحجج متاعه كواني. لكن كما تعرفوا السيد عنده فلوس، برشا فلوس، وعائلته كما ذكرنا لكم من أثرى العائلات الأمريكية، ومش لازم نقولوا أنه مفهوم العدالة في الولايات المتحدة يتغير وقت اللي تتحط المليارات على كفة الميزان. وهذاك هو اللي صار، روبرت دورست لم سلك المحاماة الكل باش يدافعوا عليه، وتمكنوا من قلب الحقائق بطريقة أحدثت استياء وسخط في الرأي العام الأمريكي، وأثبتت أن سلطة الفلوس هي أقوى من الحق والبرهان في بلاد الأمريكان. في تعاقب هالأحداث وفي التحقيق، فيلق الدفاع على روبير قال أنه غياب جثة كاتي ما تنجمش تكون في أي حال من الأحوال اتهام بجريمة قتل للموكل متاعهم، يعني روبرت دورست، وبالتالي ما عنده حتى علاقة بالاختفاء متاعها. وزادوا قالوا أنه اتهامه بالقتل هو من قبيل التحامل والافتراء. وفيما يخص سوزان، يعني بنتك المافيوزي، الدفاع تحدى النيابة العمومية وفنت كل الأدلة المادية اللي تم تقديمها، والمحامين متاع روبير قالوا إذا كان فما أدلة مباشرة مرحبا، ما فماش نتعداه للي بعده. وبتبيع اللي بعده هو مقتل موريس بلاك. ولهنا واحد من المحامين اطلع بحكاية لراس لساس لدفة لساقين، وحب يقنع لجنة الحكماء أنه روبرت دورست كان في حالة دفاع شرعي. وما تسألوش كيفاش، على خاطر الحكاية هذه تخلويذة. والمذهل في هذا الكل هو الحكم اللي أصدرته المحكمة. ولهنا شدوا رواحكم، روبرت دورست أخرج بعدم سماع الدعوة وخالي المسؤولية تماما من مقتل كاتي وسوزان، وفي حال الدفاع بالنسبة لموريس بلاك. في نهاية هالقضية، وما هم يقولوا يا قاتل الأرواح عمرك ما ترتاح، روبرت دورست جاوى صحفيين من تلفزة الهاش بيو باش يعملوا له حوار، وكانوا حاطين له ميكرو على الفيستا متاعه. وبعد ما تم هكا الحوار انساوا الميكرو باش ينحيوه له، وهو مشى بيه للتواليت، ومن غير ما يشعر هو وحده في الثنية قال كلام تهكم بيه على العدالة الأمريكية. والكلام هذا تسمعه وتسجل بالطبيعة. اشنو اللي صار بعد هالاعتراف اللي عمله روبير بصفة عفوية؟ تم القبض عليه في نزل في نوفيل أورليون نهار 14 مارس 2015، وباش يخلص القديم والجديد وما جا وراهما، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد في 14 أكتوبر 2021 دون إمكانية صراح. والحكم هذا بالنسبة للمقتل سوزان بيرنون. وفي نهار 10 جون في 2022 باش يلقاو روبير دورست ميت في الزنزانة بتاعه في الحبس متاع سان واكين أو سان جواكين في كاليفورنيا. وهذه نهاية تليق بأمثاله. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: is my job and this is what I do.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: جوال FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM عسلامة.
1: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان FM نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. diwanfm عسلامة. الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دالي صفية يقول إن الرؤية التونسية للاقتصاد الأخضر ترتكز أساسا على دفع وتشجيع الاستثمارات في القطاعات البيئية والنظيفة، وأوضح أن عدد الاستراتيجي الوطني في هذا المجال استندات إلى دراسة دقيقة وجرد شامل لمختلف التجارب الدولية الناجحة وعمليات المقارنة المرجعية للاستفادة من الآليات المعتمدة عالميا. وأشار الخبير خلال استضافته في برنامج هنا تونس إلى أن صياغة الاستراتيجية اعتمدت على ترتيب الأولويات لتحديد القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق طفرة تنموية في تونس، مشددا على أن الرهان لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب بل يمتد ليشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة متبثلة في دفع التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل وتقليص الانبعاثات الكربونية.
7: الاستراتيجيه هذه عملنا جرد شنو مثلا لي ديفيرونت زيكسبيريونس انترناسيونال اللي صاروا في الاقتصاد الاخضر على شكل انترناسيونال سكون ابل ان بنش ماركينغ، وشفنا معناها حتى في القطاعات الخضراء شنو هو اللي يجم يصير وشنو هو الامباكت على لومبلوا وكل القطاعات. كيف عملنا معناها ان بريوريزاسيون باش شفنا شنو من القطاعات اللي تجم معناها تونس تمشي فيهم الاكثر واللي هما يجموا يعطيو امباكت على الايكونومي سواء ان تيرم ديفلوبمون ريجيونال ولا ان تيرم دومبلوا ولا ان تيرم دامباكت انفيرونمونتال. وخرجنا بنوف اكس استراتيجي بداو مثلا من الفلاحه حتى لين يوصلوا للماء للانرجي رينوفلابل ليفيكاسيتي انرجيتيك ترانسبور فير والتوريزم دورابل. انا وشفنا شنو السيتواسيون اكطويل وقتها سي تي اون 2016 2017. قلنا قداش الاستراتيجي هذه عملنا دي استيماسيون قداش تجم تعمل معناها كرياسيون دومبلوا قداش معناها تنقص من الانبعاثات هذا كل اللي خدمنا عليه وعملنا معناها استراتيجي ناسيونال هذه وكان فيها معناها بلان داكسيون.
6: عدد من أساتذة التعليم الثانوي بمراكز امتحان البكالوريا بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة نظموا اليوم وقفة احتجاجية رمزية تمثلت في ارتداء الشارة الحمراء تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم الذي تم الاستماع إليه من قبل الوحدات الأمنية على خلفية قضية تتعلق بشبهة مساعدة مترشحة على الغش خلال الامتحان. وفق ما فاد به الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقفصة طارق قممدية لمراسل ديوان فما، وأضاف قممدية أنه تم تكليف فريق من المحامين لمتابعة الملف والدفاع عن الأستاذ المعني أما القضاء. وتعود أطوار القضية إلى يوم الاثنين الماضي الموافق لليوم الأول من امتحانات البكالوريا حين تفطن أحد الأساتذة داخل مركز الامتحان لمترشحة بحوزتها وسيلة يشتبه في استخدامها للغش قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى المحلي بأم العرايس. وبحسب المعطيات المتداولة أفادت المترشحة أثناء الاستماع إليها بأنها اتفقت مع أحد الأساتذة على مساعدتها خلال الامتحان. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نظم أمس قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي عبر المساحة المتنقلة بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. ووضح الديوان وفق بلاغ صدر عنه أن عمليات التقصي أسفرت عن رصد 8 حالات مشتبه بها تم توجيهها لمزيد الاستقصاء عبر الخزعة الدقيقة. وأضاف المصدر ذاته أن الطاقم الطبي أجرى 57 مسحة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و170 فحصا سريريا للثدي إلى جانب 31 فحصا مزدوجا شامل تصوير الشعاعي والموجات فوق الصوتية. في العالم، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد أن العودة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق. وقال في تصريح لقناة الجزيرة أنه لم يستطع التحقق من مخزون إيران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر، وأضاف نفترض أن المواد النووية الإيرانية لا تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، وطهران أكدت ذلك. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكمال فريق داتافوت، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

0: 3-5-2, 4-4-2, technique, physique, tic-o-tac ou tactique, tic-o-tac ou tactique. Marloum bilkoura ou statistique, alma al-mohalilin ou al-mohtassin. Fi tahlil bayanat kourat al-qadam, al-tahalil al-almiya ou al-hasriya, lil-mubarayat al-mahalliya ou al-alamiya. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 8 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، هذه داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة. سعداء جدا باش نكونوا موجودين معكم اليوم في حلقة الجمعة 5 جوان 2026، وحلقة جديدة رقم 78 في هذا الموسم. من توا حتى للخمسة متاع العشية باش نحكيوا برشا كرة، مش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا يستعد لمواجهة المنتخب البلجيكي قبل الرسميات في المونديال. الموشي يغير بعض اللاعبين في مباراة بلجيكا غدوة، هل حسم أمر حراسة مرمى المنتخب في كأس العالم وإلا لا؟ شنو تقول الكواليس وشنو يقول كذلك الحاسوب؟ كل يوم بالحاسوب، الحاسوب اللي باش يختار من الأنسب لحراسة مرمى المنتخب، ولا خلينا نقول باش يعطينا ترتيب حراس مرمى منتخب الوطن التونسي لكرة القدم حسب أرقامهم طيلة الموسم مع فرقهم وكذلك حتى مع المنتخب، للناس اللي شاركت مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بعد الجزائر العراق يحرج إسبانيا البارح بالتعادل، وكوت ديفوار تهزم فرنسا، مؤشرات لمفاجآت مدوية في كأس العالم، نعم أم لا؟ هذا الديبا متاعنا في الساعة الأولى. في الساعة الثانية نرجع كما البارح نحلوا أكثر المجموعات. اليوم عنا زوز مجموعات، دونك عنا المجموعة الخامسة أسبقية ألمانية وطموح إيفواري وإكوادوري في المجموعة هذه، ومعهم الفريق الرابع كيف كيف نحكيه كوراسو. وفي المجموعة السادسة واللي هي مجموعة المنتخب الوطني التونسي، تونس في مجموعة الموت خلينا نقوله، لأنه من أصعب الفرق اللي باش نواجههم وأصعب مجموعة تقريبا طحنا فيها منذ تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. شنو نعرفه على منافسينا في المونديال؟ بالطبيعة الداتا والأرقام كل شيء موجود في داتا فوت، هذا أكثر من توا حتى للخمسة مع فريق البرنامج كالعادة. البداية بالجراندي ناصر البدوي. ناصر مرحبا.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين تفرجين تابعوا فينا كل. مرحبا
1: دكتور صادق قحبيش. مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بناصر بالأخين كل فرجي اللي تفرجوا فينا.
1: دونك برشا كورة في حلقة اليوم، في انتظار يلتحقوا بينا الأخين كذلك على اليوتيوب لمشاهدة الحلقة، وكذلك نحكيه في كرة القدم ومنتخبنا اللي واجه منتخب بلجيكا غدوة تسويت في الفاغة. نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي واجه بلجيكا بتغييرات منتظرة فيها الاضطراري، لأنه ثم ملاعبية نوعا ما عنده شوية إرهاق، بعض الإصابات الطفيفة ما يحبش يجاسف بهم الإطار الفني المنتخب. كنت نسمع في تصريحاته في سانغوم، مشكورين زملائنا في سانغوم، باش نعدي من عندهم تصريح زادة لصبري لموجي. دونك يقول بعض اللاعبين موش باش يجاسف بهم، كيف كيف ثم دي شوية أخرين باش يحاول يجربهم في المباراة هذه، وكذلك المباراة باش تكون أمام منتخب قوي وقوي جدا، المنتخب البلجيكي ماهوش الجيل الذهبي لبلجيكا، ولكن ما تبقى من الجيل الذهبي ومع لاعبية أخرين ممتازين قاعدين نشطوا حاليا في أعلى الفرق الأوروبية.
2: بالنسبة لي أنا المباراة الودية ذي معناتها عندها أهمية قصوى للمنتخب التونسي قبل ما نشاركوا في كأس العالم اللي تونس الكل تستنى في نسخة مميزة للمنتخب الوطني بهيكلة جديدة، بمدرب جديد، فكر جديد متاع إطار فني بعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس إفريقيا وفي البطولة العربية. ملاعبية تونس قدام تحديات كبيرة الحق متاع ربي، معناتها تحديات كبيرة بالرغم أنه الوقت ما كانش كبير برشا بالنسبة للإطار الفني. هذه الرابعة مباراة ودية بالنسبة لي هو، وقبل ما يدخل في الرسميات باش يلقى روحه في وضعية ضد منتخب بلجيكي باش تكون هو بيدو، معناتها مباراة ودية تقعد هدف من أهدافه باش يبدأ كأس العالم على أحسن ما يرام. لكن زادة كما تقولي فما دي بلسور، وفما هو المفروض قبل التورنوا من أحسن ومن أجدر، معناتها أنه يبدأ يلعب براتيكمون بالإكيب تيب بريسك بالأحداش اللي بيش يبدأوا في المباراة نهار 15 صباح. لكن بعد ساعات الظروف يمكن ولا ما بعض المعطيات ولا بعض حفاظ على بعض الملاعبية خليه مجبر بشي يعطي فرصة للملاعبية أخرين بشي يجربهم بشي يعطيهم طوندو جو بتاتر بشوفوا وضعيات أخرين. هذا كله في كرة القدم مسموح به، خاطر مش كيف نحن تو احنا نشوفه في التصويره من بعيد، مش كيما اللي عايش من قريب ينجم يفهم ويعرف شنو اللي قاعد صاير وشنو المشاكل اللي بتقدر تلعب ولا تنجم تصير لبعض الملاعبين كان يتم المشاركه نتاعهم ينجم يجازف بهم ونجموا نخسرهم في المباريات الرسميه. هذا كله معناتها يخلينا نستناو ان شاء الله غدوه مباراه كبيره، بالرغم انه قاعد نشوف المنتخبات العربيه قاعده تعمل في انجازات مهمه. نحكي على الجزائر انتصرت بهدف واحد بلاش، معناتها ظهر لي مباراه كانت فنيه.
1: الجزائر زاد منعت من 3-4
2: اي بالطبيعه، لكن في كره القدم كلاس موش قعد الجزائر ربحت هولندا واحد بلاش، الفرص اللي ضاعت ما يشوفهم حتى حد، والفيفا هذاك ايش تقيد دكتور هيك
1: ولا هم جماعه هولندا يقولوا الله يعاودها في النهائيات الختاميه للمونديال،
3: نخسروا
1: الجزائر يقولوا الله يعاودها ان شاء الله عاودوا لنا منهم هذوما في المونديال،
3: احنا نخسروا تو خير ما نخسروا.
2: اي بالطبيعه هو بالنسبة لي أنا تقعد مباريات ودية ديما الطابعة متاعها شبه رسمي، لكن عندها أهمية ولكن مش مقياس
1: تحذيري.
2: مش مقياس كبير.
1: مش مقياس تحذيري. احنا كالعام تعادلنا مع البرتغال وعملنا من الكل ماشيين لانجلتير وفرجيني سيسي نيستا وعملنا من الكل، تتفكر ولا دكتور؟
2: ذكر 94
1: ولعبنا باربعة وعرينا رواحنا مع بلجيكا
2: ذكر 94 مع يوسف زواوية عملنا مع المانيا وهولندا عملنا ماتشوات في المنزة مع قداش ليكيب ناسيونال وخرجنا من التور الاول، معناتها في فما معطيات بعد ساعات مش هي بيدها في المباراة الرسمية. مش كوميست بخط
1: بيهم اللي ما تشاميكو هذا
2: كيفاش؟
1: البريستاسيون الباهي في اللي ما تشاميكو مست بخط بيهم.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله.
1: خليني خايف اللي زاميكو خاطر من بعد باش هذايا مش يكون لي حافز اني نتحسن في الماتشات اوفيسيال، خاصة احنا التونسي معناتها كامل ماتش باهي
3: يتخمر شوية
1: ويعيش اللحظة كيما دلويش نبعدوا برشا
3: يبرز
1: ماتش البرازيل
3: يبرز
1: انت ماتش البرازيل برازيل معناتها سامي ترابلسي ترابتوني دحمان دوناروما اسمه المستوري رونالدو ماركا البونتو وقتها علي العاب دي روبرتو كارلوس حتى احنا البرازيل مش هما
2: صحيح.
1: ومن بعد
2: قعدنا اربع الجمعه نحكيوا على الكاليتي نتاع الباس نتاع علي العاب دي كيفاش نتاع الباس
1: من العاب دي ولا
2: كاوزا كزاد واقع تو احنا ما نجمش الكاليتي الباس اللي عطاه علي العاب دي تدخل باس عاديه ولا المستوري اللي ماركاه زاد الهدف والتسجيل والهدف زاد ما كان هدف
1: ممتاز البونتو بالكونترول
2: سامحني ايش تحبني انا تحبني نحكي على حاجه اللي نحكي على تصويره شفتها اللي رفيق خلينا مش نحكي على حاجه نجيبها من داري
1: ما نعرفش نعاودوا احنا مع هولندا ماتش البرازيل
2: ان شاء الله. انا متفائل الحق تاع ربي انا متفائل ديما في كره القدم انا ديما عندي تفائل وان شاء الله معناتها المجموعه تكون حاضره وان شاء الله تكون جاهزه نفسانيا وتعمل لنا تورنوا مزيان.
1: يا دكتور مباراه فيها عديد التغييرات مش نشوفوا ممكن لارير جوش باش يتبدل لارير دروا مش يتبدل لي دو بيفو ممكن نشوفوا حاج محمود وما نشوفوش خضيره ممكن زاد نشوف المستوري كقلب وجون بلاست شوات نشوف العاشوري منذ البدايه ممكن برشا خليل عياري زاد منذ البدايه مع المحافظه على بعض اللاعبين كيف حنبال كيف صخيري كيف
3: لاباس
1: لا لاباس لاباس كيف
2: رقيق
1: وطال بالبير هذاك نجم يواصل ثم بوسيبيليتي كبيره كذلك مهيب الشامخ يواصل مباراه الثانيه كما ثم زاد فرضيه انه الحراس الاخرين يشاركوا كسوا صبري ولا دحمان راهو لحد الان ما تمش حسم الموضوع بخصوص من سيشارك في مباراه الغد ولكن تم حسم الموضوع مبدئيا لمن سيشارك طبعا جيوه في المونديال بالنسبه لحراس المرمى. جروسو مودو ثم عديد التغييرات دكتور صحيح. فيها الاضطراري وفيها زاد الجانب الفني والتكتيكي انه المدرب يحب يجرب يحب يشوف.
3: صحيح البارح حكينا قلنا نورمال ما معناها المباراه الاخيره كما قال ناصر توا هي مباراه مقياس ومباراه باك بلانك الاخر دونك احنا توا في الانفيرونمون والكليما نتاع الباك اي بي الحقيقه معناها نوري بيان ايمي نشوفوا تغييرات في الماتش الاول pour avoir une idée plus
1: précise.
3: صحيت برافو هذيك اللوجيك تقول لانه لي زوتوماتيزم بعد سون بلو فاسيل ا ميتر ان بلاس.
1: ما نجمش يكون زاد انت والمنتخب مثل لعب له مثلا النمسا تشبه السويد يقول لك نلعب واحنا اول ماتش مع السويد نلعب ليكيب نتاعي مع النمسا لانه مع السويد ليكيب تشبه النمسا
3: نجم يكون ولا ليكيب تشبه ليكيب معناها كلهم الكلهم دي سي دي زيكيب ايتيروجين وعندهم ان جو كوليكتيف اي دي انديفيدواليتي قويين لكن كما قلت انت كريم تفوجئنا اليوم معناها بلي ديرنيير نوفيل اللي تقول بانه بروبابلومون يفا يفوار ما بين 4 و 6 تغييرات 4-6 تغييرات سي براتيكمون جمعيه كامله
2: يعني.
3: اي بي فما تغييرات صحيت اي بي فما تغييرات باش تصير في المراكز. تدير مثلا حاج محمود لعب قدام شويه باش يوخر دانكران، كيف كيف بن سليمان نجم يكون تالي شويه، حنا بعض زاده
1: ريجيسور
3: فوالا ريجيسور
2: سخير يلعب وحده.
3: اي بي سخير نجم يكون قدامه زوز دو رولير
2: صحيت.
3: لي زيلي اللي حكي عليهم كاري اللي حكينا عليهم برشا،
1: دونك ثم تغيير في الشيما زاد.
3: ينجم يكون 4-2-3 ينجم يكون 4-3-3 ينجم
1: مش باش يكون 4-4-2
3: مش يكون صعيب يكون 4-4-2 صعيب حسب الاخبار اللي وصلت لنا.
1: مانيش عايشين ثم شونجمون في السيستيم.
3: اي بي شكون باش يشد حارس على اليسار؟ جيماجين فيو الفورما المتوسطه برشا نتاع العاب دي واحد كيما مرتضى ولا
1: بن حميده
3: ولا مرتضى، واحد منهم ينجموا يبداو. بن حميده اكثر خاطر اي بلو ديفونسيف اي بلو ابيتوي ا ديفوندر. فاليري نصور يكمل، نصور شيبدا بنفاتي زعما
1: شيبدا بنفاتي، من بعد يبدل وكود دي جو يبدل، معناتها مش ياخذ طون جو لانه يحب يشوف. اون بليس راه ثم المدرب زاد يحب يشوف اللاعبيه، معناتها اليوم
3: يشوفهم كونتر بلجيكا ماتش الاخراني
1: قبل 5 ايام ما شفت الكل عمل جوز في كندا وجوز تو وقت شوف
3: ديجا في كندا ما بدلش برشا
1: اي لا لعب
3: با يلعبوا كلكو بو
1: يلعب فاليري ولعب كذلك
3: زعلوني فاليري ما جاش
1: لا لعب مش فاليري
3: زعلوني ونفاتي
1: ونفاتي خذ طونجو اكثر برشا ما زعلوني راهو
3: اي صحيح صار
1: مش معناتها واضح انه ثم دي ماتش ينجم يعمل على نفاتي لانه بليزو مو اوفنسيف اكثر معناتها من فاليري. معناتها المدرب زاد كمان لازم يشوف
3: كواكوس
2: المشكل تاع وقت
3: كيما قال لك ناصر كواكوس اسباس نحبوا الراو اول حاجه حبوا راو دي جون ابليكي، حبوا راو ملاعبيه تكتيكمون واقفين بالقدا، حبوا راو ملاعبيه سون فوت سي ان بو ديفيسيل نول لي تنفايبل صعيب برشا نول لي بارفي نسكول تغلط مي افيك لو مينيموم نتاع لي فوت. اي بي

0: بلجيكا مي
1: بلجيكا بالكيب تيبس
0: مي مي مي مي هابش نقول لك مي سير ان ماتش معناها النمسا وبلجيكا يسيكيفال كيف كيف براتيكمون مش بعاد
1: والنمسا بلجيكا القدام
0: بربي دقيقه برك فما برشا عباد معناها شدوا لنا فران على حكايتي في التوب دي سي قلت هذيك مربي قلنا في العامين الاخرانيين اون بار الكلاسمون في فايح على خمس سنين راه احنا اون بار من العامين الاخرانيين قلنا في العامين الاخرانيين راهو الاوتريش في التوب 10 وثبتوا فهمني دونك احنا
1: توب 10 اوروبيا
0: اوروبيا اوروبيا نحكي اوروبا وفي العامين الاخرانيين اي بي تنجم تكون حتى في التوب 20 وتكون جمعيه اميرجون طالعه بشويه بشويه كيما برشا جمعيات
1: دايرك كي تعمل كارت دو فينال سي كنتي في التوب 8
0: كيما قلنا تركيا بار اكزومبل دون لو تون انا قاعده طالع بشويه
1: تركيا عملت كار فينال ولا دومي فينال
0: دومي 2002
1: عملت لا لا نحكي لك نحكي لك اخر اورو
0: نسيت والله نسيت
1: ما يتنا نطلقوا لك اخر اورو لانه النمسا في بالي عملت كارد فينال في الاورو الاخيره
0: عملت اي عملت كار نحات
1: عملت كار نحات تركيا
0: في الويتيام نحات سويسرا
1: ايوه في الانكار نحات تركيا
0: لا لا تركيا نحات سويسرا في الويتيام
1: تنقول لك النمسا شنو عملت بها مش مشكل اي
0: نحات لوتريش نحات لوتريش في الويتيام برولونغاسيون
1: النمسا نمسا
0: وقت هذيك الكره ضربت على البار ورجعت
1: النمسا معناتها النمسا في التوبيت في اوروبا في اخر مسابقه
0: فوالا
1: مش توب 10
0: توب 6 توب 6
1: ويتيام
0: ويتيام ويتيام هما ويتيام تركيا خرجت من بعد كار دونك مش هذا مشكلتنا مشكلتنا اللي كونه تو الفرق هذه فرق كبيره وعتيده وتحب بجوده تجرب وتحب تلعب لو ماكسيموم دو جوار ومن بعد نرجعوا هولندا في ال 46 مينوت دخلت 8 ولا جوارات ومن بعد 60 مينوت ولا جمعيه اخرى كاريبون هذا ما قل حتى شيء من الانتصار تاع الجزائر وميم شوز كوت ديفوار في براتيكمون فرنسا في الميتون ومع 60 65 مينوت دخلت 11 اخرين وهذا سي نورمال يحبوا سي دي ماتش اميكو ماهمش روبير يحبوا يشوفوا في العباد اللي متفاجاه سوا ديزون من انتصار كوت ديفوار ولا من انتصار الجزائر في الافان كلهم لاعبين يلعبوا في الاوروب ومستنسين يلعبوا ضد اللي لعبوا كونترول في المنتخبات ابري سا شونج كوا بدلوا تريكويت وبرا كهو ولا لبسوا تريكويت كوت ديفوار مي سينو تنحي بيبيت لبسوا تريكو فيلاريال تهبطوا هبطوا الشامبيونز ليغ يماركي كونترو باميم كانو اللي يلعب في بايرن وانتهى الموضوع هي بيد الحكايه عباد اللي باهته كيفاش كوت ديفوار ربحت فرنسا ربح فرنسا بيان سور لانه جالا دوي فالور مارشاند
1: بتاع النمسا ويتيام فينال دونك
0: ويتيام قلت لك ويتيام
1: خسرت مع تركيا 2-1 وتركيا خرجت مع هولندا
0: هولندا
1: وتركيا خرجت مع هولندا
0: فوالا قلت لك ويتيام جو مي رابيل تري بيان ويتيام وبرونغاسيون ضربت كره على البار وقتها في الاخر وكلنا حال كاركيان فوالا هذا هو معناه جمعيتنا ان شاء الله بلادنا فريقنا منتخبنا ان شاء الله يكون مركز ان شاء الله يكون حاضر ولادنا ان شاء الله يكونوا او توب لو برومي جور على لا بروميير مينوت دي لا بروميير مينوت ما يكونش فما سورشارج ديموسيون اكسي دو معناها تشجيع وتحفيز وان شاء الله نكونوا تكنيكمون جوست
1: ان شاء الله الماتش هذا
0: ما نغلطوش
1: ان شاء الله الماتش هذا ناصر ناش تشاطرني ولا انه ما يدخلناش في الدود كان ما عملناش بريستاسيون بي لانه في الاخر هذا ماتش تجرب الكاس العالم وكان عملنا بريستاسيون بي زاد ما يدخلناش في ذاك الفولي انه سي بون باش نمشيو باش نربحوا السياد وكذا خلينا ساقينا على القاع لانه ثلاثه ماتشات صعيبه نحاولوا نيغوسيو ماتش بار ماتش في كوب دي مون.
2: هو بالنسبة لي أنا مع كريم مستحيل أنه ما تخيلش أنا مدرب والناس اللي تشرف على المنتخب أنه حتى كان عملنا ماتش بيه باش نجموا نطيروا ولا نهبلوا معناتها بريتو عنا عوام وعوام وإحنا نحبوا نتعدوا دوزيام تور كمان ماناش عنا ريوسيت مطلقة باش قاعدين نعفسوا في الناس الكل باش نقولوا يدخلنا الغرور.
1: هذه سابعة محاولة لنا.
2: إي قاعد إي ما
1: نجحناش.
2: أبريتو ما نجحناش إلى حد الآن ما زلنا ما نجحناش ما زلنا نفركسوا على أول ريوسيت باش نتعدوا للفازة الثانية ما فهمش أنا في بالي كل مباراة عندها الخطاب نتاعها انا نعتقد المدرب باش يحاول يحكي مع الملاعبيه بالتجربه نتاعو كملاعبي كمدرب كالناس اللي تشرف على المنتخب زاد عندها التجربه الكافيه اللي قادره تاثر الملاعبيه في زوز حالات في زوز وضعيات معناتها لكن نعتقد انا لوبجيكتيف والمود باس بالنسبه لي انا مباراه بلجيكا غدوه هو باش نعملوا بريستاسيون باهيه باش نعملوا مباراه تريز ابليكي باش نحاولوا نوريو وجه باهي باش نحاولوا نزيدوا نصعبوا الشواء على المدرب زاد كيف راهي تدخل فيها انك اليوم تجيني اوبورتونيتي انا باش نلعب ومباراة قبل تصفيات كاس العالم باش نوري احسن ما عندي باش نجم نفك بلاصه بتاتر المدرب ما يكونش يحطني في البلان دو جو نتاعو من الاول بتاتر بمباراة مهمه فيها عطاء غزير ينجم يبدل رايو في الاجواء وهذاك علاش تعاملوا انت قداش من مباراة وقداش من لاعب يفك بلاصة في تورنوا ولا في مباراة ودية ولا ولهذا معناتها بالعكس نعتبر شانس أخرى للملاعبية الأخرين اللي بتاتر باش يفكوا بلاصة في ليكيب تيب نتاع ال11 اللي باش يبداوا المباراة الأولى.
1: هذا ينطبق على حراك.

0: المرمى والى دكتور، خاصه انه من اكثر لي بوست الحساسين الحقيقه في كل منتخب هو بوست حراسه المرمى.
1: تحب نحكي لك من الاخر اصعب بوست واكثر بوست فيه جدل واكثر بوست فيه قرب في لي بريستاسيون وفيه خلينا نقولوا اللابس نتاع ليرور ظريف وظريف برشا في كو براتيكمون لي تروا غارديان
0: سيجيهم من بعد
1: سي كيفال
0: فريمون اللي تحكي فيه باش نشوفوه في برشا ارقام
1: تبعني تبعني أيه. معاهم حارس رابع اللي تظلم اللي هو الفرحاتي مي سي كوم سا لو شوا سي توجور كوم سا يا توجور ان ميكونتون فما واحد ديما متغش دون لافير وبرافو لي فرحاتي وبرافو للبريستاسيون اللي عملها وبرافو للعام الممتاز اللي قام به وبرافو للملعب التونسي اللي امنت به.
0: هذا راه موش
1: نقولوا لهم راه مش رامي ورود راه
0: هذا ماهوش تونسي فقط البوليميك
1: اللي راه
0: شوف
1: كامل.
0: اسبانيا البارح شفت اسبانيا البارح معناتها يكون عنده حارس اول يتنحى يحطوا حارس البارسا يغلط البارح يوليو يتفكروا الحارس الاخر اللي هو راهي عامل تشامبيونز ليغ وفينال تشامبيونز ليغ مع ارسنال والامور مش محسومه راه في برشا دول في العالم ديما بوست حراس المرمى اكثر بوست عليها جدل.
1: يا اخي سامحني معناها فما اليوم فما اكثر من 8 حراس بانيوري نجموا يمشيوا للكوب دي مون فما 8
0: صحيح
1: 8 فما 3 برشا
0: 8 تيتولار في تونس
1: تيتولار نتيجه تاخر تونسي
0: لا 8 كيجوا في تونس
1: يلعب في تشيلسي يلعب في ارسنال بيان سور هذاك لا شك والاختلاف فيه نحكيو على اسبانيا مي اوبليجي هذاك هو سي دي شوا وقتاش تحاسبوا انت نهار اللي ما يوفقش ويفشل تقول له كيفاش هزيت بناكا حتى من البرسا بناكا وما هزيتش اكس ولا يغريك بون ميم سي اسبانيا اكثر سيليكسيون يهزوا منها جوارات من الجمعيه اللي كملت 11 كملت 12 عادي
2: أي.
1: اكثر واحده في العالم أي. في ايطاليا سي تري تري ديفيسيل بالجمعيه اودولا دو لا سيزيام بلاس تلقى فيها جوارات قبل كان موجود زولا كان في كالياري وديامانتي كان في بريتشا كان موجود اما ايطاليا تاو ثلاثه الاولانيين الاربعه الاولانيين سته الاولانيين الاثنين اللي عندهم ياخذوهم وبعد لعيبتين كيما تونس بالضبط راه من الاخر باش نرجعوا لموضوعنا الحراس عندهم منافسه قويه وكلمه صراع كبيره تنافسيه كبيره وقويه وسان كاستيت او حارس معنا ومدير رياضي ومشرف على اكابر سان كاستيت يورا توجور دو بيرسون دو غارديان كي سورون با كونتون.
0: عطيني على ماتش غدوه قبل ما نشوف الارقام.
1: ماتش غدوه ينجم يلعب صبري ينجم يلعب
0: دحمان
1: ما نعرفش
0: احنا الاصح
1: هل الاصح اللي لعب الحارس اللي باش يشد
0: باش يشد في الكوب دي مون
1: ايوي امون افي كانوا مقتنع بالشامخ
0: يكمل
1: بيه امون افي نرى هكا خاطر تلعب بالشامخ ومن بعد ترتح ومن بعد تلعب حارس اخر هو حاجته بالبيرينيتي والكونتينيتي نتاع الانشينمون
0: وكيما حافظت على محور دفاعك
1: صحيح
0: اللهم اذا
1: صار جروس بورد
0: اللهم اذا ولا تضرب انت كناخب وطني ماكش مقتنع بشوا اللي خذيته مثلا المباراه الاميكال الاولى ولا الثانيه ولا اللي شو متى كندا دونك ما زلت التومر سيت على بر
2: هو كريم
0: ينجم يكون زاد
2: باش نبدا واضحين كريم اذا لقيت المدرب عمل دي شوا في مرحله دقيقه فما امكانيه يكون مش مقتنع باش نبدا واضح انا اليوم باش تقول لي باش تلعب انت قبل المباراه الاخرانيه وبعد باش تلقى روحك في تورنوا رسميه في قيمه كاس العالم المفروض انت وقت اللي باش تبدا بالناس اللي باش
0: يشاركوا
2: خاصه ان انت جديد على المنتخب وفما كلمه قالها الدكتور بكري نشاطر الراي فيها اليوم ثلاثه حراس نتاع المنتخب باستثناء يمكن ايمن دحمان يفوقهم حاجه واحده بالتجربه نتاعو انه عنده نهائي كاس العالم انه لعب كاس افريقيا انه لعب بطوله عربيه بالرغم انهم كانوا مش موافقين معناتها من ناحيه دحمان ما كانش فيهم دحمان اللي تعودنا بيه واللي استنسنا بيه واللي شفناه في كاس العالم في قطر
0: واللي شفناه
2: في الكاليفيكاسيون اللي كانت عنده مهمات صعيبه شنو اللي صار وشنو اللي خلى دحمان وصل للمستوى ذا خاطر في وقت من الاوقات ما كانتش عندنا الحكايه هذه باش نبداو واضحين كان عندنا دحمان لو برومي وبعد فما
0: ما فماش بوليميك نقص وقتها
2: هو خاطر هو عطاها ليماج هذيك هو عطاها
0: هو رجعوا البوليميك
2: هو رجعوا البوليميك بالمردود اللي عملوا في المغرب ولا سؤال اللي عملوا في قطر في البطوله العربيه اليوم تقول لي انت ثلاثه حراس ما مش بعاد لبعضهم يقعد شوا نتاع مدرب
0: اما انا نحكيو على كوب دافريك ولا كوب اراب عندها ستة شهور
2: اي ايش قلت لك تبدل الارقام
0: اونترتون في 6 شهور
2: صحيح
0: ثم تبدل قول له تعال
2: تبدل الارقام وتبدل المدرب وتبدل مدرب الحراس وتبدل الاطار الفني وتبدلت المجموعه واليوم رقيق ما كانش موجود عاد ولا موجود هو والطالب
0: فرجيني كان موجود ولا مش موجود
2: فرجيني كان موجود ما فما برشا حاجات تغيرت لكن هذا كله باش يتقيم كريم راه باش نبداو واضحين العطاء في الانترينمون والقناعة متاع المدرب خاطر راهو فما قال لونترونور دي قال زاد راهو عنده أهمية كبيرة في الشيء هذايا خاصة نحكيو على مدرب حراس عنده خبرة كافية وعنده خبرة كبيرة بعدين نجم يقدر ويقيم الحراس اللي موجودين
0: في المنطقة. أوضح أنا الضغوطات اللي صايرة كل من جهته هذا ما ينكره حد الناس الكل تعرف الضغوطات اللي صايرة على الناخب الوطني من هذا الجانب أو من ذاك أو من ذاك ولهذا يحب حارس مرمى فريقه هو اللي يلعب والمسؤولين وبرشا مسؤولين موجودين حتى في استاج الجامعة تواكا نحكيوش على كوب دي مون نحكيو على 7 أعضاء مكتب جامعي موجودين توا في بلجيكا نحكيوش على كاسان نحكيو على مباراة الأميكال هذا ستانتو السوشيال ميديا وما أدراك ما السوشيال ميديا تحب ولا تكره حتى كان مدرب ما عندوش فيسبوك وما يقراش يترجموا له ويقولوا له الضغط هذا الكل ينجم يأثر على المدرب أو على مدرب الحراس وإلا لا ينجم يؤخذ بعين الاعتبار وإلا لا خاصة كيف يكون النيفو متقارب كما
2: شفت أنا بالنسبة لي بالله سامحني بالنسبة لي أنا المدرب كان بش يدخل في الخانة هذه وبش يدخل في الحسابات وبش يدخل إنه بش يقعد يجامل ويشوف الفيسبوك فلان يحب إكس والآخر يحب جريج والآخر يحب درشكون يمشي يعمل حاجة أخرى بالنسبه لي انا المنتخب بيتعدى قبل الاسماء وقبل الاشخاص انت اليوم جبناك للكيب ناسيونال باش تحط لنا شكون البريمي ستايل البريمي في الديفونس في الجارديان بوت في المعلمين على اليسار انت باش تعمل الشوا هكا ولا غلط يا دكتور أقول. بالنسبه لي انا انت تتحمل مسؤوليتك تقول الفيسبوك وكل واحد جمعيه هذيك موضوع اخر هذيك موضوع ما عنده حتى معنى بكره القدم اليوم فما استحقاق المنتخب اللي يستاهل باش يكون البريمي جارديان وحسب نظرك انت وحسب مدرب الحراس هو اللي يكون البريمي
1: ناصر ربي
2: وحتى كان انت فما ضغوطات
0: واذا كان انت ماكش مقتنع برشا بالشوا اللي خذيته
2: تجب تبدل تتحمل مسؤوليتك بيان سور تتبدل كانك انت مقتنع بشواء اخر ومشيت فيه بيان سور باش تحمل مسؤوليتك
1: ناصر بابي الشانس لك تكنيكمون
0: لانه ماتش اللي لعبناه مع النمسا ما نجمش يبدل قناعات لانه لا. شامخ لم يختبر كثير ما نجمش تبدل
1: جوست باش نحكي
0: على بونتو بلوز او موان مش صعيب برشا صحيح اما مش على غلطه واحده
1: بس سو بروجيتي توا ونشوفوا ان بو لو ستيل نتاع الحراس نتاعنا معناها تكنيكمون ما غير ما ندخلوا نحكيوا فنيا معناها
0: لا لا مش خلينا نعطيك الارقام باش تحللهم بالارقام خير
1: تفضل
0: فهمت علاش ولا باش يكون الارقام هي سيبور للكلام اللي باش تقوله باش نبدا بك انت قبل كل شيء ثم لي لوجيسيال اللي نخدموا بهم الدكتور واللي يخدموا بهم المنتخب وانت عندك فكره على اللوجيسيال
1: نعرف اللوجيسيال المنتخب سبورت بيس
0: سبورت بيس واللي هو
1: هو لوجيسيال انترناسيونال وعنده لا فاكولتي اللي هو يخدم على البطوله نتاعنا سو كي تري ديفيسيل ما فماش برشا يخدم على البطوله
0: هو تقريبا اللوجيسيال الوحيد اللي يخدم على البطوله
1: ما فما زوز ولا ثلاثه اما ماهمش اوسي بريسي كو سلا
0: باه اللوجيسيال هذا ماهوش تونسي اللي يخدموا فيه بطبيعه ماهوش تونسي والعام البروغراماسيون نتاعو ماهوش تونسي وما نعرفوش شكون ما يعرفوا حد في بيك
1: واضح
0: دونك هي شركه عالميه دونك تختص كيما الواي سكاوت وكيما معناتها شركات عالميه وشركات كبرى راه ما معناتها دي بيجي بالمليارات هما اللي يخدموا في الحاجات هذوما دونك باش نسالك تو انت ناصر قبل ما ندخلوا في الارقام ثم موين يتعمل معدل يتحسب لكل حارس مرمى النوت كسو على 10 وكل حد وال معناتها على قديش بالضبط يكون العدد هذا دونك بالنسبه للسبورت بيز اللي فهمناه حسب ما دخلنا وقرينا عليهم دونك باش يعطي نوت للحارس دونك 25% من النوت باش تكون على التصديات اي تصدي 25% على منع الاهداف سوبر سيف هذيك الكره كانت هدف محقق معناتها ليكس جي نتاعها التوقع نتاع نسبه الهدف يفوت الواحد
1: وهي اسمها اكس جي
0: ا باه صحيح
1: اكسبكتد جولز افويدد معناها
0: معناتها نسبه التسجيل مرتفعة جدا هذا يتسمى منع الأهداف سوبر سيف ياخذوا كذلك 20% على التمرير وبناء اللعب ولهنا الكرة العصرية خاصة اللعب بالساقين 15% على التعامل مع الكرات العرضية زاد حاجة مهمة بالنسبة لحراس المرمى
1: ايربي هذيك وخمس... عبتو ناصر باللي شيفرة عبتو
0: لحظة وخمس... أنا نحتي تو المعدل كيفاش تحسب و15% على التغطية والانضباط تشوفوا معقول هذا اللي عاملينه سبورتس بيز باش يعطيك معدل نتاع حارس متكامل ولا لا؟ قلنا 25% تصديات، 25% على سوبر سيف، 25% تمرير وبناء اللعب، 20% تمرير وبناء اللعب، 15% لكل من التعامل مع الكرات العرضيه، و15% على التغطيه والانضباط. هذه الفورمولا نتاع سبورتس بيز واللي تقريبا موجوده كيف كيف هي نفسها في واي سكاوت. تشوفوا المقياس هذايا ولا المعايير اللي حطوهم مهمين معناتها فيابل ولا لا؟
2: هو بالنسبه لي انا هذوما معايير نتاع حارس مرمى ما تشي لازم تكون
0: لا البرسنتاج. نحكي لك نحكي لك تقسيم النسب
2: اي هي
0: هيك هم
2: لوجيك برشا.
0: خلينا نبداو توا نبداو بالثانيه نادر خاطر الاولى فيها ريزولتا ديريكت. نبداو بالسلايد الثانيه. السلايد الثانيه هي مقارنه شامله للاداء بالرادار. دونك باش يكون عندكم الصور الناس اللي تبع فينا على ديوان اف ام لايف بالنسبه لحراس المرمى. شتو صعوب لكم معنا شويه مش نحاولوا نبسطوا الامور. دونك ايمن دحمان باللون الازرق، صبري من حسن باللون الاحمر، وباللون الاخضر مهيب الشامخ. ثم شكون يتفوق في التصديات، ثم شكون يتفوق في لعب الكرات، في التعامل بالكرات العرضيه وفي التمرير. دونك بلوز او موان لهنا دحمان اكثر نوعا ما محتوي الرادار. باه نمشيو للأرقام والإحصائيات الأساسية لكل 90 دقيقة بالمعدل. نذكر فقط أنه هذه المعدلات لكل اللاعبين حسب التون جو اللي لعبوه. أيمن دحمان 2856 دقيقة، 3021 دقيقة لصبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ 2401 دقيقة طيلة الموسم. دونك بالنسبة للأرقام قاعدين تشوفوا فيها الأهداف الملغات، خلينا نعطي النسب خير. نسب التصديات بالنسبة لدحمان 84%، مهيب الشامخ هو الأول 85%، وصبري بن حسن 71%. نسب التصديات من التسديدات على المرمى 71% دحمان، صبري 73%، 75% مهيب الشامخ. نسب نجاح التمرير 86 دحمان، 88 صبري، 89 عبد المهيب الشامخ. نجاح الافعال ليزاكسيون اللي خدمهم الجارديان 89% دحمان وصبري، 91 عبد المهيب الشامخ. التعامل مع الكرات العرضيه لهنا دحمان 97%، 92% صبري بن حسن، و92% عبد المهيب الشامخ. الكرات النظيفه شباك نظيفة دونك 13-8-14. متوسط الأهداف المتلقات كل 90 دقيقة لكل حارس، لأنه راهو ثم اللي عاملين برشا يقول لك ديكلينشيت وإذا راهو يدخل فيها زاد محور الدفاع، معناتها نلقاو دحمان 0.22 هدف في كل 90 دقيقة، يعني في كل مباراة، يعني على كل 5 مباريات ثم هدف. 0.87 لصبري بن حسن، و 0.38 لعبد المهيب الشامخ. هذه بالنسبة لأهم الأرقام. حاولت نعطيكم فقط بالنسب باش نبعد شوية. دونك نو نمشيو للصورة الخامسة، مقارنة الأداء في المحاور الرئيسية. دونك الأهداف المتلقات الأقل والأفضل، نلقاو دحمان الأفضل، ثم الشامخ، ثم صبري بن حسن. نسب التصديات نلقاو الافضل الشامخ او الشامخ، ثم صبري، ثم دحمان. نسب النجاح في التمرير نلقاو الشامخ، صبري، دحمان. نسب النجاح في الكرات العرضيه نلقاو دحمان، ثم صبري، ثم الشامخ. الافعال الناجحه لكل 90 دقيقه نلقاو الشامخ، ثم دحمان، ثم صبري. والكرات نظيفة ولا الشباك النظيفة في كل 90 دقيقة نلقاو دحمان، ثم عبد المهيب الشامخ، ثم صبري بن نلقاو الشامخ، ثم دحمان، ثم صبري بن حسن. ثم لهنا تطور الأداء، هذه أهم واحدة تجم تشوفها حتى في الإكران ناصر، هي تطور الأداء خلال الموسم مهمة جدا. هذه اللي نشوفوها تواكا سلايد رقم 6. نشوفوا لهنا نبدأ بعبد المهيب الشامخ. عبد المهيب الشامخ التيب اندكس نتاعو كان تحت ال 150 في اول الموسم، ثم بقى يطلع يطلع يطلع وصل لل 200 سيغتان مومون، خاصه في اخر 3-4 مباريات فات ال 200 وصل لل 200. كيف نشوفوا صبري بن حسن تحت ال 200 اوكي، في ال 170-180 ماهوش ستابل. دونك اللي بالاحمر صبري بن حسن تطلع وتهبط الكورب نتاعو، دونك ماتش يكون ممتاز جدا وماتش تطيح البيرفورمانس تو دي بون كيما نقولوا مره اخرى، مش فقط حراس المرمى من محور الدفاع وغيره. دحمان تقريبا قريب لل 200 في ال 185 187 مي توت لا سيزون دونك كل حد وشامخ في اخر 3-4 مباريات فات ايمن دهمان في المعدلات ولكن بدا اقل من ايمن دهمان. هذا بالنسبه لنقاط القوه توا لكل حراس. كيف تاخذ الارقام هذه وتعطيها للحاسوب وتعطيها للاي اي وتقول له هذوما الارقام اعطيني نقاط قوه كل حارس مرمى. يقول لك ايمن دحمان خبره ثابت في المستوى، تغطيه جيده، الكرات العرضيه، تصدي جيده في من مختلف المسافات. صبري بن حسن يقول لك خبره متوسطه، عدد التصديات مرتفع، جيد في التصديات بالقفز، ثم راسيو اخر ما حكيناش عليه قبيله شويه، وتمرير قصير دقيق خاصه الكرات القصيره. عبد المهيب الشامخ اداء قوي بالنسبه لعمره، اقل اهداف متلقات، اعلى نسبه تصديات، ونشاط كبير خارج المنطقه. دونك تعتمد النقاط على تحليل الاحصائيات والاداء العام. الخلاصه الحراس الثلاثه عندهم مستويات جيده مع تفوق كل حارس في جوانب مختلفه، ثم حتى حارس خير منهم في كل الجوانب، كل حارس متفوق على الاخر في بعض الجوانب. دونك من حيث المعايير الاساسيه الحارس الاول في المنتخب الامان الدفاعي، اقل اهداف متلقات، يلزم يكون متواجد، القدره على التصدي، التعامل مع الكرات العرضيه، بناء اللعب والتمرير، الخبره والاستمراريه. تظهر البيانات ان ايمن دحمان يقدم توازنا عاليا في جميع الجوانب مع خبره كبيره واستقرار في الاداء. نجيو توا المنهجية الاحتساب كما قلنا 25% على التصديات، منع الأهداف 25%، التمرير وبناء اللعب 20%، التعامل مع الكرات العرضية 15%، والتغطية والانضباط 15%. نجيو تو لهنا لبطاقة تعريف الحراس الأولى اللي هي باش تعطينا الأرقام. طولنا شوية سامحونا. نلقاو عبد المهيب، خلينا نبداو بصبري بن حسن. العمر 26 سنة، الخبرة متوسطة، ومؤشر الأداء
1: 29 صبري،
0: 28 سنة الخبرة، 29 سنة عفوا 29 سنة، ومؤشر الأداء عنده تيب اندكس 180. نجيو لعبد المهيب الشامخ 22 عام نادي الإفريقي، مؤشر الأداء متاعه 184. أيمن دحمان 28 سنة، مؤشر الأداء 187. هذه كلها خدمة حاسوب. توا نرجع لك دكتور، إن شاء الله تسامحونا طولنا شوية، ولكن حاولنا نعطيكم الأرقام كما حسبها الحاسوب ونبسطوها لكم، خاطر جاتنا بالفرنسية وعربناها وباش تكون معناتها بهذه الصورة. تفضل.
1: أرقام الحقيقة معناها تحاول كيفاش البرون أون ديتاي، معناها بالتدقيق والتدقيق الممل والمفصل لكل البيانات. تري تري امبورتون الأرقام، سي ان سوبور اكستراوردينير. ارقام تخلينا نعرفوا كل حارس شنو هما لي بيرفورمانس اللي عملهم واللي تميز فيها واللي تفوق فيها، وشنو هما لي كريتير والا شنو هما لي راسيو اللي كان فيهم متوسط ولا دون المتوسط. هذا الكل يخلينا اون بو سيرني شكونهم الحراس دان بوين دو فيو بروفيلاج، يعني كل واحد عنده ان بروفيل. وذاك سي سكو جالي دير مبكري، سامحوني. لي تروا غارديان ما همش بيرفورمون برشا دون لي زير، اي سا سا سو فوا. دونك دحمان براتيكمون خير شويه من الاخرين، لكن لي تروا نو سون با اكستراوردينير دون لي زير.
0: ياسر قراب
1: مي سون با اكستراوردينير
0: بالحق، راهو ما تكاستيت
1: اني جيتك. سي تري امبورطون كي اون فا جوجي ان غارديان في كاس عالم. غارديان في كاس عالم لازم يخرج، خاطر فريق باش يكون طايح شويه. بلجيكا مثلا كان باش يلعب ان افون سنتر كلاسيك باش سنتر، سينو باش تلعب اتير. باركونتر السويد نجم سنتر اكثر لانه عندها دوز افون سنتر، ايزاك وجيوكيريس. هولندا باش تلعب اكثر اتير، خاطر مش سنتر ليل ديباي ولا الجاكبو ولا المالين ولا سومرفيل، باش تلعب اللوط. دونك هنا يفو اتيدي لادفيرسير اوسي، اي يفو فوار شو ما لي كريتير لي بوين فور تاع الحراس نتاعنا. الحراس نتاعنا يتميزوا في لان كونتران، يتميزوا في الليني. مثلا صبري احسن واحد في الليني،
0: خاصه كيف ينقز،
1: خاصه كيف ينقز، وعنده اون ديتونت اكستراوردينير. ودايور هو قبل 107 تسديده على المرمى، منهم 77 دونجوروز كان يجيبوا بونتويت، هو اكثر واحد عمل اهداف ملغات. سي امبورطون 29
0: هدف بالمعدلات،
1: لا بالارقام
0: بالارقام. مي سولون قد جاوز هذا،
1: ها قلت لك 107 77 29.
0: ما نعاودوش الارقام، نحاول ناخذ الخلاصه.
1: ما عندناش الارقام بار كونتر دحمان والشامخ بار اكزومبل، واحد يغزر الارقام يقول الشامخ نحسوا 6 بونتو برك، مي 6 بونتو برك المحققين على قداش جاوا؟ جاوا على 10 مثلا.
0: ديفونس قويه،
1: لا وصلوا له 10، نحى 6 بونتو حيين قويين. دحمان اونتر لي دو يوصلوا له 2 بوت في ينحيهم بارفوا ياكل بونتو، لكن هذا يخلينا نشوفوا اللي كونه قراب برشا في لي كريتير كل. فما كيما كنت تحكي عملت الركاب دحمان بلوس ديكسبيريونس بلوس دو ترافاي او نيفو فهمتني مع الديفونس في الليني نتاعو اتسيتيرا، صبري اكثر في التيتاتيت واكثر فهمتني في في الريفلكس كيما كنت في الديتونت. مهيب يل كومونس ويلي بيرفورمون
0: خاصه في اخر 4-5 ماتشات
1: صحيت مشى ويطلع كريشندو طالع وفاتهم
0: فاتهم في اخر 4 ماتشات
1: فاتهم في اخر
0: الكورب.
1: مهيب في اخر 3 شهور احسن حارس، وهذا بشهد الناس كل، هذا كنا نراو فيه بالعينين تو نراو فيه بالارقام.
0: دونك علاش الارقام لا تكذب؟
1: ما تكذبش. دونك في الاخر يقعد افونتاج طفيف لدحمان، من بعد هما فهمني ولا عندهم توت لور شانس، فما برشا خدمه باش تخدم على لونترينمون على لا بريزونس على لادابتاسيون بارابور او زاكسيو اي او ديفونسور على لو جو كيما كنت تحكي.
0: الارقام هذه تدخل بعين الاعتبار عند الناخب الوطني ولا؟
1: بيان سور باش يخدموا هما مال، بيان سور كتدخل بعين
0: ذكر انه سبورت بيزي اللي تخدم معاه الفيدراسيون التونسيه.
1: بيان سور لو انت سامحني بكري قلت فما حاجه مهمه، راه ديجا حارس اهم حاجه ليه هو يحرس قبل كل شيء 25%.
0: تعرف على سالتك انا
1: قل
0: خاطر ثم باش نعطي معلومه ممكن مش تفاجئك، ثم حارس اخر غير مستدعي
1: وعنده كيف ما الاكثر منه،
0: من المفترض يكون الثاني.
1: فرحاتي؟
0: لا.
1: احلاوي؟
0: لا لا. بشير بن سعيد؟
1: اوسي بشير اوسي انسيني.
0: صحيح بشير بن سعيد هو الثاني في الترتيب هذا.
1: صحيح صحيح.
0: معناته لو كان احنا راه خدمنا لوجيسيال على ثلاثة المستدعى باش ما نعاودوش البوليميك شكون على المستدعى هكا ولا
1: قريب برشا لبعض.
0: قريب اي قريب قريب على الاخر.
1: بشير بون تي تروف الاكسكوز اللي هو مصاب ديجا.
0: انا نحكيو على كان الاول 187 الثاني 184 سيكو بشير 186
1: اي فوالا قريب قريب برشا
0: ثلاثة من 200 فهمت فريمون برشا.
1: يفو دير اون شوز كو تحت ال 200 سي ديجا با غران شوز باش نبداو متفاهمين على المستوى نتاع السته كلهم 6.5 على 10
0: صحيح
1: ثلاثه مع بعض.
0: لا في اوروبا فوق ال 200
1: حتى في تونس
0: 210 و230
1: كيب اكسترا ودينير 8 فما فوق
0: صحيح
1: 8 فما فوق سي 200 فما فوق في الاندكس نحكيو واللي هو السوم دو بليزيور نوت ناصر على بليزيور كريتير
0: هذا على 300
1: اي 300
0: على 300
1: معناها كي تقول انت حارس عنده 185 اقرب لل 150 منه لل 220 اللي هي الاكسيلونس 240
0: 6 6 ونص
1: 6 6 6 25 فوق المتوسط فهمني لا دونك هذا وهذا اللي احنا اكدنا حراس ماهمش توب سوبر لكن حراس قاعدين يمشيوا ويتحسنوا وكل مره يبرز لك حارس ويعمل بيرفورمانس باهي.
0: اي
2: ما ولا ديجا
0: لين حنا نسالك حاجه والله باش نفاجئك قدام الناس
2: استني ونجاوبك.
0: احنا كانت عندنا الخدمه هذه جاهزه منذ اسبوع هكا ولا وما عديناهاش، شنو حكينا في الاوف؟ قلنا شي سي بون من غير ما نعملوا بوليميك مادام اختار ثلاثه هو عنده انترينمون تو يهز اللي يحب عليه. ما رعنا انه رجع الدوت في نهارين طويله شكون باش يلعب مع بلجيكا باش نكملوا ولا لا شكون الحارس الاول. دونك اوني اوبليجي وقتها كيف تحكى بارتو انه خويا وخويا الحاسوب شنو وقل وكنا نجمو نعديو من منذ اسبوع.
1: هو
0: لا ما حبيناش نعملوا بوليميك على المنتخب وكذا.
2: احنا ماناش نعملوا بوليميك، احنا بالعكس احنا مع المنتخب واحنا مع الشوا اللي باش يعملوا المدرب. في نهاية الأمر احنا فما شواء باش يعمل مدرب اللي طرفني احنا ما نجمو كان نحترموه ويتحمل فيه هو مسؤوليته. احنا اليوم حبينا نبينوا للرأي العام اللي معناتها براتيك مو الكلام اللي كنا نقولوا فيه راه مش كلام معناتها هكاكا، معناتها بالأرقام الحراس الثلاثة اللي متواجدين في المنتخب ببعض التفاوت النسبي داكور اللي هما مهمش بعاد برشا على بعضهم. فما حارس اللي كان لو برومي انا كما قلتها بكري مالوريزمون وخر وبعد قعد في الاستقرار اللي معروف عليه ونوعا ما فقد شويه الثقه اللي كانت عنده، خسر دي بوان ايمن دحمان خسر دي بوان. جاء مهيب الشامخ خاطر مهيب الشامخ وقت اللي بدا سيزون في الكلوب افريكان بداها
0: ما كانش حتى اساسي على
2: ما كانش اساسي لكن اجتهد وخدم وكان ديسيزيف في نهايه الموسم، عمل 4-5 مباريات كانت مهمة. مباراة جابس
0: جابوا لقب
2: جابوا لقب مباراة جابس كان ديسيزيف، مباراة الترجي كان ديسيزيف، في مباريات اللي كانت هامة كان مهيب الشامخ كان متألق. يمكن هذي اللي ملقاش أيمن دحمان في المباراة الأخرى باش يوري البيرفورمانس نتاعو، بالرغم أنه أيمن دحمان كما قلت بكري في المباراة اللي فات الكل، وخاصة في الحضور في كأس العالم الأخرانية وأنا كنت متواجد والناس كل توانسة كل تبو، أنه أيمن دحمان أعطانا استابيليتي نسيسير. وفي توا بالنسبة لي أنا باش تقعد وجهة النظر متاعي بارابول الشيفر اللي كنا نقرأ فيهم ويعطيكم ألف صحة على المجهود هذا، أنا نقول ديما كان الدوت هذا موجود راه وجدوا المدرب الوطني موجدناش احنا. كان اليوم هو ما يجيش يقول هذا لو برومي غارديان نتاعي ويلعب ويستثيق ويعطيه الثقه الكافيه،
0: سكت الناس الكل،
2: سكت الناس الكل. ماذا هو كان باش تفهم الدوت انت باش دخلها فينا احنا؟ احنا بالنسبه لنا احنا قاعدين نشوفه من بعيد وقاعدين نشوف في حاجات اللي هي بتقدر
0: على ذكر الدوت. باش سمعك تصريح في سونغون اليوم، تصريح لصبري اللموشي سئل على التونجو اللي خذاوهم لاعبيهم لاعبيه لا من بين الملاعبيه، مثلا سئل على ايمن دحمان لانه صبري بن حسن خذا تونجو في ستاج كندا، موي بشام خذا تونجو في ستاج كندا والمباراه الماضيه، فسئل على الحارس الثالث اللي ما خذاش تونجو، وهكا كانت الاجابه نتاعو.
3: Oui, non, j'ai pas répondu à Ahmed Dahmen. Il est vrai, mais c'est pas le seul qui n'a pas eu de temps de jeu. Il y en a eu d'autres, mais il est possible qu'il en ait, oui, bien sûr. Mais Ahmed, tout le monde connaît ses qualités, tout le monde sait ce qu'il apporte à l'équipe nationale, et j'en ai bien conscience également.
0: Ahmed Dahmen m'a خدش وقت لعب مش كانوا برشا ملاعبين m'a خدش وقت لعب ينجم ياخذ وقت لعب وانا مدين ولا كونسيونس لما قدمه ايمن دحمان ونعرف باركوره مع المنتخب.
2: قال بشير بن سعيد في الكونفوكاسيون الاولانيه مانيش نعيط له على خاطره اول جارديان عندي في ثقه وما يسحقش التيست.
0: واعي بما قدمه ايمن دحمان،
1: واعي سابدير مش يلعبوا.
2: هو قال زاد راوف على بشير بن سعيد، قال في الكونفرنس الاولى قال راو بشير بن سعيد ما يسحقش تيست وملاعبي كبير
0: ونعرفوه
2: حارس ممتاز ونعرفوه وين ما يتمش.
1: كان قال لك راك مزيان، راك مزيان وممتاز. اسمع
0: انسى الموضوع،
1: كان قال لك راك مزيان وراك باهي وراك بوغوس ويعطيك الصحه
0: برافو في الانتريمون،
1: راك حضر الكوكا كول سامحوني في الكلام، حضر المشروب الغازي والقهوه الكحله باش تسهر تتفرج على المباريات في الليل تسب باش تتابع مع التلفاز.
2: ما يعرفوها لي زونسيان جوار نتاع ديسبيروس واللي رناه مع عمر الذيب، قال لك في وقت من الاوقات عمر الذيب عنده فازه كي يعملها مع ملاعبي من ملاعبي اللي مش في لعبه يعنق ويسلم عليه ويقول له عايش ولدي والملاعب اللي ما يعدي قال لك إذا بابا حميد وقتها بدون لطو إذا عنق ملاعب وعطاك الميت باهين ويعد على فراك لك مش بتلعب. ولهذا بون الكلام نص، واليوم أيمن دحمان من نجم حتى حد يشك في اللي كان يتنتعه باش نبدأ واضحين مش باش يكون أيمن دحمان في وقت من الأوقات.
0: موضوعنا مش دحمان،
2: نحكي لك نحكي لك تو أنت سألتني أنه بتاتر أيمن دحمان على
0: لأنه هو اللي جاوب عليه.
2: إيه هو آه. هو دي سمعني أنت الناخب الوطني
0: قال ما خذش طنجة، أما مش هو فقط ما برشا ملعبية ما خذش طنجة لأنه ضيق الوقت وضيق وعدد المباريات قليل وممكن ياخذ طنجة. ما نعرفش
2: وقتاش ياخذوا طنجة، ما نعرفش أنا ما نجمش نحكم على حاجة ما زالت مباراة واحدة وباش نلقى روحي في كأس العالم. ما فهمت ما فما حاجات اللي هي مش فاهمه يا خويا. قول لنا كان فما مشكل اخر بالنسبه للحارس اللي
0: تقول لي انت وقتاش باش ياخذ طنجه؟ ينجم يكون، خلينا نسالكم الاثنين، ينجم يكون حارس الاول المنتخب ما يلعب حتى ماتش اميكال، فما حاجه تشفع له انه ما يلعب حتى ماتش اميكال يدخل مباشره في الكومبيتيسيون في ثلاثه نحكيوا؟
1: ينجمش، ينجم حتى حارس ما يلعبش لماتش اميكو.
2: انا نقول لك ينجم
1: ابار نوير، كان نوير ما يلعبش ترا ماتش اميكو يبدا مضروب يدخل تور.
2: انا نقول
0: ينجم يكون تفكير المدرب واحنا ما نعرفوش زاد
2: واحد. انا نقول كي نجم، انا نحكي توا في المطلق
1: لاسيورونس ناصر والخدمه مع لي زاكسيو سيرتو ما عندوش برشا وقت.
0: خلينا ناخذ رايه وبعد
2: نجم على شي نجم ينجم كوميم دحمان لعب كوب دي موند، لعب كوب دافريك، لعب بطوله عربيه، كانوا المدرب باش يلقى روحه مش مقتنع وبيش يمشي في شواء اخر باش يتحمل مسؤوليته كيف كيف. باش نبداو واضحين يا اخي، سامعني باش يجي ايمن دحمان الى بزوان باش يقول له راك انت باش تلعب وباش تلعب وباش تعمل انت باش تلعب وباش تلعب باش تعمل كمان عنده اكسبيريونس، عنده التاريخ الرياضي ينجم يشفع له انه ما يلعبش حتى مباراه. لكن هذه تولي تعمل بوند انتيروغاسيون انك انت بدلت قناعاتك ولا انت بدلت فكرك ولا انت ما كنتش مقتنع ولا انت حسيت روحك ما نعرفش. من اذا راهو نحكي في كلام
0: مطلق
2: اللي مطلق ما نجمش نحكم عليه، راهو هذا كلام لا نحب انا. تعرف شنو بالنسبه لي انا يا اخويا اللي يشد الحانوت بالنسبه لي انا
0: يسكر الانفتاح
2: اللي يشد الحانوت يستحضرن عليها نتاع تونس ما
0: كان مش يلعب مهم الشامس زحمان صبري بن حسن اي كان مش يلعب الناس كلها ويا رب ان شاء الله يوفقهم الكل واللي باش يلعب راه الناس الكل معاه وهذا راه يمثل المنتخب الوطني التونسي بعيدا كل البعد بربي يزيونا لا تلبسوا مريول لا سياسات الايمن دحمان لا تلبسوا مريول الليتوال بالنسبه لي صبري بن حسن وما تلبسوش مريول الافريقي وما تلبسوش مريول جمعيه الخير انساو بجاه ربي انساو ولو لمره لانه راه اي جارديان باش يلعب راه مش تضروه اذا كان باليوم نقيموا الشامخ على بونتو قبله كونتر بلجيكا
2: ليش شيء ولي باراد اللي عملهم
0: ولي باراد نساو ولا نقيموا دحمان نساو لي باراد قبلهم ولا نقيموا صبري بن حسن وننساو لي باراد اللي عملهم كسوا في الليتوال ولا حتى مع المنتخب في الماتش اللي قال يا ربي نحاولوا انه نكونوا معناتها اي حارس مش يلعب احنا راضيين به يلزمنا نكونوا راضيين به مقتنعين به وندعموه خاطر هذا راهو يضر وضر قبل وصلنا عملنا كوب دي موند بثلاثه حراس يتبادلوا
2: كوب دافريك
0: عملنا كوب دافريك بثلاثه حراس يتبادلوا علاش لانه كل حارس يلعب ولاد فريقه يدزوا معه اكثر من لازم ومشجعين انت الفرق الاخرى يضربوه اكثر من لازم وندخلوه في الدوت
2: كريم
0: وربلوت وهكذا ينجم يكون عندنا حتى حارس
2: كريم يبارك لك اسمعني بالنسبه لي انا راه وبالنسبه للمنتخب التونسي يتعدى قبل الاشخاص والاسماء والجمعيات
0: يلزم ننبه
2: نحكي لك هذا هو اللي يلزم نبداو موضحين به بالنسبه لنا احنا اليوم الناخب الوطني عندك ثلاثه حراس سي تم اختيارهم هما متواجدين معاك اليوم في كاس العالم اختار لنا الحارس اللي نجم يشد لنا الحانوت بالكدا ويستحفظ لنا عليه واللي باش يكون احنا معاه مهما كان اسمه مهما كان انتمائه
0: اي دوك
1: اما انا في يعني مانيش مع ناصر كان ما يلعبش في الماتش ويت ام يكون ما ينجمش يلعب
0: وكي يلعبوا زوز ويغلطوا زوز كل كسوا الاسماء
1: ما يلعبش كمان واضح لانه
0: نحكيوا على اكس تو نحكيوا على حتى حارس
1: لا تو نحكيوا على الدحمان
0: في هذه باه واضح
1: نبداو متفاهمين السيليكسيونور اللي لعب دحمان ما هو صبري لموشي رد بالك هذا سيليكسيونور جديد صبري لموشي جاء والله جو لو كوني تري بيان ريتو يلعب مع ليكيب ناسيونال برافو عليه شارك في المباريات بتاع الكاليف اي داكورد اوكي معاك تشبي ما يلعبش اي باسكو جو فو اسي دوتر كارديان منيح باهي داكورد هاو فما ماتش قبل الكوب دي مون ليلة راس معناها ليلة راس كاس العالم ما لعبتوش
0: صحيح
1: ما سامحني معناها انت ما ريتوش ريتو في التلفزه وريتو في لونترينمون ما ريتوش اون كونديسيون دو ماتش اما انا في ما يلعبش فما قلت لك واحد برك وحيد كورتوا ناير يقعد مضروب ستة شهور ويوجعوا راسه قبل كوب دي مون يقول والله بربي سامحوني نحب نشارك في كاس العالم قلت تفضل ويجي شد انت لول ابار سا كما قلنا هما ثلاثه متوسطين فوق المتوسط ومقربين فوق المتوسط
0: ومتقربين
1: متقربين برشا
0: فما حتى واحد هارب
1: ما يجربوش ما يلعبوش
0: واضح هذا بالنسبه لحراس المرمى
2: انا بلاقي كلمه متوسط هما ثلاثه حراس تاع المنتخب هما تو ثلاثه حراس تاع المنتخب بالنسبه لي انا هذوك احسن معنا في
1: الكبيتون
2: ما لا نقول لك متوسطين هما احسن عنا معنا في تونس
0: لو هما متوسطين مقياس العالمي راهو
2: نحكي لك
1: بالانديكس نحكي واحد
0: من العالمي
2: من ما يتقرر
0: اخي
1: تو مش نلعب واحد
2: على بطولتنا
1: نروح لامكانياتنا
2: هذوك عندنا موجودين
0: افضل معنا
2: افضل معنا في تونس هذيك هي خاطر كلمه مهمه برشا باش حتى هما بيندم حتى كي يسمعوا انا بالنسبه لي انا انتم رقم الثلاثه اللي موجودين في الكمسونال باش تمثلوا المنتخب التونسي باش تمثلوا حراس التوانسه باش تمثلوا تونس ان شاء الله اللي جاهز يكون حاضر ويمثل تونس احسن تمثيل.
0: السؤال المحوري تو لو كنت ناخبا وطنيا وطلعت على الارقام ولا ما طلعتش ولا بعينك وبو انت ما تسحقش ارقام برشا خاطرك في الاخير انت حارس مرمى سابق وعينك تشوف من الارقام زاد تنجم تكون سيبور استخدام ما لانه الحراس ديما نقول لك ولا لعب كره العين ديما
2: العين اكثر
0: العين ما كيفاش العين ما كيفاش من تختار حارس اول للمنتخب
2: لا
0: ميزابار
2: في البوليميك اللي موجود توا اول مره نقول لك مانيش نعطي انا مانيش نعطي شكون باش يكون
0: خاطر سؤلت واعطيت رايك شهر التالي
2: انا بتدر توا
0: شهر التالي
2: انا نجم نقول لك مهي
0: على شهر التالي نعطيك عطيت رايك
2: هي النجم نقول لك مهم انا تو النجم نقول لك مهم النجم يكون البريمي غارديان علاش ايش اقول لك راهو انا ما عنديش انا بالنسبه لي انا الكوره في وقت من الاوقات نقول كل واحد يتحمل مسؤوليه
0: الشوط نتاعو
2: وكل واحد ياخذ حقه فماش علاش يفكوا حق الناس بالنسبة لي أنا حتى في وقت من الأوقات سألوني على بشير بن سعيد وبالرغم نقولوا احنا
0: الأرقام
2: واللي شيفر تقول إنه نجم يكون في الكيمسيونة نقول لك أنا لا الحق نتاع ربي ما تبش يبدا واضح ما تبش باش يكون كوريكت مع روحي مع الناس اللي تسمع فيه اليوم. انا بالنسبه لي انا كيما حكي الدكتور مهيب الشامخ باللي كنا نقراو فيه وباللي كنا نشوفو فيه وباللستات ونتحصل على بطوله وانه اليوم نجم يكون هو البريمي غارديان في ليكيب ناسيونال بصراحه ما تبش يبدا واضح. واضح
0: نفس السؤال
1: ان بدون تردد مهيب الشامخ
0: بدون تردد
1: بدون حتى تردد لانه لاسونسيون اي فولغورانت
0: خاصة في آخر 4-5 ماتشات.
1: أني
0: دونك نستغل الفورمة نتاعو.
1: أني إنسان نمشي بالكورب دو لافور. الراجل متميز، الراجل ناجح، الراجل في أول امتحان وثاني امتحان كان باهي، دونك يا با دي ريزون باش نبدلو.
0: واضح.
1: حقيقة.
2: وفي الأخر كان المدرب بدري تحل مسؤوليته.
0: باش تفهموا فقط أنه راهو ثم فرق بين الأرقام والعينين، الاثنين في الأرقام شكرتوا مثلا حارس وبعد في العينين. ولا في السنساسيون ولا في الاحساس خاصه انت تختاروا حارس اخر وهذاك هو الفرق ما بين الحاسوب والعمل والعمل البشري. دونك راهو الحاسوب سي تان سيبور يعاونك اما زاد ماهوش هو المقياس اللي يخليك تختار 100%.
2: او نعطيك انا حاجه باش نسكر يا اخي 2013 في سي اس اس كان عندنا رامي برومي غارديان في سي اس اس وبعد جبنا شو اسمه
1: كسراوي
2: وبعد شوف رامي البرفورمانس اللي عملها وكان ديسيزيف في الواحد.
0: واضح شكرا لكم الاثنين. بعد شوية مش نحكيوا على المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة. الأخبار أميرة مقني رجعنا لكم في داتا فوت متواصلين للخمسة متاع العشية.
4: داتا فوت على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة ربيعة ديوان افهم عسلمة. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة لسنة 26 و2000 الموافق لخمسة جوان من كل سنة، يؤكد أن تشريك المواطنين لازال الحلقة المفقودة في مكافحة التلوث وحماية البيئة. وقال عبيد في هذا الشأن بأن الجهود المبذولة في المجال البيئي لم تنجح بعد في حل الإشكاليات البيئية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى ضعف انخراط المواطنين ووجود نوع من اللامبالاة تجاه القضايا البيئية. وتابع الوزير أن الشواطئ تتعرض للتلوث مباشرة بعد تنظيفها بسبب المصطفين وانسداد قنوات التطهير بالنفايات الصلبة وعدم احترام معايير تصريف المياه المستعملة، إلى جانب الحرائق الناجمة عن التصرفات البشرية. وزارة الاقتصاد والتخطيط تستعد من خلال المجلس الوطني للإحصاء لطرح مشروع قانون إحصائي جديد يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية للإحصاء لتتماشى مع المعايير والمنهجيات الدولية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للقانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1999 وفق ما صرح به رئيس بنيابة للمجلس الوطني للإحصاء علي بالشيخ لمراسل ديوان فم على هامش فعاليات الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس التي تنظمها جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية بالشراكة مع المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية. وتنعقد هذه الملتقيات يومي 5 و6 جوان في المهدية. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. وأفاد المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 مايو الفارط، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة للمحصول. الغاية بلغت كمية الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان نجاح هذا الموسم. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأربعاء إنه يرغب بلقاء خامنئي في وقت تتعثر فيه المحادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران. وكانت القيادة المركزية قد أفادت في وقت سابق أن زعم إيران بإطلاق طلقات تحذيرية على سفن أمريكية بخليج عمان ودفعها للتراجع غير صحيحة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد مازال متواصل مع كامل فريق داتافوت. إلى اللقاء.
0: ديوان افهم، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم، صوتكم.
2: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم 2 الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
3: نس ديوان
2: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان FM.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فود 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. ما زلنا متواصلين معاكم مش نحكي وعلى بعد الجزائر العراق يحرج إسبانيا البارح 1-1 الحقيقة مباراة ريزولتا مفاجئة خلينا نقوله. وكذلك الكوت ديفوار تهزم فرنسا 2-1 تجم تكون هذه مؤشرات لمفاجآت مدوية في كأس العالم وإلا لا. نحكيه كذلك قبلها على يوسف البلالي وتجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة موسمين في زوج جوانب، في جانب فني تونجيوة وفي جانب كذلك إداري لأنه نعرفه معناتها هو معاقب توهكا. وتجديد العقد ينجم يعاون اللاعب في التخفيف من العقوبة لأنه الفيفا والتاس وغيره ديما يبحثوا على أنه اللاعب ما يزموش يبقى برشا بطل.
2: وفي جانب ثالث إنساني إنساني إنساني
1: نسيته هذا
2: ظهر لي اللي نسيتش أنا بيك نتكامل مع بعض. بالنسبة لي أنا
1: طلع ميكرو.
2: بالنسبة لي أنا الأمور الإنسانية زادة داخلة في كرة القدم، والكلام اللي كان حكاه مع حمدي المد بوقت اللي صارت له الإصابة في اللي جمون كروزي ما كانش كلام ذلك ككبر، كان كلام مبني على الثقة متبادلة، وكان إنه حمدي المد أعطاه الإمكانيات باش حاول يسعى باش يرجع في أسرع وقت ممكن باش يخرج من البلاسور متاع اللي جمون كروزي. وبعد جاته مشكل اللي أنا نعتبر إنه جمعية وقت اللي تكون ريكونيسانت وتشوف بجميل وفما علاقة كبيرة ما بينها وبين الملاعب متاعها أن تجم التمشي اللي مشيت فيه الترجي نعتبره تمشي ممتاز وخليه حتى برشا ملاعبية ياخذوا ثقة. خاطر وقت اللي انت اليوم تكون ملاعبي وتخلي بصمة باهية مع المسؤولين وفي العطاء متاعك وفي المردود متاعك وقت اللي انت تتعدى من فترة صعبة وينجموا يقفوا معاك، وظهر لهذا اللي صار. من ناحية الكروية معناتها البلايلي صحيح بعد الإصابة يقعد لكاليتي تكنيك متاعه وظهور ظهر لي خروجه من الترجي الرياضي التونسي خلى ثغرة كبيرة، خلى فراغ كبير، خلق برشا مشاكل من ناحية الهجومية حتى من ناحية التهديفية وحتى من ناحية الليزاسيست اللي كان يعطيهم يوسف البلالي. نعتبر أنه تجديد العقد فيه برشا أبعاد اللي نعتبرها مهمة برشا.
1: به هذا بالنسبة لي التجديد. دكتور فنيا قبل الإدارية أنت والإنسانية كما يقول ناصر، فنيا ما زال عنده ما يقدم يوسف البلالي أسوناج بعد كروازي
3: بيسير مال البلالي قيمة ثابتة
1: قيمة ثابتة قبل الضربة وما نعرفوش
3: عادي جدا تو بتقدم تاع الطب ما فما حتى مشكل، معناها تدخل في طي التاريخ وتولي دو ليستوار أنسيان كما قال ناصر. فما الجانب خلينا نقوله العاطفي، فما الجانب خلينا نقوله الإداري، ولكن أكثر منه الجانب الرياضي. أنه ظهر بالكشف بلالي كي غاب ترجي عرفت برشا مشاكل، ترجي ما لقاتش الحلول وحاولت باش بدلت الأسماء وبدلت الأماكن وبدلت الخطط وباقي نافع ربي لارك بالبلالي. ترجي بار توجور تبدأ كل مبارياتها رابحة واحدة بلاش دونك بلالي موجود على الميدان الترجي تبدا توجور فامني اون افونس دان بوت، على خاطر يا يماركي لك يا يعطيك لاسيست يا يكون هو صاحب التمريره المفتاح. وبالتالي الجو نتاع الترجي تبنى العامين الاخرين على وجود يوسف البلالي. وصحيح فما سيرتان مومون ديارا سيرتان مومون ساس سيرتان مومون بوعالي، لكن ينون با سو كومبونسي الغياب هذا. بلالي مازال ينجم يعطي، والسؤال هنا اللي يطرح نفسه وقتاش ينجم يرجع يلعب مع الترجي، كانوا ينجم يلعب مع الترجي حتى بالعقوبة اللي هي عام، كان في بالي هيك كانوا معناه ينجم ياخو التماس ولا تخفيف ولا كذا ويرجع في مفادير ديسمبر جانفي ممتاز. شو المشكل؟ تخش عليك عملت ريكروتمون في الميركاتو نتاع الشتاء تو سامبلومون، ووقتها وين تبدا ليزافير سيريوز، وكان يطيحوا له 6 شهور ينجم يرجع يلعب من سبتمبر اكتوبر اللي هو مارس. وبالتالي الترجي في امس الحاجه مره اخرى باش يقولوا الدكتور يحكي كان على الصوارد وعندنا برشا فلوس وش يهمك فينا وكذا، مي اكل بري اكل بري باسكو جدر البليلي وي اكل بري. وقت اللي احنا نحكيه على مرياح هنا
1: يزيد على البليلي تجديده مش باش يكون بالمونطون اللي كان فيه،
3: ما نعرفش عاد هالنسل فيه
1: المنطق يقول هكا،
3: هذاك المنطق وهذاك اللي متفاهمين فيه وهذاك اش يقول الميركاتو. وتحيه الكالشو ميركاتو اللي عاد علينا من جديد. لكن اكل بري احنا مثلا نحكيه على مرياح ناصر وقت انت معايا برحة لولا نحكيه على تجديد لاعبين ترجي جمعة اللي فات، قلنا مرياح نجم يجدد كيما جلاسي نجم يجدد كيما بن حميد نجم جد اكل بري، مش كيما جدد لك عمرك 29 نعمل لك 3 سنين، كيما جدد لك عمرك 32 وعمرك 34 و 33
1: هلا. هذا بالنسبه لي
3: رونتابيليتي،
1: هذا بالنسبه لي يوسف بليلي برافو لاداره الترجي لهذه التونسي زادها لانه وقفت مع اللعب نتاعها، وهذا نجم يعاونه ان شاء الله في تخفيف العقوبه وما احوجنا في بطولتنا انه شوفوا يوسف البليلي وفنيه يوسف البليلي، معناتها يوسف البليلي فلتنا نتاع كوره ماذا بينا يوسف البليلي وبرشا من يوسف البليلي يتواجدوا برشا زاد في بطولتنا وفي عديد النوادي باش نشوفوا كوره مزيانه.
2: هو بيدو زاد يزمو
1: وحتى الشو اللي يعملوا البليلي به
2: هو بيدو توا معناتها يوسف البليلي كريم يزمو زاد يكون ريكونيسون، يزمو يخدم على روحه، يزمو ينضبط، تعرف توا عنده مده كبيره ما لعبش، يزمو ديما يحاول يقعد في الريتم نتاع الكومبيتيسيون، يزمو يترين سيريوزمون اكثر من العاده على خاطر تعرف راجع من بلسور وشوف العقوبه اللي باش تنجم تاخذها وقتاش تنجم ترجع زاد كيف هذا يطلب برشا تضحياته، يطلب برشا معناتها حضور بالنسبه للملاعب باش ينجم يرجع في التوب فورم نتاعو.
1: العراق يحرج اسبانيا البارح 1-1 يا دكتور،
2: ما له هدف
1: مفاجاه
2: شاتو لا هو يا ودي
3: هو شاتو
2: يا ودي
1: شاتو لوزع ساعه
3: شاتو ولا
2: هو قال خن شوت شرط شات القا غاديك
3: هي دخلت ولا
2: دخلت
3: ما علاش نقعدوا نحكيو شات ولا
2: مزيان
3: لي لكن ما لعبت تحكي شات
1: صنت يا ودي دخلت
3: يهديكم ربي
1: بوت ولا
3: توزيعة في شكل تسديدة ولا تسديدة في شكل توزيعة في الاخر كورة وين
2: وي في الفيني
3: وفي الموضوع
2: في الحانوت
3: وفي الموضوع السبورة اش قالت
2: واحد واحد
3: في الموضوع ليلة كاملة وفي فيسبوك الراف
1: العبيد كلام عادل الشيد لي شيت ولا وزع
3: تي شيت ولا وزع ضربت فيه وديبيه ودخلت وزع الحمد لله رب العالمين
1: والمغرب كلتنا ماكلة في راتس اللعب
3: يا ودي
1: كلتنا ماكلة
3: المغرب قديش وفين ماج
1: 2-2
3: شكون تعدى
1: تونس تعدت
3: اكتب اكتب التاريخ دون هيكو ليلة كاملة الناس راهو فيسبوك كامل شاعل شاتة سدد
1: وزع.
3: سجل
1: كيما
3: وزع
2: حتى كيما عامة اللي ربحنا فرنسا في
1: ماركا وكو
2: بيخي عامة اللي ربحنا فرنسا
3: لعبوا بالآب بالبي
2: بالدي
3: بالأول
2: والدي والسي
1: يا دكتور يا دكتور بدنا لك الكرسي ماركا وكو ما غير فك ماركا وكو بدنا لك الكرسي تو تو العادة المشكلة من الكرسي
3: ليه فك علينا
1: هاي فك علينا صحيح بدنا لك الكرسي
3: اوزر كيفاش تو تبروفوكي فيه انت خلينا راه الدنيا
1: خاطر الاولاد من غادي يعملوا هكا الريجي
3: وقفوا مازلنا عملنا داونلود جديد
1: صحيح صبيت سوفت جديد
3: صبينا سوفت جديد
1: سوفت جديد
3: صحيح عملنا داونلود جديد وتوا فهمني
1: قاعدين
3: ميزاجور جديد
1: ان توكا كيف كيف زاد بون نحكي شويه على الماتش العراق ما كانت سيئة واسبانيا ضاعت برشا فرص
3: تي ماتش ميكال فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار
1: مازلنا في اسبانيا ميسي اش حكي لي
3: فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار
1: مع الكوت ديفوار قوية
3: يرحم والديك شو تسمح ليك الكوت ديفوار قوية
1: اصغر معدل اعمال في كاس العالم
3: قوية برشا دي زانديفيدواليتي ممتازين
1: اكبادو اش طالب
3: فيه باهي اكبادو نتاعنا عاد ولدنا
1: صلح
3: ولدنا انت حد
1: مش صلح تطور
3: تطور جد اكسيال ولد العراق باهية والعراق أبليكي والعراق مركزة والعراق لعب
1: سوبر موتيفي
3: سوبر موتيفي وتلعب كونتر فريق اللي هو صفوة الفرق وبخسارة البارح فرنسا ولا الثالثة وإسبانيا ولا الثانية

0: تفرجنا عليها عمناول في ستراسبورغ وتعمناول اعطوهم ميلان اعطاتهم اوفر 25 مليون واسي بورنموث وساندرلاند ما حبوش يبيعوا خاطر يعرفوا اللي البوتنسيال تاع الولاد تاع 50 60 مليون ممتاز ارير دروا عصري يدخل في الانترفال يسدد يخلق الفرص بورتولو الماركي بونتو الثاني عطاه ويلي توجور لا
1: اما فرنسا زيادة برشا تبديل وغيره معيش
0: بوك شوت محلاك
1: معيش فرنسا فرنسا
0: انا جيتك عطيتي قبل لا لا لا
1: غير
0: لا لا مانيش باش ناكد لك شفت محلاك انت سيادتك شاير انت ليش قلت ما قلتش فرنسا عندها ثلاثة جمعيات
1: صحيح
0: أيجيب الجمعية الثالثة فرنسا ولعبها مع الكوت ديفوار
1: تتخسر
0: لا تنجب تربح معنى فرنسا ما
1: يوم البارح خسر
0: 26 متاع فرنسا الصفوة متاع الصفوة متاع التوب بتيتر فما وحيد اللي هو يحبه حبا جما
1: ديشان
0: اللي هو ليوكا هيرنانديز اللي مش فاهم فاش مازال يديله ما يعرفش أصلا هنا انت في كريتير الفورمة انت في كريتير لعب الراجل ما يلعبش ويجيبوا كمان ويلعبوا كمان ويحطوا كمان
1: ديلان برون تاع فرنسا
0: اكثر لاخر ديلان برون لعبوا مو هذا ما يلعبش بكل معني لكن فرنسا البو باسي معني واسبانيا البو باسي ما عندهم حتى اسبانيا هز كاس العالم خاص ماشي الكونسويس
1: صحيح
0: جيلسون وقت فرنسا
1: بيختو بالمواضيع هذه
0: اي صحيح والارجنتين خاصه كونتر صاحبنا
1: السعوديه دو ساري
0: مركو ميسي إيه بان اليوم جمعية الكبار أون دو لابين كما قلت بكري هولندا وسي كونتر الجيري وتزير جمعية باهية لكن لا فيزيونومي
1: هذي نجم يعطينا مؤشرات ثم مفاجآت في كاس العالم ولا
0: أون فافوار
1: ينجم ولا ما ينجم حسب رأيكم حسب رأيكم
0: حسب رأينا لي
1: حسب رأيك لا
0: على ماتش ينجم
1: على ماتش كاتيجوريك مع البلدان هذوما واقعي جدا وترشنية وما يخسروش يخسروا دكتور ما عادي
0: نجم اذا كرايك انت تسالني عادي تكرايك
1: اي سي بون سي بون شيخ ورايخ
2: اي نجم ينجم ينجم
1: ونحب نوجهه للراي المخالف فهمت التكتيك
0: ها الراي المخالف هذاك اسمه راي الاحلام
2: لا اي هو الكره تحب الواقعيه باش نبداو نحكيو وقت اللي تلعب في ماتشوات تلعب على 10 تربح 9
0: صحيح
2: نحكيو هذا ما فاكر الوحيد احنا غادي في الوحيد الوحيد يقعدوا ديما نحلموا به نقعدوا ديما مباراه تحلم بها الاخر سامحني انت مباراه الوديه البارح نتاع العراق يا اخي كنت تتخيل السكور بشوفها كيكا
1: هي تعود 10 مرات تخسر 10 مرات
2: صحيت كيف كيف زاد كيف كيف منتخب الجزائري زاد كيف كيف الانتصار نتاع منتخب
0: رجع يا مالو يرجع ويرزع بالوقت تولي فما في اسبانيا فما
2: شفت البراد اللي عملها زيدان الجارديان بوت عمل 3-4 براد معناتها اكسبسيونيل بالنسبه لي
0: فرحان ما انتم تقولوا عزيز ولا حنين وحنين
2: حنين ومش فرحان جدو
0: هو اللي جابه
2: بيان سور
0: هو اخو اللي اكد عليه
2: لا وكاني بيه ربح كونفيونس اللي بعد التورنوا نتاع المغرب بعد كوب دافريك تحسوا معناتها
0: انت حارس وتعرف كان جاي متميز باش يلعب في فرنسا الشوا نتاع
2: الجزائر مثالش مو في الاخر حتى
0: يقول موجود هو تو
2: حتى مو موجود في منتخب عريق اسمه الجزائر ولا ياك بالنسبه لي انا
1: فاصل
2: ماركه
1: وننطلق في المجموعه

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: تستنى في المارش بالدقيقة والدرج على أعصابك. جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديما نفهم
0: صوتكم. ببليسيتي.
5: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور تبع شجع نصور كارتاج.
0: داتا فوت.
6: رجعنا لكم من جديد باش نحكيو على تقديم المجموعات في كأس العالم. عملنا 4 مجموعات، المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، دونك البارح عملنا 3

0: الرقم اليوم مش نعمله 5 و6 و6 اللي فيها منتخب الوطني التونسي، ولكن نبدأ بالمجموعة الخامسة في هذا التقرير.
1: المجموعة الخامسة واللي فيها كل من ألمانيا، الإكوادور، الكوت ديفوار ومنتخب كوراساو، مجموعة بعنوان صدارة شبه محسومة ومنافسة على المركز الثاني. المنتخب الألماني يتواجد للمرة 21 في المونديال، لعب 112 لقاء، انتصر في 68، تعادل في 21 وخسر 23 مباراة، سجل 232 هدف واستقبلت شباكو 130 هدف. المانشافت الألمانية ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بأربع مرات بالتساوي مع المنتخب الإيطالي، آخرها كان في مونديال 2014 في البرازيل. المنتخب الألماني يسعى لتجاوز الخيبات اللي تعرض لها في زوز نسخ الفارطة، وينفشل في تجاوز الدور الأول في مونديال 2018 ومونديال قطر 2022. المانشافت الألمانية بقيادة المدرب ناجلزمان صاحب 38 سنة واللي يعتبر أصغر مدرب في تاريخ المنتخب الألماني، وعنده جيل فيه عديد من الأسماء البارزة على غرار نجم نادي ليفربول فلوريان فيرتس، جمال موسيالا، جوشوا كيميش، لوروا ساني، والحارس المخضرم صاحب 40 سنة مانويل نوير. نحكي توا على المنتخب ليفوري بطل أفريقيا سنة 2023، يدخل المنافسة بطموحات كبيرة، مشاركة مونديالية رابعة في تاريخه، لكن دون المرور إلى الأدوار الإقصائية. منتخب بالفعل يمتاز بالقوة البدنية والخبرة الأفريقية، ويعول على أسماء معروفة كيما فرانكيسي، أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوسونو مدافع نادي أتلانتا بيرغامو، واسيكو فوفانا متوسط ميدان نادي بورتو البرتغالي. أبناء المدرب فايي هدفهم واحد في المشاركة هذه، وهو المرور للدور الثاني. الإكوادور اللي شارك للمرة الخامسة في تاريخه يسعى لتكرار إنجاز مونديال 2006، وينوصل للدور الثمانيائي وغادر المسابقة بعد الهزيمة قدام منتخب الإنجليزي هدف مقابل صفر. منتخب الإكوادوري فرض روحه في السنوات الأخيرة كواحد من أقوى منتخبات أمريكا الجنوبية خارج الكبار التقليديين، خاصة بوجود ملاعبية كيما موزيس كايسيدو لاعب نادي تشيلسي، باتشو مدافع البي اس جي، واستوبينيان لاعب نادي ميلان الإيطالي. المنتخب الإكوادوري قادر يعمل المفاجأة وينافس ألمانيا على المركز الأول في المجموعة. منتخب كوراساو أصغر دولة من حيث المساحة والسكان تشارك في المونديال، مساحتها 444 كيلومتر مربع، يعني أصغر من جزيرة جربة، ويقطرها نحو 157,700 نسمة. منتخب بقيادة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات اللي يملك أرقام هجومية مذهلة بتسجيل 28 هدف في 10 مباريات في التصفيات. منتخب كوراساو يملك عديد الملاعبين المحترفين في الدوري الهولندي على غرار المدافع أرماندو مدافع نادي أيندوفن، جونينيو باكونا لاعب نادي فولندام الهولندي، وسامبو محترف نادي سبارتا روتردام الهولندي. على الورق ألمانيا تبدو الأقرب لصدارة المجموعة هذه، بينما الصراع على البطاقة الثانية باش يكون مفتوح بين الإكوادور والكوت ديفوار، مع إمكانية دخول كوراساو في الحسابات إذا حققت نتائج إيجابية في أولى الجولات.
0: أنا أكثر حاجة شدتني في التقرير هي كوراساو، أصغر من جربة، عدد سكانها 157 ألف ساكن فقط، تلقى روحها في كأس العالم، وخط هجوم ممتاز ممتاز في التصفيات.
2: لعبوا كونتر سان لوسيا ولعبوا كونتر معناها
0: مجموعة جزر،
2: منتخبات ضعيفة ضعيفة برشا، وهي دايرة كوراساو قدمت برشا 82 عالميا. يعني نورمالمون فريق كيما هكا اللي هو ميكونو دي جران بوبليك وما عندوش أي استوار، نورمالمون تلقاه في 130 140 أو 82 تسمى بايرة. بعد فوكات هي مستعمرة هولندية، لعبت اللي تعرف وحتى اللي ما تعرفش مستعمرة هولندية وما شاركتش من قبل، وعديد اللاعبين كيما سورينام، سورينام سنة شاركت منتخبها زادة، ما هي في الآخر تقعد مستعمرة هولندية، لكنهم عديد اللاعبين عندهم يندوب الناسيوناليتي، ما فيهاش بوكو دو ستار. بدينا بها الكوراساو خاطر لان هي لو جران معناها ميكونو دي بوبليك. من بعد باش نحكيو على الكوت ديفوار، عدت ماتش اكسترودينير عالمي البارح، واللي اون بونت معناها اسوندونت لي دي ديرنيير زاني، مالغري بارفوا دي ماتش اللي هما ما يقنعوش كيما 0-4 اللي عملته مع غينيا الاستوائيه، واللي على اثره قاعده تستنى الاخر ماتش في الكود افريك نتاعها باش تعدت لويتيام وغادي هزت الكان اصلا. لكن في اللافان كي تجي تشوف المحصله معناها فريق ممتاز جدا، كوسونو، ديوماندي، انديكا، بيان سور كيسيي، بيبي اللي رجع بعد كوب افريك ما لعبهاش، ديالو، اماد، اي سورتو زوز اللي جن جنسوهم هما يلعبوا بجنسيتهم التحقوا
0: بالمنتخب
2: اللي التحقوا اليوم، الي واي مهاجم مارسي السابق ونيس الحالي، وخاصة بوني اللي هو لاعب الانتر الحالي جاي من بارما، اليوم كانوا يأملوا باش يلعبوا مع فرنسا واستنيوا
3: هو ظهر لي دكتور بالنسبة لي أنا الكوت ديفوار معناتها الجينيراسيون هذه ظهر لي أحسن جينيراسيون في الفترة الأخرانية كل معناتها ظهر لي
0: أي بعد جيرفين ودروكبا
3: جاو الجينيراسيون هذه معناتها الجينيراسيون تحسها ممتازة برشا أنه المنتخب
0: أصغر معدل أعمار كيف أصغر مقدم معدل أعمار في كأس العالم
3: بالنسبة لي أنا المنتخب الليفوار يشارك الرابعة مرة في كأس العالم ما نجمش يتعدى كيف نحن نفس العقدة اللي عندنا احنا ما تعداش دوزيام تور عمره ما تعدى دوزيام تور بجينيراسيون بالروندمون اللي شفناه دكتور معناتها يمكن فما إمكانية معناتها بوم المجموعة اللي موجودة فما شانس كبيرة أن النجم يلقى روحه دوزيام تور أكثر مرة
2: ناصر
3: أكثر مرة النجم يكون
0: متوجه شفناه في كوب دافريك كوت ديفوار عملوا كوب دافريك ممتاز أنا لو خرجوا مع السنغال على ما أظن ولا بلاش شوف أن مصر والسنغال عملوا مباراة ممتازة جدا معناتها فيزيك
3: كورة ما حبتش نهارتها
0: أي تفرجنا فيه مع الجابون الماتش اللي عملوه كيفاش رجعوا في الأخر
3: ملي هزوا كوب دافريك الأخرانية في الكوت ديفوار من وقت هذا اللي شدوا
0: الثنيه
3: وانطلقوا
2: اللاعبين نحكوا معناها نحكيوا على الجروب اللي كنت نحكي لك عليه عندهم يلعبوا مع بعضهم تو فما اربع خمسه سنين يلعبوا مع بعضهم دونك فما موجوده
3: ملي صارت الكوب دافريك اللي
2: دي جوار تالونتيو كيما ديوموندي بتاع لايبزيغ كيما كنا نحكيوا على بيبي كيما نحكيوا اماد اللي عملناه العده سيزون ممتازه برشا لكن سنه برجوع مبويمو وكونيا مع شيسكو اللي ولا يلعب تيتولير لقى اقل طونجو لكنه عدى كوب دافريك ممتاز على الاخر رمال احسن لاعب في البريمير تور داير رمال صحيح دلو. بيه بون ابري المانيا المانيا ويا المانيا
0: الاكواتور
2: الاكواتور
0: الاكواتور اقوى من اللي حكينا فيه عليها البارح مثلا
2: اقوى من باراغواي
0: اقوى برشا من باراغواي
2: اقوى برشا من باراغواي افيك دي انديفيدواليتي اللي ماشيين ويبرزوا انكابيي لاعب ارسنال حالي باتشو اللي هو إلو براتيكمون احسن مدافع في باريس معناه عمناه ولسناه ايه الحقيقه استوبينيان وسي موزيس كايسيدو لاعبين ممتازين ميم سي تقعد ديما عندها مشكل قدام لي ميم نون قاعدين يتعاودوا بون الاكواتور عندها شانس كبيره باش تتعدى راهو ديما جنرالمون في لي بول اكات اللي تعداو فيهم ثلاثه في 80%
0: ديما ثلاثه 75%
2: في 75% ديكا باش نقول 75% ديكا راه كيبدا واحد اونتر بارونتيز اقل كوت كيما كوراساو واقل تاريخ واقل اسم جينيرالمون اللي يربح ويتعد جينيرالمون اللي يعمل ثلاثه بونت ويتعد دونك ا مون افي كوراساو تري بو دو شانس الاخرين ثلاثه نجموا يتعدوا المانيا راهو مشكله كبيره معناها عندها ثاني مره ما تعدتش 18-22
0: هو نسبتها 75%
2: بيان سور متفاهمين لا مش كبيره نحكي على قبل
3: ما عندهاش مشكله
2: مي بون المانيا راهم فماش انتري غرون جيني راهو المانيا قبل كانت فما صحيح هكا ريغور
3: ومجموعه
2: قبل كانت فما جيني كان فما هاسلر كان فما مولر كان فما ماتيوس كان فما كلينزمان كان فما كان فما شو اسمه كما يسابيل ريدلي كان فما بيروف كان فكان فما بون مره هذه تحس فيرتس بون لاتاك القدام كي راهو المانيا فولتيمادي في نيوكاسل براتيكمون ما يلعبش ولا يلعب جوردن وتحته وسوله باير وسورتو دينيس ونداف اللي الناس كل مهاجم شتوتغارت باهي هو مي بون بلوتو ان ستيل دو دوزيام اتاكون اكثر منه حاجه اخرى والمانيا سوني بلو لا سوليديتي ديفونسيف
0: حسيت اني اعطيت رقم غلط
2: ليه
0: 50% نسبة تأهل صاحب المركز الثالث
2: لا 75 على الأول
0: لا 50% علاش لأنه هما 12 مجموعة يترشحوا زوز لهما 12 مجموعة
2: يترشحوا زوز 24
0: يترشحوا زوز 24
2: زيدهم 8
0: يبقاو 8
2: على 12 75
0: يبقاو 8 صحيح يبقاو 8 من
2: 8 على 12 75 دونك فما البول هذه أمون أفي من أكثر
0: 8 من 24 يا دكتور
2: لي
0: يبقوا 24 منتخب اشترشحوا 24 يبقوا 24 8 من 24 منتخب 8 افضل صاحب مركز ثالث
2: فهمتنيش 8 من 12 8 من 12 30
0: من 12 30
2: ما نحسبوش على ال 40 هذوك ما نحسبوش
0: واضح
2: ما نحسبوا من 30 فوالا هذا المانيا امون افي والكوت ديفوار مي دونك الارض
0: اما مش 75 66%
2: ثمانية على 12 يا خويا ركز حطها مش تحب المفيد البول
0: هذه ثم حاجه مش عاديه 8 على 12 66%
2: ألمانيا على 12
0: 66% ألمانيا رغم ألمانيا في السنوات الأخيرة ناصر ما هي شكل لي ألمانيا اللي في الكوب دي مون تعمل بيرفورمانس به نجم المرة هذه لأنه بيجيل بلوز أو موان جديد أما ثم برشا ملاعبين مخضرمين زاد
3: أي
0: نجم
3: أقولك تجمي تجم هذا بالرغم إنه كما كان يحكي الدكتور ما فماش كل اللاعبين اللي تحسهم معتها بالثقل بتاع قبل باستثناء الحارس نوير اللي هو معناتها الرقم الصعيب والرقم الممتاز بالنسبة لي أنا معناتها ورجع من بعيد معناتها خرج وعاود رجع ولكن يقعد ديما بالنسبة لي أنا
0: عندهم جمال موسيالا
2: موسيالا وكيميش أما موسيالا مش في أحسن حالاته بعد إصابة
3: أنا أقول المنتخب الألماني
0: معناتها روديغير زادة في اللاكس
2: متعب روديغير ما عادش كل عالم
0: مش كيف قول
2: ده خمسة سنين تالي
3: صحيح
0: هافرتز
2: كاي هافرتز عدى سيزون ممتاز
0: هاي هافرتز أرسنال مهاجم أرسنال
2: ولا تيتولير قدام جيوكيريس
0: ثم برشا ملاعبية من ليفربول عنده زاد فلوريان فريتز
2: فيرتز هو الستار دو ليكيب
0: هو ستار
2: 125 مليون أورو فقط طعبني ولا
0: موجود كذلك من دورتموند
2: باير شلوتر بير
0: نميشا فليكس
2: نميشا اي فليكس ميشا يلعب ميليو ويلعب أوفنسيف ويلعب رولير زوس
0: بون الحقيقة ثم ملاعبين خاصة كيف نشوف البايرن نشوف ألكسندر كيف من البايرن كيميتش جوناتان تاه زادا
2: تاه يمشي ثلاثة في الساعة لازم واحد أكسيال معاه يذب ذبين وصل لي ألمانيا صحيح لا ريغور ولانجاجمون وتوسكي
3: وديسيبلين تكتيك
2: اما لو جيني نفسه
0: لورستانيه قالت ساره ما تنساش
3: هيك الاكسبروا دكتور هيك فريمون يعمل ديفيرينس
2: الجمعه اللي فاتت نحكيه مع كريم فرنسا ترعب
3: معناها
2: وين تقبل
0: البنك يرعب البنك
3: صحيح
0: شو ما جاوش يلعبوا
3: شو إذا أنت تشوف البناك اللي قاعدين في فرنسا يستاهلوا يلعبوا تيتولير
2: ميمسي الشرقي عمل ديكلاراسيون متاع على بدون ذكر شكون على أصدقائنا متاع أنا ماشي مش نهزوا كاس العالم عمل ديكلاراسيون البارح اللي بوتيتر بعد ما تخرج فرنسا باش يجبدوها له ويقعدوا يتنمروا عليه لأنه قال أوني فا با سولمون بور غاني رد بالك راهو غاني هذاك تحصيل حاصل أوني فا بور إكرازي تو الموند شربح بالأربعة سايت كل ماتش
3: هذا هو اللي خايب التعالي في الكورة هو اللي خايب
2: نعم سي شرقي البارح قالك اوني با بور اكرازي تو الموند وفي سورس العباد يتلوج على سورس يقول لك الدكتور ما عندناش سورس 11 مونديال اللي هي سورس
0: تري فيابل
2: فيابل على
0: الاخر فيابل برشا هاي سيدي نمشيو للمجموعه السادسه مجموعه المنتخب الوطني التونسي
1: المجموعه السادسه في مونديال 2026 بعنوان تحدي كبير للنصور وفرصه لصناعه التاريخ المجموعه هذه تعتبر من بين اقوى واصعب المجموعات في الدور الأول خاصة أنها تجمع بين منتخبات عندها رصيد كبير في المشاركات المونديالية المجموعة نلقى فيها كل من المنتخب الهولندي المنتخب الياباني السويد وتونس وهو ما يخلي المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات هولندا تدخل البطولة وهي المرشحة الأولى على الورق للتأهل يشارك للمرة 12 في تاريخه وينوصل للنهائي ثلاث مرات سنوات 74 78 و2010 لكن دون تحقيق اللقب المنتخب البرتغالي بقيادة المدرب رونالد كومان اللي يمتلك جيل يضم عديد الأسماء على غرار فيرجيل فان دايك فرانكي ديونغ ديجيني رايندرز ممفيس ديباي دنزل دنفريس كودي كاكبو ودونيال مالين المنتخب الهولندي رغبته كبيرة في التتويج العالمي لأول مرة في تاريخه وتجاوز السيناريوهات القاسية اللي صارت له الخروج من دور ربع نهائي المونديال ضد الأرجنتين في قطر 2022 والانسحاب قدام منتخب الإنجليزي من نصف نهائي اليورو سنة 2024 بهدف واتكينز في الدقيقة 90 نحكي توا على المنتخب الياباني اللي شارك المونديال للمرة الثامنة في تاريخه بعد تحقيقه لأرقام هجومية ممتازة في التصفيات نحكي على 15 انتصار هزيمة واحدة و54 هدف سجلها من الساموراي أفضل إنجاز مونديالي ليه كان الوصول للدور 16 في أربع مناسبات سنوات 2002 2010 2018 و2022 لكن المنتخب الياباني باش يكون محروم من خدمات نجم نادي برايتون الإنجليزي ميتوما بسبب الإصابة في المقابل نلقاو مدافع نادي أجاكس تاكيهيرو تومياسو والظهير السابق لنادي الإنتر صاحب 39 سنة يوتو ناغاتومو نحكي طوال المنتخب السويدي اللي يرجع لمسابقة كاس العالم للمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على المنتخب البولندي في الملحق الأوروبي 3 أهداف مقابل هدفين أفضل إنجاز للمنتخب السويدي هو الوصول لنهائي 58 لكنه خسر بأعرض نتيجة في نهائي كاس العالم قدام منتخب البرازيل 5 أهداف مقابل هدفين أبناء المدرب الإنجليزي جراهام بوتر باش يدخل المونديال بجيل فيه عديد أسماء البارزة خاصة على المستوى الهجومي. نحكي على فيكتور جوكيريش مهاجم نادي أرسنال، ألكسندر إيزاك لاعب نادي ريدز ليفربول، وأنتوني إيلانجا لاعب نادي نيوكاسل يونايتد. ومسك ختام المجموعة هذه هو المنتخب التونسي اللي شارك في كأس العالم للمرة السابعة، وكلنا أمال في تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في تجاوز الدور الأول لأول مرة. المنتخب التونسي في تاريخ مشاركته المونديالية حقق 3 انتصارات، أبرزها كان في قطر 2022 وين ربح بطل العالم نسخة 2018 المنتخب الفرنسي بهدف لصفر.
4: خازري خازري خازري خازري خازري يوليان يوليان يوليان يوليان الله الله الله يا دوسور، خازري للتاريخ خازري للتاريخ.
1: المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب السويدي فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 نتاع الصباح من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه والمنافسه على احدى بطاقات التاهل للدور الثاني.
0: خزري خزري للتاريخ فريمون دخلنا في جو المونديال.
2: انت غادي وقتها
3: وين؟
0: في استاد
2: قطر.
3: اي في قطر. اي قطر.
0: اي حد في ماتش وقت ماتش تونس.
3: اي وقت ماتش
0: تونس فرنسا.
2: بنان وفريخ
0: وهذا كيكه. انا وسيمادي بن عمر بوتو قدام نشوف كيفاش يعمل لك يعمل لك يعمل لك تك بعد كيفاش ماركاه فريمون. مي بون كنا نستناو في الدنمارك تعدل شي رانا لعبنا مع الارجنتين مع الارجنتين. اي ناصر مجموعة صعبة.
3: وي
0: صعبة مش نقولوا حاجة أخرى الحقيقة.
3: بالطبيعة من نجمو نحكيو على كان مجموعة صعبة فيها منتخب الهولندي. المنتخب الهولندي من أكثر المنتخبات وقت اللي نحكي في وقت من الأوقات نقولوا غير محظوظ عالميا أنه يوصل 3 مرات لكأس العالم وما يتحصلش يلعب نهائيات. معناتها وكأني المنتخب الهولندي بالأرمادا متاع الملاعبية وجينيراسيون اللي تعديه الكل معناتها ما نجمش يتوج بكأس العالم وقاعدة هدف الأهداف متاعو. شفناه ضد المنتخب الجزائري في المباراة الودية معناتها الفوليوم دو جو موجود. تيكا تاكا نقولوا احنا الكرة السهلة والوصول معناتها للديجيومتر متاع الخصم بطريقة ممتازة فيها برشا أقل مجهود معناتها ممكن. لكن الحاجة اللي حسيتها يمكن مونك دو ريوسيت، يمكن الشواء متاع الخراني ما كانش ممتاز برشا، يمكن ما نعرفش اللي ما مشاش. لكن زاد كيف كيف من غير ما ننقص الميريت متاع المنتخب الجزائري اللي
0: كان رغم هولندا لعبت بالاكيب تيب
3: تيب. اي اي
0: ما بدلتش برشا ماتش الجزائر لعبت بالاكيب تيب
3: معناتها كانت مباراة كوستو. لكن كان زاد كيف كيف المنتخب الهولندي نجم يعمل سكور كبير. لكن في نهاية الأمر المنتخب الجزائري سجل هدف كان ممتاز ولا أروع. فرحنا الأشقاء الجزائريين في مباراة ودية أنه تنتصر على هولندا. لكن غير كيفي بالتقاليد اللي موجودة في المنتخب الهولندي. المدرب كومن اللي تاريخه معناتها كلاعب ينجم يعطي إضافة للمنتخب هذا باش تخرج
0: المنتخب هذا راه دخل في الدوت وبرش انتقادات بعد الهزيمة أمام المنتخب الجزائري.
3: هي ما ينجموا يخرجوا منها في
0: سبب على عكس العادة في هولندا.
3: هي ينجموا يخرجوا منها في سبب الفوليوم دو جو اللي شفته بن فما ناقصة حاجة بسيطة. لكن ما يخوفش أنا حسب اعتقادي المنتخب مش إيه فما مشكلة متاع فينيش مشكلة.
0: يلعبوا 10 في الساعة روزا.
3: تحس إيه لا أصبر إيش اسمه لا تكال أصبر ذاك
2: مالن مالن مالن
3: مالن ياسر ضيع معنا بريموش.
2: إيه أوزر اللي راهو أنت مش نفهمه حاجة. هولندا من أول الدنيا عندها دو تري تري جرانز افون سنتر. معناها كونت اون بار فان باستن وفان نيستر روي كونت اون بار حتى معناها من لاعبين أقل شوية كيما لوك نيليس كيما فان هوي دونك. ما فما التسعة موجود
0: اللي كان في الأرسنال زاد
2: فان بيرسي
0: فان بيرسي
2: فان بيرسي يطير
0: يطير
2: اف سيز. لكن هولندا الكري دو جو بور أريفي للفيناليزاسيون مع المهاجم. ما اللي تحكي عليه ناصر مشى في جان في روما ماركا 15 بونتو في 6 شهور بل وتكمل دوزيام ليربيتور وهو عمره ما كان افونسونت. هو ركونفيرتي كيما ديباي. ديباي كان تحت الاتاكون
0: تحت الاتاكون ولا
2: بعد ولا يلعب افونسونت بار نيسيسيتي وقتها في اليوم بعد البرسا وبعد مشى البرازيل. دونك هولندا توا بالاصابه بتاع تشافي سيمونز ما قعدوا ليش بوكو دوبسيون هجوميه. مالن موجود بيرغوين يلعب في السعودية وهنا كومن معناها قال باو مستواه طاح برشا مش باش نديله. قعد جاكبو للي بتاع ليفربول واللي هو وجوده يلعب افون سنتر زاد لكن يقعد ديما
0: اليغوش
2: حتى كي تشوف ترانسفير ماركت يحط لك 80%
0: ليجوش
2: و20% افون سنتر دونك في النيسيسيتي ابسولو. هولندا اليوم شكونهم لي افون سنتر بتاعها؟ معناها باش نجيو نشوفوا شكونهم. دي باي هو مسنس هو يلعب لافون سنتر لكن ماهوش افون سنتر ريال. لي افون سنتر بتاعها هما فيغورست اللي مارك البوتو الثاني مارك البوتو الثاني كونتر الارجنتين
0: ذاك
2: الباس العجيبه نتاع كوب ماينرز وبروبي اللي هو لافونسونتر كام تاع لاياكس اوف ساندرلاند تعرفوا بروبي بالفانتزي برايان ما همش كاليبر كبير برشا دونك هو ماشي اكثر باش يلعب مالن افونسونتر
3: فواتكا
2: ويلعب جاكبو على اليسار ويلعب سومرفيل لاعب ويست هام ممتاز جدا على ولي طاح مالوريزمون مي هو كان احسن لاعب على اليمين هو جارد بوين دونك فوالا لكن هولندا قوتها تو في الوسطى
0: ديونغ
2: الور ديونغ فرانكي تيجاني غرافنبرغ كومون سابيل كوب ماينرز ديرون
0: لعب برشلونه مانشستر سيتي
2: وليفربول
0: كلهم يلعبوا البوسيسيون
2: وكلهم يلعبوا تيتولير
0: كلهم يلعبوا تيتولير ويلعبوا البوسيسيون معناها باش يلعب ضد وسط صحيح
3: والكاليتي موجوده
2: لا باش تعرف مهزش فريمبونغ اللي يلعب في ليفربول هز فيفر اللي هو ميليو تيران في برايتون يلعب
0: فريمبونغ كان يلعب شوي قبل صلاح
2: مازوش
0: ولانه عنده
2: ما يبقى هولندا في الاخر تقعد ان جو دو بوسيسيون تقعد ايكيب تحب
0: نجم توصل في المونديال
3: تستحفظ على الكوره تجم
2: حاسوبك قال باش توصل حاسوبك
0: سوف تبحث عنها يا ولدي
2: صحيح
0: ما عرفتك اللي سوف تبحث عنها يا ولدي وتلقى هذا في البارتي الاخرى طريقك مسدود تحس كل ما توصل في نهاية ما توصل وتهزش
2: هولندا مرتين خسرت كونتر الارجنتين بلنتيات 2000
3: مش محظوظه
2: مش محظوظ 2014 خسرت بلنتيات كونتر الارجنتين في الدومي و2022 خسرت كونتر الارجنتين كار بلنتيات و2010 روبن ربي يهديه برا مرتين راس فينال ما راس ما كازياس
0: كانت خيمة اسبانيا
2: واحدة حب كروشي بها
0: كانت خيمة اسبانيا
2: واحدة شاتها نحيلو بسيقو
0: من بعد نيستا
2: اخي روبن مسنسي ضيع زوز راس
0: لا وفي الوقت
2: ربي ما بيش وش نعمله ترى
0: سياد دكتور كيف نشوف جيوكيريس نشوف إيزاك اللي وراه متفكره
2: اللي
0: هو أغلى لاعب اغلى صفقه في البريمير ليج
2: 150 مليون
0: يورو الموسم الماضي من نيوكاسل ليفربول تضرب بريسك عام كامل من با رجع تو ولكن جاهز باش يلعب وكيف نشوف كذلك ايلانغا نيوكاسل
2: قاعد يلعب برشا
0: لانه ملاعب كبير ملاعب برشا
2: بروس في نوتينغهام مع يونايتد
0: شفناه حتى في الشامبيونز ليج كونتر البارسا ثلاثي رهيب ولكن كيف نشوف التالي ونشوف الماتشات الاخيره السويد قاعده تخسر 2-2 بالحكولة مع اليونان
2: تقبل
0: ياسر خسرت 3-1 مع الرأفة مع هالاند والجماعة
2: هالاند ما لعبش
0: لا نحكي لك جماعة هالاند
2: هالاند فوق سورلوت وشتراند لارس
0: صحيح معناتها خسرت 3 في ميتون وكان تجب تخسر أكثر
2: لا 6 حاصلين
0: والنرويج إيكيب ممتازة جدا تو نحكي عليها عندنا شانس معهم ولا
2: عندنا شانس معهم هو ما عندنا شانس ماتش لول ودخلين افيك تري تري بو دو سيرتيتود هما
0: ما غير دي بليسير وحاضرين وفيزيكم مريقلين
2: احنا لا هما ماهمش مريقلين
0: نحكي لك احنا مريقلين
2: حسب امكانياتنا وتوظيفنا ونمشيو نلعبوا معناها لعبنا ونكركلو كما نقولوا لغتنا الماتش معناها للدوزيام ميتون بعد
0: اذا نحط الكل في الكل في الماتش الاول
2: صحيح
0: نحط خاطر اكثر شانس عندنا في الماتش الاول
2: نحط الكل في الكل يعدينا
3: معناش نربحوا
2: يعدينا أبار اليوم
0: خاطر لي شونس باش ينقصوا بعد
2: مثلا التالي كي ترى لين دو لوف مش في احسن حالاته في احسن عوامه كي ترى مثلا ين ايزاك ين اما نحكي على لين دو لوف مش في احسن حالاته مثلا ين لي دو اكسيون اللي بحذاه مش حاجه كبيره جارديان كيف في الوسط بان العياري اونتر بارونتيز ولدنا موجود
0: كان زودنا لامان العياري السويدي
2: العياري السويدي مش انيس العيار
0: لا انيس العياري بتاعنا ولدنا لك اخونا وحبيبنا وصاحبنا وصديقنا
2: صحيح فوالا دونك ما عندهمش كولوزيفسكي مضروب بيركفال مش في احسن حالاته جمعيه ماهيش ميور دو سافورم الحقيقه ما تقولش هذه هي الجمعيه مثلا
0: ماهيش موجين زاد
2: كيما حكيت انت على النرويج وحكيت انت على الكوديفوار
0: نشوف اللينيا داتاك معناتها 150 مليون يورو جيوكيريس
2: اخر ب 80
0: ولو جيوكيريس بعد تقول ما تدمويه القدام ما يجعلوش
3: ما تسحقش من لعبية سو لو بلان انديفيديوال تسحق الكوليكتيف
0: الكوليكتيف مش موجود اللي يبكيوا عليه الناس عنده
3: ايوه اما بعد ساعات مش كافي مش هو اللي قادر
2: يعمل جمعيات كل ناقصين مهاجمين هما عندهم ثلاثة
0: راو
2: واللي عندهم الجمعيات ديفونسور هما عندهم
0: ثلاثة قيمتهم التسويقية كل واحد وين مقدون
2: 200 كل
3: واحد ودي تكون عندك
2: ثلاثة مع بعضهم 200
3: ودي يكونوا عندك
2: ثلاثة مع بعضهم سامحني 280
0: وتونس قداش
2: 150 و80 و60 تونس بكل 60
0: ودكتور معناتها كل واحد فيهم أكثر من
2: 60 مليون يورو تونس 63 مليون
3: كيف بدا عندك تكونات وما تصلهمش كورة ما قوش عليهم مش موجودين
2: أما إيزاك راجع بقوة تفرجت عليه ثلاث أربع ماتشات تحس
0: اغلى لعب
2: تراجع بقوة مالجري ناس راهو لونجيليني ما تعطيهاش فيه 192 راه اي اذاك ما تعطيهاش فيه
0: فيتيس
2: اي اما لونجيليني
3: طويل
2: لا بلوبار اما اما يماركي فرابون رولي معناها ممتازه برشا كونتر نورفيجي ماركي قبله كذا تحسوا يفا شيرشي لا بال ترو لوان فهمت تحس اللي الوسط مش اني با اون تران داليمونتي جمعيه ديزيكيليبر
0: ماشي رار زعما تلقى ملاعب 192 وملاعب وتكنيسيان في ساقيه
2: صحيح
0: وفيتيس
2: جينيرالمون 192 يحطهم في البوكس
3: بالطبيعه
0: الملاعب زيدان طويل ولعب في ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش طويل وباهي في سقيه سيرار ترقم لعبي طويل وباهي في سقيه وموش لون فريمون
3: مش لون على خاطر انت التاي بيان سور بارابور اللاعب يبدا يبدا اسرع
0: ماهوش كيما مش كيما ابرا وماهوش كيما
2: كلينزمان سي لو تري تري جراند تاع
3: يورغن
2: كلينزمان
3: كلينزمان
2: فان باستن طويل
0: اليابان اليابان
2: جابون سي لا سيرتيتود و لاسورونس
3: اكثر واحد
0: اما في لي زاميكو مش ممتازه برشا من مارس حتى
2: مش ربحت لانجلتير
3: مش مقياس
2: ربحت لانجلتير في امبلي راهو بيرسون حتى واحد بيعملوا
0: هذاك في مارس اما تو
2: ربحت ايزلاند واحد بلاش
0: واحد
2: بلاش
0: واحد بلاش واحد بلاش
2: ربحت البرازيل راهو
0: واحد بلاش وقت اللي خرج ملاعب
2: كانت خاسره مع البرازيل اثنين بلاش ربحت 3-2
3: اما
2: عندها دو بوتنسيال عندها جوارات قادرين باش يصنعوا الفارق
0: انا الحقيقه اخر ماتش نتاع الواحد بلاش تفرجت في ميطان جاتني متوسط
3: ايش اقول لك حاجه كريم
0: الحقيقه
3: والحاجه بالنسبه لي انا منتخب الياباني بالنسبه لي انا انه منتخب ديسيبليني كرويا وفما حاجه اللي يميز المنتخب هذايا انه السرعه معناتها اللي نحكيوا عليها في كره القدم وخاصه معناتها وقت اللي تحب تمشي فير لافون تلقى ملاعبيه مهاريين عندهم امكانيات كبيره التحول السريع اللي نجم يعمل الفارق وقت اللي تبدا انت اون ديزيكيليبر ملاعبيه منضبطه في الميدان وهذا اللي مطلوب في كره القدم سير لو بلان تكنيك معناتها ملاعبيه سونتري فالابل وقت اللي يبداوا في نهارهم معناتها واكثر جمعيه اللي ما تستناش منها معناتها نقولوا احنا اللي ديشي تكنيك اللي هما بعد ساعات يقلقوا في بعض المباريات برشا انضباط برشا روح برشا جرينتا برشا معناتها مواصفات نتاع فريق اللي نجم يكون يعمل كره مزيانه معناتها
0: منتخبنا تو شتعطيه حظوظ تاو للدور الثاني
2: الدور الثاني بثلاثه نعطيه 50%
0: تعطيه 50%
2: كان خاطر بثلاثه كان جاوب اثنين سي تري تري
0: هو باحتساب اوبتا 43% تونس
2: حساب اوبتا هو الرابع هو الرابع نو
0: لا تونس عندها شانس تترشح 43%
2: هي من الرابع في الكلاسمون
0: اي والكلاسمون يعطيها الرابع ما نحكي لك الكلاسمون وحده مش
2: لا لا هو كل واحد وحده معناها ما يجمعوش الاربعه يوليو 100%
0: لا ما يجمعوش الاربعه يوليو
2: 100% معناها كل واحد قداش عنده بارابور 100 وحده
0: لا بارابور لي بول الاخرين زاد خاطر ثم الثالث وثم الثروزيام وغيره
3: انا بالنسبه لي المنتخب التونسي مصيره في يده مصيره في يده المنتخب التونسي كان باش يكون حاضر خاصه المباراه الاولى اللي فيها الطميعه في المباراه الاولى بتاتر اللي اسهل من المباريات الاخرين اسهل من مباراه اليابان ومباراه هولندا اللي يلزمنا نكونوا فيها حاضرين اللي كنا ما نغلطوش فيها اللي نكونوا ديزيزيف نكونوا جعانين انا ديما نقول في كره القدم وبالرغم حتى المنتخبات الاخرين بعد تو نحكيوا عليهم خاطر كل ديما ساعه ونص ديما انا ما عندي الطموحات اللي ما يحبهاش الدكتور لكن انا ديما نطمح على خاطر
2: الطموحات والامال
3: اي الامال اللي ما يحبهاش الدكتور خاطر انا جربتها عشتها هنا في المرسى نلعب قداش من ماتش نمشي له ونحس روحي مثلا بالرغم انه بعد ساعات ما تقارنش ما تقول اللي مش يمشي نخسر ونروح وتربح الماتش وتروح في كره القدم ما فماش حاجه مستحيله دونك فما
0: الدكتور يقول نسبه 50% وانت
2: 50% ان شاء الله
0: يقول 50% نترشحوا للدوري
3: مانيش بعيد على الدكتور 50% كان ننجحوا في الماتش الاولاني تسهيل برشا الكاليفيكاسيون
0: وحط في بالك انه فما ريزولتا اخرى لازم الله اعلم تخدمنا ولا اللي هي ريزولتا نتاع اليابان وهولندا في الجورنيه الاولى خاطر اليوم اذا كان نعملوا اكس ولا ما نربحوش على قدر الماتش الاول تو ديبون اليابان في الماتش الثاني كيفاش باش تجينا جينا خاسرة ولا جينا ربح خطر يفرق
2: والله ما يفرقش برشا خطر كلهم يحبوا يربحوا الماتش شويه فيسا ويتعدوا صحيح باش يدوروا باش في الماتش الثالث يلعبوا ان بو لي مش نقول برناكا نقول لي دوبل شوا افهم حاجه اخرى تري امبورطون باش يدخل فيها الحساب برشا مع شكون باش تلعب وفي انا بارتي من الكالندريي نتاع لي ليميناتوار تحب تحط روحك من بعد
0: وثم حاجه اخرى زاد ياسر مهمه نحن ماشنا الاول والثاني نبقاو على ارضنا في مونتيري ما نمشيوش لامريكا ونجيو وهذا مهم لتونس خاطر الاخرين يمشيو ويجيو احنا لا احنا تقريبا اكثر منتخب شكون مرتاح في
2: البول
0: دونك الماتش الاول والثاني في جوط بعضهم ما يتبدل حتى شيء وهذا مهم علاش لانه التراجي طويلة برشا والطائرة ثم 3-4 ساعات مينيموم ما بين وين احنا مونتيري ونمشيو الكنساس احنا في امريكا
2: كنساس
0: دونك بعيدة شوية الحقيقة ومرت وقاته وغيره وطيران شكرا دكتور يعطيك صحة ميرسي بوكو
2: يعطيك صحة الكتيب هذا الناصر كان يعمل 3-4 ساعات اخرين يعمل مجلد
3: الجمعة هذه اللي عندي واحدة
0: فيما تخدم معايا نمدلك اخويا كاش نحضروا احنا الحمد لله
3: صحة ميرسي برافو
0: ميرسي نادر ميرسي قسم الرياضة الكل شكرا صبري البوعزيزي شكرا كذلك زميلنا محمد بوقطايا لانه التقارير والمونتاج وغيره يعطي صحة بوقا دونك ديجيتال ويفز الاخبار ثم ناصر ديوان مع سامح مفتاح بون ويكاند الناس الكل ان شاء الله مربوحه منتخبنا غدوة
5: داتا فوت
6: احلى بونوس لاحلى ناس
7: مع لوخ جديده احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
8: اريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم البرلمان الأوروبي قام بعملية لما نجمت حتى دولة تعملها وهي التخلي نهائيا على جوجل من حواسيبها وتعويضها بالمحرك الفرنسي كوانتا واللي بشيخه بلاصة ويكون موجود في 750 بوست الخاصين بأعضاء البرلمان الأوروبي لما ننقر على الروكيت في البعض أدريس لأي بروزر كان كما فايرفوكس أو إيدج في حاسوب موجود في البرلمان الأوروبي فإنه كان محرك جوجل هو المجيب الوحيد ومنذ القديم البارح الخميس كوانت أصبح الموتور بار ديفو على جميع أجهزة الانستيتيوشن ولكن لـ 720 يورو ديبوتي و حتى لي زاجون ادمنستراتيف ينجموا يرجعوا لجوجل مانويلمون لو انو لو ريزولتا دو لا ريشيرش ما عجبهمش ان جيست برو اوروبيان وماوش انتي امريكان هذه المعلومه اللي حبوا يوصلوها جل لي بارلمونتير اللي هما نفسهم كانوا طلبوا السنه الفارطه التخلي تماما على التبعيه الامريكيه اللي تتمثل في ليكو سيستيم جوجل وميكروسوفت الموجود بارتو دون لي كولوار دو ستراسبورغ ودو بروكسل كونت عمل اون اليانس افيك لو ميتا موتور ايكوزيال المانيو كونوا مع بعضهم يوروبيان سيرش بيرسبكتيف وهي كو انتربريز مهمتها تطوير ان اندكس دو ريشيرش مستقل عن جوجل وبينغ. صحيح أن البرلمان الأوروبي قدم الإكزامبل لكن نحب نعرف قداش ينجموا لديبوتي شدوا روحهم قبل ما يلوجوا على كلمة جوجل في البعض ريشيرش دو كوانت. بمناسبة الكونفرنس أنويل دي ديفلوبور مايكروسوفت بيلد 2026 واللي دارت من 3 جوان الحالي في سان فرانسيسكو أونلاين قدمت شركة ريدموند نظرة جديدة للانفورماتيك في ليزيكون وليزابليكاسيون أصبحوا مع الوقت حاجات ثانوية إذا مايكروسوفت قدمت سا فيزيون دون انفورماتيك سنتري على ليزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيل وهي طريقة باش تغير لا مانيير اللي يستعملوها لي بروفيسيونيل حتى يوصلوا للمعلومات أو كوتيديان وعلى مدار أكثر من 40 عام صلتنا بالإعلامية تمركزت على أن برانسيب سامبل هو فتح أون ابليكاسيون للقيام بمنتج كيلكون أو عرض جدول العمل أو إرسال مساج أو البحث على مستند وتناقل بين برامج وواجهات ونوافذ متعددة. شركة مايكروسوفت ترى أن هذه الطريقة أصبحت بالية ولازمها تتبدل وقدمت سو بروجي سولارا واللي تمثل في نوفيل بلاتفورم خاصة بأجهزة فين العملاء يصبحوا هما الانترفاس برانسيبال ما بين الإنسان والسيرفيس نوميريك. الفكرة تكمن في إعطاء أكثر حرية بوليز أسيستون اللي أصبحوا يفهموا بالكدا أوامرنا ويعملوا أون بون ريشيرش ويقدمونا لي ريزولتا إسبيري. وفي مشروع سولارا الحاسوب باش يختفي لفائدة اسيستون والجهاز الجديد هو عباره على بادج تلبس في العنق وعنده شاشه تكتيل وكاميرا وميكرو وكل العمليات باش تتم عبر الكلاود والانترنت المحطة الفضائية العالمية أو الياساس بشيقة التخلي عليها سنة 2030 وتوفى معها مغامرة دامت أكثر من 28 سنة، لكن هذا ما يعنيش نهاية التجارب في الفضاء الخارجي والمهمات العلمية وغيرها، لأنه من ناحية الصينيين عندهم الآن محطتهم الخاصة بهم تيانغونغ، ومن ناحية أخرى بشيقة إطلاق البروتوتيب دو لا فوتور ستاسيون سباسيال هيفن 1 سنة 2027 واللي باش تكون من صنع الشركة الأمريكية فاست. هيفن 1 محطة موديولار وأوتوماتيزية ويمكن لها العمل من دون أي طاقم، وباش تجسد نقطة تحول تاريخية لا كونكيت سبيسيال. رائد الفرنسي أرنو بروست بشيق لا السنة القادمة نحو الموديول هيفن 1 للقيام بأول فول ديسي اون طون كانجينيور في مهمة دوم أسبوعين. الخبر هذا تم الإعلان عليه يوم 1 جوان 2026 من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بمناسبة لو سومي تشوز فرانس. هيفن 1 صممت كبروتوتيب دا موديول المحطة الفضائية المستقبلية هيفن 2 اللي باش تحل مكان الياساس اللي بدات تقدم وتتكلف برشا على المتشاركين فيها، وبشيقة إسقاطها سنة 2030 كما صار مع المحطة الفضائية الروسية من قبلها لاستاسيون. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la radio et à la FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
11: أريد طور عالم
12: ببليسيتي.
13: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
14: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
15: عندك أورانج.
16: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
17: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
18: ديوان فام فلاش نيوز.
19: موجز الخامسة ديوان فام، عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة تقرر العمل بداية من اليوم الجمعة بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرق، وذلك لمجابهة نقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب، خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك وفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة. وفق البلاغ ذاته، فإن معتمدية تبرق تشهد إشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية، بما من شأن أن يساهم في تحسين تزودها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببركوكش قبل موفى الشهر الحالي، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة بالحاد، خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك. المدير العام للمصالح البيطرية وهيب المهري وكد خلال حملة تلقيح ضد داء الكلب انتظمت صباح اليوم بمعتمد بوحجلة من ولاية القيروان، يؤكد أن الحملات المنجزة بمختلف جهات البلاد مكنت من تنفيذ نحو 545 ألف عملية تلقيح ضد داء الكلب، فيما بلغ عدد تلقيح المنجزة على المستوى الجهوي بولاية القيروان حوالي 42 ألف عملية. وأشار إلى أن ولاية القيروان سجلت تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بداء الكلب، حيث انخفض عدد الحالات إلى 12 حالة خلال الفترة الأخيرة مقابل 27 حالة خلال السنة الماضية، وهما يعكس وفق تقديره نجاعة حملات التلقيح والتحسيس المتواصلة. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن تغيير تنظيم صفوف الانتظار الخاصة بالسيارات والشاحنات وسيارات منتفعة بالحجز المسبق في المحطة البحرية بصفاقس بداية من يوم الاثنين 8 جوان في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس، وحرصا على ضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بالجهة. ودعت الشركة كافة السواق مستعملي المحطة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بالمحطة تفاديا لكل تعطيل أو اضطراب في حركة المرور. في العالم، الدفاع المدني في جنوب لبنان يؤكد استشهاد 5 من بينهم مسعف وجريح بغارة إسرائيلية على بلدة زبادين. من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط بجروح متفرقة في معارك جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول في مقابلة مع شبكة CNN اليوم الجمعة أن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني سئم الحرب بين الاحتلال وحزب الله. وأضاف أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، مشددا على أن الحزب يجب أن يدرك أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض ولا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية. وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: ديوان FM.
1: طبع المزيكا.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وخمستاش دقيقة، مرحبا بكم هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، على يميني سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا، مرحبا،
2: أهلا بيك سامح.
1: أهلا سيد العميد
2: كابتن الكابات، أهلا
3: وسهلا.
2: يظل يستناو في مفاجأة كبرى في الكوب دي مود السنة. النتائج نتاع اللي قاعد نشوفها شيء غريب، فرنسا تخسر في فرنسا والاخرى اسبانيا مرشحه كاس العالم مع العراق، شفنا ماتش كامل 1-1، يعني والله نتائج غير منتظره بكل
3: على ماتش كابتن.
2: لا صحيح، انت تعرف اكثر مني، ما نشعبش
3: انا دي ماتش دو بريباراسيون اي لا ريبيتيشن دو جروب، معناها شو
2: مش مؤشر، معناها
3: خمسه يدخل سته
2: مش مؤشر،
3: لا ماهوش مقياس جمله.
2: مالاش بيك نربو احنا نقيموا القيامه وشي شو تشن عام
3: مازالوا لليوم لقبيله هما يقيموا في القيامه. دونك شاو لما ريم شاو غادي وربي يوجههم خير، وذاك علاش ما لعبش وكان لعب العميد.
2: لا انا عجبني عجبني ناصر بدوي،
3: كان لعب العميد في منصه التبيه،
2: ناصر بدوي متوازن قال نحيوا المراول، عجبني قبيله قالها نحيوا المراول، نقفوا كل وراء الفريق الوطني. وحب نشكره خاطر بالضبط تيسكي هذاك لو ديسكور لازم نقولوا تو
3: بالغالب، مش تكلم علي نحن، تكلم علي نسمع فيه بالشيرات الاخرين.
1: طيب مش على
3: لا لا لا لا مش علينا،
1: هي كيب اكسترا تايم.
3: لا لا مش علينا نحن،
1: داتا فوت الاولاد وداتا فوت اليوم داتا فوت.
2: يعطيه صحه قبيله، كلام واضح وجلي اللي لم نقولناه كنا، يعطيه صحه.
1: مرحبا بك عميدنا دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك كابتن سيد عميد لوروزا نادي الايمان، كيف المستمعين والمشاهدين، تحيه لكم.
1: مرحبا بك الدكتور.
3: كابتن
1: الكباتن طليل، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: شوفي طليل في فورما،
1: الحمد لله الحمد لله سبا شوي ميغرين مي بون سبا اي لا ميغرين لطف الحمد لله، الله لا توريها الحال
3: مول الهواء ولا بارد
1: تو وي لي كريز نتاع الميغرين خايبين ياسر.
3: شو في الليل شتاع ما عادش تشوف حد شيء، تحط هذاك
1: اي ولا
3: قص الضوء
1: اي انا امور كبيره علاقتي بالميغرين علاقه وطيده جدا.
3: عايشك
1: طليل انت سبا لاباس؟
3: والله الحمد لله نشد عليكم، فهمتي ولا ايه سيد العميد دكتورنا الغالي سي سليم،
4: اهلا
1: شكرا لكم
3: نادية ايمان الكتيبه كالعاده، فهمتي الفيراج نتاعنا، ربي يفضلكم.
1: مرحبا بيك طلياني نوروزة جميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
5: هلو سامح، تحياتي ليك، تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة، سلم على يسمع فينا الكل وين كانوا، نسلم طبعا على الكتيبة.
1: مرحبا بيك نوروزة، باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيشن لضرب البارح.
6: ضرب البارح
1: هو راه اليوم نسميوها قرص البارح، ها قرص البارح وقت البارح وكل يوم بديت الدنيا سخانه. الناموس والوشوشه، تكثر غريب للناموس وانتشار كبير للناموس والوشوشه في كامل ولايات الجمهوريه، ناس تشكي في كل الولايات. حبينا نفهموا شنو صاير بالضبط، كيف كوا العيب من شكون، خاصه اللي صار في منزل بورقيبه في بنزرت، هل باش يتعاود ولا لا، وشنو الناموس هذيك. شكرا جزيلا للدكتور علي عطور البيولوجي الأول الباحث في مخبر في مجال علم الحشرات الطبية بمعهد باستور. دكتورنا مرحبا بك.
7: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
1: مرحبا بيك،
7: نكون معكم في
1: شرفنا أكثر
7: مع الفريق اللي يرافقك.
1: يفضلك يفضلك دكتورنا، شرف لنا كذلك. دكتور علي بوعطور، ساعة أنا ماذا بيا تعلمني اليوم شنو نسأل، نحكي لك انا نقول لك شنو سبب انتشار الناموس ولا الوشويشه في تونس، وهل فما فرق بين الناموس والوشويشه، ونحكي على نفس النوع ولا لا.
7: والله يا اظن ديما هذه جدل المقاطعه، حتى وقت اللي انا ندرس في الجامعه ديما عندنا الاشتلاليه ناموس
1: وشويشه.
7: هي وشويشه الكلمه جايه من وقت اللي هي البعوضه هذه، وقت اللي تقرب الانسان
1: توشوش،
7: تعمل شويه حس في الظنه،
2: طنين
7: والناموس بقى في بعض الأحيان الناس يقربوه أكثر، الحشرات اللي تجي فوق وفوق الطعام والذي فوق بعض
1: اللي موجود احنا تو
7: نستعملوا تو بعوض
2: بعوض فوالا
7: تو احنا نمشيوا للبعوض
1: اي
7: لكن البعوض انواع احنا في اخر دراسه قمنا بها ونشرناها في مجله علميه في ناسنا عندنا 35 نوع من تاع بعوض اللي يقرص على يلدغ الانسان
1: في تونس
7: في الحيوان في تونس 5 تفصيلة
1: أي.
7: نوع اسباس وهذوما كل فيهم اللي يقرص

0: من الانسان او من
1: الانسان.
0: لا علينا. على كل انواع الطقس النهار
1: دونك البعوض انواع، عندنا 35 نوع نتاع بعوض، فما اللي يقرص الانسان، فما اللي يقرص الحيوان،
0: منهم ونشير منهم ونشرناهم في مجله علميه
1: فعلا.
0: في شهر فبراير اللي فات،
1: شيء يقرص في النهار وشيء يقرص في الليل. دكتور علي بوعتور،
0: سامحني قصه حديثك، البعوض النمري يقرص في النهار،
2: عندنا النمري احنا،
0: لا لا عندنا
1: عنا في تونس البعوض النمري،
2: تيجر
0: تيجر الموستيك تيجر، جاء
2: تيجر موستيك تيجر، مش هذا اللي يعمل اسمه حمى الصفراء هذا؟
0: لا يعمل يعمل دانج ويعمل شيكونغونيا ويعمل كل شيء هو، وربي يحفظنا.
1: انت دكتور راو فوالا، انت دكتور خبير بمعهد باستور، اللي باش تقول لنا انت راو، انت ادرى من احنا الكل هنا في البيت.
0: نجم حتى نجم نطلب رودا نبعث لك النشريه العلميه
1: فلا.
0: وعلى ذكر هذا اليوم صار اجتماع مع السيد وزير الصحه اللي هو يتابع عن كثف وعن قريب المساله هذه، لانه البعوض يحدث انويزانس ولكن زاد ينقل أمراض، ولذا وزارة الصحة عن قريب تتبع في الهدايا. السيد الوزير اليوم يقول لنا وين وصلت وكذا، وقدمنا ما عندنا بما فيه من البعوض النمري هذا.
1: البعوض السيد الوزير في باله زاد كذلك، أنه قلت له علمته أنه فما بعوض نمري في تونس.
0: لا هذه تخلي تونس سنة بالضبط 2018 ومن القرطاج وصل حتى تول سوسة وواحد، لكن هذه بالظهر والحمد لله نقصت الكثافة متاعه.
1: واضح لكن ما نقولوش عمره ما دخل تونس به.
0: دكتور تونس والجزائر، وهو راه أصله جاي من آسيا، من أقصى آسيا، دخل إيطاليا 1979 وصل توا لباريس، وهم العلماء الكل داشين كيفاش التغيرات وكيفاش هذايا، من بعوض يعيش في مناطق استوائية يوصل لأوروبا ويوصل لباريس ويوصل لألمانيا توا.
1: فوالا وكي نقولوا موجود في تونس وصل، ما حاجه تخوف معناها دكتور علي بوعتور؟
0: لا ما تخوفش، لانه اولا الحمد لله كثافه نتاعو مش ياسر
1: الحمد لله،
0: وخاطر البعوض. ثانيا هو ما ينقلش المرض، دونك ما عندناش الريزيرفوار، الخازن. شكون هو الخازن؟ لازم يجي واحد مريض عنده الدانج ولا الشيكونغونيا ولا حمى الصفراء ويقرص البعوض هذا وبعد ينقل. احنا واحد مريض بصفه عامه
1: اللي بريون ما فماش مرضى،
0: وما ما عندناش الحمد لله.
1: دكتور علي بوعتور، الانتشار الكبير هذايا للبعوض في تونس كيفاش نفسره؟
0: اي انت جبت كلمه بنزرت، راهو توا في بنزرت اللي منتشر،
1: اي
0: ماهوش البعوض هذايا.
1: ايوه
0: حشره الكيلونوم، بالضبط حشرة الكيلونوم، الفرنسي لي كيلونوم، اللي يسميهم الفرنس بالفرنسية كذلك لي فوغوستيد، وعلى لي
2: موشرون.
0: هذوما كي تقرب لهم ما عندهمش ما عندهمش إبرة باش يلدغوا، ما يلسعوش.
1: فوالا.
0: وهذوما عيشتهم قصيرة ياسر، يعيشوا نهار نهارين ويموتوا.
1: فوالا.
0: وهذوما كذلك يبداو اكتيري بار لانيمير، الضوء يجبدهم يبداو يفضوا يفضوا في الضوء وبعد يطيحوا ويموتوا.
1: دونك
0: والبعوض اللي نعرفوه احنا عمره ما يمشيش اللمبه بالكل.
1: دونك اللي الحشرات اللي انتشرت في منزل بورقيبه ماهيش ناموس، ماهيش بعوض،
0: ما هيش ناموس بالكل. وحكينا فيه من اليوم، وزاد اللجنه الوطنيه لمقاومه الحشرات حكيت فيه، ومشينا وشفنا، واللي جانا مشينا ونعرفوهم. هذوما اللي كيغونوم كانوا مدة عامين والثلاثة كانوا في السجوم ينتشروا، ويجيوا حتى في وسط تونس، ووقت اللي يدي الإنسان يبدأ ساهر تحت الضوء يبدأ طايح عليه.
1: أي صحيح.
0: وفي السجومي سيطروا عليه،
1: سيطروا عليه في السجوم،
0: في السجومي وعاش متعاش تلقى يكون الينياج صحاب من الحشرات توا في الإشكل.
1: أي
0: ثم عايشين. أول حاجة راهو الإشفل أنت مساحة كبيرة ياسر، الإشفل يمكن 1000 هكتار مش شوية معناتها.
1: دونك اللي جاي المنزل بورقيبة جاي من بحيرة إشكل،
2: باش يموت ينهار
0: بحيرة إشكل 10000 هكتار. أولا ثانيا الإشكل محمية يونسكو من عام 1979، وسيت رمسار معناتها سيت يميد نحافظوا عليه، ما تنجمش ترش فيه الدواء. اليوم مع السيد الوزير حكينا في الموضوع، وبالممكن مش نجيبوا ادويه خاصه اللي ما تضرش
1: البحيره،
2: البيئه
1: اللي هي محميه،
2: البيئه
0: هي محميه، لانه فيها

0: فيها عصافر، فيها حيتان، حوت.
1: واضح البحيرة بالذات، باش ما نظروش البحيرة إشكل بالذات لأنها محمية تتبع اليونسكو، هكا تفسر لنا دكتور بوعطو.
0: وتجبد الموضوع حتى للبشر، يعني إذا بالطيارة تنشر في المبيدات والنحل والحيوانات مش معقول. إن شاء الله ماشي يجيبوا ثم أدوية موجودة، هي غالية شوية،
1: واضح
0: تقتل كان الحشرات، إن شاء الله ماشي تعهدت بعض
1: الوزارة. احنا المتعارف عليه دكتور، وعلاش ناخذوا المختصين باش نفهموا بتاتخ نبدلوا حتى احنا في طريقة التفكير. احنا التوانسة كيف يهجم علينا الناموس والبعوض ونقولوا فوالا على خاطر ما داوهمش، على خاطر اللي نعرفوها احنا المتعارف عليه عند المواطن العادي انه الناموس والبعوض لازم يتداوى على بكري وقت قبل التفقيس نتاعو، مش توا. حتى توا كيف نشوفوا احنا الكماين نتاع البلدية، التوانسة تشوف حتى في لي ستاتيو والتعليقات يقول لك تي زايد تي ترو تار وقت اللي كان يلزم. هذا صحيح ولا غلط علميا دكتور؟
0: والله بارك الله فيك، فتحت لي المجال، خليني نحكي في الموضوع هذا.
1: تفضل.
0: انا عضو مع اللجنه الوطنيه لمقاومه الحشرات اللي هي تترأسها وزاره الداخليه، وفي اللجنه هذه فيها متداخلين من لوناس، من التجهيز، من الفلاحه، من المعهد باستور، من وزاره الصحه، ونجتمعوا علق المرتين في الشهر هذا في الشتاء، ووقت اللي يقرب الصيف ديما نجتمعوا الدرس وكل حد يحكي. والله صدقني وان شاء الله المواطن، معناتها انا باحث ابريتو، مانيش داني في السياسه، داني في داني في الواحد. نحاولوا معناتها باقصى جهود نتجنبوا هالبعوض هذا. ثم هذه المقاومه الميكانيكيه، يعني وقت اللي ثم راكد ثم تدخلات البلدية ولا التجهيز باش ينحيوها، ثم الفلاحة نطلبوا منها باش جهر الوديان وينحيوا الماء باش الماء يتعدى ما يقعدش. ونقوموا والله، وكل حد يقول له انت شو عملت وش ما عملتش، وحتى على نطاق وزاري راهو في الوزارات واحد، وبكلهم المتداخلين نحاولوا. من بعد راهو ثم حاجات اللي خارجة عن نطاق البلدية، الإنسان عنده كاف، تلقى إنسان في داره عنده ما راكد، تلقى وحيد عنده مبلوعات.
1: هل صحيح كذلك؟ احنا سمعنا سيد وزير البيئة كيف تكلم، قال راهو الأمطار الأخيرة
2: هي
1: اللي ممكن خلات انتشار أكبر للبعوض، خاطر المياه راكدة.
0: الأمطار الأخيرة يمكن تسببت في بعض الجلتات متاع ماء، وتسببت في رفع ارتفاع نسبة المياه في بحيرة تشكل.
1: لكن السبب الرئيسي يا دكتور
0: حاليا انتم كتمشيو السجوم قاعدين دي بومب مضخات تنقص في الماء باش الماء نتاعو ينقص.
1: السبب الرئيسي دكتور احنا تو باش نفهموا شو اللي صاير، علاش صيف السنة بدينا هكا مع دخول الصيف، شو السبب الرئيسي في الانتشار الكبير هذا نتاع البعوض؟
0: انا حسب رايي مع هذا الانتشار ما فيش علم كبيره. اي ماء راكد، يعني اي ماء راكد مع ارتفاع درجه الحراره، يعني تكاثر البعوض.
1: المداوات، بالنسبه للمداوات كيف نداويو توا وقت اللي فما بلديات ما داويتش قبلين، ممكن حتى الامكانيات ما فماش ولا ما نعرفوش التفاصيل، لكن كيف نداويو توا نقضيو عليه البعوض دكتور؟
0: هو
1: نقصوا على الاقل في انتشار،
0: هو قبل المداوات نورمالمون البلديات يكون عندها خريطة فيها أين يوجد المياه الراكدة. مثلا بلدية تونس عندها خرائط فيها، مثلا سليمان فيها، شو اسمه فيها، حتى عدد العمارات اللي فيها
1: معناها نبداو نجهروا المياه الراكدة قبل ما نداوي،
0: زيد
1: باش تداوي والماء راكد.
0: لا داوي من هك بلزمك الثلاثة مع الجمعتين تداوي وترجع تداوي وتعاود، لا مش معقول هكا. لازمنا نحيو الماء راكد، ثم مثلا في الوديان نزرعوا، وفي اللاك كولينير نزرعوا الجامبوزيا موجوده في تمشي اللاك كولينير، البحيرات الجبليه كلهم بالجامبوزيا. اذا ثم
1: شو هي اسمها النبته دكتور؟
0: لا مش نبته، لا هذه سمكه.
1: سمكه شو اسمها؟ جامبوزيا.
2: تاكل اللي يعرف، تاكل لك
0: اللي يعرف. جبناها تونس عام 1903 لمقاومة الباليديزم الملاريا العربي ظهر لي الأخضر، وأعطاه أكله. وتونس من البلدان اللي الأوائل اللي نجبت تقضي على الباليديزم
2: الملاريا
0: هذه، والحمد لله
1: قضينا
0: على برشا
1: عمل. دونك انا فهمت من كلامك دكتور انه انظافه هي الاساس، كيف ننظفوا، كيف ما نخليوش الودان، كيف وقتها ننقصوا.
0: نحب نقول الحاجة سمحني، ثم دي موستيف يعني ثم بعوض احنا نسميوها انديكاتور دو ميليو بروبر اللي وقت القهوة نعرفوا اللي الوحدة نظيفة، ثم بعوض هذا اللي يجي يقرصنا في الليل، هذا البعوض يسمى موستيف دوميستيك.
1: موستيف دوميستيك
0: البعوض الحضري، البعوض الحضري اللي يجي في الليل هذاك يحب كان المياه الراردة المتعفنة. ولذا وقت اللي احنا نلوحوا شو اسمه الفضلات في البيان وفي البخ هذاك مش يسهل ما فيهم الا ماتير اورجانيك باش يزيدوا يتعشعشوا ويزيدوا يتساتروا. هذاك المشكل ديما ديما العباد يحسبوا مثلا الصبقه هي محل باش تطيش الفضلات وعلى الواد، هذه غلطه كبيره معناتها البيئه لازم نستحضر عليها.
1: واضح دكتور،
0: التوازن البيئي هو سبب الاختلال في التوازن البيئي هو سبب التكاثر.
1: تتفق الاختلال في التوازن البيئي. سؤال أخير خاطر عنا وفي الوقت، شكرا لك دكتور. الارتفاع درجات الحرارة وقت اللي هالشانجمون كليماتيك هذيك السخانة تكون أكثر من المعتاد، هل هذا يساهم في تكاثر وانتشار
0: البيئة؟ يساهم 100%. كيف يساهم؟ يساهم في تقصير لمدة دورة الحياة البعوض، خاطر البعوض راهي كبير في الماء تعطي عظمه وبعد تعطي يرقات وبعد تعطي لاديل. اليرقات يعيشوا في الماء وقت اللي يلقاو باش يتغذاو الماء مسخ يكثروا، ووقت اللي الدنيا سخونه في عاوز يقعد الستيكل 21 يوم مثلا في جمعه لف لف ويخرج انا على بعضه تولي المعمل. وهذا التغيرات المناخيه نرجع باش نقول الهوموستيك تيجر اللي هو جاي من منطقه استوائيه رطبه وساخنه توا يتادابتي. وفي اوروبا وصل الوقت اللي نقول لك في الباريس صدقني نجم نبعث لك الخريطه، وصل الباريس وعامل توا معناتها عاملين حرب، اعلنوا الحرب عليه
1: على الموستيك تيغر
0: اوروبا
1: وقت اللي هو اول حالات موستيك تيغر توجدوا في بلادنا عام 2018 تقول انت يا دكتور.
0: اكتوبر 2018
1: اكتوبر 2018
0: ونشرناه في لازم تدخل في نشرناه هذه 2018.
1: واضح، شكرا جزيلا.
0: احنا وقت اللي نلقاو حاجه جديده نعلموا باش هما الخريطه العالميه.
1: تحيه ليك
0: والناس تفضل ومرحبا.
1: تحيه ليك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا ليك دكتور علي بوعتور، شكرا لي انستيتو باستور معهد باستور. شكرا. كان معنا دكتور علي بوعتور بيولوجي باحث في مخبر مجال علم الحشرات الطبيه بمعهد باستور. راجعين بعد الفاصل.
3: بوبليسيتي سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو يلزم نقرا وحسب الخطر.
4: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
3: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
4: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
3: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
5: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 5:35 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى لسبعة. كان معنا الدكتور الباحث علي بوعتور بيولوجي في مجال علم الحشرات الطبية بمعهد باستور. يقول لنا راو بلوزيور فاكتور برشا عوامل يؤديوا لتكاثر لتكاثر وانتشار البعوض. أولا يقول لك المياه الراكدة، الأوساخ، الحرارة المرتفعة، كالكاف الديار، البوبال، الفضلات، كل ما هو صخرة وينجم يزيد في تكاثر البعوض. هذايا شكرا لي دكتور علي بوعطور. انا لو تور دو تابل قال نمشي الدكتور سليم العسي. توا دكتور بعطور قالنا شنو البعوض هذايا موجود مش موجود كيفاش شنو الانواع. التوانسه اليوم نخافوا ولا ما نخافوش من قرصه الناموسه؟
9: لا نخافوا. علاش؟ خاطر تو الدكتور دخل ما شاء الله فسرنا بالكدا. أما عنا بعض أنواع البعوض اللي ناقل الأمراض في تونس، اللي هو بعوض الفليبوتوم اللي ينقل الليشمانيوز، الليشمانيا
10: مخدر
9: واللي موجودة وفيها دو فورم. فما لفورم كوتاني ماهيش مخدر تعمل سيكاتريس بركة، وفما لفورم فيسيرال اللي تنجم في بعض الحالات تكون خطيرة. دونك موجود المرض منتشر خصيصا في الجنوب والوسط، أما وصل للشمال زادة. علاش؟ على خاطر معناتها في السيكل تاع البارازيت موجود الكلب. الكلاب ينجموا يكونوا ريزيرفوار تاع المرض هذايا. دونك فما علاش نتقلقوا كي نسمعوا الموستيك تيجر، وقلنا هذا وهوني دخل من كارتاج في 2018 وقلنا وقتها ماذا بينا كان وزاره الصحه توضح لنا اسكو ناقل الامراض موجودين دكا اكسترا. ما فماش وقتها، وزاد هو اكدوا اللي موجود في من 2018 الموستيك تيجر اللي الدانك شيكون شيكونغونيا سامحني. دونك فما امراض يلزمنا نتقلقوا. علاش يلزم نتقلقوا؟ باش نخدموا اتيتر بريفونتيف ووقائي. الحكايه سهله، هي مربوطه كلها بالبيئه. انت كان سمعت الدكتور اش قال؟ قال المياه الراكده، البرك، حتى كالعجالي، حتى كالعجالي مع الشتاء اللي يصبط الماء يركح، الاحواض نتاع الازهار، هذوما كلهم مياه راكده يلزمنا نقاوموهم ونجفوهم باش نكسروا السيكل نتاع البعوض هذا ولا الناموس هذا ولا الحشرات هذه. هذا واحد. دونك عامل بيئي اللي النظافه والفضلات والمياه الراكده عندهم رول معناتها مهم جدا في هذا. هذا اثنين العوامل المناخيه وارتفاع الحراره. هذا ما عندناش فيه يقعدوا نحن البريفونسيون نحن كعباد شنو نجموا نعملوا على المستوى الشخصي. الموستيكار، الناموسيات، لي كريم ريبولسيف، في الليل نلبسوا حاجات طويله فاتحه فتحت اللون باش مشدوش الناموس. دونك هذا فهمت نقصوا من الضوء كما قال لك هذوما بون لي موشون. هو قال معناتها ما يقدسوش ومهمش ناخذ الامراض، سي راسيغون كوم معناتها الوضعيه الوشواشه هذيا ما تنقلش الامراض. هذا ديجا معناتها اللي في منزل بوذقيبه اللي صاير الحمد لله غير ناقل الامراض. مي ديما يلزمنا نخدموا على البيئة، يلزموا ديما نحن في البرنامج هذا ديما نقولوا راهي مشكلة البيئة في تونس مشكلة من معناتها دو برومي بلون، معناتها من المستوى الأول في تونس، وتخص الشعب والحكومة زوز ناقصين ماناش باهين في البيئة.
11: صحيح.
9: التوانس الكل اون جينيرال عندنا مشاكل مع البيئة نتاعنا. دونك كي نشوفوا الأمراض هذه، كي نشوفوا الموستيك تيجر إل سي تاكليميتي قال وي سي تادابتي للعوام المناخية نتاع أوروبا، وباريز ما عندهم لاسان زادة فهمتوا المياه هذيك والمشاكل. دونك وقيت يظهر لي باش نخدموا اتيتر بريفونتيف او موان في البوان هذا، على خاطر عندنا بعض انواع البعوض اللي ناقله الامراض واللي موجود المرض هذا في تونس اللي سميته توا قبليك الليشمانيوز الفليبوتوم موجود في تونس. كان قضينا على نوفيل تاع الباليوديزم والملاريا كما قال قبليك الدكتور في يظهر لي في السبعينات ولا في الثمانينات، خاطر يظهر لي كان موجود الملاريا، كان نوع البلاسموديوم فيفاكس هو الموجود في تونس اسونسيلمون. دونك علاش لا ما نخدموش على الحكايه هذه ونخدموا على البيئه اون جينيرال؟ شفت كان نخدموا نحن نعملوا سياسه على البيئه تو هذا كل ما عادش نحكيوا عليه.
1: صحيح دكتور. انا عامين يظهر لي انت كل ما تتكلم على البيئه تقول رانا مانيش متفاهمين معاها.
9: لا البيئه مانيش متفاهمين معاها،
1: رانا مانيش عاطينها حقها
9: بصراحه.
1: البيئه وقاعدين نستسهلوا في حاجات وقت اللي حياتنا الكل مربوطه بالامور البيئيه. لو تور دو تابل دقيقه عميد كابتن العميد.
2: قال كل شيء يعطيه صحة دكتور. دكتور كمل الدكتور العسلي إنسان معلومة واحدة حسب رأينا اللي يذكر عاقل ولنثى هي للدق اللي تعض هي لنثى مش ذكر في جميع ستة قتلة في النوى اللي حكى عليهم لنثى هي تضرب الذكر مسكين عاقل لا يعض لا يدور لا فهمتي كهو هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية كل عام جي فيه الأمطار يصير فيه من هذا خاطر باللي تعمل ثم الامطار كتجي خيرات ثم بلايش
1: لازم ثم قلت
2: في الجبال في الصخر في كل شيء أكل بيها الراك هذه كتبيث فيها. ثم النقطة الثالثة واللي هي مسؤولية المواطنين اللي يدور في البلاد يعرف اللي وين المخازن نتاعها أك الجوابي اللي في السواني واللي ما يستعملوش فيها مياه راكده جابي هذه تبدأ كبيره تلقاها بك يعني تغلي من داخل مش بك يعني اللي ناف نتاعها فهمتي خطر هي تبيض في الماء وتشوفها تتحرك في الماء فهمتي
1: باليرقات
2: اليرقات هذيك تعيش في الماء هذاك علاش دونك مياه راكده هذه باهي حاجه اخرى معلومه لي ربما قلت انت لا سماح ما نجموش نداوي في الربيع راه ما نجموش علاش كان داوي في الربيع باش تقتل النحل كل وكي تقتل النحل كل الجر كل مشى لان يعني النحله هي اللي باش تلقح الاشجار راهي هاك وقت النواره وقت تطلع النواره النحله هي باش تخصب اكل الثمار اللي تشوفها كل برا انت عامل ايبونداج داوي الدنيا كل تو العام تاع العام هذاك ما ناكلوش غله جمله واحده ونقضيو على الاشجار دونك تو وقت مداوه تو في جوان تو ويزم مواطنين يعملوا مجهود كل مياه راكده اللي عنده مياه راكده بتيه محطوطه فيها تلقى فيها راهو شيء ذي ماجن محلول يلزم الناس تفيق
1: الناس كل تنظف
2: هكا هو لا اكثر لا
1: بلديات ومواطنين كابتن
10: هو اللي بيز يبيز في الماء في الماء
2: الراكد
10: نضربوا الماء الراكد مش نضربوا الفوق نضربوا اللوت
2: اكزاكتومون
10: اي نضربوا اللوت دوت بالنسبه لي انا صغير باقي في في مواد واحد يمشيوا لكن الاوديه وكذا يضربوها الحمد لله معناها باه قبل ما فماش كان كميه الزباله الموجوده تو كميه كبيره وكبيره جدا بالاثنين تو
1: نحكي على الكلاب السائبه ندوروا نلقاو فضلات هي الاصل نحكيو على ناموس فضلات هي الاصل لو صخره وما يجيب حتى شيء به
10: يعطيك الصحه
1: كان تستناو في امور باهيه والبيئه مسخه لا وكما قال الدكتور لو كلمة حق ملي بدينا في ناس ديون يقول البيئة البيئة البيئة وكل مرة نرجع لنفس المشاكل
10: ماناش أصدقاء البيئة احنا أعداء البيئة مواطنين
1: فوالا
10: خلي من الأمور الذي كان مشي من غاديك
1: باهي
10: أنت قبيلة قلت العوام احنا عنا أرض خصبة لكل شيء للفئراء ليش نعرف قلت لك هذا كل الأمراض اللي متسبب فيها هو قلة الوعي نتاع المواطن ويلزمنا ديموستيكاسيون وديراتيفيكاسيون انت قبل الجمعة فاتت تكلمت على الفيران وكل المرض وكذا يا ناس يا مواطنين ربي يفضلكم حطوا الزبالة باللغة العربية القحة زبالة نتاعكم حطوها في أكياس ما تلوحوهاش هكاكا وغطيوها وحطوها
1: هما راهو يحطوا ويغطيوا ويحطوا أما البلدية راهي تتعدى بين 11 ونص ونص نهار الناس الكل تبدا في الإدارات سي هذوك يتقطعوا ويتربشوا بالكلاب وباللقط
10: بلدية وين تهز تهز في تراكتور وتراكتور ما عندوش اللي تهز الكل هذاك يب في الكياس بدا ماشي يبدا يشرشر يبدا يشرشر في الزبلة فهمتي ولا
1: كابت صحيت صحيت
10: صحيت ملا ناموس يخرج سيدو تحته
1: رجل
11: وصي في جي سماء
9: هو حتى نحن في الضاحية الجنوبية معروفين بالناموس
1: سليم
9: اي معروفين بالناموس في الضاحية الجنوبية
10: في الضاحية الجنوبية وسبب الأولاني هي لوناس كي تحلك الأودية في الشط مجي الشمس وتولي ما راكده راكده راكده
1: راكده
10: وانت حملت الناموس
1: رجل نورز باش نشري وقال الدكتور راو الحل في الموسيكير به اما كذلك يقول
11: الكريم مصروف اكثر من لازم يولي في الصيف خلاف لي زيكرون سولير وغيره وغيره وغيره والكري والبحر وكذا نعطيكم بعض الامثله تقريبية طبعا الأسوام نتاعها بطبيعة بالنسبة للفشويشة هذيك الطاردة للناموس تتعمل على البدن تقريبا بين 9920 دينار
1: بي.
11: الكريم هذيك كيف كيف بين 4915 دينار جهاز كهرباء مع صفائح طاردة للناموس حوالي 49 دينار تقريبية الأسوام هذه يعني نقولوا نحن عائلة متكونة من أربع أفراد لازم كنتي تشري لها تشري ليك ولمرتك ولصغارك الزوز نقولوا تقريبا مصروف بين 70 و 50 دينار في الصيف باش انت تحمي روحك باش انت ما تتقرصش بالناموس
1: كان معاك مصروف كريم اخرى خاطر ما تكفيكش الصيف كامل
11: تقريبا
1: كريم الصغار ما يسالش لي بيبي ما يسالش نحط لهم الكريم
9: اغزلي فما ان مويان ميكانيكي معناتها افيكاس على الاخر اللي هو الفونتيلاتور المذوحة. أيوة. المذوحة كي تخدم هذا تطرد.
10: ولكن ما تجار ما يدورش.
9: تطرد الناموس.
1: الفنتيلاتور.
9: أي.
1: حل ضد الناموس.
9: أي أي بعد عليك مو خد فما كورون دير. أي. يبعد الناموس ما أموا في لونتوداج تاعك
1: انت
9: ما تلبس ما تلبس انت حاجه طويله كما قلنا فهمت مع لي موستيكير مع لي موستيكير واذا كان باش يدوش المبيدات معناتها الفليتوكس كوموندي بلغتنا نحن ردوا بان لك باش يدوش الفليتوكس نغطيو مو الماكله نغطيو الغله نغطيو فهمت خاطر هو شنو هو الفليتوكس هذا افيكاس على الاخر اما الاشكاليه لازمك تخلي شبابك مسكرين تعود تحل شبابك عاود يدخل الناموس
1: يرجع يدخل
9: هذيك
1: كي تخلي شبابك ساكن انت تقلق برشا بالريحه نتاعك
9: تقلق بالريحه نتاعك وفما العباد بالسخانه اللي ما عندهمش كيما تزاد في الدار ولا ما عندهمش فونتيلاتور ولا فهمت
1: ما حكيت توا الدبش الطويل شكرا ايمان فكرتني راه احنا الناموس توا عامل فينا معناها انا الشوميز هذا ينجم تقرص الناموس فوق الشوميز دكتور معناها
9: ايوه ينجم يعمل وينجم يعمل دي رياكسيون زاد الرجيك الاحمر البلاصه
1: وتنفخ
9: فهمت هذيك الرجي
1: معناتها
12: هذيك الرجي ما نخافوش منها الفوكي قاعد تو نهار يجبد عليك الملحفه ويدك يولي هو يجبد الملحفه
10: والموستيكير يدخل من الموستيكير ياكل
1: وكي تتنفخ شو نعملو دكتور
9: فما دي كريم وفما دي
1: كريم وكهر
9: اي دي سونتي استامينيك يعطيو
1: ابليكاسيون لوكال ما نخافوش باش
9: لا لا
1: ما نخافوش
10: تمشي للفارماسي ولا شي اقل حاجه
1: سكينه تتنفخ برشا يلا فاصل وراجعين
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
14: Publicité. إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 لـ 29 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
15: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
16: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
13: الاثنين للجمعة من 5 للـ 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: كنا حذرنا من الغش كنا قلنا
9: ربي كلمة خدت النوضز لا يبوكي ان بوان بورتون وانا ما جاوبتاش على لي الكريم ريبولسيف ولي لي بيبي هكا ولا على دونك لي بيبي راهو مشكله افون قبل 6 اشهر يقلق الاستعمال تاعهم ما بين 6 اشهر وعامين البلايص اكسبوزي قبل 6 اشهر اون بريفير لي موستيكير ونغطيو فهمت في البيرسون تاعو فهمت غطيه بموستيكير ا بارتير دو 6 mois نجمو بكونتيتي بكونتيتي صغيره دو فاسون انت والبرودوي هو يقول لك معناتها شنو لي
1: الكونتيتي قبل 6 اشهر ما تعملوش كريم تاع ناموس
9: لي كريم ريبولسيف نبعدوا عليهم
1: واضح مهم جدا كنا حكينا على الغش كنا قلنا النورا والتبعات السناب تكون واخمة حكينا هبطنا فيديوهات عملنا ريلوات هبطنا حكينا على اليوتيوب قلنا ردوا بالكم بربي لا تغشوا يا أولياء ردوا بالكم راهو سناب عادش نحكيه فقط على الحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا راهو العقوبات جزائية عقوبات جزائية معنى إيقافات وراهو حبس وللأسف هذاك اللي صار نورس
17: وين دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الجامعة إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد أستاذ بمركز امتحان معهد الامتياز في أم العرايس من ولاية قفصة ورد الاعتبار له إثر استدعائه للتحقيق على خلفية كشفه لعملية غش لتلميذة نذكروا أطوار القضية اللي تعود نهار الاثنين اللي تعدى الموافق لليوم الأول من امتحان البكالوريا وين تفطن أحد الأساتذة داخل مركز الامتحان المترشحة بحوزتها وسيلة يشتبه في استخدامها للغش قبل ما يتم نقلها للمستشفى المحلي بوم العرايس وبحسب المعطيات المدولة أفادت المترشحة أثناء الاستماع لها بأنها اتفقت مع أحد الأساتذة اللي بش هو يساعدها خلال الامتحان وتقوم بعملية الغش
1: ولا هي قالت راه الاستاذ الفلاني تفهمت انا وياه تم اصدار بطاقه ايداع بالسجن في حق الاستاذ مش اللي شدها لا الاستاذ اللي شدها مشى هو حكى كيف سالوا التلميذه قالت فهمت مع الاستاذ الفلاني باش للغش.
11: كيف زاد منذ حين يعني الخبر أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في مناظرة وطنية تبقى للأوامر المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات وفق تصريح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأعمارهم حسب المصدر ذاته تتراوح بين 18 و19 سنة بصدد الغش تم ضبطهم.
1: دونك بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة مازلنا نحكيه والبكالوريا مازلت متواصلة وراه غدوة مازلتوا تعديوا بربي فك علينا من الغش الله مش لازم ينجح الواحد قدام للسجن وحياته 5 سنين ما يعديش البكالوريا. بالنسبة للأستاذ راو الأستاذ تم كذلك إصدار بطاقة إيداع في حقه على خلفية أنه ساعد التلميذة هذية على الغش في امتحان البكالوريا. عميد
2: ما نجمش نحكم الكلام هذية مش مربوط ببعض هذية شدوها تغش قالت الأستاذ عاوني يخلي الأستاذ موجود في القاعة ولا في بلاصة أخرى
10: بكيت
2: مش واضح بكيت حب نعرف يعني يلزم برشة معلومات لكن في كل الحالات
1: احنا عندنا قرار قضائي
2: بالضبط هذا
1: قرار قضائي إصدار بطاقة إيداع بالسجن
2: ما نجموش نتكلموا
1: نتصور المعلومات لكل عند القضاء موجود يعني
2: هذاك علاش ما نجموش الموضوع على يلول ما نجموش نتكلموا عليه ما داموا في عند القضاء فهمتي
1: انا تعرف سؤالي شنو الموضوع اللي حب نحكي عليه شنو الغش قدامه قرارات عقوبات جزائية
2: انا فرحان تو
1: بطاقة
2: انا فرحان هات نقول لك علاش هات نقول لك
1: ما عجبتنيش
2: لا انت تقول
1: لا ما عجبتنيش
2: لا تنقول لك حاجه ما العوامل كل تعديت وقلنا واعملوا كذا ما صار حتى شيء هاك تولي فيها تو قرارات حاسمه من هذايا طيب بطلوا الغش على خاطر قبل ما ثماش اجراءات لازم تفهموا راهو الغش كل عام يتعاود على خاطر ال- ال- ال- ال- العقوبه مش موجوده العقوبه ما هيش موجوده انا اخويا نمشي مع القانون القانون التونسي يقول فهم ولا فماش سهله بكل هل ترى القانون التونسي يقول في الحالات هذه ثم عقوبة جزائية ولا هذا
1: في زجر الغش فما
2: مالا أخويا شنو فاش نقوله نعملوا قانون مش نفرجوا عليها هذا هو تولي لك تونس الحقيقة نقول هلا هو نعملوا قوانين مش نفرجوا عليها يا أخويا مدام ثم قانون اللي كتب القانون أما تعملوه وطبقوه ولا نحيوه أما بش نعملوا قانون وبعد نقولوا لا والله يا ذي رو ميجيش لا خطر من أولادنا ليه ولا لك تونس ولا كلام ذي القانون راهو يلزم كما قلتها ألف مرة ديكتاتورية القانون في جميع المجالات مش هذا يا برك مخي نعملوا قانون بالله سمحني نعملوا قانون
1: وتوكا أين اللي متأكدة منه أنه كان جيم فماش في القانون ما تصدرش بطاقات إيداع بالسجن
2: القضاة
1: يعرفوا شي عملوا
2: يعطيك صحة
1: القضاة يعرفوا القانون أكثر منه احنا لو نحكيه إنسانيا مش قضائيا سيد القاضي يخدم بالقانون على
2: الإنساني هذاك القاضي وقت اللي يجيب يحكم هو الوحيد المخول باش ينظر الأمور الإنسانية مش احنا مدام القانون مكتوب ما عادش عندنا الحق راهو باش اذا كان باش بلاستيك كان القانون نظروا
1: كلام ذا عمرهم 18 و19 سنه
2: يا اخي ليش تحطوا في القانون ما دام اصدرتوا قانون كما كان يا اخويا تنفذ
1: واضح حميد واضح شكرا لك دكتور
9: والله شيء اسف انت بصراحه ما كلام ذا في 18 سنه القاضي واحهم يسخفوا بطبيعه الحال يسخفوا عائلاتهم هذا هو القانون والاجراءات الردعيه هذه هي باش الحد من الظاهره هذه بيان كو نجموا نستعملوا اجراءات اخرى وقائيه كما قلنا البورتابل كما قلنا من عادش شوف معناتها عبد عمره 17 و 18 سنه امبليكي
1: فاطمه تحيالات تبع فينا من الجزائر قالت راه حتى في الجزائر كيف نفس البروسيدور
2: نعلم كل
1: تفضل دكتوره
9: امبليكي في معناتها 18 17 سنه في عمليه غش في امتحان المقابل تاعو السجن يظل لي ضزين انا شويه بصراحه بار كونتر كيبدا مثلا عبد أدولت بمخ
1: أمبليكي
9: يبيع ولا هو خذج السجية ولا هو صلح مثلا الامتحان
1: احنا كنا
9: هذاك ما تفاهمين تبقى شنية العقوبة للتلامذة هذه وهالمشكلة عملية الغش كيفاش نعاقبه اسكو عام عامين 5 سنين ما يعديش انا السجن في 17-18 سنة على غش في الامتحان بصراحة قضيت له على مستقبله شنو اللي بشي يخرج الطفل هذي بعد
1: شو بشي يلقاه في السجن
9: وشنو اللي بشي يلقاه
1: شو بشي يتعلم في السجن
9: وعالم انت انحراف وإجرام فهمت بون دونك الحق يلزمنا ان نشوفوا هالمشكلة هذي معناتها ما غير من يفوبا بناليزي معناتها اللي هي حكايه فارغه الغش في الامتحان وكذا مي اوسي يلزمنا نراجعوا خاطر الصغيرات هذوما هم مستقبل تونس واذا كان شو اغزر لي توا بدلنا القانون نحن على قانون شو اسمها لا لا اللي تكيفوها قانون زطلة وشوفنا الحقوقيين ويتكلموا له وكونسوماسيون ودرا شنو وولينا المذا الاولى ما عادش يشد الحبس والقاضي عنده عنده معناتها واحده تقديريه تقديريه نتاع العقوبه اكسترا معناتها بصراحه غش في امتحان معناتها واحد كيف زطل يمكن يشد الحبس واحد يغش في امتحان يشد الحبس هوني هوني هوني معناتها مانيش انا السادة القضاة يخدموا بالقانون بطبيعة الحال والقانون الموجود يطبقوا فيه مي نجموا نراجعوا لي ميزور ديسيبلينير نتاعنا والحالات الردعية انا نمشي مثلا في خطية كبيرة للعائلة في نمنعوا عميم يعديش البكالوري اما طفل 17 سنة يقلد في صحابه ولا حب يغش ومخه يحب يغش وكيت واحدة شنو تضربوا بعام العامين حبس معناتها بصراحة قضيك له على المستقبل
1: نورز القانون شيقول
11: حسب الناطق الرسمي لمحاكم المسير المهدية سابقا الدكتور فريد بن شحا قال اللي الغش في امتحان البكالوريا جنحة خطيرة ويتعرض مرتكبها إلى عقوبة سجنية وقال اللي القانون يستند إلى أمر علي صدر سنة 1941 وأقر عقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات
1: أمر علي
9: من وقت
1: أمر علي من 1941
2: شفت كيفاش
1: احنا رانا 2026 السيد القضاة يقول كذا الامر الوحيد اللي
2: عنده هذا كان عنده
1: وكوغلي انا سيد القاضي
11: مع واحد عامل جريمه
2: تقريبا
1: يلقى روحه مع حد عامل 5000 جريمه ويلقى روحه مع ناس عندها سنوات ما شافتش الضوء ويلقى روحه صغير وفي وسطهم وما يعرف لا حول ولا قوه
2: شفت مبدا في القانون شنو سماح نول ليسانسي انوري لا لوا
1: قلنا لكم ما تغشوش راو كيف نحكيو ساعات انا شفت مره كومونتير فما اون جون يظهر لي هكا دخلت كتبت قالت لي بربي يا سماح سيبهم جماعه الباك اليوم نحب نقول شفت علاش ما نحبش نسيبهم انا جماعه الباك ما نحبوش نسيبهم ولادنا صغيراتنا كل صغير تصير له حاجه صغير انا في الاخر وجدل كبير هذه 17 18 يعتبروا صغار ولا لا انا نعتبرهم صغار وخايف عليهم برشا من هو بطاقة إيداع بالسجن إن شاء الله بعد القضاء
2: فرصة للمجلس النواب
1: يخزر لهم بعين الرحمة
2: مجلس النواب يبدل القانون شو 41 يا أخي مجلس النواب مش موجود موجود باش يتأقلم
1: 1941
10: يعني ولكن فما باه بكالوريا ان انسيان بورسويفي ابريز افوار سينيالي اون فرود لا فيديراسيون دو لانسينيمون دينونس دي اكوزاسيون مونسونجير
1: اي قرينا في الاول الجامعه نتاع التعليم الثانوي
10: يقولوا بوها
11: تكثر الكلامات تكثر الكلامات
1: برشا حكايات
2: خليها القضاء خليها القضاء
1: احنا حبينا نقولوا بربي يزيكم الغش فك عليك فك عليك تقول فرحه باك ونحب ننجح فك عليك النجاح راهو اللي نجم هو في كفه والحبس في كفه يا خويا مش لازم منهم الزوز واقرا على روحك والله يا ناس دخلوا للباك دخلوا يعديه وهو ما يعرفش عليها لا طابت لا خابت وخذي باكو على روح وكملوا يا من اسم عديوا العام الاول ما خذاوش العام الثاني ومن بعد انطلقوا في الحياه هكا افيك لو بروبر زيل لطف عليكم والله
10: لا يعاود علينا ما خذوش العبره ما ياخذوش
2: لا هي على الفيسبوك ما تمشي في فيسبوك هي ما تمشي في فيسبوك ناكد لك اللي نهاري اللي مازالوا مش بصير فغش على حياتي
1: ان شاء الله اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
18: Publicité. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
19: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
13: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور ديوان سبور تبع شجع نصور كارتاج
20: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
21: ديوان افام فلاش نيوز
22: موجز السادسة. ديوان افام عسلمة. ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2026 حيث بلغت 5.5% مقابل 5.4% في ماي 2025. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ وأسعار خدمات النزل والمطاعم. في المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على قرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2%. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبين المصدر ذاته أنه تم ضبط التلاميذ والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس بأحد معاهد معتمدين بعرادة. انطلاق حملة جهوية بيقبلي لتعزيز مكافحة التسمم الناتج عن لدغة العقارب والثعابين من خلال التوعية ودعم الجانب الوقائي وفق ما كده كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة علي طبل. وأوضح المسؤول أن هذه الحملة تقوم أساسا على تعزيز الجوانب الوقائية والتوعية والتثقيف الصحي من خلال التوجه للمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتحسيسهم بطرق الوقاية من لدغة العقرب، فضلا عن القيام بجملة من الترتيبات على مستوى الإدارة الجهوية للصحة. ولفت إلى أن المطلوب من المواطنين قبل التعرض للخطر تنظيف محيط منازلهم خاصة بالأرياف والقرى مع الحرص على رفع فواضل البناء والفضلات المنزلية القريبة من المساكن للحد من وجود أماكن تأوي إليها العقارب أو الثعابين. المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاج يوضح خلال ملتقى الأسرة في مواجهة التغير المناخي الذي انتظم اليوم بصفاقس، يوضح أن الأسرة التونسية أصبحت تدرك مدى خطورة التغيرات المناخية وانعكاساتها على الحياة اليومية. وأضاف أن فهم المخاطر لا ينعكس دائما على السلوكيات والممارسات اليومية، إذ لا يزال العديد من الأفراد لا يعتمدون أنماط عيش واستهلاك تتمشى مع متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من أثارها السلبية.
23: الناس تعرف أن التحولات المناخية تأثر على حياته اليومية، لكن للأسف أنه في ممارساته ما هوش قاعد يمارس في ممارسات تتماشى مع التغيرات حتى يحد منها. إعلام نجم يكون وصل المعلومة هذه للمواطن العادي. احنا كمجتمع مدني دورنا كذلك بشراكاتنا مع وزارة التربية في المؤسسة التربوية نوعي صغيراتنا. عندنا برامج أخرى إن شاء الله وبدينا فيها مع المؤسسة التربوية في المدارس حتى نوعي صغيراتنا لمدى خطورة التغيرات المناخية علينا. تعرفوا أن درجة الحرارة قاعدة ترتفع بصفة كبيرة ولاحظتوها. وكذلك اليوم كما قلت شريكنا الاتحاد المرأة أنه داخل الأسر يوعي النساء ويوعي الأسرة بصفة عامة، مش كان المرأة، يوعي الأسرة لتأقلم وللتصدي لها التغيرات المناخية اللي قاعدة زحف علينا بنسق سريع. للأسف الشديد اليوم السلطة قاعدة تاخذ في التوصيات بصفة بطيئة جدا، والتأقلم المناخي التغيرات المناخية أسرع من ذلك، وهذا هو اللي يخلينا مازلنا متأخرين في الجانب هذا.
22: رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجات الخصوصية والتوحد سونيا الكراي تؤكد في تصريح لديوان فهم خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية بصفاقس بأن الجمعية تعمل على تسليط الضوء على تجربة إدماج وتأهيل أطفال التوحد من خلال التكوين المهني في مجال صناعة الحلويات وغيرها من المجالات. ووضحت الكراي أن اللقاء تضمن عرض نتائج هذه التجربة إلى جانب تقديم شهادة حية من المستفيدين واستعراض أفاق تطوير برامج التكوين والتشغيل لفائدة أطفال التوحد بما يعزز إدماجهم المهني والاجتماعي ويفتح أمامهم فرصا أوسع للاندماج في سوق الشغل. في العالم، رئيس روسيا فلاديمير بوتين يرفض دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه. وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في مسقط رأسه، وصف بوتين الرسالة المفتوحة التي اقترح فيها زيلينسكي عقد اللقاء بأنها وقحة. وتساءل بوتين قائلا، هل هذه وسيلة لتهيئة ظروف لعقد لقاءات ومحادثات شخصية أم لخلق بيئة تجعل أي لقاءات شخصية أمرا مستحيلا؟ نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم نحب نقطه النداء
24: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
25: على 91.2
0: تونس،
25: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
25: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
26: ديوان فام فلاش سبور.
27: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لأكمل التحضيرات بحضور كل الملاعبية لمباراة غدوة الودية ضد منتخب بلجيكا في بروكسل قبل التمارين. الناخب الوطني صبري لموشي كان قد ندوة صحفية أكد فيها أهمية المباراة، وقال أنه اللقاء باش يكون لوضع آخر اللمسات قبل المونديال مع التجديد على جاهزية كل الملاعبية للمحفل العالمي. نذكر أن المباراة باش تكون غدوة بداية من ساعتين منقول على منصة ديوان سبور وبحضور جماهير تونسي غفير العدد. المنتخب الأولمبي التونسي يلعب حاليا ضد منتخب السعودية ثاني مباراة دورة تولون الفرنسية. كما قلنا يلعب ضد السعودية، سكور حاليا 1-1. بونت المنتخب التونسي سجله عمر بن علي في الدقيقة 12 من المباراة، مع تذكير أن المباراة الأولى فاز بها منتخبنا أمام الارديسي كونغو ديمقراطية بثلاثية نظيفة. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أعلنت اليوم أنه تم توصل اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائبه شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البليلي، يقضي بتجديد العقد مع الترجي لمدة سنتين إضافيتين. الاتفاق ينص على أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس، واللي يتوقع صدوره مع موفى شهر أوت القادم. كيف كيف الترجي أكد في بلاغه أن الهيئة المديرة تؤكد تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة. ذكر زيدا أن الترجي في مفاوضات متقدمة مع النيجيري أونوتشي أوكبيلو، وكيف كيف تم التعاقد مع صيد حارس مرمى شبيبة الرياضية بالعمر. حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي أكد أنه لن يقدم ترشحه من جديد لانتخابات العكارة لظروف مختلفة، حسب كلمة كان وجهها لجمهور العكارة في صفحة الفريق الرسمية على فيسبوك. رئيس النادي يقول نتقدم بالشكر للجماهير الجرجيسية نظرا للدعم اللي وجدوا منهم، وكان حافز لتقديم مواسم ممتازة وتوجههم مؤخرا بوصولهم لنهائي كأس تونس لكرة القدم ومرتبة ممتازة في البطولة الوطنية، ودعا في نفس الوقت لمزيد الالتفاف حول الفريق، وذكر أنه نادي تنتظر مشاركة إفريقية تنطلق في أقرب الأجلة. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية، المكسيك اليوم الفجر فاز ضد صربيا 5-1. حاليا سلوفاكيا تواجه مونتينيغرو، 11:15 باراغواي تواجه منتخب نيكاراغوا، الماضي ساعة متاع الفجر الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين يواجه منتخب هندوراس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفان.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
26: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: قديش واحد فينا يفرح كي يسمع دعوة خير، كلمة بارك الله فيك، يرحم والديك، برا ربي يرزقك، يحس روحه فرج جاه من بعيد. فما بالك كيف تفرح طفل صغير، طفل فاقد للسند، تعطي فرصة باش يقرأ، يتعلم، يكون غدوة فاعل في المجتمع. تحب تعرف كيفاه؟ الحكاية أسهل من اللي تتصور. تدخل على موقع جمعية توصية لقرى الأطفال SOS www.sosbe.in، تختار تكفل طفل عن طريق البي أبي، تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك وقت ما تحب وكيما تحب. مش طفل ولا اثنين، أكثر من 10,000 صغير يستنوا في دعمكم. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbe.in ولا كلموهم على 58 371 002. جاني لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. اليوم كما كل نهار جمعة شوية يكون عندنا كويز الغنيات ما قبل باش نمشيو معاك نورز لي زعما صحيح.
2: زعما صحيح،
0: زعما صحيح.
3: هيا شكون يبدا؟
1: دكتور. دكتور
3: بقى. دكتور نحكيو على مذيع شهير قام بإنهاء.
4: صحيح. مذيع شهير فما بوليميك
3: قام بإنهاء نشرة قام بإنهاء نشرة الأخبار كيفاش حسب رأيك صب الماء على رأسه.
4: شو
3: يعني في عوض يقول شكرا على حسن الانتباه والمتابعة، ما قال حد شيء، كمل النشرة وصب الماء على رأسه.
4: صب من دبوزة، من كاس، من سطل،
3: من كاس.
4: مش عمل لك إما سيد العميد أو الكابتن مش نبدأ في هنا بلاد هذي. صحيح.
3: دكتور صحيح مع الأسف.
5: عندنا نارين وإحنا نروحوا فيها
3: في النمسا. في النمسا تحديدا.
4: نمس لا
3: وين قام بإنهاء أحد وين قام أحد مذيعي النشرات الإخبارية بإنهاء نشرة الأخبار في النمسا بطريقة غريبة أثارت الجدل سنة 2023. علاش؟ على خاطر وقتها كانت فما ارتفاع كبير بتاع درجات حرارة احتجاجا أنه ما فماش معناها هكا معاملة خاصة أي ولا لقسم الأخبار والمؤسسة الإعلامية في وقتها. دونك هو قام بذيك الفيديو وقت انتشر بكثرة ولتاو مازال موجود يدور.
6: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هنيئا وتصبحون على خير.
1: شكرا نادية.
4: أنا
1: كيف شفناه الخبر مشيت شفت طردوه ولا قاعد يخدم على روحه. ما طردوش خاطر صحابه عملوا وقفة احتجاجية هذولي. يلا لشكون بعدك دكتور؟
4: كابتن كيلو
5: طالين معروفة كابتن.
3: أنت أمور بلدية
4: حويجة نموس حويجة
3: قريبة شوي
4: حويجة حملم
3: قريبة شوي. موظف في بلدية ألمانية قام بسرقة أكثر من 1,000,000 يورو من آلات مواقف السيارات اللي هما لي باركينج بارك متر.
5: يمشي يخلعهم معني
3: سرق فلوس أكثر من 1,000,000 يورو.
5: سرق فلوس وقتاش فوتنو بيه
4: المنطون برشا
5: وقتاش فوتنو بيه
3: تدخل في التفاصيل يا كابتن التفاصيل
5: إيه على قديش مرحلة سرق 1,000,000 في نهار في 3 أيام في شهر
4: يا في عام عامين خطر المنطون كبير
5: تمال أهلك
4: سنوات
5: بون برا نقولوا مو صحيح تفهم هذه كاميرا
1: صحيح طليل
3: معلم كذب
4: معلم كاميرا
3: الأخبار صحيح
4: صحيح ولا
3: الاخبار صحيح
5: خطفة بدي كاميرا
1: انت قلت مش صحيح
5: انا قلت مش صحيح انا بوح فتاتر فما كاميرا دونك راوش مرقوا بيه من الورا
1: ما فيقوش بيه بالكاميرا فيقوا بيه بالبنكة. قولنا كيفاش نورز
3: لحكي. وين ألقات السلطات في ألمانيا القبض على موظف بلدية وزوجته في قضية اختلاس ضخمة يزعم أنها مست مبالغ تجاوزت 1,000,000 يورو مصدرها آلات البيع اللي كان الرجل مكلف بإفراغها يعني في عوض يفرغها كان يسرق الفلوس على مراحل وصلت حتى كما قلت لكم لأكثر من 1,000,000 يورو.
1: البنكة هي اللي فاقت فما مبالغ مالية غير عادية قاعد يصب فيها السيد ومرته في البنكة. دونك كلموا البنك سنترال نتاعهم غادي في ألمانيا هما اللي شافوا المؤسسة هذية. الراجل تحكم عليه 40 سنة تهمة سرقة خطيرة بشكل خاص ومرته 38 سنة بتهمة المساعدة.

0: والتحريض.
1: شفت في البلد ايش يعملوا؟ ايش قلت لك ديكتاتورية القانون؟ ما زالش واحد يعمل العمله ذي في المانيا 40 سنه رفض على فلوس تاع بارك متر. مش تعرف اللي كيفاش يخدموا، كيفاش عقليتهم، كيفاش يقصوا لي فينومين هذوما، يقصوهم من الاول.
0: لا واللي صار مشاكل كبيره للبلديه نتاع كيمبتن هذه في المانيا، خاطر العباد الكل داروا عليهم هما، قالوا لهم كيفاش يسرقوا فلوس انتم ما تفيقوش تفيق البنك. الخبر اللي بعده،
2: زوجه تطلب الطلاق يا سيد العميد من زوجها، علاش؟ على خاطر هو كان مسميها في تليفونه سمينة.
1: سامحني تو انت جي لي انا لا تقول لي بلاد، لا تقول لي اخبار اخبار طايش في الهواء
0: كاكا في ايطاليا في ايطاليا
1: في ايطاليا ولا صحيح
0: صحيح ولا
2: الخبر صحيح ومش في
1: ايطاليا
2: تركيا.
1: مادام عنده بلاصه صحيح صحيح الاخبار
2: في تركيا،
1: وعندنا الاف يعملوا كيما هكا على
0: فكره.
1: اه وي
0: يسمي مرته كيكا بطيء،
1: فما اللي مسمي الطاهر الحداد، والاخر مسمي ترشكون، والاخر مسمي الخباز، والاخر مسمي فهمتي عطار، وحاط حاجه اخرى فهمتي.
3: والله شوف انا عندي صاحبي
0: ليكمش زوجاتهم لصديقاتهم
3: يظهر عندي عندي عندي صاحبي كي يتكلموا مرته يهز تليفون يقول له وي شكري في مره قلت له بالله طلعت له شكري، قال لي شكري لو شدت لي جول
1: هيلة هيلة هيلة هيلة دكتور هيلة
3: مانيش تسميش كون
0: ليه ما تسميش فكري
1: تسميش خير
3: ليه والله سي امبريسيونون
0: انتو كامرتو عارفة تولي صحابه في بالهم
3: ليه عايت لها شكري
1: على خاطر 50
3: مرة مش مسميها بالصدقة كي كلمها يقول له وي شكري
0: خاطر قول
3: يخي دخت انا ما
1: تقاتل 50 مرة في النهار
3: خلي شكري الواعد عندي اخويا في الدار
1: تقاتل 50 مرة في النهار
2: ونمشيكم اللي هكا يسميهم بنتي كيف فما هكا نوعا ما
0: قبل
2: ولا بابا
0: راك بنتي وراك اختي اي بيبي خايبه طليان
2: يطلع منه الكابتن بالبيبي
1: لا نعرف برشا كاتبين ار او يو 7 اي
2: روحي
1: برشا نعرف برشا
2: اي روحي
0: انت شنو مقيد المدام في التليفون
1: حد شيء
0: شنو حد شيء
1: رقم
4: الله الله الله الله
1: ليش علاش على خط التليفون بكله فيها هي هاي التليفون ها هي ريت دونك سي با لا بي
2: فون ديكران
0: هي فون ديكران
1: دونك واضح كي تحل التليفون ذا
0: كاو تحل كابتن شو مسمي مرتك في التليفون
3: جو
0: بالاسم
2: فما شكون يقولوا المراه مقيدين المراه
0: مش قلب بحذاها حاجه
3: ليه القلب القلوب في الدار
0: في الدار
3: مش في التليفون
0: حتى ايميل فما شكون تعرف يسميوا يكتبوا المجيره في التليفون
3: المجيره هي بالاسبانيور
0: ايه
3: لا مخيرة
0: هاي
3: المرأة
0: فوالا دكتور شو مسمي المدام في التليفون
3: باسمها الحق
0: باسمها
3: احترام فيها
0: فوالا باسمها ولا عميد ما قالوا لي حتى كلمة حتى
1: لا الحقيقة ها هو نيميرو
0: تسأل نورو
1: نيميرو
0: نمرو
3: وانت كيفاش مسميها في التليفون
0: بالاسم بالاسم
3: بالاسم بالاسم وهذا الكل
1: في ديما حرام بالاسم
2: بنيتي جنرال مول تلقاهم جدد من اللول يسميه روحي وعناية وانترا شنو من بعد يقلقوا يسميه الاسم العادي
0: يسميها بنتي لا وبعد اسم عادي وبعد يفسخوا جملة الاسم
1: خالي قص قص عربي
0: نمرو كهو
1: يتحل التليفون يفهم ديريكت شنو الحكاية يفهم ليه او جرو بلان قصة عربي هكا با لا بي مش تكتب حتى
0: هيلا القصة هيلا هيت نمشي وحنا توا لايك ديز لايك
2: لايك ديز لايك في لايك ديز لايك باش نحكيو على الأردن وين تم معناها فما ظاهرة انتشرت كبيرة وهي تأجير الذهب في المناسبات وين يقوم بعض العرسين باستئجار ذهب لخطيبته بدلا من شراء ومجابهة مصاريف الزواج
0: لايك ديز لايك عميد
1: قلت تو هذا كي الرهنية معناها
0: مع فهمتي يكري كيما تكري روح العرس تكري مع هالوي
1: مو عنا حتى عنا في تونس
0: ما نكريوش ذهب نكري
1: لا لا يكري ذهب لا يكري فك ذهب الفاضي يا بنتي ياك ذهب كل تاع فهمتني ثم نعرف انا دي بوتيك ونعرف حايدي في الجنوب خاصه يكري كامل اي خاطر باش تقعد تشري وش وش صغير وش وش الكبير تعرف الجنوب رفا يمكن حكايه تاع 100 مليون ذهب ولا
0: صحيح
1: دونك ما نجموش نشريو 100 مليون يكري ورجعوا موجود
0: دونك مع
1: موجود معاه موجود
0: دكتور
3: لايك
0: لايك
3: بيان سور هذيك من نجمش والعادات والتقاليد كما يكري الكسوة ولا ذوبة العروسة ميسالش
0: يكري
3: وذلك ما فيهش حاجة خايبة ولا
0: فوالا طالين
3: ديسلايك
0: ديسلايك عليه
5: هكيك
0: الفاز
5: مش الفاز
1: خالف تعرف
5: عليه تك
0: وإحنا
5: قلنا مرة أخرى راهو العنوسة والعزوبية راهم العائلات يطلبوا ذب أصفر ذب أحمر ذب كذا ومسيك ذب يودي نرمال حتى خوا خاطر مشاعر روحك
2: العائلات ويقول لك ما يش لابسة ودرسوك العادات والتقاليد الماستر
3: أهم حاجة التصاور واللي باش يقعدوا من بعد وفهمت زاد ما
0: أنا الحقيقة ما عندوش خليه يكري خاطر في الآخر تعاوز كنا الناس نقولوا ما عندكش روبة ما تكريش أغلى رئيس كل يكري وفروه
5: الروبة إذا الروبة ب 8 ملايين ما أنا كريم ذاب قديش
0: أي
5: قولوا لي
0: وسط 8 و10 ملايين
1: مبدأ الناس كل أنا شفت العرس اللي فيها بهرج أكثر من اللي يلزم في الآخر ما تنجحش خاطر بنيت على المظاهر نخليه اللب اللي هو الحب والعطف والرحمة ونخليه ونعمله نجري وراء البهرج وكل منظر ومئات الملايين في الاخر شي راسي كل ما بني ما بني على البهرج وعلى الظاهر وعلى القشرة البرانية راهو صعيب باش ينجح صعيب
0: فاصل ورجعين
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: ببليسيتي
6: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: لايك لايك ديسلايك.
2: نمشيو للخبر الموالي نورس.
3: الخبر الثاني، هاتف للعمل وهاتف للحياة الخاصة. الأمريكيون يتجهون بشكل متزايد إلى حمل أكثر من هاتف، وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ارتفعت نسبة الأمريكيين اللي عندهم أكثر من تليفون ذكي من 15% سنة 2024 حتى 18% سنة 2025. ويرى مستخدمون اللي تخصيص هاتف للعمل يساعدهم إنهم يبعدوا عن ضغط الرسائل المهنية خارج ساعات الدوام. يعتبروا زادة خبراء في الأمن الرقمي اللي الفصل بين الجهاز الشخصي وجهاز العمل يحمي خصوصية الموظف ويسمح للشركات بتأمين أجهزتها المهنية دون الوصول إلى البيانات الشخصية.
2: واضح. قليني لايك ديز لايك.
4: فكرة باهية.
2: لايك. مهم يكون عندك هاتف تليفون تاع خدمة وتليفون شخصي.
4: والثالث من خمسة.
2: تليفون ثالث مش
4: لازم نقولوا عليه.
2: شعلينا فيه.
4: شعلينا فيه.
2: فلا دونك مهم.
4: لا يعطيهم صح.
2: تليفون هكا وهكا. دكتور.
5: لايك كما تو انا مثلا عندي تليفون شخصي وتليفون الخدمه مي في نفس لاباري في خاطر دوبل بوس دونك يلزم دوز اباري ديفيرون مع
2: زوز هواتف
5: معناتها مي دوز اباري معناتها زوز تليفونات اما زاد بوبلي كي اون كومبرون وين تشارجي وين درا شنو فهمت مي هي الفكره معناتها الحق باهي تليفون الخدمه والتليفون الشخصي معناتها ديما خير كي تصير سيباراسيون تاعهم.
2: مهم. عميد.
6: حتى انا عندي زوز
2: في نفس
6: التليفون في نفس
2: التليفون احنا نحكيو على زوز تليفونات
5: فما نومرو ديما يخدمش
2: اي صحيح عمرنا متحصلوا عليه
5: فما نومرو ديما يخدمش
6: توقف
5: تراسلي نكلم فيه على الواتساب
6: هبلت لا هبلت بين الزوز وليت خليت واحد برك اما هالبيس موجوده راهي
2: انت تقول هبلت بين دو بوس في نفس التليفون كو دي واحد عنده زوز تليفونات
6: اما انا جربت مره هزيتك اللي يسموها شو اسمه الباتريه هذيك
2: الباور
6: بانك قالوا انك سليم بوبلي كبير رزينا الباعه ولات حتى باش تحط في جيبك تاع الفيستا تاع واج وحاله حليله دونك زايد
2: زايد يقول عمي نمشيو للخبر الموالي زي
3: نحكيو على اليابان وين يعطيو معظم الرجال اموالهم الكل لزوجاتهم باش ياخذوا من عندهم مصروف شهري. النظام هذا يعرف باسم اوكوزوكاي
4: وين يقوم وين
3: يقوم الزوج العامل بتسليم كامل راتبه الشهري لزوجته وهي تتولى مسؤولية إدارة جميع الشؤون المالية للأسرة بما في ذلك سداد الفواتير التسوق الادخار وفي المقابل يحصل الزوج على مصروف جيبي شهري يغطي نفقاته الشخصية الصغيرة كما الماكلة في الخدمة وإلى الترفيه.
6: شازك الياباني يا بنتي تيتي ثلاثة توانسة هكا شقلي
2: لايك ولا ديزلايك
6: ها لا لايك لايك
2: لايك لايك على العالم لايك. تعطي فلوس كل مرتك وتاخو مصروف
6: شوف إذا متفقين إذا كان هي فما نعرف أنا مثلا من العائلة اللي المرأة أرزن وأحكم وخير ألف مرة في التصرف وعملت له ثروة أصلا إذا كان الزوج تفهمه وهي عندها القدرة فهمتي خد ثم بعد رجال تلقى يده منقوبة تعرفش يقول لك على يده منقوبة
2: ماشي يصرف برش
6: فهمتني دونك أنا الرأى الحكاية اتفاق وإذا كان اتفاق تم من ولي لا يكون نص خاطر زادة المرأة راهي تعرف شؤون المنزل أكثر برشا أكثر برشا من راجل الراجل راهو خاصة في النمط اللي عايشين وإحنا ساعات بعض الرجال ما يعرفش حتى شفهم في السوق راهو فما الرجال يتحمل هو المسؤولية كله ويهز عليها إذا كان خاصة تخدم لكن ثم في بلايس اللي المرأة ما عندها لاجستيون أكثر أوضح بياسر فهمتني وبعض من الرجال زاد يقول لك اسمع يقول لك فك عليا البلاي في روحي خويا عطيها تريق الروح خير من ثم على آخر هات هات هات ولي عارك ومعروك وش بيك وش ما يشبيكش هكا حل من الحلول.
2: واضح. دكتور.
5: لا ديسلايك أنا مع الاستقلالية المالية للرجل وللزوجة يتفاهموا إذا كان معناتها هو خلنا نظر الأصل معناتها نحكي على تونس هذا فهمت الأصل معناتها الرجل هو اللي
6: يتكلف قوام على المرأة
5: ويتكلف بالمصاريف الكبرى فهمت بون يقعدوا حاجات تنجم المراه تعاون فيهم اما الاستقلاليه المالي شنو يعطي شهاديتهم بعد ياخذ مصروف وما عنده لاباس
2: يعطيها شهاديتهم وتاخذ مصروف
5: وكيف كيف وكيف كيف زاد الراجل ما يلزموش ياخذ شهاديه مرته زاد كيف كيف دونك انا مع الاستقلاليه الماليه نتاع كل واحد يتفاهموا اذا كان باش يقسموا المصروف خاطر شوف ما تنجمش تعطي
2: صاحبك معز منوبي تعرفش كتبته قال دكتور عسلي سي السيد
5: اي لا والله لا لا والله لا
2: بديتو
5: لا لا
6: فاهم حكايه
5: اظن يظن هو شنو حكايه الشهريه وكيفاش باش يقسموا المصاريف هو الشهري نتاعهم بيدهم قداش وشكون تو مثلا راجل نقول اكزومبل راجل يخلص في 10 ل 15 مليون إذا هذا هو باش يتكلف بمصاريف الدار الكل فهمت معناتها ومرته تاخذ في مثلا 3 ولا 4 ملايين مثلا ناخذوا على العباد اللي مرتاحين معناتها فهمت مش كيما كوبل زوز يخلصوا مليون ونص
6: تكتموا هذا ايش قلت
5: كل واحد عنده مليون ونص مي توجور يتيل معناتها كل واحد يتفاهم لي تاش نتاعو
2: مع التفاهم باهي مع الاستقلاليه
5: لا مع الاستقلاليه الماليه على خاطر هذيك اللي تضمن الاحترام وتضمن معناتها اللي كل واحد يبدا مقدر البارتنير تاعو اللي معاه كيما قلت لك الراجل ما ياخذش مصروفه من عند مرته يعطي شهاديته والراجل زاده ما يتكاش على شهاديه مرته يفكها لها الزوز بلا بالاستقلال
6: انا قلت رجعت على كوب اللي عنا في تونس الاغلبيه يستحقك الراجل يخدم ما يخدمش فهمتي ثم حالات كما نعرف حالات من
2: نوع هذيك
6: انا راهو ديما قلت كل كلمه الاولى شنو
2: هي ساحقه زوز يخدموا راهو في تونس اليوم شوف
6: ياخذوا راهو قلت الاتفاق هو الكل الاتفاق ما دام اتفقوا على حاجه ما تنجمش تقول لايك ولا ديزلايك في حاجه هما تفاهموا عليها هما تفاهموا عليها انت والكا فهمتني انا شخصيا والله لا نعرف علاش تصور والله ما نعرف ولا نهار سالتها ولا كيفاش ولا علاش خاطر احنا في الزنده جايين من الاصل راهو الجنوب الرجل قوى مع المراه مهما كانت تخدم ما تخدمش تصور ما تصورش ديما في مخاقنا
2: الراجل
6: هو اللي يقول كل شيء لكن انا قلت راني نتكلم على الاتفاق اللي هو سيد الموقف
2: واضح طلياني كملوا معك
7: انا مع جماعه لوكوزي كاي
2: ما تعطي لمرتك وتاخذ مصروف
7: وقتي في الحاله بسيبريو في الحاله اذا ستي فام فوي
6: هكاك
7: باش حتى هي زاد تحس اللي هي يوتيل واللي عندها مش تبدا ما عندها حد شيء انت تغيب فما ديزيرجونس وكذا فهمت ولا سيتو ولا وانا بالانجليز لقيتها شو لقيتها هنا هزباند الوانس معناها ارجون بوش قال لك لو بيتي لا بزوان بارجون بوش بور بور اشتي دي سويت دي بونبون نو سي با سي با البونبون انا مع
6: اتفاق
7: لا معناها كي تبدا عندك ما ثقه فيها وهي قازده شو انا كي نمشي للمرشي جاشيت لابورتوكو وحاجه مانيش شاري نشريها المراه تعرف شو اللي زما مين زماش
2: تفرز
7: وكذا وتقتصد في برشا
6: حاجات الكوبل نعرفه في الحاله هذه كونت له ثروه هو انسان وكجاه ويصرف دخلها الدنيا هي تصرف كونت له ثروه
2: ديما فما سطر الحال فوالا الحالات اللي منا ومنا هنا مانيش مع هالاكستريميزم يعطيها فلوس وياخذ مصروف ومن
7: لا
2: بالنسبه لي سي دو نيمبورت كوا
8: يعطيها جزء
7: حاجه
2: معناتها
7: هي تعرف وربي يفضلك وربي يخليك يا جليله صارت فازه في حياتي بريمو
6: ديما يحكي لي فيها
7: لا مش
6: روعه
7: روعه
6: ولا روعه بالليل اش قلت لك ها ولا ما طريتش كي ديك راهو سي تانك وكا باركا
7: والله تيك صح
6: مفاش صارت له من مرة الحكيمه كذا هاش قلت لك انا انت سي وكا باركا
2: انا نتصور التوينسا احنا مصعيب برشا تلقى رجال توينسا باش يعطي شهريته الكل مرته ياخذ مصروفه من عند هذه مصيبه في اليابان ممكن تصير وكيف كيف كلمه انا عجبتني قالها الدكتور زيد ما يتكاش على فلوس مرته لا هذا لا هذا فهمت التفاهم هو يصرف هي تصرف كيف بدهم همش قاسمين هذيك مهمه ما الاستقلاليه زاده مهمه توا 6:42 دقيقه حاضرين
9: المراه تلبس الذهب والمجوهرات والاكسسوارات والفساتين الحلوه تاخذ المكياج تاخذ العطور وكل انواع الزينه من يوفرها لها الرجل هذا
2: ذيك راهي نادية تلبس كل شيء والراجل هو اللي يشري الدنيا كل توا كما قلنا 46 دقيقه باش نمشيو تو سويت الكويز اغنيات
10: كويز
2: أي سيدي باش كنا نبداو سيدة المخرجة اللي حضرت الغنيات الكل أربعة أنتم راهو زيت أمبليكي
5: الباك نتاعنا
2: الباك هذايا
5: باش نركب فمش... حمصة أنا بيدي
2: شوف كي
5: تجيب لنا في غنيات
2: ما تصعبش على الدكتور ولا
5: صعب ياسر بصراحة
2: والكابتن صعب كان على نورس
5: لا نورس تسربي لها كزيتون نتاعها
2: نصيف زيتون جملة ماهيش أمور تدبر بليل بالكل معناها أعطينا الأغنية الأولى لنورس ترى
5: سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهل

0: برافو نكسوس 75 نكتب بهاء سلطان يعطيك الصحة ديديكاسي الله اعلم معليش قول لنا ايش معناه نكسوس فقط يا نكسوس دونك هذه خليها ديديكاس للاصدقاء الكل ان شاء الله ربي ديما يعطيكم رفيق وصديق وقت الشدة والضيق تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا تمشيو توا لابن سينا اعطينا اغنية لابن سينا
1: كاظم الساهر
0: صحيح
1: هل عندك شك ولا الاخرى
0: الاخرى
1: كاظم الساهر حسيت
0: مد
1: مد
0: مد
1: مدرسة الحب
0: صحيح
2: يعطي الصحة من النوتة الأولى
0: قال كاظم الساهر
1: بالطبشوري
0: على الحيطان
1: صاحب الكابتن كتبها نزار قباني
0: يا امرأة
3: انقلب التاريخي
4: نكسوس شعر الجزيرة في اليونان
1: شعر الجزيرة

0: نجي تقول لي خذ الاغنيه خذ تكلم وانا بدي بنكمل ونسمع شويه الاغنيه. معز منوبي هو اول من كتب كاظم. انت قلت كاظم ومعز قال معك
1: انا معز دي متفاهمين
0: دكتور كيف كيف. يلا توا شكون نمشي ونادية نمشي لسيد العميد اي صديقتك سيد العميد صديقتك شادية لا صديقة تونسي بنت بلاد
2: بها كراولي غريب ما نعرفهاش الاغنية دي ما نعرفهاش نعرف اغنية الكل ما نعرفهاش اللي جات هذه
0: هي تسمى
2: جديدة ولا
0: لا
3: كفاية دادا العسكر دايا العسكر
0: اغنية وطنية حلوة برشا
2: ما نعرفهاش
1: ولا ما نعرفها صدقني
2: يعطيك الصحة هاي عندها أغنية وطنية بالدبادي ما باليش
0: نبيع وطنية
2: هذه مش لوج عليها

0: بلادي مش ما عندوش فيها هذه ولا فك العيد الوطني
1: تو في 15 اكتوبر المره الجايه نعطيهم
0: يا لا والله يبدا من عليا يبدا شو اسمه كل
1: شفتوا
0: ما عندوش فيها قضيه
1: شفتوا عليا

0: تحية لنبيها كرال. إيش قولك في الأغنية؟
1: روعة. أنا مستغرب خاطر في العيد الوطنية نلقاو مصابري مصباح نلقاو شو اسمه عليا نلقاو يعني شو اسمه الأخرى
2: لطيف صوفية.
1: لا لا أي صوفية لطيف. ولكن هذه ما
2: راح أو تو نبيها خلط.
0: نبيها خلط.
1: تربية خارق العادة.
0: هاي كتب
2: أي فأنا عام عملتها هذا في كم صغيرة.
0: ليش ماشي جديدة بالكل.
1: أنا حفلتها حضرت فيهم. حب حفلتها برشا ما غنت هيش الحفلة.
0: حقها تغني نبيها تنقل ولا
1: نبيها. تحطها في الديبار.
0: نقول لها
1: افتتاح هذه.
0: يلا أوكي نقول لها نبيها به. ليديا مصرة إصرارا قالت لي الغنية الجاية اللي كنتي طلعها سماح ستار ربي عاوني سليم
2: ليوليك ربي
0: مع ليديا شي يلا
2: يا عديدي
3: سينا تشوف
2: شي ما فيها شو شو كيفش تحايلك
0: يا حدود التفاحة شو هي
2: حدود التفاحة حمي تشعري هناك
0: يا أمو العيون حلوين 20/20
2: لا لا لا
0: أغنية متاع عمرو دياب كمان
2: أنا قلت لك جو حميد شاعر الجو ذيك
0: عمرو دياب
1: لا عرفت كلام عمرو دياب
0: يلا كتيبة يلا قولوا لي
1: أجمل ما فيك
0: عينيك برافو ميرسي كتيبة

0: يا مشي ولا الطليان ركز يا طليان
1: ما عادي من ركز
0: شوف لي حويجة في العتيق جدا جدا جدا جدا
1: جدا عصور استح شوف
0: يا انا متأكدة انت تحبها
2: مش تضحك
0: شوف عليها
3: كيف احمد
0: لا
1: قالت بتنحنك مشوار
0: صحيح على
4: رحلك مشوار
0: انت يا ريت
1: يا ريت يا
0: كابتن
4: بتروحلك مشوار
0: بعد المشوار
1: انت بتحلي حتى مشوار
0: وديع صافيه
1: صباح
0: وديع صافيه
5: قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني
0: سميحة جاوبت على منيو تاع ميرسي ليتوال قاعد
5: عشت كتير وشفت كتير
0: يخدم لنا في الفا وديع الصافي بتروح لك مشوار يلا نورز
1: واحد اخرى
3: شكرا مكو هي نورز
1: توني اخر
0: توني
6: كتير بشتاق لك انا وياك
1: زيتون ولا شو اسمه
6: فضل شكل
7: خليني

0: بفتكر كتير بشتاق لك. نرجع للدكتور ترى مشيوا للدكتور.
1: خلي تمشي شوي نعرفها. الله حتى نعرف
0: تعرفها برش.
2: انت خليتني اعيش الحب
0: اللي هي شو الاغنية اسمها؟
1: كلثوم.
2: انت خليتني اعيش الحب
0: اسم الاغنية.
1: انت الحب
0: امل حياتي.

0: وأفضل أحبك من جديد من قديم
1: وأفضل أحبك من جديد. شوف أغنية أخرى للدكتور ترى.
0: لا ما أنت تو أمل حياتي مهفة نادية ما تبدأيش من الأول.
1: صحيت
0: تاخذ لك مقطع من الأول برا
1: ضيع كيد
0: برا لوش يلزمكم كلفون بيدك مش طبعا
1: ولا محمد عبد الوهاب ولا اللي ملحنها
0: اللي ملحنها عبد الوهاب ويشك يقول لا تطلعش دغت الأيام زعما
1: عطيني ترى أغنية للدكتور
2: نبيل شايل تحس
0: اي شو اسمها
1: غيرهم
0: غير شايل هذيك
1: على
0: نبيل شايل
3: لكن انت يا عمري
1: طلعت على
4: هو اللي غني مع روعك ولا
1: اي
4: هذا يحبه
1: صوته حلو
4: انا نحبه برشا

0: زينو زوز غنيات الزوز فنانات تونسيات
1: عند الكابتن العميد.
2: لا واحدة عند نادي
0: واحدة عند العميد والأخرى عند الكابتن. نبدأ مع العميد.
1: العميد طلعهم
0: تونسية ذي يا باص
1: طلعهم

0: باش نعطيوها فرصه اخرى. باش نعطيك غنيه اخرى خاطر الحقيقه شوشو عليك
1: برشا
0: برشا الحقيقه.
1: انت كنت مش طلعها هكا الاستاذ
0: دول بيه. هو كان مش يطلعها الغنيه كله يطلعهم
1: عندي الحس.
2: اعطينا واحد اخرى
0: وما تشوش عليه انت يا سيد عمي في الغنية دي. يعني قبل ما نمشي الغنية نحب نقول كل عام وانت حية بألف خير لسندرا وميرنا الفتوي بوهم اسكندر الفتوي أمهم سوار وعمهم الياسي تمنولهم السعادة والنجاح. جويو سندرا وميرنا محلى اساميكم ان شاء الله مستقبلكم حلو بحلاوة الاسامي نتاعكم. ربي يفضلكم للوالد والوالدة ويفضلكم العمكم الياسي اللي يحبكم برشا يقولكم كل عام وانتم حيين بألف خير وجويو زانيفرسير لكل من مولود اليوم. يلا طالين ركز مليح اسكتوا الكل اسكتوا الكل اسكتوا الكل
2: قول اقسم بالله انا عرفت
0: ليفاك عاود له من الاول عاود له من الاول عاود

0: عينيا
1: شفتك مرة متعدية
2: شفتك
1: مرة ربيع يا كرم شفتك مرة متعدية
2: تكتب
0: والله يا ريا. اوه يا

0: خاك فكري مشغول ميديا تقولي ما زلت عندي ديديكاس لناورز غنية لناورز غنية منها ديديكاس ومنها غنية خلنا نسمعوا تراه ناورز طلع
1: نسوى كرم
0: لا هو كرم ما مش
1: فرس كرم
0: هيا دكتور
2: هيا باللبناني هذا كان يعملوا هكذا

0: فرحتك قولي لابوكي انا قاصد بيتك هالليل، قد ديديكاس لك انت والله اعلم شنو فيها خطبه لحكي فيها خطبه لحكي
1: كلمه عليها ملك وكلمه عليها
0: اكها
1: بالكش بالكش بالكش
2: اما يجب يمشي الكيف من هنا
0: بيسو. لا يخطب الكل
1: يخطب الناس الديوان قبل الساعه
0: يخطب لي بعد يمشي الكيف يلا شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية غدوة المنتخب الوطني التونسي ساعتين تلقى ضد بلجيكا بالتوفيق مثلا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي خليكم مع أخبارنا هذه كانت ناس الديوان سميح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمنا
3: ناس الديوان ببليسيتي المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء ديوان افهم عسلمة. ارتفاع أسعار الاستهلاك في مايو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بأبريل الماضي وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6% وأسعار اللحوم بنسبة 4.2%. في المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.9% وأسعار الخضر بنسبة 1.3%. رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الإحاجيات الخصوصية وتوحد سنيا الكراي تؤكد في تصريح لديوان فام تسجيل ارتفاع متواصل في عدد المصابين باضطراب طيف التوحد على المستوى العالمي بما في ذلك تونس، مشيرة إلى أن هذه الحالات تشهد تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
2: أنا نعرفه كرئيسة الجمعية أنه نومبر طيف التوحد في العالم كامل قاعد يتزاد بصفة رهيبة جدا جدا بما فيهم تونس، ما ثماش التأطير الكافي لمعرفة هل هو طيف توحد هل هو صعوبة التعلم، كلهم في نفس السلة، ما ثماش تقسيمات. اليوم كيما يتكلم لك روتار قول لا ما هوش طيف توحد، هيك عنده صعوبة في النطق، هيك عنده صعوبة في الكتابة. يلزم تدخل من الدولة ويلزم مراكز مختصة ويلزم مجتمع مدني ويلزم عائلات موجودين المراكز، لكن احنا عندنا مشكله في تونس كي نقبلوا ما نجموش نقبلوا طيف توحد فقط، قرار ما مش تلقى شكون يحل كان على فئه فقط لانه شارج الفئه فقط يكلف برشا.
1: المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة يعلن عن إعادة فتح 4 وحدات فندقية خلال السنتين الماضيتين، مؤكدا العمل على إعادة فتح نزل أخرى لرفع فتاقة الجملية للإيواء حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة على هامش افتتاح الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر.
3: الملتقى الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر اللي من المنتظر أنه يعد في نهاية الأمر خطة للنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف السيد وزير السياحة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. طبعا أبرز الإشكالات هي النزل المغلقة، أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزول هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد ذلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة.
1: وفي أخبار العالم، هيئة البث العبرية تفيد نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي، مضيفا نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. دبلوماسيون يقولون إن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز قدمته لكم سحاب بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في 6 دقائق في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين والمستمعات. نذكركم ككل نهار الجمعة نتقابلوا باش في الجزء الثاني يكون مفتوح لتليفوناتكم والمشاركات متاعكم معنا في المباشر، باش نحكيوا في جملة من المواضيع. موضوع الليلة اللي باش نطرحوه هو موضوع الزواج، من وحنا مقبلين على فصل الصيف، هل أنه الحب يكفي اليوم للزواج، وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة، أم أنه وسائل التواصل غيرت كل القواعد. مرحبا بكم 58 400 100، إذا بيا تجارب معناتها من صميم تجاربكم في الحياة في المباشر. مرحبا 58 400 100، مرحبا بالجميع، شكرا على تفاعلكم. نعاود، هل أنه الحب اليوم يكفي للزواج، هل أنه الزواج التقليدي ما زال يصنع علاقات ناجحة، أم أنه وسائل التواصل غيرت كل القواعد. مرحبا بكم الناس الكل في الجزء الأولاني، شنو باش نحكي وشنو هي مواضيعنا. يلا تتشويتا بعد استقالة رئيسها، لجنة الفلاحة بالبرلمان تهدد باستقالة جامعية وبتعليق نشاطها، فما هو التفاصيل؟ موضوعنا في فاسفاسة. انطلاق حملة مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين في قبلي، فما هي تفاصيل الحملة؟ موضوعنا في اللكتوة. أثارت إعجابا كبيرا شباب المرسى يتجندون لتنظيف منطقتهم، موضوعنا في العيون. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة، نحكي في الموضوع في لوشيفر. بعد تحديثات النماذج، هل سيكون الصيف حارا والخريف ممطرا؟ موضوعنا في الأجرية. هل الحب يكفي للزواج، وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة، من وسائل التواصل غيرت كل القواعد؟ 58 400 100، موضوعنا في الديوان
0: في 60 دقيقة، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف رباحي، انتصار المكور كوتي ديجيتال، إسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل حتى الرسام دعلي الله. فسفاس الموضوع والحدث يوم أمس، كان إعلان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي عن تقديم استقالته من رئاسة اللجنة، موضوع أثر جدل. اليوم اللجنة في حد ذاتها أو أعضاء اللجنة في حد ذاتهم يهددوا باستقالة جماعية أو بتعليق النشاط أيضا، علاش؟ شنو التفاصيل؟ شنو اللي قاعد يصير؟ نحكيه في الموضوع مع عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد طاهر بن منصور. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا سيد طاهر.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. هل استقالة رئيس اللجنة كانت مفاجئة بالنسبة لكم أم كانت منتظرة؟
2: هو في واقع الأمر استقالة لا تكون مفاجئة، القرار توقيت ربما لم يكن منتظر في هذا اليوم، ولكن الحيثيات ومسار العمل البرلماني داخل اللجنة في علاقة بالسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الفلاحة رأسا كان يوحي بأن الأمور ليست على ما يرام، وأن لابد أن تتم إشكالية، وخاصة بعد القرار الأخير اللي اتخذته السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الحكومة في إيقاف التواصل مع البرلمان لمدة شهر كامل وهو شهر ماي بدعوى التفرغ للعمل الحكومي. على كل، أنا أرى أن هذه الاستقالة قد تقرأ في سياقين، سياق أول هو سياق دستوري في علاقة ما بين الوظائف، ما يسمى بالوظائف والسلطة أساسا بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن هناك أزمة اليوم فعلا أزمة دستورية حقيقية، وثانيا في علاقة بالأداء الحكومي. إذا ربطنا الدور الرقابي للعمل البرلماني في علاقة بالأداء الحكومي.
1: هناك العمل الحكومي وهالتعطل وهالأزمة الدستورية عندها علاقة فقط بلجنة الفلاحة أم بكل اللجان، أم أن الصعوبات تختلف من لجنة إلى لجنة، لأنه التعامل مثلا مش كما وزير في الوزارة هذه كما وزير في الوزارة الأخرى؟
2: ولا قد تكون الاختلافات جزئية مجهرية، ولكن هناك سياق أعطيك تقريبا مع تعينة في وزارة الفلاحة تقريبا من نقاش قانون المالية، السيد وزير الفلاحة لم يعقد أي جلسة في لجنة الفلاحة، وحتى جلسات عملتها وزارة الفلاحة كلها كانت مع مديرين عامين لوزارة الفلاحة. ولأن هدوم وصلنا فعلا وصلنا في انسداد أفق التواصل بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة من جهة ثانية. نتحدث على وزارة الفلاحة لأن هدوم نتحدث على تحديات ورهانات اليوم في علاقة بالأمن الغذائي، في علاقة بالسيادة الغذائية، في علاقة بالأمن المائي، في علاقة بحياة التوانسة. يخي الأزمات اللي عاشوها التوانسة، أزمة الخضروات، وهنا في رمضان الخضروات الندرة نتاعها ومعتها غلاء نتاعها، شفنا شو وصلت الطماطم وصل وفلفل في الأسعار نتاعها، رنا أزمة معتها زيت الزيتون والأزمة العاش الفلاح، ورنا أزمة قطاع التمور والباقي يعني منها لحد الآن في معتها تسويق الصابة، رانا أزمة الأغنام وما أدراك من الأغنام في علاقة بعيد الأضحى، رانا أزمة الدواجن. تقريبا في كل القطاعات والأنظمة الفلاحية اللي موجودة في تونس هناك أزمات مستمرة، أزمات أصبحت فعلا مقلقة، لأن هي الأزمات الحقيقة مش أزمات إضافية، هي أزمات هيكلية. وصار تحدثنا في المنظومة دي كلها، وطرحنا مع وزارة الفلاحة تقريبا قمنا بزيارات ميدانية سواء كان بمنظومة الحبوب، وزرنا باجة وزرنا معها بنزرت وطلعنا على الإشكاليات الميدانية اللي عيشها القطاع، زرنا معها جنوب تونسي وطلعنا على الأزمات اللي عيشها قطاع التمور، وقع اجتماع في صيف الفارطة حول قطاع الزيتون، وصارت حتى جلسة مغلقة داخل مجلس النواب لأول مرة تجتمع تقريبا الوزارات الكل، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وقع دعوة كل الأطراف من أجل التداول في هذا الشأن، لأن قطاع الزيتون هو قطاع رئيسي أساسي وجوهري داخل الاقتصاد التونسي وداخل الفلاحة التونسية، يمس كل الجهات وكل القطاعات. صارت زيارة ميدانية لمواني في صفاقس وفي بنزرت، وطلعنا على أزمة قطاع الصيد البحري وشخصنا تشخيص الميداني، ومدانا أيدينا لوزارة الفلاحة من أجل أن نوجد حلول ذات تشاركية، لأن راه البرلمان هو جزء من السلطة. السلطة عبارة على جسم قائم على ثلاثة أرجل، لابد من هالتكامل هدايا. لا يمكن للسلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الفلاحة أنها تتقدم وأنها تنجز وأنها تقوم بالمهام بتاعها في معزل على مجلس النواب، وهذا مقفل الدستور، الدور الرقابي ودورة التشريعي مقفولان بدستور 2022. لكن اليوم تصبح معتها التيار في اتجاه واحد، والعربة تسير بعجلة واحدة، راهو يصير هناك خلل.
1: بعد الاستقالة متاع رئيس اللجنة يوم أمس اللي قرأها توينسا كل على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم وصلتنا أخبار أنه أعضاء اللجنة أو باقي اللجنة في حد ذاتها تهدد بالاستقالة وكذلك بتعليق النشاط، ما مدى صحة ذلك؟ وهل أنه القرار هذا اتخذتوه هل تضامنا مع زميلكم أم هو مشاركة للرؤية اللي هو شافها أو للأسباب اللي هو فسرها اللي يتقف وراء هذه الاستقالة؟
2: أولا خلينا نوضح حاجة، نراه اليوم مع تدخلي معكم تدخل هو راه لا أعبر إلا عن نفسي، أنا لا أتحدث باسم لجنة الفلاح باش نكونوا واضحين، ولكن احنا دورنا بين سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد أو في المجلس تداولنا في هذا القرار اتخذه السيد رئيس اللجنة. قرر السيد رئيس اللجنة بقرار عبر في واقع الأمر عبر على الانطباع وعلى الشعور وعلى الموقف اللي معناتها نستبطنوه جميعا. ربما هو كان بحكم هو رئيس اللجنة كان أكثر واحد معناتها حاس بالمسؤولية وأكثر واحد معناتها مندفع وأكثر واحد حاس بأن لابد يكون في حسن انتظار النواب اللي انتخبوه رئيس من جهة وحسن انتظار الشعب اللي انتخبه واللي يرى فيه ممكن يكون رافض في إيجاد حل على واقعية حل على معناتها عملية ذات جدوى لصالح الفلاح ولصالح المواطن.
1: قلت لي تداولنا فيما بيننا، ماذا تداولت؟
2: تداولنا أن بتعقدوا جلسة في أقرب وقت وتأخذوا القرار اللي روح مناسب القرار اللي روح مناسب لصالح الدولة التونسية. في النهاية راهو الغاية ما نمشوش نبدأ التضامن القطاعي السكتارية راه في العمل البرلماني والعمل السياسي ماهيش منطق معناتها عقلاني لأن المنطق العقلاني في العمل السياسي هو الجدوى وهو مصلحة الدولة ومصلحة المصلحة العامة. المصلحة العامة هي في مصلحة الشعب.
1: طرحت الاستقالة الجماعية، طرحت تعليق النشاط فيما تداولتم فيه.
2: مطروح. هل أن اليوم نحكم سيد رئيس اللجنة بأن نقنعوه بالعدول على القرار هذا والا نشوفوا اجراء اخر معناتها تتواصل اللجنه وهو بعد يصبح مجرد عضو في اللجنه والا ناخذ قرار بتعليق عمل اللجنه كلها والا استقاله جماعيه من مهام اللجنه. هذا كله اذا هو راه في النهايه
1: مطروح
2: الى حد الان هي قرارات تربيه مثل ماشي قرار جماعي في اللجنه. انا متاكد اللجنه لسنا كلنا على رأي واحد نستطيع في النهاية لكل واحد عنده مقاربته وعنده رؤيته وعنده التصور متاعه لكن نجم حدثك على رأي ورحبتك على التصور مسؤول عليه.
1: أنا في موقف كسيد طاهر بن منصور شنو اللي تراه انت اليوم؟
2: طاهر منصور يرى أنه مع الأسف دخلنا في حالة الانسداد وفي حالة العبث وأن مش كونش لجنة الفلاح فقط اللجان البرلمانية كلها انتهى دورها داخل مجلس النواب لأنه اليوم
1: بهذه الحدة انتهى دورها داخل البرلمان.
2: هم حد كان علاش لأنه اليوم كيف نوجه سؤال كتابي أو سؤال شفوي إلى الحكومة عضو من أعضاء الحكومة ويبقى بالسنة والسنتين وما يجيبش عليه كيف اليوم سابقا نوجه دعوة إلى وزير أن يحضر من أجل مشغل بس منيش معتها النادي الوزير هذا لغاية ذاتية أو بيش يخدمني قريبي ولا بيش يحل مشكلة معتها هلتية هي مشكلة وطنية. ثم إشكال ما وصل دعوتك لحضور فعاليات لجنة داخل مجلس النواب إلا ثم إشكالية تقريبا كل المقترحات القوانين اللي قدمها النواب لم تتفاعل معها الحكومة قيد أنه لا هذا من جهة. وثم القرارات اللي جبناها جديدة اللي داولها مجلس عفوا مكتب المجلس بالأمس الخميس أمس وهي أن اليوم لاستدعاء أي ممثل للحكومة ولو كان برتبة مدير عام لحضور مجلس النواب توجه المراسلة مباشرة والدعوة أو الطلب مباشرة السيد رئيس الجمهورية.
1: معناتها باش يحضر مدير عام في البرلمان لازم أنتم تبعثوا مراسلة لرئاسة الجمهورية حتى المدير العام يحضر.
2: يعني كل ممثل حكومة نقول ممثل حكومة من رئيس حكومة أو رئيس أو وزير أو معناتها كاتب دولة أو من يمثل الحكومة لأن في النهاية هو معناتها رئيس مدير عام كي يحضر مجلس النواب هو جاي مثل الحكومة باش يعبر عن الموقف نتاعه. إذا كل هؤلاء ممثلي الحكومة حضورهم يقوم بمطلب وبتفويض من رئيس الجمهورية للحضور. يعني هي في السابق احنا المفروض اليوم نسهلوا العلاقة لأن راه العلاقة ما بين السلطات الثلاث اللي هي معناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية هي كما أعضاء الجسر راه صحيح دور معناتها القلب أن يضخ الدم ولكن راه القلب يضخ الدم إلا ما تعطيه الرية أكسجين والأكسجين صحيح الرية دخل أكسجين وتخرج لكن راه بدون الدم مش ممكن تتحرك. راهو أعضاء الجسم كلها تتكامل فيما بينها. نفس الشيء نفس الشيء مكونات الحكومة مكونات الدولة أسرط ثلاث لا يمكن أن تعمل أي سلطة بمعزل على العلاقة الإيجابية في الاتجاهين يعني ظاهر فيانس هي في كلمة يعني أخذ وعطاء ما بين مكونات هذه السلطة. وفي هذا السلطة رأينا السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية مثل في وزارة السلاح مش نعطيك عينات على الأداء بتاعها نعطيك فيها ظاهرة المياه ظاهرة المياه عندنا مشكلة المياه في الجنوب التونسي لها سبع سنين مش باش تخرج دي سبع سنين ستة سنين والحكومة هذه وزارة متمثلة في وزارة الفلاحة عايز على أنها تستخرج بئر مياه عميقة وعندك سبعة وستة وسبع مرات طلب عروض وعزت على أنها تجيب شركة تحفر واقترحنا عليها معناتها مقترحات عملية من لجنة

0: شفنا انها يطوروا هيكل من هياكل وزاره الفلاحه اللي هي وكاله وطنيه للتطبيب على المياه وتصبح لها القدره على انها تستخرج بير في مكان من الاماكن التونسيه في ظل ازمه المياه اليوم وظل الشح المائي اليوم. نعطيك عينه اخرى، في 2023 تونس عملت قرض من البنك الاوروبي للتنميه بقيمه 267 مليون دينار من اجل تطوير منظومات خزن الحبوب. تساءل وين من 2023 بعد مرور 3 سنين وحنا اليوم عاجزين على ان بنشوف الجمع فينا وين خزنوا فيه؟ خزنوا فيه تحت البعش وفرشوا فيه في الهواء الطلق. اليوم الماكينات نتاعنا نتاع الحصاد والالات الفلاحيه عمرها 20 عام و40 عام. في حين ثم قانون موجود في قانون الماليه في 2026 و2025 و2024 وهو يا ناس سيبوا للفلاح انه يجيب يستورد، خلى كنت الدوله عجزت عن تجيب، خلى هو يستورد الالات الفلاحيه واعطيه اعفاءات وغيره. اليوم ثم ترسانه تشريعيه في كل قانون ماليه ثم تتجاوز الكل في قوانين ماليه تحقيق على الاقل صادق عليه المجلس هذا من 24 و25 و26 تجيب اكثر من 30 40 فصل موجود داخل القانون الماليه وجباتها الوزاره في حد ذاتها، جباتها الحكومه في في في في حد ذاتها لم يقع تطبيق، سواء كان في كل المجالات، في في مجالات الزراعات الكبرى، في مجالات زيت الزيتون، في مجالات التربيه الماشيه، في المياه، في كل المجالات.
1: يعني ملفات بالجمله، ملفات تراوح مكانها، ما فماش حتى حلول، ما فماش حتى تقدم. هذاك علاش لقيتوا رواحكم في هذه الازمه اللي تحدثت عليها اليوم؟
0: الازمه ان الحلول موجوده وان المقترحات موجوده، احنا دور التشريعي قمنا به، ولكن ايضا راهو عندنا دور اخر وهو دور الرقابي، وده راهو كفله الدستور، راه ماهوش مزيان من حتى شخص، لا من رئيس الحكومه ولا من رئيس الجمهوريه ولا من وزير الفلاحة أو أي وزير آخر. في الدستور صوت عليه الشعب التونسي في استفتاء حر نزيه ديمقراطي من حقنا أن نلتزم به كل لما فيه صالح هذا الشعب ولصالح استمرارية الدولة وأمنها وسيادتها وحفظ استمراريتها.
1: شكرا جزيلا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد طاهر بن منصور على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:25 دقيقة على موجتنا.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
4: ديوان فام،
3: ديوان فام،
4: صوتكم
2: في 60 دقيقة.
1: انطلاق حملة مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين في ولاية قبل، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. فما هي التفاصيل الحملة هذه؟ إلى ماذا تهدف بالذات؟ يعلنوا التصرف معناتها التوقي قبل الإصابة، أثناء الإصابة، شنو اللي صار بالضبط؟ لأنه فما إصابات مرتفعة زادة، خلينا نحكيو شوية، نحكي في الموضوع تفاصيله تشويته. دكتور علي طبال كهيئة مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبل، دكتور مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. لأنه فما ارتفاع في حالة الإصابة، معناتها الأرقام شنو تقول بالضبط؟ كي نحكيو على العقارب، نحكيو على الثعابين، نحكيو على ولاية قبلي، ونحكيو زادة على التموقع متاع الولاية هذية ضمن باقي الولايات في الجمهورية، يعني هل أنه هي الأكثر إصابات ولا شنو بالضبط؟
5: هي كما كل عام معناها بداية مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال فصل الصيف معناها وأول فصل الخريف كما العادة معنا كل عام، وطبعا توصيات وزارة الصحة معنا ولاية قبلي من الولايات المعنية بتعزيز مقاومة لدغات العقرب والثعابين. هذا العمل دوري، مش على خاطر معنا عندنا برشا إصابات والحاجة، أما هذا عمل دوري نقوم به كل عام لتعزيز الوقاية، الجانب الوقائي، الوقاية الأولية، كيفاش نعمله باش ما تصيرناش إصابات لدغات العقرب، وكذلك تصير تدخلات على مستوى المؤسسات الصحية نتاعنا لمزيد تعزيز الإحاطة الطبية بالمصابين.
1: أيوة، الكرب الكرب الكرب معناتها الأرقام في انخفاض ولا في ارتفاع مثلا مقارنة بالسنوات اللي تعدت؟
5: هو

0: ديما في بداية فصل الصيف ما نسجلوش عدد
1: لا كبير. نحكي الإصابات السنوية نحكيش توا ما نحكيش توا دكتور مثلا نحكي 2025 مقارنة ب 24 ب 23 22 احنا ماشيين الإصابات ترتفع ولا تتراجع ولا شنو بالضبط؟
0: وعدد الإصابات قاعد ينقص هو في بلادنا على خاطر معناها التطور النمط الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا وتحسن الظروف الاجتماعية في بلادنا خلى عدد الإصابات أقل وعدد الإصابات الخطيرة زاد أقل وتحسن زاد فما جوانب أخرى في تحسن كبير معناها في الجانب الإحاطة الطبية في المستشفى الجهوي في قبلي ما خطر عنا في المستشفى الجهوي في قبلي قسم إنعاش معناها متطور بشكل كبير ياسر يمكننا من بعض الحالات اللي تنجم تكون خطيرة كل إحاطة في قسم الإنعاش في المستشفى الجهوي في قبلي وأن سنوات ما سجلناش حالات خطيرة جدا في الجهة معناها.
1: الحمد لله معناتها هذه حاجة باهية. والعقار بتجينا أكثر إصابات ولا معناتها الثعابين أكثر شنو بالضبط؟
0: هو الأكثر الإصابات بالضغط العقارب هي الأكثر معناها في العدد أما الإصابات بالأفعى إحنا عندنا الأفعى في قبلي هي الخطورة متاحها أكثر
1: أي.
0: أما بالنسبة للعدد هو لضغط العقارب هي
1: أكثر عدد يعني. أكثر الأفعى عدد. هي الأخطر معناتها هكا ولا لا
0: هي أكثر
1: هي الأخطر
0: بالنسبة لضغط الأفعى في جهة قبلي معناها عددها مش كبير أما الإحاطة بها مباشرة أكدوا على الأطباء اللي يخدموا في الخطوط الأمامية والممرضين اللي الإحاطة مباشرة يكون نقل المريض القسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي في قبلي لتلقي العلاج والمتابعة الصحية.
1: هات نمشيو للتوصيات نمشيو للتوصيات حالة بحالة في العقرب شنو عند تعرض مواطن لقدر لسعة عقرب شنو يصير بالضبط؟
0: أول حاجة يتوجه مباشرة وبسرعة الأقرب مركز صحة أساسية ولا أقرب قسم استعجالي وإحنا بالنسبة لنا في قبلي أن أقسام الاستعجالي موجودة معناها منتشرة على كامل الولاية في رجيم عتوق وفي الفوار وفي سوق لحد وفي دوز عندنا في كل المعتمديات عندنا أقسام استعجالي هي خصوصية لدغة العقرب هي سرعة التطور معناها بسرعة ننصح المواطن حد ما يتعرض الإصابة بلدغة العقرب يتوجه مباشرة كان مركز الصحة الأساسية اللي قريب ليه يأمن الاستمرار يمشي له سينو يتنقل مباشرة لأقرب قسم استعجالي
1: هذا هو معناته
0: بالنسبة لدغات العقرب هي فما تكون فيها ثلاثة درجات
1: أي.
0: هي غالبيتها ما هيش خطيرة أكثر من 90%
1: يجيبوها العقرب معاهم ولا لا خطر نعرف أنا مثلا
0: مش ضروري جست المواطن يقول لنا راني
1: تعرضت
0: العقرب وعادة هو المواطن يشوفها معناها العقرب كيفاش
1: لا خطر في الأفاعي مثلا ده هل يلزمك تجيب معاك الأفعى باش يعرفوا نوعية الأفعى ولا الثعبان شنو بالضبط باش يعرفوا شنو يعطيوك أنا هو مصل يعطيه لك هكا ولا
0: بالنسبة للأفعى نجمه حتى من خلال البقعة اللي تراس متاع اللدغة متاعها نجمه نعرفها
1: ما
0: احنا الحق في جهة قبلي ما عندنا خبرة كبيرة في الإحاطة وحتى الممرضين متاعنا مش حتى الأطباء عندهم خبرة كبيرة في الإحاطة بلدغات العقارب والأفاعي لدغات كما قلت لك لدغات العقرب هي عادة تكون ما تكونش خطيرة وذاك علاش نأكدوا على العباد زادة باش ما يعملوش كل العادات القديمة اللي عندنا التشليط ولا القرو وذاك ما يلزمش يعملوه
1: ما يربطوش زادة ما يقول لك نربط البلاصة لا زادة ما يربطوش البلاصة لا ما يربطوش البلاصة لا
0: ما يعملش قرو خاطر القرو ذاك ينجم يكون خطير على
1: الدورة الدموية
0: الساق اللي فيها اللدغة يتوجه مباشرة القسم الاستعجالي في غالب الأحيان هي ما تتطورش الحالة وتكون حالة بسيطة جست أعراض موضعية في حال إذا فما أعراض خطورة عندنا المصل المضاد للعقرب موجود في كامل الولاية وفي كامل أقسام الاستعجالي يعالجوه معنا الأطباء متاعنا والممرضين متاعنا بالمصل المضاد للعقرب اللي هو دواء خصوصي للعقرب وعادة تطور الحالة يكون إيجابي بعد تلقي الدواء اللازم معنا
1: واضح دكتور ونمشيو للأفعى توبة هذه العقرب والأفعى شو نعمله بالضبط
0: بالنسبة للأفعى إذا تصاب المواطن يتوجه الأقرب قسم استعجالي مباشرة يعدوا له السيروم زي السيروم المضاد للأفعى سيروم أنتي فيبريان وفي كل الحالات يتم توجيه المريض بعد تلقي العلاج اللازم هذا المصل اللازم للمراقبة في قسم العناش بالمستشفى الجوي في قبل. نعرف خصوصية لدغات العقارب هي سريعة جدا عكس لدغات الأفعى اللي تنجم حالات الخطورة والتعكرات تصير حتى بعد 24 ساعة ولا 48 ساعة. ذاك علاش في كل الحالات لازم المواطن بعد ما يتلقى الأدوية اللازمة من الأول يتوجه يصير توجيهه القسم العناش بالمستشفى الجوي في قبلي وين تم مراقبته ويتم معناه باش يكون تحت المراقبة الطبية في قسم الإنعاش، وإذا فما تعكرات يكون تدخله يكون سريع ويكون ناجع بفضل الله.
1: واضح، هذا هو معناتها، هذه هي التوصيات، وإن شاء الله بالصحة والعافية للجميع وربي يحفظ الناس الكل. هذا هو معناتها نردوا بيننا صحيح، وإن شاء الله ربي يحفظ المواطنين الكل، وإن شاء الله ما نصلوش إلى حالات خطيرة ولا حالات الإنعاش ولا حتى شيء. شكرا دكتور علي طبال كهيئة مدير رعاية الصحة للسيد بالدرجة الأولى للصحة بقبلي، شكرا على كل التفاصيل. 7:33 دقيقة على موجتنا
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: نايت كلوب
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
2: ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
2: صوتكم
3: الموسيقى
4: نون ستوب
3: نون ستوب على ديوان أف أم

0: راديو نفا في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. ذكركم في الجزء الثاني مش نحكيه على هل الحب يكفي للزواج وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة أم أن وسائل التواصل غيرت كل القواعد. 58 400 100، نستنى تليفوناتكم. اسماعيل القطي قاعد أوكي يستقبل في كل التليفونات بتاعكم. مرحبا بالجميع. نمشي إلى المرسى. المرسى الجميلة صارت فيها زادة حملة جميلة وأثارت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. شباب المرسى تجندوا لتنظيف منطقتهم وأثاروا الإعجاب. شنو اللي صار؟ الحملة هذية كيفاش صارت وعلاش صارت؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. الناشط في المجتمع المدني وعنده صفحة المرسى تي في ديما يوثق ويهبط ويصور، وناشط في المجتمع المدني أساسا، سي سفيان الشرفي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك اختي هدى، يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا، لو سهل.
2: نشكر ديوان فهم الكل، ليكيب الكل، واللي يسمعوا فينا زيدا مجهولة متاحية.
1: شكرا. مرحبا، منين جات المبادرة هذي؟ على أي أساس معناتها بنيتوها وبديتوا؟ وش عملتوا بالضبط؟
2: هي البارح حملة من الحملات اللي قمنا بها والحمد لله. البارح هو يوم النظافة الوطني، معناتها يقوموا به البلديات برشا حملات ويتحركوا في برشا ولايات. في المرسى شفنا البلدية والسلطات الجهوية قاموا بحملة وين البولفار الكورنيش بتاع المرسى غادي، اللي هو الحقيقة ما يستحقش برشا نظافة واللي هو مريق ونظيف. المهم أنا بحكم ديما ناشط الحمد لله وعندي صفحة وديما نوصل في صوت الشارع ديريكت، معناتها شنو عندنا في الشارع نوصل في الصورة كما هي. قمت بجولة بعد ما شفت اللايفوات ولغني وشتي حك الجو وذاك الكل اللي عملوه، عملت بجولة في الحومة غادي، وريت عملت فيديو وريت للناس ها وش فما مشاكل، ها ومازال فما جازون، فما حشيك البوبيلات اللي باساج بيتون، حتى واحد ما تخدم في المرسى غادي مالجري المسكولين كل جيل. المهم حاسيلو عملت الفيديو هذيك وهبطها. يتصل بي صديق شاب من شباب المرسى يحب المرسى برشا وإنسان نظيف ما شاء الله نور، هاو كاريتو في الفيديو ما شاء الله، يكلمني قال لي سفيان النهج اللي صورته هو وين الزفير غادي في الله وين مرسى بلاج، برشا ناس يعرفوها البلاصه معروفه ياسر ويتعديوا منها الاف الزوار كل يوم من انحاء العالم الكل. غريبه كيفاش مسؤول كي تعديهم الغادي ما لاحظوش معناتها الحشيش والحاله اللي فيها. المهم كلمني خويا نور قال لي سفيان توا باش نعملوا اكسيون انا وياك باش نمشيو غادي مرسى في نتاع القايله. نمشيو غادي، مشي يشري ماتريال بفلوسه الخاص وجيب عنده هو كاميونه يخدم بها، يخدم هو تنظيف السيارات ادوميسيل، يمشي ينظف السيارات، جيب الكاميونه نتاعو حتى غادي وبدينا نخدم انا وياه زوج مع بعضنا. نظفنا النهج الكل وعملنا بالكارشير كل برودوي نظفناها رجعناها نظيفه على الاخر وعملنا جو واعطيناها هديه لبلديه المرسى في هذا اليوم الوطني للنظافة وللبيئة. عطيناهم كادو وريناهم اللي احنا الشباب رانا نغيروا على حومتنا، رانا نحبوها المرسى نظيفة، معناها نحبوها زينة في وجوه الزوار، منطقة سياحية بامتياز المرسى خاصة المرسى الشاطئ، واحنا ولاد الحومة غادي فهمت، دونك نحبوها ديما نظيفة، نحبوها مريقلة في كل ديتاي الكل في الشوارع الكل في كل شيء، ما نحبوش فيديو ولا زوز في بلاصة معناتها معروفة ولحوم مزنيق الدخلانين ومش مريقلين. توكلت انا خويا نور نشكره برشا ويسمع فينا سيختي.
1: علاش خذيت منكم وقت؟
2: والله قريب ساعه ساعه ونص الحقيقة.
1: ساعه
2: انا وياه وراني انا نصور معناها والمنتج وكل شيء ونعمل في الكرياسيون دو كونتينو في المحتوى ونعديو في ميساج بوزيتيف برشا للشباب، معناتها راهي خدمه كامله. هو ما شاء الله عليه معناتها تكفلوا عاونتوا شويه انا بالتنظيف، نحينا برشا حشيش وبرشا رمل وكنت حاله ما نوريكش، معناتها عاود تفرجوا في الفيديو كيفاش بلاصه كيما هذيك في قلب المرسى في الحالة هذيك.
1: جيكم شي تليفون من مسؤول قالكم شي يعطيكم الصحة برافو على المبادرة هدية ولا؟
2: والله شيء أختي هدية بالحق حاجة تحزن الراي، بالحق حاجة توجع، معناها الحمد لله نحن ملقحين، معناتها رانا عندنا برشا نعمل في المحتوى وناشلين معناتها في الحوم وكل شيء في حومتنا، ما يقلقونيش حكيت كما هذه، أما حتى تليفون حتى شيء. فما قاطعة بين المسؤولين المحليين والباجيت، احنا الناشطين المدنيين احنا لي جون الشباب اللي طالع نخدمه في خدمة كبيرة، فما برشا شباب أخرين رازلوا يخدموا متوكلين على ربي ونحبوا نصلحوا. والقاطعة مش معناتها ميمبا هزوا تليفون حتى في اليوم الوطني هذا نتاع النظافة، عملوا حملة وكل شيء، يكلموا المجتمع المدني الناشطين نعطيو في الفلوس للمرسم يسيرش. كنا في مصلحة عامة، كنا في مصلحة البلاد، نحبوا نراو بلادنا معناتها نظيفة.
1: ما نصورش ونوصلش الفيديو خاطر تونس كاملة شافته معناتها.
2: لا يوصل لهم وصل لهم، ما نعرفش معناتها شنو علاش بالضبط ما حتى نهزوش تليفون حتى. بارك الله فيك، هذيك الصحة صفين، وكل يعرفوني راهو يعرفوا المرسى ويعرفوا الصفحة، الكل سونز اكسبسيون الكل يعرفونا. ما فما قاطيع مش عارفين، مش عاجبهم شنو قاعدين نعملوا فيه، مش عارفين. احنا المهم راهو نربحوا في دعاء الخير من عند الناس، وكل كومنتير وكل جيمات يكلمونا الناس حتى كيعرضونا في المرسى يحييونا يشجعونا. احنا هذاك الكربيرون تاعنا معناتها باش نمشيو، معناتها مش مشكل المسؤولين راه باش يجينا باش يمشيو على رواحهم هذوكا، وباش يجي شباب جديد باش تتبدل العقليه ان شاء الله. احنا متفائلين برشا في المرسى، احنا صرتو الشباب الجيل الجديد، واحنا الكوميتي نتاع مرسى تي في واللي عاملينها مع بعضنا متفائلين برشا، ومازلتوا بيشتروا برشا خير خير خير في المرسى ان شاء الله. وميساج زاده بربي اختي هدايا للشباب نتاعنا في تونس الولايات الكل، الحوام الشباب صرتو بنات ورجال، اخرجوا نظفوا حومكم قدام دياركم، كان عندكم محل تخدموا فيه قهوه اي حاجه ما تكلف حتى شيء، والله جو حتى نفسيتك ترتاح بعد الاكسيون هذيك، راهو اجر عظيم عند ربي سبحانه. كي تعمل حمله نظافه ولا تنحي الاذى من الطريق راهو اجر عند ربي سبحانه والنفسيه ترتاح. الشباب الكل لازمنا نخفوا لبلادنا، راهي بلادنا عزيزه وغاليه ومزيانه، ما تسمعوش كلي زون نيجاتيف، ما تسمعوش العباد الخايبه واللي معناتها مقيسه من بلادنا. ليه احنا نخفوا تو لبلادنا ونعمل الحملات باللي نقدروا معناها. والله حنور جاب بالا 13000 مشى شريها من كانكوري، كل شيء عملناه 13 دينار، وجبد الكارشير نتاع خدمته وكل شيء قدينا يبدا انت باللي عنا تمكننا عملنا وعدينا اكثر من حمله. راهي الحمله معناتها سي جوست اون اكسيون تاع ساعه، مي اكثر من هذاك عدينا ميساج بوزيتيف وامل كبير للشباب والناس تبعوا فينا من الولايات كلها، من العاصمه من البلاد الكل تبعوا فينا مش كامل المرسى. والحمد لله
1: هذا هو الميساج اللي لازم يوصل. فوالا حمله تاع ساعه ساعه ونص، اذا كان كل واحد فينا يعدي ولا يخصص ساعه ولا ساعه ونص باش ينظف الحومه نتاعو، تو بلادنا كلها تبدا نظيفه وجميله ومحلاها.
2: ما فيها شيء، والناس الخير موجوده في تونس والله العظيم، رجال ونساء شرفاء ومحليهم على الاخر يعاونوا خاطر بدو بسلمي بالدهن باللي هو تعملوا جو مع بعضكم. الكلمه الطيبه كدعاك كلمه يرحم والديك، راهي ما تصورش قديش تعطي المورال وتعطي الانرجي في العبد معناها، فهمت؟ دونك شجعوا الشباب الكل توكلوا لموا بعضكم، واحد زوز ثلاثة حتى تدهن مادة قدام دارك، راي بالخطوة بالخطوة تونس رجعوها نوارة ونجعوها مزيانة برشا بإذن الله. وإن شاء الله يا ربي السلطة الفوق يبزوا مع الشباب، خلي يشدوا مناصب، راهو برشا شباب عنا في تونس ما شاء الله كفاءات وبرشا شباب نظيف، كان يشدوا المناصب هكا في المجالس المحلية والسلطة المحلية والبلديات والله تونس في عام من زمان نطيروا بها تيران، ما فيها حتى شيء. راني النظافه راي بريوريتي، راي خط احمر النظافه، ما نجمو نقدموا في حتى شيء اختي هدايا في تونس، كان بلادنا ماهيش نظيف، ما نجمو نقدموا في اقتصاد، ما نجمو نقدموا في تنميه، ما نجمو نقدموا في استثمارات. السياح تجينا لتونس، المرسى كلها سياح، السنة حاجه ما ريتيش قبل، ما ريتش معناتها الكم نتاع السياح اللي يجيونا ما شاء الله، يجيو عجبتهم البلاد وعجبهم الطقس وعجبتهم الناس، اما يقولوا لكلهم نفس الملاحظه بلادكم ماهيش نظيفه. راي حشمة راي عار، انا كي نسمع حاجه هكا توجعني، ملا كيفاش مسؤول يسمع حاجه هكا ما تمسوش. انا قاعد بيت في اليوم نتاع البارح اللي جيو فيه كيفاش معناتها ما ثبتوش، ما فما حتى باساج بيتون، ما فماش الغازون راهو للركبه في شطر الحوم في المرسى، الغازون للركبه ما نحكيلكش على لي بوانوار معناتها الفضلات، راي عاجز كبير مانيش فاهمين علاش. هذه خدمه البلديات لازم تلقى الحلول، عند الفلوس عند الميزانيه عند كل شيء، مش فاهمين علاش لتوا ما لقاوش حلول. ممكن نتاع كفاءات، ممكن نتاع موتيفاسيون، ممكن نتاع وطنيه، بالك شيء مانيش فاهمين. احنا متفائلين ان شاء الله ونستناو في القرارات ان شاء الله باش تجي باش يخدموا الشباب في البلديات وفي قلت لك السلطات المحليه باذن الله تونس نطيروا بها تيران. واحنا في مرسى تي في وشباب المرسى رانا بالمرصاد، اي حاجه سبقها في المرسى رانا باش نصوروها ونهبطوها بكل احترام. انا نمسوا الشخصيات نمسوا المؤسسات، نحبوا المؤسسات تخدم، نحبوا البلاد العظيمه، نحبوا البلاد النظيفه، باش نقدموا للناس الكل ونشرفوا عائلاتنا ووالدينا وتونس الكل باذن الله.
1: شكرا جزيلا لفضلك سفيان الشرفي، يعطيك الف صحه. ناشط في المجتمع المدني، حكيت لنا على الحمله اللي صارت من قبل شباب المرسى واللي اثارت برشا اعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وحنا نحكيوا على اليوم العالمي للبيئه، باش نواصلوا في العمل البلدي. نحكيوا على بلديه العين بصفاقس اللي تم اختيارها كبلديه صديقه للبيئه من خلال المشاريع اللي قامت بها. فبزاد ظهر لي مهرجان ايفنمو باش يصيرته، نحكيوا على تفاصيله تتفيتا
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا في 60 دقيقة.
1: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اختيار بلدية العين بصفاقس كبلدية صديقة للبيئة، نحكي في الموضوع وتفاصيله. كهية مدير ببلدية العين سي عبد الجبار بالطيب، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، ألف ألف مبروك.
2: مساء النور ليك ولكافة المستمعين ديوان اف ام، الله يبارك فيك. معنا الحقيقة هي شيء جميل، شيء فرح، شيء شرف بلدية العين وجهة صفاقس وبلدية الجمهورية ككل أنه يتم اختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة اليوم العالمي للبيئة اللي نظمته الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت شراف السيد وزير البيئة بدار الثقافة بتونس. كانت شاركت وقعت دعوة بلدية العين للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة من خلال عرض جملة من المشاريع البيئية لبلدية العين، وخاصة منها مشروع تكوين النفايات اللي نعرفه مدى تأثيره على البيئة. نعرف أنه تكوين النفايات يخفض 6% من انبعاثات الغازية وأضرارها وعلى الانحباس الحراري والتغيرات المناخية بصورة عامة. كذلك عندها معناها مشاريع أخرى صديقة للبيئة كما الليد انتليجون، تغيير فوانيس الإنارة العمومية 900 فانوس بالمنطقة البلدية بالليد انتليجون اللي هو صديق للبيئة، اللي هو يخفض زادة من انبعاثات الغازية وينقص من استهلاك الطاقة بما يعدل 260 ألف دينار سنويا.
1: 260 ألف دينار ربحتهم سنويا، معناتها
2: سنويا تربحهم البلدية. كذلك مشروع إحداث معناها مراكز زوز نقاط شحن للسيارات الكهربائية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمشروع الكبير اللي هو مشروع تكميل النفايات حبينا نطوروه باش نعمله مركز إيكولوجي. المركز الإيكولوجي هذا باش يكون فيه منبت، يكون فيه لابوراتوار، باش يكون فيه مركز للرسكلة في التكمين، باش يكون فيه زادة سنتر دو فالوريزاسيون دي ديشي اللي باش طاقة الاستيعاب تكون أكبر من المركز الموجود حاليا في البلدية، اللي كما نعرفوا أنه البلدية حاليا وقع تثمين 20% من كميات النفايات الخضراء المتواجدة بالمنطقة البلدية. وفي إحداث المركز الإيكولوجي هذا باش نكونوا احنا نوصلوا 2027 نكملوا 50% في حدود سنة 2030 بحول الله كافة الكميات الموجودة بالمنطقة البلدية تكون مكملة ومثمنة ومحولة إلى ثمن طبيعي منصوح به بالاستعمالات الفلاحية البيولوجية. كذلك هو الكومبوست هذا أنه يقلل من استعمال معناها الأسمدة الكيميائية، ونعرفوا انبعاثات معناها الغازية منها. كذلك أنه يفيكس الكربون بليس كو ديزون سور دون لو سول، كذلك معناها هذا جانب مهم جدا في الكومبوست المنتوج نتاع تكوين النفايات الخضراء. هذا بالإضافة لأنه نحن نتجنب وقت المصبات العشوائية والزبيرة تردم القاطع الطرقات والساحات العامة إلى آخره. هذا بصورة عامة من خلال المشاريع هذه تم
1: اختياركم كبلدية صديقة للبيئة
2: واختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة. صحيح هو شرف هو كذا، لكن هو مسؤولية على عاتقنا نحن أنه نزيد نسعى أكثر ما يمكن أنه نحسنوا جودة الحياة بالمنطقة البلدية لكافة المستكنين. وهذه دعوة للحقيقة، رأوا كما كان يحكي تو المبادرة كنت نسمع فيك، هي مبادرة جيدة جدا، مبادرة شبابية، أنه رأوا العمل البلدي رأوا عمل تشاركي ورأوا انخراط المواطن في العمل البلدي رأوا ضروري جدا من خلال كما كان يحكي سيادته أنك تقلع شوية حشيش في التروتوار، أنك تنظف الواجهة الأمامية للمنزل، أنك أنت تكنس معناها شوية كنس قدام المحل متاعك، المحلات المفتوحة للعموم لما لا علاش تكنس انت وتطيح معناها على الباكوتين متاع الطريق، ما تكنس وتحط في ساشي وثم طوبيل تحط فيها. واحنا في بالمناسبة ذي بلدية العين معناها وقع معناها تركيز 100 حاوية للحاويات فضلات معناها للقراطس والبوتي متاع الماء والكانات اتسيتيرا للتقليل البيت من حجم ميزانيه الملقاة معناها في الطرقات. وكذلك معناها بلدية العين عملت جملة من إحداثات مناطق خضراء ومثل صحي في طريق منزل شاكر، ملعب كرة حديدية لكل ليلة ترافيك مول المواطنين يمشوا غادي مثل صحي يتعطاوا الرياضة، يتعطاوا معناها رياضة الكرة الحديدية وكذلك رياضة المشي والرياضات الأخرى. هي وقعت بدأ كذلك تركيز كراسي استراحة معناها بكافة الطرقات معناها الرئيسية للبلدية، اللي خممنا زادة أنه نحن أنه عنا كبار السن وأنه يتوجهوا باش يقضيوا قضياتهم، كذلك يتوجهوا سواء كانت مسائل إدارية وحتى معناها قضاء شؤونهم المنزلية، وبالتالي محتاجين أنهم في بعض الأحيان في محطات استراحة يوجدوا كريتيات في الطرقات وعلى الترطوارات. أنا شيء جميل وشيء معناها مبين.
1: إن شاء الله ديما بلدية العين ناجحة ومتألقة، وشكرا لكم على كل هذا العمل اللي قمتوا به سي عبد الجبار بالطيب كهيئة مدير ببلدية العين، وألف مبروك مرة أخرى اختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. مصير معكم مشوارنا بعد تحديثات النماذج. هل سيكون الصيف حارا والخريف ممطرا على بطريقة مبكرة؟ نحكي على الموضوع وتفاصيله. يلا تتفيت
0: كل ما يهم التوانسه في 60 دقيقة.
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة، مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: لاجري
1: مساء الفل، مرحبا، شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا. ديما صارت تحديثات النماذج هكا ولا لا؟ شنو ولا
3: منذ
1: بعض السويعات شنو اللي صار بالضبط؟ قل لي.
3: دونك ان شاء الله خرجت التوقعات الصيف، هو في الحقيقة يعني خرجت حتى في اوائل ماي، ولكن طبعا احنا في بداية جوان يعني قربنا برشا من الصيف. الصيف تعرف يبدأ جوان جويلية اوت، وثم يعني تحديثات جديدة ربما هي اللي بشكون اقرب للواقع. اولا سمحني، اولا على مستوى الحرارة، على مستوى الحرارة يعني شهر جوان ان شاء الله وديجا بدي هو الحرارة تقريبا مش تكون حول المعادلات أو أعلى بقليل، تقريبا أعلى يعني حوالي نصف درجة أو أكثر شوية إلى غاية آخر شهر جوان. نجم نقوله كما شهر ماي تقريبا، يعني تقريبا في شهر ماي زاد اللي تعدى كان حول المعادلات عموما أو أعلى بقليل. يعني باش نسهل العملية، ما فماش موجات حر بإذن الله خلال شهر جوان،
1: سلكنا الحمد لله.
3: وتعرفوا كل شهر وكل أسبوع ما يتعدينا عادي، دونك نربحوه فصل الصيف. تعرفوا الصيف ولا طويل برشا، يقعد سبتمبر وحتى أكتوبر ساعات، ودونك الأجواء الصيفية يعني ولات طويلة في تونس، ومش كان في تونس، في برشا في مناطق أخرى من العالم. هذه مش معناتها ما نسجلوش 40 درجة أو 42 درجة أو حتى أكثر شوية، نجموا في بعض الأحيان في بعض الأيام في شهر جوان نسجلوا حرارة 40، ولكن عادة تكون موجودة خاصة في جنوب تونس كما اليوم مثلا وكما حتى غدوة كما الأيام الماضية. يعني سجلنا في أقصى الجنوب الصحراوي في رمادة في برج الخضرة 40-41 درجة، وضع عادي في المناطق الصحراوية، ولكن أغلب المناطق التونسية الأخرى حرارة إما 20 في أواخر العشرينيات طبعا أو 30، وضع هو طقسنا معناتها مش جديد. يعني المهم الموجات الحر متاع 45 درجة وحتى أكثر 48 درجة إلى آخره ما فماش بإذن الله خلال شهر جوان 2026. بالنسبة لشهر جويلية من المتوقع، خلينا زاد نذكر أستاذ هدى اللي هذه راهي توقعات النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى، اللي هو يعتبر أدق وأهم نموذج في العالم. دونك هذا باش نكونوا واضحين، واللي يقدم تحديثات كل يوم 5 من كل شهر
1: معناتها
3: 5 ولا دونك بالنسبة لشهر جويلية يعني حسب النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى يتوقع حرارة أعلى من المعادلات في تونس بين درجة ودرجة ونص، ويعني تعتبر يعني حرارة نجم نقوله عادية. إيش معناتها؟ يعني أجواء صيفية عادية مبدئيا مع ربما ماذا مش معناتها ما نسجلوش موجات حر، ربما نسجلوا موجات حر تكون مش قوية، موجات حر قصيرة نجم نسجلوا حرارة 40 خلال بعض الأيام، ولكن عموما في أغلب يعني الفترات من شهر جويلية باش يكون الطقس عادي. يعني إيش معناتها؟ يعني مستبعد برشا كونه حسب توقعات اليوم طبيعة نجم وتنجم من يعني بداية جويلية نجم تكون فما تحديثات أخرى، ولكن حسب توقعات اليوم مبدئيا شهر جويلية ما فيش موجة حر كبيرة، نجم نعيش بعض نجم نعيش موجة حر أو ما نعيشوش، وحتى اللي كان عشنا موجة حر نجم تكون قصيرة ومش قوية، وتنجم تكون فما حرارة أربعينية خلال بعض الأيام وتقعد ديما يقعد ديما الوضع يعني عادي. شهر وهذا خاصة في وسط وجنوب تونس، بالنسبة لشمال تونس حرارة تقريبا حول المعادلات يعني مبدئيا الوضع أي نحكيه على جويلية، الوضع ممكن في شمال تونس مش يقعد عادي جدا، ما فيش يعني حرارة كبيرة برشا في شمال تونس، هذا خلال شهر جويلية. بالنسبة لشهر أوت نفس توقعات نموذج الأوروبي متوسط المدى، تقريبا نسخة من شهر جويلية تقريبا، يعني الحرارة في تونس باش تكون أعلى من المعادلات بين درجة ودرجة ونصف، راهو بين قوسين بين قوسين باش الناس تفهم، في فرنسا وإسبانيا غرب أوروبا الحرارة باش تكون خلال تقريبا كامل فصل الصيف أعلى من المعادلات بثلاثة وأربع درجات باش تفهم، معناتها الفرق في تونس درجة درجة ونصف فقط، يعني أوروبا الغربية باش تكون تقريبا هي تحت الأنظار متاع موجة الحر ديجا كما عشنا تذكروا منذ بعض الأيام في أواخر ماي موجة حر. من المتوقع للقارة الأوروبية ربما في المنطقة متاعنا هذه الكل يعني منطقة شمال أفريقيا والمتوسط أوروبا ممكن هي اللي باش تعيش أكثر يعني حرارة وموجة حر، خاصة على رأسها إسبانيا وفرنسا حتى أجزاء أخرى من أوروبا. بالنسبة لتونس كما قلت شهر أوت مبدئيا باش يكون كيما جويلية، يعني مبدئيا ما فماش موجة حر طويلة، ربما تكون فما موجة حر يعني خاطر راهو عادي نحكيو على موجة حر في الصيف راهو عادي جدا، ولكن إن شاء الله ممكن ربما ما تكونش طويلة، ممكن عددها يكون قليل، ربما موجة كما عم ناول تذكروا عم ناول عشنا تقريب في الصيف كامل زوز موجة حر وكان تقصيرة، وعشنا حتى حرارة يعني ثلاثينية وحتى أربعينية ولكن كان تقص عادي ما كانش موجة حر كبيرة كما 2024 كما 2023. دونك هذا على مستوى الحرارة، يعني نجم ملخص وسيدة هدى اللي جوان باش يكون تقريبا عادي كما قاعدين نعيشوا توا، حرارة ثلاثينية في أغلب الفترات. بالنسبة لجويلية وأوت حرارة باش تكون طبعا أكثر شوية بحكم في قلب الصيف، ولكن مبدئيا ما فماش موجة حر خطيرة، ربما نعيشوا بعض الفترات الحارة وموجة حرارة موجة حر قصيرة كما قلنا، هذا مبدئيا وهذا راهو في الحقيقة مفاجأة أستاذ هدى.
1: أنا امبارح نحكي على ارتفاع بخمسة درجات والصيف الأكثر حرارة وغيره وغيره، عطت التوقعات بتاع النموذج هذايا الأوروبي متوسط وبعيد المدى، رحم والدي.
3: وهو كذلك لأنه

0: الأستاذ عامر بحبه الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس. الأخبار مع سحر، الأخبار الرياضية مع قدور، نتواصل للتسعة
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز وثمين ليلا. ديوان افام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك للتشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. والوزير يؤكد موقف تونس الدعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا، مشددا على التزام تونس الدائم بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار بما من شأنه أن يؤدي إلى حل سياسي شامل ودائم يحفظ وحدة ليبيا وسيادة شعبها بعيدا عن أي تدخل خارجي. المعهد الوطني للإحصاء يصدر وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية، مفادها وأن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. كما أشارت الوثيقة إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل وسنة 2024، وإلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع وزن الفئات المسنة. رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجية الخصوصية والتوحد سونيا الكراي تفيد بأن كلفة التكفل بطفل مصاب باضطراب طيف التوحد تمثل عبئا ماليا كبيرا على العائلات التونسية، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 1000 دينار شهريا وأحيانا أكثر تبعا لاحتياجات كل طفل حسب ما صرحت به لديوان فام على هامش ندوة صحفية.
2: كلف بين ارتفونيست وبين بنفساني، كلف فوق المليون، كل شيء يتحب لك اكثر قد ما انت تزيد في الاهتمام. علاج الطفل المتوحد من الاخره هو الحب والدمج والحنان، يعني في عائله قبلت راه مش تتحلل بين عائله ما قبلتش وتبدا تخبي تقول لك انا ولدي مش متوحد وما تستعرفش باش نكذبوا على روحنا، لانه بالحق طيف توحد يلزم علاج باش يخرج منه مش تجم بعديك تقريب.
1: والي بجا أحمد بن خرط يشرف على جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الجهوية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال الفترة الصيفية، ويسدي تعليماته بإعداد قائمة محينة في المناطق التي قد تشهد اضطرابات في شبكات التزود بالماء أو الكهرباء مع ضبط خطط التدخل السريع الخاصة بها. والوالي يوصي بتعزيز فرق التدخل الفني وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية للتقليص من مدة الانقطاعات ومعالجة الأعطاب مع وضع صهاريج مياه معقمة ووسائل تدخل احتياطية على ذمة المناطق الريفية أو المعزولة، فضلا عن توفير مولدات كهربائية متنقلة لفائدة المؤسسات الصحية والمنشآت العمومية الحيوية. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعتي في الاشتباك بلبنان، معلنا عن تنفيذ قصف مدفعي على عدة مناطق جنوبي لبنان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إننا مستعدون للعمل مع أطراف النزاع، ومقترحنا بشأن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب ما يزال مطروحا، مضيفا أن روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلب ذلك. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاش سبور في أمن الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا

0: dwnfm.com. على dwnfm ما يفوتك شيء. صوتكم نايت كلاب.
1: تسمعوا نايت كلاب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: ديوان اف ام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أكمل التحضيرات بحضور كل الملاعبية لمباراة غدوة الودية ضد منتخب بلجيكا في بروكسل. قبل التمارين الناخب الوطني صبري لموشي عقد ندوة صحفية أكد فيها أهمية المباراة، وقال أنه اللقاء باش يكون لوضع آخر لمسات قبل المونديال مع التشديد على جاهزية كل اللاعبين. نذكر المباراة غدوة بداية من ساعتين منقولة على منصة ديوان سبور. المنتخب التونسي الأولمبي يلعب اليوم ثاني مباريات دورة تولون الودية بفرنسا. منتخبنا التونسي خسر ضد نظيره السعودي بنتيجة 3-1. بونتو تونس سجلوا عمر بن علي خلال المباراة هذه. زوز ملاعبية من المنتخب الوطني تحصلوا على ورقة حمراء، نحكيوا على لؤي التراعي ومحمد الرياح. نذكر العناصر الوطنية فازت في المباراة الأولى ضد الكونغو ديمقراطية 3-0. في انتظار زوز وديات ضد منتخبي كولومبيا والصين. منتخب الأواسط لعب بدوره اليوم مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري. منتخبنا فاز 1-0 بونتو شمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي أغلق رسميا المفاوضات مع وكيل أعمال نيجيري أونوتشي أوكبيلو بعد رفض العرض المالي الجديد من طرف أوكبيلو، بالتالي مغادرة اللاعب للفريق بصفة رسمية. ذكر زاد أنه أوكبيلو أمضى عقد مبدئي في جانفي مع الاتحاد الليبي. من جهة أخرى ترجي تفق مع يوسف البليلي على تمديد العقد بزوز مواسم مع انتداب حارس شبيبة العمران منتصر الرصيد. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية، المكسيك يضرب بقوة ضد صربيا. من منتخب التريكولوري فاز 5-1. حاليا سلوفاكيا مونتينيغرو 11-4. باراغواي ضد نيكاراغوا الماضي ساعة بتاع الفجر بطل العالم الألبي سيليستي. أرخنتينا ضد منتخب هندوراس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا dwnfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwnfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة، من السبعة للتسعة متاع الليل، مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل، 8:21 دقيقة. نحكيه على الزواج اليوم، هل أنه الحب لوحده يكفي للزواج، وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة، من وسائل التواصل غيرت كل الموازين. 58 400 رقم التليفون، ناخذوا تليفوناتكم. يلا تتشويتا
0: في 60 دقيقة.
2: 58 400، ناخذ سي محمد مسفاقس. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: مرحبا، مساء النور.

0: معلش مثلا لان فما شكون يحب مثلا يقول لي انا معش اللي هو يهتم برشا بالشعر واللي يهتم بالعني واللي يهتم مثلا بالطول بالفيزيك فهمتي ولا واللي يهتم مثلا
1: معناها بالمظهر الخارجي
0: انا مش فسرتها بعض منهم واللي مثلا يقولوا هو يحب مش لانه ما تقولوا تحيي الزوج لا لانه ما قلتش لامه سواء في مظهرها او في طبيعتها تقول يقول لي امي الثانيه ولا زي هي ولا احد يعني وقت احنا نقول الحب مش نقول لي حب لانه هو مفهوم الحب الاصلي الاصلي الاصلي فهمتي لا تو وقت نجي نحكي مع بعض الشباب حتى بعض الكبار معناتها متقدمين في السن يقول لك ما تقول انا حبيتها تجي تحكي مع شي واحد اللي هي يعطيك علاش حبها ما هو مش كل نفس الشيء فهمتي لا واللي زي احنا هنا مش نقول هو الحب هو ان بليس ان جوجو نشوفوا ماذا يقولوا زي هذوما اسكو هما فعلا مستقبل وكذا حتى هما ولا الحب الحب هذا مش طول ولي لا
1: سي محمد سي محمد سي محمد نعم. انت دقات تفلسف شويه انا والله العظيم الفلسفه انا ما فهمتهاش نتاعك وخذني بشويه بشويه سي محمد
0: الله يبارك
1: توا كوبل معناتها زوج كي يختاروا بعضهم باش يتزوجوا هكا ولا لا يا اما فما علاقه نتاع حب تبنات بيناتهم خليتهم شي يتزوجوا والا تعرفوا على بعضهم عبر لي ريزو سوسيو نتاع اليوم وعملوا علاقه باش يعرسوا والا يعرفوا بعضهم العائلات يعرفوا بعضهم معرفه تقليديه وتزوجوا يعني نتصور هذم هما الحال شنو هو بالنسبه لك انت المعيار الناجح باش انه كوبل يبنيوا علاقه زواج تكون ناجحه
0: معيار الناجح عن جمله انت بالله حسب ما سمعت الموضوع انا اكستان الحب انت قلت ولا
1: انا قلت هل انه الحب يكفي انا اليوم باش تبني علاقه حب ناجحه هل انه الحب وحده يكفي باش انه العلاقه هذه تكون ناجحه
0: بالنسبه كبيره الحب وحده لا يكفي ولكن بالنسبه لليانا قبل ما اقول يكفي او لا بالنسبه لليانا ونشوف شنو هو نوعيه الحب معناتها هما علاش حبوا بعضهم فهمتي ولا ما انا بس لي انا نشوف انا المشكله مش هو حبي ولا حبيتها علاش حبينا بعضها شو السبب
1: يعني انت كي تحب تسال معناها تقول انا علاش حبيت فلانه مش فلتانه يعني يعني العقل يخدم في الموضوع ما نعرف مثلا الحب ما كل واحنا يدق البيبان ما يشاورش هكا ولا لا على قلبك يدق من غير ما تقعد تخمم نتصور هكا
0: اذا كان مش حكوا على النظره الاولى نصح بعض الاسئله بان حبيتها بالنظره الاولى مش بعده كما سبيل النجاح او لا بالنسبه لي لا شوف كثير معك فهمت نشوف حتى اصلا البديل نفتح اسئله ما فيش كون حبيتها فهمت يعني ما تقوليش نكون انا في في فراغ عاطفي فما فرق بين في فراغ عاطفي وانسان عادي معناتها فهمت اللي يبدا في فراغ عاطفي يبدا مشتاق ازيد واللي يبدا مشتاق ازيد قد يكون معناتها تفكيره وحكمه على شيء مش كيما نبدا نسال في مسألة عادية معناتها فهمت لا
1: يختلف معنا حسب وضعية الشخص
0: ديما اللي بدا كيما نقول مثلا احنا سامحني اللي اللي ما عندوش صغار ولا ما عندوش صغار بدا مش اجد من اللي مسؤول اصلا يعني عنده اطفال اللي تبدا مديته مش ولا بد يبدا مش اجد يعني ديما المحتاج ما تقول كيما تقول مش كيما نسال مش عارف عمره 20 30 سنة مش كيما نسال 50 سنة واللي هنا يتنجح حتى على بعض الاشياء انت تقول ان الشخص اللي عرف 50 سنه اللي عرف 50 سنه وكان مش عارف 20 30 سنه هي تنزلش بعدين كل يتنزل
1: معنى التنازلات تختلف حسب العمر واضح طبعا. شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سي محمد نمشيو لريانا سيده منيره مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
2: الو السلام
1: مساء الفل مرحبا بيك شنو احوالك؟
2: عايش شنو احوالك؟
1: الحمد لله
2: لأول مرة نتكلم في
1: الإذاعة. يا لالا نورتنا مرحبا بيك أهلا وسهلا شو تعمل في الدنيا قداش عمرك تعرف عليك شوي
2: عايش مرحبا إغوتريتي أنا
1: بلا في التقاعد مرحبا أهلا وسهلا
2: نورتنا عايشك يا أنت أجيبك محليك ولا محليك
1: يا عايشك فضلك أنت أحلى مرحبا قلي قلي أنت عندك نظرة في الحياة أكيد وتجربة هكا ولا لا هل أنه اليوم الزواج وشنو هي الوصفة الناجحة؟ هل أنه الزواج عن حب؟ هل أنه الزواج التقليدي؟ هل أنه الزواج اللي قاعد يصير اليوم بمواقع التواصل؟ شنو بالضبط؟
2: إيه شو نقول لك الزواج وقت الحاضر بدل ليش على قبل؟
1: شنو اللي تبدل؟
2: بكل شيء بكل شيء
1: ساعة خلينا نقيم معك لأنه الزواج متاع قبل هو الناجح ولا الزواج متاع توا هو الناجح؟
2: قبل هو الناجح الحق
1: واللي هو كان زواج على نهو أساس بالضبط
2: يعني
1: زواج تقليدي ولا عن حب ولا الزوز مع بعضهم ولا شنو بالضبط
2: تقليدي
1: تقليدي عاي رغم أنه تقليدي وأحيانا ما يعرفوش بعضهم لكن يتنجح العلاقة

0: واليوم
1: والمرأة كانت تصبر تصبر بالجدال والراجل كان يحترمها وهي تحترم عائلة راجلها وحموها وحمايتها وأمورهم كانت حق مليق لا. أما توا الحق المرأة تعاني والراجل يعاني والحماية تقف المشاكل والحمو كيف كيف وحالة مش باهية.
0: وضعية مش باهية توا.
1: لا مش باهية أنا جرا مش باهية.
0: هذا من خلال حاجات عشتهم معناتها سيدة منيرة؟
1: لا لا. لا لا لا لا أنا
0: ما عشتهم
1: يا ربي. لا لا
0: أنا. عندك أنا صغيرات سيدة منيرة؟
1: إيه عندي عندنا ولدي تبارك الله
0: معرسين. كيفاش عرسوا؟ كيفاش اختاروا؟
1: شو اختاروا؟
0: كيفاش اختاروا شريك حياتهم؟
1: فاكولتي؟
0: في الجامعة، تعرفوا على بعضهم في الجامعة؟
1: في الجامعة.
0: حب معناتها كان الحب هو المنطق تصور هيك.
1: إي تنجم تقولي لازم تقول.
0: إي وناجحين اليوم في علاقاتهم.
1: أما بقدرهم الحق وأمورهم مريقلة وخذوا بنات عائلات وإحنا زادة من غير باش نشكروا إحنا زادة عائلتنا زادة نظيفة برشا وكبيرة ولبس علينا وهم زادة كتكي ومستقفين وفاهمين وفاهمتهم وأنا راجي متوفي
0: ربي يرحمه إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله يملأوا عليك الدنيا
1: يفضلك يعيشك ربي يفضلك فضلك صغيراتك كان عندك
0: يفضلك شكرا
1: وانت مرة محليك محليك
0: يعيشك يا حلي ايامك
1: عايشك تعجبني
0: يعيشك يعيشك شكرا شكرا سيدة منيرة نورتني شكرا لك يعطيك الف صحة ليلتك زينة وللقاء نمشيو لصفاقة سيدة فاطمة مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
2: الورد يا سمير
0: مرحبا بك اهلا وسهلا شنو حوالك
2: كل عام وانت حية بخير يا سمحتي
0: يعيشك يفضلك يا لله مرحبا
2: كل عام وانت احلى باغلى ام
0: يعيشك شكرا جزيلا مع امي يفضلك يعيشك شكرا لك شكرا شعف الدنيا سيدة فاطمة قداش عمرك قلي تعرف عليك شوي
2: عمري 36 سنة
0: مرحبا
2: عندي زوج صغيرات
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
2: يعيشك
0: وانت زادة كل عام وانت احلى ام مرحبا
2: يعيشك عيشك يا ربي
0: يعيشك مرحبا هاي قلي
2: يعيشك يا ودا
0: من خلال التجربة متاعك في الحياة شنو اللي ينجح
2: ولله الحمد
0: الحمد لله
2: ولله الحمد ونعم الشكر
0: قداش عندك معرفة
2: إذا لما ينتو كل عضاين برحنا
0: أمين يا ربي قالي قداش عندك متزوج
2: عندي 9 سنين
0: 9 سنين الاختيار كيفاش كان عن حب معلقة تقليدية تعرفتوا مع بعضكم على غيزو سوسيو شنو بالضبط
2: يودا لا غلط في النومرو
0: غلط فيك
2: غلط في النومرو
0: اي طلب نومرو غلط
2: طلب نومرو غلط
0: اي
2: اليوم وليت أم صغار
0: اليوم وليتهم صغار ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله وتنجح علاقه نتاع واحد يغلط في نومرو نتاع واحد يكونتاكتيك مثلا على ميسنجر ولا على واتساب اه
2: ولله الحمد
0: الحمد لله معناتها مش صحيح اليوم واحد معناتها الصدفه في حد ذاتها تنجم تكون
2: ساعات يقول لك يا سمشتي رب صدفه خير من الف
0: مئات حلاها حلا الشعار والعنوان هاي
2: يعيشك احلى حاجه في حياتي بعد والدي
0: ربي يفضله لك ان شاء الله ربي يفضله لك معناها اليوم الناس اللي تعرفوا على بعضهم بصدفة ولا تتعرفوا على بعضهم على الريزو سوسيو تنزحهم يكملوا ما تخوفهمش معناتها ما تخوفهمش يعني الناس اللي تعرفوا على بعضهم عن طريق الصدفة ما تخوفهمش من مستقبل العلاقة
2: ما تخوفهمش بالنسبة لي أنا كانت علاقة ناجحة برشا ولله الحمد ونعم الشكر
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: يا لله ربي يفضلكم لبعضكم
2: يعيشك يا هدى
0: يا ان شاء الله دمتي في سعادة
2: نحب نقول لجعفور
0: اي
2: برا يبارك لك برا يبارك لك برا يبارك لك
0: اليوم حملة
2: نعملها اليوم
0: حملة كانت تستثنائية
2: ياي يا هدى انا انزغرت في الخدمة انزغرت اقسم بالاله انزغرت انا في الخدمة انزغرت لو كان جا عندي وقت نمشي له للديوان فين نتاع صفاقس والله كان جا عندي وقت
0: طلع كان في صفاقس اليوم هو منورنا وكانت حملة استثنائية قال
2: رجع الصوت تتعرف لينا شكون
0: راجع الصوت راجع الصوت
2: تتعرف حابه قدم تحيه
0: اي قال
2: فتح ربيعي
0: فلا انت دخلت معانا مع سي فتحي ووقتها تحدثت على جارتك هكا ولا
2: الله يبارك في صحته وماله.
0: لا في العيد وقتها كلمت معنا في المباشر وقلت لي راهو جارتي عندها أربع أيتام وما عندهمش عيد وسي فتحي وقتها تكفل بالعلوش متاع العيد ومن غدوة جاي العلوش متاع العيد الحمد لله.
2: الله يبارك له الله يبارك له.
0: شكرا للشيخ نفس حرب.
2: أنا المرة اللي جيتك عايشك نسيت ريم نوردي ما قدمت ليش تحية.
0: تحية ريم نوردي
2: مع جعفر.
0: تحية ليك بالكل يا لله. تحية ليهم الكل
2: يا هدى. كنت تعمل نبيا فضل وليس أمر.
0: تفضل
2: وبعتي لي تطلبني.
0: نطلبك يا لله تدلل. مرحبا
2: يا شختي بارك لك.
0: شكرا شكرا يفضلك سيده فاطمه. شكرا لك على اللقاء. سي الشادلي من اريانا مرحبا بك. اهلا وسهلا مساء النور.
3: هاي زهور. هاي زهور من السلام.
0: زهور مرحبا مرحبا بك. اهلا وسهلا.
3: لاباس
0: الحمد لله الحمد لله.
3: والله والله الزواج زواج بلا حب كاللي يرد بلا عباده.
0: الو نسمع فيك نسمع فيك.
3: فهمت مدام. انا خذيت المراه جايه طلقت مرتي على خاطرها بطل تونس مع زوج صغار واحد عمره 3 سنين واحد 4 سنين سلطه في الدار امها صاحبه امي هذه كبشت غاديك قالت لي تكرينا دارك لينا دار ودرا شنو عملت لها عرس حصير وبعد عامين واحد وبعد حسين طلقت المرأة وخليتها وبعد دارت عليه.
0: والله ما فهمتك عاود سي محمد سكر راديو ساعة بحذاك مش انا نجم نفهمك بحذاك راديو سكر
3: حد شيء
0: تسمع فيا توا سي شادلي تسمع فيا توا
3: نسمع فيك
0: عملوا تبرلور عملوا تبرلور تكلم فيا بكيت بحاجة
3: لا لا
0: ما نعرفش فما ريتور متاع صوتي نسمع فيه حسيلو عاود لي سي شادلي عاود لي عاود لي شنية الحكاية بالضبط.
3: قلت لك انا خذيت المراه زي الثانيه طلقت المراه نتاعي الاولى وخذيتها زي
0: عليه
3: عندي زوج صغار من المراه الاولى هبطت انا هبطت لتونس ونشو نقابل في امي قعدت بعد امي قعدت غاديك جيتني زي قال حسين بقيت حكيت 3 شهور فهمت قالت لي تكرينا دار شنو كريت لهم دار حسين وبعد عامين عرست بها كبشت طلقت المرأة الأولى واحد بعد دارت علي قالت لي كنت كاري هنا كاري في تونس قالت لي يلزمك تسكن تسكنني في داركم قلت لها بنتي دارنا كيفاه أمي توفيت واحد حب تسكن حاسيلو سكنت في دارنا بنيت لها واحد وفي دارنا مورا كبروا الأولاد واحد جبت منها 5 صغار مدام دارت علي كنت تسمع فيه
0: ولا نسمع فيك ولا نسمع فيك هاي
3: حسين ودارت علي وما عادش كل شيء قلت لها بنتي لاباس واحد خذيت لانتريت انا متاعي فهمتي جتني الشيخوخه واحد كنت نخدم في المناوله خرجت لا قالت لي كل واحد يمشي على روحه ودرا شنو حسين ومشاكل وواحد وذكاو
0: انت ايش تحب تقولي معناتها من تجربه اللي عشتها في الحياه شنو هي الفرص؟
3: الحياة واحد هي الصحة كل صحته تحت صحته لا حتى شيء. أنا مرة مشيت بحض أمي قبل مشيت بحض أمي راقد بحذات أهلي الأخطاء جابت ساعتين تعليم غطتني ما أنا بالحب بعد الأم لا تقول لي لا حب ولا حد شيء فهمت مدام
0: ما عادش فما حب بعد الأم واضح
3: لا بعد الأم ما عادش الفرصة هذيك بقت لي في مخي كان قبل نمشي نقوم سبع في شي نخدم نقول لي لا ما تخدمش وبعد لهنا يا بنتي راني نخدم لا شنو عديت لي حاسيل 15 سنة داي والـ5 سنين الأخرين قسم أنت وعفت روح
0: ربي يعوض عليك إن شاء الله ربي يعوض عليك سيشيل
3: والله أنا سوى مدام ها المرأة الأولى متاعي قسم أنها بتكلم مش ترجالي واحد سمعت بي معارس قعدت في تونس لهنا وهيك خلعتها دار أمورها واضحة وحاسيل والبنات كبروا والولاد كبروا فهمت وليت في مشاكل كبيرة ياسر أنا ما عرفش نعمل معها وكهو
0: واضح سي شادلي شكرا لك يعطيك ألف صحة نمشي ولا شكون معانا سامي من تونس مرحبا سي سامي
4: السلام مدام
0: مرحبا بك مساء النور
4: أهلا وسهلا نورتنا
0: شكرا
4: نورتنا كل يوم
0: أهلا وسهلا شكرا لك تفضل سي سامي
4: والله أنا نحب نحكي من طريق تجربتي على الزواج
0: تفضل
4: أنا متزوج عندي 11 سنة وعمري 39 سنة عندي زوج صغار تعرفت على المدام تاعي في الليسي في الليسي معناها مش في الفرق وانا سعيد باش تكون هذيك شريكة حياتي من ما من النظرة الأولى يعني حبيتها مع زيد حكيت معها لقيتها معناها تفهمني
0: أي
4: ودامت العشرة يعني تعرفت عليها في 2007 2008 معناها ما شاء الله عشرة تو
0: ولباس معناتها الحب يعني الزواج عن حب ينجح
4: زواج عن حب مع
0: تصور أول حب في حياتك هيا تصور هكا ولا
4: بالمعنى الحب الحقيقي خاطر كنا صغار ومراهقين معناها التضحك لك هذيك تحبني دونك نحبها فهمتي
0: حب البراءة معناتها فبرشا براءة في الحب هاي
4: لكن الحب الحقيقي اللي بالحق معناها تحس به الأحاسيس كل تحس به الأحاسيس كل تحس الخوف والوجاعة والدموع والفرحة وكل شيء يعني ميلونج تخلط هو الحب الحقيقي هو مع المدام تاعي تو ربي يفضلها وربي يخليها ليا ولوليدي
0: ربي يفضلكم ومعاكم ان شاء الله
4: تحية
0: تحية ليه شو اسمها هي شو اسمها فينا شو اسمها
4: مروة
0: مروة تحية المروة يا مروة يا تحية ليك ربي يفضلها لك يا سامي ربي يفضلها
4: نقدم تحية لعائلتها اللي بالحق معناها كانوا متفاهمين برشا وباش تعرف الحب والعشرة الخلطة هذه السحرية باش تدوم في الصدمات
0: أي.
4: في الصعوبات وفي المشاكل
0: أي.
4: وقتها تعرف اللي الزواج عن حب وإلا عن غير حب ينجح ولا لا
0: معناها تقف معاك ولا ما تقفش معاك
4: جستما سواء للراجل ولا للمرأة سواء تقف معاك المرأة ولا
0: الراجل لأنه الحاجات هذو ما يصيروا للناس الكل واضح
4: طبعا
0: واضح
4: وبارك الله فيك على الموضوع شكرا. وبارك الله فيك على البرامج اللي تقدم فيها من كل مرة
0: شكرا سي سامي فضلك يعطيك الف صحة شكرا لك للقاء نمشيو للقيروان نور مرحبا اهلا وسهلا
5: السلام عليكم انور
0: انور مرحبا سيد انور مرحبا مرحبا بك اهلا وسهلا
5: تحية ليك وعاملين معك الكل
0: شكرا لفضلك مرحبا اهلا وسهلا قل
5: برب الكفاوين لو سمحت عندي ملاحظة ولا اقتراح
0: تفضل تفضل
5: لو توخروا فيه شوي البرنامج خاطر الوقت مع السبعة وقت تجي بكري بس
0: مع وقت ايش توخروا فيه وقت ايش
5: تسعى لحديث هكاك
0: تسعى لحديث تسعى ناحي القرق تقول انت ناخذ وقت نايت كلوب بي يا سيدي احنا هو هاي فين برمجة صيفية تبدل لو التوقيت مش في بدأ في الليل على كل الحاجة نأكد هيلك مش في الليل مش يتبدل التوقيت هاكا في غرغور القايلة نجم تتبعنا في القايلة ولا؟
5: إن شاء الله
0: إن شاء الله مرحبا قل لي إيه سي عنفر
5: فيما يخص الموضوع زي ما الحب وحده ما يكفيش معناها للزواج معناتها مستحيل باش تنجح العلاقة حبك هو
0: الحب لا يكفي وحده للزواج شنو لازم يتوفر معه؟
5: لازم أساسيات الحياة ثم حاجات راهي ثم حاجات ثانية باش تعملها بالحب فهمت؟
0: إي مثلا
5: ثم مصروف ثم قضية ثم الدنيا
0: معناتها لازم تكون ماديا امورك واضحة هكا ولا
5: ثم شكون يحكي مثلا حب يكفي خاطر ما يعرفش ثم حالات ثم ناس عرفوا عن حب عن حب عن حب والفقر هو اللي يبدل كل شيء
0: معناها لازم حب ما معاش ظروفه صعيبة
5: ابدا ما لازمش ينجح حكاية بالحب كهو فهمت اساسيات الحياه لازم باش والفقر راهو يجيب المشاكل معناتها حتى يكونوا يحبوا بعضهم باش يجي نهار ويفدوا من بعضهم والناس كلها جايه لعصابها كذا فهمت ما ينجحش معناها ما تنجحش
0: معناها لازم الماديات هي اساس معناتها ما نقولوش برشا فلوس ما نقولوا واحد معناها فوالا مستوره هكا
5: ويوفر الحاجات اللي لازمين وكهو معناها وقتها
0: نحكيو على الحب وقتها نحكيو على الحب
5: بالحب
0: فوالا وجهة نظر محترمة جدا نجم تكون واقعية إلى بعض الحدود
5: هذا هو
0: شكرا سي أنور نورتنا تحياتي ليك ولكل مستمعينا في القيروان شكرا لك على تليفونك إلى اللقاء نمشيو لزغوان سي بلقاسم مرحبا أهلا وسهلا مساء النور
6: أهلا وسهلا ومرحبا
0: مساء الفل مرحبا بك شنو أحوالك
6: ديما باش نقول اللقب لبة الإعلام معناتها التونسي
0: شكرا لفضلك شكرا جزيلا مرحبا
6: يعني تستاهلي اللقب هذا وما غير معناتها فهمتني اللي رمي ورود حكي
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة وشكرا لك وشادي ما نكونوا في حسن عند حسن الظن
6: قال أكيد لا لا لا لا لا لا ديما نجيب مع خاصة في جربوعي والأخت نسدي وبرشا انا عندي اقتراح كان جيب لنا لسعد الزوادي زاد فهمتني.
0: مرحبا علاش لا؟
6: عندما نسمعهم كان يكون الثلاثي مع بعضهم.
0: مرحبا.
6: عندما نستغرون وما نسمعهم نرجع للزواج والحب.
0: مرحبا. هاي قل لي
6: هو الوجود الحب.
0: هاي
6: فما حديث قدس ربي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. يعني أصل وجود الحب. يعني إذا كان إنسان ما عندوش حب يمشي يشوف روحه معناته يفارك سموره. خاطر الحب هي الطاقة الإيجابية في الإنسان. هذا هو الحب شنو فهمني. وزيد فوق ذاك
0: الحب يعطيك طاقة إيجابية في الحياة هكا ولا
6: أكيد بل هو عينه هو عينه
0: يموتيفيك
6: بالطبيعة. والنجم كي نمشي قدام شوية النجم نقول أكل أكل الريحة تفسيرها معناتها أجمل إحساس في الإنسان هي روح شو الروح معناتها المحبة والصفاء معناتها التسامح والكتلة من الأحاسيس الجميلة في الإنسان هي الروح.
0: هي الروح.
6: قال إيش قال؟ قال جسمي كم تشقى لخدمته أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
0: فلا لا مديم يقولك مثلا واحد شباب الروح حكا ولا مش فيزيك مثلا ساعات واحد عمره 60 ولا 70 سنة تحسه معناتها تلمو مقبل على الحياة وتلمو معناتها قلبه حي وتلمو روحه نابضة وغيره معناتها تلقاه خير من واحد عمره 20 ولا 30 سنة.
6: أكيد معناتها لو معناتها العيب فيا إذا كان أنا ما حبيت وما تحبيتش. ناشا وجودي وجودي يعني نتحب وما نحب
0: نقول معناتها من غير حب ما نجموش نعيش.
6: مستحيل يعني أنا قلت لك باختصار الحب هو الروح.
0: هو الروح نجم تنجم الروح ولا ما تنجمش؟
6: لا مش والمادة ما عندهاش دخل في الحكاية دي.
0: نذكر برقم التليفون لان نرجع لك رقم التليفون 58 400 للناس اللي تسال على النمر ويبعثونا حتى في الـ في الـ في الـ في الميساج 58 400 مش تكونوا معنا في المباشر. كيفاش الماده ما عندهاش دور؟ هل انه الحب مع الفقر مثلا ينجم يخليك سعيد في الحياه بالجسم؟
6: الفقر ما يلزمش صح لانه الفقر دواء القناعه.
0: معناتها لازم يكون الانسان مقتنع مش بالضروره انه يكون
6: أكيد.
0: عنده فلوس ولا ما عندهش فلوس.
6: احنا نؤمن بالقضاء والقدر. يعني معناتها زوجتي هذيك في الازل هي مكتوبه لي. معناتها شكون اللي اختار لي في الاصل؟ ديما ربي اللي اختار لي. انا من اصلي اذا كان ما نرضاش يعني ما عاشر لي بالقضاء والقدر. تقول لي
0: يرضى بالمكتوب هكا ولا لا؟ يرضى بالمكتوب
6: ويرى الجمال اللي فيه.
0: المكتوب يركز في اللي عنده.
6: اكيد تخرج العجب.
0: وقتاش تبدا مكشر هذه باللي عندك؟
6: وقت اللي الانانيه تفيض على كاس القلب. يعني إذا كان ولا أناني الإنسان سي غادي يحدث كل شيء. لأن ما أنت أهل المحبة طايري. يعني لكل صدقاء عنده محبة يصعب أنه باش تشبد ما هو سفلي. ديما النظر نتاعو علوي لأن الحب أسمى شيء في الوجود. قلت لك هو أصل الوجود الحب.
0: فلا واضح. شكرا سي بلقاسم يفضلك. شكرا لك يعطيك الف صحة. 58 400 رقم التليفون. سيدة عليا من المنستير مرحبا أهلا وسهلا. سي عليا من المنستير مرحبا مساء النور.
7: ما كده الجو
0: سي عليا أنت في المباشر يا سي عليا تسمع فينا؟ سي عليا تسمع فينا؟
8: 55
0: سي عليا تسمع فينا؟ نعاودوا نتواصلوا معاه. سيدة ميسة من صفاقس مرحبا. مرحبا بك مساء النور.
9: مرحبا مدام هدى.
0: شكرا لك فضلك اهلا وسهلا. شنو حوالك؟ شكرا
9: بارك الله فيك وعلى البرنامج نتاعك محليه بصراحه.
0: يفضلك حليمك مرحبا. قلبي
9: الله يخليك. انا بالنسبه لي على الزواج عن حب
0: أي.
9: هو اعز حاجه في الزواج هو بالحق انه يكون عن حب ومش مربوط بماديات.
0: اي
9: هو مربوط بالكلمه الطيبه.
0: كلمة
9: ما طيبة. تكون تحب انسان تحب انسان ويحبك وتكون المعامله ما هيش نقول احنا معامله سيئه ولا فما الجسة فما النطرة فما الواحد هيك تفسد الحب. مش مربوط بالنسبة لي أنا مش مربوط بماديات. ريت الماديات هي ثماليات. لكن كي نلقى إنسان أنا يحبني ويحتويني ويحسسني اللي هو السند ما عادش تعنيني المادة أنا. إني معايا إنسان معايا راجل نحس فما إنسان نجم أنا وقت كما يقولوها نتكع الإنسان هيك نلقاه. مش حكيت مربوطة بالماديات لا. الماديات أنا بالنسبة لي هيك كماليات فيه الله يبارك الماديات نقوله يعني لازم ماديات أما مش أوبليجي في الحب.
0: عن نجم الحب وحده يكفي مش تنجح
9: صحيح. الحب وحدها تكفي إنها تنجح الزواج هيك. إنك أنت عندك فلوس وعندك ماديات وعندك واحد وما عندك الكلمة الحلوة مت كما يقول لك المثل يقول لك لا تسقيني لا تسقيني كأس العزة بالذل.
0: فلا
9: خلاص والله يعني ما توكلنيش بالذل وانت نسمع ايه انا. لا انا ناكل معاك خبز ومامي انفا نسمع منك الكلمه الحلوه. انا حبيت راجلي وطلقت منه ومي ما تلقاش منه الكلمه الحلوه. لا
0: فلا معناتها
9: الكلام اللي كما نقولوا احنا الماسط يقضي على الحب يقضي على العلاقه.
0: يعني انت تحكي من تجربة شخصية معناتها سيدة ميسي.
9: تجربة شخصية
0: تجربة شخصية معناها بالنسبة لك انت شعارك من خلال التجربة هذية لا تسقني ماء الحياة بذلة بل بسقني بالعز كأس الحنظل هكا ولا؟
9: اي اي هكا هو جستو مخي ما عرفتش ايش
0: ما عرفش تكمل بك
9: اي بارك الله فيك. اما بالحق ما فيش من الكلمة الحلوة هي للدوم العشرة والدوم المحبة. إذا ما فهميش الكلمة الحلوة ريت أنت ظروفك قاسية هي تلقى الإنسان ريتها يواسيك ويقف معاك ويقول لك احنا ما عدناش ونحمد ربي على اللي فما ويطبطب عليك تاكلها بعزة. أنت توكلني حاجة عزيزة وغالية وبعدين أنا ما نسمعش كلمة حلوة منك عبارة وكلتني حنظل ما وكلتنيش العسل. لما تنجحت العلاقات من غير كلمة حلوة ومن غير مودة ومن غير رحمة تعملني بقسوة وتقولي أني نوكلك ومشربك ما حاشتيش باش ناكل ونشرب.
0: معناه القسوة تقتل كل شيء الكلام المش به يقتل كل شيء يقتل يقتلك عرق بعرق تقتل المحبة
9: تقتل المحبة. أنا كي نجيب لك كعبة حلوة ونضحك في وجهك تاخوها بمحبة
0: تفرح بها.
9: نعطيك ما نعرفش نعطيك أغلى حاجة ونمديلك وأنا قلبة وجهي عليك ما كش مستقبلها مهما تكون قيمتها مش تحس خذيتها ميش على أنا هكا نرى أنه الزواج المحبة والاحترام هو أساس العلاقة وفات المحبة ولا كل جسة والقاسي الكلمة الحلوة بليش بيها
0: يا لالا ربي يعوض عليك وتلقى الحب الحقيقي اللي في برشا كلام به لقيتو ما قل لي عاد قل لي عاد قل لي قل لي خانت عدول الفاز المزيانة
9: لا لا اي لا لقيت الانسان الطيب والانسان اللي ظروفه قدها ما تسمع منه كل كلمة الحلوة.
0: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله وربي يرزقكم ما تعرفش عليه رزق منين يجي معناتها
9: بعد ما انه الشخص الاول قتل لي الحياة متاعي وحسيت انها وفيت الانسان هذا رجع فيها الحياة بالحق مش ماديات ميك المحلوة يضحك في وجهك يكفيك على الدنيا الكل يخف ويقول لك انا معاك باللي يقدره تحس بروحك ملكت الدنيا من انسان واقف معك بمحبة.
0: اش قالت اليسا هي اليسا اش قالت اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون هكا ولا لا
9: تعشق بجنون
0: يا لله ربي يفضلكم لبعضكم يا لله. شكرا لك سيدة ميسة يعطيك الف صحة الى اللقاء. سي عليا بين المنستير مرحبا اهلا وسهلا.
10: السلام عليكم اختي هدى.
0: مساء النور شنو حوالك؟
8: شاء الله عيدكم مبروك.
0: شكرا لك خير. يفضلك. شكرا.
8: إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية.
0: شكرا جزيلا. مرحبا. أهلا وسهلا.
8: يعطيكم الصحة. أحسن إذاعة ديوان أفهام بصفاقس.
0: شكرا.
8: وتونس.
0: شكرا. يفضلك. أهلا وسهلا.
8: أي خليكم. بالنسبة للزواج سواء معناتها الحب يحكيوا على الحب والزواج التقليدية أحسن الزواج والحب التقليدي تعقبل.
0: أي.
8: تولى تولى.
0: عليه. قلي.
8: هكاك ما أنا قلت تولى.
0: أي.
8: بالنسبة لياني معناتها عرست كبير.
0: أي.
8: عمري 47.
0: أي.
8: 47 عرست 2007. كانت عندي وليد ربي يفضله.
0: ربي يفضله إن شاء الله.
8: إن شاء الله عام الجاي الباك.
0: ما شاء الله.
8: الزواج ما ننسى متعقبل الخير وبر.
0: الزواج متعقبل الخير.
8: هاي. أنا عمري توا 66.
0: هاي.
8: التجربة اللي عندي يعني ما ننسى متعقبل الخير. توا ما ننسى والله يعني هون كيكي عرست وياليتني ما عرست.
0: ياليتني ما عرست عليه.
8: كيكة والله كيكة وحدي كيكة.
0: انت الزواج الثاني هذا معناته؟
8: لا بقى زواج له لما حبوني قبل وحبيت وقلت له حالية وبر وليت عرست فيك وكل شيء ظروف صحاب يا عرس يا عرس حتى عرست لما ما ظلناش حب ثم الحب لحد شيء الحب متاع قبل الخير
0: معناته قلت يا ريتني اخترت واحدة من اللي حبيتهم وحبوني متاع قبل
8: صحيت أبغى شنو متاع قبل الخير ما أنت يحكي لي والدي والناس متاع بكري متاع قبل وكل شيء ما أنت المرأة بالسفساري ووجه مغطي وتحترم خالها وعمها وعماتها واحد كلهم عايش
0: شو دخل هذا في الحب معناته يعني واحدة تكون مغطية ولا مش مغطية في الآخر اختيار هو حتى قبل كنت فما ناس تخرج كيف كيف معناته كين هكا وهكا كل واحد حر في الاختيارات متاعه
8: كل واحد حر كل واحد حر
0: شو علاقته هذي بالحب
8: علاقة بها مش ماش حب ماش العرس تقبل الخير تقليدي عرس تقبل
0: فعلا
8: انت يقولك الراجل تقبل ما انت في الستينات وفي السبعينات يقولك حب حب
0: على كان حب صحيح يعني
8: حب صحيح هذاك هو الحب الصحيح
0: واضح.
8: اما تولى لا تولى ما كامل احترامات تولى الناس كل ما انت تولى
0: معناه مش قاعدين يحبوا بصحيح واضح سي علي شكرا لك واضح شكرا لك يعطيك الف صحه حبيب الانف سيدة عايدة مرحبا اهلا وسهلا مرحبا
10: بك يا عايشة
0: تفضلي
10: والله فرحانه برشا اللي تعديت معاكم الحق تاع ربي
0: شكرا
10: خدت الموضوع انتريسون على الاخر حسيت وين نطيب في العشاء يد في العشاء يد في التليفون
0: مازلت توا في العشاء يعطيك الصحه ربي يعينك ان شاء الله
10: ربي يعينك لك عايشه حاجه خفيفه هكاك
0: صحه وفرحه صحه بالشفاء
10: عايشك عايشك عايشك يسترك ان شاء الله والله الموضوع انتريسون برشا العيشة بلاش محبة بالحق منصوريش عيشة عادية
0: صعيبة برشا
10: اي خايبة برشا خاطر الدنيا فيها برشا صعوبات هك تشوف الغلية هك تشوف العكسيات هك تشوف في الامراض اذا ما فماش انترتينير معناها كي اللي يهز بيدك واللي يحبك واللي يعدي برشا حاجات واللي يعاونك باش تدز العجلة ما تنجمش تعيش كيفاه انا العيشة ما نصوريش بلاش محبة تنجح بصراحة والله على خاطر توا كيما فور اكزومبل الوضعيه نتاعنا نتاعي انا وراجلي ربي ما رزقنيش بصغيرات الحمد لله راضيين بحكم ربي والكل فهمتني
0: ما تعرفش على ربي شنو ينجم يرزقك معناتها
10: ان شاء الله ربي توا في الكاروتي توا
0: الطب تقدم ونجمو نحكي على دي سوليسيون اخرين وفلا معناتها
10: صحيت حتى حبينا نتكفلوا كل شيء بذي وكل نجيبوا للدار الكفاله اللي في الدار والكل وحضرنا دوسي والكل جاتني مجد لقات شويه اوميديتي بويسك حدا بحدا البحر قالت لي لي يمكن نروح قالت لي دوسي من غادي لغادي حسيت
0: لعل فيها خير
10: والله لعل فيها خير اما تمنيت يكون حد ونيس هكا معانا كي ربي ما حبش دونك انا نرى انه الحاجه هذه كانت معناها اكدت لي انا الترانسيب نتاعي خاطر ملي انا صغيره يحب ناخذ انسان نحبه مالجري الظروف نتاعو معناها ما تقلقنيش الحمد لله ربي انسان ما يسور الحال بس انا وياه عايشين محبه قويه ما بيناتنا حتى كانوا في الصغيرات انا اقترحت باش كل واحد يمشي على روحه ويشوف حل هو لحياته والكل خاطر حبيتش نحلم وانا من نعمة زي قلت بلكش نهار من نهارات كي نكبروا يلومني معناها ولا نحس بك النظرة متاع اللي انا ياريت وكل شيء حبيت معناها اقترحت انا وجد اقتراح اللي هو ينجم يشوف حياته يعني ما عنديش حتى مشكل. يا اخي قال لي انا بليش انا صغار نحبهم منك انت، قال لي ما نحبهمش من انسانة اخرى كان ربي ما عطاهم ليش توا في الدنيا، يعوضنا ان شاء الله في الاخرة معناها ما فما حتى مشكل وانا عايشين لبيت
0: محلي. يا اخي محلي
10: والله ربي يفضلكم، والله
0: ربي يفضلكم ومعاكم ان شاء الله.
10: الحمد لله نلقاو بعضنا في الغسره في الامراض في الله اللي يجيب المرض، اما الحمد لله ديما انا الكتف لي وهو الكتف ليا.
0: ربي يفضلكم ومعاكم سيده عايده، شكرا لك صحه وصحه وشهيه طيبه، شكرا لك وليلتك زينه. نختموا بهجر من صفاقس، مرحبا اهلا وسهلا هجر، مرحبا اهلا وسهلا مساء النور، كل عام وانت حي بخير، يفضلك مرحبا بك اهلا وسهلا.
11: نورتونا يا ربي، ربي يفضلكم ان شاء الله وربي دمتم متألقين.
0: شكرا شكرا فضلك شكرا. قل
11: والله يا نزلت الحب لي، احنا من غير حب ما نقدرش نعيشوا.
0: اي لازمنا نحبوا معناتها باش نعيشوا. اي اي
11: خاطر برشا مواقف صارت في تونس ولقينا بعضنا معناها من كورونا من الفيضانات من كل شيء، معناها مش كان حب المراه وراجل
0: معناتها. احنا نحكيو على الكوب اليوم، نحكيو على الحب في الزواج. أي. شرط ولا مش شرط ولا حتى زواج تقليدي نجم ينجح؟
11: يعيش
0: يعيش
11: يعيش
0: يعيش فوالا، مش بشرط هي لازم يكون فما حب.
11: لا لا لا فما برشا برشا برشا ما نتحبوا بعضهم وفي الاخر وفي الطلاق
0: معناتها الحب وحده ما يكفيش.
11: صحيح
0: فوالا هذا هو. شكرا هالجور يعطيك الصحة.
11: تفضل لازم تحية كبيرة لبنت اللي تخرجت امس الهلسة ولا ألف ألف ألف مبروك.
0: ربي يفضلها إن شاء الله كل عام وهي ناجحة ومتألقة. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات، معز ياسين حمدي سامية حافظ جيد، شكرا هدى يعطيكم ألف صحة، نصاف شكرا لكم الكل كل كل كل حقيقة يعطيكم ألف صحة على التواصل. سميرة زيدة شكرا، فدوى شكرا للجميع شكرا دون استثناء يعطيكم ألف صحة، شكرا محمد شكرا هيفا شكرا أشرف انتصار إسماعيل أجمل تحيات هدى الأخبار مع سحرنا يتكلم محمد. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رائقة وجميلة للجميع ولتكون زينة. أصبح على خير
12: في 60 دقيقة.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان فام عسلمة. عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان النائب طاهر بن منصور يفيد بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على عقد جلسة بعد إعلان رئيسها حسن جربوعي تقديم استقالته، لافتا إلى أن تعليق العمل أو تقديم استقالة جماعية فرضيت مطروحة، وذلك لا تدخله اليوم في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
2: التوقيت ربما لم يكن منتظر في هذا اليوم، ولكن الحيثيات ومسار العمل البرلماني داخل اللجنة في علاقة بالسلطة التنفيذية متمثلة وزارة الفلاحة رأسا كان يوحي بأن الأمور ليست على ما يرام، وأن لابد أن تتم إشكالية، وخاصة بعد القرار الأخير اللي اتخذته السلطة التنفيذية متمثلة في رئاسة الحكومة في إيقاف التواصل مع البرلمان لمدة شهر كامل وهو شهر بدعوى التفرغ للعمل الحكومي، ولأن هدوم وصلنا في انسداد أفق التواصل بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة من جهة ثانية، ولكن احنا دولنا أن نعقدوا جلسة في أقرب وقت لنأخذ قرار بتعليق عمل اللجنة كلها وإلا استقالة جماعية من مهام اللجنة.
1: صدور أمر برائد رسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتمديد نشر وحدات عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية ابتداء من غرد جويلية المقبل. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد بحالتي غش إضافيتين بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرنكية باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، والنيابة العمومية تأذن بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش. إجراء أول عملية جراحية بالمستشفى المحلي بالتضامن تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن ميمي، وتمثل هذه الخطوة انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفي أخبار عالم، موقع أكسيوس يفيد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زارا أمس المختبر الوطني بولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء الفنيين الذين قد يشاركون في المفاوضات النووية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في الوساطة قولهم إن البيت الأبيض يسعى إلى التوصل لمذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات نووية معمقة، فيما تزال هناك خلافات بين الجانبين بشأن عدد من تفاصيل المذكرة. فصائل فلسطينية ستجتمع غدا في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة ووقف إطلاق النار الهش بين الاحتلال وحركة حماس، وفق ما أفاد به مصدر سياسي فلسطيني لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين الجمعه من 9 حتى للنص الليل. نتمنى لكم بون ويكاند من توا ديجا، نقول لكم ان شاء الله هكا تعملوا بون كيف بروفيتي بالنسبه للناس اللي مرتاحه، اي اون بليس زاد نقول لكم بروفيتي بالنسبه للي باشوليه اللي قاعدين يريفزو سيغمون باش يحضروا الديبي دو سيمين. بروفيتي لو ماكسيموم انكم ترتاحوا وتاخذوا وقتكم لو ماكسيموم، اي اون بليس زاد تريفزو اللي مازالكم الكل ان شاء الله تعملوا بون كيف. احنا نونسوكم وين ما كنتوا نتوما ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي، نقول لكم خليكم معنا برانشي كيما عندها برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم نتوما ديريكتومون. لو رانديفو يكون توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا شيرين في تباعا تباعا.

0: مش نلقاو غازي العيادي، مش نلقاو لورين هيل، مش نلقاو برشا موسيقى ان توكا، مش نلقاو توت سويت ماسيل في سموك. هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: Qui dit soirée,

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: Diwan FM Sutkom.
1: Dimmi perché.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يفيد بأن سنة 2026 تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية على مستوى المنظمات الإفريقية والدولية، لافتا إلى أن تونس قدمت ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة القادمة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد ذاته، وذلك في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. تحرك نفس ينفذ مساء اليوم مسيرة بتونس العاصمة دفاعا عن حرية التعبير والإعلام، مطالبا بتكريس إعلام عمومي حر، وفق ما صرح به العضو في التحرك حسام الحامي لديوان فمه.
3: تحرك نفس في الواقع هو تحرك مواطني جاء بعد ما حسينا انه حرية التعبير هذا المكسب اللي اكتسبناه في الثورة قاعدين نتراجع عليه بصفة كبيرة، فإذا غابت المعلومة غابت يعني الحقيقة عن المواطن، ويولي المواطن يعيش في عالم موازي، لأنه العالم اللي قدمه له وسائل الإعلام الرسمية واللي هي تصبح بطريقة هذه وسائل حكومية وليست عمومية. احنا نحب إعلام عمومي حر يوصل الحقيقة كما هي للمواطن، ويبحث عن مواقع الخطأ في السياسات العامة للدولة وفي معناها المقاربات متاع السلطة، ولنعطي للمواطن فكرة حقيقية على واقعه.
2: رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد سنية الكراي تؤكد في تصريح لديوان فهم العمل على تسليط الضوء على تجربة إدماج وتأهيل أطفال التوحد من خلال التكوين المهني في مجال صناعة الحلويات وغيرها من المجالات.
4: في 16 سنة البو يبدأ حايره، ألا الأم تقول لك كان 16 سنة خليته في مركز خاص، لكن أنا ما عارفش شنو الهواية متاعه في العمر هذا. الجمعية اللي ما عارفش تقري سايخ، احنا نحاولوا مع الإطار متاعنا احنا باش نتعرفوا على الهواية متاعه. هي المبادرة بديت من جمعيتنا احنا، الفكرة بديت بها أنا كأم، قلت لي ما لا نجموش احنا نجيبوا أطفال توحد طيف خفيف ويقع إدماجهم معك. فوافقت المؤسسة على أنها تجرب حالة، وإذا كان الحالة مشيت مريقلة الأولى اللي تاخذ على عاتقها المؤسسة كل عام تاخذ من عندي زوز ثلاثة. تجربة كانت ناجحة دونك، ولا يقرأ في أكاديمي مصمودي للحلويات كإطار رحبوا به، تجاوب كبير في التعاون النفسي المعنوي وإحاطة كبيرة كبيرة كبيرة، ونجح نجاح كبير وخذا دبلوم معترف به في صنع الحلويات، ومن بعد كتخلي يعمل استاج في مؤسسة المصمودي، ومن بعد استاجح عن جدارة وتخلي يخدم ومترسم سالير محترمة مدمج في السوق وعنده أصحابه ويحكي عادي.
2: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية، مؤكدا تحقيق نجاح كبير في التعامل مع الملف الإيراني. مصادر إيرانية تقول إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، وأضافت هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة، فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم تحضيرات في بروكسل قبل مواجهة المنتخب البلجيكي وديا، كل العناصر كانت حاضرة في تدريبات اليوم، ووضع آخر لمسات على التشكيلة الأساسية اللي باش تكون حاضرة في مباراة غدوة. بنسبة كبيرة برشا تشكيلة غدوة هي اللي باش تكون حاضرة في بداية المونديال. صبري لموشي يقول انه مباراة عندها أهمية كبيرة برشا، باش نقف فيها على حقيقة استعدادات العناصر العناصر الوطنية باش نحطوا فيها ملامح الخطة باش نعتمدوها في مباريات الدور الأول من المونديال. يقول زاد كل اللاعبين حاضرين وكل اللاعبين ينجموا يشاركوا في المباريات بما فيهم حراس المرمى. نذكر مباراة غدوة بداية من ساعتين باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. مواصلين مع المنتخبات الأولمبية الوطنية. المنتخب الأولمبي لعب اليوم ثاني لقاءات دورة تولون الفرنسية الودية. منتخبنا خسر ضد نظيره السعودي 3-1. بونتو تونس سجلوا عمر بن علي في دقيقة 12. في المقابل تم إقصاء زوز ملاعبية من منتخبنا التونسي، نحكي على لؤي تراعي ومحمد الرياحي. العناصر الوطنية في الماتش الأول فازوا ضد الارديسي 3-0. مازالوا زوز وديات ضد كولومبيا ومنتخب الصين. منتخب الوسط لعب ايضا اليوم ماتش ودي ضد منتخب الجزائري، فزنا 1-0. بونتو شمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي اغلق رسميا المفاوضات مع وكيل اعمال اللاعب النيجيري اونوتشي اوغبيلو بعد رفض العرض المالي الجديد والكبير الحقيقه اللي قدمته اداره الترجي الرياضي التونسي. فماش اتفاق بين زوز اطراف على المفاوضات تنتهي رسميا، واوغبيلو باش يتجه الاتحاد الليبي اللي كان عمل معاها بري كونترا في جونفي الفارط. من جهه اخرى الاسبيرانس اتفق مع يوسف البليلي على تمديد العقد زوز مواسم في انتظار الامضاء الرسمي مع انتداب رسمي لحارس شبيبه العمر منتصر رصيد. لامين جمال نجم برشلونة الإسباني فاز بجائزة أفضل لاعب في الليغا الإسبانية في الموسم الحالي. نذكر ابن 18 عام ورشح بارز أيضا لنيل الكرة الذهبية في الممنوحة من صحيفة الفرنسية فرانس فوتبول، طبعا في انتظار مستويات لامين جمال مع منتخب إسبانيا في المونديال. الختام بأبرز الماتشات الدولية الودية الإعدادية للمونديال. مكسيك ضربت بقوة اليوم الصباح ضد سربيا 5-1. سلوفاكيا مونتينيغرو 2-2. بداية من 11:15 باراغواي ضد نيكاراغوا. الماضي ساعة متاع الفجر ألبي سيليستي منتخب الأرجنتين يواجه هندوراس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
6: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان FM، ديما معاك على 103.2.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. داير في ساعتنا الثانيه كيما العاده لو رانديفو يكون مع الاغاني القديمه، وين نرجع في البيلبورد نتاع عام 2000 اي تو سويت نمشيو مع بعضنا الاولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 64. اليوم نحكيو على اي ويتش، واحده من اكثر الاغاني نتاع الرنبي احساسا في بدايه الالفينات، واللي عرفت الجمهور بصوت كارل توماس الدافي والمليان برشا مشاعر. الاغنيه خرجت عام 2000 ضمن الالبوم ايموشنال، وحققت نجاح كبير خاصه عند عشاق الرنبي الكلاسيك. ومن اول النغمات نتاع البيانو والايقاع الهادي تحس الاغنيه باش تحكي حكايه فيها وجيعه وقبول للواقع. الجو العام رومانتيك، كما فما زاد نوع من النضج والهدوء اللي ميز على برشا غاني متاع فراق. اي ويتش تحكي على شخص اكتشف خيانة الحبيب، لكن في عوض ما يرد بالغضب والانتقام يختار طريق مختلف، يتمنى للطرف الاخر سعادة في حياته الجديدة. رسالة نادرة في اغاني الحب، خاطرة تحكي على التسامح والقوة الداخلية اكثر من الندم ولا الكره. اللي ميز الغناية هو الاداء الصادق متاع كارل توماس، وين كل كلمة تخرج باحساس يوصل مباشرة للمستمع. ومع اللحن الهادي والكورس المؤثر، ولات الغناية من ابرز اغاني الرنبي العاطفية في وقتها.

في المرتبة 63 نحكيو على سيبريتد، الوحدة من أشهر أغاني الأرنبي الرومانتيك في بداية الألفينات، واللي خلات أفانت ييرز كواحد من أبرز ولا من أهم الأصوات الرومانتيك في الساحة في الوقت هذاك. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأول متاعه وحققت نجاح كبير خاصة عن جمهور الأرنبي، ومن أول النوت تدخل في جو مليان برشا صدق. البيانو الهادي اللي قاع الخفيف يهيئوك هكا القصة متاع حب، وصلت للطريق مسدود أما المشاعر ما زالت حاضرة بقوة. سيبريتد تحكي على زوز عاشوا مشاكل كثيرة خلتهم يتفرقوا، لكن رغم البعد والانفصال يبقى الحنين والحب موجود. الكلمات تعكس الوجيعة اللي تجي وقت اللي شخصين يحبوا بعضهم أما ما بقاش قادرين يكملوا مع بعضهم.

مرتبة 62 نحكيو على He Can't Love You، واحدة من الأغاني اللي رسخت مكان فرقة Jagged Edge كواحدة من أقوى المجموعات متاع R&B في بداية الألفينات. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم Heartbreak. ولا الألبوم اللي قدم برشا نجاحات وخلى الفرقة توصل الجمهور أوسع من أول لقاء تحس بطاقة متاع R&B صافية متاع فترة الألفينات. لحن مزيان، لغموني فوكال موجودة، الكورس يتكبت من أول سكوند، وجو رومانسي موجود في الموسيقى. هي كانت لوف يو تحكي على شخص مقتنع ان الحبيب الجديد للطرف الاخر ما ينجمش يحبه ويقدر قيمته كما كان هو يعمل. الغنيه تعمل ميلونج بين الحنين، بين الغيره وبين الثقه زاده في الذكريات والمشاعر اللي كانت تجمعهم. اللي يميز الغنيه هو الانسجام الرائع بين اعضاء الفرقه، خاصه في الكورس اللي يعطيها قوه واحساس خاص. الانتاج الموسيقي كلاس برشا، وبرشا من الناس يعتبروا الغنيه هذيا من افضل اعمال الفرقه بسبب البساطه نتاعها والصدق نتاعها. في الوقت هذا كانت في اغاني لرنبي تسيطر على الساحه، نجحت الموسيقى ذا هي كانت لاف يو في انها تكون غنيه رومانتيك كلاسيك تجمع بين الاحساس والطاقه الهاديه اللي تميز موسيقى الفتره.

دولار المعروفه بالانجليزيه زاد بالبيرست اوف بين، واحده من اشهر الاغاني اللاتان رومانتيك في نهايه التسعينات. الاغنيه خرجت عام 99 مع فرقه سان باي فور وحققت نجاح عالمي كبير، خلى اسم الفرقه يوصل الملايين المستمعين حول العالم. ومن اول النغمات تدخل مباشره في جو مليان احساس، نحكيوا على لحن هادي، كلمات عاطفيه برشا تخليك تعيش وجيعه نتاع الفراق بكل تفاصيلها. رغم بساطه التوزيع الموسيقي في الوقت هذاك، الغنية عندها قوة كبيرة بفضل الأداء الصادق والهارموني فوكال بين أصوات متاع الباند. بورو دولار تحكي على شخص فقد الحب الكبير في حياته، مبقاش قادر أنه يتجاوز الوجيعة، يعيش بين الذكريات والحنين ويحاول أنه يفهم كيفاش يكمل حياته بعد الفراق. الرسالة واضحة ومؤثرة، ساعات الحب يخلي أثر يبقى حتى بعد ما تنتهي العلاقة. اللي ما يتغنيه هو الميلونج بين الموسيقى لاتان والبوب رومانتيك مع حساس قوي وصل حتى للناس اللي ما يفهموش الإسبانية. الغنية صدرت الترتيب في برشا بلدان وربحت جوائز مهمة ولت من كلاسيكيات الموسيقى اللاتينية الحديثة.

المرتبه من بعد نحكيوا على بيك بامبن، واحده من اشهر اغاني البوب في نهايه التسعينات، واللي جمعت نجم الراب جي زي مع ثنائي الاسطوري يو جي كي المكون من بان بي ومن بامبسي. الموسيقى اللي خرجت عام 99 ضمن الالبوم لايف اند تايمز ولات بسرعه من الكلاسيك نتاع الراب الامريكي، ومن اول سكوند تسمع البيت الشهير والايقاع الشرقي المميز اللي يعطي الغنية شخصيه مختلفه على برشا اغاني نتاع الراب في الوقت ذاك، الطاقه العاليه الثقة حاضرة، وهذا بالضبط اللي خلاها تسيطر على لي راديو والحفلات. بيج بامبن تمثل أسلوب الراب السائد في تلك الفترة، حياة النجومية، النجاح، السفر، الاحتفال بالإنجازات، والغناء كانت فرصة زادة باش يتلاقى أسلوب متاع نيويورك متاع جي زي مع القوم متاع الساوث أمريكان اللي جابها يو جي كي. اللي يميز الغناء هو الانتاج الموسيقي القوي خاصة مع المنتج تامبلاند اللي خلق صوت مبتكر ومختلف خلى الغناء تبقى معروفة حتى بعد أكثر من 20 سنة.

في المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على Other Side، واحدة من أقوى وأشهر الأغاني متاع فرقة Red Hot Chili Peppers، واللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الأسطوري Californication. من أول لسيكوند تحس بجو مختلف فينا المام، نحكيو على باز ديب، نحكيو على جيتار حزين شوية ويقاع يشد من البداية للنهاية. الغنية عندها طاقة متاع روك قوية، لكن في نفس الوقت فما عمق وإحساس يخليها من أكثر أعمال الفرقة تأثيرا. Other Side تحكي على الصراع الداخلي ومحاولة الإنسان التغلب على المشاكل والإدمان والظروف الصعبة. الكلمات تحمل برشا معاني مرتبطة بالتجارب اللي عاشها أعضاء الفرقة، خاصة الخسارات والمعارك الشخصية اللي مروا بها خلال المسيرة متاعهم. اللي ميز الغنية هو التوازن بين القوة والوجيعة. صوت أنتوني كيديس يوصل الإحساس بطريقة صادقة، ومع الجيتار المميز متاع جون فريسكيانت الغنية تخلق أجواء ما تتنساش جملة. وحتى الكليب زادة متاعها كان مختلف ومبتكر، وساهم في زيادة شهرتها حول العالم. الغنية ولت من علامات الفرقة في تاريخ الفرقة، وما زالت إلى اليوم من أكثر الأغاني طلبا في الحفلات وعلى الإذاعات.

اولديز بالنسبه للي لو فات ديريكتومون نمشيو الريتم اخر كومبليتمون نمشيو مع بعضنا كيما العاده في الرونديفو نتاعنا مع الاغاني الطربيه في ساعه سلطنه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: عاجل انرجي.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزو 11 ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأنه على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهاجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء تمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. والوزارة توضح أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو والذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية على ارتكابها وفق بلاغ صادر عنها. الأستاذ المبارز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبا يفيد بأن آخر تحديثات النموذج الأوروبي المتوسط وبعيد المدى تفيد بأن درجات الحرارة خلال شهر جمع الجاري ستكون في المعدلات العادية أو أعلى بقليل حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان أف أم.
4: على مستوى الحرارة يعني شهر جمع الحرارة تقريبا مش تكون حول المعدلات أو أعلى بقليل، ما فماش موجات حر بإذن الله خلال شهر جوان. هذا مش معناتها ما نسجلوش 40 درجة أو 42 درجة أو حتى أكثر شوية، نجم في بعض الأحيان في بعض الأيام في شهر جوان نسجلوا حرارة 40، ولكن عادة تكون موجودة خاصة في جنوب تونس. يعني المهم الموجات الحر بتاع 45 درجة وحتى أكثر و 48 درجة داخلية ما فماش بإذن الله خلال شهر جوان. بالنسبة لشهر جويلية حسب النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى يتوقع حرارة أعلى من المعدلات في تونس بين درجة ودرجة ونص. ربما نسجل موجة حر تكون مش قوية، موجة حر قصيرة نجم نسجل حرارة 40 خلال بعض الأيام. بالنسبة لشهر أوت تقريبا نسخة من شهر جوية.
3: المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية للمسلاتي تعلن في تصريح إعلامي عن إدراج القرية الحرفية قصيلية بتوزر ضمن المسلك السياحي قائلة أنه تم الاتفاق على برنامج سيشرع في تنفيذه قريبا لتنشيط القرية الحرفية وتدعيمها بحرفيين شبان. ومن المبرمج إبرام اتفاقيات بين مختلف الهياكل الإدارية والمهنية المتداخلة في القطاع لتنشيط القرية وتنظيم تظاهرات ومعارض قادرة على استقطاب زوار من الجهة وخارجها وكذلك السياح الوافدين على الجهة وفق المصدر ذاته. والي القصرين يعلن عن تحديد مواعيد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بجهة القصرين للموسم الفلاحي 2025-2026 موضحا في بلاغ أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الأحد 7 من جمع الجري فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 من جمع الجري مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. وفي أخبار العالم حزب الله يتصدى بصاروخ أرض جو لطائرة حربية ومسيرة في أجواء ساحل الزهراني جنوبي لبنان. قاضي اتحادي أمريكي يصدر حكما يقضي بعدم قانونية مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تسببت في تعليق البت بطلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمهاجرين من 39 دولة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.
1: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم
5: 11h sur ديوان اف ام مازال تسويع موسيقى في نايت كلوب
6: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك
7: زون في اي بي

هو فنان مصري معروف بصوته القوي وإحساسه المتميز. في السنوات الأخيرة زاد نجح أكثر وأكثر وعرف كيفاش يفرض روحه في الساحة الفنية العربية فضل أغاني اللي تجمع ما بين الطابع الشعبي والرومانسي. هو النجم أحمد سعد، واسمه بالكامل أحمد سعد علي سيد الناوي، من مواليد 1981، تولد في القاهرة وتربى في وسط عائلة فنية. خوه هو الممثل المعروف عمرو سعد، والثنائي قدموا مع بعضهم برنامج على لقب العائلة سموه بيت السعد. بداية أحمد سعد مع الغناء كانت سنة 2003، وقتها اختار أنه يصدر أول ألبوم ليه بعنوان أشكل مين. الألبوم ضمن 8 أغاني، منهم غناية حبيبي روحي، يوم واثنين، وعزيز عيني.

أغاني بداو يسمعوا عند الجمهور اللي بدا يتعرف على فنان جديد اسمه أحمد سعد، حتى لين جاء عام 2007 وقتها أحمد سعد اختار أنه يخدم على الأغاني سينجل وأصدر برشا غنيات قبل ما يرجع للألبومات، وخرج ألبومه الثاني بعنوان وحشتني عيونك. ألبوم تضمن 12 غنية منهم جرحونا، كفاية كده، كل ليلة، وعلمني الحب،

وصور برشا أغاني على طريقة الفيديو كليب. لكن أكثر كليب تعرف وتربطت به حكاية طريفة حكاية أحمد سعد، أنه بعد ما صور فيديو كليب لغنيته بصلي وانت بتتكلم، فاق أنه الموديل اللبنانية رغد سلامة اللي مثلت معه في الكليب هي في الأصل راجل ومتحولة جنسيا. وكانت هذيك صدمة كبيرة بالنسبة لعمرو سعد اللي في أكثر من مناسبة عبر عن ندم متاعه على تصوير كليب بصلي.

اللي يميز أحمد سعد هو الشجن الكبير اللي في صوته وقدرته على أداء الأغاني الدرامية طريقة مؤثرة فيها إحساس عالي. أحمد سعد غنى برشا أغاني في عدد من الأعمال الدرامية المعروفة كيف ما غنيته سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر واللي تعتبر من أحلى الأغاني، مش بقي مني ادعولي في الحرم، ومن أشهر الشعراء اللي تعامل معهم الشعر جمال بخيت.

وبخلاف الغناء في الأعمال الدرامية، أحمد سعد جرب زيادة الدخول لعالم التمثيل ومثل أكثر من مرة في السينما وحتى في التلفزة، ومن بين أعماله مسلسل إحنا الطلبة وفيلم على وضعك، لكن قعد ديما ناجح في الغناء أكثر من التمثيل. ومن أهم وأنجح أغانيه اللي زادت خليته يكون نجم صف أول غنيته عليك يا عيون.

في السنوات الأخيرة كل غنية غنيها أحمد سعد تتحول الهيت حرفيا وتحقق نجاح كبير، وهذا اللي زاد من شهرته وخليه يغني في أكبر وأهم وأعرق المسارح، ولا النجم الأكثر انتشارا فضل اعتماده على أغاني إيقاعية تحفل الجو كيف ما وسع وسع إيه اليوم الحلو ده وسيرينا يا دنيا، الغنية اللي حققت نجاح كبير برشا وهي غنية من فيلم من أجل زيكو.

نجاح خليه يزيد يدق باب أغاني المهرجانات، وعمل برشا أغاني ناجحين في جو المهرجانات كيف ما الملوك وأنا الأصلي وغيرهم من الأغاني، وقعد كل مرة يتلون ويعمل ستيل جديد، وهو لليوم واحد من أنجح الفنانين في الساحة الفنية العربية.

أحمد سعد ديما ينتج ويجينب جديد، والمرة هذه جديده 5 ألبومات، كل ألبوم فيه 5 أغاني وكل ألبوم بستيل مختلف. الألبوم الأول اللي هو الألبوم الفرفوش واللي مازال كيصدر، فيه أغاني إيقاعية رقصة وسريعة، فيها برشة بهجة وفيها جو الحفلات، وهذا هو الألبوم اللي باش نسمعوه توا مع بعضنا. مازال زاد الألبوم الثاني هو ألبوم رومانسي، والألبوم الثالث اللي عبارة على دراما وشجن، والألبوم الرابع اللي باش يكون في جو الشعبي والمهرجانات، أما الألبوم الخامس باش يكون طربي وكلاسيك. في انتظار بقية ألبومات أحمد سعد نخليكم تستمتعوا بالجو الفرفوش.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميوزيك.
3: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزير البيئة حبيب عبيد يفيد بأن الشريط الساحلي التونسي يحتضن ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية, وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره. والوزير يشدد على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء على هامش تظاهرة بيئية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. حركة الشعب تطالب بإطلاق سراح نائب رئيس مجلسها الوطني خالد الكريشي فورا, معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يعد خرقا للإجراءات القانونية على خلفية ملف قضائي متواصل النظر منذ سنوات حسب بيان صادر عنها. الممثل الجهوي للبيئة بالقصرين مجد حقي يكشف أن ولاية القصرين تنتج سنويا نحو 100,000 من طن من النفايات, فيما تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5% من إجمالي النفايات المنتجة, مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص في قطاع تثمين النفايات ما يزال شبه غائب في الجهة, خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية والتي تمثل نحو 70% من إجمالي النفايات المنتجة حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم, رويترز تفيد نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية بأنه تم إطلاق طلقات تحذيرية قرب مضيق هرمز يحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لشبكة NBC أنه ليس لدى قادة إيران من خيار سوى التوصل إلى اتفاق, لافتا إلى أن إيران بقي لديها ما بين 21 و 22% من صواريخها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم, تصبحون على خير.

0: أحبابي مستمعي دي وأنا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجذوراتكم، وتبارتاجيو الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت في جزيرة على ضفاف ولاية التكساس الأمريكية في قلب خليج المكسيك، يعني جزيرة غالفيستون اللي صارت فيها أقوى كارثة طبيعية عرفتها الولايات المتحدة، وبالتحديد عام 1900، والأعصار سماوها غالفيستون على اسم الجزيرة، وحصد 8000 روح، معناها رقم مروع عمرهم ما وصلوا له الأمريكان. وحتى من إعصار أيك اللي ضرب نفس الجزيرة بنفس القوة في سبتمبر 2008 مخلف كان 60 قتيل. وقضيتنا انطلقت 7 سنين قبل ما هالإعصار، يعني أيك، يعمل بعماله في غالفيستون. نهار 1 سبتمبر 2001، بو ولدو رامين صناراتهم يصطادوا على ضفاف خليج المكسيك، ويشوفوا في شكاير بلاستيك كحل معبين جايبتهم الموجة تقلب فيهم وتحط. واحد منهم كان مفلوق وبين منه جزء من جثة آدمية. المشهد حيرهم، ما عرفوش اش يعملوا. في الاخر قرروا باش يطلبوا 911. ترابط هالأحداث، التامة والعام هبطوا، ودوب محلها كالساشيات لقاو فيهم أجزاء متاع جثة بشرية تم تقطيعها طروف طروف، لكن الرأس ما كانش موجود، والدفة أو طرف كامل منها ما ثماش. ما لقاو كان الزوزيدين والساقين، كل واحدة في شكارة، واتضح أنه الجثة متاع ذكر في سن الشيخوخة. وكي زادوا فركسوا في قاع الساشيات يلقاو شي أدلة مادية، تاحوا بعقاب باكو كارذونة متاع منشار ظهر اللي هو تشريب ذمة هكا الجثة، ومعاه ورقة مكمشة فيها أفيد إكسبيلسيون، يعني إشعار طرد باسم موريس بلاك، معناها الشخص هذا كاري وبعثوا له لوسي باش يخرجوه من الدار. والشرطة بالطبيعة ما ضيعتش الوقت ومشاو للعنوان المكتوب على هكا الإشعار. في نفس الإطار الأمني، البوليسية وصلوا للعنوان ولقاوا رواحهم في حومة من أفقر وأخطر ما هو موجود في غالفيستون. وباش يكون عندهم موعد مع سلسلة من المفاجآت، وأولهم اللي موجود في حاوية متاع فضلات مقابلة الدار اللي يسكن فيها موريس بلاك، واللي جلب انتباه الأمنيين طرف متاع شكارة باين وبكلهم بلحت بالدم. ووقتها قلبوا هكا الحاوية على رأسها وخرجوا اللي فيها الكل، ولقاوا خلفها كشكارة جواندويت بالدم، ومعاهم المنشار اللي تقص بيه اللحم متاع الضحية. ولهنا أعوان الأمن خذوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا المحل متاع موريس بلاك. خلعوا الباب، ووقت اللي دخلوا القاوا الدار نظيفة تللش يتعمل بيها إشهار متاع مواد تنظيف، وظاهر اللي صار فيها جرون ميناش، معناها تغسلت بكلها خاصة لحيوت تحكوا حكان. وقت اللي جماعة الشرطة الفنية عداوا مادة اليومينول المشهورة، واللي في العادة توضح بقايا الدم اللي مفسخين حتى بالمواد متاع التنظيف، ظهرت لهم كمية كبيرة من الدمومات، معناها كالدار صارت فيها مجزرة على حالها. وبالطبيعة المحققين يلزمهم يلقاو موريس بلاك هذا، وفركسوا عليه وما لقاو له حتى ثنية. الراجل ذاب تماما، تبخر في الطبيعة. سألوا جماعتك الحومة واخذوا عليه معلومات، واللي يعرفوه قالوا اللي عمره 71 سنة وخدمته الأصلانية يصلح في المناقل، أما يخدم زاد حاجات أخرين، يصلح فويت متعمال وإلا بان متاع ضو، وإذا فم مدينة ولا ترقيع ولا جنينة ما يقولش لا. الراجل حوكي وحرايلي، لكن زعم هالجثة اللي لقاها بلاش راس متاعو بالنسبة للأمنيين ولات عندهم قناعة أنه هو الضحية، في انتظار المعاينة متاع الطبيب الشرعي والتحاليل الجينية. في الحد هذا من القضية، الأمنيين بقاو يتسائلوا شكون اللي باش يطمع في راجل كبير عايش من تدبير الراس، والجاني مكتفاش بقتلو زاد قص وطروف طروف، معناها متاع حد مغلغل عليه. بتبيع هذا في صورة ما إذا ظهرت الجثة متاع موريس بلاك، ولهنا الأمنيين القاو جرة متاع دم واصلة حتى للدار اللي بجنب البورتماني اللي كاريه موريس بلاك، وسألوا شكون اللي يسكن فيها. الملاك قال لهم اللي هي مرأة اسمها دوروتي ساينر، وعقد الكراء مكتوب باسمها ومن ذوي الحاجيات الخصوصية، لا تسمع ولا تتكلم، تتعامل معاه بالكتيبة والكلام تاعها تخلصوا عام مسبق عن طريق البوستة. الأمنيين لوجوا في قاعدة البيانات متاعهم على هالمرأة اللي اسمها دوروتي ساينر وعندها الأوصاف والخاصيات اللي قال عليهم الملاك، ما لقاو حتى واحدة في غالفيستون عندها نفس الهوية، وبالتالي ما بقالهم كان حل واحد، يخلعوا لها دارها ويفركسوها لعل يلقاو أدلة توصلهم ليها ويفهموا خاصة علاش هكا الدم خالت حتى لدارها. ولهنا المفاجأة باش تكون مدوية، لأنهم دوب ما خلعوا الدار متاع دوروتي باش يلقاوها حمرة دم، يعني صارت فيها مجزرة، والشي في كل بلاصة، دمومات في القاعة على حيوت على الريدوات على الأثاث، وموجود زادة على الليفيي يعني الحوض متاع الكوجينة، والقاو زادة صبات وكلاسة مطايشين في وسط الصالة، والسكينة متاع خضرة مبلحتة بالدم، وباش مفروش على القاعة. ملخص الحديث، كل شيء كان يوحي اللي فم حد تقتل ما بين الزوز ديار وتم تقطيع الجثة متاعو. وفي انتظار تأكيد الطبيب الشرعي يبدو أنه الضحية هو موريس بلاك. في نفس الإطار الأمني، المحققين لقاوا دليل مادي باش يعاونهم برشا في التحريات، ويتمثل في روسو أو وصل متاع محل لبيع النظارات باسم شخص اسمه روبير دوست. اش يعمل هالتوصيل هذا في ساحة جريمة وشكون هالشخص يعني روبير؟ والمسألة بالنسبة للأمنيين سهلة برشا، لأنه يكفي باش يمشيوا للمحل المذكور وياخذوا كل المعلومات على روبير هذا، لكن اختاروا طريقة أخرى أضمن. وبما أنه التوصيل عليه التاريخ اللي روبير باش يستلم فيه النظارات متاعو، يكفي أنه الشرطة تترصدوا ووقت اللي يجي باش يهزهم يلقفوه. ونقطة الاستفهام اللي بقات في انتظار أنه يتم التعرف على روبير دورست هي دوروتي ساينر، معناها المرأة هذه موجودة وإلا لا؟ ولهنا الشرطة الفيدرالية يعني الاف دي اي هي الوحيدة القادرة باش تقول أنه الهوية هذه وهمية أو موجودة. والتحريات اللي تعملت أثبتت أنه دوروتي فعلا موجودة، لكن تسكن بعيد 2000 كيلومتر على جزيرة غالفيستون، ودارها موجودة في ولاية ليلينوا. إذن إيش مدخلها في حكاية كي من هذه؟ وعلاش وكيفاش واحد انتحل صفتها وحشرها في مشكلة متاع قتل وتقطيع جثة؟ المهم أنه الأعوان متاع الاف بي اي مشاو لولاية ليلينوا، وبالتحديد المدينة روكفور واللي ما كانتش بعيدة على شيكاغو. ووقت اللي سألوا دوروتي فماشي دار مكرية باسمها في غالفيستون، المرأة قريب الدوخ، قالت لهم اللي هي عندها سنوات تعيش في روكفور ومش وحدها مع رجلها وولادها وعمرها ما حتى تساقها في غالفيستون. ولهنا أعوان الأمن سألوها تعرف شي واحد اسمه روبير دورست. دوروتي بقات تخمم شوية واعطاتهم إجابة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه دورست هذا زميلها في الدراسة وقرأوا في نفس المعهد، ومن غادي المحققين ربطوا الخيوط وفهموا أنه روبير انتحل سيفة زميلته دوروتي باش يكري باسمها دار، وتنكر في هيئة امرأة وعمل روحه أطرش وبكوش باش ما يفيقوش بيه. ولهنا الحاجة اللي ولات مهمة بالنسبة للأمنيين هو إلقاء القبض على روبير على أساس يثبتوا في الهوية الحقيقية متاعه ويفهموا شنو اللي صار. في مجريات الأحداث وبعد المعاينة اللي قام بها الطبيب الشرعي على ضوء نتائج التحاليل الجينية، هيك الجثة المقطعة ظهرت اللي هي فعلا بتاع موريس بلاك، مما لا يجعل أي مجال للشك. والأمل الوحيد بالنسبة للأمنين أن روبرت دورست يمشي لهك المحل متاع النظارات في الموعد وقتها يلقيوا عليه القبض، وهذاك هو اللي صار. روبير جاب شي هز مراياته والأمنيين هبطوا عليه سلسلوه وهزوه للحبس بتهمة قتل موريس بلاك. وهذا في انتظار استكمال التحقيقات وتكوين ملف إدانة وخاصة التأكد من هويته. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه الأمنيين بشي يلقاوا رواحهم قدام سلسلة من المفاجآت، وكل ما يزيدوا يقدموا في التحريات كل ما تصير حاجة تدوخهم، لأنه المعمول به في أمريكا وقت اللي يشدوا حد متهم بجريمة يحكموا عليه بكفالة قدرها 300,000 دولار باش هكاك يبقى حر طليق حتى لين يجي تاريخ محاكمته. وهذاك هو اللي قام به القاضي، في باله أنه روبرت دورست ما ينجمش يدفع هكا المبلغ هذاك لأنه كبير، وما راعوا إلا إدارة السجن طلبوه باش يقولوا له أنه الكفالة خلصت. روبرت دورست هذا خرج وما باتش حتى ليلة في الحبس، وحتى كي خرج ما بقاش على ذمة العدالة كما يقول القانون، وإنما تبخر في الطبيعة وما لقاول وحتى أثر. في تسلسل هالأحداث وبعد اختفاء روبرت دورست، المحققين قاموا بالتدقيق في الهوية متاعه، واللي اكتشفوه خليهم يأكلوا صدمة حياتهم. فثرنتو السيد طلع من أثر أثرياء الولايات المتحدة، ملياردير مش ملياردير برك، وخلف هذا وريث أكبر شركة عقارية في نيويورك تملك من جملة ما تملك ما أقلش من 10 ناطحات سحاب، الكل هم مكريين، بورتمانات للسكنة وبيروات للمحامين والطب والشركات خلف المحلات التجارية. معناها الراجل يرقد على ملايين الدولارات في الشهر. السؤال المحير ايش مهز روبرت دورست هذا الحومة بتاع ميزير يا في غالفيستون، وشنو اللي يخليه يتنكر في هيئة امرأة لا تسمع لا تتكلم، وفي الاخر يقتل جاره موريس بلاك ويقطع طروف طروف؟ اشنية الحكاية؟ ولهنا نعطيكم بسطة صغيرة على هالشخص. في هالتور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن روبرت دورست كيما أولاد الغنية الكل متاع نيويورك تربى في القطن في ضاحية اسمها سكارزديل، يسكنوا فيها أثر أثرياء أمريكا، وكي وصل عمره 29 سنة وما قراش برشا يسلم رزق بوه تخلي يخدم في الشركة متاع العائلة، ولا لاهي بالعقارات والكروات. وفي الأثناء تعرف على واحدة من اللي كانوا كارين عنده اسمها كاتي ماكورماك، أصغر منه ب10 سنين، وفي ساعة ما ولا حبك درباني وتعلقوا ببعضهم شي كبير، ونيويورك كاملة تحكي على قصة حبهم حتى لين عرسوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه روبرت دورست ما كانتش أمور واضحة بالكل، وإنما ضبابية، وكان مورط روحه للعنكوش مع المافيا لدرجة أن وصل ضحى بروحه وشد الحبس في بلاصة الزعيم المافيوزي الشهير باكسي سيغل، واعترف بجريمة ما عملهاش، ورصات له شد الربطية في بلاصته. وزعيم المافيا بشيكافيه اعطاه يسير في أكبر هوتيل في لاس فيغاس وقتها اسمه فلامينغو، واللي كانت تسير فيه معاه هي بنت مافيوزي آخر اسمه دافيد هيرمان، الذراع اليمين بتاع سيغل، وبنت المافيوزي هذا اسمها سوزان، باش تولي في ظرف قصير عشيقة روبرت دورست. ولهنا نرجع لكاتي زوجتها الملياردير اللي مدردرها بالخيانة. في إطار الحياة متاع الملياردير روبرت دورست، يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما تزوج كاتيب مدة قصيرة، وبالتحديد في جون في 1982، اختفت زوجته تماما وأرضه كانت لها بلاعة. والمحققين وقت اللي عملوا تحرياتهم واستجبوا أصحاب كاتي وأفراد من عائلتها وأقاربها، فهموا اللي صار، لأنه نهارتها تعاركت عركة كبيرة مع روبير رجلها وضربها، ومن بعد كيف اللي يندم وخدم مخه وخاف من ردة الفعل متاعها، وبقى يطلب فيها في التليفون في جرة بعضه وهي تصيح عليه. وليلتها وحسب أصحابها من كثر الغزول شربت دبوستين شراب وشمت ما أقلش من زوز جرامات كوكا. وقالت لصحابها اللي هي من غدوة باش تمشي للمحامي متاعها وتكمل إجراءات الطلاق اللي سبق وبدأت فيهم من مدة. ولهنا المحققين ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه روبرت كان يعرف النوايا متاع كاتي، وفي نفسها كليلة تبعها باش يتخلص منها على أساس ما تمشيش تطلب الطلاق، لأنه حسب العقود اللي ما بيناتهم باش ترسيله ويعطيها غرامة خيالية قد جزء كبير من الثروة متاعو. وهذا حسب الأمنيين هو الدافع الحقيقي وراء مقتل كاتي. لكن كيفاش روبير عمل باش قتلها؟ وين خبى أو تفن أو ردم أو تخلص من الجثة متاع كاتي مرتو؟ وهذا هو الاستفهام اللي يبقى معلق. في نفس الإطار الأمني، ومع أنهم يعرفوا اللي هو على علاقة مع سيوزان، وبحكم اللي ما عندهمش أمل في اقتلاع اعترافات من عند روبير، الأمنيين داروا على سيوزان اللي ولات زوجة روبير بعد ما تخلص من كاتي مرتو، واللي بوها كما سبق وقلنا لكم مافيوزي من جنود متاع سيغول للكابو متاعهم. وسيوزان حسب القناعات متاع المحققين هي شريكة في عملية اختفاء كاتي، وفي نفس الوقت الحلقة الضعيفة في الحكاية، معناها لو كان يمارسوا عليها ضغط ربما تعترف بأشياء، خاصة وأن أمورها تراجعت برشا من اللي الشرطة الفيدرالية حاصرت بوها ومنعته من كل النشاطات، وخلف هذا فكولو لوتيل متاع فلامينغو، واللي كانت سيوزان تسير فيه وليت عايشة تحت رحمة روبير، وهو اللي من عليها ويعطي فيها في الفلوس. والأمنيين يعرفوا الشيء هذا وعندهم الكشوفات متاع التحويلات المالية اللي يعمل لها فيهم، ومش باش يعاونها وإنما يشري في السكات متاعها على مقتل مرته. ولو كانت حل فمها وتتكلم روبير يمشي في خبري كان زيزي. وبحكم اللي الأمنيين ترسخت عندهم قناعة أنه سيوزان عاونت روبير دورست في التخلص من زوجته كاتي وإخفاء الجثة متاعها أو إبادتها، وباش ما نفوتكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت متاع اختفاء كاتي الأمنيين حطوا سيوزان وروبير تحت التنصت وسمعوا مكالماتهم وتأكدوا اللي هما شركاء في الجريمة. ويعرفوا زيادة أنه هكا لوتيل الفلامينغو اللي كانت تسير فيه سيوزان مرتع لكل رجال المافيا ووكر للممارسات الإجرامية. أشنو هو اللي باش يعملوه الأمنيين؟ ما نسقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهجة تريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم صوتكم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة غالفستون ولاية تكساس الأمريكية، الأمنيين لقاوا أجزاء متاع جثة مقطعة ومحطوطة في شكاير على ضفاف خليج المكسيك. والتحريات وصلت الحي فقير في غالفستون، وتمكنوا المحققين من التعرف على الضحية واللي هو اسمه موريس بلاك. راجل عمره 71 سنة، خدام بسيط ومبدئيا حتى حد ما عنده مصلحة في قتلانه، والشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل أو المظنون فيه، واللي اسمه روبرت دورست، ملياردير معروف في نيويورك وعنده العديد من المشاريع العقارية. والسيد كان متنكر، عامل روحه امرأة لا تسمع لا تتكلم، ويسكن في دار بجنب واحد اسمه موريس بلاك اللي لقاوها تروف تروف في ساشيات في البحر، والسبب متاع موته وتقطيع جثته مازال مجهول. في المرحلة هذه من القضية، المعلومة المهمة اللي يلزمكم تاخذوها بعين الاعتبار هو أنه سبيعات بعد اختفاء كاتي، يعني مارت روبير، سويزان طلبته، وبحكم اليوم تحت التنصت الشرطة تمكنت من رصد المكان متاعه. وثرانتو الراجل كان في جبانة في ضواحي نيويورك، جبانة معروفة متاع جماعة المافيا، يدفنوا فيها عائلاتهم وجماعة اللي يقتلوهم في تصفيات الحسابات متاعهم. المهم أنه روبير في الوقت ذاك كان في الجبانة وسويزان طلبته، ولهنا يقول القائل ايش يعمل في الجبانة؟ وهذا هو السؤال الحاسم اللي كان مطروح في قضية اختفاء كاتي مارت روبير، والأمنيين في الوقت هذاك ما نجموش يجاوبوا على السؤال هذا، وما نجموش زادا يعرفوا شنو فحوى المكالمة اللي صارت ما بين سويزان وروبير، باعتبار أنها تمت عن طريق هاتف عمومي. وبالطبيعة تواجد روبير في الجبانة حير المحققين، واللي حيرهم أكثر أنهم وقت اللي سألوه إيش كان يعمل في هكا الوقت قال لهم اللي هو كان في داره في الكونكتيكات، لكن في الحقيقة كان يدفن في الجثة متاع كاتي، وهذه هي القناعة الراسخة عند المحققين. في نفس السياق، الشيء اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن روبرت دورست هو اللي وراء اختفاء كاتي تتمثل في التصرفات متاعه الغريبة. وأول حاجة ما علمش عن الاختفاء متاع مرته إلا بعد 5 أيام. ثاني حاجة تخلص لها من الدبش متاعها الكل بما فيهم الكتب متاع الطب اللي تقرأ بيهم، والمحققين بتبيع كبشوا فيه وبداوا يستنطقوا فيه أيامات، لكن ما حب يقول شيء، وجاب معاه فيلق من الجهات

بعضكم يعتبروها الحلقة الضعيفة، وفعلا هذاك هو اللي صار، وبداوا يستنطقوا فيها وضغطوا عليها، وقالت لهم بعظمة لسانها أنه روبير هو اللي اقتل مرتو كاتي، لكن ما حبش تعطيهم حتى معلومة. وكي سألوها كيفاش تعرف هالمعلومة هذه اللي هو اقتل مرتو، قالت لهم نعرف أكهو، وما زادت حتى شيء. والمفاجأة الكبيرة اللي باش تصير هو أنه بعد ما المحققين استنطقوا سوزان في نفسها كالنار، باش تصير حاجة ما يتوقعها حتى حد، لأنه جار سوزان كلم الشرطة وقال لهم اللي هو يسمع في الكلاب متاعها قال بينا بنبيح. ووقت اللي مشى يشوف يلقى الباب متاع بورتمانها محلول وجثتها مسبولة في الكولوار، ونقصدوا الجثة متاع سوزان. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه هالواقعة هذه صارت بالضبط نهار 31 ديسمبر 2000، والشرطة لقاو سوزان مضروبة بكرتوشة في راسها من تالي، معناها اللي ضربها تعرفوا مليح، والظاهر أن وقت اللي اعتادوا بظهرها ضربها بكرتوشة. بالنسبة للمحققين المجرم ما ينجم يكون إلا روبير، لأنه كل الدلائل ضده وهو المنتفع الوحيد من موتها. لكن مرة أخرى المحققين رغم اللي بذلوه من مجهودات ما نجموش يثبتوا أنه روبير هو اللي وراء وفاة سوزان، كما عزوا زاد على إثبات مسؤوليته في اختفاء مرتو كاتي.

فيها تطور هذا من القضية الأعوام باش تمر وروبير حر طليق وقضية كاتي باش تتنسى ويتعداو عليها 17 سنة كاملين وزادت خلطت عليهم كما سبق وذكرنا لكم جريمة القتل اللي مشى ضحيتها موريس بلارك واللي شرطة متأكدة أنه روبير دورست هو الجاني لكن ما نجموش يثبتوا عليه حتى حاجة بصفة مباشرة وبالتالي خرج كالشعرة من العجين وعائلته باش تكون مرة أخرى سند ليه وبما أنه أبوه مات عام 1990 وعائلته يعرفوا علاقته المشبوهة مع المافيا أمه وإخواته فرضوا عليه باش يسلم مقاليد تسيير الشركة العقارية الخوه اللي أصغر منه وهو اكتفى بشهرية بثلاثة مليارات من الدولارات في العام تفتوفة. في مجريات هالأحداث وبعد مرور 17 سنة علاش ما تقولش واحد مربوط في السجن غالفيستون كان طامع في تقليص عقوبته وقال اللي هو يعرف بالضبط وين موجودة الجثة متاع كاتي ونعت الأمنيين على دار يملكها روبير بجنب بحيرة والشرطة مشى وحفر وما لقاو حتى شيء لكن هالسجين هذا كان عنده الفضل في دفع الأمنيين لإعادة فتح ملف اختفاء كاتي والتحقيق تعاود من جديد وبتبيع المفتشين رجعوا للليلة اللي اختفت فيها مارت روبير يعني كاتي وبالتحديد وقت اللي خرجت من عند صاحبتها مع السبعة متاع العشية وطلعت في كرهبتها وذهبت ولم تعد يعني اختفت اختفاء تام ولهنا العنصر الجديد اللي انضاف للقضية هو أنه البوليسية واللي متأكدين أنه روبير هو اللي اقتل مرته لولا كاتي وكمل عليها سيوزان واختمها بموريس بلاك وتقريبا كلهم بنفس الطريقة رغم اللي لا عندهم لا جثة كاتي ولا الراس متاع موريس بلاك والعملية حسب الأمنيين تمت في الحالات الثلاثة بمسدس وبالغادرة والمسألة متأكدة بالنسبة ليهم في مقتل سيوزان وموريس اللي يلقاو على الموكات متاع الصالون متاعه بقعة متاع دم فيها شظايا من الجزء العلوي من العمود الفقري يعني من جهة الرأس اللي بتبيع ولا مفقود والأمنيين ما خليهم ما عملوا بشي القاوه ومشطوا المنطقة كلها وجاتهم معلومة تقول أن روبير اختفى عن الأنظار معناها ريحته ما ثماش رغم اللي الأمنيين حاطين عليه العين وعاملين جماعة يراقبوا فيه باش ما يبعدش لبعيد في هالمرحلة هذه من القضية الأمور

الأمور بالنسبة للأمنيين بدأت تتوضح. روبير كما قلنا لكم اقتل سوزان على خاطرها تعرف اللي هو اقتل مرتو كاتي وخايف لا تفضحه، وكيف كيف موريس بلاك لأنه عاونه في التخلص من الجثة متاع مرتو كاتي، والعلمكم أنه لا كان يعرف ولا كان عنده به علاقة، وإن ما كان يلوج على حد زوالي لعنده لوالي لتالي يعاونه في إتلاف الجثة متاع مرتو ونعتوه عليه، وهو مشال وتفاهم معاه. وبعد ما نال مراده ولا خايف أنه موريس بلاك ينجم يعمل له عملية ابتزاز وربما يشكي به للشرطة، وقتها قرر باش يتخلص منه ويقضي عليه نهائيا. وغادي فين جاتو الفكرة باش يتنكر في هيئة امرأة ويعمل روحه لا يتكلم لا يسمع، وكراه دار بحدا المسكن متاع موريس بلاك، وبظهره قال بورتمان متاعو الحيط بالحيط هو وياه، معناها مأمورية التخلص منه سالت، وبقى يترصد في فرصة يقتل فيها موريس. والمسكين ما كانش يعرف بالكل أنه هكا السيد اللي طلب منه باش يساعده في إتلاف الجثة متاع مرتو كاتي ولا يسكن بحذاه وباش يصفر له بروحه. وباش ما نفوتكمش بالحديث، روبير تمكن عدة مرات باش يدخل للدار متاع موريس، وكما تعرفوا عامل روحه مرا ما يسمعش وما يتكلمش، يعني كان بالإشارة وإلا بالكتيبة. وهوكا ضربة ضربتين يدق على موريس بلاك حتى لين المسكين تمالو، وقتها غدروا. وقت اللي قتلوا كان لافف في المسدس متاعو بمنشفة باش الحس متاع الكارتوش ما يتسمعش، وضربوا بالغدرة من تالي في آخر رقبته. وبتبع كان مهيئ للجريمة الكل من المنشار للساشيات ومواد التنظيف، وقطع الجثة تروف تروف وحتى في هكا الساشيات وربطهم وخرجهم في الليل بالسرقة، حطهم في المال متاع كرهبته اللي كانت واقفة بعيدة على الدار اللي يسكن فيها باش حد ما يفيق بيه. وبتبيع طيش هكا الساشيات في البحر، لكن ما قراش حساب للطبيعة لأنه هكا الأمواج رجعت له هكا الساشيات على الحافة. والأمنيين وصلهم الخبر وبدأوا في الأبحاث حتى لين وصلوا له، وبقية الأحداث تعرفوها حتى لين روبير اختفى.

0: في تسلسل الأحداث والأبحاث والتقسيات، الأمن ينقلبوا الدنيا على روبرت دورست، والولايات المتحدة كلها فلاوها بقعة بقعة، حتى لين السيد تشد وحده في سوبر مارشي في ولاية بنسلفانيا، وكان مغير المظهر متاعه تماما، مقرع راسه ومحجم حواجبه. والهناك والقايل علاش يقرع ويحجم في حواجبه، بكل بساطة يحب يولي يشبه الموريس بلاك الضحية متاعه. وعلاش يحب يشبه له؟ لأنه سرق له البرمي متاعه ولا يستعمل فيه كوثيقة هوية. ولهنا يقول القايل علاش الأمنيين شدوه في سوبر مارشي، زعم عقلوه؟ أبدا، بكل بساطة شدوه على خاطر سرق كسكروت بالدجاج، زعم جيعان وما كانش عنده فلوس. بتبيع لا وألف لا، لأنهم لقاو في مكتوبه $500 وفي الكوفر متاع كرهبته $37,000. وكي طلبوه في الهوية بتاعه مديلهم أكل بيرمي متاع موريس بلاك، في باله الحكاية هذه متاع مقتل موريس ما سمع بيها حتى حد، لكن أمريكا الكل في بالها بيه كيفاش تقتل وشكون اللي قتله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هبطت الطامة وتلمت العامة، وروبرت دورست هزوه بالهلالو باش ما نقولوش بالزازة. في تسلسل هالأحداث، الأمنيين وقت اللي ألقاوا القبض على روبير ما لقاوش عنده كان الفلوس برك، وإنما معاهم زوز مسدسات من عيار 38، وثبت أنه استعملهم في جرائمه، ولقاو كميات كبيرة متاع مخدرات. المفيد أنه النيابة جمعت المرة هذه ملف متاع إدانة يبعث روبرت دورست البلاد الواك واك يا وخياني، راهو الأمن بالحجج متاعو كواني. لكن كما تعرفوا السيد عنده فلوس، برشا فلوس، وعائلته كما ذكرنا لكم من أثر العائلات الأمريكية، ومش لازم نقولوا أنه مفهوم العدالة في الولايات المتحدة يتغير وقت اللي تتحط المليارات على كفة الميزان. وهذاك هو اللي صار، روبرت دورست لم سلك المحاماة الكل باش يدافعوا عليه، وتمكنوا من قلب الحقائق بطريقة أحدثت استياء وسخط في الرأي العام الأمريكي، وأثبتت أن سلطة الفلوس هي أقوى من الحق والبرهان في بلاد الأمريكان. في تعاقب هالأحداث وفي التحقيق، فيلق الدفاع على روبير قال أنه غياب جثة كاتي ما تنجمش تكون في أي حال من الأحوال اتهام بجريمة قتل للموكل متاعهم، يعني روبرت دورست، وبالتالي ما عنده حتى علاقة بالاختفاء متاعها. وزادوا قالوا أنه اتهامه بالقتل هو من قبيل التحامل والافتراء. وفيما يخص سوزان يعني بنتك المافيوزي، الدفاع تحدى النيابة العمومية وفنت كل الأدلة المادية اللي تم تقديمها، والمحامين متاع روبير قالوا إذا كان فما أدلة مباشرة مرحبا، ما فماش نتعداه للي بعده. وبتبيع اللي بعده هو مقتل موريس بلاك. ولهنا واحد من المحامين اطلع بحكاية لراس لساس لدفة لساقين، وحب يقنع لجنة الحكماء أنه روبرت دورست كان في حالة دفاع شرعي. وما تسألوش كيفاش، على خاطر الحكاية هذه دخلوا إذا، والمذهل في هذا الكل هو الحكم اللي أصدرته المحكمة. ولهنا شدوا رواحكم، روبرت دورست أخرج بعدم سماع الدعوة وخالي المسؤولية تماما من مقتل كاتي وسوزان، وفي حالة دفاع بالنسبة لموريس بلاك. في نهاية هالقضية، وما هم يقولوا يا قاتل الأرواح عمرك ما ترتاح، روبرت دورست جاوا صحفيين من تلفزة الهاش بيو باش يعملوا له حوار، وكانوا حاطين له ميكرو على الفيستا متاعه. Yeah,
1: right.
0: وبعد ما تم هكا الحوار انساو الميكرو باش ينحيوه له، وهو مشى بيه للتواليت، ومن غير ما يشعر وهو وحده في الثنية قال كلام تهكم بيه على العدالة الأمريكية. والكلام هذا تسمعه وتسجل بالطبيعة. اشنو اللي صار بعد هالاعتراف اللي عمله روبير بصفة عفوية؟ تم القبض عليه في نزل في نوفيل أورليون نهار 14 مارس 2015، وباش يخلص القديم وجديد وما جا وراهما، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد في 14 أكتوبر 2021 دون إمكانية صراح. والحكم هذا بالنسبة لمقتل سوزان بيرلون. وفي نهار 10 جون في 2022 باش يلقاه روبرت دورست ميت في الزنزانة بتاعه في الحبس متاع سان واكين أو سان جواكين في كاليفورنيا. وهذه نهاية تليق بأمثاله. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومثيرة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 5 جوان 2026. شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نرجع للأخبار ومسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، باش نحكيه على المقابلات الودية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. فرنسا تنهزم البارح 2-1 ضد الكوت ديفوار، منتخب العراق يتعادل هدف مقابل هدف ضد المنتخب الإسباني. قبلها قبليلة كانت الجزائر فازت على المنتخب الهولندي 1-0، ويبدو أنه مع شمع احترام في كرة القدم تحلق الأقدار في كرة القدم، الوحيدين قعدنا نحترموا الأقدار رحمة مع أوكي. دونك نحكيه بعد شوي على المقابلات وعلى النتائج، نحكيه على بقية الأخبار. سلام عليكم وين ما كنتوا، تسعى يجيب حدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. شاء نهاركم أسعد الأيام، ربي يعطيكم ما تتمناه، وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء في يوم مبارك وفي يوم الجمعة. السوداسي نحضر معنا في حلقة اليوم يقود الفريق لوغرو القيدوم برنس. صباح الأنوار يا برنس، كيف الحالة؟
1: ربي فضلكم، ربي نبدأ نحضر في الدخل متاعي ويعلم الله وصهرية وكل شيء، بعدين شين تجي تصب الصبة كلها يندرا. خذيت ورقتي وقريتها والسنو اللي عمل الكوت ديفوار تهزم فرنسا 2-1، وهذا فرشت فيه. العراق تتعادل مع اسبانيا 1-1، قبلها اليابان تفوز على البرازيل 3-2، والجزائر وهولندا 1-0. هي 3-2، 1-1 2-1 2-2 3-2. هذه هي بعض الملامح اللي تسبق نهائيات كأس العالم 26، وذراعك يا علاف، واحنا ذراعك اللي باش تخدم على روحك مستوى تجي تشوف النتيجه. فهمتني؟
2: اصغر
0: بلادك هذيك اصغر، البرازيل واليابان.
1: ايوا هذيك اصغر ولا لا؟ مش اصغر، اللي تحت لك اللي تحت لك
0: بالحق.
1: هاي
0: اصغر، مش كيب
1: تنثبتوا فيها، مش
0: ثبتنا.
1: على كل حال هاي
0: قالت تعارك فينا.
1: على كل حال ان شاء الله جمعه مباركه، ان شاء الله نهاركم زين. عمري ما نتغشش، قوتي انا تو عمري اكتشفت لي انا بوحات من جي نزيد على حاتم 20 سنة. تعرف حاتم يحتفل الغدوة بعيد ميلاده ولا 60 تقريبا 59، وانا 79، هاي 20 سنة ما بين نزيد باي. وشاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك. حاجة بركة كروكي انت تغلط مش مسؤوليتنا، انا يزمني قول اصغر. شكرا للاب الاخرامي، ما تنجمش تكون البرازيل متاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش.
1: وانشيلوت ياكل شكلي ويعاود ياكل يعاود ياكل
0: الفوتوات زيك زيك برنسا زيدول. صباح الانوار،
3: اهلا بك حلقه ممتازه، حلقه بكل الوعود بتاعها، معناتها كل واحد والسكوب بتاعه اللي جايبه. وانتو كان ربي فضلك لنا يا حاج بالحق، وهذا الشيء اللي خلينا باش نتبعه في الكوب دي مونس ما عنده اكيد باش نكونوا حاضرين. يا رفيق امبارح شفت القوانين الجديده، ما عندناش امل في تضييع الوقت. الجول ولا 5 ثواني ما كانش، ولي كورنير شانجمون 10 ثواني ما تخرجش في 10 ثواني.